0: I'm thinking about it. I speak to Chris and Doug about it a lot.
1: مشيدا بالخطوة، ترامب يستبعد حظر تصدير الديزل بعد قرار أوروبا الضخ من احتياطياتها. أفاد مصدر مطلع لمديرة مكتب العربية في واشنطن بأن مساعد الطيار في فلاي دبي الذي نفذ هجوما خلال رحلة متجهة إلى تل أبيب تأثر بأفكار متطرفة خلال وجوده سابقا في سوريا. وأضافت المصادر أن مساعد الطيار في فلاي دبي تم منعه من الطيران من قبل عمان بسبب إدراك السلطات العمانية بأن لديه أفكار متطرفة. وأشارت المصادر إلى أن مساعد الطيار العماني الذي يدعى همام الهمامي قد غادر سلطنة عمان لمنعه من الطيران قبل ذهابه إلى الإمارات. من رام الله معنا الباحث في الشؤون الإسرائيلية الدكتور خليل أبو كرش. دكتور أهلا بك. يعني بداية لأسأل حول هذا الموضوع، هذه المصادر تقول بأنه مساعد الطيار تأثر بأفكار متطرفة، ردود الفعل حول ذلك عنه؟
2: صباح الخير وتحياتي لكم. يعني هذا ما كشفته العربية وما تحدثت عنه أيضا وول ستريت جورنال، بأن مساعد الطيار لديه أفكار متطرفة وبالتالي جرى استبعاده من الطيران في عمان. عمليا هذا يزيد من المؤشرات حول طبيعة الحادث الذي جرى لطائرة فلاي دبي. يضاف إلى كل ذلك الحادث منذ البداية يثير الجدل والسجال في إسرائيل. الحكومة أقطاب الائتلاف الحاكم يدفعون تجاه استباق كل نتائج التحقيق وافتراض أن ما جرى هو عمل إرهابي، وهم يبحثون عن الجهة التي تقف خلف هذا العمل. في المعارضة يتحدثون بشكل ربما مختلف، بمعنى أنهم يحاولون أخذ الموضوع وفهمه من زاوية السجال الداخلي والسجال الانتخابي. هم يقولوا أن مثل هذه الخطوات التي يجري الحديث عنها من قبل الحكومة من قبل نتنياهو، هذه الخطوات تهدف إلى منع الانتخابات أو تأجيلها أو حتى إجراء انتخابات في أجواء من الذعر والخوف.
1: هذه فقط يعني إذا سمحت لي فقط أستاذ خليل، الصور التي نشاهدها الآن هي التي كشفت عنها رويترز لمساعد الطيار وهو في الطائرة. ربما نشاهد هذه الصور أكثر من مرة لندرك كما تقول. طيب الآن يعني ردود الفعل متباينة في الداخل الإسرائيلي حيال هذه العملية دكتور خليل؟
2: نعم هذا صحيح. اليوم تحدث إيهود باراك وهو رئيس حكومة سابق ووزير للجيش، قال أن هذا الائتلاف أن نتنياهو يعد العدة للخروج إلى حرب لغايات تأجيل الانتخابات، وأنه شخصية يكذب كما يأكل رقائق البطاطس هكذا وصفه، وأن على المعارضة أن تفعل كل شيء لطرده من الحكم في 27 من أكتوبر موعد إجراء الانتخابات. وبالتالي هذا يثير الجدل، يثير السجال. ولكن علينا أن نذكر هنا أن المجتمع في إسرائيل، المؤسسة الأمنية والعسكرية وحتى السياسية، هم يحاولوا قدر الإمكان فهم طبيعة ما جرى قبل استباق النتائج، خاصة المؤسسة العسكرية والأمنية، وهي تشير بشكل واضح إلى أن هناك تحقيقات وأن هذه التحقيقات لم تثبت لغاية الآن أن هذا الذي يجري هو عمل إرهابي، وأن المقصود منه أن يذكر الإسرائيليين بسنوات سابقة، سنوات كان فيها عمليات اختطاف كبيرة ومتعددة لطائرات إسرائيلية. هذا من جانب. من جانب آخر، يعني لاحظ استطلاعات الرأي التي جرت اليوم في إسرائيل وهي الآن في تجري بشكل شبه يومي. الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو يمتلك 51 مقعد، المعارضة بزعامة آيزنكوت لديها 53 مقعد، لا يوجد حسم لأحد المعسكرات على حساب الآخر، وبالتالي يبقى التأثير هنا نوعا ما إلى الصوت العربي. المثير في هذا الموضوع وفي هذه الاستطلاعات أن 67% من الإسرائيليين يشعرون بأن هناك حادث أمني قد يقع يشبه السابع من أكتوبر، وبالتالي يبدو أن نتنياهو و

0: الماكينة الإعلامية اليمينية المتطرفة في إسرائيل نجحت في إثارة الذعر والخوف لدى الإسرائيليين.
1: طيب أرجو أن تبقى معي دكتور خليل لنشاهد إذن معا ما نشرته وكالة رويترز، حيث بثت صورا لمساعد الطيار المرتبط بحادثة فلاي دبي عقب التمكن من السيطرة عليه داخل الطائرة. إذن هذه هي الصور التي بثتها رويترز، ونستمع إلى الصوت.

0: إذا نعود إلى رام الله، معنا الباحث في الشؤون الإسرائيلية الدكتور خليل أبو كرش. دكتور، يعني ليعود وأسأل بأنه هذه الحادثة إلى أي مدى استثمرها واستفاد منها نتنياهو؟
1: يعني هو يستثمر الحادث بشكل كبير، وفي كل مرة يظهر فيها نتنياهو سواء بمقطع مصور أو بالزيارة التي قام بها في مطار بن غوريون واستقبل ركاب هذه الطائرة، يستثمر الحادث بشكل كبير وكبير جدا، ويحاول قدر الإمكان أن يقول أنه هو الشخصية التي تحمي المواطنين في إسرائيل، هو الجهة الوحيدة القادرة على توفير الأمن للدولة وللمواطنين، وأنه قادر على مواجهة ما يصفه بالإرهاب. وبالتالي هو يدرك أنه في كل استطلاعات الرأي لا يمكن أن يكون رئيس للحكومة القادمة، وبالتالي يبدأ بالألاعيب. الجميع يدرك في المعارضة في إسرائيل أن نتنياهو شخصية تجاوز في سنوات حكمه بن غوريون ولديه من الخبرة الكثير، يريد أن دائما أن يقود معركة انتخابية يضع فيها المعارضة في زاوية الدفاع عن أنفسهم، وبالتالي هذا هو السيناريو الذي يستعمله نتنياهو في الحملات الانتخابية السابقة. يعيد مرة أخرى المشهد نتنياهو، ويبدأ الجدل الآن ويبدأ الذعر في إسرائيل، حتى أنه لربما نجح بشكل أو بآخر في إسكات بعض أصوات المعارضة التي كانت تنتقده بشكل شبه يومي وتقول له أن هذه الحكومة هي حكومة الإخفاق الذي جرى في 7 أكتوبر وعلينا أن ننحيها بشكل كامل. الآن يبدو أنه بدأ يمتلك زمام المبادرة، وبالتالي هذا يجعل باب التكهنات في غاية الصعوبة، وأن السيناريوهات القادمة في هذه الانتخابات لربما لا تقود إلى تغيير كبير. وفي ضوء كل ذلك هو يلعب على أكثر من وتر. لاحظ أنه في ظل هذه الأجواء والحادثة التي مرتبطة بالطيران وبالإسرائيليين، يقوم بالذهاب إلى المحكمة العليا، أقصد اليمين المتطرف، ويقوم بالادعاء والمطالبة بشطب أحزاب عربية. كل الأحزاب العربية طالبت لجنة الانتخابات بشطبها، نجحت المحكمة العليا في إعادة بعض الأحزاب، نتحدث عن القائمة المشتركة، نتحدث عن الموحدة، ولكن هناك رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة قرر التنحي بسبب الادعاءات ضده، وبالتالي هذا يشكل نوع من الخسارة، ولربما هذا يخيف المجتمع العربي ويمنعه من الذهاب إلى صندوق الاقتراع في 27 أكتوبر القادم.
0: من الممكن أن يتأثر تأثرا كبيرا بذلك، وبالتالي أيضا هناك من يطرح فكرة بأنه ألا تعتبر هفوة من الاستخبارات الإسرائيلية هذه الحادثة، من الممكن أن تحسب عليها؟
1: يعني هذا وارد، ولكن نذكر هنا بأن حوادث الطيران هي وتحديدا في الذاكرة في إسرائيل كثيرة، وأن طريقة العلاج والتعاطي مع مثل هذه الحوادث لم تكن بالطريقة التي تريدها إسرائيل بشكل دائم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، يعني كل أقطاب المؤسسة العسكرية والأمنية الآن، الموساد، الشباك،

0: كلهم شخصيات قريبة من نتنياهو، وجرى تعيينهم بطريقة أو بأخرى، ويمثلوا بشكل أو بآخر الرؤية اليمينية التي تحملها هذه الحكومة. في المقابل لا نسمع انتقاد كبير للمؤسسة العسكرية في إسرائيل وللمؤسسة الأمنية. المجتمع في إسرائيل لا زال يقدم احترام كبير لهذه المؤسسة، ويعتقد أنها تعمل بمهنية برغم من كثير من الأخطاء والهفوات التي وقعت. ولاحظ أن هناك داعم كبير لزعيم حزب يشار، وهو جادي آيزنكوت، وهو رئيس أركان سابق ومحارب سابق، وفقد ابنه في قطاع غزة في الحرب التي لا زالت جارية هناك. ولكن المجتمع في إسرائيل لا زال يحترم القادة العسكريين، لا زال يحترم الجنرالات، وبالتالي لا يوجه الكثير من الانتقادات إليهم. هناك محاولة من اليمين واليمين المتطرف لتحميل المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية كل الأخطاء والهفوات والخطايا التي وقعت طوال الفترات المقبلة السابقة عفوا. ولربما إذا لم تنجح خطة نتنياهو في استثمار الحدث من الناحية الحزبية السياسية الداخلية، ربما يميل إلى سيناريو تقليدي، وهو أن يقول أن المؤسسة العسكرية، أقطاب هذه المؤسسة، الجنرالات اليساريين لم يقوموا بتنفيذ ما هو مطلوب منهم.
1: شكرا جزيلا للباحث في الشؤون الإسرائيلية الدكتور خليل أبو كرش. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على عدم السماح بامتلاك إيران سلاحا نوويا، مرجحا انتهاء الحرب مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي. وقال ترامب خلال تجمع انتخابي في ألاباما إن قادة إيران مجانين، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط ثمن قليل مقارنة بمنع حصول إيران على النووي. دعونا نتابع جزءا من هذه الكلمة الانتخابية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: لا بشيء آخر، إذا ما خرج من شراء سيارة واستعرت من أموال، هذا ما فعله الكثيرون هنا، لكن سبب فائدة يجب أن تدفعوها، نسمح خفضها، ولكننا نسمح بخفضها مقارنة أو مقابل دخلكم لأغراض ضرائب الدخل، ولكن فقط إذا ما كانت السيارة مصنوعة في أمريكا. إذا ما كانت مصنوعة في أي دولة أخرى انسوا الأمر. نسميها أمريكا أولا. سيد وول، يوم ما سأحصل على واحد من هذه البدلات وسأرتديها. أنا لست بحاجة للأصوات، أنا أفعل كل هذا وأنا لست مرشحا لأي منصب، ولكن فكروا كأنني مرشح، أتعيدونني؟ وتحت أفضل اتفاقاتي فيما يخص أسعار الأدوية حصلنا على أكبر خفض لأسعار الأدوية في تاريخ بلادنا، وفوارق أسعار تصل إلى 300 و400 و500 و600 وحتى 700%. لم يسمع أحد بمثل هذا الشيء. كانت لدينا أعلى الأسعار في العالم للأدوية، والآن بفضل هذا القرار لدينا أدنى الأسعار في العالم. ولن أخبركم كيف فعلت ذلك، إنها قصة مملة جدا، ولكن علي أقنع الدول وفعلوا ما طلبته منهم. تخلصنا من كافة سياسات التنويع والشمولية والتمييز والجنون تغيير الجنس، أخرجناه بعدها عن مدارسنا مباشرة، وأوقفنا كافة دخول اللاجئين من الصومال، مكان خطير ولا يسمح لهم بالدخول هنا. وقالوا هذا أمر مريع لا يمكنك قوله، لديهم 98% من نسب البطالة، ولكنهم بارعون جدا في استغلالنا، يستطيعون البقاء هناك. وجعلنا اللغة الإنجليزية اللغة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية. وقدمت أكبر الاستثمارات في القوات المسلحة الأمريكية، تريليون دولار

0: تصل إلى 1.5 تريليون دولار، كلها مصنوعة في أمريكا. نحن نصنع أفضل المعدات وشاهدتم ذلك في فنزويلا، حيث استولينا على فنزويلا نيكولاس مادورو في 148 دقيقة والإعلام لا يتحدث عن ذلك. وكما وعدتكم، قصد فنزويلا كانت رائعة. نحن نعمل معهم ونستخرج الملايين والملايين ومليارات من الدولارات من النفط، وسنملأ احتياطينا الاستراتيجي عن قريب، ولدينا علاقة جيدة جدا، وشعب فنزويلا سعيد الآن. أراضي رائعة وقيمتها عالية، ولكن النظام كان مختلفا. النظام يريدكم أنتم أن تعيشوا تحت ظله. قبل أعوام كنت أقول أننا لن نصبح مثل فنزويلا أبدا، لأن فنزويلا كانت دولة مزهرة جدا قبل 22 عاما، ثم غيرت نظامها و باشرت بيئة شيوعية. هذا الشخص الذي يدير مينيسوتا يحاول أن يكون معتدلا. الشيء قلته ليلة أمس عن السياسيين عندما يصدرون بيانا عن وجهات نظرهم السؤال الشيوعية، ويقولون أشياء جنونية، مثل الشخص من تكساس هو نباتي ولكنه الآن يتناول اللحم وكأنه خنزير. يذهب إلى حفلات الشواء، هو نباتي ويرتدي قناعا، كان يرتدي قناعا قبل 3 أو 4 أشهر. أي شخص يرتدي قناعا في تكساس قبل 4 أشهر لا أعتقد أنه سيكون جيدا. لا، نباتي يذهب إلى حفلات الشواء، ولكن ما لا يذكرون لكم أنه بعد كل حفل شواء يذهب إلى خلف الخيمة للتقيؤ. لن يتناول اللحم لفترة طويلة، هو يحب الخس.
1: Give him a little piece of lettuce, he's happy.
0: أعطوه قطعة خس وسيكون سعيدا.
1: And tonight we have some breaking news.
0: لدينا أخبار عاجلة، وستخفض الأسعار لكل أمريكي. مطلع اليوم تحدثت مع أعضاء مجموعة السبعة، ويسعدني أن أقول لكم أننا توصلنا إلى اتفاق لأوروبا لإصدار كميات كبيرة من وقود الديزل من مخزونهم، وسيبدأ ذلك فورا.
1: And the price of diesel is.
0: وأسعار الديزل بدأت تنخفض، ولكن كل أسعار ستنخفض حالما ننتهي من إيران بشكل أو بآخر، سيتحقق ذلك بسرعة. حققنا في عامين أكثر ما حققه أي رئيس آخر في تاريخ بلادنا، والآن اليسار المتطرف الديمقراطيون يريدون حرق كل شيء. كنا محترمين جدا، كانوا يضحكون علينا على مدى 4 أعوام وكأننا حمقى، ولكنهم ما عادوا يضحكون علينا الآن. كل ديمقراطي في مشيوخ صوت ضد استقطاعات الضرائب القياسية، وصوتوا ضد فرض الضرائب على البقشيش أو على الوقت الإضافي أو الضرائب على الضمان الاجتماعي للمتقدمين في السن، وصوتوا ضد هويات الناخبين وضد إثبات المواطنة، وصوتوا ضد تأمين حدودنا. دعوني أسألكم، لماذا يصوت أي شخص ضد هويات الناخبين؟ لأنهم يريدون الغش. ولماذا يصوت أي شخص؟ لماذا صوتوا ضد إثبات المواطنة؟ لأنهم يريدون الغش.
1: But they're good. You know they're pretty good.
0: ولكن بارعون لديهم.
1: You know they'll say, we voted against.
0: كل الكلام الجميل. قالوا نحن صوتوا ضده لأنه عنصري. كيف؟
1: Everything's racist.
0: كل شيء عنصري معهم.
1: Why'd you vote against voter ID?
0: لماذا صوتوا ضد هوية الناخبين؟ قالوا عنصري. كيف؟ هؤلاء الأشخاص مرضى يعانون من متلازمة كراهية ترامب.
1: They voted in favor of the transgender mutilation of your children.
0: صوتنا ضد

0: تشويه الأطفال وتغيير الجنس وضد مشاركة الرجال في الرياضة النسوية. قالوا نحن شعر بأن الرجال يجب أن يشاركوا في الرياضة النسوية. لاعب كرة قدم أمريكية تعرفت عليه قبل بضعة أيام مع نيويورك جاينتس، رجل كبير ووسيم، وسألته كان مصابا ولكنه سيتعافى عن قريب، وقلت له اسمح لي أن أسألك كيف تشعر بالمشاركة في الرياضة النسوية، رجل ضخم جدا وقوي، ونظر إلي وكانه سؤال غبي، هل تستطيعون تتخيلوا قبل 20 عاما أن يخرج سياسي ويقول سنمنع الرجال المشاركة في الرياضة النسوية؟ فكان جميع ينظر إليه ويقول أنه مجنون.
1: إذن كانت هذه كلمة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نكمل معكم هذه النشرة. أعلنت الحكومة العراقية التوصل إلى اتفاق يسمح بتسيير 40 رحلة جوية يوميا من وإلى مطار النجف لشركات الطيران الإيرانية باستثناء شركة مهان. وثمن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في بيان الاستجابة الإيجابية التي أبدتها واشنطن إزاء المساعي العراقية وتعاونها في منح الاستثناء المطلوب. معنا من الموصل أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية الدكتور فراس الياس. دكتور فراس أهلا بك. يعني 40 رحلة يوميا من وإلى مطار النجف فقط، إلى أي مدى العراق سيستفيد من هذه الرحلات؟
2: نعم أخي العزيز أستاذ عادل، تحياتي لك.
1: حياك.
2: يعني بالتأكيد الاستثناء الذي حصلت عليه الحكومة العراقية هو مثل الاستثناء الثاني بعد الاستثناء الأول الذي منح في يوم 29 سبتمبر، أي قبل 3 أيام من الآن، وهو يبدو أنه استثناء جاء بامتياز أكبر من الاستثناء السابق، لأنه هو الاستثناء السابق تركز على الخطوط الجوية العراقية، في حين الاستثناء الثاني تركز على الخطوط الجوية الإيرانية، وبواقع 4 رحلة يومية لأغراض إنسانية ودينية وكذلك لنقل المسافرين الذين لا يؤشر عليهم مؤشرات أمنية. وبالتالي هذا يشير بشكل أو بآخر إلى أن الجانب الأمريكي أراد أن يعطي لبغداد هامش حركة أمام مواجهة هذه العقوبات، بمعنى هو الجانب الأمريكي لم يريد أن تكون بغداد بمواجهة مع الجانب الإيراني في موضوعة أن تكون بغداد هي جزء من حزمة العقوبات الموجهة نحو إيران. وبالتالي هو يعطي فائدة لبغداد من قبيل أنها لا تتحدى العقوبات الأمريكية ولا تتمرد على هذه العقوبات بالإطار الذي جعلها متواطئة مع إيران في موضوع خرق العقوبات المفروضة على الخطوط الجوية الإيرانية. ولذلك أنا أتصور أنه هذا بشكل أو بآخر قد يعطي هامش مناورة أكبر للجانب العراقي في تهذيب السلوك الإيراني فيما يتعلق بإمكانية أن تستغل إيران مثل هذه الاستثناءات في ممارسة أنشطة قد تخالف الشروط التي منح على أساس هذا الاستثناء لبغداد. أنا أعتقد أنه الجانب الأمريكي يحاول اختبار مدى قدرة حكومة بغداد على الموازنة ما بين الالتزام بالعقوبات الأمريكية وما بين مواجهة أي ضغوط إيرانية يعني تمارس على بغداد خلال الفترة القادمة في إمكانية خرق هذه الشروط التي منح على أساس الاستثناء وممارسة ما يسمى بأنشطة تتجاوز فكرة المسارات الثلاثة التي منح على أساسه. ولذلك أعتقد أنه على أساس هذا الأمر سوف تتوقف مدى قدرة إدارة ترامب على تجديد هذا الاستثناء أو إلغائه بأي لحظة، لأنه بالنهاية هي تدرك تماما طبيعة الضغوط التي تواجهها بغداد ليس فقط من طهران وإنما حتى من حلفاء طهران داخل العراق، وعلى هذا الأساس سارت باتجاه إعطاء مثل هذا الاستثناء بالإطار الذي يجعل أن حكومة بغداد تشعر بنوع من الأريحية السياسية إزاء الضغوط التي مارست.
1: هذه الراحة إلى أي مدى ستعطي الزيدي دفعة معنوية وربما حتى القدرة على التفاوض في الداخل العراقي، بأنه اليوم هو أتى باستثناء للطيران العراقي وكذلك الطيران الإيراني؟
2: بالتأكيد الجانب الأمريكي يدرك تماما أهمية إعطاء قوة دفع أكبر لرئيس الوزراء العراقي علي زيدي، وهذا كان واضح جدا من البيان الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس عندما قال غادرنا العراق ولكن تركنا خلفنا رئيس وزراء رائع جدا، بمعنى هو لا زال يراهن على خيارات رئيس الوزراء العراقي في موضوعات لا زالت تهم الجانب الأمريكي، منها حصر السلاح بيد الدولة، منها مكافحة الفساد، منها تهذيب السلوك الإيراني في العراق. ولذلك أنا أتصور أن مثل هذا الاستثناء يراد أن يفسر على أنه هو مراهنة أمريكية على خيارات رئيس الوزراء، خصوصا في مدى قدرة رئيس الوزراء على ترجمة مثل هذه الاستثناءات الممنوحة على أنه قادر على انتزاع ضمانات أمريكية فيما لو نجح في مسعى حصر السلاح بيد الدولة وكذلك رمي الكرة في ملعب الإطار التسيير.

التنسيق وبعض قيادات الإطار التي لا زالت تتخوف من مسألة نزع سلاح الفصائل المسلحة، وبالتالي تكون مكشوفة الظهر أمام الجانب الأمريكي. أنا أتصور أن هذه المراهنة بشكل أو بآخر قد تجعل رئيس الوزراء بموقع قوي، ولكن إلى أي حد سوف يكون قادرا على استثمارها؟ أنا أتصور

0: استجابة عراقية وكذلك ردة فعل إيرانية لطبيعة التعاطي حول مسارات وكذلك مستقبل هذا التقارب ما بين الزيدي وترامب والأهداف الأساسية التي تقف خلفه. كلما نجح رئيس الوزراء بإنتاج موازنة ما بين الدعم الأمريكي وما بين ما يمكن أن يحققه في الداخل العراقي، أعتقد أنه سوف يكون قادر على أن يذهب إلى بعض نقطة مهمة.
1: بالمقابل طيب بالمقابل هل هذه الفصائل او يعني من يرون بعدم اتباع العراق الى خطى الرئيس الامريكي او يعني ربما الخضوع لهذه الاملاءات التي يريدها الجانب الامريكي، هل سيعطون الزيدي شيئا بالمقابل؟
0: انا اتصورهم سيتحركون الآن على أقل تقدير وفق ما معروف ووفق ما يصدر من داخل بغداد. هم يتحركون أيضا وفق برنامج يتوافق مع طبيعة الدعم المقدم لرئيس الوزراء العراقي، بمعنى هم لا يريدون أن يرموا بكل الأوراق أمام رئيس الوزراء العراقي باعتبار أنه حتى هذه اللحظة لا توجد هناك ضمانات خصوصا فيما يتعلق بالحرب أو بإمكانية تجدد الحرب على إيران، لأنه جزء أساسي من شرط تمسك هذه الفصائل بالسلاح هم لا يريدون أن يكونون بشكل أو بآخر بدون غطاء أمني يحميهم فيما لو تجدد هذه الحرب، وكذلك الالتزام العقائدي يفرض عليهم التمسك بهذا السلاح حتى تنتهي حالة الحرب مع إيران. ولذلك أنا أقول أنه نعم قد تذهب بعض الفصائل لتسليم أو لإعطاء جزء من هذا السلاح وليس كل السلاح، وإعطاء جزء من الولاء للدولة وليس كل الولاء للدولة العراقية، لأنهم يعتبرون أن حالة الحرب لا زالت مستمرة وحالة التهديد لمستقبل وجودهم السياسي في مرحلة ما بعد الحرب على إيران لا زالت مأثرة. وعلى هذا الأساس هم يتحركون وفق جدول زمني أيضا متوافق مع الجدول الزمني الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي الذي ينتهي ب 30 حزيران 2027. وعلى هذا الأساس أعتقد أن قواعد اللعبة سوف تبنى وفق جداول زمنية وليس وفق مدة تلزم بها حكومة بغداد، لأنهم بالنهاية يقولون ما تلتزم بحكومة بغداد تكون مسؤولة عنه أمام واشنطن، ولكن نحن لسنا ملزمين به لأنه بالنهاية لدينا أجدتنا طيب. ولدينا جدول زمني الذي نتحرك من خلاله.
1: شكرا جزيلا لأستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية الدكتور فراس الياس. أعلنت الشرطة البريطانية توجيه اتهامات بالتخطيط لعمل إرهابي يستهدف الجالية اليهودية في مانشستر شمال غرب إنجلترا إلى رجلين إيرانيين. وأوضحت الشرطة في بيان أن الرجلين البالغين 34 والسادسة والثلاثين يعتقد أنهما كانا على تواصل مع طرف ثالث مقيما في الخارج قد يكون موجود في إيران في إطار العمل الذي يشتبه بالتخطيط له، مضيفة بأن هذه الاتهامات جاءت نتيجة تحقيق مشترك أجرته شرطة مكافحة الإرهاب بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا من عن واقعة على بعد 4 أميال بحرية من شرق عمان. وبحسب ما أشارت إليه الهيئة تعرضت ناقلة نفط لهجوم بمقذوف مجهول قرب سواحل عمان، مضيفة أنه لم يتم تسجيل إصابات وبأن أفراد الطاقم بأمان ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار بيئية بعد الهجوم. من صادرات النفط إلى مشاريع الطاقة يمتد اضطراب مضيق هرمز إلى محافظة البصرة جنوبي العراق مع تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، ما أخر إكمال مشاريع في مجالات الكهرباء والغاز والنفط وكبد شركات أجنبية عاملة فيها خسائر وغرامات مالية.
2: ليس النفط وحده من ينتظر عبور هرمز، هنا في البصرة معدات لم تصل إلى مشاريع الطاقة في موعدها، وشركات أجنبية تدفع كلفة اضطراب الممر البحري شحنا وتأمينا وتأخيرا في التنفيذ. هذه الشركة السويسرية العاملة في تقنيات ومعدات الكهرباء تعذر وصول معداتها بحرا فتأخرت مشاريعها وتكبدت خسائر وغرامات مالية
3: بسبب إغلاق مضيق هرمز. حصل تأخير شديد بالتوريد البضاعة وصار غرامات بمستوى عالي لتأخير عقود مهمة جدا في قطاع النفط وقطاع الكهرباء، وهذا أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتكاليف التأمينات.
2: ومن المعدات المتأخرة إلى الغاز الذي تعرض

0: انطلى طريقه في الاتجاه الآخر. عرقلت اضطرابات الملاحة تنفيذ المشاريع وأخرت وصول احتياجاتها، فتوقف الصادرات مكثفات الغاز والغاز المسال. وفي غاز البصرة هنا، شركة شيل البريطانية ضمن ائتلاف المستثمرين تربط استئناف التصدير بعودة الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز.
1: بالنسبة لشركة نفط وغاز عالمية مثل شيل، فإن اضطراب السوق ليس أمرا جديدا، فقد تكرر مرارا وقد تعطل إكمال بعض مشاريعنا بسبب أزمة المضيق، ونتطلع إلى استئناف تصدير مكثفات الغاز والغاز المسال عندما يصبح هرمز مفتوحا وآمنا، بما يوفر للعراق مصدرا إضافيا للإيرادات.
0: ما يتعطل في هرمز لا يبقى عند مدخل المضيق، أثره يصل إلى مشاريع الطاقة العراقية هنا. طريق أطول للمعدات، كلفة أعلى للنقل، وشركات تعيد حساب مخاطر العمل والتنفيذ.
2: الضرر الأكبر من عملية التصدير باعتبار كانت ذات تماس مباشر مع موضوع وزارة النفط، حتما يعني عملية المسارات المطولة والمسارات البديلة والإجراءات المطولة الأمنية رفعت من كلف التأمين على موضوعات النقل، وبالتالي يعني رفعت هامش الخطورة لتنفيذ عدد مهم من المشاريع. أكيد
0: لا أرقام رسمية حتى الآن لحجم المشاريع المتأثرة، لكن أثر الاضطراب يظهر في معادلة واضحة: كلفة ترتفع ومشاريع تؤجل، ارتدادات يتحملها قطاع الطاقة العراقي وحده الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الشركات الأجنبية. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.
3: واشنطن تفتح خط إنتاج أمرام على نطاق أكبر، عقد يصل إلى 20.7 مليار دولار، هدفه إنتاج يبلغ نحو 1900 صاروخ سنويا. أرقام تقول إن الولايات المتحدة تتعامل مع أمرام كذخيرة باتت إعادة تخزينها أولوية. لكن لماذا هذا الصاروخ تحديدا أمرام؟ إذن صاروخ واحد من الجو إلى الأرض يتعدى الدور أمرام. مشاهدينا، هذا الصاروخ صاروخ جو متوسط المدى، أسرع من الصوت، يشتبك مع الطائرات من خارج نطاق الرؤية ويتلقى تحديثات المسار من الطائرة قبل أن يتولى رادره النشط تتبع الهدف. في نسخة AIM 120D تطورت المنظومة أكثر، مدى أطول، ملاحة محسنة، وصلت بيانات أكثر تطورا وقدرة أكبر على مقاومة التشويش. ليواصل أمرام الاشتباك حتى في بيئة إلكترونية معقدة. عند الاقتراب من الهدف ينفجر رأس أمرام الحربي قرب الطائرة مطلقا شظايا تصيب هيكلها وأجزاءها الحيوية. اللافت أن أمرام يعمل جوا وأرضا تطلقه المقاتلات، ويستخدم أيضا ضمن منظومة NASAMS للدفاع الجوي. تكلفة هذا الصاروخ 1.7 مليون، صاروخ واحد من عائلة أمرام يكلف نحو مليون دولار أو أكثر قليلا. تظهر التعاقدات في العام 2026 أسعار تقارب أكثر من مليون دولار للوحدة الواحدة. السعر هنا يعطي فكرة عن قيمة هذا الصاروخ، أما حجم الرهان الأمريكي فتكشفه أرقام الإنتاج. واشنطن تستهدف الوصول إلى نحو 1900 صاروخ سنويا. السبب يرتبط بما كشفته الحروب الأخيرة. هذا الصاروخ يخرج إلى الجو وآخر يدخل إلى المصنع. إذن جبهة جديدة للعقوبات الأمريكية على إيران، السيارات، السكك الحديدية، أمام موجة قيود جديدة بين إنتاج يتضاءل وشبكة تتآكل. ماذا تستطيع هذه القطاعات أن تتحمل؟ التفاصيل في التقرير التالي.
4: سيارات تتحمل

0: تتحرك، وفي الزاوية مواطن حائر وسلطة تضيق خياراتها. فالعقوبات الأمريكية تصل إلى قطاع السيارات وتمتد إلى شبكة القطارات، ومع اضطراب الشحن البحري تتضاعف أهمية الطرق والقطارات في نقل البضائع داخل البلاد. فإلى أين تصل قدرة إيران على إبقاء حركة اقتصادها مستمرة؟ أكثر من 90% من سوق السيارات الإيراني تتركز في خودرو وسيبا بإنتاج يناهز 1.5 مليون مركبة سنوياً وفق وزارة الخزانة الأمريكية. أكثر من 1,000,000 مركبة أنتجتها إيران في 2024، رقم يقل بنحو الثلث عن ذروة الإنتاج التي تجاوزت 1,650,000 مركبة في 2011. وبحسب الخزانة الأمريكية يخسر قطاع السيارات في إيران أكثر من 1 مليار دولار سنوياً، بينما تترك العقوبات أثرها على الإنتاج وتوفير مستلزمات التصنيع. وعلى السكك قطارات تجر خلفها عقوداً من الزمن. تمتد الشبكة الإيرانية لنحو 11,000 كيلومتر تنقل الركاب والبضائع عبر البلاد، بينما تقدر كلفة تحديثها بنحو 17 مليار دولار، رقم يعكس حجم الفجوة بين شبكة واسعة تحتاج إلى التشغيل والتوسع، وبنية تحتية تحتاج إلى استثمارات كبيرة. سيارات تحتاج إلى قطع غيار، وقطارات تحتاج إلى تحديث، وواشنطن تضيق الطريق أمام الاثنين. علي الماجري، العربية.
1: شن الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية غارات جوية جديدة على مواقع وتعزيزات ميليشيات الحوثي في جبهتي حيفان وراس جنوب تعز، كما طالت الغارات تجمعات لعناصر ميليشيات الحوثي في جبهة سامع شرق تعز، كما تدور مواجهات عنيفة في جبهة جبل حبشي غرب تعز. كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف قواتها الجوية لعربات أسلحة وإمدادات تابعة لميليشيا الحوثي كانت في طريقها إلى جبل راس بمنطقة الوازعية. وشددت القوات المسلحة اليمنية على أنه سيتم تدمير أي تعزيزات للميليشيا في جميع الجبهات.

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 474 غارة وعملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وتعزيزات وقدرات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير وكذلك المدفعية والصواريخ والراجمات. وقال متحدث باسم القوات المسلحة اليمنية إن العمليات شملت مختلف جبهات القتال في الجوف ومأرب والبيضاء ولحج وصنعاء وصعدة، فضلا عن تركيز عملياتي مكثف على جبهة تعز. وأضاف أن العمليات أسفرت عن تحييد 1540 من عناصر ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح أغلبهم في جبهات تعز وتدمير 216 آلية عسكرية. وقد نتج عن هذه العمليات كسر الميليشيا وإفشال محاولاتها في تحقيق أي اختراق ميداني.

0: منذ أن وصل إلى جيبوتي طفلا هاربا من الحرب في اليمن، كبر جهاد داخل مخيم مركزي للاجئين في أبخ وبين الخيام وظروف الحياة الصعبة، لم يتخلى عن دراسته ليصبح من المتفوقين في مدرسة المخيم ويحمل أحلاما كبيرة بمستقبل يتجاوز سنوات اللجوء.
1: منذ سنوات أصبح هذا المخيم محطة في حياة جهاد، بعدما غادر اليمن طفلا في رحلة لم يكن يعرف إلى أين ستقوده.
2: أنا لما خرجت، لما لقيت من اليمن كان عمري 7 سنين، ما عنديش أي جواز أو أوراق سوى شهادة الميلاد. فإحنا خرجنا من بيوتنا بدون أي أغراض، ما نأخذ من أغراض، أجينا عبر البحر إلى وخ. إحنا خرجنا من صنعاء إلى مخا عبر باصات، ثم توقفنا في المحا وفي المخا وانتقلنا للميناء.
1: قصته ليست كغيره من أقرانه في المخيم، هكذا عهده أهالي المخيم. يعمل ويساعد كل من يصل لمخيم المركزي للاجئين اليمنيين في أبوخ شمال جيبوتي.
2: تحدث الظروف كانت الكهرباء كانت 9-8 ساعات في اليوم. لما كنا عايشين في الخيام ما كانش في كهرباء أبدا، كنت أذاكر على الضوء، كان في ضوء إضاءات يعني.
1: جهاد ورغم كل المآسي وما تعرضت له عائلته من مخاطر أثناء هروبه من صنعاء بعد أن سيطر عليه الحوثيون، إلا أنه المتفوق الأول في مدرسة المخيم وأحلامه كبيرة.
2: أنا عندي حلم الأكبر اللي هو أن أكون وزير خارجية لبلدي وأنا أكون في منصب دبلوماسي، بس أن يكون أكثر واقعين هذا المنصب غير مفتوح للكل. فأطمح لدراسة طب الأسنان، لكن ليس لدي جواز سفر وأريد إلى منحة لدراسة طب الأسنان. هذه السنة الثانية أتوقف بها عن التعليم الجامعي.
1: أحلام مؤجلة، ينتظر جهاد أن يحل الأمن والأمان في اليمن ليستطيع تحقيق كل ما يحلم به.
2: أتمنى أن تخلص الحرب وأن نتمكن نحن وجميع اللاجئين من العودة إلى وطنهم.
1: رفاه السعد من مخيم المركزي في أبوخ جيبوتي.
0: رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سؤال بشأن اعتقاد سائد بأنه لا يتعب، قائلا أنه لا يشعر بالتعب أبدا، ولو حدث ذلك ستكون قصة كبيرة. في رد على سؤال أحد الصحفيين بشأن اتفاق الديزل الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع أوروبا بشأن طرح كميات ضخمة من مخزون الديزل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، وبمجرد حصول ذلك ستنخفض أسعار النفط وتعود إلى مستوياتها السابقة.
3: World contribution, and so are we. And we're not going to be doing the export ban. We're going to be doing what we're supposed to do. But I did ask them, and we're going to have a lot of oil very shortly. As soon as Iran ends, which won't be long, not going to be long, you're going to have oil go down to the price it was before, maybe even lower than I got it at the beginning.
0: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد أعلن عقب محادثات لمجموعة دول السبع أنه تم الاتفاق على عدم فرض أي قيود أو حظر على الصادرات بين الدول المجموعة السبع، مبديا في الوقت نفسه اقتناعه بأن هذه القرارات ستؤدي إلى خفض أسعار الوقود.
4: Nous avons acté qu'il n'y aurait pas de limitation d'interdiction d'export entre les membres du G7. Et donc qu'il y aurait une coordination, coopération et aucune interdiction à l'export de quelque catégorie de produits que ce soit. Ce qui est là aussi un élément très important parce qu'il y avait des rumeurs dans le marché qui aujourd'hui faisaient augmenter les prix.
0: أما في ألمانيا، عادت الحكومة العمل بخصم الضريبة على الوقود في محاولة لتخفيف العبء على السائقين بعد أن وصلت أسعار الوقود والديزل إلى أرقام قياسية منذ إغلاق

0: صديق هرمز في فبراير الماضي. راغدة بهنام معها التفاصيل.
1: أسعار الوقود والديزل ارتفعت إلى أرقام قياسية في ألمانيا في الأسابيع الأخيرة، وسجل شهر سبتمبر أعلى ارتفاع منذ بداية الأزمة التي يتسبب بها إغلاق مضيق هرمز والحرب في إيران منذ فبراير الماضي. وبحسب بيانات نادي السيارات الألماني، فقد بلغ متوسط سعر لتر الوقود 2.3 يورو تقريبا، فيما وصل سعر لتر الديزل إلى قرابة 2.4 يورو. الحكومة الألمانية وفي محاولة لتخفيف العبء عن السائقين أعادت العمل بخصم ضريبة الوقود منذ مطلع هذا الشهر، ولكن رغم ذلك فإن سعر اللتر سيبقى فوق عتبة الاثنين يورو، كما أن خصم هذه الضريبة سيبقى مؤقتا علما أن الحكومة اقتطعتها في السابق في شهري يونيو ومايو الماضيين، مما يعني أن تخفيف العبء على المواطنين تأثيره سيبقى محدودا زمنيا وماديا.
0: إلى أخبار الرياضة.
2: تلعب اليوم مباراتا نصف النهائي لمسابقة كأس الخليج لكرة قدم في مدينة جدة السعودية، وتلتقي الإمارات مع سلطنة عمان. من جهتها تلعب السعودية المضيفة أمام قطر في نصف نهائي بطولة كأس الخليج. كلا الفريقين على لقب المسابقة في ثلاث مناسبات. استأنف نادي مانشستر سيتي قرارا من لجنة مستقلة مكلفة من الدوري الإنجليزي الممتاز بارتكابه مخالفات مالية بين عامي 2009 و2018. تشهد المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية لكرة قدم اليوم مباراة كرواتيا أمام إنجلترا. كلا الفريقين لديه ثلاث نقاط في رصيده. وأيضا في المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية، إسبانيا بطلة العالم على موعد مع تشيك، وتتصدر إسبانيا ترتيب هذه المجموعة بست نقاط. تعادلت فرنسا أمام إيطاليا بهدف لكل منهما في المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية، ليصبح لدى فرنسا 7 نقاط. وواصل مع المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية، وفيها فازت بلجيكا على تركيا بثلاثة أهداف دون رد، ليصبح لدى بلجيكا 6 نقاط.
0: نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. مصادر للعربية تكشف عن أن مساعد الطيار في فلاي دبي تأثر بأفكار متطرفة خلال وجوده سابقا بسوريا، والسلطات العمانية منعته من العمل في مجال الطيران قبل ذهابه للإمارات. السلطات البريطانية توجه اتهامات إلى رجلين إيرانيين بالتخطيط لعمل إرهابي ضد الجالية اليهودية في مانشستر. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف طيرانها الحربي لتعزيزات الحوثيين في جبهات حيفان وراسن وسامع جنوب وشرق تعز. كاميرا العربية تتابع لاجئا يمنيا وصل إلى جيبوتي طفلا هربا من الحرب وتفوق في دراسته رغم الظروف الصعبة التي يعيشها. مشيدا بالخطوة، ترامب يستبعد حظر تصدير الديزل بعد قرار أوروبا الضخ من احتياطياتها. شكرا لكم لطيب المتابعة، ألقاكم على رأس الساعة.

0: الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه، لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية.
1: ما ميز المواجهة التي حضرها فرق فودة؟ كان حدثاً شعبياً أكثر منه حدثاً نخبوياً. فرق فودة هو أول مثقف يقرر النزول إلى انتخابات برلمانية.

0: قيل فرج فودة لأنه قارب ظاهرة توظيف الأموال الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
1: أستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي والباحث المصري.
2: سجال مع مشاري الذايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
4: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
3: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات،
4: قراءة تحليلية
3: تربط بين الماضي والحاضر،
4: بين الوقائع والوثائق،
3: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسام النصر.
5: فصل المقال الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
6: البداية كانت بالإنسان. أنا أتيت من خبرة في بناء العقول، أقول دائما استثمار في العقول. عقل شخص يستطيع أنه يطلع بفكرة ويتحدى كل شيء حوله، بيقول له أن هذه الفكرة لن تنجح.
7: ما هو أول استثمار أخطأت فيه؟
6: الوظيفة اللي أخذتها ما كان لها علاقة بالاستثمار، لكنها وضعتني أمام مؤسسين في مجال ديب تك، وكان دوري أجهزهم للقاء المستثمر. أنا أستثمر في الرجل كما أستثمر في المرأة، أضع نفس المعايير، لا تتغير.
7: ما الجملة التي يقولها المؤسس وتجعلك تقولين في داخلك فوراً لن أستثمر؟
5: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بيزنس.
8: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال اسم آخر ما في شيء.
9: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استدمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
8: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجابي.
9: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
8: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
9: ألا يفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
8: ألا يكون دولة ودعوة؟ كلمة سيف عشان تخوف مشاهدين يعني.
10: قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة سخيفة رددها المؤرخون كثيرا.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
11: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
12: ما الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
13: une opération d'espionnage recueil du renseignement humain bien mené c'est toujours une opération de séduction.
12: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
13: en France nous avons commis vis-à-vis de l'Iran toutes les erreurs possibles. On a commis une deuxième erreur, c'est de soutenir l'offensive militaire de Saddam Hussein. À mes yeux, le vrai chef d'Al-Qaïda, la grande époque d'Al-Qaïda, ce n'était pas Osama bin Laden, c'était Ayman Zawahiri.
12: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية؟
2: بلا تحفظ. الليلة 11:30 على شاشة العربية. هذه إشارة توقتك لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد.

0: أن تعرف أكثر.
1: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
2: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
3: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
4: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
0: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

ترامب يعلن أن الحرب ستنتهي قريبا سواء باتفاق أو بعمل عسكري، ويقول إنه لا يعرف مع من يجب أن يتعامل في إيران. مصادر للعربية تكشف عن أن مساعد الطيار في فلاي دبي تأثر بأفكار متطرفة، والسلطات العمانية منعته العمل في مجال الطيران. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف تعزيزات الحوثيين في جبهات حيفان وراس وسامع جنوب وشرق تعز. السلطات البريطانية توجه اتهامات إلى إيرانيين بالتخطيط لعمل إرهابي ضد الجالية اليهودية في مانشستر.

0: طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذه النشرة من العربية. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على عدم السماح بامتلاك إيران سلاحا نوويا، مرجحا انتهاء الحرب مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي. وقال ترامب خلال تجمع انتخابي في ألاباما إن قادة إيران مجانين، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط ثمن قليل مقارنة بمنع حصول إيران على النووية. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تعرف مع من يجب أن تتعامل في إيران، وأنه لا أحد هناك يريد تحمل المسؤولية.
1: They lost everything, including their leaders, by the way.

0: They lost one set of leaders, then they lost another set of leaders, then they lost half of a third set, and they had a little runoff for who wants to be president, and there were no participants. Everyone said, I don't want to be. And it's part of our problem. I don't know who the hell to deal with. There's nobody to deal with. Nobody wants to be president. I say, who do I speak to in Iran? There's not nobody around.
1: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 4 أميال بحرية من شرق عمان، وبحسب ما أشارت إليه الهيئة تعرضت ناقلة نفط لهجوم بمقذوف مجهول قرب سواحل عمان، مضيفة بأنه لم يتم تسجيل إصابات وبأن أفراد الطاقم بأمان ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار بيئية بعد الهجوم. جبهة جديدة للعقوبات الأمريكية على إيران، السيارات والسكك الحديدية أمام موجة قيود جديدة بين إنتاج يتضاءل وشبكة تتآكل. ماذا تستطيع هذه القطاعات أن تتحمل؟ التفاصيل في التقرير التالي.
2: سيارات تتحرك، وفي الزاوية مواطن حائر وسلطة تضيق خياراتها. فالعقوبات الأمريكية تصل إلى قطاع السيارات وتمتد إلى شبكة القطارات، ومع اضطراب الشحن البحري تتضاعف أهمية الطرق والقطارات في نقل البضائع داخل البلاد. فإلى أين تصل قدرة إيران على إبقاء حركة اقتصادها مستمرة؟ أكثر من 90% من سوق السيارات الإيراني تتركز في خودرو وسيبا بإنتاج يناهز 1.5 مليون مركبة سنويا وفق وزارة الخزانة الأمريكية. أكثر من 1,000,000 مركبة أنتجتها إيران في 2024، رقم يقل بنحو الثلث عن ذروة الإنتاج التي تجاوزت 1,650,000 مركبة في 2011. وبحسب الخزانة الأمريكية يخسر قطاع السيارات في إيران أكثر من $1 مليار سنويا، بينما تترك العقوبات أثرها على الإنتاج وتوفير مستلزمات التصنيع. وعلى السكك، قطارات تجر خلفها عقودا من الزمن. تمتد الشبكة الإيرانية لنحو 11,000 كيلومتر تنقل الركاب والبضائع عبر البلاد، بينما تقدر كلفة تحديثها بنحو $17 مليار، رقم يعكس حجم الفجوة بين شبكة واسعة تحتاج إلى التشغيل والتوسع، وبنية تحتية تحتاج إلى استثمارات كبيرة. سيارات تحتاج إلى قطع غيار، وقطارات تحتاج إلى تحديث، وواشنطن تضيق الطريق أمام الاثنين. علي الماجري، العربية.
1: أعلنت الحكومة العراقية التوصل إلى اتفاق يسمح بتسيير 40 رحلة جوية يوميا من وإلى مطار النجف لشركات الطيران الإيرانية باستثناء شركة ماهان. وثمن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في بيان الاستجابة الإيجابية التي أبدتها واشنطن إزاء المساعي العراقية وتعاونها في منح الاستثناء المطلوب. أفاد مصدر مطلع لمديرة مكتب العربية في واشنطن بأن مساعد الطيار في فلاي دبي الذي نفذ هجوما خلال رحلة متجهة لتل أبيب تأثر بأفكار متطرفة خلال وجوده سابقا في سوريا. وأضافت المصادر أن مساعد الطيار في فلاي دبي تم منعه من الطيران من قبل عمان بسبب إدراك السلطات العمانية بأن لديه أفكار متطرفة. وأشارت المصادر إلى أن مساعد الطيار العماني يدعى همام الهمامي وقد غادر سلطنة عمان لمنعه من الطيران قبل ذهابه إلى الإمارات. وكالة رويترز نشرت صورا لمساعد الطيار المرتبط بحادثة فلاي دبي عقب التمكن من السيطرة عليه داخل الطائرة.

شن الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية غارات جوية جديدة على مواقع وتعزيزات ميليشيات الحوثي في جبهتي حيفان وراس جنوب تعز، كما طالت الغارات تجمعات لعناصر ميليشيات الحوثي في جبهة سامع شرق تعز، كما تدور مواجهات عنيفة في جبهة جبل حبشي غرب تعز. كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف قواتها الجوية لعربات أسلحة وإمدادات تابعة لميليشيا الحوثي كانت في طريقها إلى جبل راس بمنطقة الوازعية، وشددت القوات المسلحة اليمنية على أنه سيتم تدمير أي تعزيزات للميليشيا في جميع الجبهات.

القوات المسلحة اليمنية أعلنت أيضا تنفيذ 474 غارة وعملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وتعزيزات وقدرات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية والصواريخ والراجمات. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي إن العمليات شملت مختلف جبهات القتال في الجوف ومأرب والبيضاء ولحج وصنعاء وصعدة، فضلا عن تركيز عملياتي مكثف على جبهات تعز. وأضاف أن العمليات أسفرت عن تحييد 1540 من عناصر ميليشيات الحوثي بين قتيل وجريح، أغلبهم في جبهات تعز، وتدمير 216 آلية عسكرية. وقد نتج عن هذه العمليات كسر الميليشيا وإفشال محاولاتها في تحقيق أي اختراق ميداني.

0: قتل 5 فلسطينيين قبل قليل جراء غارة جوية استهدفت شقة سكنية غربي مدينة غزة حسب ما أفاد مسعفون لمراسل العربية. وأضاف المسعفون أن النيران لا تزال مشتعلة في الشقة المستهدفة، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض وسط ظروف ميدانية صعبة تعيق جهود الإنقاذ. أعلنت الشرطة البريطانية توجيه اتهامات بالتخطيط لعمل إرهابي يستهدف الجالية اليهودية في مانشستر شمال غربي إنجلترا إلى رجلين إيرانيين. وأوضحت الشرطة في بيان أن الرجلين البالغين 34 والسادسة 36 عاما يعتقد أنهما كانا على تواصل مع طرف ثالث مقيما في الخارج قد يكون موجود في إيران في إطار العمل الذي يشتبه بالتخطيط له، مضيفة بأن هذه الاتهامات جاءت نتيجة تحقيق مشترك أجرته شرطة مكافحة الإرهاب بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية. في رد على سؤال لأحد الصحفيين بشأن اتفاق الديزل الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع أوروبا بشأن طرح كميات ضخمة من مخزون الديزل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، وبمجرد حصول ذلك ستنخفض أسعار النفط وتعود إلى مستوياتها السابقة.
1: World contribution, and so are we. And we're not going to be doing the export ban. We're going to be doing what we're supposed to do. But I did ask them, and we're going to have a lot of oil. Very shortly, as soon as Iran ends, which won't be long, not going to be long, you're going to have oil go down.

0: down to the price it was before, maybe even lower than I got it at the beginning.
1: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد أعلن عقب محادثات لمجموعة دول السبعة أنه تم الاتفاق على عدم فرض أي قيود أو حظر على الصادرات بين دول المجموعة السبع، مبديا في الوقت نفسه اقتناعه بأن هذه القرارات ستؤدي إلى خفض أسعار الوقود.
2: Nous avons acté qu'il n'y aurait pas de limitation d'interdiction d'export entre les membres du G7. Et donc qu'il y aurait une coordination, coopération et aucune interdiction à l'export de quelque catégorie de produits que ce soit, ce qui est là aussi un élément très important parce qu'il y avait des rumeurs dans le marché qui aujourd'hui faisaient augmenter les prix.
1: وفي بريطانيا ومع تجاوز سعر لتر الديزل الجنيهين تدخل أزمة كلفة المعيشة هناك منعطفا جديدا، وهو ما دفع حكومة أندي بيرنام وعدد من حلفائها الأوروبيين إلى بحث إمكانية اللجوء إلى مخزونات الطوارئ إذا تعرضت الإمدادات لمزيد من الضغط من أجل تجنيب المستهلكين صدمات جديدة.
3: أكثر من جنيهين مقابل لتر واحد من الديزل، رقم لم يسبق للسائقين في بريطانيا أن دفعوه. الأسعار سجلت مستويات قياسية بعد ارتفاعها بنحو 40% منذ اندلاع الحرب في إيران نهاية فبراير. وبالنسبة لسيارة عائلية فإن ملء الخزان قد يكلف الآن أكثر من 100 جنيه. لكن تحت ضغط أزمة معيشة مستمرة منذ سنوات، بدأ كثيرون يتكيفون بطريقة مختلفة. بدلاً من ملء الخزان بالكامل، يكتفي بعض السائقين بعشرين أو ثلاثين جنيهاً في كل مرة.
4: العمل أصبح مكلفاً، وهذه أعلى أسعار عرفتها على الإطلاق.
5: إنها كلفة إضافية مع أزمة المعيشة، تدفع فقط فواتيرك وكأنك لا تعمل من أجل شيء آخر.
3: لكن المشكلة لا تتوقف عند السائق، فالديزل يحرك الشاحنات والحافلات وشبكة التوصيل، وأي ارتفاع هنا قد ينتقل إلى أسعار الغذاء والسلع والنقل، ليضيف ضغطا جديدا على التضخم وكلفة المعيشة.
6: هذا الارتفاع يؤثر بالفعل على تضخم مرتفع أصلا، ويضع بنك إنجلترا في موقف صعب جدا. فارتفاع أسعار المستوردات بسبب تكاليف الوقود مع ضعف النمو أو ركوده يعني أن البنك يسير على حبل مشدود.
3: لكن الخطر الآن لا يتعلق بالسعر وحده. بريطانيا تعتمد بشكل كبير على واردات الديزل، والولايات المتحدة توفر نحو ثلث هذه الواردات. لذلك فإن تهديد الرئيس دونالد ترامب بتقييد أو وقف الصادرات الأمريكية قد يحول أزمة الأسعار إلى أزمة إمدادات، وهو ما دفع بريطانيا وعددا من حلفائها الأوروبيين إلى بحث إمكانية اللجوء إلى مخزونات الطوارئ إذا تعرضت الإمدادات لمزيد من الضغط. الحكومة تقول إنها تتابع الوضع عن كثب وتسعى إلى تجنب صدمة جديدة للمستهلكين والاقتصاد، لكن الخيارات المحلية تبقى محدودة أمام سوق تحركها الحرب وأسعار النفط والإمدادات العالمية. وبالنسبة للبريطانيين فإن كل ارتفاع جديد عند المضخة لا يبقى منحصرا هناك، بل يمتد سريعا إلى بقية فواتير الحياة اليومية. مصطفى زارو، العربية، لندن.
1: في أوكرانيا شهدت مدينة خاركيف انتشارا مكثفا لفرق الطوارئ والإنقاذ عقب سلسلة ضربات جوية روسية أسفرت عن سقوط قتيلين وإصابة 32 شخصا بجروح متفاوتة، وألحقت أضرارا بالغة بالبنية التحتية والمباني السكنية. أعلن خفر السواحل الأمريكي أنه اعترض السفينة غرايس في البحر الكاريبي أثناء عبورها إلى كوبا محملة بالوقود. يعتقد أن السفينة كانت تتبع أساليب شائعة الاستخدام لدى الأسطول المظلم، وهو المصطلح الذي يطلق على السفن التي تنقل سلع

0: عن خاضعه للعقوبات او عاليه المخاطر مع اخفاء ملكيتها ووجهتها وفق الاتحاد الدولي للانقاذ البحري. تسببت الأمطار الغزيرة وارتفاع مناسيب مياه الأنهار على منطقة فالنسيا في إسبانيا في إغلاق الطرق وتوقف حركة السير.
1: بايتن رابيات

بات محاولة ثانية لتوجيه قرش عالق في قناة مائية بمدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية نحو عرض البحر بالفشل، إذ آثر الحيوان البقاء في الممر المائي للأسبوع الثالث على التوالي، في حين توافد نحو 600 ألف شخص إلى المنطقة لمشاهدة هذا القرش.

0: الظروف التي أدت إلى محاولات الاغتيال أو الانقلاب وصولاً إلى نجاح ثورة سبتمبر.
1: كان حكماً دائراً فرض الأتاوى وكانت ثقيلة على الناس.
0: مع اللواء أحمد قرحش عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقاً في اليمن. صحيح كان في هالة من القدسية تنسج حول شخصية الإمام يحيى ومن بعده الإمام أحمد ومن بعده الإمام البدر، حول قدرات خارقة عندهم كتفوق البشر.
1: كان فيهم شعوذة كثير جدا، كان يقولوا علي أحمد يا جنة. ذاك اليمنيين بيقاتلوا على الأرض، كيف أنك تديلهم أيضا ليحاربونا من السماء؟
0: شو سر الخلاف بالأسرة داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الأول الآن على شاشة العربية.
0: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
1: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
0: ما كانوا يخافوا من توصل هاي الأفكار للدولة؟
1: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك، كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جداً.
0: أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
1: أنا كنت بعثي لكنني لم أعد اليمين.
0: كان في مهمات تقوم فيها قبل ليلة الانقلاب؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق، العربية بيزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي، إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين،

0: إلى الرياض. مبادرة مستقبل الاستثمار. أبرز الجلسات، لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى. تابعوها على العربية بيزنس.
1: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاما وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
2: أول مشكلة بدأت طبعا مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
1: هل كشفت شيئا كان مستورا لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
2: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
1: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: تحية لكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أقدم إليكم سلسلة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية، هذه المرة مع اللواء أحمد قرحش عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن. أهلا ومرحبا بكم معنا سيادة اللواء في برنامج الذاكرة السياسية، سعيدون بتسجيل شهادة نادرة من قبلكم، قلما تطرقنا إليها في هذا البرنامج أو برامج أخرى لقدمها، ولكن لأهميتها أيضا يجب أن نسلط الضوء عليها في تاريخ اليمن. قبل أن نبدأ اسمحوا لنا بنبذة تعريفية تكريمية قصيرة لشخصكم الكريم قبل أن نتابع في هذا الحوار، نبذة سريعة قبل أن نعود.
1: ولد قرحش عام 1943 في مديرية

ولاية شهارة بمحافظة عمران، ثم انتقل إلى صنعاء حيث درس في المدرسة التحضيرية والثانوية قبل أن يلتحق بالسلك العسكري. ابتعث إلى موسكو عام 1972

0: عدد من الجبهات والمناطق العسكرية. وفي عام 1972 عين مديراً لإدارة المساحة في القوات المسلحة، ثم نائباً لقائد سلاح المهندسين، قبل أن يتولى قيادة السلاح حتى مطلع عام 1980. انتقل إلى الإدارة المحلية فتولى منصب محافظ مأرب والجوف وقائد المحور الشرقي. وفي تلك المرحلة ارتبط عمله بملفات استخراج النفط وإقامة سد مأرب. ومع اقتراب اليمن من محطة الوحدة، كان قرحش من المشاركين في مسار تحقيقها، مسيرة طويلة عايش خلالها أحمد قرحش محطات مفصلية من تاريخ اليمن، من عهد الإمامة وثورة سبتمبر إلى الحرب وبناء الجمهورية، ثم الوحدة وحرب صيف 1994 وما تلاها.
1: أما وقد تابعنا هذه النبذة السريعة سيادة اللواء، أريد أن أبدأ معك بمرحلة ما بعد مقتل الإمام يحيى حميد الدين في عام 48 من القرن الماضي. الإمامة الدستورية القصيرة، سقوط الإمامة الدستورية بفعل استرجاع نجله الإمام أحمد بن يحيى بن حميد الدين، الحكم لصالح العائلة، وصولا إلى طبعا مرورا بمحاولات الاغتيال الكثيرة، لكن وصولا إلى 62، ثورة 26 من سبتمبر من عام 62 من القرن الماضي أيضا، وطبعا هي التي أزاحت الإمام محمد البدر الذي حكم لأيام قليلة فقط على أثر وفاة والده. طبعا مقدمة مختصرة وسريعة لأمهد لك الحديث عن الظروف التي أدت إلى كل هذه المحاولات، محاولات الاغتيال أو الانقلاب، وصولا إلى نجاح ثورة سبتمبر.
2: كان حكما جائرا وفرض الأتاوات والزكاة تجبى إلى الدولة، وكانت ثقيلة على الناس، وكانت تفرض فرض بالتخمين، يسموه المخمن الذي هو يخمن الزكاة، وكان فيها رشاوة، وكان فيها عنف كبير جدا.
1: كان يصير وضع يد على الأراضي؟
2: لا، يعني كان وضع على البلد، لكن الأرض هي بيد المواطنين، بس يفرض عليهم الطواف والمخمنين من عنده. يعني في كل مثلا مديرية أو ناحية كانت تسمى في حينه، يفرض عليها مجموعة من، وبالذات في مناطق الشافعية مثل التهامة وتعز.
1: كان في مشكلة كبيرة دينيا وطائفيا بينهم وبين
2: طبعاً
1: الإماميين أو الملكيين.
2: أيوة، كان فيها طبعا فيها فارق كبير جدا،
1: يعني كانوا يحاولوا ينتقموا منهم بهذه الطريقة.
2: لا طبعا، ولهذا كان يعني قتل أو ذابت الشخصية الشافعية، يعني همشها، وما عاد بقي فيهم شي شخصيات مشاركة في الحكم أو مشاركة في الدولة أبدا، كانت كلها هاشمية.
1: يعني كل شيء كان يقاس بالنسب واللقب والعائلة.
2: بالعائلة طبعا،
1: صح، ذو النسب يأخذ المواقع ويتعلم.
2: أساسا يا يحيى حميد الدين أو أبوه هم أصلا من آل المتوكل، من آل القاسم، لكن أراد أن يتخلص من آل المتوكل وخلها إلى الجد حميد الدين ووقف عندها،
1: وهذه أيضا وظلت تعرف بالمملكة المتوكلية.
2: أيوة، حميد الدين، حميد الدين، ولفهم أساسا من بيت المتوكل.
1: بموضوع النسب كيف عانيت منه حضرتك؟ بموضوع التعليم كيف عانيت بموضوع التعليم؟
2: أنا طبعا في هذه المرحلة كنت درست بداية التعليم في قريتي وعلى يد أبي، ولكن بعدها رحت إلى أماكن أخرى هجر. كان في علمان ومعمرة والشهارة، هذه رحت أدرس فيها وبحالة صعبة جدا.
1: نعم، لكن ستطلب من الإمام نفسه أن يبتعثك إلى الخارج؟
2: لا، هو

0: طلبت منه أن يقرر لي الصرف لأنه كان فيه يعني الفقهاء أو القضاة والهاشميين يقرر لهم صرف شهري مع اعتماد مالي يعني ريال أو نصف ريال يعني بحسب الحالة. فأنا طلبت منه على هذا الأساس، لكن كان قلته في عهد أحمد حميد الدين بعد،
1: كان في عهد الإمام أحمد صحيح؟
0: أيوة.
1: لأنه كان عمرك 5 سنوات طبعا عندما اختل الإمام يحيى.
0: لا أيوة،
1: فكل حديثنا سيكون أيوة عن طبعًا. الإمام أحمد، لكن أيوة. رفض أن يمدك بالصرف طبعًا. اللازم
0: أيوة هو رفض.
1: وكان لماذا؟
0: كان رده علي على نائب الإمام في حجة، هل هذا الطالب من ذوي الأهلية، يقصد أنني هاشمي أو من القضاة الذي كان لهم، مع أن جدي كان قاضي كبير جدا وكان خطيب الجمعة إلى آخره، فنائب حجة لم يتكرم ويقول أيوة، فمعنى ذلك أنه ما عاد استجاب شيء للطلب. وقصة أيضا هي طويلة بعدها كيف حاولت
1: إذن نسب هو الذي منعك يعني من
0: بالضبط.
1: يعني مع احترامي لك ولنسبك ولقبك، ولكن آنذاك هو الذي منعك من أن يصرف لك الإمام المبالغ اللازمة، لأنه كان هدفك التعليم.
0: كان هدفي طبعا التعليم.
1: تمام. أيوة. صحيح كان في هالة من القدسية تنسج حول شخصية الإمام يحيى ومن بعده الإمام أحمد ومن بعده الإمام البدر، حول قدرات خارقة عندهم كتفوق البشر، هاي صحيحة كانت الأخبار المتناقلة حتى الآن؟ كنتوا تسمعوها والبعض يصدقها؟
0: أيوة كنا نسمعها، لكن كنا نضحك منها، وبالذات عندما بدأ الوعي مثلا من النكات مع الإمام يحيى، مش عارف من إحدى له مصبحة فسفورية من هذاك حق له، كان يخرج عندما يسبح فيها وهي تضيء، قالوا من بركته.
1: المسبحة تضيء من بركته.
0: من بركة يده، من أنها تضيء.
1: وشو في أخبار تانية كنتوا تسمعوها؟
0: في كثير جدا، يعني من أنه كان يصلي في الحرم
1: يسرى به،
0: يعني ويقبل هذا القول من أنه كان له خطأ، وكان في كثير من الحالات يصلي الفجر في الحرم، ويعني وكثير من
1: وأنه الناس ترسل إليه النذور حتى، يعني إلى هذا الحد كان شخصيته في حول منها هالة.
0: لا طبعا كان يرسل إليه النذور بشكل كبير جدا ومن كل المستوى.
1: بس يعني الشريحة الأكبر من الناس كانت تصدق هذا الكلام؟
0: طبعا كانوا الناس مقدسين، يعني تقديس له، يأتوا له بالنذور من كل النوع، وأيضا بوقف أراضي باسمه.
1: بالتالي كل شيء كان يفعل ويقبل منه، لأنه هو الإمام اللي عنده القدرات
0: يعني
1: الخارقة.
0: هو خليفة الله.
1: هيك كان يعتبر.
0: هكذا خليفة الله في عرضه.
1: أيوة. هو كان يسمي حاله هيك كمان ولا؟
0: لا
1: ولا تسمية الناس له.
0: لا هو سمى نفسه الخليفة يحيى حميد، الإمام يحيى حميد الدين
1: الإمام. إيه صحيح. بس يتعامل مع نفسه على أنه ظل الله على الأرض
0: خليفة الله.
1: شو كمان مثلا الإمام أحمد كمل بنفس المسار؟ ما قال
0: الإمام أحمد نفس الشيء، كان خليفة الله، ولهذا فعلا أذكر المعارضة للإمام يحيى والانتقادات التي كانت تصله، مثلا أضرب مثل بالرئيس العظيم عبد الرحمن الإرياني.
1: نعم.
0: خاطب الإمام يحيى في رسالة، وكان الحسن في إب، ولكن كان طالم ويفرض على الناس التجنيد، يعني حاجات كثيرة تكلف الناس.
1: الحسن نجل الإمام يحيى.
0: أيوة. خاطب في رسالة أنصف الناس من بنيك وإلا أنصف

0: فتهم من بعدك الأيام. وجاءت فعلا الإنصاف من بعده، يعني مسحوا كل ما كان باسمه. فطبعا كان فيهم شعوذين كثير جدا أيضا.
1: اسم الإمام أحمد ارتبط بالجن أيضا،
0: يعني كان يقولوا عليه أحمد يا جنة.
1: ليه؟
0: لأنه ارتبط بال يعني مشعوذين أو ما يقالون فلكيين أو شيء من هذا القبيل، وكان معه واحد اسمه الجرموزي يقول له بالأشياء الغيبية وكذا إلى آخره، وهو ينزلها للناس.
1: طب الإمام البدر اختلف بهالموضوع؟
0: طبعا كان البدر يختلف عنه كثير جدا، يختلف عنهم كلهم. وكان بدأ يخطو خطوات صحيحة نحو إعادة يعني فتح مدارس، إعادة تنظيم الجيش وإعادة ترتيب وضعه. ويعني كان صديق عبد الناصر إلى حد كبير جدا، وعبد الناصر هو الذي محد له زيارة المعسكر الشرقي ويعني يوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا الشرقية إلى موسكو وإلى الصين أيضا.
1: لكن والده كان يكبح جماح اندفاعته صحيح؟
0: لكن يتلف فرصة من بعد ثورة مصر، هي أثرت كانت مردودها كبير جدا على المجتمع اليمني.
1: هذه الظروف الإقليمية. نعم.
0: يعني في بدأ مصر يعني وإذاعتها ونفوذها.
1: صوت العرب كنت تسمع.
0: وإعلامها القوي. صوت العرب والقاهرة أيضا. فعلاقته كانت بعبد الناصر قوية جدا، وأطلق عليه في الإعلام الغربي السيف الأحمر أو ولي العهد الأحمر. يعني حصل على صفقات كبيرة جدا، منها طريق الصين الذي تبنها الحديدة صنعاء.
1: بس عفوا، شو سبب التسمية اللي سموه إياها الإمام ولي العهد الأحمر؟ ليه؟
0: الإعلام الغربي.
1: ليش سموه هيك؟
0: لأنه راح إلى الجانب الاشتراكي وعقد صفقات كبيرة جدا
1: بسبب السوفيات يعني.
0: أيوة، صفقات كبيرة جدا، طيران، دبابات، دراعات، سيارات وأسلحة مختلفة مدفعية
1: تمام
0: ثقيلة.
1: بس كانت تجي لليمن وما يقدر اليمن واليمنيين يستخدموها بسبب، سنشرح عنه بعد الفاصل معك سيادة اللواء. بعد الفاصل إذا سمحت لي سنتوقف بعد إذنك مع فاصل قصير ثم نتابع. شكرا لوجودكم معنا مشاهدينا، فاصل قصير قبل أن نتابع في هذه الحلقة. أرجو أن تبقوا معنا. شو سر الخلاف بالأسرة داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟
0: هو أولا يعني زاد العداء الشعبي ضد الإمام، فأخوته حاولوا أنهم يخففوا من هذه الغضبة الشعبية، وعلى أساس أنهم يعدلوا في تصرفه، فما تمكنوا. كان عنيد بشكل كبير جدا. حصل انقلاب 55.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.

0: Yeah.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أحييكم مرة جديدة ونتابع في هذه الحلقة من الذاكرة السياسية مع سيادة لواء أحمد قرحش عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن. أهلا بكم معنا سيادة لواء. إذن صفقات السلاح كلها اللي كانت تنعمل لصالح اليمن خاصة على يد الإمام محمد البدر، لماذا لم يكن الجيش يستفيد منها؟
7: ولي العهد،
6: ولي العهد الإمام لاحقا.
7: أيوة.
6: هلا نحن عم نسجل بعد عقود، لازم نقله بلقبه الأخير.
7: حنصل إلى مرحلة الإمام.
6: نعم تفضل.
7: فكانت الصفقة هذه اعتبرها الإنجليز والغرب من أنها موجهة ضد الاحتلال للجنوب. عندما بدأنا مرحلة التدريب على الطيران كان الإمام في روما بيتعالج، فالبدر استغلها وقام فتح الكليات الحربية والشرطة والطيران، وهي الدفعة الثانية بالنسبة للكلية الحربية وبالنسبة لنا هي الدفعة الأولى. فلما عاد الإمام أقلقها وتركت للطبيعة، وحتى بدأت يعني تنهار، وتم طرد الخبراء الروس والمصريين بعد عودته من روما.
6: السبب
7: وأقلقت كلياتنا بالسبب، لأنه قال الإمام إذا كان اليمنيين بيقاتلونا على الأرض، وعاد ابنه وتكلم عليه يا حمار، إذا كان اليمنيين بيقاتلونا على الأرض كيف أنك تدي لهم أيضا ليحاربونا من السماء.
6: أوف. كان خايف من الطيارات،
7: من الطيارات. أيوة، وخايف حتى من تنظيم الجيش، ولهذا يعني
6: وصفوا بهذا التوصيف لابنه ولي العهد.
7: ايوه. وبدا يحد من سلطاته.
6: بس كيف كنتم تعرفوا بهذه الاخبار؟
7: اضعفه.
6: كيف كنتم تعرفون بهذه الاخبار؟
7: يعني كانت تجي لنا الاخبار من مصادر مختلفه. يعني من مجاء من القريبين منه، ولا كانوا
6: وكان في ناس جنبه انشقوا عنه وانقلبوا عليه كمان، يعني بعدين يعني من القيادات الكبرى للثورة.
7: لا حتى أسرتك كانوا مختلفين معه كثير جدا.
6: شو سر الخلاف بالأسرة، داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟
7: هو أولا يعني زاد العداء الشعبي ضد الإمام، فإخوته حاولوا أنهم يخففوا من هذه الغضبة الشعبية، وعلى أساس أنهم يعدلوا في تصرفه، فما تمكنوا. كان عنيد بشكل كبير جدا، فحصل انقلاب 55 من أخوته. طبعا هم تأثروا فيما بعد، مع أنهم كانوا متشددين في 48، فعادوا إلى صيغة الدستور و48، وإنها أقبل حفاظا على الإمامة.
6: أخوته اللي أعدم اثنين منهم.
7: أيوة، عبد الله والعباس.
6: نعم.
7: أيوة. وفي 48 واحد
6: آخرين. نعم.
7: إبراهيم أخوه

0: إبراهيم. و يعني فحاولوا أنهم يقللوا ونقل السلطة إلى أخوه عبد الله. فطبعا الأخ عبد الله
1: عبد الله من اللي أعدمهم، لا؟
0: أيوه، هو الذي يعني أعدمهم،
1: هو اللي أجبروا ينقلوا الحكم وبعدين تمكن من الالتفاف عليه.
0: التفاف عليه فعلى طول قتلهم، وكانت مجزرة كبيرة جدا.
1: وقتل أيضا المنفذ الرئيسي أو المدبر الرئيسي،
0: القائد
1: اللي هو كمان
0: القائد الثلاية،
1: أحمد الثلاية.
0: أحمد الثلاية رحمه الله، صاحب المقولة الشهيرة عندما خرجوه للميدان للإعدام، كان الإمام خايف لا يقولوا الجيش لأنه كانوا يوده ود كبير. فقال لهم الإمام: ما رأيكم فيه؟ أنا عملت له وصنعت له وفعلت له وكذا. فرد عليها الثلايا: ليس من ملكك وإنما من أملاك الشعب، أنت ليس لك مالا ولا بهذا. فقال لهم: ما رأيكم فيه؟ فالجيش طبعا أنصاره قالوا: اعدمه. فقال كلمتها الشهيرة وما زالت تردد: لعنة الله على جيش أردت له الحياة فأرادوا لي الموت.
1: أوف.
0: أيوه. فهو فيها في 55
1: قبل إعدامه مباشرة في الساحة.
0: أيوه. لا، هو في الميدان والسيف على رقبته. أيوه. وعلى طول
1: هاي الظروف اللي عم نحكي عنها كلها تمخضت حتى ولدت ثورة 26 من سبتمبر 62. بعضها كان ظروف محلية وبعضها كان ظروف إقليمية ودولية كذلك. لكن فيما يتعلق ب يعني الخلاف داخل الأسرة اللي كنا عم نتحدث عنها، كان في أجنحة، كان في ناس تريد أن تتولى السلطة.
0: أيوة.
1: بعد
0: هذول الاثنين الذي تم الأول.
1: نعم.
0: بالنسبة في 48 إبراهيم أيضا، والذي هو كان ضد الإمام.
1: نعم، تحدثنا عن ذلك. لكن أيوة. في أيضا
0: في 55 طبعا كان فيه طموحات كثيرة جدا، منهم هؤلاء الذي تم إعدامهم، ومن بعدها أيضا الحسن بن علي.
1: تمام.
0: أيضا كان طموح إلى أن يكون إماما منافسا للبدر.
1: نبدأ الآن بموضوع النواة الأولى لتشكيل الضباط الأحرار، تنظيم الضباط الأحرار في اليمن. كيف تشكل، كيف بدأ يتشكل وممن؟
0: أصل إلى نقطة بعد 55، يعني بعد 55 اتسع جناح المعارضة، وكانت جناح المعارضة متواجدة في القاهرة وفي بيروت، وهنا بدأت تنزل حكاية الجمهورية.
1: أنت أول مرة سمعت كلمة الجمهورية أو أحد منكم قال نريد الجمهورية وليس الإمامة ولا الإمامة الدستورية؟
0: لأن الجمهورية كان قد هي في كل أسماع الناس
1: بسبب مصر،
0: بسبب مصر، ثورة مصر. فبدأت حكاية الحكاية،
1: صار في وعي عند الناس بحكم اللي حصل بمصر ب52.
0: أيوة أكيد أثرت كثير جدا، ومش إلا في اليمن، تقريبا في كل الوطن العربي بالنسبة لحكاية التغيير.
1: إذا بدنا نسمي أهم الشخصيات برأيك، الخمس أهم شخصيات من السياسيين وخمسة من العسكر اللي بتذكرهم الآن إنه لهم الفضل الأكبر بالتوجه نحو تشكيل تنظيم الضباط الأحرار.
0: جاءت أول دفعة تخرجت من مصر، من الضباط، من كليات مصر. فهؤلاء جاءوا وهم متحمسين كثير جدا، وعينوا على طول في الكلية الحربية.

0: والكلية الحربية كان قد تحولت قد أغلقها الإمام يعني ما عاد قبل نعم. الدفعة فتحولت إلى مدرسة أسلحة
1: نعم.
0: فهنا يعني من تقريبا هي بدأت الفكرة من آخر 59 واستمرت الفكرة لكن الضباط ضباط التنظيم كانوا الأكثر فاعلية في التنظيم وهم ما كانوا ضباط ملازمين
1: أكثر من السياسيين؟
0: أكثر من السياسيين كانوا السياسيين خائفين ما عاد كانوا يتمكنوا
1: خائفين؟
0: خائفين كانوا
1: ما كانوا مقدمين على فكرة تنفيذ
0: لا
1: الثورة
0: إلا, أو إلا, كانوا إلا كانوا متفاعلين مع الأحداث ومتفاعلين لكنه ما كان عندهم المؤمل أن في قوة تستطيع أن تحرك الماء الراكد لكن ركزوا كل جهودهم لدعم الضباط
1: تمام يعني أحمد محمد نعمان الأستاذ أحمد محمد نعمان عبد الرحمن الأرياني
0: والزبيري والزبيري
1: محمد زبيري أيضا أيوة. نعم
0: وأيضا عبد الرحمن البيضاني
1: عبد الرحمن البيضاني
0: كان البيضاني كان نزعته
1: مع أنه راح بتوجهات
0: يعني كان عنده طموحات انفصالية
1: انفصالية
0: يعني دعوة للشافعية بينما الأهداف ألغت ما في حاجة لا شافعية
1: رجع لكم الخطاب المناطقي والطائفي اللي كان بدكم تخلصوا
0: منه الحقيقة من وجهة نظره أنه لتحريك هذا الجناح الذي هو يعتمد أو يستند إليه قبليا وأيضا مذهبيا
1: بس كان مدعوم من مصر عموما
0: طبعا
1: سنتابع في الحديث عن هذا الموضوع في بداية الحلقة الثانية إذا تكرمت سيادة اللواء شكرا لوجودك معنا مجددا في سلسلة هذه الحلقات من الذاكرة السياسية مشاهدينا الكرام نتابع مع ضيفنا الكريم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من الذاكرة السياسية نتابع فيها مع سيادة اللواء أحمد قرحش وهو عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن كونوا معنا
0: في يوم 17 مات
1: الإمام أحمد بن يحيى
0: الإمام أحمد وعلى طول انتقلت المهمة إلى
1: الإمام البدر
0: إلى الإمام البدر وفي هذا الحال كان كل شيء جاهز يعني المدفعية مجهزة الدراعات مجهزة وإن كانت بمعدات أو بذخائر محدودة لكنها كانت كفيلة بالقضاء على القصر

0: الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه، لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية.
1: ما ميز المواجهة التي حضرها فرج فودة؟ كان حدثا شعبيا أكثر منه حدثا نخبويا. فرج فودة هو أول مثقف يقرر النزول إلى انتخابات برلمانية. اغتيل فرج فودة لأنه قارب ظاهرة توظيف الأموال الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
0: الأستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي والباحث المصري.
2: سجال مع مشاري الذايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد.

0: ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
3: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري من العربية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية قبل قليل أنها نفذت 71 عملية استهداف دقيقة ضد تجمعات وتحشيدات قتالية وتعزيزات تابعة لميليشيا الحوثي في 10 مناطق بمحافظة تعز. وأسفرت العمليات عن تدمير عدد من وسائل النقل والإسناد المعادية وتحييد عناصر الميليشيا وإفقاد تشكيلاتها القدرة على مواصلة القتال. كشفت وكالة رويترز عن صور جديدة لمساعد الطيار المرتبط بحادثة فلاي دبي عقب التمكن من السيطرة عليه داخل الطائرة. هذا وقد أفاد مصدر مطلع لمديرة مكتب العربية في واشنطن بأن مساعد الطيار في فلاي دبي الذي نفذ هجوما خلال رحلة متجهة لتل أبيب تأثر بأفكار متطرفة خلال وجوده سابقا في سوريا. وأضافت المصادر أن مساعد الطيار في فلاي دبي ويدعى همام الهمامي تم منعه من الطيران من قبل عمان بسبب إدراك السلطات العمانية بأن لديه أفكار متطرفة وبعدها توجه إلى الإمارات. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على عدم السماح بامتلاك إيران سلاحا نوويا مرجحا انتهاء الحرب مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي. وقال ترامب خلال تجمع انتخابي في ألاباما إن قادة إيران مجانين مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط ثمن قليل مقارنة بمنع حصول إيران على النووية. انتهى الموجز في أمان الله.

0: يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
0: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه المقابلة الخاصة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد نبيل فهمي. أهلا بك معالي الأمين معنا على شاشة العربية، وشكرا على إعطائنا هذه المقابلة. حينما طرح اسم حضرتك لتولي الأمين العام للجامعة العربية تقريبا ترددت الأنباء في مارس الماضي، كانت هناك علامة استفهام كبرى لكل من يعرف شخصية السيد نبيل فهمي. أنت لا تحب المناصب العامة، أنت رفضت كثيرا العديد من حتى وزير خارجية مصر توليته بعد مرات ومرات من الرفض. لماذا قبلت كدبلوماسي عريق ومخضرم هذا المنصب في وقت تواجه فيه الجامعة تحديات غير مسبوقة؟
1: الإجابة الحقيقة في نهاية سؤالك. في مسيرتي المهنية الخارجية ما بعد ذلك في الجانب الأكاديمي، إنما دخولي الخارجية، قبولي منصب وزير الخارجية بعد اعتذار عنه عدة مرات، ثم قبولي منصب الأمانة العامة أو أمين عام جامعة الدول العربية، كان من المنطلق إن هناك أزمة وهناك حاجة إن أتحمل مسؤولية في ظرف معين، وثقة وضعت فيه إن أنا أكون المرشح لهذا المنصب. فاللي دفعني لقبول هذا الترشيح هو ما دفعني لقبول أيضا منصب وزير خارجية في 2013.
0: طيب، حينما تطرح أو يطرح اسم الجامعة العربية، يتوقع الشارع العربي ورأي العام العربي دايما أن أي بيان سيحمل عبارات الاستنكار والإدانة والشجب والرفض بأشد العبارات، لكن في النهاية كلها عبارات، ليس هناك فعل حقيقي.
1: جامعة لها شقين، الأعضاء والمؤسسة ذاتي، ما فيش انفصال بينهم. غنى عن القول الوضع العربي حاليا وضع غير مريح مضطرب، بل فضلا عن انه غير مريح ومضطرب ذاتيا، هناك خطه ممنهجه لمعاد تشكيل الشرق الاوسط وتفريغ الهويه العربيه منه اكبر قدر من الامكان. الوضع العربي صعب، ده امر حقيقي. في ظل هذا، النتائج التي تصدر عن الاجتماعات المعلنة للجامعة العربية من الطبيعي أنها مش هتكون على مستوى
0: الحدث ولا التوقع.
1: مظبوط. مع هذا، في الحقيقة أمام الوضع العربي صعب، ومن السابق لأوانه أن نتفائل أو ندعو بأنه إحنا في بداية طريق الانفراجة كبرى. أنا شايف أن هناك حراك عربي متنامي، أنه يجب نضع مسؤولية المنطقة في أيدينا نحن، أو نأخذ نسبة أكبر من المسؤولية، وهذا في حد ذاته بداية طريق جيد. إنما بالاجتهاد، بالمبادرة، بالحراك، بالواقعية، أرى أن هناك
0: بمناسبة الواقعية، وأنا أعلم أن حضرتك يعني شخصية واقعية للغاية.
1: واقعية بس صاحب مبدأ.
0: واقعية ولديك طموح، يعني أقتنع بهذا الأمر. ولكن الجامعة العربية هي مجموعة من الدول. الآن وليس الآن، منذ عقود بدأ واضحا أن الجامعة هي مكان تجمع الدول العربية لإلقاء كلمات أو بيانات في القمم العربية، لكن لكل دولة إرادتها الحرة، لكل دولة أجندتها الحرة، حتى في مفهوم التحديات والعدو ومصادر التهديد لكل دولة أجندة مختلفة. كيف يمكن أن يكون من كل هذه الاختلافات فعل

0: مشترك.
1: في اعتقادي انه اذا نظرنا للواقع على الارض كدول سنجد انه على المدى الطويل المتوسط والطويل مصالحنا اكثر فيها توافق اكثر بكثير من اختلاف الرؤى بالنسبه لاجراء تكتيكي مرحلي معين. بمعنى هنختلف بين الحين والاخر ويجب الا ندعي غير ذلك. احد المشاكل جايه من ايه؟ ان هناك تصور انه لابد يكون مواقفنا واحده في جميع الاحوال. ازاي يعني؟ ازاي يكون دول في شمال غرب افريقيا لها نفس الاولويات في كل لحظه من اللحظات لدول في المشرق او في الخليج؟ انما هل نتمسك بنفس المبادئ بنفس الاهداف الاستراتيجيه؟ نعم. الدوله الوطنيه، دوله وطنيه موقف يعني لا يختلف عليه أحد في العالم العربي،
0: ولكن بتضرب سيادة الدول الوطنية.
1: أنا هكملك من قصدي إيه. الأهداف الاستراتيجية يجب تكون واحدة، رفض الاحتلال يجب يكون وهو حاليا موجود موقف واحد معارض لكل ذلك، تجاوز على سيادة الدول. طيب الاختلاف هنا مش في الهدف النهائي، إنما اختلاف في طب نتحرك إزاي.
0: ما هو المشكلة إن ليس هناك تحرك، هي دي المعضلة اللي بتواجهنا الآن بصراحة شديدة. يعني حضرتك صرحت أن سيادة الدول العربية خط أحمر، البعض يعتقد أن هذا مجرد شعار سياسي، لكن عمليا على الأرض ضربت دول الخليج من إيران، ضربت قطر من إيران وإسرائيل، ضربت السعودية والكويت والأردن والبحرين وكل هذه الدول من إيران وأذرعها في المنطقة، ولم يحدث شيء. ظلت عبارة أن سيادة دول خط أحمر، من يحمي هذا الخط؟
1: أولا يعني برضو نختلف في حاجتين. المشكلة ما قبل ذلك بكثير، ما ذكرت في بداية الحوار، الاعتماد المبالغ فيه على الغير خلق أو خلق في التوازن بيننا وبيننا كعرب وبين الدول المجاورة غير العربية، هم اعتمدوا على أنفسهم وعلى الغير في حين نحن اعتمدنا أكثر من اللازم على الغير.
0: الغير ده الولايات المتحدة الأمريكية
1: عامة؟ لا لا، اللي بتكلم من شمال أفريقيا للمشرق للخليج، بمعنى الدول العظمى، دول أجنبية ومش الولايات المتحدة فقط ومش مجموعة دول فقط. كل منا بدون استثناء مر بهذه التجربة. أنا شايف إن احنا وصلنا إلى مرحلة أزمة عربية خلقت حراك عربي، بداية حراك عربي إيجابي. لم نصل بعد إلى الإنجاز المطلوب، لأنه لا يمكن أن ننتقل من لحظة الأزمة إلى لحظة النجاح.
0: طيب أنا هعبر لحضرتك عن الفكرة كما يرصدها الكثيرون. حدثت الحرب الإيرانية الأمريكية، وبدأ اعتداء إيران على دول الخليج، وبدأ العالم العربي ينتفض ويطرح سؤالا كبيرا، أين الجامعة العربية مما يحدث؟
1: ليس ظلما، إنما ليس استدعاء منطقي، إنما ليس ظلما، من الطبيعي إنه طالما في اعتداء إنه الرأي العام العربي عامة ومنطقة الاعتداء تحديدا ستلجأ إلى الجامعة العربية. إنما برضو عشان نكون يعني نحدد نفسنا، نفس الكلام ده ذكر لنا من شعب فلسطيني. طب أنتوا فين بقالكم 60-80 سنة؟ بنجتهد احنا وانتوا. دول عربيه خدت مواقف ايجابيه لصالح فلسطين في حدود اللي متاح، والقضيه الفلسطينيه لا زالت على راس اولويات العربيه.
0: يعني في حدود المتاح، بمعنى ان الجامعه العربيه ليست لديها ادوات للتاثير والقوه في حدود المتاح من ناحيه ايه؟
1: الجامعه العربيه مره اخرى تجمع دول. المتاح معنى هذا المتاح للدول قبل ان يكون المتاح للامن العام. أنا ما بفصلش بينهم. أنا كل اللي بقوله إيه، إن ما حد بيقول لي الجامعة العربية، أنا ردي دايما الوضع العربي. الجامعة العربية تتحسن وتنجز مع تحسن وإنجاز العالم العربي، لا أدعي أبدا.
0: بس لو الوضع العربي في أزمة، الجامعة تساعد ولا لا تساعد؟
1: هتساعد، ما هكون في أزمة.
0: طب ما فين المساعدة؟ هو ده السؤال.
1: ما تقدرش تفصلي بين الاثنين. نقطة، أنا النهاردة إذا خدنا أولا بداية أي حراك عربي على المستوى السياسي بيبقى من جامعة عربية. في إيه نسبة التوافق العربي على قضية معينة؟

0: إذا أخذنا القضايا العربية المتاحة حاليا، خدنا مواقف، خدنا وهناخد مواقف، والأمور ليست كافية حتى الآن. أنا لا أدعي إطلاقا إن الإنجاز المطلوب تم. قلت في البداية إحنا تحركنا من مرحلة أزمة عربية،
1: أصلا الناس تعتبر إن ليس هناك إنجاز.
0: أكملك بس جملة. أنت بتسأليني الجامعة العربية بتعمل إيه؟ أنا قلت لك إن إحنا استلمنا الجامعة العربية وفي أزمة في ليبيا، أزمة في السودان، أزمة في فلسطين، أزمة في سوريا، أزمة في عدم اضطراب شوية في العراق، أزمة في اليمن، والنزاع العربي أو الهجمة الإيرانية على الدول العربية. كل ده في آن واحد. عايز يتحل في 3 أشهر؟ طبعا لا. إنما لو خدنا آخر اجتماع المجلس الوزراء من شهر، في قرارات طلعت على كل هذه القضايا، وبدأنا نتحرك على كل هذه المسارات.
1: وفي قرارات بتطلع.
0: ثانية كملي بس. لن ننجز في 3 أشهر بدون شك. دي بداية حوار.
1: لا، هو الموضوعية لا يستطيع أحد أن يحمل حضرتك شخصيا.
0: مش شخصيا.
1: يعني
0: مش شخصيا إطلاق.
1: لكن في أمور كانت تحتاج إلى مواقف. يعني أنا استمعت مثلا في المنطقة العربية من بعض قادة الرأي في الخليج أن كان على الجامعة العربية أن تتخذ موقفا وفعلا، وليس موقفا، فعلا حازما وحاسما مع إيران مثلا في اعتدائها على دول الخليج، وأن كانت هناك تجربة ناجحة للجامعة العربية حينما تم احتلال الكويت، كان هناك فعل للجامعة، تدخلت الجامعة وبادرت الجامعة.
0: الجامعة آلية اللي حركها الدول. إذا الدول النهاردة العالم العربي بقولهولك واجه عدة أزمات، بيحاول يخرج من هذه الأزمات ليه؟ ويتحمل مسؤولية أكبر بنفسه. ناخد أديك المثال بسيط جدا، أزمة إيران الأخيرة. مين الوسيط؟
1: قطر وباكستان.
0: وسيط مش روسيا ولا الصين ولا إنجلترا، الوسيط دولة عربية مع باكستان. كل ده حراك عربي أساس، مش الاتفاق اللي تم أخيرا.
1: يمثل الجامعة يعني؟ هي طبعا. الدول تتحرك بشكل منفرد.
0: إطلاقا.
1: بتنسق مع حضرتك هذه الدول؟
0: أنا بنسق معها. أنت بتفصلي بين الاثنين، أنا بفصلش. أنا بتقبل مسؤولية عدم إنجاز العربي، وبقبل وبرحب بأي إنجاز يتم بعتبره جزء من إنجاز العالم العربي. أنا
1: يعني في تواصل بين حضرتك وبين قادة الدول العربية بشكل مستمر؟ يعني يضرب مثلا خط أنابيب هنا، يضرب مطار هنا، تنتهك سيادة دولة هنا، بيتم الاتصال بحضرتك من قادة الدول؟ ده حتى لم توقد قمة عربية طارئة نتيجة هذه الأحداث. أعلم أن هذا يتطلب أن تكون هناك دعوة من إحدى الدول لهذه القمة، يعني من ناحية الهيكلية أو الميثاق، ولكن حتى الدول العربية لم تدعو إلى ذلك.
0: أي حدث عربي بيتم اتصال بيني وبين القيادات العربية أو العكس، حسب إيه اللي مطلوب من أنا. لسه من أمس كنت بشرح لأحد الوزراء العرب عن ملخص صلاتي في نيويورك.
1: مين أحد الوزراء العرب؟
0: الوزير الكويتي، وزير خارجية الكويت بالتحديد يعني. عن حديث اللي دار بيني وبين وزير خارجية إيران.
1: ده مهم قوي. يعني وسائل الإعلام الإيرانية تحدثت عنه، يمكن وسائل الإعلام العربية لم.
0: الحوار الدبلوماسي لحظي، كل لحظة.
1: طب قولي حضرتك، لأن هذه نقطة
0: مهمة. لا لا لا لا، استني بس أكمل بس.
1: اتفضل.
0: انت بقى عايزة تسأل سؤال وتجاوب عليه. لا
1: لا لا، اتفضل.
0: ايوه، في حاجات يومية بالتأكيد. انا بالنسبة لي كدبلوماسي مقادرة، الاجتماع نهاية الدبلوماسية مش بدايته.
1: نهايتها بعد ان يتم ترتيب الموقف
0: بين الحين والاخر. بناخد من اجتماع عشان ناخد موقف، نعطي رساله سياسيه. هنا بقى الشجب والادانه والترحيب والاشاده وكل هذا الكلام، دي الرساله الاعلانيه العلنيه. انما العمل الدبلوماسي مش في الاجتماع، قبل او بعد.
1: قبل أن أسأل هذا السؤال، أريد أن أعود إلى موضوع عرقجي لأنه مهم للغاية. هو طلب لقاء حضرتك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك. ما الذي دار في هذا الحوار؟
0: استمعت منه لموقف إيران عن القضايا المختلفة، وكان ردي أنه مبدأ المساس

0: اي ارض عربيه. مبدا مرفوض ولا مجال للتفاوض على المساس بسياده اي دوله عربيه باي كان مبرر. وانه كان على ايران منذ عقود من الزمن ليس فقط هذه الحكومه بالتحديد، كان عليها مراعاه علاقتها بالدول العربيه المجاوره بشكل اكثر وبما ينمي الثقه بينها وبينها. إذن القضيه الحدث الحالي اكثر خطوره، انما القضيه اساس جذورها منذ موقف طويل الامد،
1: منذ حكم الشاه.
0: بالضبط، حكم الشاه. ثم انتقلنا الى طيب ايه اللي ممكن نقوم به لتهدئه الامور والحديث بقيه.
1: ايوه، كان في اي اشارات يعني الامر وصل؟ يعني طبعا ايران لديها ما تقوله، يعني تقول ان تستخدم القواعد في الخليج وما الى ذلك لضرب اهداف ايرانيه. دول الخليج تؤكد ان هذا الامر غير صحيح. الامر الاخر انها لا تضرب قواعد امريكيه في الخليج، هي تضرب مطارات، خطوط انابيب، منشات طاقه، يعني ليس هناك اعتداء اكثر من ذلك.
0: انا لا اقبل اي تبرير اي تبرير كان لاعتداء على ارض عربيه، وهذا كان موقفي الصريح. ما تخش في التفاصيل ولا تقول لي انت استهدفت ده ولا ده. مساس اراضي عربيه شيء مرفوض. عايز تتكلم على علاقات حسن الجوار تبنيها الاول ثم تشتكي، مش العكس.
1: وفي نتيجه؟
0: دي اول جلسه، تاني جلسه.
1: طب بالمناسبه دي كان في لقاء قبل ان تتولى حضرتك رسميا الامين العام للجامعه العربيه، وكان في جدل كبير اثير حوله. كان حضرتك ومجموعه من الشخصيات الدبلوماسيه المصريه التقوا بعرقجي. سيد عمرو موسى والسيد محمد العراب، والتقيتوا في القاهره مع عرقجي. هذا اللقاء بصوره كان محل جدل كبير في المنطقه. ما الذي يحدث؟ طبعا في هذا الإطار كان توصيفا لأن دبلوماسيين مصريين يلتقون بعرقجي، وكأن الدبلوماسية المصرية تتفهم أو تتعاطف بشكل أو بآخر مع إيران.
0: أنا دعيت لعشاء مع وزير خارجية إيران، وكان ردي الحقيقة ما عنديش وقت للعشاء إلا إذا في مجال لحوار جاد. لما اجتماعيات الحقيقة مش مهتم بيها يعني. كان رد الإيراني واضح، لا ده هتكونوا مجموعة صغيرة جدا وتحاوروا مع الوزير. فقبلت، والحوار دار بكل جدية وموضوعية. الرؤية الإيرانية لما يحدث قبل الضربة الأولانية والرؤية العربية، دي أمور طبيعية. ولا حد ولا هو حاول يتنازل عن موقفه عشان قاعد مع وزراء خارجية مصريين سابقين، ولا حد منا تنازل عن موقف عربي.
1: اللي هو ايه؟ هو موقف ايران ايه من الدول العربية؟ مع ما المشكلة التاريخية اللي ما بين ايران
0: لا لا هو العربية. وقتها كان الحديث اساسا على امريكا واسرائيل، كانش على الدول العربية. واحنا كنا واضحين، كان مع نفسي انما برضو الوزراء خارجية سابقين اخرين كانوا واضحين، علاقات حسن الجوار لازم تبنى لا تفترض. وفكرة انه هيفرض شيء على الدول المجاورة شيء مش ايجابي، ويجب يكون علاقات المنطقة هي الاساس، العلاقات مع الدول خارج المنطقة وليس العكس.
1: حضرتك وضحت الرسالة التي طرحتها عليه بشكل حاسم وواضح، لكن هم في النهاية بين الحين والآخر يتحدثون عن مسألة علاقات جيدة مع دول الجوار ودول الخليج، وفي نفس الوقت يضربون دول الخليج. هل تعتقد حضرتك بخبرتك الطويلة يمكن احتواء إيران؟
0: المفروض احتواء إيران، ومتطلبات ذلك أن تنامي نفسك وتعيد التوازن في المنطقة. بمعنى يجب يكون واضح أن إيران تستفيد من العلاقة إذا كانت العلاقة حسنة وفيها تكلفة إذا ما فيش علاقة حسنة. عشان تستفيد لازم يكون عندك الحافز، وعشان تحاسب يجب يكون عندك القدرة في الردع السياسي. نتكلم على الردع السياسي، بمعنى في شيء

0: سياسي علاقات، وفي شق اقتصادي، وفي شق أمني. ده المعنى الردع السياسي، قدرتك على التأثير.
1: إيران بتستخدم القوة، ده عايزة ردع عسكري مش ردع سياسي.
0: أكبر كارت يستخدم إيران النهاردة إيه؟ مدي خرمز اقتصاد. أنا بأثر على العالم مش بالصواريخ، باقتصاد.
1: بس هددت أمن الدول بالصواريخ، هددت مشروعات التنمية في الدول العربية بالصواريخ.
0: ولذلك قلت لك الردع السياسي العربي يجب يكون سياسي عسكري اقتصادي.
1: أيوة، بس عمليا يا فندم الإمارات فتحت أبوابها لاستثمارات إيرانية وكانت على علاقة جيدة بها. قطر كانت لديها علاقة جيدة جدا، ضربوا رأس لافان اللي هي يعني منشأة مفترض أن استراتيجية بالنسبة للجانبين. قاموا ب كان هناك اتفاقيات اتفاق مع المملكة العربية السعودية
0: في
1: الصين، ولكن للأسف الشديد ضربت بعرض الحائط كل ذلك وأطلقت صواريخ.
0: مظبوط. طب انت بتكملي على اجابتي.
1: أي ما فيش امل في احتوائها موافقا احتويها ازاي؟ انا عملت كل حاجه.
0: بتقوي نفسك. انا ما قلتش ان دي حوافز بس. قلت حوافز وقدره على كلاهما. انا من واقع خبرتي التفاوضيه عمري ما دخلت مفاوضات وانا غير ما اكون حسن النية. ليه؟ ده ما دي من الوقت بالنسبة لي. إنما عمري دخلت مفاوضات وفاكر إن قدامي حسن النية، دايما بفترض إنه في خلفية مش واضحة. إذا عشان أأثر فيه لازم أبقى قادر إن أنا أديله حافز وأكلفه خطأ.
1: هو نقل المواجهة من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية إلى من المنطقة
0: مزبوط
1: العربية.
0: مزبوط.
1: جعل المنطقة العربية وكأنها أسيرة لهذا الصراع.
0: وهذا هو بالضبط اللي جعلني في حديثي مع الوزير الإيراني مرتين أقول له إن بداية الحل أو بداية الأزمة لم تكن مع أمريكا وإسرائيل. أمريكا وإسرائيل كانت علاقتهم بالشاه كويسة. بداية الأزمة إنه أنتوا عمركم ما تعاملتوا مع دول الخليج العربي بنية صادقة وبرغبة في تنمية هذه العلاقة من قبل حتى الحكومة الحالية. الحكومة الحالية أو الحكومة الثورة، الحكومة الإيرانية الحالية كمان روجت للثورات. لما دي قصة تانية. بتكلم على إيه؟ طلبت الجانب الإيراني راعوا مصالح الدول الجوار. ده بداية استقرار عمل الطويل. عليكم في نفس الوقت التعامل مع الأزمة الآنية اللي هي أمريكا وإسرائيل.
1: طيب سيادة الأمين العام، هو يجلس أمام حضرتك وحضرتك أمين عام للجامعة العربية، وهم لديهم أذرع في العراق فصائل مسلحة، ولديهم أذرع في اليمن الحوثي، ولديهم أذرع في لبنان حزب الله، يعني بالمعنى العام مدمرين ومفخخين لحضرتك الدول العربية. تتعامل معهم إزاي؟
0: بصراحة وبإن أنا هأثر فيهم. فكرة إنه هنتصالح لو صالحت مع أمريكا وإسرائيل ده كلام عبث. ده اللي قلته من البداية. خناقتكم مع أمريكا وإسرائيل ده شيء، وفقدان الثقة بين الدول الخليجية العربية وغيرها وإنكم ده شيء آخر. والقصة بدأت من قبل حتى الأزمة الأخيرة لما وصلوا الأمريكان وما يسمى الدول الخمس زائد واحد اتفاق النووي مع إيران. أنا قلت لجون كيري فنيا عندي بعض التحفظات على الاتفاق، إنما يعني تعالج. إنما التحفظ الأكبر سياسيا، أنتوا بتتفاوضوا 5+1 مع إيران مع دولة واحدة ومتجاهلين الدول الخليجية والعربية. يعني بتخلق لي دولة عظمى في المنطقة.
1: هي لديها مشروع توسعي ونفوذ.
0: هي لديها، انما مظبوط هي لديها. وانت لما تيجي تتعامل معها بهذا الاسلوب وتغفل التشاور مع مع مع دول عربيه، يبقى انت بتشجعها في هذا، بتغذي فيها هذا التوجه. ومع هذا انا لم انجرف الى نقاش ايراني امريكي اسرائيلي، رغم ان انا عندي تعليقات عليه وعندي آراء وعندي اقتراحات عديدة.
1: عندك كتابات حضرتك توقعت قبل الضربة الأمريكية أنه ستكون هناك ضربة أمريكية.

0: لإيران أنا طبعاً
1: إنما لم أتناول ذلك ليه؟ لأن موقعي هذا مسؤوليتي الدول العربية وتركيزي مع حديثي مع الجانب الإيراني علاقتكم بالدول العربية لا يمكن تقام على أساس حسابات أمريكية.

0: سيادة الأمين العام، الدبلوماسية دبلوماسية ولا الدبلوماسية يعني دبلوماسية بمعنى حوارات سياسية ولقاءات وتشاور، ولا الدبلوماسية لازم يكون لها قوة، لها ذراع، لها ليست كأذرع إيران طبعا، ولكن ذراع بمعنى يعني الاتحاد الأوروبي لديه النيتو، لديه قوة عسكرية قادرة على حماية دول.
1: دبلوماسية أداة، قوة عسكرية أداة، القوة المخابراتية أداة، القوة الاقتصادية أداة، كلهم أدوات في علاقات سياسية أمارس كل واحدة منهم بأسلوب مختلف، إنما عشان أنجز وأحمي مصالحي لابد أن أنا أشتغل في كل هذه المجالات. ليه؟ طبيعة الحال لازم يكون عندي مصداقية، لازم عندي قدرة عسكرية اقتصادية، يا إما يبقى عندي قدرة على تحمل الضغط أو فرض الضغط إزاي، مش بس بالكلام.
0: ولكن الدبلوماسية بدأت تفهم، وأنا طبعا في حضرة دبلوماسي عريق، أنها نوع من الضعف، بدأت تفهم هكذا لأن هناك منطق آخر يعمل وهو منطق القوة. حتى حضرتك ذكرت هذا الأمر، نحن نعاني من عالم يعني بيفرض القوة أو منطق القوة أكثر من قوة القانون.
1: مظبوط، في انكماش دبلوماسي مقابل محاولة فرض الأمور بالقوة. عشان ننجح نحن في التصدي لهذا دوليا أو إقليميا لا يمكن يتم مجرد بالحوار الدبلوماسي. فإذا لازم ننمي نفسنا، لازم ننمي نفسنا
0: وطني. احنا لازم هننمي نفسنا، احنا اصلا بنواجه تحدي، احنا عايزين تحرك آني.
1: ما عندكيش لازم تحرك آني يشمل التصدي للأزمات والتنمية. انا ليه طرحت مبادرة في اجتماع الوزاري الاخير مبادرة بعنوان أجندة عربية متجددة على 3 محاور: تصدي بمعنى الانغماس في العمل السياسي للأزمات، لا يمكن يكون الأزمات دي كلها موجودة ويكلف بها مندوبين من الأمم المتحدة أو من الاتحاد الأوروبي أو من غير، لابد نكون مغمسين فيها. ثانيا التطوير، العالم بيتغير، هقعد أنا أحسب الأمور بالدفتر والناس بتتكلم على الذكاء الاصطناعي؟ لازم نطور نفسنا ذاتيا كل دولة من دولنا وإقليميا كمجموعة عربية، وبما في ذلك الأمانة العامة لازم تتطور مع الوقت. والشيء الثالث، كلام مش كلام نظري، عشان أعمل الانغماس في الأمور السياسية أو أطور نفسي تكون عندي إمكانيات. فإذا تنمية مستدامة، ليه؟ عشان هيحصل ضغط عليا بين الحين والآخر.
0: ما هي بتضرب العدو هنا، مصدر التهديد بالنسبة للخليج بيضرب مشروعات التنمية. يعني حضرتك عندك دايما يقال تنظيريا، وأنا أجلس في حضرة يعني مناظر سياسي كبير، في مشروع للتنمية والاستقرار وفي مشروع الهيمنة والنفوذ. مشروع الهيمنة والنفوذ قرر أن يقضي على مشروع التنمية. إيران بتقولها صراحة، إما نبقى مع بعض كلنا وإلا مش هنبقى مع بعض، إما أصدر نفتي إما مش هتصدروا نفتكم، إما يكون في سلام لي أو ما في سلام في المنطقة. هذه رسائل تهديد وتنفذ بالصواريخ.
1: أنا ما عنديش مشكلة في عناوين هذه الرسائل، مشكلتي في مضمونها، عناوين ان احنا كلنا مع بعض. ما انا بقول هذا الكلام برضو، انما افعالي انا ايجابيه، افعالكم انتوا سلبيه.
0: كسبت ايه؟
1: انا لازم ابني نفسي عشان اتصدى لذلك. لازم اتحرك على 3 مسارات مع بعض عشان يبقى الطرف الاخر شاعر ان في رضع.
0: طيب هسأل سؤال تاني، العرب لديهم قوة، يعني لديهم أوراق ضغط حقيقية؟ يعني تاريخيا يتقال لحضرتك في حرب 73 استطاع العرب أن يستخدموا سلاح البترول، دلوقتي يعني الولايات المتحدة الأمريكية أكبر منتج للبترول. الولايات المتحدة الأمريكية وحضرتك عملت فيها لسنوات طويلة وتفهم الجانب الأمريكي جيدا، لابد أن يستفيد بشيء ما حتى يقدم لك الدعم. ايه اللي العرب يملكوه من اوراق قوه؟
1: مره ثانيه ناخد، انت قلتي ال 73 والبترول، انت حليت في 73 رغم ان التوازن القوه كانش في صالحك، علاقتك حتى مع السوفيت وقتها ما كانتش كويسه، انما حاربتي خلقتي ظرف

0: سياسي وعسكري مختلف خلى الأمريكان والسوفيات يبصوا لك بشكل مختلف ما بعد ذلك، ده غير طبعا عن الوضع في إسرائيل.
1: بس استخدمت القوة العسكرية؟
0: استني بس، وأنا ما بقولش ما نستخدمهاش، أنا بقول لك ننميها عشان يكون في ردع لا تحتاج فيه استخدام القوة العسكرية إلا في الضرورة، لما لازم يكون عندك الإمكانية. هوصل لك للسؤال بتاعك أو للملاحظة بتاعتك. أحداث غزة، أحداث غزة، بعد أحداث غزة الرئيس ترامب اقترح ريفييرا في غزة، ما اقترحش حل غزة، اقترحش حل دولتين، اقترح ريفييرا. العالم كله قال له لا، الدولة الوحيدة اللي قدمت اقتراح بديل كانت مصر، اقتراح بتاع غزة،
1: خطة غزة.
0: في النهاية بين خطة غزة والتوازي مع ذلك تحرك سعودي فرنسي لحل الدولتين،
1: حل الدولتين
0: وتوافق عربي إسلامي، ترامب نفسه غير مواقفه اللي كان بيقول فيها التهجير يتم وحيتم.
1: طيب بس في مشكلة كبيرة جدا، لو حضرتك سألت كل الدول العربية عن مصدر تهديد كل دولة هتلاقي مختلف، في دول بتعتبر ان اسرائيل مصدر تهديد الاول، في دول بتعتبر ان ايران مصدر تهديد الاول، في دول بتعتبر ان نفوذ التركي المتصاعد في الاقليم مصدر تهديد، في ناس بتعتقد ان الميليشيا المسلحة اللي موجودة في عدد من الدول العربية هي مصدر التهديد الاول لسيادة الدول. كل هذه الدول كيف تجمعها على عمل تفعيل فكرة حتى ميثاق الدفاع المشترك؟ تجمعهم ازاي؟ هم اساسا مصادر التهديد بالنسبة لهم مختلفة.
0: الناتو تحالف رسمي، لما امريكا دخلت العراق كل اعضاء الناتو وافقوا؟
1: لا.
0: طيب اتفاق رسمي بقى بينهم في حالة اوكرانيا امريكا دخلت؟
1: أمريكا ده يعني أوروبا هي اللي كانت بالأساس بالنسبة لها.
0: إذن حتى بين الدول اللي فيها حلف عسكري رسمي في تباين في بعض المواقف. إيران، الاعتداء الأمريكاني على إيران، هل أعضاء الناتو وافقوا؟ ده ترامب طول النهار يقول أنتوا ما ساعدتوناش. فإذن فكرة أنه الحلف في حد ذاته يحل كل القضايا وفي تطابق كلام نظري مش
1: بس على الاقل يبقى موجود. يعني هقول لحضرتك حاجه، بدات بعض الدول العربيه تتغاضى ممكن اكون خياليه بس بنقل ما يفكر فيه البعض، بدات بعض الدول تنحي الجامعه العربيه بكل ما لها من دور وثقل تاريخي. احنا ادم مؤسسه، احنا ادم من الامم المتحده، نحيت الامم المتحده بالمناسبه تواجه نفس التحديات، ليست الجامعه العربيه وحدها، وبدات تعتمد على تحالفات ثنائيه، بدأت تعتمد على تحالفات إقليمية. فبدأ البعض يقول طب هي الجامعة العربية موجودة ليه؟
0: أنا يهمني تنمية القدرة الذاتية للدولة الوطنية العربية، كل دولة فرادة، وثقتي أنه لما ننمي القدرات الوطنية لكل دولة عربية هتبقى أكثر استعدادا وأكثر قدرة على التعاون بينها وبين غيرها. دي أول شيء. مشكلتي مش في التوافق، انا مش عايز اعمل توافق بين دول ما عندهاش قدرات، انا عايز اعمل توافق بين دول عندها قدرات.
1: ما عندهمش قدرات عسكريه الدول العربيه؟
0: انت اللي بتقولي، اللي بقول لك انا عايز انمي القدرات العسكريه للدول العربيه ذاتيا، كل دوله منها، حتى لو ما كانش في توافق على تستخدم ازاي بشكل جماعي. فادي اول شيء الوضع العربي، انا اليه يجب تدار وتتخذ إجراءات أكثر سرعة وأكثر كفاءة، إنما أنا آلية لوضع عربي، وضع عربي عايز تطوير وتدعيم

0: طب أنا عايز أدخل في القضايا شوية. لا طالما أكد العرب أن السلام هو خيارهم الاستراتيجي.
1: السلام مع إسرائيل قصدك؟
0: السلام مع إسرائيل. نحن ليس دعاة حرب، هذه هي العبارة التي تردد دائما، تستخدم دائما عبارات حكمة القادة العرب في التعامل مع هذا التحدي الكبير. بس ما فائدة استخدام هذه العبارات، ما فائدة الحكمة ورفع شعار السلام وأن

0: أمام طرف لا يؤمن بالسلام ولا يستخدم غير القوة.
1: عشان أواجه ذلك محتاج إيه؟ محتاج الكل يتحرك. لو سألتيني النهاردة هل في سلام أو إيه العقبة الرئيسية لسلام عربي إسرائيلي؟ يقول لك إسرائيل، وأكبر عدو لإسرائيل هي إسرائيل، لأنها فاكر أنها هتهيمن على المنطقة، ومش هيحصل هيمنة على المنطقة. فاكر أنها هتحصل بالسلام
0: في أيوة، بس هي تشهر السلاح مقابل إحنا العرب لا نشهر شيء. يعني لا أريد أن أستخدم تعبيرا قاسيا، البعض بيعتقد أن إحنا في موقف نبدو فيه ضعف.
1: يجب تفرقي بين حاجتين، هدفك استراتيجي وحراكك اللحظي. هدف الاستراتيجي السلام مع عرب إسرائيلي بدون أدنى شك، وده من قبل قمة بيروت وبقى علني وجماعي في قمة بيروت في 2002.
0: صحيح.
1: من أكثر من 24 سنة أعلن أن إنه الاحتلال، وتبقى علاقات طبيعي احتلال لكل دول عربية، ويبقى في علاقات طبيعية بيننا وبينكم في ظل تصالح تاريخي، رغم أنه لا يعتبر تطبيق على أساس 67، حدود 67 حتى أقل من حدود 48 على أساس أمة إسرائيل. ومع هذا
0: علاقات طبيعية، يعني تطبع الدول العربية مع إسرائيل؟
1: علاقات طبيعية، لفظ كان normal relation، علاقات طبيعية.
0: إيش معنى الشائع تطبيع؟
1: بدون شك، إنما مش معنى، مش بالضرورة تطبيع بمعنى محبة، إنما علاقات طبيعية. علاقات طبيعية، في علاقات طبيعية بين أمريكا وروسيا، هل علاقات محبة؟ لا، إنما علاقات فيها إيجابيات وسلبيات.
0: يعني الأمين العام للجمعية العربية يرى أن مسألة إقامة علاقات طبيعية أو تطبيع مع إسرائيل هو ضرورة الآن؟
1: أنت بتقري نص الجملة وتسيب النص الثاني.
0: بحاول أفهم بس.
1: قرار القمة كان بيقول إيه؟ إنهاء الاحتلال بفي علاقات طبيعية. إنهي الاحتلال وتعالي يسألني السؤال ده. المسألة
0: يعني
1: هنا،
0: يعني الجائزة التي يمكن أن، أو الورقة التي يمكن أن أستخدمها مع إسرائيل، أنه في حالة إقدامك على السلام مع العرب يمكن أن يكون هناك تطبيع. مشكلتهم أنهم عايزين تطبيع مجاني.
1: مظبوط، مش عايزين تطبيع مجاني، عايزين تطبيع مجاني وسلام مجاني وأمن مجاني، ومش هيحصل. ولا تطبيع مجاني كامل، ولا أمن كامل، ولا سلام كامل.
0: بس المفهوم بتاع التطبيع ده، يعني تشعر ان اي قائد عربي يخاف من ذكره، لانه شعبويا حاجة، عارف الرأي العام العربي عادة عاطفي ومشاعره ملتهبة، وهو معذور لما يراه في الضفة وغزة.
1: عشان اعمل علاقات طبيعية لازم تكون الامور طبيعية. سئلت مين كسب ومين خسر من 7 اكتوبر، فكان ردي انه كل خسر، والخسارة كانت كذا كذا كذا، جزء مادي، جزء عسكري أمني، وجزء سياسي. ثم فكرة أنه هل في رفض عربي للمقاومة، وهل هي ليها دور فاعل ولا لا. المقاومة رد فاعل، لا يمكن القضاء عليها إلا بتعامل مع أصل القضية. وفي نفس الوقت المقاومة ليها أساليب معينة، البعض بيرى المقاومة عسكرية، والبعض يرى انه في الظرف السياسي مقاومه عسكريه تكلفتها اكتر كتير جدا من المقاومه السياسيه، بيلجا الى ذلك.
0: حضرتك شخصيا كامين عام ترى ايه؟
1: لا، انا كامين عام وكدبلوماسي سابق افضل دايما العمل الدبلوماسي السياسي. كام دوله طبقت كلمه الاعتراف بفلسطين السنه اللي فاتت؟ كام دوله اخرهم بريطانيا وفرنسا اخيرا طبقوا اجراءات اضافيه على اسرائيل نتيجه
0: عقوبات للمستوطنين؟
1: كل ده جاي من ايه؟ من العمل السياسي والضغط السياسي، مش من عمل اقتصادي.
0: بس ليه الفلسطينيين ومقتنعين ان لا احد يقدم لهم؟
1: لانه 80 سنه بالتاكيد بيعانوا، بالتاكيد بيشتكوا، وعن حق. النتائج لم تلبي طموحاتهم حتى الان بعد 80 سنه من الاحتلال، لما ده لا تلام في السعوديه او فرنسا او مصر او غيرها.
0: العرب ما تخلوش عنهم؟
1: العرب لا اطلاق. ازاي بس؟ ازاي بس؟ يعني في بعد 7 اكتوبر مين يتحرك؟ يتحرك حد غير العرب؟ العرب يتحركوا، يتحركوا لمنع التهجير. ومصر قالت صراحه في خط احمر في موضوع التهجير، والاردن قالت ايضا انه اتفاقيه لو حصل تهجير اتفاقيه السلام

0: تبقى في سلسلة المهملات. ثم السعودية اتحركت مع فرنسا عشان التأمين حل الدولتين. فهل أنجزنا؟ حررنا فلسطين؟
1: يعني لا، العبارات اللي حضرتك بتسمعها لوسائل التواصل الاجتماعي، هل ذبحت غزة والعرب يتفرجون؟ يعني سمعت حضرتك العبارات دي؟
0: طبعا. لا بص، أنا متفق مع كل ما ينشر عن الإحباط تجاه استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والمعاناة الفلسطينيين. جيلي كله عاش هذا الكلام، فبدون أدنى شك ده شيء مؤلم بالنسبة لنا جميعا. إنما إنه ألوم العرب إن هم لم يجتهدوا، لا بصراحة لا. هل أنجزنا؟ لا أنجزناش. إنما ما تحملينيش أنا مسؤولية الاحتلال، حمليني طلبيني دايما وبإصرار وبشكل علني بالمزيد لصالح الفلسطينيين، وبالمزيد ضد اي احتلال الارض العربيه ايا كانت بما فيها من ايران.
1: طب حضرتك بتجري اتصالات مع المجتمع الدولي او المسؤولين الدوليين للتعامل مع ازمه باب المندب، للتعامل مع ازمه مضيق هرمز؟ هي بالتاكيد بتهدد الملاحه الدوليه كلها، يعني هم طرف مفترض انه تمام متضرر. تمام. لسنا وحدنا في المنطقه. في اتصالات بحضرتك بتجريها؟
0: نقطه حديث رئيسيه في كل اتصالاتي في الامم المتحده الاسبوع الماضي، وكان ليه صدى ومردود ومبادرة من طرف الآخرين بدون متوسطة. يا جماعة بما فيهم سكرتير عام أمم المتحدة، لازم نرجع تاني نركز على احترام القانون،
1: لأن دون ولا حد بيحترم الأمم المتحدة ولا قرارات مجلس الأمن ولا
0: أنا برفع العلم أنه أنا هقعد أنبه وأحذر من أن مخالفة للقانون ده حتما هيضر الكل.
1: يعني ممكن يبقى في عمل جماعي دولي لتحرير ملاحة هرمز أو باب المندب؟
0: مش للتحرير، إنما لمنع تكرار ما شاهدناه. بالتأكيد في احتمال، وحتى أنا ما بجمع يعني برضو إيه، يعني سؤالك ممتاز الحقيقة. أنا مش عايز استعمل كلمة تحرير ليه؟ تأمين آه، بس تحرير لا. ليه؟ أنا مش عايز عسكر الأمور. عسكر الأمور بقى أنا حد يتكفى برضو مرة أخرى مين اللي عنده قدرة عسكرية انه يفرج او يحجز. انا عايز افرض نظام، عايز عايز عايز اوظف القانون. ليه؟ لان المدى الطويل هو ده اللي هيحميني.
1: طيب في خلافات، وحضرتك قلت الخلافات ليست مشكله، بين يعني طبيعي ان يكون
0: هناك مشكله بس ما هياش البدايه والنهايه.
1: هي مشكله بالنسبه لحضرتك. انا عارف في صراع زي السودان مثلا. صراع السودان بكل صراحة مستمر، لأن هناك أطراف عربية وإقليمية تلعب دورا ما، تدعم هذا الفصيل أو تدعم هذا الجانب، تدعم هذا الاتجاه أو تدعم هذا الاتجاه، وهذا بصراحة هو العائق الأساسي أمام حل القضية. ماذا يفعل الأمين العام في ملف كهكات؟
0: هقول لك، أولا مش متأكد أنه هو ده العائق الرئيسي، يعني أنا بدون شك
1: الدعم والتمويل بيجي منين للسلاح؟
0: أنا أستعمل يعني بستعمل تعبيرك أنت، أنت قلتي عقل رئيسي. غياب الدولة الوطنية بالسودان هي العقل الرئيسي. هذا غياب خلق مناخ لدول أخرى تتدخل، كانت عربية أو غير عربية. أنا دايما أحط المسؤولية على نفسي كعربي، لا ألوم الغير إلا فيما يخص الغير. إنما وهناك يعني اعلاميين، الحقيقه انا مستغرب انت ما طرحتيش السؤال ده، يرجحوا ان كل شيء مؤامره خارجيه على العالم العربي.
1: ما احبش نظريه المؤامره.
0: ماشي، وده كويس. اذا انما حتى مع وجود مؤامرات احنا مستهدفين ليه؟ ليه احنا؟ غير انه في حوافز معينه او يعني طموحات معينه، انما اطماع معينه. اسف
1: يعني صراحة أطماع وليست طموحات.
0: بالظبط، أنا قصدي هي أطماع، هي الكلمة المضبوطة أطماع. في أطماع صحيح، إنما مستهدفين ليه؟ لأنه شايفين إن في إيه؟ هامش حركة في الساحة العربية.
1: طب هل حضرتك بترفع سماعة التليفون على بعض الدول وتقول له مثلا في ملف السودان علينا أن نتوافق ونتفق أنه يجب أن تكون هناك وجهة نظر معينة لصالح الدولة الوطنية، وعليكم أن تجلسوا معي حتى لا يكون هناك دعم لهذا الجانب على حساب الجانب الآخر؟
0: ولا كأنك سماعة التليفون كله في معاده يجلس معي. أنا بقولش حد يجلس معي، مانيش حد يجلس معي، أنا بعمل الدور اللي عليا. ديك بس المحاضرة.

0: بعد على السودان. والقضية لن تنتهي بعد وقدامنا لسه مشوار. قبل اجتماع مجلس الجامعة الأخير الأمانة العامة قعدت 10 أيام تقريبا اتصالات مستمرة على موضوع السودان مع كل الأطراف المعنية لغاية لما وصلنا لتوافق سمح بصدور قرار بتوافق دون نزاعات مع اختلاف الرؤى. لما من خلال الدبلوماسية طلعنا قرار. هل ده هيحل قضية السودان؟ لا. إنما أنا بتكلم على إيه؟ موضوع السودان موضوع مؤلم الحقيقة،
1: مظلوم ومنسية في صراعات
0: مؤلم عربيا ومؤلم ليه كدبلوماسي عربي. إنما طب أعالجه إزاي؟ هل أقدر أعالجه النهاردة بمعادلة عسكرية؟ لا، مش متاحة دلوقتي. هل أقدر أعالجه بحافز اقتصادي؟ مش متاحة دلوقتي. بدأنا بالعمل الدبلوماسي قبل الاجتماع، بدأنا نتفاوض وهنستمر في ذلك. هل أنا لدي قناعة إن القرار ده هيحل الأزمة كلها؟ لا طبعا.
1: وسين وصاد وافقوا؟
0: طلع بتوافق، طلع بإجماع.
1: يعني سين وصاد اللي بدخلوا في الصراع موافقين يحيدوا هذه الخلافات الآن ويوافقوا على
0: في 22 دولة كانت حاضرة الاجتماع.
1: لا، سين وصاد اللي
0: كل وافق.
1: لا، سين وصاد اللي فاعلين في الموضوع.
0: أكتر من فاعلين، كل الأطراف العربية وافقت.
1: طيب عندي سؤال. الأمين العام لجامعة الدول العربية لديه سلطات صلاحيات حقيقية يستطيع أن لا أقول يجبر الدول، لكن تتحسب له حسابات حينما يقول كلمة معينة؟ أم بصراحة شديدة وأنا أقول هذا التعبير وأنا متألمة لأن يعني قدام حضرتك تحديدا لازم أتألم من ده، أم أنه أسير لإرادة هذه الدول التي تحرك الأمور كما تشاء؟
0: بصي، أنا لا أؤمن أبدا بالسلبية. لو أنا عايز أقعد مرتاح كنت قعدت خارج الساحة أساسا. إذن أنا مؤمن تماما أنه ليا دور وأتحمل مسؤولية، مش كشخص هذا المنصب. صوتك مسموع، عبري عنه. هل بقى هتحلي كل القضايا بالصوت؟ لا طبعا. هتحلي كل القضايا بعمل دبلوماسي؟
1: بس عندك حاجة صلاحية
0: فرض القضايا؟ لا طبعا لا. عندما صوتي ده في حد ذاته مسموع، صوتي كأمين.
1: إيه اللي بيقيس صلاحياتك؟ الميثاق اللي بيقول ان الدول اللي قررتها بالتوافق؟
0: لا اطلاق اطلاق. دي منظمه بتاعت الاطراف، ملك للدول، ملك ل 22 دوله. هو انا ملك لدوله واحده؟
1: انا بس ملك. في المفروض ادوات للاراده الجماعيه. البعض يقول انا ميثاق الجامعه العربيه يحتاج الى تعديل.
0: كل شيء محتاج تطوير.
1: على اجنده حضرتك تطوير ميثاق الجامعه العربيه؟
0: احد بنود المبادره اللي طرحتها، تصدي تطوير تنمية.
1: نطور الميثاق ازاي؟
0: انت بتفصلي من بس الميثاق.
1: لا انا مثلا
0: يعني. لا انا بتكلم على التطوير الذاتي للدول الاعضاء، ينظروا الامور ازاي، وتطوير اعمالهم وتطوير عمل الامان العام.
1: ما انا اثق مثلا بحكم تاريخ حضرتك والجمهور العربي يعرف ذلك، لديك خبرة دبلوماسية ورصيد سياسي كبير، ويمكن أن يكون لديك رؤى حقيقية للتطوير والإصلاح، لكن لكي تفعل ذلك لابد أن يكون لديك صلاحيات وسلطة.
0: وبتخلقي الصلاحيات والسلطة. القصة مش حكاية الصلاحيات والسلطة المكتوبة في الميثاق. الميثاق كتب في 1945، أمم المتحدة نفس الشيء.
1: ما هو في محاولات.
0: هل تستطيع النهاردة كتابة ميثاق جديد أو ميثاق الأمم المتحدة جديد؟ لا.
1: تعديله
0: أي حتى الممارسة من غير ما تعدليه في تعديل في الممارسة.
1: يعني ما ينفعش أطلع بعنوان صحفي إن حضرتك بتفكر في يعني بتطرح مشروع تعديل الميثاق؟
0: ده عنوانك أنت.
1: لا أنا بسأل ينفع ولا لا، ما أنا مش عامل عنوان غلط.
0: عنوان مني أنا؟
1: أي.
0: طبعا لا.
1: طب موقف الجامعة العربية، البعض يعتقد أنه عادة ما يعكس موقف دولة المقر، موقف مصر. يعني إذا كان موقف مصر من هذه القضية بهذا الشكل فإن موقف الجامعة العربية يكون ممثل لهذا الأمر. هل هذا ظلم؟
0: ظلم لمين؟
1: لمصر أو للجامعة؟ يعني ما هنا تعتبر الجامعة من وجهة نظرهم وكأنها تابع لدولة المقر.
0: ده يبقى ظلم الدول الثانية، ده يبقى ظلم تجاه الدول الثانية. الدول الثانية ليها تأثير. هذه الرؤية أساسها جاية من إيه؟ إن الجامعة أنشئت أصلا في مصر وكان في ظرف عربي، كان مصر ليها الدور السياسي الرئيسي في المنطقة، فده اللي خلق هذه العلاقة. هل مصر ليها دور يعني وارتباط متميز بالجامعة؟ بدون شك.

0: انما الجامعه ما بقتش 7 دول، 22 دوله. انا النهارده عندي 22 صاحب ملك، 22 عندهم راي، و22 طرف من الطبيعي انه هيكون لهم في بعض الاحيان اولويات مختلفه.
1: اللي بيمول او بيدفع اكتر بيبقى صاحب النفوذ الاكبر؟
0: لا، من ينشط اكتر صاحب النفوذ الاكتر. مش
1: يعني مفيش دول تيجي تقول احنا اللي بننفق عن الجامعه، احنا اللي بنتحمل نشاط الجامعه، فبالتالي يعني
0: الحقيقه الدول بتتعامل مع الجامعه باحترام اكتر جدا من هذا. هل من ان لاخر يقولوا لي اه والله احنا بنصرف وكلام من ده؟ اه بيقول، بس مش مقابل هذا ناخد موقف سياسي نتيجه، لا اطلاقا يعني.
1: طب احنا ليه، طب لو كانت كل المشكلات دي كانت بتحد من نجاح الجامعه العربيه ككيان سياسيا، ما نجحناش ليه اقتصاديا زي الاتحاد الاوروبي مثلا؟
0: تقدريش تنجح اقتصاديا ولو انت فاشله سياسيا، تنجح سياسيا لو فاشله اقتصاديا. ومع هذا في تطور النهارده اقتصادي في كثير جدا الدول العربيه.
1: طيب انا في ختام حواري، العالم بيتطور زي ما حضرتك بتقول، يعني علشان حضرتك ما زعلش مني يعني في نهايه الحوار، يعني ليست
0: لسه مش هزعل، كملي. طب
1: الجامعه العربيه ناس عايزه تشوف صوره مختلفه، يعني حتى في الامم المتحده يا فندم، حضرتك كنت لسه في نيويورك، الناس سئمت من فكره كلمات والناس تلقي كلمات وكلمات طويله ويستخدم فيها عبارات لابد من تطبيق القانون الدولي وتحقيق الاستقرار والامن والتنميه في العالم، هذه كلمات وعبارات انشائيه الناس سئمت منها، ناس عايزه تسمع ادوات، يعني قمه عربيه يكون فيها كلمات مقتضبه للقادة، فيها خطوات هنعمل ايه، مش عبارات انشائية الناس عارفاها.
0: انا متفق مع عدم ارتياح الرأي العام للأمم المتحدة، للجامعة العربية،
1: صح،
0: لغيره.
1: صحيح.
0: انما عشان نستعيد هذه الثقة، انا ليه قلت لك ان اكبر تحدي مش ايران، مش فلسطين، مش هو تحدي الجامعة، هو استعادة ثقة الناس ومصداقية الناس، مصداقية العمل العربي. حتما عايزين نشوفوا نتائج، عشان نصل الى مرحله النتائج دي محتاجين وقت، انما عشان اصل الى النتائج محتاج تغيير في منهجيه العمل، بتصدي للقضايا، بتطوير التفكير والعمل، وبالتركيز على التنميه المستدامه.
1: انا في انتظار، والجمهور العربي ربما يكون في انتظار اول قمه عربيه، لان بصراحه شديده مثلا انا من غطوا في بعض القمم العربيه، كان الناس تعتقد وحتى الصحفيين يعني ان البيان في هذه القمه هو نفس بيان القمه اللي فاتت، بس هنشيل التاريخ ونحط تاريخ جديد. زعلان من ده؟
0: لا مش زعلان من ده، ومش ومتفاهم ان الناس شعر بهذا.
1: نفس العبارات، نفس البيانات، نفس الجمل.
0: انا ما عنديش مشكله في ان يكون في تكرار، بالعكس بعض الاحيان طالما ازمه مستمره لازم ازود.
1: بس بالمصري الناس عايزه اكشن.
0: ولذلك مره اخرى الاهم من القمه ما يسبقه وما يعقبه.
1: شكرا سياده الامين على هذا الحوار، وارجو ان ما كنتش ازعجت حضرتك النهارده، لديك يوم طويل من العمل.
0: كل يوم يوم طويل.
1: شكرا.
0: شكرا
1: سياده الامين.

بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. كشفت وكالة رويترز عن صور جديدة لمساعد الطيار المرتبط بحادثة فلاي دبي عقب التمكن من السيطرة عليه داخل الطائرة. وقد أفاد مصدر مطلع لمديرة مكتب العربية في واشنطن بأن مساعد الطيار في فلاي دبي الذي نفذ هجوما خلال رحلة متجهة لتل أبيب تأثر بأفكار متطرفة خلال وجوده سابقا في سوريا. وأضافت المصادر أن مساعد الطيار في فلاي دبي ويدعى همام الهمامي تم منعه من الطيران من قبل عمان بسبب إدراك السلطات العمانية بأن لديه أفكار متطرفة، وبعدها توجه للإمارات. أعلنت القوات المسلحة اليمنية قبل قليل أنها نفذت 71 عملية استهداف دقيقة ضد تجمعات وتحشيدات قتالية وتعزيزات تابعة لميليشيا الحوثي في 10 مناطق في محافظة تعز، وأسفرت العمليات عن تدمير عدد من وسائل النقل والإسناد المعادية وتحييد عناصر الميليشيا وإفقاد تشكيلاتها القدرة على مواصلة القتال. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على عدم السماح بامتلاك إيران سلاحا نوويا، مراجحا انتهاء الحرب مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي. وقال ترامب خلال تجمع انتخابي في ألاباما إن قادة إيران مجانين، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط ثمن قليل مقارنة بمنع حصول إيران على النووي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

المنتخب السعودي يواجه نظيره القطري في نصف نهائي كأس الخليج. مواجهة قوية بين الإمارات وعمان في نصف النهائي الآخر. حكم برتغالي لمباراة السعودية وقطر وهولندي يدير الإمارات وعمان.

تنطلق اليوم منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج المقامة حاليا في جدة بمواجهة السعودية وقطر. الأخضر السعودي يقدم حتى الآن بطولة مثالية بعدما بلغ الدور نصف النهائي متصدرا المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة إثر فوزه على الكويت وعمان والعراق وبشباك نظيفة. في المقابل يقدم العنابل القطري بطولة جيدة حيث حصد 7 نقاط من فوزين على البحرين واليمن وتعادل أمام الإمارات ليحتل المرتبة الثانية خلفها بفارق الأهداف. وفي الجهة الأخرى من نصف النهائي يلتقي منتخبا الإمارات وعمان. المنتخبان سلكا مسارين مختلفين في دور المجموعات، حيث قدمت الإمارات عروضا ثابتة توجتها بصدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من فوزين على اليمن والبحرين وتعادل ضد قطر، كما سجلت 8 أهداف كأقوى خط هجوم في البطولة. في المقابل عانت عمان بعد تعادلها أمام العراق والخسارة ضد السعودية، وانتظرت حتى الجولة الأخيرة لتحقق الفوز على الكويت وتتأهل في المركز الثاني عقب قرعة أجراها الاتحاد الخليجي لكرة القدم بعد تساويها مع العراق في الرصيد وعدد الأهداف المسجلة والمستقبلة والمواجهات المباشرة واللعب النظيف.

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم تعيينات الحكام المكلفين بإدارة مباراتي الدور نصف النهائي. وأسندت اللجنة إدارة مباراة السعودية وقطر التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية إلى الحكم البرتغالي جواو بينيرو، بينما سيقود الحكم الهولندي داني ماكيلي مباراة الإمارات وعمان على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

0: إلى جدة. معنا من هناك نايف الثقيل مراسل العربية، حياك الله نايف. أولا نريد أن نعرف آخر التحديثات حول أوضاع يعني لاعبي المنتخب السعودي، إصابة جهاد ذكري، زكريا هوساوي واستبعاده، يعني كيف أدار دونيس هذه الأمور؟
1: اهلا عبد الله، امس ذكرنا انه جهاد ذكري سيشارك في الحصه التدريبيه، وبالفعل اليوم اللاعب شارك في الحصه التدريبيه، رغم يعني اول 10 دقائق كان يتواجد مع الجهاز الطبي واللياقي في غرفه النادي الصحي، ولكن التحق بزملائه اللاعبين بفاعليه. ايضا حسان اليوم اكمل الحصه كامله، بالامس كان فقط في فتره التسخين، ولكن بعدها اليوم اكمل الحصة كاملة، والمؤشرات لحسان إيجابية بأن يكون متاحا للمدرب. أما زكريا هوساوي كما ذكرت لك عبد الله أمس، واضح أن المؤشرات يعني إبعاد اللاعب عن بقية المنافسات، ولكن الجهاز الطبي والجهاز الإداري أيضا الفني وفقا للسياسة الجديدة يفضلون إكمال اللاعب في المعسكر ما لم يقوم النادي ب طلب اللاعب مثل ما حصل مع حسن كادش.
0: جيد.
1: أيضا عبد الله حتى في
0: تفضل نايف،
1: حتى عبد الله في المنتخب القطري اليوم المدرب ذكر انه اكرم عفيف الصوره غير واضحه عن مدى جاهزيته اليوم. يعني اللاعب حسب المعلومات لدينا لم يكمل الحصه التدريبيه ايضا بسبب الانفلونزا. تاكدت من مصادر داخل المنتخب القطري اكدوا لنا انه توصيه الجهاز الطبي بعدم اكمال اللاعب للحصه التدريبيه كامله، والاكتفاء فقط في وقت التسخين على أن يكون يعني جاهز ومتاح للمدرب. ذكروا أن هذه هو البرنامج المتاح البرنامج المعد والتوصية من الجهاز الطبي، وأن اللاعب سيكون جاهز غدا وفق حاجة المدرب له أمام السعودية.
0: جيدا، أنت حضرت اليوم تدريبات المنتخب السعودي وأيضا يعني كنت في المؤتمر، هل تبين أو تبينت ملامح التشكيلة التي سيلعب فيها دونيس مباراة قطر؟
1: عبد الله يمكن امس انا تكلمت وياك كثير في الموضوع هذا، واليوم اللي يدقق في كلام المدرب هو يؤكد ما ذكرناه امس انه سيعتمد على اللاعبين الاجهز والافضل والانسب للمنتخب السعودي ومن يساعدون المجموعه بشكل كامل، وفقا طبعا لاداء اللاعبين في الثلاث مباريات بالاضافه الى الاحصائيات والارقام التي رصدتها أجهزة التتبع الخاصة باللاعبين. غدا كما ذكرت لك عبد الله ستكون التشكيلة المثالية للمنتخب السعودي والتي سيعتمد عليها في نصف النهائي، وإن شاء الله إذا الله كتب للمنتخب السعودي التأهل للنهائي ستكون أيضا التشكيلة مقاربة بنسبة كبيرة جدا.
0: جيد، ماذا عن الحضور الجماهيري تذاكر المباراة، يعني هل من جديد حولها؟
1: يعني عبد الله انا طلعت على التذاكر، موقع التذاكر الاقبال ضعيف من ناحيه شراء التذاكر، يعني حاولت التواصل مع اللجنه او الاتحاد الخليجي الخاص المسؤول عن الموقع الالكتروني، ولكن حسب ما رصدت انا في مواقع التواصل الاجتماعي يبدو ان هناك مشاكل تقنيه تواجه الجماهير في شراء التذاكر، وخصوصا في مرحله الدفع هناك بعض المشاكل التقنيه التي تواجه الجماهير. اما فيما يخص التذاكر مجانية، وزعت اليوم 16600 تذكرة للجمهور السعودي ونفذت بالكامل، وأيضا هناك يعني بعض الإقبال البسيط. في المقابل المنتخب القطري أو الاتحاد القطري اشترى تقريبا 700 تذكرة لتوزيعها على الجماهير القطرية المتواجدة في جدة، ويمكن من

0: الإيجابي غدا أن الاتحاد القطري والتنازل عن موقعه في المدافجات الواجهة للمنتخب لجماهير المنتخب السعودي، وسيكون سيتواجد خلف المرمى، وهذا الأمر سيعطي المنتخب السعودي مساحة أكبر لعرض التيفو والتفاعل بالتيفو، رغم أن التيفو سيكون يعني جاهز في المدافجات، ولكن إذا كان الحضور بأرقامه الحالية لن يتم رفع التيفو أو على الأقل تأجيله إلى بداية الشوط الثاني حتى تكتمل واجهة المدرجات.
1: جيد، شكرا جزيلا لك نايف الثقيل مراسل العربية من جدة على كل هذه المعلومات والتوضيحات. ونحن نتوقف مع فاصل ثم نعود بعده لنقول أيضا المنتخب السعودي يواجه نظيره القطري في نصف نهائي كأس الخليج.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
2: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: تاريخي لبطولة كأس الخليج، كابتن جاسم يعقوب نجم منتخب الكويت.
1: أعتقد ماجد عبد الله.
2: الهداف التاريخي لبطولة الخليج جاسم يعقوب.
3: أعتقد سامي الجعبر.
4: ماجد عبد الله أتوقع.
5: ماجد عبد الله.
6: جاسم يعقوب.
7: ماجد عبد الله.
8: أتوقع جاسم يعقوب لاعب الكويت.
9: ماجد عبد الله.
10: ماجد عبد الله.
11: حياكم الله من جديد. المنتخب السعودي ونظيره القطري يتواجهان للمرة الثالثة في نصف نهائي كأس الخليج.

القطري منتخب قوي ومتمرس على البطولات هذه. نحاول نطبق كلام المدرب بإذن الله، نسعد الجمهور، نسعد الوطن. بالمعسكر أمريكا والوضع فيه انضباط وفيه أكيد في

0: أنا طبعا ما لحقت على اللي قبل، لكن اللي شاهدته روح واحدة، انضباط في كل شيء، حتى لو بدون لائحة اللاعب مستشعر القيمة أو المكان اللي هو فيها. أنت تمثل وطن، تمثل بلد، بإذن الله نكون عند حسن ظن الجميع.
1: مباراة مختلفة، كل مباراة مختلفة على المباراة اللي قبل، وتعرف نص نهائي يعني لازم نكون مركزين اكثر واكثر، وان شاء الله نحقق الشيء اللي مطلوب ان شاء الله. صحيح دونيس واثق فينا كلنا ثقه تامه، وحنا على قلب واحد، واي احد ينزل في التشكيله يعطي اللي عنده اكثر ان شاء الله.
2: متحمسين لهاللقاء، اكيد المنتخب السعودي منتخب قوي وعامل الارض والجمهور اكيد في صالحه، ولكن ان شاء الله نحن قدها، وبتكون مباراه تنافسيه وقويه، واحنا فيها تم جاهزيه وتركيز لهالمباراه.
3: طبعا اكيد انظرنا مباراه صعبه ضد المنتخب السعودي، نعرف اهميه المباراه ومباراه نصف النهائي، ان شاء الله نقدر نسعد الجمهور اللي ساندنا من اول بطوله ان شاء الله. يعني كل المباريات ولها ظروفها اكيد يعني، وكل مباراه وشلون تمشي يعني، بس ان شاء الله التوفيق يكون صالحنا ان شاء الله في المباراه، وان شاء الله نطلع بافضل صوره.

0: ونرحب معنا هنا في الاستديو بخميس الزهراني وعادل البطي وعبد عطيف مع حفظ الألقاب، حياكم الله. يا هلا وسهلا. ابدا معك ابو نواف، مباراة صعبة، وهل هي صعبة على المنتخبين ولا صعبة على فريق؟ يعني
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صعبة على الفريقين بدون شك، على اعتبار ان المنتخب القطري عنده إرث بطل آسيا مرتين، عنده مجموعة من اللاعبين بينهم انسجام، معدل أعمارهم يعطيهم الخبرة أنهم يتعاملوا مع مثل هذه المباريات، وأيضا الرصيد النقطي اللي حققوه، قلة الأهداف اللي في مرماهم، التنظيم الدفاعي، عمل المدرب، كلها تصعب مهمة السعوديين. وفي نفس الوقت يدرك القطريين أن يتعاملوا مع المنتخب السعودي الأول في مجموعته، أيضا المنتخب الأقوى بدون أهداف على مرماه. يعني هذه كلها تعطي معايير أن المباراتين مباراة متكافئة للفريقين وصعب على الفريقين.
0: من اللي عنده حضور فني أعلى أبو فهد، المنتخب السعودي ولا المنتخب القطري؟
2: لا، المنتخب السعودي بدون شك. وأنا رأيي أن صعبت بحنا اللي نصعبها.
0: شلون؟
2: في المنطق الموازي اللي أدينا بنفس الأداء التصاعدي اللي سوينا في مباراة الكويت ومن ثم مباراة عمان ومباراة العراق، لا أنا أعتقد أنه فيه تفوق وفيه، شوف اللي ليش التنوع في طريقة الأهداف. اليوم ما تقدر تقول تركز على مثلا المنتخب السعودي أنه يسجل من كرة ثابتة أو يسجل بس من طريق الجهة اليمين أو اليسار، لا اليوم فيه تنوع. يعني لما نقول لك هذه الصعوبة اللي على المنتخب القطري، المنتخب القطري الفترة الأخيرة صرنا فيه يسجل غالبا خلينا نقول من كرة ثابتة، يستثمر بعض اللاعبين في الكرات الثابتة، لكن المنتخب السعودي بصراحة في ثلاث مباريات، وأنا يعني أقول دونس له فضل في هذا الموضوع في إشراك اللاعبين اللي يحتاجهم الفريق في المنظومة بشكل عام. النقطة اللي شفت أنه تلافاها مؤخرا اللي هي حكاية اللي قلت لك الازدواجية اللي تكون أحيانا مثلا محمد أبو الشامات مثلا وبوشل، ولا يعني هي النقطة الوحيدة اللي أنا شفتها على دونيس في المباريات مؤخرا، لكن في الفترة الأخيرة لا، تلافى مثل هذا الموضوع وأصبحنا الأكثر قدرة إن شاء الله على التسجيل، وبصراحة فيه تفوق فني للمنتخب السعودي.
0: عبده، وش الأسلوب اللي توقعه من دونيس؟ أسألك السؤال لأنه اعتمد على 23 لاعب في دور المجموعات، رقم كبير. وش الأسلوب اللي توقعه أمام منتخب قطر؟
3: أولاً أمسي عليك وعلى جميع المتابعين وعلى الزملاء. أولاً أعتقد أنه

0: المباراة لعب بطريقة، خلينا الطريقة ما أتوقع يلعب بآخر طريق اللي 4-4-2 لوجود اثنين مهاجمين صريحين.
1: ايه؟
0: أنا أعتقد حيرجع لل 4-3-3 أيا يكون، سواء ب ب بمحور وأمامه اثنين أو محورين وأمامهم 10. بين قوسين أعتقد همام حيرجع، وهذا حيغير على موضوع فتح الملعب، لأن تعرف صالح إذا لعب على الطرف هو يدخل في الغالب في العمق، عكس همام اللي يحب يكون على الطرف. أيضا مع رجعت كنو، هنا يكون عندك لاعب بوكس تو بوكس أكثر، يعني كنو أكثر من الخيبري أو علاء أو حتى ناصر نوعا ما، إنه بوكس تو بوكس. فأنا أعتقد حيرجع للطريقة القديمة
1: اللي هي أول مباراة،
0: إيه 4-3-3، وحيرجع للتوليفة أو خلينا نقول التشكيلة الأساسية من غير إصابات، يعني اللي أو مع الإصابات
1: إيه؟
0: يعني برجوع كنو وهمام وأيضا وجود أتوقع فراس في رأس الحربة. هو حيعتمد زي ما قلنا البناء والاستحواذ وأيضا في الضغط العالي. أنا إيه؟ أعتقد دونيس بكرة يحاول يستغل الحماس، الحضور الجماهير الكبير، أيضا أعتقد أنه الحضور الفني أيه. بين الفريقين مختلفة، بالتالي أنا أعتقد أنه حيضغط من البداية، يحاول يفرض أسلوبه بأي طريقة. وفي الجانب الثاني اللوبيتيكي هو أصلا متحفظ أمام البحرين أيه. تحفظ أمام، فأنا أعتقد المباراة تكون هجومية في الغالب من المنتخب السعودي أو خلينا نقول فرض أسلوب أيه. مع مدرب طيب. متحفظ يعتمد على التحولات
1: طيب. وين خطورة المنتخب القطري خميس؟
2: طبعا في الأطراف، في الأطراف بوجود تحديدا أكرم عفيفي.
1: أكرم عفيفي طبعا ما تمرن اليوم، ما زال عنده مشكلة صحية،
2: يعني إذا بنينا على هذا الفكرة أن وجود الأطراف واللعب على التحولات وهذا أسلوب المنتخب القطري مع تنظيم دفاعي، بالإضافة أنا أعتقد قوة المنتخب القطري في الثلث الدفاعي بوجود خورخي، بوجود كريم، بوجود أكرم عفيفي واعتماده على التحولات أيه. وأعتقد عودة المعز علي في خلال المباراتين اللي راحت أيضا قدم مستويات، أعتقد أنه حيبدأ فيه كرأس حربة، يعني رأس حربة محطة رئيسية. شوف المدرب ترى تعامل مع ظروف البطولة بنفس تعامل دونيس معنا. أنا أستعرض ثلاث المباريات اللي لعبها فقط الحارس محمود أبو الندى اللي لعب المباراة ثلاث المباريات، وباقي اللاعبين كلهم راحهم، هو يعرف أنه يلعب مباراة المنتخب السعودي متقدم بيوم، بل أنا أعتقد أنه 5-6 لاعبين من اللاعبين اللي ارتاحوا المباراة الأخيرة متقدمين بخمسة أيام راحة
1: أيه.
2: فهو تعامل معها بهذه الظروف. كان مباراة اليمن المدرب كان متوتر أكثر من مباراة الإمارات، لأنه صحيح. كان ممكن يخسر ثلاث نقاط مهمة. عموما اللي قاعد يصير أنه مدرب قطري يتعامل مع إمكانيات اللاعبين، عارف نقاط قوته وانضباط إيه؟ تكتيكي، بيلعب بطريقة متوازنة 4-3-3 في التحول الدفاعي وترجع، وهذه حقيقة أصعب ما في العملية في الفريق القطري هي عودة التحول الدفاعي، ضعيفين جدا، عندهم إشكالية كبيرة في الفريق القطري، وأتمنى يتعامل معها المدرب السعودي من بجانبين باختيار بدلاء جيدين والعمل مع الوقت، لأن عندهم تراجع بدني في كل المباريات الثلاث اللي راحت في الثلاث آخر 20 دقيقة، تراجع بدني كبير في فريق القطري.
1: طيب. أبو فهد وش الأسلوب اللي المفروض ينتهج دونيس في هالمباراة؟ يعني يستحوذ وينتظر الفرصة للتسجيل ولا يسلم الكرة لقطر؟
3: لا أنا في رأيي يضغط، لأن لديه الإمكانية أصلاً. قطر لو ما راح يهاجمك،
1: يعني قال اليوم مدرب قطر اصلا قال احنا بنعتمد على الدفاع واستغلال الفرص.
3: طيب انا كيف انا يعني كل ما قدرت انا العب الكوره
1: ايه،
3: وهنا اللعب المهاري. انا تو عبدو يتكلم كنت ودي اقول له انت بتلعب، يعني انا يوم قال لك 4-3-3 وقاعد يوزع الاشياء هذه ايه؟ تعال يا عبدو عطني انا اللي تلعب.
1: المفروض يلعب
3: انا عن نفسي ايه؟ يمكن ان شاء الله عبدو يختلف معي، ترى ودي
1: انا لك ترى لك كم يوم تدور مشاكل
0: لاحظ انت كويس
3: لا انا اقول لك يلعب ناصر وكنو
1: ايه
3: وصالح ابو الشامات واطراف مندش وهمام وفراس راس حرب.
1: وين شو ابو الشامات؟
3: محمد ابو الشامات
1: ايه؟
3: لا انا في رايي
1: ايه؟
3: انا في رايي في هذه المباراه انا محتاج، ليش؟ انا اعتقد ان
1: يعني تلعب ابو الشامات ظهير ولا تستغني عنه؟
3: ظهير محمد انت ايه؟ وين قصدك يعني برا؟
1: ايه انا يعني
3: لا تقول وين ابو الشامات ايه؟ لا لا لا
1: موجود محمد
3: انا ايه؟ بالعكس انا عندي مشكله، كنت اول مع الازدواجيه
1: ايه؟
3: اللي تصير مع تو انا قلت لك مع محمد ابو الشامات وبوشل ولا محزري ولا اي لاعب
1: ايه؟
3: انا ابغى استثمر محمد اليوم ومباراتنا بكره كل ما قدرنا، احنا اللي بنلعب كوره، هم اصلا في كل كوره هم رده الفعل، لان كل كوره هم بيدافعون بيستخلصون بيلعبون السرعه زي ما قال لك أيه الخميس أيه بيلعبون على السرعات ما راح يلعبون لك 6-7 تمريرات
1: أيه
3: يعني أشك في هذا الموضوع. لكن المنتخب السعودي إذا لعبنا على الأطراف، ليش أنا أقول لك عبد الله أن الميزة اللي

0: عندنا لما يلعب محمد وسلطان، سلطان يروح للداخل، محمد الشما، محمد ابو الشمات امهر الثلاثه، امهر من بوشل وامهر من محزري اذا دخل على الطرف هناك. همام السرعات والحيويه والشباب يعطي صالح ابو الشمات، تشوفه حتى وهو يلعب عشرة كثير من المرات
1: تلعب معهم مهاجم فراس.
0: اي طبعا فراس، اقصد كثير من المرات صالح حتى لو تذكر تصفيات كاس العالم هو يجي من الجهة اليسار اذا حاول يسدد، وصالح وكنه وحتى ناصر يقدرون التسديد اذا كان في تكتلات.

0: اذا قدرنا نتعامل معه.
1: عبده ودك تختلف ولا بتتفق؟
2: لا بالعكس حط التشكيله اللي ابغاها بالعكس كذا بالتفنين.
1: هل تشكيلتك؟
2: اي انا اروح لها يعني بشكل واضح بالنسبه لي، وخاصه ذكرت انت اليوم عشان التكتلات وش تحتاج؟ تفتح الملعب اكثر.
1: صحيح.
2: مندش وهمام هم الاثنين اللي عندك، ابو الشامات الاثنين لو لعبتهم الاخوان واحد لعبتينه يحبون يدخلون على العمق، فانت من واضف. لذلك انا اعتقد ان ابداع صالح هو في عمق الملعب، تعطيه حرية يروح يمين يسار. لكن المنتخب القطري ثلاثي وسط بدني، ثلاثي هجومي تحولات ومهاري. يعني واضح من انتم دوركم بس حاولوا تكسرون او تقتلون كل الهجمات السعودية وانقلوها. انا اعتقد وهذه ممكن تحليل خاص، اكرم ما حيدافع كثير اذا لعب. اذا افترضنا انه لعب حيبدا لنا مزعج، لانه حيبقى في الثلث الاخر، ممكن معز يرجع وممكن ادميلسون يرجع يدافعون. لكن انا اعتقد لاعب الثلاثه هذول يدافعون بشكل كبير عشان يقلل الادوار لاكرم.
1: طيب
2: اكرم اذا كان محمد يهاجم كثير لازم نحذر من اكرم، لان انا اكرم من اللاعبين المبدعين صراحه، حتى لو مو في مستواه لكن يبقى خطر على اي فريق يقابله.
1: جيد، برجع لك خميس، بس بنروح للمنتخب قطر. 6 سنوات و3 أشهر هي المده التي مرت منذ اخر مباراه بين السعوديه وقطر. خلال هذه الفتره كيف تغيرت ملامح المنتخب؟
3: منذ لقائهما على ملعب الجنوب في مدينة الوكرة لم تتقاطع طرق المنتخبين السعودي والقطري قبل المواجهة المرتقبة في نصف نهائي خليجي 27. في المنتخب السعودي يشارك 4 لاعبين شهدوا تلك الموقعة، هم عبدالله الحمدان، فراس البريكان، محمد كنو وحسان تنبكتي. في الجانب القطري يتواجد 8 لاعبين ممن كانوا في قائمة المنتخب القطري قبل 6 سنوات، يتقدمهم أكرم عفيف ومعه حسن الهيدوس، بيدرو المعز علي، بوعلام خوخي، يوسف عبد الرزاق، عبد العزيز حاتم وكريم بوضياف. يومها على الخط الجانبي كان يقف الفرنسي إيرفي رونار مدربا للمنتخب السعودي، والإسباني فيليكس سانشيز مدربا لمنتخب قطر. اليوم يشرف اليوناني جورجس دونيس على التدريب الأخضر، والإسباني غونين لوبيتيغي على العنابي. قبل تلك المواجهة كان أكرم عفيف يملك لقبا واحدا كأفضل لاعب في قارة آسيا. اليوم سيواجه المنتخب السعودي وهو أفضل لاعب في قارة آسيا مرتين بعد نيله الجائزة للمرة الثانية عام 2023. في خليجي 24 كانت شركة نايكي الأمريكية ترعى ملابس المنتخبين القطري والسعودي. اليوم يظهر الطرفان بشعار الشركة الألمانية أديداس التي ترعى منتخب السعودية منذ مارس 2023 ومنتخب قطر منذ نوفمبر 2025.

0: العودة إلى الضيوف. خميس، من الأثقل فنيا كأسماء، منتخب سعودي ولا المنتخب القطري؟
1: على مستوى الأسماء والخبرة لا شك أن المنتخب القطري عنده كفته بوجود بعض اللاعبين، لكن على مستوى الأداء داخل الملعب وطريقة اللعب والاستحواذ اللي بيسويه منتخبنا والجودة اللاعبين المهارية أيضا كيف تميل الكفة. أنا بس برجع إذا سمح لي بس طبعاً. موضوع التشكيل، أنا أعتقد المدرب سيرجع على فكرة أن محمد أبو الشمات يرجع جناح يمين، على اعتبار أنه ممكن يستفيد بنواف بوشل لوجود أكرم عفيفي، حيكون في دبل مارك اثنين للاعبين، وأعتقد أنه حيبدأ بكنه كلاعب ثمانية أو أمام اللاعبين المحورين، ممكن يبدأ عبد الله الخيبري وناصر الدوسري، يكون كنه اللي يعمل الزيادة العددية في الوسط، وأيضا كلاعب يدخل 18 ويعمل الزيادة العددية كرأس حربة، وأيضا همام الهمام.
0: مع هالطريقة إنه الخيبري وكنه يبدأون مع محمد أبو شامات جناح،
1: فيها تكثيف الوسط الملعب، فيها إجهاد اللاعبين القطريين في وسط الملعب، ممكن تستحوذ بطريقة أكثر، وأيضا تعمل الزيادة العددية بشكل صحيح، وأيضا ممكن تعمل تغطية بالدبل مارك على أكرم عفيفي بوجود نواف بوشل وبوجود أيضا محمد أبو الشمات. أتوقع أنه ممكن يلجأ لهذه الطريقة. ليش أنا بنيت الشيء دائما حتى المنتخب القطري حيرجع المباراة الأولى.
0: اختلفت مع أبو فهد الحين.
2: لا أنا ما أبغى أقول لك توه جاي من

0: ده اقول الحمد لله انك ما راح تدربنا بكره. لا لا
1: بس
0: هو شوف هو راح للقلق يعني تعرف اللي يقول لك في واحد مبادر وفي حذر.
2: مباراة خروج المغلوب لازم تعمل بالغ.
0: لا بس انا الاقوى.
3: مباراة خروج المغلوب فهد بس يا ابو فهد
0: خل انا
3: ترى يتحمل جزء من المسؤوليه انه تلعب ثلاث مباريات بي بي بي بي يعني بثلاث قوائم مختلفه هنا تخلق الحيره حتى قدام
0: لا لا بس هذا رايي مو انت انت
3: هذا الراي جاء بناء على على تعدد
2: لا غير كذا مباراة خروج مغلوب هي كل الاحتمالات فيها
4: ابو ثامر اليوم انت تلعب كل 48
3: ساعة
4: مباراة غير الإصابات غير أنت أصلا ضمنت التأهل في مرحلة من المراحل فبالتالي بالعكس عملية التغيير على الظروف اللي حصلت في البطولة ووضع أيه. البطولة طبيعي أنك تشارك أكثر من 20 لاعب
3: بس ليش فيه انطباع أن المباراة سهلة على المنتخب السعودي
0: لا لا ما في انطباع الأهم عبد الله
3: على الأقل في قراءة الظروف
0: القراءة وفق المعطيات
3: أيه.
0: أنت قصدك الجمهور أو المتابعين
3: كل شيء.
0: لكن الفريق لا أنا متأكد في الداخل قاعد يحفز يقول لاعبين ترى المباراة صعبة والفريق هذا محترم بطل آسيا مرتين اليوم في الحديث ترى بيتكرر يعني مدرب الفريق
3: أيه.
0: وحتى يمكن مدير الفريق يكون فيه كلمة الكابتن الفريق بيتكلم مع اللاعبين أيه. يعني المباراة صعبة لا نستهين بالموضوع
4: هذا الجيل القطري لم يكن في كل البطولات أو المباريات اللي حقق فيها نتائج إيجابية هو الطرف الأفضل لو ترجع
3: إيه ما عدا كأس آسيا 2019
4: حتى كأس آسيا لم يكن الطرف الأفضل أمام الـ الـ الـ اليابان
0: لا لا لا لا عبدو
3: كالأفضل.
0: هذيك البطولة استثنائية أمام اليابان النهائي 3-1
3: صحيح.
0: بسهولة
4: لا بس اليابان يعني كان في فنيا في المباراة كان أفضل من
0: لا عبدو ترى عبدو مضيع أيام اليابان
4: لا والله أنا أذكر مباراة
0: السعودية واليابان 2019 فازوا علينا 1-0 حنا الاستحواذ يمكن 70%
4: إيه إيه إيه.
0: المباراة النهائية 3-1 كانت سهلة جدا
2: الحين انت تناقض عبده وتناقض انا ترى بنبيعك
4: انا اذكر مباراة فهد صراحة إيه؟
0: لا معي انت عبد الله
3: انا قطر يعني منتخب
0: 2019
3: هو يعرف كيف يفوز
4: يفوز يا سلام
3: كيف يفوز
4: يعرف كيف يفوز
0: لا 23 عبد الله كنت تقوله صح 23 19
3: عشان كذا انا بيسال خميس هل هذه المباراة هي مباراة الصبر ولا انك تستعجل الدور هذا
2: لا صبر وتعامل مع جزئيات المباراة تعامل مع الوقت تقسيم الوقت الى ثلاثة اجزاء من المباراة النص ساعة الاولى تعامل النصف ساعة ثانية والنصف ساعة الثالثة لها تعامل هم يملكون الخبرة يملكون الوعي يملكون الثقة أيه. خورخي اللي معجب فيه عبده أتوقع أنه رمانة بالدفاع بعض يعني لاعب يتحكم عندهم معدل الأعمار يعطي الفرصة أيه. أنهم عندهم قراءة اللي قاعد يصير داخل الملعب بالإضافة إلى مدرب يتعامل بالتكتيك
3: أيه.
2: والدليل النتائج هدف واحد أمام الإمارات طبيعي أيه.
3: أنا معك ترى يا أبو فهد دايم ما حد يقدر يبيع وين قوة المنتخب السعودي
2: خليته تحت الضغط
3: وين قوة المنتخب السعودي اللي راهن عليها في هالمباراة تتكلم عن أفراد يعني هل في لاعب بيستلم إدارة المباراة برأيك المفروض أن تكون عنده إدارة المباراة إدارة ظروفها
0: نعم أنا رأيي نستند على فريق المجموعة تصدق أحيانا تقول فرد يمشي مجموعة اليوم مجموعة تساعد لاعب الفريق بصراحة يلعب كمجموعة
3: أيه.
0: ولا مرة شوف ليش الحين متى تقدر تلعب يعني أكثر من باص أو مع في الحركة أنا ولا مرة شفنا منتخبنا اليوم يلعب الباص ويوقف
3: صح.
0: كان يأخذ صورة كله حتى شوف الهدف حق فراس
3: وحتى غياب المركزية في المنتخب هذه ميزة مهمة
0: عبد الله شفت اللي تنوع اللاعبين توش قال أيضا المرة بوافق عبده شفت يوم قال همام
3: أيه.
0: وهمام وسلطان
3: سلطان.
0: شلون إذا دخلوا على الداخل عندنا اثنين يصلحون للخارج يعني انا اقصد فراس اللي يقدر يلعب العاب هوا ويقدر وميزه في فراس شفت اللي قلنا عن خورخي لا يمكن فراس يقدر يضغط عليه خليه ما يبدا يعني لما يكون عندي اثنين بيدرو وخورخي تلقى المدرب يقول اضغط على خورخي خل بيدرو يبدا
3: اي
0: ترى هذا يعني ان الكره الاولى بتطلع بشكل غير صحيح انا راهن على مجموعه ليش انا قلت لك لو قلت لي الكنو الحاله ولا ناصر الحاله يمكن اقول لك عندي مشكله لما يكون صالح وعشرة لكن الاثنين يكملون بعض عندهم من 8 وعندهم من 6 اثنين مع صالح اللي عنده حل بالتسديد من خارج المنطقه هذا اللي اقول لك عندنا حلول كثيره انا في رايي يعني باذن الله بان المباراه باذن المباراه يعني ان شاء الله انها لنا بفارق بعد يعني ما اقصد فارق ان شاء الله
3: هذا اللي انا كنت اقوله
0: إيه
3: انه
0: في فرق
3: انه في انه في
0: لكن في كره القدم كل شيء وارد
3: اي انه في قراءه انه المنتخب السعودي افضل من المنتخب القطري
0: انا في رايي أفضل.
3: طيب عبده الكره بتكون مع المنتخب السعودي المنتخب القطري هل هو منتخب لن يبحث عن عن عن الاستحواذ

0: كان يبحث عن الكرة، هو بيستغل أخطائك فقط، هذا اللي نتوقعه في المباراة.
1: تكلمنا المنتخب القطري مع لبوتيكي،
0: إيه
1: في هو الصبغة في الغالب
0: دفاعية،
1: ما استقبل هدف ثم نرى ماذا يحدث بعد، هو هذه فلسفته.
0: إيه
1: فبالتالي هو مسلم وحي. وقلت لك أصلا واحدة من الأشياء الغريبة المنتخب قطر لأول مرة في البطولة أنا شفت اللي في الثلاثة اللي في النص كلهم أصلا مركز ستة، وهذه من النادر تحدث. هو أعتقد أنه عرف أنه المنتخب القطري الآن في جيل في بداية نزول مستوى، يعني هو عنده قراءة لهالشيء، فبالتالي لازم يكون واقعي، فالواقعية هذه اللي خلته ينتج، لأن من النادر منتخب الأسبان يستغنون عن الاستحواذ من
0: مدربين الأسبان،
1: مدربين الأسبان من النادر، لكن أحيانا أنت لازم على قولة تبني على الموجود والخصائص الموجودة لدى اللاعبين. أعتقد أيضا بعض اللاعبين مو مستواهم، مثلا حتى المعز لو كان في مباراة مبارتين مع أن هداف خطير أكرم عفيف، لكن يبقى جناح خطير أدميلسون ما هو في أفضل حالاته، لكن يبقى حل خطير، هذول أوكي مو، بس لازم نكون حذرين منهم. أعتقد أهم نقطة يفتقدها المنتخب القطري أنا من وجهة نظري هي الإبداع في خط الوسط، يعني وسط ليس يؤدي دوره زي ما هو مكتوب منه. المنتخب السعودي تأييدا لكلام أبو فهد اليوم غاب من غاب، تحس ان الجماعيه مستمره وهذا مؤشر ممتاز جدا، يعني اليوم احنا مثلا استبعد مصعب من بدايه البطوله، غاب كنو في مباراه، غاب صالح في مباراه، غاب فبالتالي انت تحس ان المجموعه ما تاثرت. في فترات كان المنتخب لما يغيب اثنين ثلاثه نحس بقلق انه في فجوه كبيره بين البديل، الان لا الحين تحس انه في مجموعه متكامله، وايضا اعتقد انه في كذا لاعب في جوكر، يعني اليوم عندنا كم لاعب يقدر محمد ابو الشامات
0: يلعب اكثر من دور.
1: اي نعم هذا ترى احيانا يخليك انت كمدرب تغير بدون ما تغير لاعبين، يعني تغير في الطريقه او الاسلوب
0: بس ممكن تنسى ادوات بديله بعد موجوده،
1: فهذه ايضا واحده من الاشياء المميزه. لكن انا يعجبني دائما دينوس ان المدرب يعشق انه يكون هو الطرف الافضل المباراة وياخذ المباراة.
0: اخذ توقعات سريعه للمباراة، مباراة اهداف وكم نتيجه؟
2: مباراة 1-0.
0: 1-0 لمن؟
2: السعوديه ان شاء الله.
0: فهد
3: ان شاء الله 2-0.
0: 2-0
3: السعوديه.
0: عبده
1: 2-1 السعوديه.
0: السعوديه
1: ان شاء الله.
0: طيب ترى احنا نحاكم بالتوقعات.
1: لا وبالضبط ولا لا اللي يفوز؟
0: لا لا لا بالتوقعات بالضبط.
2: اي موافق انا.
0: طيب ارجو ان تبقوا معي، سنذهب الى فاصل ثم نعود بعده لنقول ايضا مواجهه قويه بين الامارات وعمان في نصف النهائي الاخر.

لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: جلاتكو الكرواتي.
1: زلاتكو
2: ما اعرف الله.
3: جرب منتخب الامارات زلاتكو معروف.
4: زكيلو صح؟
5: اتوقع زلاتكو او
6: والله ما ادري بصراحه.
7: زلاتكو اهليا.
8: كوزمان؟
9: زلاتكو.
10: مدرب المنتخب حق كرواتيا بس والله ناس اسمه.
2: والله ما ادري.
11: زلاتي.
12: للمرة الأولى في تاريخ بطولات الخليج يلتقي منتخب الإمارات بنظيره العماني في نصف النهائي.

0: عاد الكرواتي زلاتكو دليتش إلى المنطقة الخليجية بعد أن تركها في 2017. مسيرة مدرب منتخب الإمارات التدريبية نستعرضها في التقرير التالي.
1: بدأ الكرواتي زلاتكو دليتش مسيرته مدربا في 2005 مع فريق فارتيكس، النادي الذي أنهى معه مسيرته لاعبا دون أن يسبق له تمثيل منتخب بلاده الأول. وبعد موسمين مع فارتيكس انتقل دليتش إلى فريق ريكا 2007 قبل أن يخوض تجربته التدريبية.

التدريبية الأولى خارج كرواتيا مع دينامو تيرانا الألباني في 2008، حقق معه أول ألقابه كمدرب وتوج بكأس السوبر المحلي. عاد زلاتكو بعدها إلى كرواتيا لقيادة سلافن بيليبو، وفي 2010 بدأت رحلته في الخليج العربي. انتقل المدرب الكرواتي إلى تدريب الفيصلي الصاعد حينها إلى الدوري السعودي للمحترفين، وقاده في موسمه الأول إلى المركز السابع والتأهل إلى كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال. بعد موسمين قضاهما مع الفيصلي انتقل إلى الهلال لقيادة فريقه الأولمبي، قبل أن يتولى في فبراير 2013 تدريب الفريق الأول خلفا للفرنسي أنطوان كومبواري، ونجح وقتها بالفوز بكأس ولي العهد. في مارس 2014 تولى داليتش تدريب العين الإماراتية واستمر مع العين قرابة 3 أعوام، حقق خلالها الدوري وكأس رئيس الدولة والسوبر، وقاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2016. في يناير 2017 انتهت تجربته مع العين قبل أن يستعين به منتخب بلاده في أكتوبر من العام نفسه خلفا لأنتي تشاتيتش قبل المباراة الأخيرة في تصفيات كأس العالم. قاد زلاتكو كرواتيا إلى مونديال روسيا 2018 ثم إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخها قبل أن يحقق المركز الثالث في مونديال قطر 2022 ووصافة دور الأمم الأوروبية عام 2023. وبعد قرابة 9 أعوام مع منتخب بلاده انتهت رحلة داليتش مع كرواتيا في يوليو الماضي ليعود بعدها إلى الخليج مدربا لمنتخب الإمارات.

0: نعود إلى ضيوفنا في الاستوديو. أبدأ معك خميس، وش اللي يميز منتخب عمان في هالبطولة في هالنسخة مع السكتاوي؟
1: تحسن تكتيكي، في انضباط، عمل المدرب السكتاوي واضح انه افضل من المرحلة البطولات السابقة مع المدربين السابقين. في انضباط، في تضييق المساحات، ما تجد انه في امكانية انك تخترقهم من
0: يقنعك المنتخب العماني؟
1: يعني على بناء على امكانيات اللاعبين اللي موجودة، ما في نجم، ما في اللاعب اللي يبتكر، ما في اللاعب اللي يعمل الفارق، اعتماد على التحولات، هذه امكانياته وقاعد يتعامل معها بكل واقعية.
0: جيد. عادل، نتكلم عن منتخب شرس هجوميا، هو الأقوى تهديفيا، اللي هو المنتخب الإماراتي، لكنه يواجه منتخب يعرف كيف يدافع، يعرف أيضا يعني كيف يسجل، اللي هو المنتخب العماني. كيف نتوقع المباراة؟
2: شوف عبد الله، أنت قلت وش اللي يعجبك في عمان؟
0: إيه؟
2: هو أحسن ما في عمان الحقيقة المدرب. بصراحة أنا يعجبني المدرب المنظم اللي يعرف واللي يقدر يتعامل مع وفق الإمكانيات. ترى إمكانيات اللاعبين المنتخب العماني أقل بصراحة من يعني كل بعض المنتخبات المتقدمة في الخليج، لكن هو بيراهن على إيش؟ إنه بيحاول يقفل ويستثمر، بالذات الكابتن ناصر
0: الرواحي،
2: يعني قد يكون أحد أهم الأسلحة اللي عنده. لكن وش الرهان اللي يصعب عليه؟ أنا في رأيي إن الفريق الأمامي قوي، يسجل من كل الاتجاهات، هذا واحد.
0: الإمارات.
2: أي نعم، عناصريا جيد وجماعيا جيد. وانا ما عندي الفريق اللي يقدر يركز طول الوقت. انت لو قاعدين احنا نتكلم عن عمان اللي سوى شيء وتاهل لنصف النهائي، ترى في الاخير هو يعني لعب كم 90 و90 و90، يمكن لو نجيب عندنا 50 دقيقه منها اللي كانت جيده، يعني شوط امام منتخب العراقي، ويمكن 25 دقيقه او 30 دقيقه امام،
0: يعني سهله المباراه للامارات
2: على الورق.
0: إيه؟
2: سهله. انا في رايي الشخصي ايضا يمكن تكون النتيجه اكثر من هدفين لمصلحة المنتخب الإماراتي، ليس سوء في المنتخب العماني، ولكن تفوق للمنتخب الإماراتي. والمنتخب العماني عبد الله يا أخي، مو يعني أنت يعني أنا ما شفت مثلا 10 دقائق ربع ساعة هو اللي

0: يتحكم في كل شيء، لا يطلع الرتم وينزل، حتى وهو يسجل. شوف العشرين دقيقة اللي يلعبها قبلها كيف الكويت تقدم عليه، ما كان يعني ما هو بهذا المنتخب الثقيل، مو منتخب عمان حتى اللي في البطولة السابقة اللي وصل النهائي في الكويت، لا مو بهذا هو منتخب عمان. عشان كذا أقول فوارق، أنا مؤمن دائما بالفارق الفنية، لكن مباراة خروج المغلوب كابتن خميس قال أنا مع أنها كل شيء وارد فيها،
1: صحيح.
0: كل شيء وارد، خطأ بلنتي طارد مدري إيش، لكن في الورق لا في فوارق.
1: زلاتكو واجه امتحان قوي في دور مجموعات عبدو، برأيك يعني هو فاز في المباراة الأولى على اليمن، بعدين فاز على البحرين، وبعدها تعادل مع قطر،
2: وقطر كانت تحصيل حاصل.
1: أي
2: زلاتكو حنا نعرفه يعني، لكن من حسن حظه أيضا جاء عند مجموعة مرة ممتازة، من أفضل أو أعلى أجيال الكرة الإماراتية فنيا، تكلم كجودة. حتى على موضوع الدكة، ترى لما يطلع لاعب ما تحس إنه في أي تغير كبير في أداء الفريق، مع أنه أنا أعتقد العقل المدبر بشكل كبير للفريق داخل الملعب هو خيمينيز. زلاتكو من النوع اللي يحب الكرة السهلة، يعني مدرب يحب يعني يشوف فريقه يستمتع بالكورة ويكون هو الطرف الأفضل المباراة، والنتائج اللي حققها أيضا مع منتخب كرواتيا.
1: عمان من المنتخبات المفضلة عند زلاتكو لمواجهتها؟
2: لا لا، ليش؟ أولا المنتخب العماني عنده السرعات، وهذا دائما يعني مقلق لأي مدرب يحب هو يكون فارض أسلوب السرعات. خلينا نأخذ مرحلة السكتاوي وأختلف مع المدرب والحملة الشرسة اللي صحب الإعلام العماني على أول جولتين. بعدها رضى عنا في الجولة الأخيرة، وكان المنتخب العماني 80% من الأسماء 70% هي، لكن الأداء اختلف وانتم اتفقتوا وكل منتخب عماني سابقا قبل استكتاوي، رغم انه حقق نتائج ممتازة مع المنتخب المغربي في البطولة
1: كأس العرب،
2: لذلك بنى عليه المنتخب انه الاتحاد العماني انه هذا حيبني المنتخب. كل الأداء المنتخب العماني في هذه البطولة هو ردة فعل، لا يبادر بالفعل من مباراة العراق،
1: مباراة
2: السعود، لا لأنك أنت أحيانا ما تقدر ترجع، لا تستطيع أنك، لكنها نقطة إيجابية أنه معناته عنده قدرة أنه يعود للمباراة ويفرض أسلوبه. هذا حدث أمام العراق وأمام
1: الكويت
2: لكنه لم يحدث أمام السعودية، ما استطاع.
0: اسمح لي ودي أقول لعبدو، طيب ليش هو ما عنده
1: الفعل
2: هم الان هذا المستغرب
0: اللاعبين،
2: لا هم لذلك انا مستغرب، انا ليش اقول لك سكتاوي يتحمل جزء، لان 80% خاصه وسط الملعب التركيبه هي الاظهره هم تقريبا. ليش تغير يعني؟ ليش منتخب عماني في الجولات السابقه وحتى كان هو اللي دائم يبادر يعني امام هذا انا اللي
1: طيب. هذا يدفعني سؤال ودي اساله الخميس، انا قلت له هل هالمباراه مفضله لزلاتكو؟ طيب هل هذا النوع مباراة مفضل للسكتاوي انه يواجه منتخب يستحوذ عنده حلول كثيره وهو ينتهج رده الفعل فقط؟
3: الاصعب مباراه بيواجهها السكتاوي مباراه الغد بدون شك، امام نجوم عناصر لاعبين، المدرب زلاتكو يفتح الملعب اثناء المباراه تشعر انه يلعب 4-2-4، فبالتالي الزياده العدديه اللي موجوده مع قله الامكانيات وعندهم مشاكل كمان في الكرات العرضيه.
1: انا ليش اقول لك انها مباراه مفضله؟ المنتخب العماني هو منتخب يعرف يدافع ويعرف يسوي تحولاته،
3: بس حيواجه لاعبين اصحاب جوده عاليه، عندهم ابتكار، عندهم حلول فرديه، عندهم تصويب كرات عرضيه بالراس، عدد كبير من اللاعبين، في حلول كثيره. المباراه اعتقد انها مرهونه بنصف ساعه الاولى، اذا ما استطاع المنتخب الإماراتي تسجيل جول بتفتح المباراة، المنتخب العماني بيطلع من ملعبه وهنا حتبدأ المساحات تكثر مع جودة اللاعبين وخبرتهم، حيزيد الحصيلة ونرجع
1: مباراة للنتيجة. هي مباراة كرة ثابتة
0: أو لا؟ لا لا، في كرة متحركة وثابتة كل شيء فيها.
1: لا أنا أقصد للإمارات يعني هم
0: اللي بيركز على الثابت. لا هو بالعكس، كل كرات عنده اللاعب اللي يلعب بالا خيمينيز، الكرات العرضيه ميلوني على الطرف، روبن فيليب على الطرف، يعني في عندهم كرات عكسيه وعندهم القدره على الاختراق من العمق بوجود خيمينيز. يعني انا اقصد هي بس كلمه خميس اعجبتني اللي هي النص ساعه، اذا سجل الامارات في اول نص ساعه انا اعتقد خلاص يعني
1: تنفتح المباراه،
0: يعني خلينا نقول في عالم كره القدم او القراءه ان المباراه يعني راحت للامارات.
1: ايه السكتاوي وزلاتكو، ومن المدرب اللي عنده خلنا نقول حسن إدارة لظروف المباراة؟
0: والله
1: احنا نعرف زلاتكو اكيد، يعني
0: اثنين ممتازين، لكن واحد عنده جودة عناصر وواحد عنده عناصر اقل بصراحة. يعني
1: زين، طيب باقي دقيقة باخذ توقعاتكم، عندك شيء تبي تضيفه؟
2: بس انه استعمل اسلوبه ممكن ما يصير لك زي ما صار مع السعودية، راح المباراة عليك خلاص، فما تقدر لا تتحول ولا عاد خلاص.
1: طيب توقعك؟
2: اتوقع 2-0 للامارات.
3: اتوقع 3-0 للامارات،
0: 3-1 للامارات.
1: طيب

0: بنحاسبكم على التوقعين. شكرا جزيلا عبدو.
1: جايبنا محللين ولا جاي
0: عبدو عادل البضي خميس زهراني، شكرا جزيلا لكم. شارك في 3 نسخ خليجية، ساهم بحصول السعودية على لقبها الأول في كأس الخليج. خالد مسعد من ذاكرة البطولة.

هدف، فارس بتاع

قلب دفاع لاعب لأندية مغمورة في فرنسا، ألها مشواره كلاعب مع نادي دراغويغان في فرنسا، نادي مغمور. هنا الكرة العرضية الموجودة لصالح المنتخب السعودي. أكرم علي خطرة بعدما تغلب على خطر في هدف نظيف سجل عبد الله الحمدان في شوط المباراة الأول في واحدة من المباريات الفخمة جدا جدا هنا في خليجي 24. يا له من عمل فني كبير جدا قدمه المنتخبين، المنتخب السعودي والمنتخب القطري. ألف ألف ألف ألف مبروك للمنتخب السعودي التأهل للنهائي الكبير لهذه الكوكبة.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم في ساعه اخباريه جديده نقدمها من العربيه. وفي ابرز العناوين: صور تنشر لمساعد الطيار في فلاي دبي، ومصادر العربية تكشف أنه تأثر بأفكار متطرفة ومنع من العمل في مجال الطيران من قبل عمان. ترامب يعلن أن الحرب ستنتهي قريبا سواء باتفاق أو بعمل عسكري، ويقول أنه لا يعرف مع من يجب أن يتعامل في إيران. كبار مستشاري ترامب للأمن القومي يجتمعون سرا في كامب ديفيد لبحث ملفي إيران واليمن. القوات اليمنية تعلن تنفيذ 71 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في 10 مناطق في تعز. ومجموعة السبع تتفق على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام بعد تهديد واشنطن بحظر صادراتها إلى أوروبا. أهلا بكم. نبدأ نشرتنا من جديد التطورات في حادثة فلاي دبي، فقد نشرت وكالة رويترز صورا لمساعد الطيار المرتبط بالحادثة عقب التمكن من السيطرة عليه داخل الطائرة. نتابع.

0: مصدر مطلع لمديرة مكتب العربية في واشنطن كان أفاد بأن مساعد الطيار في فلاي دبي الذي نفذ هجوما خلال رحلة متجهة لتل أبيب تأثر بأفكار متطرفة خلال وجوده سابقا في سوريا. وأضافت المصادر أن مساعد الطيار في فلاي دبي تم منعه من الطيران من قبل عمان بسبب إدراك السلطات العمانية بأن لديه أفكارا متطرفة. وأشارت المصادر إلى أن مساعد الطيار العماني يدعى همام الهمامي وقد غادر سلطنة عمان لمنعه من الطيران قبل ذهابه إلى الإمارات. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على عدم السماح بامتلاك إيران سلاحا نوويا مرجحا انتهاء الحرب مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تعرف مع من يجب أن تتعامل في إيران وأنه لا أحد هناك يريد تحمل المسؤولية. وقال ترامب خلال تجمع انتخابي في ألاباما إن قادة إيران مجانين، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط ثمن قليل مقارنة بمنع حصول إيران على النووي.
1: They lost everything, including their leaders, by the way. They lost one set of leaders, then they lost another set of leaders, then they lost half of a third set, and they had a little runoff for who wants to be president, and there were no participants. Everyone said, I don't want to be. And it's part of our problem. I don't know who the hell to deal with. There's nobody.

0: deal with. Nobody wants to be president. Say, who do I speak to in Iran? There's not nobody around.
1: تصريحات تأتي في وقت تتجه فيه المواجهة بين واشنطن وطهران إلى مرحلة أكثر توترا مع تكثيف الولايات المتحدة تحركاتها العسكرية في الشرق الأوسط. صحيفة وول ستريت جورنال كشفت نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن البنتاغون دفع بحاملة طائرات ثالثة إلى جانب سفن حربية إضافية تقل عناصر من مشاة البحرية في خطوة من المتوقع أن ترفع القوام العسكري الأمريكي في المنطقة بمقدار يتراوح بين 9,000 و10,000 عسكري بحلول نهاية نوفمبر المقبل. في المقابل قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقع على بعد 4 أميال بحرية من شرق عمان، وبحسب ما أشارت إليه الهيئة فقد تعرضت ناقلة نفط لهجوم بمقذوف مجهول قرب سواحل عمان، مضيفة بأنه لم يتم تسجيل إصابات وبأن أفراد الطاقم بأمان ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار بيئية بعد الهجوم.

0: هذا وقد كشف موقع أكسيوس الإخباري عن اجتماع سري استمر لساعات عقده كبار مستشاري الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمنتجع الرئاسي في كامب ديفيد، على رأسهم نائب الرئيس جي دي فانس وبمشاركة وزيري الخارجية والحرب ماركو روبيو وبيت هكست ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، وذلك لبحث الملفين الإيراني واليمني ومناقشة الخطوات التي ستعتمدها الإدارة الأمريكية حسب ما أفاد به 3 مسؤولين أمريكيين. وكانت آخر مرة عقد فيها اجتماع مماثل كانت في يونيو عام 2025، أي قبل أيام فقط من الحرب الإسرائيلية على إيران. وحول هذه التطورات الكثيرة ينضم إلينا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بك أستاذ طارق. عندما يقول ترامب ويعلن أن الحرب ستنتهي قريبا سواء باتفاق أو بعمل عسكري، لماذا يبدو هذه المرة واثقا بأن الأمر بات أسرع للحسم؟
1: تحياتي لك أولا أستاذ شهلان ولجمهورك الكريم. يعني دونالد ترامب يكرر هذا الأمر كثيرا، وهو الآن في خضم معركة انتخابية ليس هو شخصيا وإنما حزبه الجمهوري، وهو يريد أن يظهر أن الولايات المتحدة في موقف قوي وأنها سوف تكسب هذه الحرب في نهاية المطاف. هي رسالة اطمئنان للداخل، لكنه في نفس الوقت هو يريد يعني أيضا طمأنة القوات الأمريكية بأن الحرب حتى لو اندلعت، وأن حملة الطائرات الثالثة روزفلت التي في طريقها إلى الخليج سوف تعزز هذه القوات. الثقة منبعها من أن دونالد ترامب يعني يعتقد بأنه إذا لم يقم الإيرانيون بتقديم التنازلات المطلوبة وفقا للشروط الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي، فإنه سيكون في حالة يضطر فيها إلى الإعلان عن شن عملية عسكرية كبيرة، أعتقد أنها ستكون بمشاركة الإسرائيليين سواء كان ذلك قبل الحرب أو بعدها، حتى لو اضطر إلى أن يتخلى تماما عن أي مخاوف تتعلق بهذه الانتخابات قبل الحرب. لا،
0: هل هناك مجال للتفاهم؟ لأنه يقول لا يعرف مع من يجب أن يتعامل في الداخل الإيراني، وكيف كان صدى المقترح عرقجي بالأمس؟
1: يعني أعتقد هو يشير بذلك إلى أن المقترحات الإيرانية ما زالت غير مقبولة، وأنه حتى الطروحات الإيرانية لا توجد ثقة في، حتى إذا قبلتها الولايات المتحدة لا توجد ثقة في أنهم سوف يلتزمون بها، وهذا ما أكد عليه مسؤولون أمريكيون أيضا قبل ربما يوم واحد، وهذا يشير إلى أنه ربما نكون أقرب إلى العمل العسكري في ظل الاجتماعات التي يعني نقلت عنها أكسيوس في الكامب ديفيد، وهذا يعني أن الأمور باتت على المحك وليس هناك يعني وقت طويل قبل أن نرى اندلاع.

0: الحرب مرة أخرى، حتى لو لم تقم الولايات المتحدة وإسرائيل بإحداث زعزعة واضطراب شديد في النظام الإيراني يؤدي ربما إلى تغيير النظام أو إلى وجود نظام بديل داخلي قد ينشق ويقوم بالسيطرة على البلاد والتعامل مع الولايات المتحدة بمنطق آخر. في هذه الحالة سوف يقوم دونالد ترامب بالإعلان عن النصر والانتهاء من هذه الحرب.
1: ولكن توجيه المزيد من الضربات المحدودة في الداخل الإيراني، ماذا يمكن أن تحدث من فرق لناحية تغيير نمط سلوك النظام الإيراني؟
0: أعتقد هي محاولة أخيرة، لا يمكن لدونالد ترامب أن يعلن النصر الآن. هو ينبغي أن يعلن النصر في حالتين فقط، حالة التوصل إلى اتفاق يكون فيه دونالد ترامب وإدارته راضون عن نتيجة هذه المفاوضات وأنها ستحقق الهدف الأمريكي بمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية الآن أو بعد عدة سنوات طويلة، أو الحل العسكري. والحل العسكري ليس بالضرورة أنه سيحقق أهدافه بالكامل، وإنما يمكن أن يكون ذريعة لدونالد ترامب ليقول أنه حقق أهدافه، لأنه في هذه الحالة سيقصف بالتأكيد المنشآت النووية الإيرانية مجددا بما فيها منشآت جبل الفأس الإيرانية، ومن ثم يعلن انتهاء هذه الحرب وأنه حقق أهدافه، وأن حتى المنشآت الإيرانية التي دمرت ستكون دائما تحت رقابة الولايات المتحدة، وهذا هو الهدف الرئيسي.
1: وأعلنه أنها كل هذه المنشآت النووية تحت الرقابة الحثيثة الأمريكية، ولكن هناك تحشيدات كما ذكرت، تحشيدات عسكرية واستقدام للمزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة، بالإضافة إلى ما أعلنته أكسيوس عن اجتماع سري في كامب ديفيد. كل هذه المؤشرات بأي إطار تضعها؟
0: أضعها بإطار استعدادات للحرب والضغط. هو من ناحية ستضغط على المفاوضين الإيرانيين كي يدركوا بأن دونالد ترامب جاد في تهديداته وأنه يستعد بالفعل لهذه الحرب، وبالتالي ستكون الخسائر مضاعفة. الخسائر الناتجة الآن عن الحصار البحري والضغوط الاقتصادية والعقوبات هي نتائج باهظة الثمن على الإيرانيين، وهناك حالة تململ واضطرابات داخلية نشهدها يوما بعد يوم، وارتفاع معدلات التضخم وانهيار في العملة الإيرانية. هذا كله يمكن أن تساعده الضربات العسكرية في أن يحدث درجة كبيرة من الاضطراب الداخلي في إيران. إذا لم يحدث، لأن الإيرانيين أيضا يحشدون قوات البسيج وقوات الأمن الداخلي للتعاطي مع أي اضطرابات محتملة، ففي هذه الحالة سيقول دونالد ترامب أنه حقق أهدافه العسكرية ويوقف هذه الحرب. لكن السؤال المفتوح هو ماذا سيلي بعد إعلانه هذا الانتصار؟ هل ستتوقف الحصار البحري أم سيستمر؟ وما هي طريقة التعامل مع إيران مستقبلا؟
1: نعم، كل هذه الأجوبة سنعرفها في قادم الأيام. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. مشاهدينا، تجدد الحديث عن التوتر العسكري يتزامن مع فتح واشنطن خط إنتاج صاروخ أمرام على نطاق أكبر، عقد يصل إلى أكثر من 20 مليار دولار وهدف إنتاج قرابة 2000 صاروخ سنويا. أرقام تقول أن الولايات المتحدة تتعامل مع أمرام كذخيرة باتت إعادة تخزينها أولوية، لكن لماذا هذا الصاروخ تحديدا؟ من الجو إلى الأرض يتعدد دور أمرام مشاهدينا. صاروخ جو متوسط المدى أسرع من الصوت يشتبك مع الطائرات من خارج نطاق الرؤية، ويتلقى تحديثات المسار من الطائرات قبل أن يتولى راداره النشط تتبع الهدف. في نسخة محدثة تطورت المنظومة أكثر، مدى أطول، ملاحة محسنة، وصلة بيانات أكثر تطورا، وقدرة أكبر على مقاومة التشويش، ليواصل أمرام الاشتباك حتى في بيئة إلكترونية معقدة. عند الاقتراب من الهدف ينفجر رأس الصاروخ الحربي في قرب الطائرة مطلقا شظايا تصيب هيكلها وأجزاءها الحيوية. واللافت أن الصاروخ يعمل جوا وأرضا، تطلقه المقاتلات ويستخدم أيضا ضمن منظومة ناسامز للدفاع الجوي. أما التكلفة فصاروخ واحد من عائلته يكلف نحو $1,000,000، وتظهر التعاقدات أسعارا تقارب $1,000,000 للوحدة. سعر مشاهدينا يعطي فكرة عن قيمة الصاروخ

أما حجم الرهان الأمريكي فتكشفه أرقام الإنتاج، فواشنطن تستهدف الوصول إلى نحو 1900 صاروخ سنويا، والسبب يرتبط بما كشفته الحروب الأخيرة، صاروخ يخرج إلى الجو وآخر يدخل إلى المصنع.

0: أكدت الدول الموقعة على مبادرة مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشام التزامها باتخاذ تدابير لمنع توريد أو بيع مواد وتكنولوجيا إلى إيران يمكن أن تسهم في أنشطة نووية حساسة. وقالت الدول 56 في بيان مشترك إنها ملتزمة بالقيود المفروضة على بيع أو توريد أو نقل بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أراضيها أو عبرها إلى إيران ومنعها من أي يمكن أن تسهم هذه المواد في تطوير أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها. العقوبات الأمريكية على إيران أثرت أيضا على السيارات والسكك الحديدية، وبين إنتاج يتضاءل وشبكة تتآكل، ماذا تستطيع هذه القطاعات أن تتحمل؟ التفاصيل في التقرير التالي.
1: سيارات تتحرك، وفي الزاوية مواطن حائر وسلطة تضيق خياراتها. فالعقوبات الأمريكية تصل إلى قطاع السيارات وتمتد إلى شبكة القطارات، ومع اضطراب الشحن البحري تتضاعف أهمية الطرق والقطارات في نقل البضائع داخل البلاد. فإلى أين تصل قدرة إيران على إبقاء حركة اقتصادها مستمرة؟ أكثر من 90% من سوق السيارات الإيراني تتركز في خودرو وسيبا بإنتاج يناهز 1.5 مليون مركبة سنويا وفق وزارة الخزانة الأمريكية. أكثر من 1,000,000 مركبة أنتجتها إيران في 2024، رقم يقل بنحو الثلث عن ذروة الإنتاج التي تجاوزت 1,650,000 مركبة في 2011. وبحسب الخزانة الأمريكية يخسر قطاع السيارات في إيران أكثر من 1 مليار دولار سنويا، بينما تترك العقوبات أثرها على الإنتاج وتوفير مستلزمات التصنيع. وعلى السكك، قطارات تجر خلفها عقودا من الزمن. تمتد الشبكة الإيرانية لنحو 11,000 كيلومتر تنقل الركاب والبضائع عبر البلاد، بينما تقدر كلفة تحديثها بنحو 17 مليار دولار، رقم يعكس حجم الفجوة بين شبكة واسعة تحتاج إلى التشغيل والتوسع، وبنية تحتية تحتاج إلى استثمارات كبيرة. سيارات تحتاج إلى قطع غيار، وقطارات تحتاج إلى تحديث، وواشنطن تضيق الطريق أمام الاثنين. علي الماجري، العربية.
0: أعلنت الحكومة العراقية التوصل إلى اتفاق يسمح بتسيير 40 رحلة جوية يوميا من وإلى مطار النجف لشركة الطيران الإيرانية باستثناء شركة مهان. وثمن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في بيان الاستجابة الإيجابية التي أبدتها واشنطن إزاء المساعي العراقية وتعاونها في منح الاستثناء المطلوب.

يمتد اضطراب مضيق هرمز إلى محافظة البصرة جنوبي العراق مع تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، ما أخر إكمال مشاريع في مجالات الكهرباء والغاز والنفط، وكبد شركات أجنبية عاملة فيها خسائر وغرامات مالية ضخمة.

0: ليس النفط وحده من ينتظر عبور هرمز. هنا في البصرة معدات لم تصل إلى مشاريع الطاقة في موعدها، وشركات أجنبية تدفع كلفة اضطراب الممر البحري شحنا وتأمينا وتأخيرا في التنفيذ. هذه الشركة السويسرية العاملة في تقنيات ومعدات الكهرباء تعذر وصول معداتها بحرا، فتأخرت مشاريعها وتكبدت خسائر وغرامات مالية
1: بسبب إغلاق مضيق هرمز. حصل تأخير شديد بالتوريد البضاعة، وصار غرامات بمستوى عالي لتأخير عقود مهمة جدا في قطاع النفط وقطاع الكهرباء، وهذا أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتكاليف التأمينات.
0: ومن المعدات المتأخرة إلى الغاز الذي تعطل طريقه في الاتجاه الآخر، عرقلت اضطرابات الملاحة تنفيذ المشاريع وأخرت وصول احتياجاتها، فتوقف الصادرات مكثفات الغاز والغاز المسال. وفي غاز البصرة هنا، شركة شيل البريطانية ضمن ائتلاف المستثمرين تربط استئناف التصدير بعودة الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز.
2: بالنسبة لشركة نفط وغاز عالمية مثل شيل، فإن اضطراب السوق ليس أمرا جديدا، فقد تكرر مرارا وقد تعطل إكمال بعض مشاريعنا بسبب أزمة المضيق، ونتطلع إلى استئناف تصدير مكثفات الغاز والغاز المسال عندما يصبح هرمز مفتوحا وآمنا، بما يوفر للعراق مصدرا إضافيا للإيرادات.
0: ما يتعطل في هرمز لا يبقى عند مدخل المضيق، أثره يصل إلى مشاريع الطاقة العراقية هنا. طريق أطول للمعدات، كلفة أعلى للنقل، وشركات تعيد حساب مخاطر العمل والتنفيذ.
3: الضرر الأكبر من عملية التصدير باعتبار كانت ذات تماس مباشر مع موضوع وزارة النفط، حتما يعني عملية المسارات المطولة والمسارات البديلة والإجراءات المطولة الأمنية رفعت من كلف التأمين على موضوعات النقل، وبالتالي يعني رفعت هامش الخطورة لتنفيذ عدد مهم من المشاريع. أكيد
0: لا أرقام رسمية حتى الآن لحجم المشاريع المتأثرة، لكن أثر الاضطراب يظهر في معادلة واضحة: كلفة ترتفع ومشاريع تؤجل، ارتدادات يتحملها قطاع الطاقة العراقي وحده الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الشركات الأجنبية. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.
4: مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية الليلة على قطاع غزة إلى 8، بينهم 4 سيدات. ولدينا أيضا جماعة موالية للحكومة في إثيوبيا تسيطر على مطار عاصمة إقليم تيغراي.

0: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
1: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
0: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات.
1: قراءة تحليلية
0: تربط بين الماضي والحاضر،
1: بين الوقائع والوقائع،
0: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسامي النصر.
2: فصل المقال الجمعة 6:30 على الشاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. أعلنت الشرطة البريطانية توجيه اتهامات بالتخطيط لعمل إرهابي يستهدف الجالية اليهودية في مانشستر شمال غرب إنجلترا إلى رجلين إيرانيين. وأوضحت الشرطة في بيان أن الرجلين البالغين 34 عاما يعتقد أنهما كانا على تواصل مع طرف ثالث مقيم في الخارج قد يكون موجودا في إيران في إطار العمل الذي يشتبه بالتخطيط له، مضيفة بأن هذه الاتهامات جاءت نتيجة تحقيق مشترك أجرته شرطة مكافحة الإرهاب بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها نفذت 71 عملية استهداف دقيقة ضد تجمعات وتحشيدات قتالية وتعزيزات تابعة لميليشيا الحوثي في مناطق عدة في محافظة تعز. وأسفرت العملية عن تدمير عدد من وسائل النقل والإسناد المعادية وتحييد عناصر الميليشيا وإفقاد تشكيلاتها القدرة على مواصلة القتال.

الحربي للقوات المسلحة اليمنية كان شن غارات جوية جديدة على مواقع وتعزيزات ميليشيا الحوثي في جبهتي حيفان ورأس جنوب تعز، كما طالت الغارات تجمعات لعناصر ميليشيا الحوثي في جبهة سامع شرق تعز، كما تدور مواجهات عنيفة في جبهة جبل حبشي غرب تعز. كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف قواتها الجوية لعربات أسلحة وإمدادات تابعة لميليشيا الحوثي كانت في طريقها إلى جبل رأس في منطقة الوازعية الاستراتيجية. وشددت القوات المسلحة اليمنية على أنه سيتم تدمير أي تعزيزات لميليشيا الحوثي في جميع الجبهات.

0: منذ أن وصل إلى جيبوتي طفلا هاربا من الحرب في اليمن، كبر جهاد داخل مخيم مركزي للاجئين في أبخ، وبين الخيام وظروف الحياة الصعبة لم يتخلى عن دراسته ليصبح من المتفوقين في مدرسة المخيم، ويحمل أحلاما كبيرة بمستقبل يتجاوز سنوات اللجوء. تابع.
1: منذ سنوات أصبح هذا المخيم محطة في حياة جهاد، بعدما غادر اليمن طفلا في رحلة لم يكن يعرف إلى أين ستقوده.
2: أنا لما خرجت لما لقيت من اليمن كان عمري 7 سنين، ما عنديش أي جواز أو أوراق سوى شهادة الميلاد. فإحنا خرجنا من بيوتنا بدون أي أغراض، ما نأخذ من أغراض، أجينا عبر البحر إلى وخ. إحنا خرجنا من صنعاء إلى مخا عبر باصات، ثم توقفنا في المحا وفي المخا وانتقلنا للميناء.
1: قصته ليست كغيره من أقرانه في المخيم، هكذا عهده أهالي المخيم. يعمل ويساعد كل من يصل لمخيم المركزي للاجئين اليمنيين في أبوخ شمال جيبوتي.
2: تحدث الظروف كانت الكهرباء كانت 6-8 ساعات في اليوم. لما كنا عايشين في الخيام ما كانش في كهرباء أبدا، كنت أذاكر على الضوء، كان في ضوء إضاءات يعني.
1: جهاد

0: ورغم كل المآسي وما تعرضت له عائلته من مخاطر أثناء هروبه من صنعاء بعد أن سيطر عليه الحوثيون، إلا أنه المتفوق الأول في مدرسة المخيم وأحلامه كبيرة.
1: أنا عندي حلم.

0: ما يحلم به.
1: أتمنى أن تخلص الحرب وأن نتمكن نحن وجميع اللاجئين من العودة إلى وطنهم.
0: رفاه السعد من مخيم المركزي في أبوخ جيبوتي.
2: ارتفع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية الليلة على قطاع غزة إلى 8 بينهم 4 سيدات خلال غارة جوية استهدفت شقة سكنية غربي مدينة غزة حسب ما أفاد به مسعفون لمراسل عربية. وأضاف المسعفون أن النيران لا تزال مشتعلة في الشقة المستهدفة فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض وسط ظروف ميدانية صعبة تعيق جهود الإنقاذ في غزة. أعلنت جماعة مسلحة موالية للحكومة في إثيوبيا سيطرتها على مطار مدينة ميكالي عاصمة إقليم تيغراي الشمالي في أعقاب هجوم مضاد شنته ضد قوات المتمردين. وقالت قوة السلام في تيغراي في منشور على منصة إكس أنها سيطرت بالكامل على المطار الواقع على بعد نحو 10 كيلومترات خارج المدينة. قبل ذلك أشارت إلى أنها فرضت سيطرتها على بلدة ميلازات التي تبعد نحو 20 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من ميكالي المدينة الرئيسية في منطقة تيغراي.

0: مشاهدينا نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. انتشار مكثف لفرق الطوارئ والإنقاذ في خاركيف عقب سلسلة ضربات جوية روسية. ولدينا أيضا مياه الفيضانات والأمطار تغلق الشوارع في فالنسيا.
1: جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية، كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
2: une opération d'espionnage recueil du renseignement bien menée c'est toujours une opération de séduction.
1: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
2: en France nous avons commis vis-à-vis de l'Iran toutes les erreurs possibles. On a commis une deuxième erreur, c'est de soutenir l'offensive militaire de Saddam Hussein. À mes yeux, le vrai chef d'Al-Qaïda, à grande époque d'Al-Qaïda, ce n'était pas Osama bin Laden, c'était Ayman Zawahiri.
1: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية؟
3: بلا تحفظ. الليلة 11:30 على شاشة العربية.
4: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
0: أهلا بكم من جديد. كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قادة مجموعة السبع اتفقوا على ضخ منسق عبر وكالة الطاقة الدولية لما مجموعة 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتهم في الأسواق خلال الأشهر الأربعة المقبلة، في خطوة أشاد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح ماكرون أنه ستطرح في الأسواق خلال الأيام العشرين المقبلة كميات كبيرة من الديزل من دون استبعاد مناقشة إمكان الإفراج عن مخزونات إضافية. كما أعلن ماكرون أنه تم الاتفاق على عدم فرض أي قيود أو حظر على الصادرات بين دول المجموعة السبع، مبديا في الوقت نفسه اقتناعه بأنه هذه القرارات ستؤدي إلى خفض أسعار الوقود في وقت قريب.
5: Nous avons acté qu'il n'y aurait pas de limitation d'interdiction d'export entre les membres du G7. Et donc qu'il y aurait une coordination, coopération et aucune

0: interdiction à l'export de quelque catégorie de produits que ce soit, ce qui est là aussi un élément très important parce qu'il y avait des rumeurs dans le marché qui aujourd'hui faisaient augmenter les prix.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أعلن يوم الجمعة أن الولايات المتحدة لن تفرض حظرا على تصدير الديزل مشيدا بقرار الدول الأوروبية بضخ كميات كبيرة من احتياطاتها. ترامب قال إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، بمجرد حصول ذلك ستنخفض أسعار النفط وتعود إلى مستوياتها السابقة.
2: World contribution, and so are we. And we're not going to be doing the export ban. We're going to be doing what we're supposed to do. But I did ask them, and we're going to have a lot of oil. Very shortly, as soon as Iran ends, which won't be long, not going to be long, you're going to have oil go down to the price it was before, maybe even lower than I got it at the beginning.
1: في بريطانيا، ومع تجاوز سعر اللتر الديزل الجنيهين، تدخل أزمة كلفة المعيشة هناك منعطفا جديدا، وهو ما دفع حكومة أندي بيرنم وعددا من حلفائها الأوروبيين إلى بحث إمكانية اللجوء إلى مخزونات الطوارئ إذا تعرضت الإمدادات للمزيد من الضغط من أجل تجنيب المستهلكين صدمات جديدة.
3: أكثر من جنيهين مقابل لتر واحد من الديزل، رقم لم يسبق للسائقين في بريطانيا أن دفعوه. الأسعار سجلت مستويات قياسية بعد ارتفاعها بنحو 40% منذ اندلاع الحرب في إيران نهاية فبراير. وبالنسبة لسيارة عائلية، فإن ملء الخزان قد يكلف الآن أكثر من 100 جنيه. لكن تحت ضغط أزمة معيشة مستمرة منذ سنوات، بدأ كثيرون يتكيفون بطريقة مختلفة. بدلا من ملء الخزان بالكامل، يكتفي بعض السائقين ب 20 أو 30 جنيها في كل مرة.
4: العمل أصبح مكلفا، وهذه أعلى أسعار عرفتها على الإطلاق.
5: إنها كلفة إضافية مع أزمة المعيشة، تدفع فقط فواتيرك وكأنك لا تعمل من أجل شيء آخر.
3: لكن المشكلة لا تتوقف عند السائق، فالديزل يحرك الشاحنات والحافلات وشبكة التوصيل، وأي ارتفاع هنا قد ينتقل إلى أسعار الغذاء والسلع والنقل، ليضيف ضغطا جديدا على التضخم وكلفة المعيشة.
6: هذا الارتفاع يؤثر بالفعل على تضخم مرتفع أصلا، ويضع بنك إنجلترا في موقف صعب جدا. فارتفاع أسعار المستوردات بسبب تكاليف الوقود مع ضعف النمو أو ركوده يعني أن البنك يسير على حبل مشدود.
7: لكن الخطر الآن لا يتعلق بالسعر وحده. بريطانيا تعتمد بشكل كبير على واردات الديزل، والولايات المتحدة توفر نحو ثلث هذه الواردات. لذلك فإن تهديد الرئيس دونالد ترامب بتقييد أو وقف الصادرات الأمريكية قد يحول أزمة الأسعار إلى أزمة إمدادات،
3: وهو ما دفع بريطانيا وعددا من حلفائها الأوروبيين إلى بحث إمكانية اللجوء إلى مخزونات الطوارئ إذا تعرضت الإمدادات لمزيد من الضغط. الحكومة تقول إنها تتابع الوضع عن كثب وتسعى إلى تجنب صدمة جديدة للمستهلكين والاقتصاد، لكن الخيارات المحلية تبقى محدودة أمام سوق تحركها الحرب وأسعار النفط والإمدادات العالمية. وبالنسبة للبريطانيين، فإن كل ارتفاع جديد عند المضخة لا يبقى منحصرا هناك، بل يمتد سريعا إلى بقية فواتير الحياة اليومية. مصطفى زارو، العربية، لندن.
1: أما في ألمانيا، أعادت الحكومة العمل بخصم الضريبة على الوقود في محاولة لتخفيف العبء على السائقين بعد أن وصلت أسعار الوقود والديزل إلى أرقام قياسية منذ إغلاق مضيق هرمز في فبراير الماضي. راغدة بهنام والتفاصيل.
8: أسعار الوقود والديزل ارتفعت إلى أرقام قياسية في ألمانيا في الأسابيع الأخيرة، وسجل شهر سبتمبر أعلى ارتفاع منذ بداية الأزمة التي يتسبب بها إغلاق مضيق هرمز والحرب في إيران منذ فبراير الماضي. وبحسب بيانات نادي السيارات الألماني، فقد بلغ متوسط سعر لتر الوقود 2.3 يورو تقريبا، فيما وصل سعر لتر الديزل إلى قرابة 2.4 يورو. الحكومة الألمانية وفي محاولة لتخفيف العبء عن السائقين أعادت العمل بخصم ضريبة

0: تجربة الوقود منذ مطلع هذا الشهر، ولكن رغم ذلك فإن سعر الليتر سيبقى فوق عتبة الاثنين يورو، كما أن خصم هذه الضريبة سيبقى مؤقتا، علما أن الحكومة اقتطعتها في السابق في شهري يونيو ومايو الماضيين، مما يعني أن تخفيف العبء على المواطنين تأثيره سيبقى محدودا زمنيا وماديا.
1: والمزيد ينضم إلينا من حلب الدكتور أسامة القاضي، مستشار اقتصادي في وزارة الاقتصاد السورية. أهلا بك دكتور أسامة. إذن لنفهم الأزمة بشكل أفضل، يعني رغم عودة التدفقات النفطية إلى مستويات مستقرة نوعا ما ومقبولة، لماذا بقيت الأسعار مرتفعة؟
2: صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام. الحقيقة يعني العالم يعيش أزمة مشتقات نفطية، يعني وليست فقط أزمة نفط. الصدمة لا شك أنها مركبة، صدمة إنتاج، وصدمة الأسوأ وهي تكرير النفط، لأنه البرميل النفط لوحده مش بيحل المشكلة، أنت تحتاج إلى إعادة تكريره وفي مصفات حتى يخرج الديزل والمازوت والبنزين. والمشكلة عندنا في العالم اليوم حوالي 35 منشأة ومصفات حول العالم تم ضربها إما بشكل كلي أو بشكل جزئي. حتى مصافي في العالم يعني لوحدها في روسيا أكثر من 23 إلى 25 مصفات تم قصفها ما بين حرب يعني أوكرانيا وروسيا. الحقيقة نحن يعني في أجواء شبه حرب عالمية. صحيح أنه البعض يعني لا يشعر أنها حرب عالمية، لكن حقيقة ما بين أوكرانيا وروسيا وإيران وقصفها للخليج، يعني الخليج على سبيل المثال لوحده ضرب عنده 9 منشآت، يعني السعودية لوحدها 5 ما فيها مصافي. المسألة
1: إذن أزمة أيضا في تكرير النفط وليس فقط بإنتاج النفط، وأيضا في تكرير النفط، هذا ما يسبب هذه الأزمة المتفاقمة. لجوء أوروبا إلى ضخ المزيد من مخزوناتها من احتياطاتها النفطية، إلى أي مدى سيساعد ذلك في تخفيف من وطأة هذه الأزمة، أم يبقى ضمن منطقة شراء الوقت واستنزاف من قدراتها النفطية؟
2: لا، هو عبارة يعني شراء وقت، هي بانتظار أن أمريكا تحسم هذه الحرب ضد إيران بشكل نهائي، وربما يعني يصل إلى صفقة بين أوكرانيا وروسيا، لأنه هذه الأجواء كلها تشعل الأسعار. نعم، ممكن هناك احتياطيات تكفي 3 أشهر 4 أشهر من أجل خفض الأسعار، لكن لا تنسي أن أوروبا إلى اليوم متحملة ما بين 700 إلى 800 مليار يورو فقط لحماية المستهلكين. وحتى لو مثل ما تفضلتوا بالتقرير، لو بريطانيا قالت أنه نحن سنرفع الضرائب عن يعني مبدئيا عن موضوع الغاز والديزل، لكن المشكلة أنه الموازنات سيكون هناك الضغوطات، يعني في بريطانيا وفي ألمانيا في أوروبا لو شالوا الضرائب، لكن هذا معناه ضغط على الموازنة أيضا، لأن الضريبة بالأخير في إلى مسار للإنفاق، فحيكون في ضغط أيضا شديد. المشكلة أن يعني هناك ارتفاع في الشحن، هناك ارتفاع في التأمين، هناك في النقل البحري، في التخزين، كله يعني هذه عوامل عم بتساعد في
1: ارتفاع أسعار النفط. طب كم حجم الكميات التي تحتاجها أوروبا لضخها في الأسواق لخفض الأسعار بأقرب وقت؟
2: يعني الآن هو يعني كل بلد حقيقة يعني حسب حاجته. المشكلة ما تنسي أيضا غير النفط ومشكلة الغاز، أيضا مشكلة الغاز لسه أسوأ، لأنه قطر 90% من غازها لا تستطيع تصديره بعد إغلاق نورد ستريم لأوروبا كلها، كانت تدخله 60 مليار متر مكعب يعني، والثاني لأنه يخطرون الثاني حوالي 30 مليار متر مكعب. المسألة ستكون يعني معقدة الحقيقة، يعني ليست بهذه السهولة أصلا. يعني احتياجات كل بلد من هذه البلدان 27 دولة أوروبية، وطبعا

0: نحن نتحدث الآن عن يعني عن طبقة الأغنياء في العالم. ما إذا ننزل الآن إلى البلاد الأفقر،
1: يعني تبقى الحلول آنية وليست مستدامة وفق
0: أبدا، كلها
1: نعم
0: كلها حلول آنية، كلها حلول إسعافية عمليا، يعني
1: نعم
0: في تدخل سريع إسعافي شريطة أن لا تستمر هذه الحالة من يعني القلق النفطي.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة، كنت معنا من حلب الدكتور أسامة القاضي مستشار اقتصادي في وزارة الاقتصاد السورية. في أوكرانيا شهدت مدينة خاركيف انتشارا مكثفا لفرق الطوارئ والإنقاذ عقب سلسلة ضربات جوية روسية أسفرت عن سقوط قاتلين وإصابة 32 شخصا بجروح متفاوتة وألحقت أضرارا بالغة بالبنية التحتية والمباني السكنية. القوات الروسية كانت نفذت ضربة جماعية بصواريخ اسكندر ام وتورنيدو اس اثناء مناورات المركز 2026، واشارت وزارة الدفاع الروسية الى ان الضربة الصاروخية الجماعية دمرت مواقع صواريخ ومدفعية معادية مفترضة، واضافت ايضا ان نحو اكثر من 47 الف عسكري و77 سفينة شاركوا في المرحلة الرئيسية من المناورات. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن أن الهدف الرئيسي من مناورات المركز 2026 هو صقل المهارات في مواجهة التهديدات الخارجية، وخلال زيارته لميدان التدريبات أوضح بوتين أن المناورات تجرى بمشاركة أكثر من 47 ألف عسكري، ويشارك في المرحلة العملية من التدريبات أكثر من 6000 عسكري من روسيا وست دول أخرى من بينها الصين وبيلاروسيا، بالإضافة إلى وحدات من قوات الرد السريع التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي. أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا واحدا على الأقل فوق المياه الواقعة شمال شرقي وأنسان قبالة سواحلها الشرقية باتجاه بحر اليابان، ويأتي هذا بعد يوم من اتهام بيونغ يانغ سيول بالحقارة لمطالبتها الشمال بتقديم اعتذار رسمي نافية مسؤوليتها عن انفجار لغم الشهر الماضي أسفر عن إصابة 3 جنود كوريين جنوبيين داخل المنطقة منزوعة السلاح. أعلن خفر السواحل الأمريكي أنه اعترض السفينة غريس في البحر الكاريبي أثناء عبورها إلى كوبا محملة بالوقود، ويعتقد أن السفينة كانت تتبع أساليب شائعة الاستخدام لدى الأسطول المظلم، وهو المصطلح الذي يطلق على السفن التي تنقل سلعا خاضعة للعقوبات أو عالية المخاطر مع إخفاء ملكيتها ووجهتها وفق الاتحاد الأوروبي الدولي للإنقاذ البحري. قالت الشرطة الأسترالية إن سيارة اندفعت نحو حشد من الناس في مدينة نيوكاسل بأستراليا، مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص بينهم أطفال أصيبوا بجروح خطيرة. وأكد متحدث باسم الشرطة إن السلطات لم تتمكن من تأكيد عدد المصابين، مضيفا أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الحادث لا علاقة له بالإرهاب. تسببت الأمطار الغزيرة وارتفاع مناسيب مياه الأنهار في منطقة فالنسيا في إسبانيا بإغلاق الطرق وتوقف حركة السير. نتابع.
2: لا يمكن رياضة، لا يمكن رياضة.

باءت محاولة ثانية لتوجيه قرش عالق في قناة مائية في مدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية نحو عرض البحر بالفشل، إذ آثر الحيوان البقاء في الممر المائي للأسبوع الثالث على التوالي، في حين توافد نحو 600 ألف شخص إلى المنطقة لمشاهدة هذا القرش. نتابع.

0: والأخبار الرياضة في التقرير التالي.
1: تلعب اليوم مباراة نصف النهائي لمسابقة كأس الخليج لكرة القدم في مدينة جدة السعودية، وتلتقي الإمارات مع سلطنة عمان. من جهتها تلعب السعودية المضيفة أمام قطر في نصف نهائي بطولة كأس الخليج. كلا الفريقين على لقب المسابقة في ثلاث مناسبات. استأنف نادي مانشستر سيتي قرارا من لجنة مستقلة مكلفة من الدوري الإنجليزي الممتاز بارتكابه مخالفات مالية بين عامي 2009 و2018. تشهد المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية لكرة قدم اليوم مباراة كرواتيا أمام إنجلترا. كلا الفريقين لديه ثلاث نقاط في رصيده. وأيضا في المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية، إسبانيا بطلة العالم على موعد مع تشيك، وتتصدر إسبانيا ترتيب هذه المجموعة بست نقاط. تعادلت فرنسا أمام إيطاليا بهدف لكل منهما في المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية، ليصبح لدى فرنسا 7 نقاط. نواصل مع المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية، وفيها فازت بلجيكا على تركيا بثلاثة أهداف دون رد، ليصبح لدى بلجيكا 6 نقاط.
0: وفي نهاية النشرة يبقى التذكير بأبرز العناوين. صور تنشر لمساعد الطيار في فلاي دبي، ومصادر العربية تكشف أنه تأثر بأفكار متطرفة ومنع من العمل في مجال الطيران من قبل عمان. ترامب يعلن أن الحرب ستنتهي قريبا سواء باتفاق أو بعمل عسكري، ويقول أنه لا يعرف مع من يجب أن يتعامل في إيران. كبار مستشاري ترامب للأمن القومي يجتمعون سرا في كامب ديفيد لبحث ملفي إيران واليمن. القوات اليمنية تعلن تنفيذ 71 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في 10 مناطق في تعز. مجموعة السبع تتفق على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام بعد تهديد واشنطن بحظر صادراتها إلى أوروبا. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. أعود ألقاكم على رأس الساعة. ابقوا معنا.

0: البداية كانت بالإنسان. أنا أتيت من خبرة في بناء العقول، أقول دائماً استثمار في العقول. عقل شخص يستطيع أنه يطلع بفكرة ويتحدى كل شيء حوله، بيقول له أن هذه الفكرة لن تنجح.
1: ما هو أول استثمار أخطأت فيه؟
0: الوظيفة اللي أخذتها ما كان لها علاقة بالاستثمار، لكنها وضعتني أمام مؤسسين في مجال الديب تك، وكان دوري أجهزهم للقاء المستثمر. أنا أستثمر في الرجل كما أستثمر في المرأة، أضع نفس المعايير، لا تتغير.
1: ما الجملة التي يقولها المؤسس وتجعلك تقولين في داخلك فوراً لن أستثمر؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
4: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
3: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
5: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
6: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
3: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
6: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
3: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملاً في ساعة واحدة.
7: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
8: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
9: يبدأ النقاش والتحليل.
8: تصبح الخطوات محسوبة
9: لقرارات أكثر وضوحاً.
7: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.
10: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال باسم آخر ما في شيء.
11: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استدمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
10: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجاب كبير.
11: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
10: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
11: ألا يفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
10: ألا يكون دولة ودعوة؟ كلمة سيف عشان تخوف المشاهدين يعني. قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة سخيفة رددها المؤرخون كثيرا.
7: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة الثالثة والنصف على شاشة العربية.
12: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

مصادر العربية تكشف أن مساعد الطيار في فلاي دبي منع من الطيران في عمان بسبب تأثره بأفكار متطرفة. كبار مستشاري الرئيس الأمريكي للأمن القومي بحثوا سرا ملفي اليمن وإيران، وترامب يقول أن الحرب ستنتهي قريبا باتفاق أو بعمل عسكري. القوات اليمنية تنفذ 71 عملية استهداف في 10 مناطق ضد الحوثيين في تعز، وتدمر وسائل نقل وإسناد للميليشيا. مجموعة السبع تتفق على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام، وترامب يرحب.

الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى هذه النشره المفصله المقدمه من العربيه. والبدايه من تطورات حادثه فلاي دبي، حيث كشف مصدر مطلع لمديره مكتب العربيه في واشنطن، كشف ان مساعد الطيار في فلاي دبي تاثر بافكار متطرفه خلال وجوده سابقا في سوريا. واضافت المصادر ان مساعد الطيار في فلاي دبي تم منعه من الطيران من قبل عمان بسبب ادراك السلطات العمانيه بان لديه افكار متطرفه. واشارت المصادر الى ان مساعد الطيار العماني يدعى همام الهمامي، وقد غادر سلطنة عمان لمنعه من الطيران قبل ذهابه إلى الإمارات. هذا ونشرت وكالة رويترز صورا لمساعد الطيار المرتبط بالحادثة عقب التمكن من السيطرة عليه داخل الطائرة. متابعة.

0: وإلى تطورات الملف الإيراني، حيث كشف موقع إكسيوس عن اجتماع سري استمر لساعات عقده كبار مستشاري الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمنتجع الرئاسي في كامب ديفيد، على رأسهم نائب الرئيس جي دي فانس، وبمشاركة وزيري الخارجية والحرب ماركو روبيو بتكساس ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، وذلك لبحث الملفين الإيراني واليمني ومناقشة الخطوات التي ستعتمدها الإدارة الأمريكية حسب ما أفاد به ثلاثة مسؤولين أمريكيين. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد جدد التأكيد على عدم السماح بامتلاك إيران سلاحا نوويا، مرجحا انتهاء الحرب مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي. وقال دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تعرف مع من يجب أن تتعامل في إيران، وأنه لا أحد هناك يريد تحمل المسؤولية. كما قال خلال تجمع انتخابي في ألاباما إن قادة إيران مجانين، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط ثمن قليل مقارنة بمنع حصول إيران على النووي.
1: They lost everything, including their leaders, by the way. They lost one set of leaders, then they lost another set of leaders, then they lost half of a third set, and they had a little runoff for who wants to be president, and there were no participants. Everyone said, I don't want to be. And it's part of our problem. I don't know who the hell to deal with. There's nobody to deal with. Nobody wants to be president. Say, who do I speak to in Iran? There's not nobody around.
0: تصريحات تأتي في وقت تتجه المواجهة بين واشنطن وطهران إلى مرحلة أكثر توترا مع تكثيف الولايات المتحدة تحركاتها العسكرية في الشرق الأوسط. صحيفة وول ستريت جورنال كشفت نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن البنتاغون دفع بحاملة طائرات ثالثة إلى جانب سفن حربية إضافية تقل عناصر من مشاة البحرية، في خطوة من المتوقع أن ترفع القوام العسكري الأمريكي في المنطقة.

0: بمقدار يتراوح بين 9000 و10000 عسكري بحلول نهاية نوفمبر المقبل. وفي المقابل قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 4 أميال بحرية من شرق عمان، وبحسب ما أشارت إليه الهيئة فقد تعرضت ناقلة نفط لهجوم بمقذوف مجهول قرب سواحل عمان، مضيفة بأنه لم يتم تسجيل إصابات وبأن أفراد الطاقم بأمان ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار بيئية بعد الهجوم. أكدت الدول الموقعة على مبادرة مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل التزامها باتخاذ تدابير لمنع توريد أو بيع مواد وتكنولوجيا إلى إيران يمكن أن تسهم في أنشطة نووية حساسة. وقالت الدول الموقعة في بيان مشترك إنها ملتزمة بالقيود المفروضة على بيع أو توريد أو نقل بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أراضيها أو عبرها إلى إيران، ومنها أي أصناف يمكن أن تسهم في تطوير أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها. العقوبات الأمريكية على إيران أثرت على السيارات والسكك الحديدية، وبين إنتاج يتضاءل وشبكة تتآكل، ماذا تستطيع هذه القطاعات أن تتحمل؟ التفاصيل في التقرير التالي.
1: سيارات تتحرك، وفي الزاوية مواطن حائر وسلطة تضيق خياراتها. فالعقوبات الأمريكية تصل إلى قطاع السيارات وتمتد إلى شبكة القطارات، ومع اضطراب الشحن البحري تتضاعف أهمية الطرق والقطارات في نقل البضائع داخل البلاد. فإلى أين تصل قدرة إيران على إبقاء حركة اقتصادها مستمرة؟ أكثر من 90% من سوق السيارات الإيراني تتركز في خودرو وسيبا بإنتاج يناهز 1.5 مليون مركبة سنويا وفق وزارة الخزانة الأمريكية. أكثر من 1,000,000 مركبة أنتجتها إيران في 2024، رقم يقل بنحو الثلث عن ذروة الإنتاج التي تجاوزت 1,650,000 مركبة في 2011. وبحسب الخزانة الأمريكية يخسر قطاع السيارات في إيران أكثر من 1 مليار دولار سنويا، بينما تترك العقوبات أثرها على الإنتاج وتوفير مستلزمات التصنيع. وعلى السكك، قطارات تجر خلفها عقودا من الزمن. تمتد الشبكة الإيرانية لنحو 11,000 كيلومتر تنقل الركاب والبضائع عبر البلاد، بينما تقدر كلفة تحديثها بنحو 17 مليار دولار، رقم يعكس حجم الفجوة بين شبكة واسعة تحتاج إلى التشغيل والتوسع وبنية تحتية تحتاج إلى استثمارات كبيرة. سيارات تحتاج إلى قطع غيار، وقطارات تحتاج إلى تحديث، وواشنطن تضيق الطريق أمام الاثنين. علي الماجري، العربية.
0: وإلى تطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها نفذت 71 عملية استهداف دقيقة ضد تجمعات وتحشيدات قتالية وتعزيزات تابعة لميليشيا الحوثي في مناطق عدة في محافظة تعز. وأسفرت العمليات عن تدمير عدد من وسائل النقل والإسناد المعادية وتحييد عناصر الميليشيا وإفقاد تشكيلاتها القدرة على مواصلة القتال. الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية كان شن غارات جوية جديدة على مواقع وتعزيزات للميليشيا الحوثي في جبهتي حيفان وراس جنوب تعز، كما طالت الغارات تجمعات لعناصر ميليشيا الحوثي في جبهة سامع شرق تعز، كما تدور مواجهات عنيفة في جبهة جبل حبشي غرب تعز. كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف قواتها الجوية لعربات أسلحة وإمدادات تابعة لميليشيا الحوثي كانت في طريقها إلى جبل راس في منطقة الوازعية الاستراتيجية. وشددت القوات المسلحة اليمنية على أنه سيتم تدمير أي تعزيزات لميليشيا الحوثي في جميع الجبهات.

0: منذ أن وصل إلى جيبوتي طفلا هاربا من الحرب في اليمن، كبر جهاد داخل مخيم مركزي للاجئين في أبخ، وبين الخيام وظروف الحياة الصعبة لم يتخلى عن دراسته ليصبح من المتفوقين في مدرسة المخيم، ويحمل أحلاما كبيرة بمستقبل يتجاوز سنوات اللجوء. تابع.
1: منذ سنوات أصبح هذا المخيم محطة في حياة جهاد، بعدما غادر اليمن طفلا في رحلة لم يكن يعرف إلى أين ستقوده.
2: أنا لما خرجت لما لقيت من اليمن كان عمري 7 سنين، ما عنديش أي جواز أو أوراق سوى شهادة الميلاد. فإحنا خرجنا من بيوتنا بدون أي أغراض، ما نأخذ من أغراض، أجينا عبر البحر إلى وخ. إحنا خرجنا من صنعاء إلى مخا عبر باصات، ثم توقفنا في المحا وفي المخا وانتقلنا للميناء.
1: قصته ليست كغيره من أقرانه في المخيم، هكذا عهده أهالي المخيم. يعمل ويساعد كل من يصل لمخيم المركزي للاجئين اليمنيين في أبوخ شمال جيبوتي.
2: تحدث الظروف كانت الكهرباء كانت 9-8 ساعات في اليوم. لما كنا عايشين في الخيام ما كانش في كهرباء أبدا، كنت أذاكر على الضوء، كان في ضوء إضاءات يعني.
1: جهاد ورغم كل المآسي وما تعرضت له عائلته من مخاطر أثناء هروبه من صنعاء بعد أن سيطر عليه الحوثيون، إلا أنه المتفوق الأول في مدرسة المخيم وأحلامه كبيرة.
2: أنا عندي حلم الأكبر اللي هو أن أكون وزير خارجية لبلدي وأنا أكون في منصب دبلوماسي، بس أن يكون أكثر واقعين هذا المنصب غير مفتوح للكل. فأطمح لدراسة طب الأسنان، لكن ليس لدي جواز سفر وأريد إلى منحة لدراسة طب الأسنان. هذه السنة الثانية أتوقف بها عن التعليم الجامعي.
1: أحلام مؤجلة، ينتظر جهاد أن يحل الأمن والأمان في اليمن ليستطيع تحقيق كل ما يحلم به.
2: أتمنى أن تخلص الحرب وأن نتمكن نحن وجميع اللاجئين من العودة إلى وطنهم.
1: رفاه السعد من مخيم المركزي في أبوخ جيبوتي.
0: أعلن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار عن عقد اجتماع طارئ بالرياض للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي بموجب اتفاقية مكة المبرمة بين السعودية وتركيا وباكستان، مشيرا إلى أن الاجتماع سيركز على هجمات الحوثيين على المملكة.
3: تم الاتفاق من حيث المبدأ على عقد اجتماع للجنة الاستراتيجية السياسية الدفاعية بكامل أعضائها قريبا في الرياض، وسيتم خلال هذا الاجتماع بحث الوضع الراهن في إطار اتفاقية مكة. وقد أصدرنا بيان إدانة للهجوم الذي استهدف منشأة للبنية التحتية في المدينة المنورة. إن هذا الأمر غير مقبول، والدول الثلاث ملتزمة بمساعدة بعضها البعض في حال واجهت أي منها أزمة.
0: نشرتنا مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية الليلة على قطاع غزة إلى 8، بينهم 4 نساء.

0: هو الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه، لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية.
1: ما ميز المواجهة التي حضرها فرج فودة كان حدثا شعبيا أكثر منه حدثا نخبويا. فرج فودة هو أول مثقف يقرر النزول إلى انتخابات برلمانية. اغتيل فرج فودة لأنه قارب ظاهرة توظيف الأموال الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
0: أستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي والباحث المصري.
2: سجال مع مشاري الذايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للأفكار.

0: رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: أهلا بكم من جديد. ارتفع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية الليلة على قطاع غزة إلى 8، بينهم 4 سيدات، خلال غارة جوية استهدفت شقة سكنية غربي مدينة غزة حسب ما أفاد به مسعفون لمراسل العربية. وأضاف المسعفون أن النيران لا تزال مشتعلة في الشقة المستهدفة، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض وسط ظروف ميدانية صعبة تعيق جهود الإنقاذ. أعلنت جماعة مسلحة موالية للحكومة في إثيوبيا سيطرتها على مطار مدينة ميكلي عاصمة إقليم تيغراي الشمالي في أعقاب هجوم مضاد شنته ضد قوات المتمردين. وقالت قوة السلام في تيغراي في منشور على منصة أكس أنها سيطرت بالكامل على المطار الواقع على بعد نحو 10 كيلومترات خارج المدينة. وقبل ذلك أشارت إلى أنها فرضت سيطرتها على بلدة ميلازات التي تبعد نحو 20 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من ميكلي المدينة الرئيسية في منطقة تيغراي.

0: كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قادة مجموعة السبع اتفقوا على ضخ منسق عبر وكالة الطاقة الدولية لما مجموعه 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتهم في الأسواق خلال الأشهر الأربعة المقبلة، في خطوة أشاد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح ماكرون أنه ستطرح في الأسواق خلال الأيام العشرين المقبلة كميات كبيرة من الديزل من دون استبعاد مناقشة إمكان الإفراج عن المزيد من المخزونات الإضافية. كما أعلن ماكرون أنه تم الاتفاق على عدم فرض أي قيود أو حظر على الصادرات بين دول المجموعة السبع، مبديا في الوقت نفسه اقتناعه بأن هذه القرارات ستؤدي إلى خفض أسعار الوقود.
1: Nous avons acté qu'il n'y aurait pas de limitation d'interdiction d'export entre les membres du G7. Et donc qu'il y aurait une coordination, coopération et aucune interdiction à l'export de quelque catégorie de produits que ce soit. Ce qui est là aussi un élément très important parce qu'il y avait des rumeurs dans le marché qui aujourd'hui faisaient augmenter les prix.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن يوم الجمعة أن الولايات المتحدة لن تفرض حظرا على تصدير الديزل، مشيدا بقرار الدول الأوروبية بضخ كميات إضافية من احتياطاتها. ترامب قال إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، وبمجرد حصول ذلك ستنخفض أسعار النفط وتعود إلى مستوياتها السابقة.
2: World contribution, and so are we. And we're not going to be doing the export ban. We're going to be doing what we're supposed to do. But I did ask them, and we're going to have a lot of oil. Very shortly, as soon as Iran ends, which won't be long, not going to be long, you're going to have oil go down to the price it was before, maybe even lower than I got it at the beginning.
0: أعلنت الشرطة البريطانية توجيه اتهامات بالتخطيط لعمل إرهابي يستهدف الجالية اليهودية في مانشستر شمال غربي إنجلترا إلى رجلين إيرانيين. وأوضحت الشرطة في بيان أن الرجلين البالغين 34 و36 عاما يعتقد أنهما كانا على تواصل مع طرف ثالث مقيم في الخارج قد يكون موجودا في إيران في إطار العمل الذي يشتبه بالتخطيط له، مضيفة بأن هذه الاتهامات جاءت نتيجة تحقيق مشترك أجرته شرطة مكافحة الإرهاب بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية. في أوكرانيا، أعلن حاكم كييف فيتالي كليتشكو استهداف ضربة روسية جسرا رئيسيا في العاصمة الأوكرانية ضمن سلسلة هجمات على البنى التحتية الأوكرانية تسببت في اضطرابات مرورية. وقال كليتشكو إن الجسر الشمالي تعرض لضربة، مشيرا إلى توجه فرق الطوارئ إلى الموقع. هذا وشهدت مدينة

خاركيف انتشارا مكثفا لفرق الطوارئ والإنقاذ عقب سلسلة ضربات جوية روسية أسفرت عن سقوط قتيلين وإصابة 32 شخصا بجروح متفاوتة، وألحقت أضرارا بالغة بالبنية التحتية والمباني السكنية. القوات الروسية كانت نفذت ضربة جماعية بصواريخ اسكندر ام وتورنيدو اس أثناء مناورات المركز 2026، وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الضربة الصاروخية الجماعية دمرت مواقع صواريخ ومدفعية معادية مفترضة، وأضافت أيضا أن نحو أكثر من 47 ألف عسكري و77 سفينة شاركوا في المرحلة الرئيسية من المناورات. في أستراليا، قالت الشرطة الأسترالية أن سيارة اندفعت نحو حشد من الناس في مدينة نيوكاسل بأستراليا، مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص بينهم أطفال أصيبوا بجروح خطيرة. وأكد متحدث باسم الشرطة أن السلطات لم تتمكن من تأكيد عدد المصابين، مضيفا أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الحادث لا علاقة له بالإرهاب. وفي نهاية النشرة يبقى التذكير بأبرز العناوين. مصادر العربية تكشف أن مساعد الطيار في فلاي دبي منع من الطيران في عمان بسبب تأثره بأفكار متطرفة. كبار مستشاري الرئيس الأمريكي للأمن القومي بحثوا سرا ملفي اليمن وإيران، وترامب يقول أن الحرب ستنتهي قريبا باتفاق أو بعمل عسكري. القوات اليمنية تنفذ 71 عملية استهداف في 10 مناطق ضد الحوثيين في تعز، وتدمر وسائل نقل وأسناد للميليشيا. ومجموعة السبع تتفق على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام، وترامب يرحب. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
1: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
0: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
1: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب الزيتي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
0: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
2: سجال مع مشاري الزيدي الآن على شاشة العربية.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
3: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
2: ما كانوا يخافوا من توصل هاي الأفكار للدولة؟
3: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك، كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا.
2: أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
3: أنا كنت بعثي لكنني لم أعدي اليمين.
2: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب؟
1: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الجمعة 10:30 على شاشة العربية،
4: حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي.

تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق. العربية بزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار، أبرز الجلسات، لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال، وكما تعودنا معكم أيها الكرام والكريمات، فإننا من حين لآخر نقف عند شخصية أحدثت أثرا ما زال قائما، لم يكن أثرا محصورا بزمنه، بل أثرا ممتدا على مستوى الجغرافيا والتاريخ، على مستوى الأفكار والسياسات، على مستوى الوجدان والعقل. شخصيتنا لهذا اليوم وحري بنا أن نستحضرها مع ما تسمعون وترون أيها الكرام من أخبار تنقبض منها الصدور في اليمن وجوار اليمن. حديثنا عن واحد من أعلام اليمن، لا بل من أعلام الجزيرة العربية، إلا ما أقول من أعلام العالم الإسلامي، العلامة محمد بن علي الشوكاني، قاضي القضاة الذي رحل عن عالمنا قبل زهاء قرنين إلا قليلا. لماذا نستحضره؟ هذا ما سنعرفه اليوم من خلال شريكنا على هذه المائدة الدكتور علي عوض القطب، المؤرخ السعودي. حياك الله دكتور علي.
1: الله يطول عمرك، وسعيد بهذه الاستضافة.
0: الله يحفظك. على هذه المائدة كتابكم الفقيه والسلطة في الجزيرة العربية خلال القرن 13 الهجري، والحقيقة أنه كتاب مثير في عنوانه. شرحت ودرست علاقة الفقيه بالسلطة واستحضرت أكثر من نموذج.

لكن خصصت للشوكاني فصلين من هذا الكتاب، هو الوحيد الذي خصصت له فصلين. تناولت بعض العلماء من نجد، وبعض العلماء من تهامة، وبعض العلماء من سرات عسير، لكنك خصصت فصلين كاملين.

0: صحيح أن هناك الكثير من الدراسات التي تحدثت عن الشوكاني، تحدثت عن الشوكاني فقيها ومحدثا ومفسرا، وتحدثت عن منهجه في العقيدة، وتحدثت عن الكثير من من من من الميادين الشرعية التي طرقها، لكن كان هناك جانب مسكوت في حياة الشوكاني وهو ما يتعلق بالسياسة. الشوكاني كان في وقته كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن، وبالتالي كان لابد من الحديث عن هذا الجانب المسكوت، كيفية علاقته بالسلطة القاسمية في اليمن، علاقته بالأئمة اليمنيين، علاقته أيضا بالقوى السياسية خارج القطر اليمني، إضافة إلى مسألة أخرى مهمة وهي صراعاته الفكرية، وهي أيضا فكرية سياسية في نفس الوقت. يعني ربما كانت أيضا بصمات السياسة موجودة في هذه الصراعات. وبالتالي رأيت أن هذا الرجل الكبير قمين بأن يدرس في فصلين اثنين، على غرار أيضا بقية النماذج الأخرى سواء في الأحساء أو في منطقة عسير أو في المخلاف السليماني،
1: نعم، أو في نجد،
0: أو في نجد
1: شخصية،
0: نعم،
1: الشيخ عبد اللطيف.
0: نعم،
1: الشوكاني يمكن اللي ساعد على هذا الشيء كونه مؤلف غزير، يعني هو اللي تأخذه في سياق التأليف لديه مكتبة كاملة، يعني يمكن على عكس بعض المشايخ اللي تناولتهم أو العلماء في هذا الكتاب. وحقيقة هو شخصية، لا نريد أن نستبق الأحداث، لكن فكرة، معلش ممكن أستبق الأحداث في هذه فكرة، أنه داخل المذهب الزيدي أو الطائفة الزيدية أو التيار الزيدي نجد هذه النماذج. يعني هل الشوكاني هو، طبعا الحين بنشوف بنتناقش بعد شوي، هل هو سني، هل هو زيدي، هل هو سلفي، هل هو يعني شخصية إشكالية، لكن فكرة أنه يطلع واحد من جوا المذهب الزيدي ويتمرد على المذهب الزيدي أقدم من الشوكاني أعتقد.
0: بلا ريب، بلا ريب، هناك الشوكاني هو يسير على خطى من سبقه من بعض الرموز وأعلام المذهب الزيدي أو الذين كانوا في بيئة زيدية محضة، سبقوه ربما بعشرات العقود أو بعدة عقود، وبعضهم بعدة قرون. ولعلك تعرف مثل العلامة بن الوزير في التاسع الهجري،
1: نعم،
0: والحسن الجلال وصالح المقبلي وابن الأمير الصنعاني، كل هؤلاء كان الشوكاني يسير على خطاهم بلا ريب. فبالتالي هو ظاهرة الشوكاني كظاهرة خارجة أو إلى حد ما ليست في الإطار التقليدي للمذهب الزيدي، الشوكاني هو يسير أو يحتذي أو يحذو حذو من سبقه في هذا الجانب.
1: إذن تعيد هذا الأمر إلى أنه ليست مصادفة، كأنه المذهب الزيدي أو التيار الزيدي لديه إمكانيات ثورية فكرية، أتكلم مش بالمعنى السياسي.
0: في تقديري أنه المذهب الزيدي نفسه بالضبط لديه قدرات ذاتية تجعل الذين استغرقوا في هذا المذهب والذين اطلعوا على دقائقه وتفاصيله قد، طبعا مع ضغط الواقع، ربما واقع اجتماعي أو سياسي ما، ربما قد تحدث تحولات في حياة الدارس لهذا المذهب، وهناك نوع من التعاليم في داخل أو في أحشاء هذا المذهب تساعد على وجود ظاهرة كالإمام الشوكاني. على سبيل المثال التثريب على المقلد أو التثريب على التقليد، أيضا الدعوة إلى الاجتهاد، الارتهان، فكرة الارتهان إلى الدليل، فكرة اعتماد الأحاديث ودواوين الحديث النبوي اعتمادها باعتبارها أصلا من أصول التشريع الإسلامي، هي في نهاية
1: على عكس الإمامية،
0: على عكس الإمامية

0: التي لديها تعتبر تراث هي لا تنظر إلى هذا التراث مطلقا ولا تعتبره. لكن الزيدية حظيت دواوين الحديث ومدونات الحديث والمسانيد بالقبول لديهم
1: السنية.
0: نعم بالقبول لديهم. فمن هذا المنطلق كانت مثل هذا التراث الضخم محفز لوجود ظاهرة مثل ظاهرة الشوكاني.
1: طيب الآن سنستعرض إن أذنت لي وأذن لي الكرام هذه البطاقة عن الشوكاني وندير حديثا حولها.
2: محمد بن علي الشوكاني علم من الأعلام ومجدد للفكر الإسلامي في اليمن، ولد في هجرة شوكان بمحافظة ذمار سنة 1759 ميلادية، وتوفي بصنعاء سنة 1834 ميلادية. أقام الشوكاني صرحا علميا وإرثا فكريا نادرا، ولم يترك أحد في تاريخ اليمن الحديث أثرا في العلوم الشرعية والاجتهاد كما ترك. تجسد منهجه في دعوته لنبذ التعصب المذهبي وفتح باب الاجتهاد وتفرده بمؤلفات أصبحت مراجع جامعة مثل نيل العطار وفتح القدير. خاض معارك فكرية حامية وواجه انتقادات حادة من علماء المدرسة الزيدية التقليدية بسبب خروجه عن المذهب وإبطاله للتقليد، كما عاب عليه بعض معاصريه شدة لهجته في نقد مخالفيه واستقواءه بالسلطة في مواجهة خصومه وارتباطاته العضوية بها. إرثه يمتد من الحديث والفقه إلى التفسير والأصول، ويجسد تجربة استثنائية جمعت بين موسوعية العطاء وشجاعة الطرح.
1: دكتور علي، أنا لفت انتباهي أنه عاصر ثلاث أئمة، ثلاث حكام فيما عرف بالدولة القاسمية.
0: صحيح.
1: هل هؤلاء الحكام وإن كانوا ينتمون إلى المذهب الزيدي وهم أصلا من السادة، السادة الأئمة يعني السلالية، لكن منحوا هذا الرجل هذا الهامش، هل كانت الدولة أو شيء عرفنا ما هي الدولة القاسمية، ثم لماذا هل كانت دولة متسامحة فعلا أو تجنح إلى التجديد داخل المذهب الزيدي؟
0: أنا في تقديري أنه تفسير ذلك الإمام القاسم بن محمد هو المؤسس للدولة القاسمية في اليمن، أسسها بإخراج الأتراك العثمانيين فيما يسمى بالفتح العثماني الأول، كان ذلك تقريبا في سنة 1006 للهجرة. الإمام القاسم وأبنائه من بعده كانوا عبارة عن فقهاء حقيقيين وراسخين، راسخ المعرفة في المذهب الزيدي. استقوت هذه السلطة في القرن الحادي عشر والثاني عشر، وأصبحت تمد نفوذها تقريبا على كامل القطر اليمني. وكان من أهم الأسباب التي جعلت هذه الدولة قوية هو مسألة بيع البن اليمني. كان هناك وفرة مالية هائلة مكنت هذه السلطة من حشد الجيوش ومن التعبئة ومن قيام ركائز للدولة. وكان اليمن في ذلك الوقت تقريبا يكاد يحتكر هذه التجارة التي كانت تجارة تعتبر باهظة الأثمان، وكانت تنقل إلى موانئ أوروبا وآسيا وغيرها. الحاصل أنها في هذا الجو أو في هذا المناخ تنشأ حركة علمية كبيرة جدا. لكن مع توالي العقود أصبح الأئمة القاسميين لم يعودوا بمثل ما كان عليه أوائلهم في مسألة التضلع في الفقه الزيدي، أصبحوا أشبه ما يكون بالحكام السياسيين. حل الإمام الشوكاني حين جاء في عصر الإمام الشوكاني وقبلها بعدة عقود بات هناك حكاما سياسيين، لم يعودوا أئمة بالمعنى الحرفي للكلمة بالدلالة الدينية. وبالتالي وبسبب هذا الضعف في المعرفة الدينية الزيدية تحديدا، احتاجت الدولة القاسمية لفكرة قاضي القضاة. من هنا نشأ المنصب، منصب قاضي القضاة. ومن هنا

0: كان قبل الشوكاني تقريبا فقط رجلين سبقا في هذا المنصب. بالتالي هؤلاء الحكام الذين يعتبرون سياسيين أكثر من أي شيء آخر كانوا أعطوا مجالا لمثل الإمام الشوكاني في أن يحتكر المعرفة الدينية وإلا في تقدير الشخصي لو كان الشوكاني على سبيل المثال معاصرا للأئمة السابقين الذين الممتلئين بالأيديولوجيا المذهبية الزيدية لكان الأمر مختلفا
1: لما وجد ظاهرة الشوكاني.
0: نعم.
1: حسنا طيب بعد الفاصل أيضا سنعود كرة أخرى لندخل إلى نافذة أخرى من نوافذ البيت الشوكاني. فاصل وجيز أيها الكرام فلا تذهبوا بعيداً.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاما وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
2: أول مشكلة بدأت طبعا مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
1: هل كشفت شيئا كان مستورا لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
2: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
1: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على الشاشة العربية.
3: أهلا وسهلا بكم من جديد في سجال. الحديث كان وما يزال عن علامة اليمن العلامة محمد بن علي الشوكاني، قاضي القضاة في عهد الدولة القاسمية الذي عاصر 3 من حكامها أو أئمتها كما يقال في القاموس الزيدي، كان ذلك قبل 200 عام تقريبا. والحديث الممتع هو مع أحد الخبراء المتضلعين بهذه المرحلة وبهذه الشخصية، دكتور علي عوض آل قطب المؤرخ السعودي. سنتناول الآن بعد أن طوفنا قليلا بالظرف الزمني الذي وجدت فيه ظاهرة الشوكاني اللي هي الدولة القاسمية، وشرحتها شرحا جيدا بسبب بعدها التجاري وتعاظم تجارة البن، تحول حكام اليمن هؤلاء من التقيد الشديد بالمذهب الزيدي إلى النظر إلى مصالح الدولة بشكل أكبر، لعل هذا هو الذي منح الهامش للشوكاني وأمثاله بحرية التفكير. هذا أنا ألخص ما تفضلتم به صحيح. قبل قليل. الآن سنقرب المنظار أكثر لنعرف هل الشوكاني تعريفه المذهبي إيش؟ تعرف إحنا في الثقافة الإسلامية فلان الحنبلي، فلان الأشعري، فلان القادري، فلان نسبة الطرق الصوفية. بستعرض المادة هذه ثم أدع الحديث لكم.
4: هو نسف المذهب الهادوي من أوله لآخره، من كل الفقه اللي عنده. مثلا في أشياء كثيرة، مسألة الضم والإرسال في الصلاة، مسألة حي على خير العمل في الأذان، كثير يعني ما في شيء كان في المذهب الهادوي شافه مخالف للسنة إلا ما نسفها وفندها.
5: فألف كتاب إرشاد الغبي، بين فيه أن الآن مجمعين فقهاء الآن مجمعين على عدم سب الصحابة.
6: أنا أربأ بأن ينسب يعني الإمام العظيم الشوكاني إلى الزيدية في أي حال وفي أي مرحلة.

0: من مراحل عمره. الرجل كان ضد الزيدية، وهو واحد من ممن نسفوا أسس الزيدية من أساسها.
1: قال الشوكاني لعنه الله، قال مدحنا عليا فوق ما تمدحونه. إن الشوكاني معادي لأهل البيت ومعادي لأهل السنة، بيني وبينك ما هو ولا سني، هو مارق.
2: أنا أضحكني ما تفضل به هذا الفقيه الزيدي المتحمس محمد عبد العظيم الحوثي، يقول بيني وبينكم، يعني احنا بنقول بيني وبينك الحين، هل الشوكاني زيدي ولا ايش؟
3: الشوكاني في تقديري انه خارج عن التصنيف. ولكن نفي الزيدية بالمطلق عن الشوكاني هو لا اعتبره سليما. اذا ذهبت الى المذهب الزيدي، ما هو مكمن الخطا؟ مكمن الخطا هو من التصور حيال الزيدية. ما هي الزيدية؟ الزيدية هي هي هي هي تاريخ عريض. اذا كنا سننظر الى الزيدية بوصفها تعاليم الرسي، فربما تكون الإجابة بهذا الشكل، أنه الشوكاني خارج هذا. لكن حين ننظر إلى الزيدية، إذا رأيناها خارج ليست فقط الرسي، وإنما الرسي ويحيى بن حمزة والهاروني والإمام القاسم بن محمد وبقية العلماء أو الأئمة الكبار لمدة تقريبا أكثر من 1000 عام، هذا التراث الزيدي العريض جدا بفرقه برموزه بتراثه بمسائله، سنتوقف حيال نفي أن يكون الشوكاني زيديا. الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب الزيدي. هذه المدرسة قديمة وعريقة جدا، وسبقتها أيضا مدارس أخرى، على سبيل المثال المطرفية، هي فرقة في الأصل كانت تعتبر زيدية. بعدها بقرون تأتي مدرسة ابن الوزير، وثم كان من آخر علمائها في العصر الحديث الإمام الشوكاني. وبالتالي إخراج الشوكاني من هذا السياق الفكري أو نزعه بالكامل واعتباره شخصا منقلبا عليه برمته، لا أراه دقيقا وليس موضوعيا بالمطلق،
2: خاصة ممكن معاضدة لهذا الكلام. لو كان الأمر كذلك لما استعان به 3 من أئمة الدولة القاسمية، التي في النهاية دولة تحتكم إلى المرجعية الزيدية الثقافية. يعني صعب، يعني
3: صحيح. أنا ما يجعلني أقول بأنه لا يمكن نفيه من هذه، أن هناك عدد من الإشارات أو الومضات التي تبين أثر الزيدية. يعني حين يتحدث مثلا عن في كتابه العقد الثمين في إثبات الوصية لأمير المؤمنين، يتحدث عن يثبت أن علي بن أبي طالب كان وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدحض الحديث الذي ذكرته عائشة بنت أبي بكر الصديق، ويقول بأن قول الصحابي قد يخطئ. حين يأتي ببعض المسائل التي تثبت، مثلا على سبيل المثال فكرة الفرقة الناجية، يتحدث عن أن الفرقة الناجية هو كل من ليست فرقة بعينها، وإنما كل من تمسك بالأصلين الكتاب والسنة.
2: بالتالي ينفي مقولة أن الفرق الناجي هم أهل السنة.
3: نعم.
2: هو الحديث.
3: نعم. نعم. نعم. وبالتالي كأنه يقول، هو باختصار شديد، هو الشوكاني هو عبارة عن عالم موسوعي كبير وضخم جدا، ولديه تراث كبير، وبالتالي تأطيره أو قولبته في في في في مذهب معين لا أراه موضوعيا.
2: أيوة، وكأنه مثل ما تفضلت، كأنه حالة جديدة أو اتجاه جديد. نعم. خارج أسوار التمذهب أو
3: صحيح. صحيح، لكن أيضا نزع بالكامل من الزيدية كمذهب وكتاريخ وكتراث.
2: بس أنت قلت أن الزيدية هنا ليس بمعنى تعاليم الرسي. نعم.

0: والهادوية.
1: نعم.
0: يعني كأن الزيدية أشمل من اختصارها أو اختزالها بالهادوية.
1: التراث الزيدي والمذهب الزيدي في صقور وحمائم وفي مقلدين ومجتهدين وفي وتيار عريض جدا وواسع الأرجاء، ولا يمكن هو كمذهب تأطيره بدرجة كبيرة.
0: نعم.
1: لا يمكن.
0: الغريب أنه وجدنا البعض، تعرف حركة النفس الزكية الذي ثار على أبي جعفر المنصور، هو أخوه إبراهيم في العراق ومحمد بن عبد الله في المدينة، تعاطف أو تساند هذه الحركة بعض الأئمة المحسوبين على أهل السنة، أو بل هم أئمة أهل السنة. صحيح. بالمعنى المذهبي، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة، لكن هذا بحث آخر. أنا أريد أيضا أن أنت تناقش زيديته. طيب خلينا نشوف موضوع سلفيته.
2: الشوكاني يا أعزائي يكون في علم الأعزاء صاحب منهج ومدرسة ومتأثر لعله كثيرا بمباني السلفية وبالخصوص مباني محمد بن عبد الوهاب مولانا.
3: الشوكاني محدث على مذهب المحدثين، هو والشيخ الصنعاني والمغربي كلهم من علماء الحديث الذين نفع الله بهم ونشروا السنة، ولا نعرف أنه من الزيدية.
0: يعني هذا الكلام يعيدنا إلى ما كنا عليه. الآن يتم استعادة الشوكاني، تعرف الصراع اللي صاير في اليمن، هو صراع بين المقام الأول، صراع ظاهره سياسي لكن باطنه فكري، أو العكس، ظاهره فكري وباطنه سياسي. فيتم استعادة الرمزيات. يعني أنا أتذكر، لأن خلطت كثيرا في الموضوع اليمني من بعض الضيوف والأكارم أو خارج هذه الأطر، تتم على المستوى القومي أو الثقافي استعادة شخصية الهمداني، نشوان الحميري، بل حتى سيف بن ذي يزن والعباهلة والأذواء ما قبل التاريخ، في سياق الحشد الثقافي والاجتماعي ضد الحوثي، ويتم استعادة شخصيات مثل الشوكاني. هل ترى أن الشوكاني وأمثاله ربما يكونون يعني تحت ضغط توظيف سياسي معاصر؟
1: ربما، لكن لكن لكن لكن حين ندرسه بشكل موضوعي، الشوكاني في نهاية المطاف كان مشدودا إلى اليمن، وكان محسوبا على هذه البيئة العلمية، ولذلك حتى الذين درسوه لا يوجد أي عالم خارج هذه البيئة الزيدية حتى تحديدا. وبالتالي وكان أكثر شخصية تأثر بها الإمام الشوكاني كان العلامة عبد القادر بن أحمد الكوكباني، وكان يعتبر في ذلك الوقت هو أكبر عالم في صنعاء. توفي تقريبا في سنة 1207، وكانت مؤلفاته قليلة قياسا إلى اشتغاله بالتعليم تحديدا. وكان من بين طلبته النجباء مثل الشوكاني. فبالتالي لكن الشوكاني يعتبر في تقديري محسوبا على هذه البيئة، مخرج من مخرجات هذه البيئة، ولا يمكن إخراجه عنها أو فصله عنها.
0: طيب لماذا اللي سميته من صقور الزيدية في الكتاب، لماذا ينفون عنه زيديته بل يتهمونه بالمروق مثل ما مر معنا محمد عبد العظيم الحوثي؟
1: في طبيعي في مجال الأفكار وفي مجال المذاهب التاريخ يضيف التاريخ، ودائما ما تكون المذاهب مع ضغط التاريخ ومع الواقع السياسي والاجتماعي الموجود قد تنشطر المذاهب وقد تنشطر الأفكار وقد تتج، لكن اعتبار، وقد يكون هناك في الفكرة الواحدة يمين ويسار.
0: نعم.
1: وصقور وحمائم، لكن نزع طرف من الأطراف واعتباره ليس مخلصا لتلك الفكرة ولا يعتبر امتدادا لها، لا أراه حكما موضوعيا البت.
0: متى تم إدماج الشوكاني في المدونة السلفية؟ يعني تعرف هو كان كتبه تدرس، يعني سواء في الجامعات زي جامعة الإمام أو خارج الجامعات، أنا أتذكر يعني حلق المشايخ. يعني هل هذا حديث ولا منذ أن مدح الدولة السعودية الأولى بقصائده الشهيرة؟
1: الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية، وتعتبر مؤلفاته من أولى المؤلفات التي طبعت. من أولى المؤلفات، خاصة مثل كتاب نيل الأوطار. وبالتالي

0: وكان تقريبا يعني بسبب هذا الطرح الذي يتحيز إلى الدليل ويرتهن إليه كان وجد لكتبه أثرا محمودا في البيئات السنية في خارج اليمن. وهذا هو السبب الذي يجعل, وحتى هذه اللحظة ما يجعل الشوكاني نتحدث عنه حتى اليوم هو هذه الرصانة العلمية وهذه الموسوعية وهذا الثراء الكبير جدا.
1: لكن هذه الرصانة العلمية حينما يتوغل الإنسان في سيرة الرجل يتحول من النظر إليه كعالم كبير ومجدد إلى النظر إليه كشخصية سياسية في الدولة القاسمية, وهنا ندخل في معترك صعب يعني في أشواك. صحيح. يعني هذا الرجل العالم المترهب للعلم يبدو لنا في جبة رجل سياسي يحرض على إراقة الدماء, بل صلب خصومة, صلب بالمعنى الحرفي وليس بالمعنى المجازي. غاية الشكر لك دكتور علي عوض القطب المؤرخ السعودي وصاحب هذا الكتاب الجميل الفقيه والسلطة, أنا أنصح بقراءته الجميع. كما أشكركم أيها الكرام على كرمكم ومتابعتكم لنا في رحلتنا مع الشوكاني بين وروده وأشواكه. مع السلامة.

0: هنا يبدأ يومي حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

مصادر العربية تكشف أن مساعد الطيار في فلاي دبي منع من الطيران في عمان بسبب تأثره بأفكار متطرفة. كبار مستشاري ترامب للأمن القومي اجتمعوا سرا في كامب ديفيد لبحث ملفي إيران واليمن. بأكثر من 70 عملية دقيقة القوات

المسلحة اليمنية تستهدف تجمعات لميليشيا الحوثي في 10 مناطق بتعز. رئيس بلدية كييف يقول إن روسيا استهدفت جسرا رئيسيا ثان في العاصمة الأوكرانية.

الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى هذه النشره المفصله المقدمه من العربيه. والبدايه من التطورات المتعلقه بحادثه فلاي دبي، حيث كشف مصدر مطلع لمديره مكتب العربيه في واشنطن، كشف ان مساعد الطيار في فلاي دبي تاثر بافكار متطرفه خلال وجوده سابقا في سوريا. واضافت المصادر ان مساعد الطيار في فلاي دبي تم منعه من الطيران من قبل عمان بسبب ادراك السلطات العمانيه بان لديه افكارا متطرفه. واشارت المصادر لأن مساعد الطيار العماني يدعى همام الهمامي وقد غادر سلطنة عمان لمنعه من الطيران قبل ذهابه للإمارات. هذا ونشرت وكالة رويترز صورا لمساعد الطيار المرتبط بالحادثة عقب التمكن من السيطرة عليه داخل الطائرة.

0: وإلى تطورات الملف الإيراني، حيث كشف موقع أكسيوس عن اجتماع سري استمر لساعات عقده كبار مستشاري الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمنتجع الرئاسي في كامب ديفيد، على رأسهم نائب الرئيس جي دي فانس بمشاركة وزيري الخارجية والحرب ماركو روبيو وبيت هكست ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، وذلك لبحث الملفين الإيراني واليمني ومناقشة الخطوات التي ستعتمدها الإدارة الأمريكية حسب ما أفاد به 3 مسؤولين أمريكيين. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد جدد التأكيد على عدم السماح بامتلاك إيران سلاحا نوويا، مرشحا انتهاء الحرب مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي. وقال دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تعرف مع من يجب أن تتعامل في إيران وأنه لا أحد هناك يريد تحمل المسؤولية. كما قال خلال تجمع انتخابي في ألاباما إن قادة إيران مجانين، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط ثمنه قليل مقارنة بمنع حصول إيران على النووي.
1: They lost everything, including their leaders, by the way. They lost one set of leaders, then they lost another set of leaders, then they lost half of a third set, and they had a little runoff for who wants to be president, and there were no participants. Everyone said, I don't want to be. And it's part of our problem. I don't know who the hell to deal with. There's nobody to deal with. Nobody wants to be president. Say, who do I speak to in Iran? There's not nobody around.
0: وحول حركة الملاحة في مضيق هرمز، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقع على بعد 4 أميال بحرية من شرق عمان، وبحسب ما أشارت إليه الهيئة فقد تعرض ناقلة نفط لهجوم بمقذوف مجهول قرب سواحل عمان، مضيفة بأنه لم يتم تسجيل إصابات وبأن أفراد الطاقم بأمان ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار بيئية بعد الهجوم. وأكدت الدول الموقعة على مبادرة مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل التزامها باتخاذ تدابير لمنع توريد أو بيع مواد تكنولوجية إلى إيران يمكن أن تسهم في أنشطة نووية حساسة. وقالت الدول الموقعة في بيان مشترك إنها ملتزمة بالقيود المفروضة على بيع أو توريد أو نقل المواد بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أراضيها أو عبرها إلى إيران، أي الأصناف التي يمكن أن تسهم في تطوير أسلحة الدمار الشامل ووسائل

0: الإيصالها. العقوبات الأمريكية على إيران أثرت على السيارات وسكك الحديدية، وبين إنتاج يتضاءل وشبكة تتآكل، ماذا تستطيع هذه القطاعات أن تتحمل؟ التفاصيل في التقرير التالي.
1: سيارات تتحرك، وفي الزاوية مواطن حائر وسلطة تضيق خياراتها. فالعقوبات الأمريكية تصل إلى قطاع السيارات وتمتد إلى شبكة القطارات، ومع اضطراب الشحن البحري تتضاعف أهمية الطرق والقطارات في نقل البضائع داخل البلاد. فإلى أين تصل قدرة إيران على إبقاء حركة اقتصادها مستمرة؟ أكثر من 90% من سوق السيارات الإيراني تتركز في خودرو وسيبا بإنتاج يناهز 1.5 مليون مركبة سنويا وفق وزارة الخزانة الأمريكية. أكثر من 1,000,000 مركبة أنتجتها إيران في 2024، رقم يقل بنحو الثلث عن ذروة الإنتاج التي تجاوزت 1,650,000 مركبة في 2011. وبحسب الخزانة الأمريكية يخسر قطاع السيارات في إيران أكثر من 1 مليار دولار سنويا، بينما تترك العقوبات أثرها على الإنتاج وتوفير مستلزمات التصنيع. وعلى السكك، قطارات تجر خلفها عقودا من الزمن. تمتد الشبكة الإيرانية لنحو 11,000 كيلومتر تنقل الركاب والبضائع عبر البلاد، بينما تقدر كلفة تحديثها بنحو 17 مليار دولار، رقم يعكس حجم الفجوة بين شبكة واسعة تحتاج إلى التشغيل والتوسع، وبنية تحتية تحتاج إلى استثمارات كبيرة. سيارات تحتاج إلى قطع غيار، وقطارات تحتاج إلى تحديث، وواشنطن تضيق الطريق أمام الاثنين. علي الماجري، العربية.
0: وإلى التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها نفذت 71 عملية استهداف دقيقة ضد تجمعات وتحشيدات قتالية وتعزيزات تابعة لميليشيا الحوثي في مناطق عدة في محافظة تعز. وأسفرت العمليات عن تدمير عدد من وسائل النقل والإسناد المعادية وتحييد عناصر الميليشيا وإفقاد تشكيلاتها القدرة على مواصلة القتال. الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية كان شن غارات جوية جديدة على مواقع وتعزيزات ميليشيا الحوثي في جبهتي حيفان وراس جنوب تعز، كما طالت الغارات تجمعات لعناصر ميليشيا الحوثي في جبهة السامع شرق تعز، كما تدور مواجهات عنيفة في جبهة جبل حبشي غربي تعز. ونشير إلى هذا الخبر العاجل، النائب العام الإماراتي يؤكد أن التحقيقات في حادثة فلاي دبي كشف عن شروع مساعد الطائرة بعمل إرهابي. إذن العمل وصف بالإرهابي فيما يتعلق بآخر التحقيقات المتعلقة بحادثة فلاي دبي. وإلى هذا الخبر، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف قواتها الجوية لعربات أسلحة وإمدادات تابعة لميليشيا الحوثي كانت في طريقها إلى جبل راس في منطقة الوازعية الاستراتيجية. وشددت القوات المسلحة اليمنية على أنه تم تدمير أي تعزيزات لميليشيا الحوثي في جميع الجبهات.

0: مشاهدينا، دعونا نشير إلى هذه الأخبار العاجلة المتعلقة بحادثة فلاي دبي، ونقلا عن نائب العام للإمارات الذي أكد أن التحقيقات في واقعة رحلة فلاي دبي كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية. وأيضا كشف النائب العام للإمارات أن التحقيقات في واقعة رحلة فلاي دبي كشفت عن شروع مساعد الطائرة قائد الطائرة بتنفيذ عملية إرهابية. وأيضا وكالة رويترز نقلا عن نائب العام للإمارات قال وكشف أن المساعد اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة مستخدما فأس طوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة. إذن كانت هذه آخر التحديثات المتعلقة بحادثة فلاي دبي. وإلى هذا الخبر، منذ أن وصل إلى جيبوتي طفلا هاربا من الحرب في اليمن كبر جهاد داخل مخيم مركزي للاجئين في أبوك، وبين الخيام وظروف الحياة الصعبة لم يتخلى عن دراساته ليصبح من المتفوقين في مدرسة المخيم ويحمل أحلاما كبيرة بمستقبل يتجاوز سنوات اللجوء. متابع.
1: منذ سنوات أصبح هذا المخيم محطة في حياة جهاد بعدما غادر اليمن طفلا في رحلة لم يكن يعرف إلى أين ستقوده.
2: أنا لما خرجت لما لقيت من اليمن كان عمري 7 سنين، ما عنديش أي جواز أو أوراق سوى شهادة الميلاد. فإحنا خرجنا من بيوتنا بدون أي أغراض، ما نأخذ من أغراض، أجينا عبر البحر إلى وخ. إحنا خرجنا من صنعاء إلى مخا عبر باصات، ثم توقفنا في المحا وفي المخا وانتقلنا للميناء.
1: قصته ليست كغيره من أقرانه في المخيم، هكذا عهده أهالي المخيم. يعمل ويساعد كل من يصل لمخيم المركز للاجئين اليمنيين في أبوخ شمال جيبوتي.
2: تحدثت الظروف كانت الكهرباء كانت 9-8 ساعات في اليوم. لما كنا عايشين في الخيام ما كانش في كهرباء أبدا، كنت أذاكر على الضوء، كان في ضوء إضاءات يعني.
1: جهاد ورغم كل المآسي وما تعرضت له عائلته من مخاطر أثناء هروبه من صنعاء بعد أن سيطر عليه الحوثيون، إلا أنه المتفوق الأول في مدرسة المخيم وأحلامه كبيرة.
2: أنا عندي حلم الأكبر اللي هو أن أكون وزير خارجية لبلدي وأنا أكون في منصب دبلوماسي، بس أن يكون أكثر واقعين هذا المنصب غير مفتوح للكل. فأطمح دراسة طب الأسنان، لكن ليس لدي جواز سفر وأريد إلى منحة لدراسة طب الأسنان. هذه السنة الثانية أتوقف بها عن التعليم الجامعي.
1: أحلام مؤجلة، ينتظر جهاد أن يحل الأمن والأمان في اليمن ليستطيع تحقيق كل ما يحلم به.
2: أتمنى أن تخلص الحرب وأن نتمكن نحن وجميع اللاجئين من العودة إلى وطنهم.
1: رفاه السعد من مخيم المركزي في أبوخ جيبوتي.
0: مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. مجموعة 7 تتفق على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام، وترامب يرحب.

0: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
1: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
0: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات.
1: قراءة تحليلية
0: تربط بين الماضي والحاضر،
1: بين الوقائع والوثائق،
0: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسام النصر.
2: فصل المقال الجمعة 6:30 على الشاشة العربية.
3: تجربتي في العربية بدأت أولا وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
4: أهلا بكم من جديد. ارتفع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية الليلة الماضية على قطاع غزة إلى 8، بينهم 4 سيدات، خلال غارة جوية استهدفت شقة سكنية غربي مدينة غزة حسب ما أفاد به مسعفون لمراسل العربية. وأضاف المسعفون أن النيران لا تزال مشتعلة في الشقة المستهدفة، فيما

تتواصل عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض وسط ظروف ميدانية صعبة تعيق جهود الإنقاذ. أعلنت جماعة مسلحة موالية للحكومة في إثيوبيا سيطرتها على مطار مدينة مكالي عاصمة إقليم تيغراي الشمالي في أعقاب هجوم مضاد شنته ضد قوات المتمردين. وقالت قوة السلام في تيغراي في منشور على منصة إكس إنها سيطرت بالكامل على المطار الواقع على بعد 10 كيلومترات خارج المدينة. وقبل ذلك أشارت إلى أنها فرضت سيطرتها على بلدة ميلازات التي تبعد نحو 20 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من المدينة الرئيسية في منطقة تيغراي.

0: كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قادة مجموعة السبع اتفقوا على ضخ منسق عبر وكالة الطاقة الدولية لما مجموعه 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتهم في الأسواق خلال الأشهر الأربعة المقبلة، في خطوة أشاد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح ماكرون أنه ستطرح في الأسواق خلال الأيام العشرين المقبلة كميات كبيرة من الديزل من دون استبعاد مناقشة إمكان الإفراج عن مخزونات إضافية. كما أعلن ماكرون أنه تم الاتفاق على عدم فرض أي قيود أو حظر على الصادرات بين دول المجموعة السبع، مبديا في الوقت نفسه اقتناعه بأن هذه القرارات ستؤدي إلى خفض أسعار الوقود.
1: Nous avons acté qu'il n'y aurait pas de limitation d'interdiction d'export entre les membres du G7. Et donc qu'il y aurait une coordination, coopération et aucune interdiction à l'export de quelque catégorie de produits que ce soit, ce qui est là aussi un élément très important parce qu'il y avait des rumeurs dans le marché qui aujourd'hui faisaient augmenter les prix.
0: وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف الجسر الشمالي في كييف الذي يعبر نهر دنيبرو وتستخدمه أوكرانيا لنقل القوات على حد قولها. من جهته قال حاكم كييف فيتالي كليتشكو إن روسيا استهدفت جسرا رئيسيا في العاصمة الأوكرانية ضمن سلسلة هجمات على البنية التحتية الأوكرانية تسببت في اضطرابات مرورية. وأشار كليتشكو إلى تضرر الطريق وكابلات الحافلات الكهربائية على الجسر الذي أغلق أمام حركة المرور. وقبل الختام نذكر مرة أخرى بالأخبار التي وردت قبل قليل، حيث أفاد النائب العام الإماراتي بأن التحقيقات في حادثة فلاي دبي كشفت عن شروع مساعد الطائرة بعمل إرهابي، مؤكدا أن مساعد الطيار فلاي دبي هاجم قائد الطائرة بفأس الطوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة. وأكد النائب العام أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع ملابسات هذه الواقعة والدوافع وراءها والصلات المرتبطة بها، إلى جانب استكمال الفحوص الفنية وفحص الأدلة المادية والرقمية على أن تعلن النتائج النهائية فور استكمال الإجراءات اللازمة. إذن نذكر مرة جديدة بهذه الأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل والتي أكد فيها النائب العام الإماراتي بأن التحقيقات في حادثة فلاي دبي كشفت عن شروع مساعد الطيار بعمل إرهابي. وأكد والآن المتحدث باسم فلاي دبي يؤكد أن الظروف المحيطة بالحادث لا تزال قيد التحقيقات. إذن كانت هذه الصور لمساعد الطيار الذي كان حاول تنفيذ عملية إرهابية، وهذه الصورة بعد السيطرة عليه ونشرتها رويترز قبل قليل. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: عندنا موضوع مهم، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية.
1: سنة 79 من سنوات العرب الخطرة، عدة أمور حدثت.
0: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس الدعاوى الخليجي.
1: مهما عمل المجلس سيظل نافذين، إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي.
0: هل ما زالت دول مجلس التعاون الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك؟
1: قضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية.
0: في ميليشيات عربية تقاد من الخارج أقوى من الجيوش. هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس التعاون الخليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصر الآن على شاشة العربية.
3: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
4: ما الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
5: une opération d'espionnage de recueil du renseignement bien menée c'est toujours une opération de séduction.
4: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
5: en France nous avons commis vis-à-vis l'Iran toutes les erreurs possibles. On a commis une deuxième erreur, c'est de soutenir l'offensive militaire de Saddam Hussein. À mes yeux, le vrai chef d'Al-Qaïda, la grande époque d'Al-Qaïda, ce n'était pas Osama bin Laden, c'était Ayman Zawahiri.
4: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية؟
2: بلا تحفظ. الليلة 11:30 على شاشة العربية.
6: لحظة فارقة، خط فاصل
7: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
6: بين الانتظار والانطلاق،
7: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
8: خلاصة يوم قد انتهى
9: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
10: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
11: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال اسم آخر ما في شيء.
12: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استدمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
11: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجاب كبير.
12: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
11: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
12: ألا يفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
11: ألا يقول دولة ودعوة؟ كلمة سيف عشان تخوف المشاهدين يعني. قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة سخيفة رددها المؤرخون كثيرا.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 12:30 على شاشة العربية.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصل المقال. نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصر. مرحبا بك.
1: يا أهلا وسهلا.
0: عندنا موضوع مهم، الوحدة الخليجية، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية. لكن خلنا أسألك السؤال الأول، هذا ليش نجحت الوحدة الخليجية واستمر مجلس التعاون الخليجي في وحدته؟
1: يعني حتى قبل الوحدة عبر مجلس التعاون، لماذا نجح الملك عبد العزيز في توحيد المملكة؟ لماذا نجح الشيخ زايد بتوحيد الإمارات العربية؟ أنا أعتقد أنه فارق هالتجربتين قبل أن نذهب إلى مجلس التعاون هي بقدرات القادة اللي قاموا بها. يعني الملك عبد العزيز طيب الله ثراه يعني كان رجل أقرب للعبقرية، وأحاط نفسه برجال خيرين، بل حتى من مختلف البلدان، منهم الأمريكي والإنجليزي والسوري والمصري، كان يبحث عن الكفاءات. وما هو أهم، أنه الجميع شعر بالاستفادة من توحد أو وحدة المملكة. عندما يشعر الناس بأننا في خير ونعمة وخلق الأمن والأمان، هنا تبقى الوحدة. بينما شهدنا قضايا انفصال ضمن حتى الوحدات العربية اللي حدثت، الحال كذلك مع الشيخ زايد والوحدة الإماراتية. كذلك من الأمور يعني اللي قامت أو الفوارق بين الوحدة العربية والوحدة الخليجية، الوحدة الخليجية بالعادة تقوم على الوين وين، على الربح، الجميع يستفيد. الوحدة العربية للأسف دائما يظهر هناك قلبة، هناك خسارة لطرف على حساب طرف. يعني وحدة مثلا سورية مصرية زي اللي قامت ب 58 61، يشعر السوريون أنهم خسروا الكثير بالوحدة رغم أنهم طلبوها، لأن قامت حالة قمع غير معتادة آنذاك. بدأت عملية التأميم، الضباط الشوام اللي أقاموا بالوحدة عندما ارتحلوا إلى القاهرة بدأوا يركنوا ويرسلوا للقاهرة ويعطونهم جرايد ويحل محلهم ضباط مصريون. وبالتالي لما تقوم وحدة على أسس خاطئة، على أسس قائمة على الهيمنة وعلى السيطرة، لا تبقى الوحدة الخليجية. العكس الآن، هذه فيما يخص وحدة المملكة ووحدة الإمارات. نأتي إلى مجلس التعاون.
0: أسباب نجاح.
1: نجاح أمور كثيرة. أولا هو بمجموع حكمة 6 حكام. يعني إحنا نعلم الخليج دائما تمتاز الأسر الحاكمة وحكامها بكم كبير من الحكمة، بالتالي لما تحطهم بمجلس لا شك أنه المجلس هذا يزداد حكمة. الأمر الثاني، هم شعروا بالخطر من بدأت الأحوال تتغير وبدأت الحرب ما بين إيران والعراق، وقاموا بقمة عمان بالحصد الموافقة على رفع الأعلام على الاستعانة بالقوات. ثم شعروا أنه والله موازين القوى مختلة، يعني مرة تارة بالبداية تقدم صدام ثم تقدمت القوات الإيرانية، فوجدوا أن النهج والمسار والطريق الصحيح هو عبر خلق مجلس يضم كل هالطاقات

وأنا أذكر قبل ذلك، أنا أذكر أنه حتى بدأ تحرك من اليمن الجنوبي اللي يعني يمن ماركسي اتجاه المملكة. وأذكر أنه عقد قبل إنشاء المجلس قمة

0: حقبة أو مرحلة أفضل. بعدها بدأت الحرب العراقية الإيرانية، ووصل الحكام إلى قرار حكيم أن ما لنا إلا بعضنا البعض، وعلينا أن يعني نوحد الجهود في مجلس التعاون.
1: والغزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان فيها تخوف الوصول للمياه الدافئة، أيضا أحد الأسباب لمجلس التعاون الخليجي
0: جدا. هو سنة 79 من سنوات العرب الخضراء، عدة أمور حدثت، غزو روسي أو غزو شيوعي لأفغانستان في محاولة للوصول للمياه الدافئة، حركة جهيمان، نجاح الثورة أو الثورة الإيرانية، وصول صدام رجل مقامر للحكم وما قام به من تنكيل. يعني كان في وضوح أن في حالة في متغيرات تزامنت، بل حتى مع اليوم الأول لنجاح الثورة الإيرانية بدأ تحريك الأذرع الإيرانية، بدأ مشروع تصدير الثورة، شهدناه بالكويت وبالخليج. وبالتالي يعني شعر القادة أنه علينا أن يعني
1: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس التعاون الخليجي، البعض تشاءم أنه سينتهي، لكن سنة 90 أعاد الوحدة مرة ثانية. ما رأيك ترد على هالنقطة هذه؟
0: يعني مجالس العرب الأخرى لا شك أنها حلت، يعني المجلس العربي اللي ضم عدة دول عربية، المجلس المقاربي، جامعة الدول العربية المثال الأكبر، كلها يعني إذا ما حلت رسميا لم تكن فاعلة. مجلس التعاون أنا أعتقد أنه بحكمة الحكام ورقبة الشعوب، ما إحنا كشعوب كذلك يعني وجدنا أنه هذا المجلس أولا ما جعل طرف يطقى على طرف ولا أضر بنا. يعني البعض طلب بوحدة اندماجية سريعة، ثق بالله لو قمنا بهذا الأمر لساءت الأحوال، لأنه إحنا منطلقاتنا مختلفة، في بلد منطلقها الشريعة ومنطلق إسلامي، دولة أخرى قائمة على الانفتاح، دولة ثالثة عندها شكل ثالث. تعرف دولنا الخليجية مو ما جينا أو ولدنا من دولة واحدة، كل دولة تكونت بخلفية تاريخية مختلفة. فلو أتت وحدة اندماجية كما حاول أن يعني يدفعنا لذلك بعض المفكرين والساسة العرب، لا انتهى الأمر كما حدث بالوحدة المصرية السورية. يعني كانت رغبة من السوريين أن يتوحدوا، لما شعروا بالضرر بعد التأميم وبعد القمع انفصلوا. كنا بعد الوحدة الاندماجية السريعة، لو أتيت على أن يعني حاولت أن تطبق مبادئ الشريعة على الدول الست ومنها دول ليبرالية، هذه الدول ستنفصل، راح تقول لك والله أنا ما اعتدت، أنا من تكويني الأول بلد على البحر منفتح، حتى أغلب الأمور والأعمال والتجارة اللي عندي قائمة على الانفتاح، وكذلك ما كان يمكن لك أن تقوم بالعكس تفرض على دولة إسلامية. فجمال الوحدة الخليجية أخي أبو أحمد أن أعطت الخصوصية لكل دولة، نحن نتوحد في أمور ونعذر بعضنا البعض في بعض الأمور. أنا عندي اقتصاد حر، أنت عندك اقتصاد مختلف،
1: في بعض الأمور تقصد الاختلافات أو
0: قبلنا اختلافات بعضنا لبعض
1: واختلفنا بشكل كبير أيضا.
0: لا في أشياء قلناها، اختلاف النشأة، يعني اليوم المملكة نشأت على مفهوم مختلف تماما عن نشأة مثلا دبي أو نشأة الكويت أو غيرها، بالتالي لو دمجناهم سريعا في أطراف راح تتذمر، تقول أنا والله كنت عايشة في نظام سياسي معين، فجأة أنتوا فرضتوا علي نظام مختلف، دولة منفتحة راح تقول والله فرضتوا علي فجأة نظام مقلق، دولة مقلقة تقول والله فتحتوا علي نظام. فكان في فروقات، النساء في بلد ما تقود في بلد آخر تقود وغيره. فبالتالي الذكاء، ذكاء القادة الخليجيين أنه جعلوا هذا الاتحاد لا يعني فرض نمط واحد على الجميع، وإلا لتضرر البعض وقالوا لا والله لا،
1: بس اختلفنا سياسيا، كل دولة لها توجه سياسي.
0: لا جدا مقبولة، لأن احنا 6 دول، احنا مو دولة واحدة. تعرف حتى اليوم حتى الولايات المتحدة ترى الستيت معناتها دولة، احنا ستيت اوف كويت، ستيت اوف قطر، بالنهاية طالما انت قبلت ان احنا 6 دول مختلفة عليك كذلك أن تراعي هذا الاختلاف، ما يمكن أنظر لمصلحة، بس طالما أنه هذه التباينات تصب لمصلحة الاتحاد. يعني اليوم أنا دولة ما من الدول الخليجية لربما لدي علاقة متوترة مع الدولة جيم، أنت لدي

0: كزاوية أخرى وعلاقتك كويسة مع الدولة جيم، هذا لا يعني الخلاف بيننا، هذا يعني هالعلاقتين يصب لمصلحة المجلس. إذا أردنا أن نحسن العلاقة مع الدولة جيم سنلجأ لك لأن أنت الوسيط بيننا، وبالتالي هذه التباينات مو مشكلة لأن إحنا 6 دول لدينا سيادة.
1: لماذا لم نحل الإخفاقات الخليجية طوال هذه المدة؟ يعني عندنا
0: إخفاقات
1: كثيرة، لا متوحدين اقتصاديا لا سياسيا لا عسكريا، كل دولة لا توجهها، وأيضا نختلف أيضا في بعض الأحيان على الحدود. ليش ما حلينا هذه المشاكل بين مجلس بين دول مجلس التعاون الخليجي حتى نصل في أزمة إيران الأخيرة إلى ناتو خليجي، وحدة اقتصادية وحدة سياسية، كان استطعنا مواجهة بشكل أفضل. يعني المواطن الخليجي اليوم يتكلم هناك إخفاقات في الوحدة الخليجية لم تحل.
0: شوف الناقدين لمجلس التعاون هم 2، أما ناقد محب وهذا نعذره، هذا الرجل من يعني كثر وده وحبه فهذا الأمر معذور، إنما في ناقدين لا يريموا ولا يريدوا الخير للمجلس، إنما يريدوا مثل حتى النهضة الخليجية، لا نهضة حجر مو بشر، مهما عملت أو مهما عمل المجلس سيظلوا ناقدين وسيظلوا دائما ينظروا للجزء من الكأس الفاضي. ليش ما ينظروا لعشرات وآلاف الإنجازات؟ أكبر إنجاز الكويت، تحرير الكويت، لولا أن سخرت الدول الخليجية أرضها وماءها وسماءها وقامت بما قامت به، ولولا التزام الملك فهد غير المسبوق بالتاريخ اللي قال والله أما أن تبقى أما أن ترجع الكويت أو تذهب السعودية معها، التزام لا مثيل له بالتاريخ، أنجز وتحقق بعد ذلك أنه هذا الاحتلال على الكويت ما تملأ إلا 6 أشهر، ولا كنا أصبحنا قضية دائما بالخليج وإشكالات لا تعد ولا تحصى. هذه كلها إنجازات. انظر للعمل الخليجي المشترك اللي مو بالضرورة يطلع بالتلفزيون، ثق بالله ويجب أن يثق المشاهد أنه ما يمر يوم إلا فيه عمل خليجي بس مو محطوط بالنشرات الأخبار. ترى وكلاء الوزراء يلتقون، وكلاء الوزارات يلتقون، هناك ربط خليجي كهربائي. اليوم حتى ضمن الهجوم الإيراني ما شعر الدول الخليج بنقص بأي مواد. السعودية المملكة سخرت مطارات قالت هذه مطارات لكم، السعودية سخرت موانئ وقالت هذه الموانئ وين ما فيه حاجة، هذه ما هي مسبوقة. بالعكس شهدنا بالأوطان العربية من يقوم بالعكس، جناحي البعث بين العراق وسوريا تدريش عمله، كان في أنابيب للنفط تنطلق من العراق عبر سوريا للموانئ السورية. بال82 أول ما بدأت إيران تهجم على العراق، بعد مو أثناء هجوم العراق، يعلن نظام البعث في سوريا إقلاق الأنابيب هذه اللي توصل النفط العراقي حتى تختنق العراق، لأن المقر المسار الآخر اللي هو الناقلات كانت تضرب. إحنا يعني قارن هذه بتلك، هذول حزب واحد ويقلق الحدود بين بعضهم البعض ويقلق حتى مصدر عيش العراق إلى أن فتح العراق على تركيا. فبالتالي القضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية. إذا نقارنها بماذا؟ ما الاتحاد الأوروبي قبلنا بسنوات طوال، الاتحاد الأوروبي بدأ بال40، احنا بدأنا بال80، احنا نتكلم عن 40 عام من الفارق. وبالتالي علينا أن نقدر الجهد الخليجي القائم، وعلينا أن نلحظ أن كثيرا من الإنجازات غير معلنة للملأ. ما يقدر المجلس التعاون كل يوم يجتمعون كل يوم يوحدوا، يعني انظر للقوانين المرورية، انظر للترحال والانتقال بالبطاقة، انظر إلى أمور كثيرة، ما يقدرون كل يوم يعلنون أنجزنا 1، 2، 3، 4.
1: هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس التعاون الخليجي؟
0: سؤال هام جدا أخي أبو أحمد. أقول لك أوروبا لما خلقوا الناتو بعد أن رأوا ما رأوا من حربين عالميتين في أوروبا، وبعد ما رأوا ما قام به ستالين من تهديد لباقي الدول الأوروبية، حول شرق أوروبا كلها بالحديد والنار وبعضها حتى بالانتخابات، وخشيت الدول الأوروبية من امتداد ستالين، وبالتالي لما شاهدوا هذا الخطر الماحق

0: خلقوا الناتو. احنا بالخليج نعم ترى ما شهدنا عدا غزو الكويت واللي هو ما استمر طويلا يعني، ما شهدنا شيء كحال الهجوم الإيراني اللي مس الحجر والبشر. والآن بالفعل أنا أعتقد أنه قطعا سنشهد نوع من التسارع في قضية الناتو الخليجي، ولربما حتى عسكرت المجتمعات الخليجية ومزيد من الاتفاقيات اللي راح تضمن الأمن الخليجي أمام هذا التعدي غير المبرر من إيران، اللي لا له يعني أظهر بما لا يقبل الشك أن إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي كما دمرت الخمس دول اللي تدخلت بها.
1: أهم التحديات اللي تتوقعها تواجه دول الخليج العربي
0: بعد تجربة الهجوم الإيراني؟ الأمن ثم الأمن ثم الأمن ثم الأمن.
1: الأمن
0: جدا. قبل ذلك كنا نتكلم عن تنمية، مناهج تعليم، خدمة صحية متميزة، أمور كثيرة يعني. أنا أعتقد بعد هالتجربة ما عاد يمكن أن تضع في مقدمة الأولويات إلا الأمن. يجب أن تدرس الحالة اللي تمت، تدرس مكامن الخطر، تضع الحلول، لأن هذه ما قبل ذلك هو تحليل الحالة اللي تمت. الأهم هي ما هي الحلول اللي إذا ما منعت الخطر بأكمله على الأقل تحد من الخطر بحيث أنه لا يمس شرايين الحياة، ما يمس النفط، لأن أنت مصدر النفط بالنسبة لك ما هو يعني 5% من الميزانية، مصادر دخل النفط يمثل مرات 90% وأكثر. ما يمكن أن تتساهل مع قضية مسيرات تضرب حتى محطات تقطير مياه وغيره. فالأمن ثم الأمن ثم الأمن، وأعتقد أن السنوات القادمة يجب أن تعكس هذه الحالة.
1: أستاذ سامي نصب، أروح فاصل وبرجع لك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل بعد هذه الحلقة من فصل المقال مع ضيفنا وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصر.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
4: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: أهلا بكم من جديد. نواصل حوارنا في فصل المقال مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف. أستاذ سامي، هل ما زالت دول مجلس التعاون الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك، تؤمن بالوحدة العربية وأنها عمقها الاستراتيجي للدول العربية وعمقها الاستراتيجي بعض الدول العربية؟
1: شوف، أما قضية الدفاع العربي المشترك فقطعا لا، يعني عبر تجارب
0: انتهت هذه الرؤية.
1: لا لا لا بالمرة، يعني أما حتى العرب لا يعترفوا بقضية الدفاع العربي المشترك ولا شهدنا.
0: بدأت من سنة 90 بدأت
1: لا حتى قبل ذلك وبعد ذلك، يعني هي من أنشئة اتفاقية الدفاع العربي المشترك عام 50 ما شهدناها ولم نراها، يعني لا أبان العدوان على أي بلد عربي على

0: لبنان، على غزة، على أي بلد عربي، على الأوضاع اللي تفجرت في ليبيا أو في السودان أو غيره. يعني ما شفنا جيوش عربية كحال الناتو لما صارت قضية الكوسوفو والبوسنة وغيره، شفنا الناتو يدخل ويطفئ الحرائق، ولا ما فائدة قضية الدفاع، اتفاقية الدفاع مشترك؟ وجزء منها بسبب سوء الظن والشكوك بين العرب بعضهم البعض. البعض يعتقد لو دخل جيش عربي قد لا يخرج، وبالتالي هذه الاتفاقية لا يمكن أن نراهن عليها. العمق العربي نعم يظل، نحن نظل إخوة لعمقنا العربي، ويعني دائما هذا محيطنا الإقليمي لا ننكره، بس مو لدرجة أن نأتمن أنفسنا كما يحاول البعض. هذه أكذوبة الخيار العربي زي 90، يجيك من يطنطن بعدو هذه القوات القادمة لتحرير الكويت ونحن نتكفل لكم بالخيار العربي.
1: يعني بعض دائماً الدول العربية الكبرى يطالب دول الخليج بدال ما تستثمرون أو تفتحون أبواب شراكة مع دول كبرى كالولايات المتحدة والصين، بل يجب أن تتجه الأموال الخليجية أن تستثمر في هذه الدول العربية الكبرى. ما رأيك؟
0: والله سؤال هام جدا أخي أبو أحمد. أولا إحنا هذه الموارد المالية هي نتيجة لثروة ناضبة، إحنا اليوم النفط نعلم أنه ذاهب، فبالتالي هذه الثروة هي مستقبلنا، ما عندنا مستقبل آخر غير الثروة. طيب نسأل هذه الثروة لما وضعناها في الدول الغربية طبعا قاعد تأتينا بموارد أحيانا تعادل موارد النفط أو أكثر. خلونا نشوف بالتجربة بالحقيقة بالواقع الأموال. والدول الخليجية ترى ما قصرت، المستثمر الأول والداعم الأكبر للمشاريع العربية هي الدول الخليجية. أسأل ماذا حدث لأموالنا اللي استثمرت مثلا في سوريا؟ ذهبت مع الريح. اللي استثمرت بالسودان راحت. حتى ليبيا قبل سقوط القذافي سوقوا أنه الآن ليبيا انفتحت. كل الأموال اللي استثمرت بالدول العربية أما أكلتها الحروب الأهلية أو أكلها تدهور العملة. تعرف أي المبلغ اللي وضعته اليوم ما عاد يسوى حتى واحد أو من الألف منه، أو القيود والقوانين. يقولوا لك والله تفضل استثمر، أول ما تستثمر لما تأتي لحظة الحاجة للأموال يقول لك لا تستطيع إخراجها. طيب وبعدين شيء ثاني، انظر لأثرياء العرب قبل لا تطلب مني أنا أني أما أقتسم الثروة معك مثل ما يقول هيكل، أو يقولوا لك والله استثمر أموالك. ماذا عن أثريائكم؟ الأثرياء معروف كل الأبطال العربية دون استثناء عندها أثرياء بأمريكا وبأوروبا وكل شيء. مو أولى أن هذولا يأتوا بأموالهم؟ هذولا إذا ما أتوا بأموالهم معناته يعرفوا خطورة إدخال أموالهم وأنها قد تنتهي بصفر. انظر ما حدث حتى لمن أودعوا الأموال في البنوك اللبنانية، ماذا حدث لهم؟ صفر. طيب أنتوا تريدون، إحنا صحاري ما ننكر هذا، إحنا خلقنا جناتنا بأيدينا بالحكمة. الحكمة نعم مثل ما نضع أو يأتينا مورد من البترول الفائض قاعدين نستثمره بالصناديق اللي قلدتنا النرويج. اليوم النرويج أتوا للكويت بالسبعينات استفادوا من الصندوق الكويتي، ومع ذلك إحنا مو مقصرين أخي أبو أحمد. الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق السعودي والصندوق القطري والصندوق الإماراتي ماذا يعملون؟ قاعدين يأخذوا الأموال ويضخوها بالدول العربية. هذا الأمر ما شهدناه، يعني ما ودنا نقول أن هذه الدول العربية البعض منها كان أقنى من دولنا الخليجية ألف مرة ألف مرة. يعني أعطيك مثال، الجنيه المصري ب36 كان يعادل 5 دولار. حتى كان مشرفة هذا عميد كلية العلوم كان أرسل رسالة لمصطفى النحاس يقول علينا أن نستثمر بالبحث العلمي، لأن السنة اللي فاتت أمريكا حصدت 750 مليون دولار أي 150 مليون جنيه، الجنيه ب5. بس ما سمعنا آنذاك أن في مشاريع استثمارية بالكويت. كان في فائض مالي عند مصر وعند الدول العربية، العراق كذلك كان فيها فائض مالي ضخم، ومع ذلك ما جو. ولا نذكر أنه استثمر ولا خلق صندوق تنمية في تلك الدول عندما كانت ثرية. وبالتالي لا، إحنا ما ذكرنا بتلك الأيام، قمنا بهذا الأمر. بس أنك تقول لي مستقبلك والمصدر الثاني الداعم للبترول، لأن البترول ينزل للـ10 دولارات ويصعد للـ100، أنا الضمان الوحيد وجود هالاستثمارات.

0: أني أروح. بعدين لا يجرب المجرب. أنا زرت حتى السودان وغيره، الكويت مثلا الشيخ صباح الله يرحمه من أول المستثمرين أذكر بالسودان على بنه سلة القذاء العربي. اليوم وين السودان؟ حرب أهلية لا تبقى ولا تذر، والحال طبعا اللي صار في سوريا.
1: إذا نرى أن مجلس التعاون الخليجي يذهب إلى استراتيجية أخرى، الشراكة مع الدول الكبرى، الاستثمار مع الدول الكبرى لضمان أمنه، يعني بعدنا بشكل كبير عن الأمن العربي.
0: لا لا لا، احنا هم هنا يعني وهنا.
1: أنا أركز على اليوم توجه للشراكات،
0: هي مو هذه ولا تلك. احنا نظل إلى اليوم هذا نستثمر ولدينا شراكات عربية ونودع حتى المليارات بالبنوك العربية وكل المشاريع. انظر للمشاريع العربية،
1: كل المشاريع فاشلة. ليش حط المليارات؟
0: قاعد
1: تجي لنا المليارات اللي تدر علي، لدول تدر علي القيد.
0: أقول لك أخي أبو أحمد، أنت طرحت ما يطرحه بعض العرب، اسحبوا كل أموالكم من القرب وضعوا عندنا. أنا قاعد أقول لك أن هذا أمر لا يجوز، لأنه الأموال اللي بالقرب هي الرديف للمداخين. إنما هذا لا يمنع أنه بعض الأموال الخليجية، مو هذا أمر حلم قد يتحقق، هذا أمر حقيقي. انظر لأي تقارير لصندوق التنمية الكويتي غير السعودي غير الإماراتي، انظر مشاريع وينها، تجد يقول لك مشاريع كذا في مصر في سوريا بالعراق في كل هالبلدان، غير مشاريع إعادة الإعمار. يعني عندما يدمر العرب أوطانهم أول من يأتيهم لإعادة الإعمار الخليج، دول الخليج اليوم.
1: وبعض المفكرين العرب قال لا تطالبونا احنا ندافع عنكم، انتم دافعوا معاك دافعوا عن انفسكم، وعندكم قواعد امريكيه وعندكم
0: ما قلنا لهم دافعوا عنا.
1: قال لك روحوا لهم، هذا اللي قالوه حتى في اللقاءات التلفزيونيه. لا تطالبونا ندافع عنكم،
0: احنا ما قلنا.
1: لذلك دول الخليج تتجه الى شراكات.
0: طيب ليش
1: مع دول
0: الكبرى؟ اخي ابو احمد، هذول اول الخطا يفترضوا امر لم يتم. هل سمعت أحد من الخليج قال ابعثوا لنا يعني الجيوش أو غيره؟ ما قلنا، بس هم افترضوا هذه الفرضية وبدأوا يردوا علينا مثل عمرو موسى وغيره أن عندكم قواعد أجنبية، أين اتفاق دمشق؟ طيب أنا أسأل هذا الرجل اللي كان أمين عام جامعة الدول العربية، أقول اتفاق دمشق اللي تحاول أن تدعي أنه اتفاق دمشق اللي كان راح يتكفل هو، ليش يقول هالكلام؟ شيلوا هذه القواعد، اتفاق دمشق اللي هو بين الدول الخليجية ومصر وسوريا هو من يدافع عنكم. عمر موسى دخل في قيبوبة 10-20 سنة ولا شنو؟ ما رأى أن الرئيس بشار استدعى وخلق قواعد عسكرية روسية في حميميم وفي الساحل السوري؟ كيف أنا أرهن دفاعي وأخرج قواعد تحميني في الخليج لصالح بلد هو قاعد يستعين بقواعد حتى ضد شعبه؟ يعني عمر موسى وين كان؟ في قيبوبة؟ ما يعلم بهذا الأمر؟ هل كان يعتقد بحق أنه والله أنا سوريا اللي يعني كانت تقوم بما تقوم به وضمن حرب أهلية؟ كذلك الحال حتى لو اتجهنا للقاهرة، القاهرة ما وصل إلى الحكم الرئيس مرسي؟ ما كان الحليف لإيران بحكم أن الإخوان أشقاء وحلفاء لإيران؟ فلو أنا حاط كل أمراهن ووضعت كل البيض في اتفاق دمشق كما يطالب عمر موسى المضلل الآخر، طيب دمشق رأينا ما حصل في عام 2013 لما صار مرسي في مصر وبشار أمام ثورة أهلية عارمة. تصور لو أنا ذاك، إيران هددتنا، أولا سوريا حليفة لإيران، اثنين مصر مرسي كانت حليفة كذلك لإيران، وين كنا رحنا؟ كنا اختفينا في ذلك العام. فلا أحد يتكلم. أول شيء رجاء، يعني رجائي، يعني رجائي حتى في هذه الحلقة، يعني من كان تنظيرهم سبب بدمار بلدانهم ودمار حتى البلدان الأخرى؟ عمرو موسى هو اللي رفض مقترح قمة شرم الشيخ بال 2002 للرئيس صدام ليترك العراق، هو رفض وضع هذا الأمر ودمرت العراق بناء عليه، ثم قبل بحصار العراق وغيره. إذا أنت ما أفدت وطنك بأفكارك وثبت أن أفكارك في كل مرة تحول إلى واقع ينتهي الأمر بدمار ماحق، فرجاء يعني اخدمنا بسكوتك، اخدمنا بهذه النصائح، وإذا أردت نصائح نحن نتكفل لك بنصائح اللي أحالت الدول الخليجية من صحارى إلى جنات بأقل من 50 عام. إذا

0: وقريت النصائح هؤلاء المنظرين والمفكرين والساسة اللي ما نظروا إلا الخراب وإلى الهزائم بالحروب وإلى الزحف إلى الخلف، هذولا يعني يكرموننا بالسكوت وإحنا نعطيهم النصائح إذا أرادوا.
1: قال الأستاذ سامي النصف وزير الإعلام الكويت الأسبق، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة مع وزير الإعلام الكويت الأسبق سامي النصف، ألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
1: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
0: ما كانوا يخافوا من توصل هاي الأفكار للدولة؟
1: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك. كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا.
0: أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
1: أنا كنت بعثي لكنني لم أعدي اليمين.
0: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
4: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
3: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
4: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
3: لنعي، لندرك ما حولنا،
4: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
5: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاما وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
7: أول مشكلة بدأت طبعا مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
6: هل كشفت شيئا كان مستورا لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
7: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
6: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
8: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.

حياكم الله. إنها 10 صباحا بتوقيت الرياض، ساعة إخبارية جديدة من العربية وهذه عناوينها. هاجم قائد الطائرة بفأس الطوارئ، التحقيقات في حادثة فلاي دبي تكشف عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية. كبار مستشاري الرئيس الأمريكي للأمن القومي بحثوا سرا ملفي اليمن وإيران، وترامب يقول إن الحرب ستنتهي قريبا باتفاق أو بعمل.

عسكري. القوات اليمنية تنفذ 71 عملية استهداف في 10 مناطق ضد الحوثيين في تعز، وتدمر وسائل نقل وإسناد للميليشيا. مجموعة السبع تتفق على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام، وترامب يرحب. روسيا تستهدف جسرا رئيسيا في العاصمة الأوكرانية كييف وسفينة في البحر الأسود. أهلا بكم، نبدأ من آخر التطورات في حادثة فلاي دبي، حيث أعلن النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي أن التحقيقات في الحادثة كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عمل إرهابي. أوضح الشامسي أن مساعد قائد الطائرة اعتدى خلال الرحلة على قائدها داخل قمرة القيادة مستخدما فأس الطوارئ، وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة. وأكد أيضا أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها والصلات المرتبطة بها، إلى جانب استكمال الفحوص الفنية وفحص الأدلة المادية والرقمية على أن تعلن النتائج النهائية بعد استكمال الإجراءات اللازمة. قبل ذلك كشف مصدر مطلع لمديرة مكتب العربية في واشنطن، كشف أن مساعد الطيار في فلاي دبي تأثر بأفكار متطرفة خلال وجوده سابقا في سوريا. وأضافت المصادر أن مساعد الطيار في فلاي دبي تم منعه من الطيران من قبل سلطنة عمان بسبب إدراك السلطات العمانية بأن لديه أفكار متطرفة. وأشارت المصادر إلى أن مساعد الطيار العماني يدعى همام الهمامي وقد غادر سلطنة عمان لمنعه من الطيران قبل ذهابه للإمارات. هذا ونشرت وكالة رويترز صورا لمساعد الطيار المرتبط بالحادثة عقب التمكن من السيطرة عليه داخل الطائرة.

0: الآن إلى تطورات الملف الإيراني، حيث كشف موقع أكسيوس عن اجتماع سري استمر لساعات عقده كبار مستشاري الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمنتجع الرئاسي في كامب ديفيد، على رأسهم نائب الرئيس جيدي فانس وبمشاركة وزيري الخارجية والحرب ماركو روبيو وبتكساس ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، وذلك لبحث الملفين الإيراني واليمني ومناقشة الخطوات التي ستعتمدها الإدارة الأمريكية حسب ما أفاد ثلاثة مسؤولين أمريكيين. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد التأكيد على عدم السماح بامتلاك إيران للسلاح النووي، مرجحا انتهاء الحرب مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي. وقال دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تعرف مع من يجب أن تتعامل في إيران، وأنه لا أحد هناك يريد تحمل المسؤولية. كما قال خلال تجمع انتخابي في ألاباما إن قادة إيران مجانين، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط ثمن قليل مقارنة بمنع حصول إيران على النووي.
1: They lost everything, including their leaders, by the way. They lost one set of leaders, then they lost another set of leaders, then they lost half of a third set, and they had a little runoff for who wants to be president, and there were no participants. Everyone said, I don't want to be. And it's part of our problem. I don't know who the hell to deal with. There's nobody to deal with. Nobody wants to be president. Say, who do I speak to in Iran? There's not nobody around.
0: تصريحات تأتي في وقت تتجه المواجهة بين واشنطن وطهران إلى مرحلة أكثر توترا مع تكثيف الولايات المتحدة لتحركاتها العسكرية في الشرق الأوسط. صحيفة وول ستريت جورنال كشفت نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن البنتاغون دفع بحامل الطائرات ثالثة إلى جانب سفن حربية إضافية تقل عناصر من مشاة البحرية، في خطوة من المتوقع أن ترفع القوام العسكري الأمريكي في المنطقة بمقدار يتراوح بين 9,000 و10,000 عسكري بحلول نهاية نوفمبر.

0: نوفمبر المقبل. معنا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس. أهلا بك دكتور. هذا الاجتماع الذي ضم كبار مستشاري الرئيس دونالد ترامب بالإضافة إلى قادة الأجهزة الاستخباراتية والأمنية وبحضور أيضا جيدي فانس نائب ترامب، برأيك هل تخلقت الرؤية الكاملة والواضحة الآن للتعامل مع إيران وأيضا شكل المرحلة المقبلة إن كان حربا أو تصعيدا، ومتى توقيت كل ذلك؟
1: شكرا على هذه الاستضافة. أولا، من الواضح أنه الإدارة الأمريكية مصرة على حسم الملف الإيراني سلما أو حربا، وهي تستعد حتى يعني في ظل هذه الفترة الحرجة المقبلة، نحن نتحدث بحدود 3 أسابيع أكثر بقليل موعد الانتخابات المصرية، وهناك تصور داخل الإدارة أنه إيران ستقوم بأحد أشكال التصعيد في خلال هذه الفترة، لأنها تعتبرها فترة مناسبة. الإدارة يعني واقعة تحت الضغط الانتخابي، لا تريد أن تفتح جبهة عسكرية، هذا قد يؤثر على الانتخابات سلبا على الحزب الجمهوري. ولذلك أنا أعتقد جزء من الاجتماع هي ما الاحتياطات التي تتخذ في حال يعني تصعيد إيراني، ليس بالضرورة في مضيق هرمز وإنما في أماكن أخرى. يعني ظهر مثلا القاعدة الأمريكية، القاعدة البريطانية دنفورد التي تطير منها طائرات أمريكية متجهة للخليج، كان هناك خطة. طيب،
0: بحسب ما فهمت يا دكتور، يعني أنت ترجح هذه الفرضية أن تكون إيران هي البادئة في هذا الظرف الذي تعيشه واشنطن، اللي هو في ظل الانتخابات المقبلة وعدم رغبتها في دخول في تصعيد ما قبل هذه الانتخابات. ربما في هذه الظروف إيران يمكن أن تستغل هذا الظرف وتبادر هي بحالة التصعيد. فهمتك بشكل دقيق؟
1: صحيح صحيح، هذه هي الفترة الأفضل لإيران. الولايات المتحدة مقيدة، لا يريد الرئيس ترامب أن يفتح جبهة تجلب الانتباه، وأيضا قد تساعد وتتسبب بصعود أسعار النفط، المزيد من الصعود. الرئيس ترامب لا يريد أن يذكر الجمهور الأمريكي بالحرب التي شنها هو ولا يستطيع حسمها. فإيران تدرك جيدا أنه بدون قيود هذه الانتخابات بعد أن تنتهي، الرئيس ترامب سيكون حقيقة بمطلق اليد في القيام بأشياء كثيرة وبينها التصعيد العسكري، فهي الآن تستطيع أن تضغط عليه. هذا الوقت الأفضل بالنسبة لها للضغط، وعلى الإدارة أنه تتحسب أي جبهة ستفتح. على الأكثر إيران يعني ستتجه إلى فتح جبهة على نحو غير تقليدي ومفاجئ، يعني لديها أدوات محدودة لكنها أيضا فيها الكثير من الجرأة، استهداف ممرات بحرية، استهداف قواعد تنطلق منها القوات الأمريكية وأشياء من هذا القبيل.
0: المختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن. إذن تجدد الحديث عن التوتر العسكري يتزامن مع فتح واشنطن خط إنتاج صاروخ أمرام على نطاق أكبر، عقد يصل إلى أكثر من 20 مليار دولار، وهدف إنتاج قرابة 2000 صاروخ سنويا. أرقام مشاهدينا تقول إن الولايات المتحدة تتعامل مع أمرام كذخيرة باتت إعادة تخزينها أولوية، لكن لماذا هذا الصاروخ تحديدا من الجو إلى الأرض؟ يتعدد دور أمرام مشاهدين صاروخ جو متوسط المدى أسرع من الصوت، يشتبك مع الطائرات من خارج نطاق الرؤية، يتلقى تحديثات المسار من الطائرة قبل أن يتولى راداره النشط تتبع الهدف. في نسخة محدثة تطورت المنظومة أكثر وأكثر، مدى أطول، ملاحة محسنة، وسط بيانات أكثر تطورا، وقدرة أكبر على مقاومة التشويش، ليواصل أمرام الاشتباك حتى في بيئة إلكترونية معقدة. عند الاقتراب من الهدف ينفجر رأس الصاروخ الحربي كما نشاهده الآن في هذه الصورة وفي هذا التوضيح، ينفجر قرب الطائرة مطلقا شظايا تصيب هيكلها وأجزاءها الحيوية. واللافت مشاهدينا أن أمرام يعمل جوا وأرضا، تطلقه المقاتلات ويستخدم أيضا ضمن منظومات نسل

الشمس للدفاع الجوي. أما التكلفة فصاروخ واحد من عائلة أمرام يكلف نحو $1,000,000، وتظهر تعاقدات أسعارا تقارب $1.17 مليون للوحدة الواحدة. مشاهدينا، هذا السعر يعطي فكرة عن قيمة الصاروخ. أما حجم الرهان الأمريكي فتكشفه أرقام الإنتاج، فواشنطن تستهدف الوصول إلى نحو 1900 صاروخ سنويا. السبب ببساطة شديدة يرتبط بما كشفته الحروب الأخيرة، صاروخ يخرج إلى الجو وآخر يدخل إلى المصنع.

0: وفي تطورات مضيق هرمز، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 4 أميال بحرية من شرق عمان. وبحسب ما أشارت إليه الهيئة، تعرضت ناقلة نفط لهجوم بمقذوف مجهول قرب سواحل سلطنة عمان. أكدت الدول الموقعة على مبادرة مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل التزامها باتخاذ تدابير لمنع توريد أو بيع مواد وتكنولوجيا إلى إيران يمكن أن تسهم في أنشطة نووية حساسة. وقالت الدول الموقعة 56 في بيان مشترك إنها ملتزمة بالقيود المفروضة على بيع أو توريد أو نقل بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أراضيها أو عبرها إلى إيران أو منها، وذلك لمنع مدها بمكونات قد تسهم في تطوير أسلحة الدمار الشامل. مع تشديد الحصار على صادرات النفط الإيرانية، تتجه الضغوط الأمريكية إلى الناقلات العالقة في المياه الآسيوية ومصادر إمدادها. وتكشف وول ستريت جورنال تحركا أمريكيا لمنع تقديم الخدمات لهذه الناقلات.
1: محركات ساكنة وناقلات فارغة تماما، قبالة سواحل سريلانكا تنجرف نحو 20 ناقلة نفط إيرانية، فيما تتناقص على متنها كميات الطعام والوقود. سفن عالقة بين طريق العودة المغلق ومواردين يخشون الاقتراب منها. هذه السفن جزء من أسطول أوسع، عشرات الناقلات الإيرانية أو المرتبطة بإيران عالقة في المياه الآسيوية منذ يوليو. الناقلات كانت تحمل النفط إلى المياه قبالة ماليزيا، هناك ينتقل من ناقلة إلى أخرى ثم يواصل طريقه إلى الصين، وبعدها تعود السفن إلى إيران لتبدأ الرحلة من جديد. لكن الحصار الأمريكي قطع طريق العودة، والهدف شل إمدادات إيران تماماً.
2: بسبب الحصار ستنخفض جميع إيرادات إيران النفطية إلى الصفر بحلول شهر ديسمبر.
1: حصار لم ينتهي هنا، خناق امتد إلى الخدمات الأساسية. ففي أغسطس حثت السفارة الأمريكية في كولومبو الحكومة السريلانكية على منع مزودي الخدمات المحليين من دعمها، محذرة من عقوبات أمريكية ثانوية. وفي سبتمبر وجهت السفارة أكثر من 40 مسؤولاً سريلانكياً على مخاطر تقديم الدعم للسفن الخاضعة للعقوبات وفق وول ستريت جورنال. الناقلات وفق الصحيفة لا تمنع فقط من حمل النفط، بل تحرم من الوقود والمؤن التي تبقيها قادرة على الإبحار. وبينما تتعطل شبكة نقل النفط، يبقى البحارة على متنها عالقين. غيداء السالم، العربية.
0: في سياق متصل بالعقوبات على إيران، أعلنت الحكومة العراقية التوصل إلى اتفاق يسمح بتيسير 40 رحلة جوية يوميا من وإلى مطار النجف لشركات الطيران الإيرانية باستثناء شركة مهان. وثمن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في بيان الاستجابة الإيجابية التي أبدتها واشنطن إزاء المساعي العراقية وتعاونها في منح

الاستثناء المطلوب. ندخل معكم مشاهدينا إلى ملف التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها نفذت 71 عملية استهداف دقيقة ضد تجمعات وتحشيدات قتالية وتعزيزات تابعة لميليشيا الحوثي في مناطق عدة بمحافظات تعز. أسفرت العمليات عن تدمير عدد من وسائل النقل والإسناد المعادية وتحييد عناصر الميليشيا وإفقاد تشكيلاتها القدرة على مواصلة القتال. تجددت المواجهات العنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي على محاور عدة شمالي وغربي تعز، حيث تركزت هذه المواجهات العنيفة في محيط جبل هان وحذران عقب هجوم شنته الميليشيا الحوثية على مواقع القوات المسلحة اليمنية وسط قصف مدفعي مكثف. أسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 20 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين، فيما امتدت المعارك إلى جبهتي زنوج والدفاع الجوي شمالية تعز وجبهة صالة شرقي المدينة. الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية كان شن غارات جوية جديدة على مواقع وتعزيزات ميليشيا الحوثي في جبهتي حيفان وراس جنوب تعز، كما طالت الغارات تجمعات لعناصر ميليشيات الحوثي في جبهة سامع شرق تعز، كما تدور مواجهات عنيفة في جبهة جبل حبشي غرب تعز. كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف قواتها الجوية لعربات أسلحة وإمدادات تابعة لميليشيا الحوثي كانت في طريقها إلى جبل راس بمنطقة الوازعية، وشددت القوات المسلحة اليمنية على أنه سيتم تدمير أي تعزيزات للميليشيا في جميع الجبهات.

0: من جبهة بني عمر جنوب تعز. معنا مراسل العربية هائل سعيد، أهلا بك هائل. أنت موجود في جبهة أيضا تعتبر جبهة ساخنة، جبهة بني عمر، كما أن هنالك الكثير من الجبهات تحديدا في تعز، إن كان جنوبها أو شمالها أو حتى غربها، العديد من الجبهات هي مشتعلة، وقام الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة باستهداف كافة التعزيزات التي تحاول التسلل والدخول إلى هذه المحافظات القتالية. ضعنا في صورة ما يجري في تعز جنوبا وشمالا وغربا.
1: نعم، المواجهات تمتد من الجبهات الشرقية حتى جنوب غرب محافظة تعز. إذا ما بدأنا من المنطقة الغربية أو الجبهة الغربية، تدور مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة وميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة بني بوكاري. هذه الجبهة تحاول الميليشيات كانت الطلوع أو الصعود إلى مرتفعات جبلية حاكمة على هذه المنطقة، لكن تواجه برد عنيف من قبل القوات المسلحة اليمنية. يعني قبل ساعة من الآن كانت قد دارت مواجهات عنيفة أيضا بشكل كبير في محيط جبل هان الاستراتيجي، وهو جبل مطل أيضا على الخط الضباب الرابط بين تعز و كذلك مدينة التربة، وبالتالي كانت الميليشيات تحاول الصعود إلى هذا الجبل. استخدمت في المواجهات كافة أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة وحتى الثقيلة. يعني لاحظنا أيضا هناك قصف مدفعي كبير على هذا الجبل، كان هناك أيضا بعدها احتدام للمعارك. لاحظنا أيضا صعود العديد من القوات المسلحة اليمنية باتجاه هذا الجبل لتعزيز المقاتلين هناك، وأيضا تثبيت المواقع بشكل كبير، كون هذا الموقع يعد من أهم المواقع الاستراتيجية كذلك.

0: في الناحية الغربية لجبل هان. كان هناك في منطقة حذران أيضا دارت مواجهات عنيفة بين الطرفين، يعني قتل منها عدد من الميليشيات الحوثية، أكثر من 20 قتيل داخل هذا الوادي. تحاول كانت الميليشيات الدخول من هذا الوادي وهو جبل حذران إلى منطقة المقهى، لكنها وجهت أيضا بصد عنيف من قبل القوات المسلحة اليمنية، وتم دحر الميليشيات الحوثية إلى اتجاه الربيعي وكذلك شارع الستين. وبالتالي فإن الميليشيات الحوثية تحاول الاستماتة بشكل كبير على الجبهات الغربية لمحافظة تعز، كونها هي الأقرب لخطوط للخط الرابط بين تعز والتربة وعدن، وبالتالي فإنها تحاول ربما قطع هذا الخط. كانت أيضا قد استهدفت العديد من الأحياء السكنية بالقذائف وكذلك بقذائف الهاون والهوزر. كان هناك سقوط يعني قتيل سقوط أحد الأطفال قتيلا، وكذلك أيضا عدد من الجرحى في وادي المآد. نتحدث أيضا عن الجبهات الأخرى، جبهة بني عمر تحتدم فيها المواجهات أيضا منذ منتصف الليل حتى يعني فجر اليوم. كانت قد شهدت مختلف المناطق والمواقع العسكرية في هذه الجبهة اشتباكات عنيفة بين الطرفين، كان هناك أيضا قتلى وهناك أيضا أسر عدد من ميليشيات الحوثي الانقلابية. يعني نتحدث عن أن المعارك على الأرض أيضا أسندها طيران جوي تابع للقوات المسلحة اليمنية الذي استهدفت عزات الميليشيات الحوثية في عدة جبهات، منها جبهة تراسن وكذلك أيضا جبهات وجبال المحيطة بجبهة بن عمر وأيضا جبهات الشرق محافظة تعز.
1: طيب يعني هائل، أود أن أسألك عن موضوع هو ذي صلة بالمعطى الميداني وهو يتعلق بالادعاءات الحوثية. من يتابع مواقع التواصل الاجتماعي وهذه المواقع التابعة للحوثيين يرى هذا الضخ الكبير لهذه المعلومات هي المغلوطة والغير صحيحة فيما يتصل بالسيطرة على بعض المناطق، السيطرة على بعض الطرق الرابطة بين المناطق الحاكمة والمناطق الاستراتيجية. كيف يتعامل الناس وأنت موجود في تعز وأنت يعني موجود في هذه المنطقة وقريب من الناس، كيف يتعاملون مع هذا الضخ لهذه المعلومات المغلوطة التي تتصل بالسيطرة على بعض المناطق وغيرها؟
0: نعم، ميليشيات الحوثي لجانب المواجهات على الأرض يعني تدفع بالكثير من الناشطين التابعين لها بغرض بث إشاعات بأنها قد وصلت إلى مناطق، يعني فجر اليوم كانت وأيضا الصباح وأيضا منذ يوم الأمس وهي تقول أنها في منطقة التربة وأيضا في منطقة الصافية. هذه المناطق تبعد عن خط المواجهة بحوالي أكثر من 5 إلى 10 كيلومتر، يعني المواجهات لا تزال بعيدة جدا عن الخط الرابط بين تعز وكذلك مدينة التربة. وبالتالي ميليشيات الحوثية تحاول أن تسوق أو تروج العديد من الإشاعات لإضعاف الحاضنة الشعبية داخل هذه المناطق، لكن جميع يعني السكان داخل هذه المناطق يدركون يعني إشاعات هذه الميليشيات. كذلك كانت الميليشيات قد قالت أنها قطعت اليوم الخط الرابط بين تعز وكذلك العاصمة المؤقتة عدن من منطقة الضباب. نحن لاحظنا يعني كنا قبل حوالي ساعة ونصف من الآن في هذه المنطقة في منطقة الضباب، ولاحظنا الاشتباكات تدور ما بعد جبل هان. لاحظنا أيضا مواجهات عنيفة دارت بين الطرفين واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، يعني هذه المواجهات استمرت لعدة ساعات كبيرة. هناك تعزيز كبير للقوات المسلحة اليمنية، هناك أيضا عدد من الجند من الدوريات العسكرية أيضا من المدفعية، يعني تمشط بشكل كبير معاقل للميليشيات الحوثية في هذه المناطق.
1: من جبهة بني عمر جنوب تعز مراسل العربية هائل سعيد، شكرا جزيلا لك. منذ أن وصل إلى جيبوتي طفلا هاربا من الحرب في اليمن كبر جهاد داخل مخيم ماركازي للاجئين في أبخ، وبين الخيام وظروف الحياة الصعبة لم يتخلى عن دراسته ليصبح من المتفوقين في مدرسة المخيم ويحمل أحلاما كبيرة بمستقبل يتجاوز سنوات اللجوء.
2: منذ سنوات أصبح هذا المخيم محطة في حياة جهاد بعدما غادر اليمن طفلا في رحلة لم يكن يعرف إلى أين ستقوده.
3: أنا لما خرجت لما لقيت من اليمن كان عمري 7 سنين، ما عنديش أي جواز أو أوراق سوى شهادة الميلاد، فإحنا خرجنا من بيوتنا بدون أي أغراض، ما نأخذ من أغراض، أجينا عبر البحر إلى وخ. إحنا خرجنا من صنعاء إلى مخا عبر باصات، ثم توقفنا في المحا وفي المخا وانتقلنا للميناء.
2: قصته ليست كغيره من أقرانه في المخيم، هكذا عهده أهالي المخيم، يعمل ويساعد كل من يصل لمخيم المركزي للاجئين اليمنيين في أبوخ شمال جيبوتي.
3: تحدث الظروف كانت الكهرباء كانت 6-8 ساعات في اليوم،

0: لما كنا عايشين في الخيام ما كانش في كهرباء ابدا. كنت اذاكر على الضوء كان في ضوء اضاءات يعني.
1: جهاد ورغم كل المآسي وما تعرضت له عائلته من مخاطر اثناء هروبه من صنعاء بعد ان سيطر عليه الحوثيون الا انه المتفوق الاول في مدرسه المخيم واحلامه كبيره.
0: انا عندي حلم الاكبر اللي هو ان اكون وزير خارجيه لبلدي وانا كنت في منصب دبلوماسي، بس ان يكون اكثر واقعيين هذا المنصب غير مفتوح للكل. فاطمح لدراسه طب الاسنان لكن ليس لدي جواز سفر، واريد الى منحه لدراسه طب الاسنان هذه السنه الثانيه اتوقف بها عن التعليم الجامعي.
1: أحلام مؤجلة ينتظر جهاد أن يحل الأمن والأمان في اليمن ليستطيع تحقيق كل ما يحلم به.
0: أتمنى أن تخلص الحرب وأن نتمكن نحن وجميع اللاجئين من العودة إلى وطنهم.
1: رفاه السعد من مخيم المركزي في أبوخ جيبوتي.
2: أعلن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار عن عقد اجتماع طارئ بالرياض للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي بموجب اتفاقية مكة المبرمة بين السعودية وتركيا وباكستان، مشيرا إلى أنها سيركز الاجتماع على هجمات الحوثيين على المملكة.
3: تم الاتفاق من حيث المبدأ على عقد اجتماع للجنة الاستراتيجية السياسية الدفاعية بكامل أعضائها قريبا في الرياض، وسيتم خلال هذا الاجتماع بحث الوضع الراهن في إطار اتفاقية مكة. وقد أصدرنا بيان إدانة للهجوم الذي استهدف منشأة للبنية التحتية في المدينة المنورة. إن هذا الأمر غير مقبول، والدول الثلاث ملتزمة بمساعدة بعضها البعض في حال واجهت أي منها أزمة.
2: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. القوات الإسرائيلية تقتحم مناطق عدة بينها نابلس وجنين والخليل في الضفة الغربية. ولدينا أيضا جماعة موالية للحكومة في إثيوبيا تسيطر على مطار عاصمة إقليم تيغراي.

العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

0: أهلا بكم من جديد بالعودة مشاهدينا إلى اليمن. ينضم إلينا الآن من محيط الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في جبل هان غربية تعز موفد العربية محمد الأشقر. أهلا بك محمد. جبل هان هو واحدة من النقاط الساخنة التي شهدت اشتباكات صباح هذا اليوم قبل ساعات، اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وأيضا ميليشيا الحوثي. حدثنا ما الذي جرى ويجري حتى الآن.
1: نعم نعم بالفعل نحن نقف في محيط جبل هان، هذا الجبل الذي تشاهدونه الآن أمامكم بالصورة. يعني هذا الجبل منذ ساعات الليل وهو يتعرض لهجمات قيل أنها الأعنف حتى هذه اللحظة، وسط محاولات تقدم من قبل ميليشيات الحوثيين التي تستميت حقيقة للوصول إلى هذا الجبل من أجل قطع الطريق الذي

يعتبر الشريان الرئيسي لمدينة تعز وهو خط تعز الضباب. طبعا إلى حد هذه اللحظة القوات المسلحة اليمنية تمكنت من التصدي لمحاولات التقدم هذه

0: للحديث أكثر عن الأهمية الاستراتيجية وما جرى في هذا الجبل حتى هذه اللحظة. أهلا بك سيادة المقدم، بداية ما الذي جرى في جبل هان؟
1: ما جرى في جبل هان محاولات يائسة من الميليشيات الحوثية للتسلل للجبل لقطع الشريان الرئيسي لمدينة تعز، وبفضل الله سبحانه وتعالى بعد التسلل الذي يعتبر الأكبر بأنساق الحوثي المتكررة، استطاع أبطال الجيش الوطني وفي اللواء 17 وجبل هان بأن يصدوا التسلل وأن يدحروا العدو وجثثه بعشرات في أسفل الجبل. لا نستطيع أن نراها الآن لكنها في أسفل الجبل بكثرة، وبفضل الله عز وجل ثم بثبات الشباب والرجال المقاتلين والأبطال في هذا.
0: يعني نلاحظ منذ وصولنا لم تهدأ الاشتباكات، أيضا يعني نشاهد يعني القصف العنيف الذي تتعرض له هذه الجبهة. يعني ماذا تريد ميليشيات الحوثي من جبل هان؟ لماذا تستميت للسيطرة على هذه المنطقة؟
1: يعتبر السيطرة على هذه المنطقة الحصار الكامل على مدينة تعز، ولا يستطيع بعد إذن إن استطاعت أن تسيطر على هذا الجبل لن يكون هنا خط إمداد آخر، سنعود إلى خط طالوق الذي لا يستطيع الوصول إليه بعربات ولا بالسيارات وإنما بالحمير والجمال. ولكن بفضل الله عز وجل هؤلاء الرجال الآن نعتبر هذه الضربات قد هدأت كثيرا. الضرب الأعنف كان في منتصف الليل إلى قرابة ساعة، ضرب شديد، تقدم استماتة من العدو، ولكن بفضل الله عز وجل الأمور بخير وإلى خير، والرجال ثابتون جبال فوق الجبال.
0: نعم، شكرا لك سيادة المقدم. إذن يعني قائد جبل هان يعني أكد أن الجبل هو تحت سيطرة القوات المسلحة اليمنية وأنهم مستمرون في الدفاع عن هذه المنطقة وهذا المحور الاستراتيجي. طبعا تشاهدون من خلال هذه الصور المباشرة والحصرية يعني جانبا من القصف الذي يتم استهداف هذا الجبل فيه بقذائف الدبابات من قبل ميليشيات الحوثي، ولكن رغم يعني حجم هذا القصف لا تزال القوات المسلحة اليمنية تتصدى لجميع محاولات التقدم هذه يعني ولمنعها من التقدم والسيطرة على هذا الجبل الذي يعد استراتيجي. طبعا بحسب المقدم قائد جبل هان يعني يقول لنا أننا الآن رغم حجم القصف الذي نشاهده وأصوات الرصاص التي نسمعها، وصف المشهد حاليا بأنه هادئ مقارنة بالساعات الماضية. بالفعل طوال ساعات الليل أصوات القصف والاشتباكات كانت مسموعة في أغلب أنحاء مدينة تعز.
2: محمد، أراك وأنت تنفذ هذا المباشر ومن خلفك يعني المركبات المدنية وأيضا بعض سيارات النقل الجماعي أيضا كانت عابرة بهذا الطريق، كيف يتعايش الناس الآن في هذه المنطقة التي تشهد هذا القصف العنيف؟ يعني أنت تتحدث إلى أنه حتى قبل ساعة كان القصف أعنف مما نراه الآن على الهواء مباشرة.
0: نعم نعم بالفعل، يعني تشاهدون أنتم من خلال هذه الصور المباشرة يعني عدد القذائف التي استهدفت بها هذه القمة منذ بداية هذا البث وحتى هذه اللحظة. طبعا بالنسبة لعبور المدنيين يعني هذا الطريق الوحيد المتبقي لتعز، فالمدنيون مجبورون بسلك هذا الطريق وهو ما تحاول الميليشيات الحوثية أن تفعله، وهو التقدم باتجاه هذا الجبل الظاهر أمامكم على الشاشة من أجل استهداف هذا الطريق. وسأطلب من زميلي المصور عبد الله أن يريكم هذا الطريق. طبعا هذا الجانب هو يؤدي إلى مدينة تعز، أما في الطرف المقابل فيؤدي إلى الضباب ومنها إلى باقي المحاور وباقي المناطق والمناطق القرى جنوبي تعز. إذن الميليشيات الحوثية لا تزال إلى حد هذه اللحظة تحاول التقدم والسيطرة على جبل هان الاستراتيجي من أجل يعني قطع هذا الطريق الذي يعتبر الشريان الوحيد المتبقي لمدينة

0: تعز طبعا قائد هذا المحور قبل قليل أكد أهمية جبل هان وأكد أن القوات المسلحة اليمنية تتصدى حتى هذه اللحظة وتمنع تقدم الميليشيات الحوثية.
1: طيب يعني كنت معنا
0: نعم
1: أيضا
0: هذه قذيفة جديدة. نعم الآن كما تشاهدون يعني خلال نعم يعني خلال دقائق فقط يعني الميليشيات الحوثية استهدفت هذا الجبل يعني بعشرات القذائف. هناك يعني نقاط تستهدف نسمع صوتها ودوي الانفجارات ولكن لا تلتقطها عدسة الكاميرا. ما تشاهدونه الآن نعم هو جانب بسيط من شدة القصف.
1: نعم محمد الأشقر ابقى آمنا في ظل هذه الظروف التي نتابعها ونشاهدها. فقدنا الاتصال بالزميل محمد الأشقر، ربما نعاود التواصل معه لمعرفة آخر المستجدات فيما يتصل بجبل هان. افضل ومعي الآن محمد الأشقر. محمد أهلا بك مجددا. يعني أود أن أعرف منك محمد فيما يتصل ببقية المحاور المتصلة بتعز، يعني كنت في مباشر سابق تتحدث عن الطريق الرابط بين تعز وبين مديرية التربة. الزملاء يخبروني بأن الاتصال انقطع مجددا بالزميل محمد الأشقر، ربما نعاود التواصل معه لمعرفة آخر المستجدات الميدانية. على أي حال نعلق على ما شاهدناه قبل قليل وما قاله أيضا المقدم عبد الرحمن الوهباني قائد جبل هان الذي تحدث عن أهمية هذا الطريق وأهمية هذا الجبل على اعتبار أنه آخر طريق يمثل طريق إمداد بالنسبة لتعز، هو يمثل أيضا واحدة من النقاط الحاكمة عسكريا وميدانيا بالنسبة ل يعني أهل تعز بطبيعة الحال، يعني لديه أهمية كبيرة. سنتابع كل ما يجري هناك في تعز جنوبا وغربا وشرقا وشمالا كذلك. تجدد التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ ساعات وتجدد منذ ساعات الفجر مع تفجيرات وقصف مدفعي وغارات استهدفت عددا من البلدات، وذلك بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في مناطق عدة. ويتمسك لبنان بالتوازي مع التصعيد بالمسار التفاوضي بحثا عن مخرج سياسي مع ترقب الجولة الثامنة من المفاوضات المقررة في تامبا بولاية فلوريدا في 20 من الشهر الجاري. اقتحمت القوات الإسرائيلية مناطق عدة في الضفة الغربية فجرا وداهمت منازل واحتجزت عشرات الشبان وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية في بلدة برقة شمال نابلس، كما اقتحمت قباطية ومخيمها جنوب جنين. شملت الاقتحامات مدينة طوباس ومخيم الفوار جنوب الخليل وبلدة سلواد في رام الله، فيما رعى مستوطنون أغنامهم بين منازل الفلسطينيين في قرية المغير شرق رام الله بحماية القوات الإسرائيلية. أما فيما يتصل بالشأن الأثيوبي، أعلنت جماعة مسلحة موالية للحكومة في إثيوبيا سيطرتها على مطار مدينة مكالي عاصمة إقليم تيغراي الشمالي في أعقاب هجوم مضاد شنته قوات المتمردين. وقالت قوة السلام في تيغراي في منشور على منصة إكس أنها سيطرت بالكامل على المطار الواقع على بعد نحو 10 كيلومترات خارج المدينة. قبل ذلك أشارت إلى أنها فرضت سيطرتها على بلدة ميلازات التي تبعد حوالي 20 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من مكالي المدينة الرئيسية في منطقة تيغراي.

ونوه مشاهدينا إلى هذا العاجل الذي يظهر الآن أسفل شاشة العربية. إعلام إسرائيلي يقول الجيش حاول اغتيال علي العمودي رئيس حماس بغزة والنتائج لم تتضح بعد. هذا ما يتناقله أو تتناقله بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن أن الجيش حاول اغتيال علي العمودي رئيس حماس بغزة. حتى الآن النتائج لم تتضح بعد. كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قادة مجموعة السبع اتفقوا على ضخ منسقة عبر وكالة الطاقة الدولية لما مجموعه

0: 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطياتهم من الأسواق خلال الأشهر الأربعة المقبلة في خطوة أشاد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح ماكرون أنه ستطرح في الأسواق خلال الأيام العشرين المقبلة كميات كبيرة من الديزل من دون استبعاد مناقشة إمكان الإفراج عن مخزونات إضافية. كما أعلن ماكرون أنه تم الاتفاق على عدم فرض أي قيود أو حظر على الصادرات بين الدول دول مجموعة السبع، مبديا في الوقت نفسه اقتناعه بأن هذه القرارات ستؤدي إلى خفض أسعار الوقود.
1: Nous avons acté qu'il n'y aurait pas de limitation d'interdiction d'export entre les membres du G7. Et donc qu'il y aurait une coordination, coopération et aucune interdiction à l'export de quelque catégorie de produits que ce soit, ce qui est là aussi un élément très important parce qu'il y avait des rumeurs dans le marché qui aujourd'hui faisaient augmenter les prix.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن الجمعة أن الولايات المتحدة لن تفرض حظرا على تصدير الديزل، مشيدا بقرار الدول الأوروبية ضخ كميات من احتياطياتها.
2: World contribution, and so are we. And we're not going to be doing the export ban. We're going to be doing what we're supposed to do. But I did ask them, and we're going to have a lot of oil. Very shortly, as soon as Iran ends, which won't be long, not going to be long, you're going to have oil go down to the price it was before, maybe even lower than I got it at the beginning.
0: معنا من أثينا أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات والصراعات بجامعة كارديف الدكتور عبد اللطيف درويش. أهلا بك دكتور. تفسيرك للخطوة التي ستقوم بها أوروبا بضخ هذه الكميات الكبيرة من الاحتياطيات من الديزل، دعنا نطلق وصفا على ما سيحدث، هل هو خيار الضرورة؟ هل هو خيار العقلانية والموضوعية؟ أم أنه خيار الرضوخ لترامب؟
3: هي جزء منه لترامب وجزء منه لحالة السوق، ولكن أريد أن أنوه إلى قضية استهلاك الاتحاد الأوروبي اليومي من الديزل 4.9 حوالي 5 مليون برميل يوميا، حين نضخ 100 مليون برميل من الاحتياط يعني أنها لا تكفي لأكثر من تقريبا 20 يوم أو أقل. فبالتالي نحن أمام يعني 20 يوم فقط. طبعا هذه مشكلة لأنه أيضا هناك ارتفاع في الأسعار مش طبيعي. لتر البنزين على سبيل المثال في بعض الدول الأوروبية يصل إلى 2 يورو و50 أو 60 سنت. هناك طبعا it's the main switch of the economy. لما بنروح على موضوع المواد الغذائية، تكاليف الإنتاج التنافسية الأوروبية في حالة هبوط، لأنه هذا يعتمد على كله يعتمد على الطاقة. أعتقد هي تخفف ولكنها ليست الحل.
0: طيب أنا سأتيك إلى آثار هذه الخطوة والارتدادات كذلك، سواء كان على مجمل الأسعار حتى أسعار المشتقات النفطية وما غير ذلك، وانعكاسها كذلك على حياة الناس في أوروبا. ولكن التفسير لهذه الخطوة بالمعنى السياسي، هل اضطرت أوروبا للدخول في هذا الخيار أو الاتجاه إلى هذه الخطوة، أم أنه من العقلانية السياسية أو أسميها البراغماتية السياسية أن تتخذ هذه الخطوة الآن حفاظا على كثير من المكتسبات، أم أنه خيار الرضوخ لما طلبه منهم من قبل دونالد ترامب؟
3: لا، هي أكثر رضوخ للولايات المتحدة الأمريكية، لأن هناك أيضا مشاكل وهناك خطورة لوضع جدا خطير في منطقتين في أوروبا. في منطقة تمدد الصراع مع في موضوع أوكرانيا، أريد أن أنوه هناك يعني تجهيزات غير طبيعية للملاجئ في المناطق الأوروبية، في الدول الأوروبية، في ألمانيا وغير ألمانيا. هناك توصيات المواطنين الاحتفاظ بالغذاء والماء، يعني هناك تهديد روسي حقيقي لتمدد الصراع، وهذا يعني أنه يجب الاحتفاظ بالمواد الاحتياطية للوقود. أيضا نحن على أبواب الشتاء، بمعنى يرتفع من 5 مليون برميل في اليوم إلى ما يجاوز الضعف نتيجة استهلاكه في الشتاء. فبالتالي نحن أمام خطوة استراتيجيا ليست صحيحة، ولكنها سياسيا ضمن إطار الضغط أو البراغماتية في موضوع محاولة تهدئة الأسواق.
0: ولكن وصفتها استراتيجيا، هي ليست خطوة صحيحة.
3: نعم. نعم.

0: أنه يجب الاحتفاظ في ظل احتماليات الصراع مع روسيا وتمدد الصراع، يجب أن يكون هناك احتياطات نفطية لسنوات أو على الأقل لأشهر.
1: دكتور، أود منك تفسير للمشاهد الذي يتابعنا الآن، المهموم بما يتصل بجيبه بمعاش الناس، كيف ينعكس ما جرى وسيجري إزاء هذه الخطوة من هذه الكميات الكبيرة من الاحتياطيات بالنسبة للديزل للجانب الأوروبي؟ وهذا الاتفاق بالمناسبة تم من دول مجموعة السبع على أن يتم إطلاق منسق من الاحتياطيات خلال الأربعة أشهر القادمة، كيف سينعكس ذلك على واقع الأسعار، على معاش الناس، على جيوب الناس؟
0: أنا أريد أن أوضح قضية. على سبيل المثال، الذي كان يستهلك 1000 لتر وقود تدفئة العام في العام الماضي بألف يورو تقريبا، كان يورو وخمسة سنت، الآن سيستهلك تقريبا 2010 سنت، يعني ضعف أسعار الوقود. هذا طبعا ينعكس على الموارد الغذائية. أنا لا أعتقد أن هذا سيكون له تأثير كبير في موضوع الأسعار أو في موضوع تهدئة الأسواق، لأنه أيضا ليست الكميات ليست كافية، وأيضا نزعت الناس بشكل عام الطبيعة البشرية بعملية ارتفاع معدلات تخزين لدى الأفراد والسعي للحصول على وقود التدفئة أو عمليات التخزين الفردية، لا ستقوم بامتصاص هذه المعالجة، ولكن هي ليست المعالجة الصحيحة. المعالجة الصحيحة لدى الاتحاد الأوروبي هي الذهاب كما الصين لإيجاد وسائل طاقة جديدة. مصادر الصين نجحت في تقريبا تخفيض استهلاكها من النفط والغاز من خلال المصادر المتجددة 40%، ويجب استعمال أيضا موضوع الريسايكلينج في عملية إعادة تدوير بعض المواد للحصول على الوقود، أيضا في موضوع أيضا الاستفادة من النفط الروماني والنرويج، احتياطات النرويجية وبحر الشمال كما حدث في عام 1973 حين قطع العرب البترول عن أوروبا. فبالتالي هناك حلول أخرى أكثر من الرضوخ للولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية يعني كسبق صحفي أوصت شركة يونانية ببناء 4 تناكر نفط لاستغلال الغاز الفنزويلي. هنا نفهم السياسة الأمريكية فتتناقض مع المصالح الأوروبية.
1: من أثينا أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات والصراعات بجامعة كارديف الدكتور عبد اللطيف درويش، شكرا جزيلا لك. AFP تقول مقاتلو جبهة تيغراي ينسحبون من عاصمة الإقليم مع تقدم القوات الحكومية الإثيوبية. هذه آخر مستجدات الأوضاع في إثيوبيا. نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. الدفاع الروسية تقول إنها استهدفت سفينة تحمل شحنة مزدوجة الاستخدام لإمداد الجيش الأوكراني.

0: الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية.
1: ما ميز المواجهة التي حضرها فرق فودة كان حدثا شعبيا أكثر منه حدثا نخبويا. فرق فودة هو أول مثقف يقرر النزول إلى انتخابات برلمانية. اغتيل فرق فودة لأنه قارب ظاهرة توظيف الأموال الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
0: الأستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي والباحث المصري.
2: سجال مع مشاري الذايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: البداية كانت بالإنسان. أنا أتيت من خبرة في بناء العقول، أقول دائما استثمار في العقول. عقل الشخص يستطيع أنه يطلع بفكرة ويتحدى كل شيء حوله، بيقول له أن هذه الفكرة لن تنجح.
4: ما هو أول استثمار أخطأت فيه؟
3: الوظيفة اللي أخذتها ما كان لها علاقة بالاستثمار، لكنها وضعتني أمام مؤسسين في مجال ديب تك، وكان دوري أجهزهم للقاء المستثمر. أنا أستثمر في الرجل كما أستثمر في المرأة، أضع نفس المعايير لا تتغير.
4: ما الجملة التي يقولها المؤسس وتجعلك تقولين في داخلك فوراً لن أستثمر؟
5: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.

أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف القوات الروسية سفينة شحن جاف في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، كانت متجهة إلى ميناء أوديسا. أفادت الوزارة بأن السفينة كانت تحمل شحنة ذات استخدام مزدوج مخصصة لإمدادات الجيش الأوكراني. وأيضا من تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف الجسر الشمالي في كييف الذي يعبر نهر دنيبرو وتستخدمه أوكرانيا لنقل القوات على حد قولها. من جهته قال حاكم كييف فيتالي كليتشكو إن روسيا استهدفت بضربة جسرا رئيسيا في العاصمة الأوكرانية ضمن سلسلة هجمات على البنية التحتية الأوكرانية تسبب في اضطرابات مرورية. وأشار كليتشكو إلى تضرر سطح الطريق وكابلات الحافلات الكهربائية على الجسر الذي أغلق أمام حركة المرور. أختم بالعناوين. مهاجم قائد طائرة بفأس الطوارئ. التحقيقات في حادثة فلاي دبي تكشف عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية. كبار مستشاري الرئيس الأمريكي للأمن القومي بحثوا سرا ملفي اليمن وإيران، وترامب يقول إن الحرب ستنتهي قريبا باتفاق أو بعمل عسكري. القوات اليمنية تنفذ 71 عملية استهداف في 10 مناطق ضد الحوثيين في تعز، وتدمر وسائل نقل وإسناد للميليشيا. مجموعة السبع تتفق على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام، وترامب يرحب. رئيس بلدية كييف يقول إن روسيا استهدفت جسرا رئيسيا ثان في العاصمة الأوكرانية. هذه الساعة انتهت تماما من العربية. ابقوا دائما مع العربية. في أمان الله.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية. حركة

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: ما الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
3: Une opération d'espionnage, recueil du renseignement humain bien mené, c'est toujours une opération de séduction.
2: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
3: En France, nous avons commis vis-à-vis de l'Iran toutes les erreurs possibles. On a commis une deuxième erreur, c'est de soutenir l'offensive militaire de Saddam Hussein. À mes yeux, le vrai chef d'Al-Qaïda, la grande époque d'Al-Qaïda, ce n'était pas Oussama Ben Laden, c'était Ayman Zawahiri.
2: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية؟
1: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية.
4: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
5: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: الإمارات تعلن أن مساعد قائد طائرة فلاي دبي شرع بتنفيذ عملية إرهابية مستخدما فأس الطوارئ.
1: لم تهدأ الاشتباكات أيضا، يعني نشاهد يعني القصف العنيف الذي
0: العربية تدخل إلى جبهة الاشتباكات العنيفة في جبل هان الاستراتيجي غرب تعز. كبار مستشاري الرئيس الأمريكي للأمن القومي بحثوا سرا ملفي اليمن وإيران. ترامب يتوقع نهاية الحرب قريبا. هو الثاني منذ بدء الحرب، روسيا تستهدف جسرا رئيسيا في العاصمة الأوكرانية كييف.

إنها العربية من الرياض، وهذه نشرة جديدة نبدأها من آخر تطورات حادثة فلاي دبي، حيث أعلن النائب العام الإماراتي حمد سيف الشمسي أن التحقيقات في الحادثة كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عمل إرهابي. أوضح الشمسي أن مساعد قائد الطائرة اعتدى خلال الرحلة على قائدها داخل قمرة القيادة مستخدما فأس الطوارئ، وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة، وأكد أيضا أن التحقيقات

تزال جارية لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها والصلات المرتبطة بها، إلى جانب استكمال الفحوص الفنية وفحص الأدلة المادية والرقمية على أن تعلن النتائج النهائية بعد استكمال الإجراءات اللازمة. لذلك كشف مصدر مطلع لمديرة مكتب العربية في واشنطن، كشف أن مساعد الطيار في فلاي دبي تأثر بأفكار متطرفة خلال وجوده سابقا في سوريا. وأضافت المصادر أن مساعد الطيار في فلاي دبي تم منعه من الطيران من قبل عمان بسبب إدراك السلطات العمانية بأن لديه أفكار متطرفة. وأشارت المصادر إلى أن مساعد الطيار العماني يدعى همام الهمامي وقد غادر سلطنة عمان لمنعه من الطيران قبل ذهابه للإمارات. هذا ونشرت وكالة رويترز صورا لمساعد الطيار المرتبط بالحادثة عقب تمكنه من السيطرة عليه داخل الطائرة.

0: الآن إلى تطورات في اليمن، حيث رصد موفد العربية الاشتباكات العنيفة في جبل هان الاستراتيجي غربي تعز بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيا الحوثي.
1: محيط جبل هان، هذا الجبل الذي تشاهدونه الآن أمامكم بالصورة، يعني هذا الجبل منذ ساعات الليل وهو يتعرض لهجمات قيل أنها الأعنف حتى هذه اللحظة، وسط محاولات تقدم من قبل ميليشيات الحوثيين التي تستميت حقيقة للوصول إلى هذا الجبل من أجل قطع الطريق الذي يعتبر الشريان الرئيسي لمدينة تعز وهو خط تعز الضباب. طبعا إلى حد هذه اللحظة القوات المسلحة اليمنية تمكنت من التصدي لمحاولات التقدم هذه بالرغم من شدة الاشتباكات التي يعني تتزامن مع قصف واستهداف مدفعي وصاروخي، إضافة لاستهداف هذا الجبل بقذائف الدبابات من قبل ميليشيات الحوثي.
0: أكد المقدم عبد الرحمن الوهباني قائد جبهة جبل هان في تعز إحباط محاولات للحوثيين لتسلل وسيطرة على جبل هان في تعز بهدف حصار المدينة. أوضح القائد العسكري اليمني في تصريحات للعربية أن القوات اليمنية خاضت اشتباكات مع الحوثيين طوال الليل، واصفا محاولاتهم للتسلل إلى الجبل بأنها يائسة.
2: ما جرى في جبل هان محاولات يائسة من الميليشيات الحوثية للتسلل للجبل لقطع الشريان الرئيسي لمدينة تعز، وبفضل الله سبحانه وتعالى بعد التسلل الذي يعتبر الأكبر بأنساق الحوثي المتكررة استطاع أبطال الجيش الوطني وفي اللواء 17 وجبل هان بأن يصدوا التسلل وأن يدحروا العدو وجثثه بعشرات في أسفل الجبل، لا نستطيع أن نراها الآن لكنها في أسفل الجبل بكثرة.
0: قبل ذلك أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها نفذت 71 عملية استهداف دقيقة ضد تجمعات وتحشيدات قتالية وتعزيزات تابعة لميليشيا الحوثي في مناطق عدة بمحافظة تعز، وأسفرت العمليات عن تدمير عدد من وسائل النقل والإسناد المعادية وتحييد عناصر الميليشيا وإفقاد تشكيلاتها القدرة على مواصلة القتال. كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف قواتها الجوية لعربات أسلحة وإمدادات تابعة لميليشيا الحوثي كانت في طريقها إلى جبل راس بمنطقة الوازعية، وشددت القوات المسلحة اليمنية على أنه سيتم تدمير أي تعزيزات للميليشيا في جميع الجبهات.

0: منذ أن وصل إلى جيبوتي طفلا هاربا من الحرب في اليمن كبر جهاد داخل مخيم ماركازي للاجئين في أوبوك، وبين الخيام وظروف الحياة الصعبة لم يتخلى عن دراسته ليصبح من المتفوقين في مدرسة المخيم ويحمل أحلاما كبيرة بمستقبل يتجاوز سنوات اللجوء.
1: منذ سنوات أصبح هذا المخيم محطة في حياة جهاد بعدما غادر اليمن طفلا في رحلة لم يكن يعرف إلى أين ستقوده.
2: أنا لما خرجت لما لقيت من اليمن كان عمري 7 سنين، ما عنديش أي جواز أو أوراق سوى شهادة الميلاد. فإحنا خرجنا من بيوتنا بدون أي أغراض، ما نأخذ من أغراض، أجينا عبر البحر إلى وخ. إحنا خرجنا من صنعاء إلى مخا عبر باصات، ثم توقفنا في المحا وفي المخا وانتقلنا للميناء.
1: قصته ليست كغيره من أقرانه في المخيم، هكذا عهده أهالي المخيم. يعمل ويساعد كل من يصل لمخيم المركزي للاجئين اليمنيين في أبوخ شمال جيبوتي.
2: تحدث الظروف كانت الكهرباء كانت 9-8 ساعات في اليوم. لما كنا عايشين في الخيام ما كانش في كهرباء أبدا، كنت أذاكر على الضوء، كان في ضوء إضاءات يعني.
1: جهاد ورغم كل المآسي وما تعرضت له عائلته من مخاطر أثناء هروبه من صنعاء بعد أن سيطر عليه الحوثيون، إلا أنه المتفوق الأول في مدرسة المخيم وأحلامه كبيرة.
2: أنا عندي حلم الأكبر اللي هو أن أكون وزير خارجية لبلدي وأنا أكون في منصب دبلوماسي، بس أن يكون أكثر واقعين هذا المنصب غير مفتوح لكل. فأطمح دراسة طب الأسنان لكن ليس لدي جواز سفر، وأريد منحة لدراسة طب الأسنان. هذه السنة الثانية أتوقف بها عن التعليم الجامعي.
1: أحلام مؤجلة ينتظر جهاد أن يحل الأمن والأمان في اليمن ليستطيع تحقيق كل ما يحلم به.
2: أتمنى أن تخلص الحرب وأن نتمكن نحن وجميع اللاجئين من العودة إلى وطنهم.
1: رفاه السعد من مخيم المركزي في أبوخ جيبوتي.
0: الآن إلى تطورات الملف الإيراني، حيث كشف موقع أكسيوس عن اجتماع سري استمر لساعات عقده كبار مستشاري الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمنتجع الرئاسي في كامب ديفيد، على رأسهم نائب الرئيس جيدي فانس وبمشاركة وزيري الخارجية والحرب ماركو روبيو وبتكساس ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، وذلك لبحث الملفين الإيراني واليمني ومناقشة الخطوات التي ستعتمدها الإدارة الأمريكية حسب ما أفاد 3 مسؤولين أمريكيين. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد التأكيد على عدم السماح بامتلاك إيران للسلاح النووي، مرجحا انتهاء الحرب مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي. وقال دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تعرف مع من يجب أن تتعامل في إيران وأنه لا أحد هناك يريد تحمل المسؤولية. كما قال خلال تجمع انتخابي في ألاباما إن قادة إيران مجانين، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط ثمن قليل مقارنة بمنع حصول إيران على النووي.
3: They lost everything, including their leaders, by the way. They lost one set of leaders, then they lost another set of leaders, then they lost half of a third set, and they had a little runoff for who wants to be president, and there were no participants. Everyone said, I don't want to be. And it's part of our problem. I don't know who the hell to deal with. There's nobody to deal with. Nobody wants to be president. Say, who do I speak to in Iran? There's not nobody around.
0: في هذه النشرة بعد الفاصل. مجموعة السبع تتفق على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام، وترامب يرحب.

0: العالم العربي الحديث والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
1: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات.
0: قراءة تحليلية
1: تربط بين الماضي والحاضر،
0: بين الوقائع والوثائق،
1: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسامي النصر.
2: فصل المقال الجمعة 6:30 على الشاشة العربية.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: أهلا بكم من جديد. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن الجيش الإسرائيلي حاول صباح اليوم اغتيال علي العمودي نائب رئيس المكتب السياسي لحماس والقائد الحالي للحركة في قطاع غزة الذي خلف يحيى السنوار في المنصب. وأوضحت المصادر الإسرائيلية أن نتائج العملية لم تتضح بعد. اقتحمت القوات الإسرائيلية مناطق عدة في الضفة الغربية فجرا وداهمت منازل واحتجزت عشرات الشبان وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية في بلدة برقة شمال نابلس، كما اقتحمت قباطية ومخيمها جنوب جنين. وشملت الاقتحامات مدينة طوباس ومخيم الفوار جنوب الخليل وبلدة سلواد في رام الله، فيما رعى مستوطنون أغنامهم بين منازل الفلسطينيين في قرية المغير شرق رام الله بحماية القوات الإسرائيلية. وفي جنوب لبنان تجدد التصعيد الإسرائيلي منذ ساعات الفجر مع تفجيرات وقصف مدفعي وغارات استهدفت عددا من البلدات، وذلك بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في مناطق عدة. ويتمسك لبنان بالتوازي مع التصعيد بالمسار التفاوضي بحثا عن مخرج سياسي، مع ترقب الجولة الثامنة من المفاوضات المقررة في تامبا بولاية فلوريدا في 20 من الشهر الجاري. بحث مسعد بولوس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي سبل حل النزاع في السودان وتعزيز السلام في القرن الأفريقي. وفي لقاء منفصل على هامش منتدى الأعمال الأفريقي في القاهرة، بحث بولوس مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو جهود تعزيز السلام في السودان وإنهاء الحرب وتيسير حوار وطني مدني شامل يقوده السودانيون. كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قادة مجموعة السبع اتفقوا على ضخ منسق عبر وكالة الطاقة الدولية لما مجموعه 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطياتهم في الأسواق خلال الأشهر الأربعة المقبلة، في خطوة أشاد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح ماكرون أنه ستطرح في الأسواق خلال الأيام العشرين المقبلة كميات كبيرة من الديزل من دون استبعاد مناقشة إمكان الإفراج عن مخزونات إضافية. كما أعلن ماكرون أنه تم الاتفاق على عدم فرض أي قيود أو حظر على الصادرات بين دول المجموعة السبع، مبديا في الوقت نفسه اقتناعه بأن هذه القرارات ستؤدي إلى خفض أسعار الوقود.
5: Nous avons acté qu'il n'y aurait pas de limitation d'interdiction d'export entre les membres du G7. Et donc qu'il y aurait une coordination, coopération et aucune interdiction à l'export de quelque catégorie de produits que ce soit, ce qui est là aussi un élément très important parce que il y avait des rumeurs dans le marché qui aujourd'hui faisaient augmenter les prix.
4: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أعلن الجمعة أن الولايات المتحدة لن تفرض حظرا على تصدير الديزل، مشيدا بقرار الدول الأوروبية ضخ كميات من احتياطياتها.
6: Europe has a lot of diesel and they're going to be making a major world contribution and so are we. And we're not going to be doing the export ban. We're going to be doing what we're supposed to do. But I did ask them and we're going to have a lot of oil. Very shortly, as soon as Iran ends, which won't be long, not going to be long, you're going to have oil go down to the price it was before, maybe even lower than I got it at the beginning.

0: أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف القوات الروسية سفينة شحن جاف في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، كانت متجهة إلى ميناء أوديسا. أفادت الوزارة بأن السفينة كانت تحمل شحنة ذات استخدام مزدوج مخصصة لإمدادات الجيش الأوكراني. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف الجسر الشمالي في كييف الذي يعبر نهر دنيبرو وتستخدمه أوكرانيا لنقل القوات على حد قولها. من جهته قال حاكم كييف فيتالي كليتشكو إن روسيا استهدفت بضربة جسرا رئيسيا في العاصمة الأوكرانية ضمن سلسلة هجمات على البنية التحتية الأوكرانية تسبب في اضطرابات مرورية. وأشار كليتشكو إلى تضرر سطح الطريق وكابلات الحافلات الكهربائية على الجسر. القوات الروسية كانت نفذت ضربة جماعية بصواريخ اسكندر ام وتورنادو اس أثناء مناورات المركز للعام 2026. وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الضربة الصاروخية الجماعية دمرت مواقع صواريخ ومدفعية معادية مفترضة، وأضافت كذلك أن نحو أكثر من 47 ألف عسكري و77 سفينة شاركوا في المرحلة الرئيسية من المناورات. هذا وشهدت مدينة خاركيف انتشارا مكثفا لفرق الطوارئ والإنقاذ عقب سلسلة ضربات جوية روسية أسفرت عن سقوط قتيلين وإصابة 32 شخصا بجروح متفاوتة، وألحقت أضرارا بالغة بالبنية التحتية والمباني السكنية. قالت وزارة الخارجية الروسية إن نهج اليابان نحو إعادة عسكرة البلاد يصنع مخاطر أمنية إضافية على حدود روسيا في الشرق الأقصى وينعكس سلبا على استقرار منطقة آسيا والمحيط الهادئ على حد وصفها. هذا واعتبرت الخارجية الروسية أن إعلان طوكيو استخدام منظومات صواريخ طيب 25 خلال مناورات يابانية أمريكية في أكتوبر خطوات نحو إعادة عسكرة اليابان، مشيرة إلى أن أنشطتها العسكرية فقدت طابعها الدفاعي البحت السابق. تسببت الأمطار الغزيرة وارتفاع مناسيب مياه الأنهار في منطقة فالنسيا في إسبانيا بإغلاق الطرق وتوقف حركة السير.
1: ما كان رياضة، كان رياضة.

0: أختم بالعناوين. الإمارات تعلن أن مساعد قائد طائرة فلاي دبي شرع بتنفيذ عملية إرهابية مستخدما فأس الطوارئ.
1: منذ وصولنا لم تهدأ الاشتباكات أيضا، يعني نشاهد يعني القصف العنيف.
0: العربية تدخل إلى جبهة الاشتباكات العنيفة في جبل هانا الاستراتيجي غرب تعز. كبار مستشاري الرئيس الأمريكي للأمن القومي بحثوا سرا ملفي اليمن وإيران. ترامب يتوقع نهاية الحرب قريبا. هو الثاني منذ بدء الحرب. روسيا تستهدف جسرا رئيسيا في العاصمة الأوكرانية كييف. نادي الخماش تلتقيكم على رأس الساعات القادمة. إلى اللقاء.

0: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
1: آيات المواريث أكثرها في سورة النساء. السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام، كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
0: هذا نص إلهي، وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث؟
1: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. مراس في مصالح ثابتة.

0: وبعض المسائل سابها لك انت.
1: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الآن على شاشة العربية.

0: الثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: هو الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه، لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية.
3: ما ميز المواجهة التي حضرها فرق فودة كان حدثا شعبيا أكثر منه حدثا نخبويا. فرق فودة هو أول مثقف يقرر النزول إلى انتخابات برلمانية. اغتيل فرق فودة لأنه قارب ظاهرة توظيف الأموال الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
2: الأستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي والباحث المصري.
1: سجال مع مشاري الذايدي، اليوم 3:30 على شاشة العربية.
4: Hashtags following the stories shaping today's conversations.
5: Collaborative efforts like that.
4: Online and beyond.
5: That we've been able to have far greater impact. We will not have clearly a progress without having a plan.
6: Behind every international headline is a much bigger story.
7: I love it. I see great comics.
6: And that is the story we bring you.
8: This war ceased to be a just war.
9: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
10: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
9: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
11: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
6: We follow the money, the markets, and the momentum.
12: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
6: Driving Saudi Arabia forward.
13: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
14: The ultimate global stage.
15: Lebanon should not be attacked.
16: A short time ago, the US military carried out massive precision strikes.
6: They're the architects of power, economics, and politics.
17: Stop the war in Ukraine.
9: Break their silence. Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
18: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال اسم آخر ما في شيء.
19: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استثمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
18: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجاب كبير.
19: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
18: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
19: ألا يفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
18: ألا يكون دولة ودعوة؟ كلمة سيف عشان تخوف المشاهدين يعني. قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة سخيفة رددها المؤرخون كثيرا.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟ وهل استحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعي التابعين والفقهاء أدخلوا استحداثات على هذه القواعد؟ وكيف أدخلوا الاستحداثات والله تبارك وتعالى يقرر بعد آيات الأنصبة أو علم هذه الأنصبة فريضة من الله وصية من الله وتلك حدود الله؟ وإذا كانوا استحدثوا أمورا على المواريث التي تكفل الله بتوزيعها في القرآن الكريم، فهل يجوز لنا أن نستحدث ما يوافق عصرنا بما يحقق مقاصد الشريعة أم نلتزم بظاهر الآيات القرآنية؟ أسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في هذه الحلقة من برنامج أفلا يعقلون، قواعد الميراث بين النص والاختلاف، هذا موضوعنا. أما ضيفنا فهو الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أكرمك الله دكتور.
1: يعني
0: بداية في الموضوع مباشرة، الله سبحانه وتعالى نص على المواريث وتكفل سبحانه وتعالى بتوزيع الأنصبة وسمي علم الفرائض من لدن الفقهاء حتى الآن. هل استحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخل أمورا جديدة لم ينص عليها في قرآن الله تبارك وتعالى؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. طبعا كلنا عارفين ان الميراث قبل الاسلام كان له مشاكل كثيره جدا، كان الطفل الصغير لا يرث، كانت المراه لا ترث، الراجل الكبير في السن لا يرث، بل كانت المراه احيانا تورث. يعني اذا كانت الاسره مثلا الاب ترك زوجه للاب او ما الى ذلك، كانوا بيضعوا عليها شيء، فكان واحد منهم ممكن يتزوجها او انه يزوجها لحد تاني وياخد هو المهر وكده
0: بفلوس،
1: فكانت هي شيء من الاشياء سمع. ولم يكونوا كما قال سيدنا عمر بن الخطاب لم يكن نعد النساء شيئا حتى نزل فيهن ما نزل.
0: نعم.
1: فنزلت الآيات للرجال نصيب
0: وللنساء نصيب مما كسبوا.
1: نعم. وطبعا وإذا حضر القسمة أولو القربى، فنزلت آيات كثيرة في البداية تدل على أن هؤلاء الضعفاء الذين لا يحملن السيف وكذا وكذا كانوا لا يورثون، أن هؤلاء
0: لكن كان عندهم فلسفة أن المرأة لا تشارك في الحروب ولا تعمل ولا تقوم بشؤون الأسرة يعني.
1: نعم.
0: فلهذا ما كانش لها سهم في الغنائم والأسلاب.
1: نعم صحيح صحيح. انا ممكن اقول
0: يعني هنا لطيفه حلوه معالي الدكتور سياده العميد، يعني الاسلام صنع كرامه غير عاديه للمراه، يعني نهض بيها، يعني
1: نهضه مش موجوده في التاريخ.
0: تمام.
1: ده انا هقول لسيادتك حاليا بس انهم كانوا بيعدوها كده، وكانوا ممكن يعني يزوجها وياخد مهرها او يتزوجها. يعني بيعتدي على كرامتها، بيعتدي على حريتها، بيعتدي على حرمتها كانها مش موجوده.
0: نعم.
1: شيء مؤلم للنفس يعني. فانا بقول الايه القرانيه اللي نزلت في هذا الشأن لو لم يكن الا هذه الايه لكفتها. يعني اما نبص نلاقي مثلا احنا عندنا الزنا من الكبائر عند المسلمين. وربنا قال فيه ولا تقربوا الزنا
0: انه كان وساء سبيلا.
1: في كم مشكلة؟ مشكلتين، فاحشة
0: وساء سبيلا.
1: تعالى في الآية الثانية اللي بيعتدي على حريتها في الاختيار، اللي بيعتدي على كرامتها وإرادتها،
0: ولا تعذرن أن ينكحن أزواجهن.
1: شوف بقى الآية بتقول إيه؟ لا ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. شوف بقى إنه كان فاحشة
0: ومقتا وساء سبيلا
1: أسوأ من الزنا.
0: بديع،
1: أسوأ من الزنا،
0: بديع لفتة رائعة،
1: الاعتداء على حريتها وعلى كرامتها أسوأ من الزنا عندنا. فلو لم يكن لها إلا هذا الإنصاف لكفاه.
0: هل بهذا الإنصاف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني استحدث ميراث الجدة ولم ينص عليه الله تبارك وتعالى في آيات المواريث؟
1: طبعا احنا عارفين ان ايات المواريث اكثرها في سورة النساء كما هو معلوم.
0: نعم.
1: وفي طبعا السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الاحكام الى اخره، ومنها مثل هذا الحكم. لكن كما هو معلوم ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عنده تفويض بالتشريع،

0: ما آتاكم الرسول فخذوه. يعني ما ينفعش أنا أضع رأسي برأس الرسول، الرسول عمل أنا هعمل، لا ما
1: لكن
0: ينفعش.
1: قد يكون الفهم مقصور على وما آتاكم الرسول فخذوه في الوحي فقط، ما نزل به القرآن فقط، مقام الرسالة.
0: لا، ما هو السنة أحيانا شاء

0: في مقادير المواريث. الرسول رغم هذا استحدث.
1: طيب هتديني دقيقة أو دقيقتين بعد إذن حضرتك. يعني طبعا. هو بالنسبة للمنهج الإسلام حتى في التشريع في هو يقصد المصلحة من تشريع الأحكام كلها سواء كان من خلال القرآن أو من خلال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقصد المصلحة. طيب المصلحة دي نوعين، في مصلحة ثابتة في مصلحة متغيرة. بمعنى في مصلحة يعني لا تتغير بتغير الزمان، يعني المصلحة اللي كانت عند في الجاهلية أو عند العرب قديما أو من عند قبيل وهابي والمصلحة الواحدة
0: من لدن آدم حتى قيام الساعة.
1: نعم. المصلحة اللي موجودة عند المصري نفس المصلحة اللي موجودة عند الأمريكي عند الصيني إلى آخره، يعني لا تتغير بتغير الزمان ولا تتغير
0: العدل والمساواة والإحسان والتراحم والتود والتسامح قيم.
1: نعم. خلينا في الميراث مثلا كمثال اللي احنا فيه.
0: يا ليت.
1: فمن مصلحة الإنسان إذا مات قديما أو حديثا في مصر أو في أي مكان في العالم، من مصلحته إذا مات أن اللي ياخد أمواله أقرب الناس له وعلى رأسهم الأولاد.
0: تمام.
1: إذا المصلحة دي لا تتغير.
0: صحيح.
1: بتغير الزمان ولا المكان. تتغير بتغير
0: صح.
1: المكان. في مصالح بتتغير بتغير الزمان وتتغير بتغير المكان. احنا مثلا العدل زي ما سيادتك تفضلت مطلب. فالعدل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مطلب وفي زماننا نفس العدل. لكن كان في زمن الرسول يتحقق به قاضي واحد يكفي المسلمين، المجتمع بسيط، الظروف سهلة جدا، كل واحد يعرف ما له وما عليه. فالمشاكل قليلة، فكان قاضي واحد يكفي للمسلمين ولا ما يكفيش؟
0: يكفي واحد.
1: طيب لو نزل الوحي من أولها، لكن النهاردة هل يكفي قاضي واحد؟
0: لا.
1: ولا للحي يكفيه
0: قاضي؟ الموضوع أنتم أعلم بشؤون دنياكم.
1: لا، هنا بقى لو الوحي بقى فيه خطأ في التشريع أو كذا في المصالح التي تتغير يضع الإطار والتفاصيل يتركها لتغير الزمان.
0: طب الله سبحانه وتعالى
1: فصل، لكن في الميراث
0: فصل المواريث
1: مش كله المصالح. الميراث فيه مصالح ثابته وبعض المسائل سابها لك انت،
0: يعني بعض المسائل. ميراث الجده مثلا لما لم ينص عليه في القران واستحدثه الرسول عليه الصلاه والسلام
1: صلى الله عليه وسلم. لا، ما هو هنا الفقهاء فسروها الام وان علت الاب وان علا، بس هنا ساب التفاصيل.
0: وقال لامه او لابويه، ولم يقل وان علا ولم يقل لجدي ولم يقل لشيء، يعني
1: ما هو واتبعت ملته ابائي. يطلق على الجد
0: ابراهيم. نعم.
1: يطلق على الجد اب.
0: تمام. فهم مقاصدي، يعني فهم مقاصدي للآية
1: في حدود النص.
0: ما هو احنا وبالتالي ادخل الرسول ميراث الجدة
1: في اطار النص.
0: تمام.
1: لان فهم المقاصد عندنا فيه اشكاليات. فيه البعض زي الظاهرية يقول لي ماليش دعوه بالمقاصد، انا ليا دعوه بظاهر النص بس.
0: طيب انا
1: مش علاقه بالظاهر بالمقصد خالص.
0: هو
1: تعالى فيه الباطنية يقول لك هذه المقاصد بس ملوش دعوه بالظاهر، وساعات يتفلت ويتحلل من النص. احنا عندنا.
0: طب انتوا ايه بقى؟
1: لا احنا هنا
0: وين اشعريه
1: لازم احافظ
0: على السنه.
1: لا مش على كده، احنا كمسلمين بقى. احنا كمسلمين مش هنتصنف يعني.
0: تمام.
1: انما الازهر كمنهج معتدل او كمنهج وسطي ملوش علاقه بالتحزب لا يمين ولا يسار. هنا طبعا انت لازم تلتزم
0: لان النص. بس سميت فانا اسمي. حتى قلت الظاهريه والباطنيه فانا اسمي حتى يكون المشاهدين معنا.
1: هم دول اللي يعني. عملوا نفسهم أسماء.
0: نقول بقى الأشعرية مثلا أو الأشاعرة.
1: نعم، سمي كما تشاء.
0: طيب.
1: لكن بقول لسيادتك أن طبعا هنا جمهور المسلمين النهارده بيحترم النص، بيقدس النص لان النص مقدس عندي.
0: طب وتقديس النص
1: ده مش كلام فقهاء.
0: أنا أقول لحضرتك مثال عمل في المواريث.
1: قطعي الثبوت،
0: قطعي الدلالة.
1: صحيح. ده مقدس خلاص.
0: جميل. أليس من قطعي الدلالة والقرآن كله قطعي الثبوت؟ أليس من قطعي الدلالة في القرآن الكريم مثلا بعد آيات المواريث ربنا سبحانه وتعالى يقول فريضة من الله وصية من الله وتلك حدود الله؟
1: نعم.
0: طب إذا فريضة وصية وحدود الله.
1: نعم.
0: ولا نتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. ورغم هذا مثلا في الفقه أن الولد الذكر يحجب في حين أن الأنثى لا تحجب. من
1: بمعنى.
0: الذي قال هذا؟
1: بمعنى
0: مش قالوا المخلف ولد الولد يحجب الأعمام أما البنت لا تحجب الأعمام؟ صح. قانون الحجب سواء كان حجب نقصان او حجب حرمان،
1: هي القواعد اللي موجوده هم خدوها منين؟ يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحقوا الفرائض،
0: يعني في القران مثلا ان كان له ولد
1: الفرائد.
0: ان لم يكن له ولد هم فسروا الولد على انه ذكر.
1: لا، ما هو مجموعه الادله لازم تبقى مع بعضيها، ما ينفعش اخذ دليل بمعزل عن دليل آخر، حتى محكمة النقض انتهى.

0: بشكل كده.
1: طب جميل.
0: والجمعيه تشرق جمعيه الفتوى.
1: لا طبق لها على الميراث.
0: آه.
1: طبق لها على الميراث.
0: ما طبقوه على الميراث.
1: لا طبق راحتك على الميراث الان.
0: نعم.
1: هم ان كان له ولد او ان لم يكن له ولد هم قالوا الذكر يحجب والانثى لا تحجب. من قال هذا الكلام؟ عشان تفسير الولد بانه ذكر.
0: يعني ما يقول الحقوا الفرائض باهلها.
1: هذا حديث احد.
0: فما بقي
1: فلأولى رجل ذكر.
0: ذكر.
1: نعم.
0: تمام. احنا عندنا الفرائض احنا عارفين في ناس بتارس بالفرض. كم واحد بيارس بالفرض؟ 10.
1: نعم.
0: منهم 3 ذكور فقط. 3 ذكور بيارسوا بالفرض.
1: لا تمام.
0: الاخر الام.
1: انا لا
0: الاب الجد. عندك 7 ليه الشريعه بدات بدول؟ ده احنا بنبدا بدول لان دول الضعفاء عكس الجاهليه. احنا هنا بنبدا بالضعفاء.
1: انا لا اقارن بين بين عصر السلام وعصر الجاهلي. انا اقول ان الفقهاء استحدثوا امورا على
0: لم يستحدثوا هم استنبطوا.
1: طب الحجب بانواع سواء كان حجب نقصان او حجب حرمان حضرتك الحقوا بالذكر ولم ينص عليه في القران الكريم. مساله العول لم ينص عليها، مساله الرد لم ينص عليها، المساله الحماريه لم ينص عليها، المساله العمريه لم ينص عليها.
0: كويس جدا. طيب كلام سيادتك رائع وممتاز. ده يدخل في المسائل الخلافية اللي يجوز الاختلاف فيها اللي احنا كنا بدأنا بها. احنا قلنا فيه
1: ويجوز الاختلاف ليه؟ ده هي فريضة من الله وصية من الله. ما نقول لهم كده مالكش ميراث وخلاص.
0: ما انا هكمل. اصل دي لم تذكر.
1: ايوه
0: دي لم تذكر في النصوص. ما هو ساب لك مساحة حضرتك تتحرك فيها. دائما عندنا الفقه يعني ما يجيش مثلا 5-10% هو القطعي قطع او والباقي سبهولك تجتهد فيه لان المصالح هتتغير.
1: طب اين نجد
0: وده ادى
1: مرونه؟
0: نعم.
1: جميل. اين نجد هذا في ايات المواريث انه ساب لي مساحه اتحرك؟ اين نجد هذا وحددني بفريضه
0: اول
1: وصية
0: حدد لك الفريضه في ايه؟ في فيما ذكر
1: لم في الأنصبة.
0: يعني ظن الثبوت او ظن الدلاله يجوز فيه الاجتهاد. ما لم يرد بشأنه نص يجوز فيه الاجتهاد. عندك حاجتين اهم. ظن الثبوت او ظن الدلالة او كلاهما يجوز فيه الاجتهاد. ما لم يرد بشأنه نص يجوز فيه. لكن ما ورد بشأنه نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة ده طبعا لا اجتهاد مع النص. وخاصة اذا كان النص صريح.
1: هل منع الله سبحانه وتعالى ميراث القاتل؟ وإذا لم يكن منعه فلما منع بالأحاديث وباجتهاد الفقهاء والرسول صلى الله عليه وسلم؟ آيات المواريث عامة لم تستثني أحدا، لما منع القاتل من الميراث؟
0: في حديث لا يرث القاتل.
1: تمام
0: تمام.
1: هذا حديث أحد
0: أيا كان.
1: لا لا لا
0: أنا مش في مجال دلوقتي.
1: لا حديث أحد يعني ظني الثبوت ينسخ آية قطعية الثبوت.
0: كويس أوي.
1: هل يجوز نسخ القطع بالظني؟
0: ما أنا جاي لسيادتك أهو.
1: اتفضل.
0: ما أنا جاي لسيادتك. ده حديث عندي حديث أحد. هنا الفقهاء حتى بسبب ان حضرتك قلت ان هو ظن الثبوت اختلفوا حتى نوع القتل ايه اللي بيرث اللي بيمنع من الميراث
1: سواء قتل عمد ولا قتل خطأ
0: اختلفوا ولا. حتى القانون صحيح. المصري خد يعني او لفك بين مذهبين الحنفية والمالكية لان دول قالوا لازم يبقى عمد ودول قالوا لا لازم يبقى مباشر الى اخره حتى لو
1: أو خطأ او
0: لا عمد او مباشرة.
1: تمام.
0: لان ممكن مثلا ده باشر القتل بس ما خطأ ما كانش يقصد.
1: لكن تم ارتكال الحديث منع القاتل من الميراث لم يذكر في القرآن أليس كذلك؟
0: ما هو في حديث
1: ما أنا بتكلم
0: وحديث درجته وهكذا.
1: إذن الحديث
0: وبناء على ذي الدرجة
1: لا مش
0: حدث خلاف بين الفقهاء بقى. لو كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة ما حدث خلاف تماما في أي شيء.
1: لكن هنا الحديث أحد عموما حديث أحد
0: ما هو ده مجال ده اللي احنا اتفقنا عليه
1: معنا. حتى لو الحديث حضرتك قطعي الثبوت قطعي الدلالة ينسخ أو يغير أو يستحدث شيئا لم ينص عليه الله. سؤال حضرتك
0: مجموعة النصوص مع بعض. بص حضرتك احنا عندنا يعني في قاعدة حتى في القانون وفي الفقه الإسلامي ودي كلها بتبقى مستنبطة من مجموعة أدلة يعني الزمن لا يسع. لكن بص حضرتك من يقول لي إذا تعارض المانع والمقتضي
1: انا لا تدخلني في تفصيلات فقهيه.
0: لا حضرتك أنا القاعده بصير. دي بس عشان دي هتوضح بسرعه شديده جدا. يعني في مقتضي وفيه مانع.
1: نعم.
0: في مقتضي انه يرث.
1: نعم.
0: لان النص بيقول في اولادكم لكذا وكذا.
1: نعم. له
0: في مانع بيقول لي لا يرث. اقدم ماذا اذا تعارض المانع والمقتضي؟ قدم المانع.
1: ولا لم يتعرض. الله لم ينص على ان القاتل لا يرث. هذا استحداث امر لم ينص عليه
0: الله. عند النص اللي حضرتك بتقول انه يرث خلاص. وفي نص بيمنع.
1: لا انت النصوص غير متكافئه يا دكتور. هذا نص الهي وربنا نص ان هذا الزام فريضه

0: وصيه حدود لا نتعداها، وتاتيني بحديث احد تقول هذا يعدل او يستحدث، لكن استحداثه للمصلحه او نص المصلحه بس ممكن افهمه هكذا.
1: نعم.
0: وبالتالي ايضا حضرتك
1: مش قصه مصلحه خارجه عن اطار النص. لا، ما هو انا قلت لحضرتك ان ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. ولذلك انت لازلت حتى الان تقدر تجتهد في المساله دي.
0: نعم.
1: ودي ابن اللي يدخلها الاجتهاد بقى، مش ان هم غيروا في النص.
0: لا، انا قراتك مثلا
1: هو يرث،
0: الله عز وجل
1: منعه.
0: انما عند الفقهاء لا يرث، وفي القانون لا يرث، القتل بعمد لا يرث.
1: ده هو استعجل، زي ما بنقول استعجل شيئا قبل اوانه. هو عايز يقتل والده
0: بحرمانة.
1: عايز يقتل والده عشان ياخد التركه. هل من العقل او من المنطق ان الشريعه اللي جاءت تحقق العداله وتامره ببر الاباء وكذا وكذا هتقول انه يرث بعد كل هذا؟ طبعا حديث الرسول هدى يقويه ادله اخرى انه لا يرث.
0: جميل. يعني اذا روعي
1: يبقى الدليل قوي، مش ضعيف بالنسبه لنا.
0: مشاهدينا، فصل ونواصل، ابقوا وكونوا معنا.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
4: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
3: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
5: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبه هو أسوأ.
6: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
3: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
7: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
3: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
2: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
8: مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في برنامج أفلا يعقلون، ومعنا نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف. مرحبا بحضرتك سيد الكريم.
9: يا أهلا وسهلا بسيادتك.
8: إذا كان الله سبحانه وتعالى لم ينص في توزيع أنصبة المواريث في علم الفرائض على أن الزوجين إذا اختلفت الديانة لا يرث أحدهما الآخر، لكن حدث هذا منع غير المسلم من ورثة المسلم بالحديث، كيف نفسر هذا وكيف نجمع بين الدلالة القطعية في القرآن الكريم وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام
9: صلى الله عليه وسلم؟
8: يعني بمواقع الأمر، إذا تزوج أحدهم الآن من كتابية، باختصار ترثه أم لا ترثه؟
9: في القانون المصري للقتل؟
8: لا، في الشريعة، أنا بكلم في الشريعة، لا أخصص الدولة، في الشريعة الإسلامية.
9: في الشريعة
8: يعني أحدهم تزوج من امرأة كتابية، ترثه وهو يرثها أم لا؟ طبقا لحديث الرسول لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم.
9: هم اتفقوا أن لا يرث الكافر المسلم، لكن اختلفوا في لا يرث المسلم الكافر.
8: يعني احنا ناخد فلوسهم وما ياخدوش فلوسنا يعني.
9: مش على كده، لأن أصلا أنت اللي بتتزوج كراجل، فأنت اللي بيبقى عليك عبء النفقة. فأنت اللي عليك العبء.
8: المرأة الآن تعمل يا دكتور، المرأة الآن تعمل.
9: الاختلاف ده بقى يديك المساحة دي النهاردة بقى.
8: أيوة.
9: لما نلاقي واحد بحجم يعني سيدنا معاذ بن جبل وبعض التابعين مثلا، سيدنا معاذ ده من هو؟
8: طبعا
9: يعني ده أعلمكم بالحلال والحرام، معاذ
8: طبعا
9: ده الرسول بيديله شهادة تخصص طبعًا في المسألة دي. فيقول لا يرث، يحدث ميراث. أو إذا أنت عندك النهاردة عندك رأيين، رأي بيقول لا مفيش ميراث بينهم تماما، وفي رأي بيقول ممكن يكون فيه ميراث. طيب اما يقولوا لي مثلا اختلاف البلاد او اختلاف الدار قديما وقت كتابه الفقه ده يمنع، والبعض قال لا ما يمنعش، ده اداني مساحه اتحرك النهارده لو في

0: ايه دولة النهاردة انا متزوج منها وهي ما بتورثش الاجانب والاموال ما بتطلعش منها؟ ممكن نعملها بالمثل. عندي مبدأ في القانون الدولي اسمه مبدأ المعاملة بالايه؟
1: ده نتكلم
0: بالمثل.
1: صحيح القانون للقانون له رجال واساطينه.
0: ما هم لاقي الفقه اداني الساعة دي. انا كراجل قانون وبضع قانون ببقى في الساعة دي او الاوبشن
1: مراعاة للمصالح يعني.
0: خلاص ده انا في ساعة
1: جميل
0: كمان.
1: جميل ممتاز.
0: فببقى لا خليفه القانون الفقه الاسلامي ولا خليفه الواقع اللي انا عايش فيه.
1: ممتاز.
0: ولا خليفه مبادئ القانون الدولي اللي احنا بنطبقها وبنلتزم بيها النهارده.
1: طيب.
0: فدي من المسائل اللي يجوز الاختلاف فيها اللي هي الجد مع الاخوه، مسائل التشريك اللي حضرتك تفضلت مشكورا الى اخر. دي يجوز الاجتهاد في دي من المساحه الواسعه.
1: هل يجوز لغير المسلمين مع المسلمين ان يتوارث كلاهما من الاخر في ضوء التعايش والمواطنه والدوله الحديثه الان؟
0: ما انا قلت للشاب
1: لا، لو كان شخص مسلم او ترك الاسلام، او لو كان شخص غير مسلم دخل الاسلام وله اب وام على غير الديانه، يرث ام لا يرث؟
0: نعم، بناء على رأي سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه. نعم. يرث.
1: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
0: أنا قلت نعم. إن دي تدخل في منطقة في المسائل التي فيها اختلاف.
1: الآن الأسرة يعني وضعت الأنصبة والمواريث، كانت الأسرة مختلفة قديما عن الآن، صح؟ كان زمان أسرة ممتدة، الآن أسرة نووية كما يسمى أسرة نووية يعني. فهل لنا أن نعيد يعني كان زمان الأسرة ممتدة، الأب والأعمام والأخوال والأجداد والأحفاد والبنات والأولاد وبنات وأولاد الأخوات كلهم في مكان واحد، يسموها في التراث أو في الثقافة أسرة ممتدة. أما الآن أسرة نووية يعني الزوج والزوجة والأولاد فقط. هل نعيد نظرة في المواريث مرة ثانية بما يتواءم مع مفهوم الأسرة في العصر الحديث؟
0: بمعنى
1: يعني نعيد توزيع الأنصبة.
0: هل المصالح تغيرت؟
1: ربما المصالح تغيرت.
0: مثل ماذا؟
1: المرأة لم تكن تعمل قديما وكانت عبء، المرأة الآن تعمل.
0: من قال بأنها لم تكن تعمل؟ كانت تعمل. الذي اختلف فقط يعني نوعية العمل. سيدة أسماء كانت تقول كنت أفعل كذا مع الزبير،
1: طب لما
0: وأفعل معه وأعمل وكذا.
1: إذا كانت تعمل
0: وكانت ذات النطاقين وكانت معه في الحرب وفي الهجرة وكذا وفي الحقل وفي مصدر ثروته.
1: أنتم قلتم هذا لأنها على النصف من من من من نصيب الذكر، قلتم لأنها لا تعمل وهي أخوها يتولاها وينفق عليها، فهل هذا بررتم لماذا على النصف؟
0: لا، هي تعمل.
1: فللذكر مثل حظ الأنثيين على النصف.
0: لكن تعمل. لم تكن قديما تأخذ شيئا، لم يكن يعدونها شيئا، بل كانت أمة وكانت عبدة وكانت حتى الفقهاء وقت كتابة الفقه وضعوا لها أحكام بسبب أنها في خدمة وفي الشغل وما كذا، قالوا يد هذه ليست عورة وهذه ليست من حق لأنها في عمل دائم إلى آخره. فهم قدروا هذا بالنسبة لها، بالنسبة للعورة وما إلى ذلك.
1: طيب يعني
0: إذا المرأة تعمل منذ الأزل ونحن خلقنا والأم أماتنا تعمل، جدتنا تعمل.
1: نعم.
0: لكن نوعية العمل فقط هي التي تغيرت، بل نوعية العمل الآن بالنسبة لها أهدأ من ذي قبل لأنها كانت قديما تعمل في أعمال شقة
1: يعني. أنتم قلتم
0: مثل الرجل يعني
1: أنها لم تشارك
0: أي جديد يعني.
1: ما أنت قلت حتى كلام الفقهاء هي على النصف من الذكر لأن أخاها يعولها إذا طلقت أو إذا مات العائل.
0: هذا بالنسبة للعبء المادي كمنظومة متكاملة.
1: ولهذا سؤال حضرتك، إذا تغير العبء المادي الآن،
0: نعم،
1: هل نعيد توزيع الأنصبة؟
0: ولن
1: يعني نسويها بالذكر مثلا؟
0: لم ولن يتغير.
1: ليه حضرتك؟
0: لماذا؟
1: في بيوت كتيرة الولاد ما بيشتغلوش، البنات هي اللي بتشتغل.
0: سأقول للشيخ.
1: صح ولا خطأ؟
0: لا،
1: اعمل. في بيوت كتيرة
0: عايزين أرقام إحصائية، سنجد يعني أن الذين يعملون في الغالب هم الرجال. يعني نحن في الاستوديو كم رجل بالمقابل كم؟
1: عندنا بنات ما شاء الله.
0: كم مقابل كم؟
1: نعم. إذا صح
0: أنا في كلية الشريعة 17,000 طالب.
1: طب يعني إذا
0: أنا أجد والموظفون هكذا.
1: الآن المرأة غزت سوق العمل، إذا صحت هل نعيد أم لا نعيد توزيع الأنصبة؟ باختصار شديد.
0: هذا ضد الطبيعة. ما أنا قلت توجد
1: يا سيد الكريم
0: يعني يا دكتور محمد.
1: نعم.
0: أنا قلت توجد مصالح لا تتغير. من مصلحة المرأة أن يبقى هذا حقها هكذا. لا، ده المشكلة.
1: يعني المشكلة مش في دي. الفتاة التي اعتنت بأبيها في مرضه ورعته وكفلته براتبها ومالها، والأخ يعني لم يقدم شيئا لأبيه المريض، هل تتساوى معه؟ أليس هنالك استحقاق
0: يعطي لها وصية؟ عندنا في الفقه الإسلامي سعة.
1: ما أنت قلت لا وصية لوارث.
0: من قال؟ أنا لم أقول شيء، أنا لسه ما حسيتك أول حلقة.

0: احنا ما
1: انا كنا قدام على الحديث
0: لا، اولا قانون
1: وقيدها بالثلث فقط،
0: قانون الوصيه المصري اجاز الوصيه للوارث.
1: انا اتكلم
0: في حدود الثلث،
1: لا اتكلم
0: قانون. واذا زادت عن الثلث فتجوز ايضا ولكن باجازه الورثه. يعني الامر
1: لكن لا نعيد توزيع الانصبه. يعني
0: انا بقول لسيادتك الاشكاليه لو كانت في اعاده التوزيع ماشي، لو كان ده الحل، انما احنا دلوقتي ده هي ليها مثلا النصف وما بتاخدوش. ده انا عندي بعض المحافظات ما بتدراش لا نصف ولا 1%. طب احنا يعني انا سايب المشكله واقعد ادور، طب اديها التركه كلها بس خلوهم ينفذوا. شوف المشكله فين بالظبط.
1: صحيح.
0: يعني انا يعني دي معركه في غير ميدان. يعني الميدان الاصلي في بلادنا انها تمنع اصلا من حقوقها حتى اللي بيدول عليها قليل.
1: طب والله صدقت. نعم. سؤال ايضا معالي الدكتور، بارك الله فيك، هل يجوز لولي الامر الان أن يغير أو يعدل في قواعد وقوانين الميراث التي نص عليها القرآن الكريم بما يتواءم مع طبيعة العصر الذي نحياه، مراعاة للمقاصد في ظل قوانين حقوق الإنسان وحقوق المرأة وقوانين الأحوال الشخصية الجديدة بما يتواءم مع تحقيق المصلحة في هذا العصر؟
0: كما اتفقنا يجوز في حدود المسائل المختلف فيها، أما ما لا يجوز الاختلاف فيه مثل النصوص القطعية التي كيفتها محكمة النقد والجمعية العمومية لكسبية الفتوى والتشريع وإجماع الفقهاء في الفقه الإسلامي أنها قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، لا يجوز التدخل فيها أو تأويلها أو تغييرها، بل يعتبر التدخل حتى من الأطراف أو من غير الأطراف أو من مجالس معينة أو ما إلى ذلك هذا يعد باطل بطلانا مطلقا ووفقا لنص القانون المدني، وبالتالي حتى لا يطبق عليها التقادم الموجود في القانون المدني عندنا، فيجوز الطعن عليها بالطلب في أي مرحلة من ما هو مستمد. يعني الدكتور السنوري وضع لنا هذا وهو يعني استمده من الشريعة الإسلامية. يعني ما أقول القانون لأن البعض يخلط ويفكر أن القانون هذا ليس إسلامي، لا، القانون عندنا إسلامي وهو مستمد من الفقه الإسلامي، فلا توجد مشكلة، فلا يجوز التدخل لأنها تعتبر من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته، فهي أصبحت قطعية الثبوت، قطعية الدلالة شرعا، قطعية في القانون الوضعي الذي نسميه قانون الوضع أيضا، فأصبحت لها أو تكييفها قوي جدا أنها قطعية الشريعة، قطعية في القانون الوضعي، وبالتالي لا يستطيع حتى وضع القانون أن يعني يقترب منها بالتعديل أو التغيير، لكن في المسائل الاجتهادية يجوز له ذلك.
1: شكرا سيدي الكريم على هذا اللقاء.
0: شكرا لسيادتك وللسادة المشاهدين.
1: بارك الله فيك. مشاهدينا الأكارم، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم من جميع ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور عطاء السنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف. حتى ضمن لقاء جديد نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله. بارك الله فيك دكتور.
0: شكرا.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: ما الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
3: Une opération d'espionnage, de recueil du renseignement humain bien menée, c'est toujours une opération de séduction.
2: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
3: En France, nous avons commis vis-à-vis de l'Iran toutes les erreurs possibles. On a commis une

0: deuxième erreur, c'est de soutenir l'offensive militaire de Saddam Hussein. À mes yeux, le vrai chef d'Al-Qaïda, à grande époque d'Al-Qaïda, ce n'était pas Osama Ben Laden, c'était Ayman Zawahiri.
1: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية؟
2: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية.
3: حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق، العربية بزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي، إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار، أبرز الجلسات، لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.

0: هذا جبل هان الذي يشهد منذ ساعات الليل المتأخرة قصفاً مدفعياً وصاروخياً إضافة للطائرات المسيرة. طبعاً هذا القصف
1: مفاد العربية يواكب الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي في جبل هان الاستراتيجي في تعز. تحقيقات الإمارات في حادثة فلاي دبي تكشف عن شروع مساعد الطائرة بعمل إرهابي. كبار أعضاء إدارة ترامب يتفقون على قرارات خلال بحثهم في كامب ديفيد لملفي اليمن وإيران. إعلام إسرائيلي يتحدث عن محاولة لاغتيال خليفة سنوار في قيادة حماس بغزة ويؤكد أن النتائج لم تتضح بعد.

0: طاب يومكم وإليكم نشرة لأهم الأنباء من العربية. تجددت المواجهات العنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي على محاور عدة شمالي وغربي تعز، حيث تركزت هذه المواجهات العنيفة في محيط جبل هان، وأيضا عقب هجوم شنته الميليشيات الحوثية على مواقع القوات المسلحة اليمنية وسط قصف مدفعي مكثف. أسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 20 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين، فيما امتدت المعارك إلى جبهتي الزنوج والدفاع الجوي شمالي تعز وجبهة صالة شرقي المدينة. رصد موفد العربية الاشتباكات العنيفة في جبل هان الاستراتيجي غربي مدينة تعز بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيا الحوثي.
1: كما تشاهدون هذا جبل هان الذي يشهد منذ ساعات الليل

0: المتأخرة قصفا مدفعيا وصاروخيا إضافة للطائرات المسيرة. طبعا هذا القصف بالتزامن مع اشتباكات مستمرة منذ ساعات الليل. ميليشيات الحوثي تستميت للسيطرة على هذا الجبل من أجل قطع هذا الطريق وهو خط الضباب أو طريق الضباب مدينة تعز من أجل إطباق الحصار على المدينة. كما تشاهدون طبعا إلى حد هذه اللحظة القوات المسلحة اليمنية تتصدى لجميع الهجمات رغم يعني احتدام الاشتباكات حتى هذه اللحظة ورغم القصف المدفعي والصاروخي إضافة لاستهداف هذه التلة بقذائف الدبابات من قبل الميليشيات الحوثية. إلى حد هذه اللحظة القوات المسلحة اليمنية تتصدى لهذه الهجمات وتكبت ميليشيات الحوثي خسائر بالأرواح والعتاد.
1: في سياق متصل أكد المقدم عبد الرحمن الوهباني قائد جبهة جبل هان في تعز إحباط محاولات الحوثيين للتسلل والسيطرة بهدف حصار المدينة. أوضح القائد العسكري اليمني في تصريحات للعربية أن القوات اليمنية تخاضت اشتباكات مع الحوثيين طوال الليل واصفا محاولاتهم للتسلل للجبل بأنها يائسة.
2: ما جرى في جبل هان محاولات يائسة من الميليشيات الحوثية للتسلل للجبل لقطع الشريان الرئيسي لمدينة تعز، وبفضل الله سبحانه وتعالى بعد التسلل الذي يعتبر الأكبر بأنساق الحوثي المتكررة استطاع أبطال الجيش الوطني وفي اللواء 17 وجبل هان بأن يصدوا التسلل وأن يدحروا العدو جثثه بعشرات في أسفل الجبل. لا نستطيع أن نراها الآن لكنها في أسفل الجبل بكثرة.
1: قبل ذلك أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها نفذت 71 عملية استهداف دقيقة ضد تجمعات وتحشيدات قتالية وتعزيزات تابعة لميليشيا الحوثي في مناطق عدة بمحافظة تعز. أسفرت العمليات عن تدمير عدد من وسائل النقل والإسناد المعادية وتحييد عناصر الميليشيا وإفقاد تشكيلاتها القدرة على مواصلة القتال.

0: من مخيم المركزي في أبوخ شمال جيبوتي الذي يستقبل اللاجئين اليمنيين. معنا من هناك موفدة العربية رفاه السعد. رفاه، أهلا بك معنا. كيف تبدو الصورة لديك، وخصوصا وأنها ليس اليوم الأول الذي تلتقين فيه باللاجئين اليمنيين الذين هربوا من ضراوة المعارك إلى هذا المركز حيث أنت في جيبوتي؟
1: فعلا نادين، دعيني أبدأ من آخر الأعداد التي تصل إلى هذا المخيم. مثل ما ذكرنا الأعداد وصلت إلى دعينا نقول نحو 4000 شخص مسجل لدى الأمم المتحدة، عدا أولئك الذين لا يزالوا بانتظار التسجيل. ما أبلغتنا به اليوم قوات خفر السواحل أن قارب وصل يوم أمس من اليمن يتألف من 17 شخصا. هذا القارب واجه بصراحة مأساة لمرتين، الأولى حين خروجهم من مدينة الخوخة وهي التي تكون قبل مخا، ثم باتجاه ذباب غرق هذا الغارب أو تعرض للغرق، ثم حاولت بعض الجهات إنقاذه في مدينة ذباب. ومن ثم عندما انتقل القارب مرة أخرى في المياه إلى مضيق باب المندب، من ذباب إلى مضيق باب المندب للعبور إلى جيبوتي، تعرض أيضا مرة أخرى إلى عطل في موتور القارب وأيضا كان على وشك الغرق. لكن خفر السواحل الجيبوتية حاولت إنقاذهم، ووصلوا يوم أمس 17 شخصا آخرين فارين من القتال وأيضا من المناطق التي سيطرت عليها ميليشيا الحوثي. يعني هذه المعاناة نادين تزيد يعني الأمر أمرين، يعني بما أنهم يمرون من رحلة بحر صعبة وأيضا قتال.

0: الأطفال في مدنهم وسيطرة الحوثي عليها يصلون إلى هذا المخيم. ومثلما تنظرين من خلفي إذا نتحدث اليوم عن أزمة المياه، اللاجئون اليمنيون في هذا المخيم يعانون أزمة مياه كبيرة جدا. اليوم التقينا بعدد منهم وكان يتحدثون أنهم في انتظار المياه منذ الساعة 6 صباحا، ونحن حاليا في منتصف الظهر ولم تصل المياه إلى قبل قليل إلى أن وصلت، وهم بانتظار مياه صالحة للشرب. نتحدث عن عدد من الخزانات التي وضعتها فرق من اليونيسيف، كل خزان يحتوي على ما يقارب 10,000 إلى 20,000 لتر من الماء. هناك 4 خزانات فقط في هذا المخيم، ونتحدث عن 4,000 لاجئ، بحدود 4,000 لاجئ يمني، وهم يتزايدون يوميا. وهذه المعاناة تتفاقم يوميا مع ارتفاع الأعداد. هذه الطوابير من خلفي يوميا تكون بهذه الطريقة صباحا ومن ثم عصرا وأيضا ليلا للحصول على المياه الصالحة للشرب.
1: نعم يعني فعلا العدد مرشح بالازدياد في حال استمرت ومضت هذه المعارك. خلال التقائك بهم رفاه والأحاديث معهم، هل يعتقدون بأنهم سيمكثون لفترة طويلة في هذا المخيم وسط هذه الظروف الصعبة وعدم وجود الإمكانيات الكافية لتوفير كل ما يلزم لهؤلاء؟
0: طبعا نادين كل لاجئ منهم يتمنى العودة إلى وطنه، لكن يعلمون أن هناك ظروف حرب، يعلمون أن هناك اقتتال. الأمم المتحدة والممثلة باسم الأمم المتحدة أخبرتنا أنه إذا ما استمرت الحرب هكذا فإن الشهرين المقبلين ستكون الأعداد أكثر وقد تصل إلى 10,000 لاجئ يمني. بما أنه مضيق باب المندب في هذين الشهرين تكون الأمواج فيه هادئة وتكون القوارب سهلة الوصول، يعني نتحدث عن 6 ساعات إلى 7 ساعات ممكن أن يصل فيها القارب الصغير، لكن القوارب الكبيرة، لأن بعض اللاجئين يأتون في قوارب كبيرة وهي قوارب شحن تجارية، هذه تأخذ وقت أطول لأنها كبيرة جدا وهي قديمة بطبيعة الحال، لذلك تأخذ أحيانا يوم ويوم نصف، لكنها تحمل أعداد أكبر. لذلك الأشهر المقبلة بحسب ما أخبرتنا الأمم المتحدة إنها ممكن تكون أكبر. أما بالنسبة للاجئين فيعني يتحدثون عن مأساة كبيرة هناك، عن قتال، عن حرق، عن يعني ممتلكات مبعثرة، هم باعوا أغلب ممتلكاتهم فقط للوصول إلى بر الأمان. هذا بالإضافة إلى أن هناك كان حديث عن ما يفعله الحوثيين بهم من ترهيب وأيضا وضع مركباتهم العسكرية داخل الأحياء السكنية ليستخدموا المواطنين كدروعا بشرية. نعم نادين.
1: رفاه بالتأكيد للحديث تتم وأنت باقية هناك لترصدي لنا وضع اللاجئين اليمنيين من مخيم في أبوخ شمال جيبوتي الذي يستقبلهم هناك. شكرا جزيلا حتى هذه الأثناء. في آخر تطورات حادثة فلاي دبي، أعلن النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي أن تحقيقات في الحادثة كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عمل إرهابي. أوضح الشامسي أن مساعد قائد الطائرة اعتدى خلال الرحلة على قائدها داخل قمرة القيادة مستخدما فأس الطوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة. وأكد النائب العام الإماراتي أن تحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها والصلات المرتبطة بها، إضافة إلى استكمال الفحوص الفنية وفحص الأدلة المادية والرقمية على أن تعلن النتائج النهائية بعد استكمال الإجراءات اللازمة. قبل ذلك كشفت مصادر لمديرة مكتب العربية في واشنطن أن مساعد الطيار في فلاي دبي تأثر بأفكار متطرفة خلال وجوده سابقا في سوريا. وأضافت المصادر أن مساعد الطيار في فلاي دبي تم منعه من الطيران من قبل عمان بسبب إدراك السلطات العمانية بأن لديه أفكار متطرفة. أشارت المصادر إلى أن مساعد الطيار العماني يدعى همام الهمامي وقد غادر سلطنة عمان لمنعه من الطيران قبل ذهابه للإمارات. نشرت وكالة رويترز صورا لمساعد الطيار المرتبط بالحادثة عقب التمكن من السيطرة عليه داخل الطائرة.

0: في التطورات الخاصة بحرب إيران، كشفت مصادر لموقع أكسيوس عن اجتماع سري استمر لساعات عقده كبار مستشاري الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمنتجع الرئاسي في كامب ديفيد، وعلى رأسهم نائب الرئيس جي دي فانس، وبمشاركة وزيري الخارجية والحرب ماركو روبيو وبيت هكسيث ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف ورئيس هيئة الأركان المشتركة جنرال دان كين، وذلك لبحث الملفين الإيراني واليمني ومناقشة الخطوات التي ستعتمدها الإدارة الأمريكية. أوضح أحد المسؤولين الأمريكيين أنه تم اتخاذ القرارات أو على الأقل تمت مناقشتها بعمق وفق تعبيره. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجح انتهاء الحرب مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي. أوضح ترامب أن الولايات المتحدة لا تعرف مع من يجب أن تتعامل في إيران، مضيفا أنه لا أحد في طهران يريد تحمل المسؤولية. ووصف الرئيس الأمريكي خلال تجمع انتخابي في ألاباما وصف قادة إيران بأنهم مجانين، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط ثمن قليل مقارنة بمنع حصول إيران على النووي. نقلت القناة الثانية عشر الإسرائيلية عن مصادر قولها إن الجيش الإسرائيلي حاول صباح اليوم اغتيال علي العمودي نائب رئيس المكتب السياسي لحماس والقائد الحالي للحركة في قطاع غزة الذي خلف يحيى السنوار في المنصب. وأوضحت مصادر إسرائيلية أن نتائج العملية التي نفذت غربي مدينة غزة لم تتضح بعد. محمد الصياد من القدس، أهلا بك معنا محمد في هذه الساعة. محمد، هل اتضحت أي نتائج لعملية الاغتيال التي جرت في غزة صباح هذا اليوم فيما يتعلق بالعمودي؟
1: فعلا نادين، المصادر الإسرائيلية تتحدث عن محاولة الاغتيال هذه، لكن النتيجة غير واضحة بحسب هذه المصادر الإسرائيلية. لكن أحد المسؤولين الإسرائيليين يقول أنه من الصعب على العمودي أن ينجو من مثل هذه العملية، خصوصا وأنه تواجد وفقا للمعلومات الاستخباراتية في المنزل أو المبنى الذي تم استهدافه اليوم. وهذا الاستهداف يمثل دلالة رمزية لإسرائيل، خصوصا وأن اليوم بالتقويم العبري آخر أيام عيد العرش اليهودي، وبالتالي 3 أعوام بالضبط وفق التقويم العبري على 7 أكتوبر. بمعنى هذا اليوم يمثل دلالة، وأي استهدافات ستكون في هذا اليوم هو ذات دلالة رمزية لإسرائيل وأيضا الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية. علي العمودي من القياديين البارزين كما تقول المصادر الإسرائيلية، تولى منصب بمثابة نائب رئيس المكتب السياسي بعد أن تولى خليل الحية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عامة. أيضا هو من ضمن الذين خرجوا من السجن في عام 2011 ضمن صفقة شاليط، أو ما تعرف بصفقة شاليط، أي تبادل الأسرى، وهي ذات الصفقة التي أطلق فيها أيضا يحيى السنوار، كان مقربا من السنوار كما يقولون أو كما يقول الإسرائيليون. وأيضا هو تدرج في المناصب القيادية إلى أن برز نجمه، خصوصا بعد وفاة الأخوين أو مقتل الأخوين السنوار. وبالتالي نتحدث عن قيادي أيضا كان له دور في الاتصالات وكذلك في الدور الإعلامي لحركة حماس، لذلك يبرز اسمه جيدا في إسرائيل.
0: نعم.
1: في هذه الآونة.
0: محمد، بطبيعة الحال سنعود إليك في سياق النشرات المقبلة في حال تكشفت أي تفاصيل إضافية حول محاولة الاغتيال هذا، فيما هيئة البث الإسرائيلية تقول بأن نسبة نجاة علي العمودي ضئيلة. أنا أشكرك حتى هذه الأثناء، تحية لك. أخلى مسلحو جبهة تيغراي عاصمة الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية، وذلك مع تقدم قوات السلطات الاتحادية نحو العاصمة. قبل ذلك أعلنت جماعة موالية للحكومة الإثيوبية سيطرتها على مطار المدينة في أعقاب هجوم مضاد شنته ضد مسلحي تيغراي. وفي أول ظهور له منذ اندلاع المواجهات في شمال إثيوبيا، قال رئيس جبهة تحرير تيغراي إن الحرب التي تخوضها جبهة تيغراي ضد الحكومة الاتحادية هي حرب دفاعية، مؤكدا بأن جبهة تيغراي ستنتقل إلى مرحلة الهجوم. واتهم رئيس جبهة تيغراي الحكومة الإثيوبية بشن حرب وما وصفه بإبادة جماعية ضد شعب تيغراي، كما اتهم أديس أبابا بالمشاركة في الحرب في السودان والتدخل في الشؤون

0: في ختام هذه النشرة لم يبقى إلا أن نذكر بالعناوين.
1: هذا جبل هان الذي يشهد منذ ساعات الليل المتأخرة قصفاً مدفعياً وصاروخياً إضافة للطائرات المسيرة.
0: موفد العربية يواكب الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي في جبل هان الاستراتيجي في تعز. تحقيقات الإمارات في حادثة فلاي دبي تكشف عن شروع مساعد الطائرة بعمل إرهابي. كبار أعضاء إدارة ترامب يتفقون على قرارات خلال بحثهم في كامب ديفيد ملفي اليمن وإيران. إعلام إسرائيلي يتحدث عن محاولة لاغتيال خليفة سنوار في قيادة حماس بغزة ويؤكد أن النتائج لم تتضح بعد. إلى هنا تنتهي النشرة، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: الظروف التي أدت إلى محاولة الاغتيال أو الانقلاب وصولا إلى نجاح ثورة سبتمبر.
1: كان حكما دائرا فرض الأتاوى وكانت ثقيلة على الناس.
0: مع اللواء أحمد قرحش عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن. صحيح كان في هالة من القدسية تنسج حول شخصية الإمام يحيى ومن بعده الإمام أحمد ومن بعده الإمام البدر، حول قدرات خارقة عندهم كتفوق البشر.
1: كان فيهم شعوذة كثير جدا، كان يقولوا علي أحمد يا جنة. إذا كان اليمنيين بيقاتلوا على الأرض، كيف أنك تدي لهم أيضا ليحاربونا من السماء؟
0: شو سر الخلاف بالأسرة داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الأول الآن على شاشة العربية.
3: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاماً وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
4: أول مشكلة بدأت طبعاً مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
3: هل كشفت شيئاً كان مستوراً لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
4: أنا لا تجن على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
3: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
5: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
2: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
6: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
7: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: تحية لكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أقدم إليكم سلسلة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية، هذه المرة مع اللواء أحمد قرحش عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن. أهلا ومرحبا بكم معنا سيادة اللواء في برنامج الذاكرة السياسية، سعيدون بتسجيل شهادة نادرة من قبلكم، قلما تطرقنا إليها في هذا البرنامج أو برامج أخرى لقدمها، ولكن لأهميتها أيضا يجب أن نسلط الضوء عليها في تاريخ اليمن. قبل أن نبدأ اسمحوا لنا بنبذة تعريفية تكريمية قصيرة لشخصكم الكريم قبل أن نتابع في هذا الحوار، نبذة سريعة قبل أن نعود.
1: ولد قرحش عام 1943 في مديرية شهارة بمحافظة عمران، ثم انتقل إلى صنعاء حيث درس في المدرسة التحضيرية والثانوية قبل أن يلتحق بالسلك العسكري. ابتعث إلى موسكو عام 1972 حيث حصل على درجة الماجستير في الهندسة والمساحة الفلكية. ومع اندلاع الحرب بين الجمهوريين والملكيين دخل قرحش ميدان المواجهة وتولى قيادة عدد من الجبهات والمناطق العسكرية، وفي عام 1972 عين مديرا لإدارة المساحة في القوات المسلحة ثم نائبا لقائد سلاح المهندسين قبل أن يتولى قيادة السلاح حتى مطلع عام 1980. انتقل إلى الإدارة المحلية فتولى منصب محافظ مأرب والجوف وقائد المحور الشرقي، وفي تلك المرحلة ارتبط عمله بملفات استخراج النفط وإقامة سد مأرب. ومع اقتراب اليمن من محطة الوحدة كان قرحش من المشاركين في مسار تحقيقها، مسيرة طويلة عايش خلالها أحمد قرحش محطات مفصلية من تاريخ اليمن، من عهد الإمامة وثورة سبتمبر إلى الحرب وبناء الجمهورية ثم الوحدة وحرب صيف 1994 وما تلاها.
0: أما وقد تابعنا هذه النبذة السريعة سيادة اللواء، أريد أن أبدأ معك بمرحلة ما بعد مقتل الإمام يحيى حميد الدين في عام 48 من القرن الماضي، الإمامة الدستورية القصيرة، سقوط الإمامة الدستورية بفعل استرجاع نجله الإمام أحمد بن يحيى بن حميد

0: الدين، الحكم لصالح العائلة، وصولا إلى طبعا مرورا بمحاولات الاغتيال الكثيرة، لكن وصولا إلى 62 ثورة 26 من سبتمبر من عام 62 من القرن الماضي أيضا، وطبعا هي التي أزاحت الإمام محمد البدر الذي حكم لي أيام قليلة فقط على أثر وفاة والده. طبعا مقدمة مختصرة وسريعة لأمهد لك الحديث عن الظروف التي أدت إلى كل هذه المحاولات، محاولات الاغتيال أو الانقلاب، وصولا إلى نجاح ثورة سبتمبر.
1: كان حكما جائرا وفرض الأتاوات والزكاة تجبى إلى الدولة، وكانت ثقيلة على الناس، وكانت تفرض فرض بالتخمين، يسموه المخمن الذي هو يخمن الزكاة، وكان فيها رشاوة، وكان فيها عنف كبير جدا.
0: كان يصير وضع يد على الأراضي؟
1: لا، يعني كان وضع على البلد، لكن الأرض هي بيد المواطنين، بس يفرض عليهم الطواف والمخمنين من عنده، يعني في كل مثلا مديرية أو ناحية كانت تسمى في حينه، يفرض عليها مجموعة من، وبالذات في مناطق الشافعية مثل التهامة وتعز.
0: كان في مشكلة كبيرة دينيا وطائفيا بينهم وبين
1: طبعاً
0: الإماميين أو الملكيين.
1: كان فيها طبعا فيها فارق كبير جدا،
0: يعني كانوا يحاولوا ينتقموا منهم بهذه الطريقة.
1: لا طبعا، ولهذا كان يعني قتل أو ذابت الشخصية الشافعية، يعني همشها، وما عاد بقي فيهم شي شخصيات مشاركة في الحكم أو مشاركة في الدولة أبدا، كانت كلها هاشمية.
0: يعني كل شيء كان يقاس بالنسب واللقب والعائلة.
1: بالعائلة طبعا،
0: صح، ذو النسب يأخذ المواقع ويتعلم.
1: أساسا يا يحيى حميد الدين أو أبوه هم أصلا من آل المتوكل، من آل القاسم، لكن أراد أن يتخلص من آل المتوكل وخلها إلى الجد حميد الدين ووقف عندها، وهذه أيضا
0: وظلت تعرف بالمملكة المتوكلية.
1: أيوة، حميد الدين، حميد الدين، ولفهم أساسا من بيت المتوكل.
0: بموضوع النسب كيف عانيت منه حضرتك؟ بموضوع التعليم كيف عانيت بموضوع التعليم؟
1: أنا طبعا في هذه المرحلة كنت درست بداية التعليم في قريتي وعلى يد أبي، ولكن بعدها رحت إلى أماكن أخرى هجر، كان فيه علمان ومعمرة وشهارة، هذه رحت أدرس فيها وبحالة صعبة جدا.
0: نعم، لكن ستطلب من الإمام نفسه أن يبتعثك إلى الخارج؟
1: لا، هو طلبت منه أن يقرر لي صرف، لأنه كان فيه يعني الفقهاء أو القضاة والهاشميين يقرر لهم صرف شهري مع اعتماد مالي، يعني ريال أو نصف ريال، يعني بحسب الحالة. فأنا طلبت منه على هذا الأساس، لكن كان قلته في عهد أحمد حميد الدين، بعد
0: كان في عهد الإمام أحمد، صحيح؟
1: أيوة،
0: لأنه كان عمرك 5 سنوات طبعا عندما اقتل الإمام يحيى.
1: لا أيوة،
0: فكل حديثنا سيكون عن الإمام أحمد، لكن أيوة. رفض أن يمدك بالصرف اللازم.
1: أيوة، هو رفض،
0: وكان لماذا؟
1: كان رده علي على نائب الإمام في حجة، هل هذا الطالب من ذوي الأهلية، يقصد أنني هاشمي أو من القضاة الذي كان لهم، مع أن جدي كان قاضي كبير جدا وكان خطيب الجمعة إلى آخره، فنائب حجة لم يتكرم ويقول أيوة، فمعنى ذلك أنه ما عاد استجاب شيء للطلب. وقصة أيضا هي طويلة بعدها كيف حاولت إلى

0: إذا النسب هو الذي منعك يعني من
1: بالضبط.
0: يعني مع احترامي لك ولنسبك ولقبك، ولكن آنذاك هو الذي منعك من أن يصرف لك الإمام المبالغ اللازمة، لأنه كان هدفك التعليم.
1: هذا كان هدفي طبعا التعليم.
0: تمام. أيوة. صحيح كان في هالة من القدسية تنسج حول شخصية الإمام يحيى ومن بعده الإمام أحمد ومن بعده الإمام البدر، حول قدرات خارقة عندهم كتفوق البشر. هاي صحيحة كانت الأخبار المتناقلة حتى الآن.

0: ما بدأ الوعظ مثلا من النكات مع الإمام يحيى مش عارف من إحدى له مصبحة فسفورية من هذاك حق له، فكان يخرج عندما يسبح فيها وهي تضيء قالوا من بركته
1: المصبحة تضيء من بركته،
0: من بركة يده من أنها تضيء.
1: وشو في أخبار تانية كنتوا تسمعوها؟
0: في كثير جدا، يعني من أنه كان يصلي في الحرم
1: يسرى به،
0: يعني ويقبل هذا القول من أنه كان له خطأ، وكان في كثير من الحالات يصلي الفجر في الحرم، ويعني وكثير من
1: وأنه الناس ترسل إليه النذور حتى، يعني إلى هذا الحد كان شخصيته في حول منها هالي.
0: لا طبعا كان يرسل إليه النذور بشكل كبير جدا ومن كل المستوى،
1: بس يعني الشريحة الأكبر من الناس كانت تصدق هذا الكلام.
0: طبعا كانوا الناس مقدسين، يعني تقديس له، يأتوا له بالنذور من كل النوع، وأيضا بوقف أراضي باسمه.
1: بالتالي كل شيء كان يفعل ويقبل منه لأنه هو الإمام اللي عنده القدرات يعني الخارقة.
0: هو خليفة الله،
1: هيك كان يعتبر،
0: هكذا خليفة الله في عرضه.
1: أيوة. هو كان يسمي حاله هيك كمان ولا
0: لا؟
1: ولا تسمية الناس له؟
0: لا هو سمى نفسه الخليفة يحيى حميد، الإمام يحيى حميد الدين
1: الإمام. إيه صحيح. بس يتعامل مع نفسه على أنه ظل الله على الأرض
0: خليفة الله.
1: شو كمان مثلا الإمام أحمد كمل بنفس المسار؟ ما قال
0: الإمام أحمد نفس الشيء، كان خليفة الله، ولهذا فعلا أذكر المعارضة للإمام يحيى والانتقادات التي كانت تصل، مثلا أضرب مثل الرئيس العظيم عبد الرحمن الإرياني.
1: نعم.
0: خاطب الإمام يحيى في رسالة، وكان الحسن في إب ولكن كان طالم ويفرض على الناس التجنيد، يعني حاجات كثيرة تكلف الناس.
1: الحسن نجل الإمام يحيى.
0: أيوة. خاطب في رسالة أنصف الناس من بنيك وإلا أنصفتهم من بعدك الأيام، وجاءت فعلا الإنصاف من بعده، يعني مسحوا كل ما كان باسمه. فطبعا كان فيهم شعوذين كثير جدا أيضا.
1: اسم الإمام أحمد ارتبط بالجن أيضا،
0: يعني كان يقولوا عليه أحمد يا جنة.
1: ليه؟
0: لأنه ارتبط بال يعني مشعوذين أو ما يقالون فلكيين أو شيء من هذا القبيل، وكان معه واحد اسمه الجرموزي يقول له بالأشياء الغيبية وكذا إلى آخره، وهو ينزلها للناس.
1: طب الإمام البدر اختلف بهالموضوع؟
0: طبعا كان البدر يختلف عنه كثير جدا، يختلف عنهم كلهم، وكان بدأ يخطو خطوات صحيحة نحو إعادة يعني فتح مدارس، إعادة تنظيم الجيش وإعادة ترتيب وضعه، ويعني كان صديق عبد الناصر إلى حد كبير جدا، وعبد الناصر هو الذي محد له زيارة المعسكر الشرقي، ويعني يوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا الشرقية إلى موسكو وإلى الصين أيضا.
1: لكن والده كان يكبح جماح اندفاعته صحيح،
0: لكن جت له فرصة من بعد ثورة مصر، هي أثرت، كانت مردودها كبير جدا على المجتمع اليمني.
1: هذه الظروف الإقليمية. نعم.
0: يعني في بدأ مصر يعني وإذاعتها ونفوذها
1: صوت العرب كنت تسمع
0: وإعلامها القوي، صوت العرب والقاهرة أيضا.

0: علاقتي كانت بعبد الناصر قوية جدا، وأطلق عليه في الإعلام الغربي السيف الأحمر أو ولي العهد الأحمر. يعني حصل على صفقات كبيرة جدا، منها طريق الصين الذي تبنها الحديدة صنعاء.
1: بس عفوا، شو سبب التسمية اللي سموه إياها الإمام ولي العهد الأحمر؟ ليه؟
0: الإعلام الغربي.
1: ليش سموه هيك؟
0: لأنه راح إلى الجانب الاشتراكي وعقد صفقات كبيرة جدا
1: بسبب السوفيات يعني.
0: أيوة، صفقات كبيرة جدا، طيران، دبابات، دراعات، سيارات، وأسلحة مختلفة مدفعية
1: تمام
0: ثقيلة.
1: بس كانت تجي لليمن وما يقدر اليمن واليمنيين يستخدموها بسبب، سنشرح عنه بعد الفاصل معك سيادة اللواء. بعد الفاصل إذا سمحت لي سنتوقف بعد إذنك مع فاصل قصير ثم نتابع. شكرا لوجودكم معنا مشاهدينا، فاصل قصير قبل أن نتابع في هذه الحلقة، أرجو أن تبقوا معنا. شو سر الخلاف بالأسرة، داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟
0: هو أولا يعني زاد العداء الشعبي ضد الإمام، فأخوته حاولوا أنهم يخففوا من هذه الغضبة الشعبية، وعلى أساس أنهم يعدلوا في تصرفه، فما تمكنوا. كان عنيد بشكل كبير جدا، حصل انقلاب 55.

0: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال اسم آخر ما في شيء.
1: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استدمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
0: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجاب كبير.
1: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
0: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
1: أنا يفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
0: ألا يكون دولة ودعوة؟ لازم كلمة سيف عشان تخوف المشاهدين يعني. قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة سخيفة رددها المؤرخون كثيرا.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
5: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أحييكم مرة جديدة ونتابع في هذه الحلقة من الذاكرة السياسية مع سيادة لواء أحمد قرحش عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن. أهلا بكم معنا سيادة لواء. إذن صفقات السلاح كلها اللي كانت تنعمل لصالح اليمن خاصة على يد الإمام محمد البدر، لماذا لم يكن الجيش يستفيد منها؟
6: ولي العهد،
5: ولي العهد الإمام لاحقا.
6: أيوة.
5: هلا نحن عم نسجل بعد عقود، لازم نقله بلقبه الأخير.
6: حنصل إلى مرحلة الإمام.
5: نعم تفضل.
6: فكانت الصفقة هذه اعتبرها الإنجليز والغرب من أنها موجهة ضد الاحتلال للجنوب. عندما بدأنا مرحلة التدريب على الطيران كان الإمام في روما بيتعالج، فالبدر استغلها وقام فتح الكليات الحربية والشرطة والطيران، وهي الدفعة الثانية بالنسبة للكلية الحربية وبالنسبة لنا هي الدفعة الأولى. فلما عاد الإمام أقلقها وتركت للطبيعة، وحتى بدأت يعني تنهار

0: تم طرد الخبراء الروس ولا والمصري بعد عودته من روما.
1: السبب
0: وأقلقت كلياتنا بالسبب، لأنه قال الإمام إذا كان اليمنيين بيقاتلونا على الأرض، وعاد ابنه وتكلم عليه يا حمار، إذا كان اليمنيين بيقاتلونا على الأرض كيف أنك تدي لهم أيضا ليحاربونا من السماء؟
1: أوف. كان خايف من الطيارات،
0: من الطيارات. أيوة، وخايف حتى من تنظيم الجيش، ولهذا يعني
1: وصفوا بهذا التوصيف لابنه ولي العهد.
0: أيوة. وبدأ يحد من سلطاته.
1: بس كيف كنتم تعرفوا بهذه الأخبار؟
0: وأضعفه.
1: كيف كنتم تعرفون بهذه الأخبار؟ يعني
0: كانت تجي لنا الأخبار من مصادر مختلفة. يعني من مجاء من القريبين منه، ولا كانوا
1: وكان في ناس جنبه انشقوا عنه وانقلبوا عليه كمان، يعني
0: طبعا
1: بعدين يعني من القيادات الكبرى للثورة.
0: لا حتى أسرتك كانوا مختلفين معه كثير جدا.
1: شو سر الخلاف بالأسرة، داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟
0: هو أولا يعني زاد العداء الشعبي ضد الإمام، فإخوته حاولوا أنهم يخففوا من هذه الغضبة الشعبية، وعلى أساس أنهم يعدلوا في تصرفه، فما تمكنوا. كان عنيد بشكل كبير جدا، فحصل انقلاب 55 من أخوته. طبعا هم تأثروا فيما بعد، مع أنهم كانوا متشددين في 48، فعادوا إلى صيغة الدستور و48، وإنها أقبل حفاظا على الإمامة.
1: أخوته اللي أعدم اثنين منهم.
0: أيوة، عبد الله والعباس.
1: نعم.
0: أيوة. وفي 48 واحد
1: آخرين. نعم.
0: إبراهيم أخوه إبراهيم، و يعني فحاولوا أنهم يقللوا، ونقل السلطة إلى أخوه عبد الله. فطبعا الأخ عبد الله،
1: عبد الله من اللي أعدمهم. لا
0: أيوة، هو الذي يعني أعدمهم،
1: هو اللي أجبروا ينقلوا الحكم، وبعدين تمكن من الالتفاف عليه.
0: التفاف عليه، فعلى طول قتلهم، وكانت مجزرة كبيرة جدا.
1: وقتل أيضا المنفذ الرئيسي أو المدبر الرئيسي،
0: القائد
1: اللي هو كمان
0: القائد الثلاية،
1: أحمد الثلاية.
0: أحمد. نعم. الثلاية رحمه الله، صاحب المقولة الشهيرة عندما خرجوه للميدان للإعدام، كان الإمام خايف لا يقولوا الجيش، لأنه كانوا يوده ود كبير. فقال لهم الإمام: ما رأيكم فيه؟ أنا عملت له وصنعت له وفعلت له وكذا. فرد عليها الثلايا: ليس من ملكك، وإنما من أملاك الشعب. أنت ليس لك مالا ولا بهذا. فقال لهم: ما رأيكم فيه؟ فالجيش طبعا أنصاره قالوا: اعدمه. فقال كلمتها الشهيرة ما زالت تردد: لعنة الله على جيش أردت له الحياة فأرادوا لي الموت.
1: أوف.
0: أيوه. فهو فيها في 55
1: قبل إعدامه مباشرة في
0: الساحة. أيوة. لا، هو في الميدان والسيف على رقبته. أيوة. وعلى طول
1: هاي الظروف اللي عم نحكي عنها كلها تمخضت حتى ولدت ثورة 26 من سبتمبر 62. بعضها كان ظروف محلية، وبعضها كان ظروف إقليمية ودولية كذلك. لكن فيما يتعلق يعني الخلاف داخل الأسرة اللي كنا عم نتحدث عنها.

0: كان في أجنحة، كان في ناس تريد أن تتولى السلطة.
1: أيوة. بعد هذولا الاثنين الذي تم الأول.
0: نعم.
1: بالنسبة في 48 إبراهيم أيضا، والذي هو كان ضد الإمام.
0: نعم. تحدثنا عن ذلك. لكن أيوة. في أيضا
1: في 55 طبعا كان فيه طموحات كثيرة جدا، منهم هؤلاء الذي تم إعدامهم، ومن بعدها أيضا الحسن بن علي.
0: تمام.
1: أيضا كان طموح إلى أن يكون إماما منافسا للبدر.
0: نبدأ الآن بموضوع النواة الأولى لتشكيل الضباط الأحرار، تنظيم الضباط الأحرار في اليمن. كيف تشكل، كيف بدأ يتشكل، ومن من؟
1: أصل إلى نقطة بعد 55، يعني بعد 55 اتسع جناح المعارضة، وكانت جناح المعارضة متواجدة في القاهرة وفي بيروت، وهنا بدأت تنزل حكاية الجمهورية.
0: أنت أول مرة سمعت كلمة الجمهورية، أو أحد منكم قال نريد الجمهورية وليس الإمامة ولا الإمامة الدستورية؟
1: لأن الجمهورية كان قد هي في كل أسماع الناس
0: بسبب مصر،
1: بسبب مصر، ثورة مصر. فبدأت حكاية الحكاية
0: صار في وعي عند الناس بحكم اللي حصل بمصر ب52.
1: أيوة أكيد أثرت كثير جدا، ومش إلا في اليمن، تقريبا في كل الوطن العربي بالنسبة لحكاية التغيير.
0: إذا بدنا نسمي أهم الشخصيات برأيك، الخمس أهم شخصيات من السياسيين وخمسة من العسكر اللي بتذكرهم الآن إنه لهم الفضل الأكبر بالتوجه نحو تشكيل تنظيم الضباط الأحرار.
1: جاءت أول دفعة تخرجت من مصر، من الضباط، من كليات مصر، فهؤلاء جاءوا وهم متحمسين كثير جدا، وعينوا على طول في الكلية الحربية، والكلية الحربية كان قد تحولت، قد أغلقها الإمام، يعني ما عاد قبلوا.
0: نعم.
1: الدفعة، فتحولت إلى مدرسة أسلحة.
0: نعم.
1: فهنا يعني من تقريبا هي بدأت الفكرة من آخر 59، واستمرت الفكرة، لكن الضباط، ضباط التنظيم، كانوا الأكثر فاعلية في التنظيم، وهم ما كانوا ضباط ملازمين.
0: أكثر من السياسيين؟
1: أكثر من السياسيين. كانوا السياسيين خائفين، ما عاد كانوا يتمكنوا.
0: خائفين؟
1: خائفين كانوا،
0: ما كانوا مقدمين على فكرة تنفيذ الثورة.
1: لا، إلا كانوا متفاعلين مع الأحداث ومتفاعلين، لكنه ما كان عندهم المؤمل أنه في قوة تستطيع أن تحرك الماء الراكد، لكن ركزوا كل جهودهم لدعم الضباط.
0: تمام. يعني أحمد محمد نعمان، الأستاذ أحمد محمد
1: نعمان،
0: عبد الرحمن الأرياني،
1: والزبيري،
0: والزبيري محمد زبيري أيضا. أيوة. نعم.
1: وأيضا عبد الرحمن البيضاني.
0: عبد الرحمن
1: البيضاني كان، البيضاني كان نزعته،
0: مع أنه راح بتوجهات،
1: يعني كان عنده طموحات انفصالية.
0: انفصالية
1: يعني دعوة للشافعية، بينما الأهداف ألغت، ما في حاجة لا شافعية
0: ولا رجع لكم الخطاب المناطقي والطائفي
1: بهذا
0: كان بدكم تخلصوا منه.
1: الحقيقة من وجهة نظره أنه لتحريك هذا الجناح الذي هو يعتمد أو يستند إليه قبليا وأيضا مذهبيا،
0: بس كان مدعوم من مصر عموما.
1: طبعا
0: سنتابع في الحديث عن هذا الموضوع في بداية الحلقة الثانية إذا تكرمت سيادة اللواء. شكرا لوجودك معنا مجددا.

0: في سلسلة هذه الحلقات من الذاكرة السياسية. مشاهدينا الكرام، نتابع مع ضيفنا الكريم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من الذاكرة السياسية، نتابع فيها مع سيادة اللواء أحمد قرحش، وهو عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن. كونوا معنا.
1: في يوم 17 مات
0: الإمام أحمد بن يحيى.
1: الإمام أحمد، وعلى طول انتقلت المهمة إلى
0: الإمام البدر.
1: إلى الإمام البدر، وفي هذا الحال كان كل شيء جاهز، يعني المدفعية مجهزة، الدراعات مجهزة، وإن كانت بمعدات أو بذخائر محدودة لكنها كانت كفيلة بالقضاء على القصر.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
4: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
3: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
5: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
6: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
3: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
7: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
3: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
2: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
8: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
9: هو الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه، لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية.
10: ما ميز المواجهة التي حضرها فرق فودة؟ كان حدثاً شعبياً أكثر منه حدثاً نخبوياً. فرق فودة هو أول مثقف يقرر النزول إلى انتخابات برلمانية. اغتيل فرق فودة لأنه قارب ظاهرة توظيف الأموال الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
9: الأستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي والباحث المصري.
2: سجال مع مشاري الذايدي، اليوم 3:30 على شاشة العربية.
11: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور

0: نشرة موجزة من العربية، أهلا بكم. تجددت المواجهات العنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي على محاور عدة، شمالي وغربي تعز، حيث تركزت هذه المواجهات العنيفة في محيط جبل هان وحدران عقب هجوم شنته الميليشيا الحوثية على مواقع القوات المسلحة اليمنية وسط قصف مدفعي مكثف. أسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 20 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين، فيما امتدت المعارك إلى جبهتي الزنوج والدفاع الجوي شمالي تعز وجبهة صالة شرقي المدينة. رصد مفرد العربية الاشتباكات العنيفة في جبل هان الاستراتيجي غربي تعز بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيات الحوثي.
1: نحن الآن في محيط جبل هان، كما تشاهدون هذه تعزيزات عسكرية تدفع بها القوات المسلحة اليمنية للتصدي للميليشيات الحوثية التي تستميت من أجل التقدم والسيطرة على هذا الجبل بغطاء يعني مدفعي وصاروخي وتمهيد بالدبابات من أجل التقدم والسيطرة على هذه التلة الاستراتيجية. ساعات طويلة والاشتباكات تدور على هذه القمة وسط محاولات التقدم، ولكن القوات المسلحة اليمنية تصدت لجميع هذه المحاولات حتى هذه اللحظة. محمد الأشقر، العربية والحدث، جبل هان غربي تعز.
0: في سياق متصل، أكد المقدم عبد الرحمن الوهباني قائد جبهة جبل هان في تعز إحباط محاولات للحوثيين للتسلل والسيطرة بهدف حصار المدينة. أوضح القائد العسكري اليمني في تصريحات للعربية أن القوات اليمنية خاضت اشتباكات مع الحوثيين طوال الليل، واصفا المحاولات للتسلل إلى الجبل بأنها يائسة.
2: ما جرى في جبل هان محاولات يائسة من الميليشيات الحوثية للتسلل للجبل لقطع الشريان الرئيسي لمدينة تعز، وبفضل الله سبحانه وتعالى بعد التسلل الذي يعتبر الأكبر بأنساق الحوثي المتكررة، استطاع أبطال الجيش الوطني وفي اللواء 17 وجبل هان بأن يصدوا التسلل وأن يدحروا العدو وجثثه بعشرات في أسفل

0: الجبل، لا نستطيع أن نراها الآن، لكنها في أسفل الجبل بكثرة.
1: قبل ذلك أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها نفذت 71 عملية استهداف دقيقة ضد تجمعات وتحشيدات قتالية وتعزيزات تابعة لميليشيا الحوثي في مناطق عدة بمحافظات تعز. أسفرت العمليات عن تدمير عدد من وسائل النقل والإسناد المعادية وتحييد عناصر الميليشيا وإفقاد تشكيلاتها القدرة على مواصلة القتال. في آخر تطورات حادثة فلاي دبي، أعلن النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي أن التحقيقات في الحادثة كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عمل إرهابي. وأوضح الشامسي أن مساعد قائد الطائرة اعتدى خلال الرحلة على قائدها داخل قمرة القيادة مستخدما فأس الطوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة. أكد النائب العام الإماراتي أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها وكذلك الصلات المرتبطة بها، إضافة إلى استكمال الفحوص الفنية وفحص الأدلة المادية والرقمية على أن تعلن النتائج النهائية بعد استكمال الإجراءات اللازمة. قبل ذلك كشفت مصادر لمديرة مكتب العربية في واشنطن كشف أن مساعد الطيار في فلاي دبي تأثر بأفكار متطرفة خلال وجوده سابقا في سوريا. وأضافت المصادر أن مساعد الطيار في فلاي دبي تم منعه من الطيران من قبل عمان بسبب إدراك السلطات العمانية بأن لديه أفكار متطرفة. وأشارت المصادر إلى أن مساعد الطيار العماني يدعى همام الهمامي وقد غادر سلطنة عمان لمنعه من الطيران قبل ذهابه للإمارات. مشاهدينا، فيما يتصل بآخر الأخبار المتعلقة بسد النهضة، لدينا الكثير من الأخبار التي تظهر الآن أسفل شاشة العربية نود الإشارة إليها. إثيوبيا تقول ينبغي لمصر تفسير سبب بنائها السد العالي دون موافقتنا قبل انتقادنا بشأن سد النهضة. وزير المياه الإثيوبي يقول السجل التاريخي لمصر يضعف الانتقادات المصرية لإثيوبيا. إثيوبيا أيضا تقول السد العالي المصري نفذ دون موافقتنا وتسبب في اضطرابات اجتماعية واسعة. إثيوبيا تقول نمتلك حقا سياديا في تنمية واستخدام مواردنا في نهر النيل بشكل منصف ومعقول. كما أن إثيوبيا ترفض دعوات الحصول على موافقة مسبقة من دول المصب على تطوير الموارد المائية الإثيوبية. هذه هي آخر الأخبار المرتبطة بالتطورات فيما يتصل بشأن سد النهضة. وكان قد أعرب مصدر مصري مطلع عن استغراب القاهرة من البيان الأخير الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي حول ما وصفه البيان بتصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا ومصر. وأوضح المصدر المصري أن القاهرة ترى في البيان محاولة غير مفهومة للزج بها في قضية إثيوبية داخلية لا دخل لمصر بها، مطالبا بضرورة عدم الانسياق خلف محاولة البعض صرف الانتباه عن الدوافع الحقيقية وراء ما يحدث في الداخل الإثيوبي. كما جدد المصدر المصري التأكيد على أن سياسة بلاده الخارجية ترتكز إلى قواعد القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والالتزام بحسن الجوار. أخلى مسلحو جبهة تيغراي عاصمة الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية، وذلك مع تقدم قوات السلطات الاتحادية نحو مكالي. قبل ذلك أعلنت جماعة موالية للحكومة الإثيوبية سيطرتها على مطار المدينة في أعقاب هجوم مضاد شنته ضد مسلحي تيغراي. كشفت مصادر لموقع أكسيوس عن اجتماع سري استمر لساعات عقده كبار مستشاري الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمنتجع الرئاسي في كامب ديفيد، على رأسهم نائب الرئيس جيدي فانس وبمشاركة وزيري الخارجية والحرب ماركو روبيو وبيت هكسيث ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دانكن، وذلك لبحث الملفين الإيراني واليمني كذلك ومناقشة الخطوات التي ستعتمدها الإدارة الأمريكية. وأوضح أحد المسؤولين الأمريكيين أنه تم اتخاذ القرارات أو على الأقل تمت مناقشتها بعمق وفق تعبيره. مشاهدينا، لدينا أيضا أخبار من اليمن. مصادر يمنية من صنعاء تقول طيران الحرب يستهدف تجمعات للميليشيا عند المدخل الشرقي لمدينة تعز. كما أن مصادر يمنية من صنعاء تتحدث عن 6 غارات حتى الآن وتحليق مكثف للطيران. المصادر تتحدث عن غارات جوية تستهدف النهدين وجبل

اليابان، إذن هي آخر المستجدات المتعلقة بما يحدث في كافة جبهات القتال في تعز تحديدا. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن الجيش الإسرائيلي حاول صباح اليوم اغتيال علي العمودي نائب رئيس المكتب السياسي لحماس والقائد الحالي للحركة في قطاع غزة الذي خلف يحيى السنوار في المنصب. وأوضحت المصادر الإسرائيلية أن نتائج العملية التي نفذت غربي مدينة غزة لم تتضح بعد، فيما أشار مسؤول آخر لهيئة البث الإسرائيلية إلى أن احتمالية نجاة العمودي من عملية الاغتيال ضئيلة.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد الآن على شاشة العربية.

0: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
1: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
0: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات،
1: قراءة تحليلية
0: تربط بين الماضي والحاضر،
1: بين الوقائع والوثائق،
0: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسام النصر.
2: فصل المقال الجمعة 6:30 على الشاشة العربية.
3: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
4: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
3: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
4: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
3: لنعي، لندرك ما حولنا،
4: لنعرف،
5: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
6: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
7: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
8: ما الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
9: une opération d'espionnage recueil du renseignement bien menée c'est toujours une opération de séduction.
8: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
9: En France, nous avons commis vis-à-vis de l'Iran toutes les erreurs possibles. On a commis une deuxième erreur, c'est de soutenir l'offensive militaire de Saddam Hussein. À mes yeux, le vrai chef d'Al-Qaïda, la grande époque d'Al-Qaïda, ce n'était pas Osama bin Laden, c'était Ayman Zawahiri.
8: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية؟
7: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية،
2: حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق. العربية بيزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي، إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار. أبرز

0: جلسات، لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.
1: البداية كانت بالإنسان. أنا أتيت من خبرة في بناء العقول، أقول دائما استثمار في العقول. عقل شخص يستطيع أنه يطلع بفكرة ويتحدى كل شيء حوله، بيقول له أن هذه الفكرة لن تنجح.
2: ما هو أول استثمار أخطأتي فيه؟
1: الوظيفة اللي أخذتها ما كان لها علاقة بالاستثمار، لكنها وضعتني أمام مؤسسين في مجال ديب تك، وكان دوري أجهزهم للقاء المستثمر. أنا أستثمر في الرجل كما أستثمر في المرأة، أضع نفس المعايير، لا تتغير.
2: ما الجملة التي يقولها المؤسس وتجعلك تقولين بداخلك فوراً لن أستثمر؟
0: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بيزنس.
3: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
0: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.

في برنامجكم الأسبوعي، حيث نعيد ترتيب ضجيج الأسبوع في ساعة، نروي لكم القصص السياسية وحكايات قادة العالم. هذا هو العربية ويكند. الكشف عن هوية مساعد الطيار العماني عاش في سوريا وكان له ميول متطرفة. انهيار العملة ونقص الأدوية، أزمات تعصف بإيران. معركة وقود الديزل تنتهي بموافقة أوروبية، وترامب يرحب بالخطوة. أسرى حرب من كوريا الشمالية يشعلون أزمة دبلوماسية بين سول وكييف. وأوبن أي آي تفصل 3 باحثين، والسبب نشروا منشورات تتعلق بسلامة الذكاء الاصطناعي.

مساء الخير. في حادثة فلاي دبي أفاد مصدر مطلع للعربية بأن مساعد الطيار الذي نفذ هجوما خلال رحلة متجهة إلى تل أبيب تأثر بأفكار متطرفة خلال وجوده سابقا في سوريا. وأضافت المصادر أن مساعد الطيار في فلاي دبي تم منعه من الطيران من قبل عمان بسبب إدراك السلطات العمانية بأن لديه أفكار متطرفة. وأشارت المصادر أن مساعد الطيار العماني يدعى همام الهمامي وقد غادر سلطنة عمان لمنعه من الطيران قبل ذهابه إلى الإمارات.

انهيار العملة ونقص الأدوية، ثلاث أزمات تختصر حجم الضغوط التي تواجهها إيران، فيما يعيش الإيرانيون تحت وطأة التكاليف المتصاعدة الناتجة عن الحرب. في قطاع النفط مثلا، تراجعت شحنات الخام إلى الصفر خلال سبتمبر بعد أن كانت تصل إلى نحو 250 ألف برميل يوميا في أغسطس الماضي، وهذا أول توقف من هذا النوع منذ بدء الحرب في فبراير، طبعا وفق بيانات تتبع الناقلات. وفي سوق العملات، تجاوز الدولار في السوق الحرة حاجز 250 ألف تومان مع استمرار تراجع قيمة العملة المحلية وتصاعد التضخم داخل إيران. وهنا تنتقل الأزمة من الموانئ والأسواق إلى حياة المواطن اليومية، ومعها بالطبع ارتفاع أسعار الغذاء وكذلك السلع الأساسية. لكن تداعيات الأزمة كانت أشد وطأة في قطاع الأدوية.

0: الارتفاع الحاد بدأ واضحا في قطاع الدواء الذي يعاني من نقص حاد جراء الحصار البحري الأمريكي. نتحدث عن نقص لنحو 800 صنف دوائي، بينها 90 دواء أساسيا مثل أدوية السرطان، أدوية القلب وحتى السكري. النتيجة ارتفاع أسعار الأدوية المحلية إلى 150%، فيما قفزت أسعار الأدوية المستوردة إلى نحو 500%. ونستمع إلى آراء الإيرانيين من داخل أحد الصيدليات في طهران عن ما يشعرون به.
1: العقوبات أثرت على كل جانب من جوانب الحياة تقريبا، فقد كان لها أيضا تأثير مباشر على الرعاية الصحية والأدوية وكل ما يتعلق بهذا المجال. بصراحة لقد تجاوزت نسبة الزيادة 100% بكثير، فقد ارتفعت أسعار كل شيء تقريبا، وفي بعض الحالات تضاعفت الأسعار مرتين أو 4 مرات أو حتى 6 أضعاف.
2: الأوضاع سيئة للغاية منذ الحرب. أولا يصعب العثور على العديد من الأدوية، وحتى عند التمكن من الحصول عليها تكون الأسعار مرتفعة بشكل لا يصدق. بعبارة أخرى العثور عليها شبه مستحيل. اشتريت قبل نحو 3 أشهر دواء لن أذكر اسمه ب75,000 تومان، وفي غضون أسبوع واحد فقط قفز سعره إلى 325,000 تومان.
0: تضيق سوق الوقود، تتحول خزائن الطوارئ إلى ورقة سياسية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن أوروبا وافقت على الإفراج عن كميات هائلة من مخزونات الديزل في خطوة تهدف إلى كبح الأسعار وتهدئة الأسواق. الإعلان في هذه القضية الشائكة جاء بعد ضغوط أمريكية مكثفة وتهديدات بتقييد صادرات الديزل إلى أوروبا، ما دفع العواصم الأوروبية إلى التحرك لفتح مخزوناتها الطارئة. وفي هذا السياق أعلن ماكرون اتفاق مجموعة السبع على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام خلال 4 أشهر، مع التعهد بعدم فرض قيود على الصادرات فيما بينها، وذلك لخفض الأسعار وضمان تدفق الطاقة بطبيعة الحال. وسرعان ما تشابكت خيوط الملف مع الأسواق، فتراجع برنت إلى أكثر من 102 دولار، وغرب تكساس إلى أكثر من 91 دولار، بعد اتفاق مجموعة السبع على طرح 100 مليون برميل من الاحتياطيات، فيما تسعى أوروبا لتأمين الوقود الأمريكي بعد بلوغ الديزل إلى أكثر من 6 دولار للجالون الواحد.
3: On a décidé de relâcher des stocks stratégiques de diesel et de pétrole brut sous la coordination de l'Agence internationale de l'énergie, donc qui va se réunir là dans les prochaines heures, prochains jours pour pouvoir organiser cela et donc pour pouvoir dans les 4 mois libérer jusqu'à 100 millions de barils de diesel et de pétrole brut.
4: Europe has a lot of diesel and they're going to be making a major world contribution and so are we. And we're not going to be doing the export ban. We're going to be doing what we're supposed to do. But I did ask them and we're going to have a lot of oil. Very shortly, as soon as Iran ends, which won't be long, not going to be long, you're going to have oil go down to the price it was before, maybe even lower than I got it at the beginning.
0: واستكمالاً للملف التصريحات المتبادلة، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي يرفض

0: يبالغ ترامب في استخدام سلطته التنفيذية؟ السؤال وصل مباشرة إلى الرئيس الأمريكي، والإجابة لم تتجه إلى الدفاع عن كل قرار اتخذه بقدر ما اتجهت إلى مقارنة مع سلفه باراك أوباما، ثم انتقل طبعا إلى ملف التسريبات متهما إدارة أوباما بأنها كانت أشد في ملاحقة المتورطين فيها وبينهم صحفيون. أما إدارته فأكد ترامب على أنها لم تستخدم السلطة التنفيذية بعد لملاحقة خصومه أو حتى لمهاجمة وسائل الإعلام المعادية.
1: Obama, what he did was far worse. He'd go and use his executive powers at a much level. For instance, when he had leaks, they would arrest the people that the reporters, unless they gave them the names and the addresses of the reporter or whoever it is that gave the leak. Obama used to go in, and if there was a leak, they would say to people, you have 15 minutes, and if you don't give us the information, you're going to jail.
0: خلال حديثه مع الصحفيين سئل دونالد ترامب عن اعتقاد البعض بأنه لا يشعر بالتعب رغم تقدمه بالسن. دونالد رد قائلا أنا لا أتعب أبدا، ولو تعبت فسيصبح خبرا كبيرا في وسائل الإعلام.
2: People believe you never get tired.
1: I never get tired.
2: And Mr. President, what will be?
1: If I got tired, it would be a big story.
0: لم يكتفي دونالد ترامب بمستشاريه، فلجأ إلى روبوت الدردشة للحصول على إجابات. روبوت الدردشة غروك يريد أن يحصل على إجابات بشأن سيناريو محتمل في فنزويلا خلال اجتماع سري مع إيلون ماسك في البيت الأبيض في ديسمبر 2025 وفق ما أوردته مجلة تايم. ترامب طرح سؤالاً على الروبوت، قال كيف سيتفاعل الفنزويليون إذا ألقت الولايات المتحدة القبض على نيكولاس مادورو؟ وجاء رد غروك بأن مادورو غير محبوب وأن كثيرا من الفنزويليين قد يحتفلون بسقوطه. وبحسب مسؤول حضر الاجتماع، خرج ترامب مقتنعا بأن الروبوت عبقري، ولا يزال غير واضح ما إذا كان ترامب استخدم غروك بنفسه أم أن شخصا آخر كان يكتب الأسئلة نيابة عنه بحسب مجلة تايم.
1: We make the best equipment and you saw that in action in Venezuela. Where we took over the country of Venezuela, Nicolas Maduro, in a period of 148 minutes. The press doesn't talk about that. And just as I promised you, and Venezuela's been amazing. We've been working with them, and we're taking out billions and billions of dollars of oil, and we're going to be filling up very shortly our strategic reserves for nothing, nothing. We're going to say that oil goes there.
0: تحذير من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. أزمة التمويل تهدد تعليم ملايين الأطفال اللاجئين حول العالم. وأفادت المفوضية بأن نحو أكثر من 5 مليون طفل وشاب لاجئ لم يلتحقوا بالمدارس العام الماضي، أي ما يمثل 44% من إجمالي الأطفال اللاجئين حول العالم، والذي يقدر عددهم بنحو 13 مليون طفل. ورغم التحاق ثلثي الأطفال بالتعليم الابتدائي، فإن واحدا فقط من كل 3 أطفال واصل تعليمهم الثانوي. في المقابل سجل عدد اللاجئين الملتحقين بالتعليم الجامعي والمهني مستوى قياسي في 2025 متجاوزا 450 ألف طالب،

العربية ويك إند، لكن بعد قليل. فرنسا تشهد موجة احتجاجات طلابية متواصلة تسببت في إغلاق أكثر من 500 مدرسة ثانوية.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
4: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: ملف أسرى الحرب يفجر أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين كوريا الجنوبية وأوكرانيا. الأولى اعتبرته اتفاق سري والأخيرة تنفيه جملة وتفصيلا. الرد الكوري الجنوبي على خطاب الرئيس الأوكراني الذي كشف فيه عن تسليم الأسيرين الكوريين الشماليين يزداد حدة يوما بعد يوم. خطاب أعقبه نزاع دبلوماسي، لا سيما أن التسريب جاء في توقيت حساس جدا بالنسبة لكوريا الجنوبية وجارتها الشمالية.
1: Recently, we sent two North Korean prisoners of war to the Republic of Korea. These guys are not easy to capture alive. One of them, when he realized he was going to be taken prisoner, tried to kill himself, and he was shocked that fate didn't let him die.
0: بعد هذا الخطاب الذي أثار حفيظة سول ثم نفى الاتفاق السري ورفض الاعتذار على مدار الأيام الماضية، تدخل الرئيس الكوري الجنوبي بنفسه وأعطى تحذيرا شديد اللهجة لنظيره الأوكراني: إذا استمر رفض الاعتراف بالحقائق وتقديم اعتذار علني لنا فسنتخذ إجراءات إضافية. الرئيس الكوري الجنوبي ذهب أبعد من ذلك واعتبر أن التصريح الأوكراني هو محاولة واضحة للتحريض على الحرب في شبه الجزيرة الكورية إزاء التصريحات حول الاشتباك الوشيك بين الكوريتين. وبعد الإقرار وجهت اتهامات لاذعة لأوكرانيا مستندة إلى معلومات استخباراتية ومعلومات ترجح تسريب زيلينسكي للاتفاق السري لإثارة الرأي العام، والهدف تقديم أسلحة وأشكال أخرى من الدعم العسكري بعد امتناعها عن تقديم مساعدات عسكرية مباشرة.
2: 그리고 국정원이 파악한 바에 따르면 그럼 젤렌스키 대통령이 일방적으로 우크라이나 포로 송환을 공개한 이유에 대해서는 아마

0: 아마도 다른 분들보다는 좀 더 긴 시간 동안 그런 조사 확인 과정을 거치지 않을까 싶고, 또 하나는 이제 북한 입장에서는 더 예민할 수 있겠죠. 그러니까 이분들 신변 보호를 위해서 아마 외부에 노출되는 그 시기도 다른 분들보다 더 긴 시간이 지난 다음에.
1: ورغم التصعيد الكوري الجنوبي والتصريحات المتعددة إلا أنها لم تلقى ردا مباشرا من أوكرانيا. حتى السفارة الأوكرانية في سول لم ترد بعد على طلب الرئيس الكوري الجنوبي ونائبه بتقديم اعتذار علني. لكن وسائل إعلام محلية نقلت عن وزير الخارجية الأوكرانية القول أن كييف تسعى إلى إصلاح علاقتها مع سول. وزير الخارجية الأوكراني لا يصف ما حدث بأنه حادث كارثي، واكتفى بوصفه بأنه سوء تفاهم دبلوماسي بين البلدين.

فرنسا تشهد موجة احتجاجات طلابية متواصلة للأسبوع الثاني، تسببت اليوم الجمعة في إغلاق أكثر من 500 مدرسة ثانوية في أنحاء البلاد. والأسباب؟ تردي الأوضاع التعليمية ونقص الكوادر والبنية التحتية بحسب المحتجين. وتصاعدت حدة الاحتجاجات مع تسجيل إصابات بين الموظفين، فيما أوقفت الشرطة قرابة 2000 شخص على خلفية الأحداث وسط انتشار أمني في عدد من المدن الفرنسية وفق مسؤولين فرنسيين.

0: في إنجلترا وويلز حول نظام جديد للإفراج المبكر عن السجناء بدأ تطبيقه بالفعل في الأول من أكتوبر مع خروج نحو 700 سجين في الدفعة الأولى. ويأتي الإجراء بموجب قانون العقوبات لعام 2026 في محاولة للتعامل مع أزمة اكتظاظ السجون وزيادة الطاقة الاستيعابية. وبموجب النظام الجديد يمكن الإفراج عن بعض المحكومين بعقوبات محددة بعد قضاء على الأقل ثلث مدة العقوبة خلف القضبان، على أن يقضوا ما تبقى منها تحت الإشراف المجتمعي. وتقول الحكومة البريطانية إن النظام يستثني عددا من الجرائم الخطيرة من بينها جرائم الاعتداء على الأطفال مثلا. ومن سجون بريطانيا إلى أمريكا، فبعد 41 عاما خلف القضبان أطلق سراح الأمريكي دوغلاس كارتر بكفالة في يوتا بعدما استبعد التحاليل DNA حديثة تورطه في عينات من مسرح جريمة قتل تعود لعام 85. كان كارتر قد أدين بقتل إيفا أولسن وحكم عليه بالإعدام رغم نفيه للجريمة. وفيما استندت الإدانة بشكل رسمي إلى اعتراف قال إنه انتزع منه بالإكراه، وشهادات تبين لاحقا وجود مخالفات وضغوط من الشرطة. وفي عام 2025 ألغت المحكمة العليا في يوتا إدانته وأمرت بمحاكمة جديدة بعد ثبوت حجم أدلة والتحريض على شهادات كاذبة. غداء في منزل كير ستارمر تحول إلى مواجهة سياسية غير متوقعة مع دونالد ترامب. تفاصيل المواجهة روتها المتحدثة باسم البيت الأبيض المتحدثة السابقة كارولين ليفت حينما كان الجميع على مائدة الغداء قبل أن يوجه ترامب حديثه مباشرة إلى ستارمر منتقدا سياساته بشأن الهجرة والحدود كذلك، وصفا إياها بالسياسة الغبية جدا. ستارمر في منزله وفي بلده يستمع إلى انتقادات الرئيس الأمريكي في مشهد وصفته المتحدثة كارولين ليفت بالمشهد المسلي.
1: And I sat in on a lunch with the president in Starmer. And we're sitting around the table and we're all enjoying lunch and we're in this beautiful place. And president just starts ripping into him for his policies. He's like, your policies here are so stupid. You need to close your borders.
2: He says it just like that.
1: Oh yeah. You need to deport these people you have in your country. You know, I know your country. I know your people. They hate what you're doing and you need to... And Starmer's just sitting there
2: watching this. Do you find it entertaining?
1: And this is in his house, in his country. We're not even at the White House. Like, we're not even on our own.

0: صلة وفيات فيروس إيبولا تتجاوز 4000 وفاة في الكونغو الديمقراطية. ابقوا معنا.
1: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاما وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
2: أول مشكلة بدأت طبعا مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
1: هل كشفت شيئا كان مستورا لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
2: أنا لا تجن على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية، تقرير فريق خبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
1: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
5: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

You're fired. أنتم مطرودون بهذه العبارة انتهت علاقة 3 باحثين في شركة OpenAI بعد تحقيق داخلي خلص إلى أنهم أساءوا التعامل مع معلومات حساسة وخالفوا الإجراءات المعتمدة داخل الشركة. واللافت أن 2 من المطرودين منهم على الأقل كانا يعملان في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي، فيما تضمنت القضية أعمالا شاركت فيها جهة خارجية لتحليل نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه المخاوف حول سلامة الذكاء الاصطناعي، خصوصا بعد حوادث واختراقات طالت شركات ومنصات رقمية وحتى مواقع حكومية في أستراليا وغيرها. وبعد ما حدث مع OpenAI لا يزال هاجس الفصل والطرد يرافق صعود الذكاء الاصطناعي. قد لا يكون فقدان الوظائف هو السيناريو الأبرز، بل إجبار ملايين العاملين على تغيير وظائفهم. في الولايات المتحدة مثلا تتوقع شركة الاستشارات العالمية ماكنزي أند كومباني أن يضطر نحو 11 مليون عامل إلى تغيير وظائفهم بحلول 2035. وعالميا تشير منظمة العمل الدولية إلى أن نحو ربع العاملين يعملون في مهن لديها درجة من التعرض للذكاء الاصطناعي التوليدي.

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين مدير الاستخبارات الأمريكية الحالي جاي كلايتون في منصب مرجع الحكومة لشؤون الذكاء الاصطناعي وفقا لما أوردته وسائل الإعلام. وكان ترامب قال في مطلع الأسبوع الجاري أنه سيعلن قريبا عن اسم الشخص الذي اختاره لتولي الملف خلفا لديفيد ساكس الذي ترك منصبه في نهاية مارس. وأشارت محطة سي بي اس التلفزيونية إلى أن ترامب قد يبقي على جاي كلايتون في منصبه الحالي على أن يضاف هذا التفويض الجديد إلى صلاحياته. 40 طنا من

0: الرمل كانت حصيلة سرقة شاحنات تحمل شعار شركة انفيديا في نيويورك. اللصوص استهدفوا مقطورتي شاحنة على ما يبدو اعتقادا بأنها تحملان شرائح إلكترونية ومعدات تقنية قيمة، لكن المفاجأة كانت عند فتح الحمولة. وجد اللصوص نحو 20 طنا من الرمل في كل شاحنة، وكانت جزءا من اختبار تجريبي لشركة انفيديا بالتعاون مع شركة بلس اي اي لتجربة هذه الشاحنات ذاتية القيادة تحت أوزان ثقيلة. وبعد انتهاء الاختبارات استعادت شركة بلس اي اي كامل مخزون الرمل، أما اللصوص فما زالت الشرطة تبحث عنهم. أشعل قرار الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بحظر شركات المراهنات عبر الإنترنت جدلاً واسعاً، بعدما وصف القطاع بأنه سرطان، في خطوة قد تضرب أحد أبرز مصادر دخل أندية كرة القدم. وتكشف الأرقام حجم التأثير المحتمل، إذ ترتبط 14 من أصل 20 نادي من الدوري البرازيلي الممتاز برعاية من شركات المراهنات التي ساهمت بنحو 200 مليون دولار في الإيرادات التجارية للأندية خلال عام 2025، ما يمثل قرابة 34% من إجمالي تلك الإيرادات وفق شركة غالاباغوس كابيتال.
1: Então eu tomei a decisão de tomar uma medida dura e drástica necessária. Isso é como um câncer, ou a gente tira o tumor, ou esse tumor vai matar a gente. Meus queridos companheiros e companheiras, a gente não vai permitir que você seja utilizado por cartão de crédito ou por bets para gastar o dinheiro do leite do seu filho, o dinheiro do pão do seu filho, o dinheiro da refeição.
0: تجاوزت حصيلة وفيات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية حاجز 4000 وفاة، من بين نحو 8300 إصابة مؤكدة في واحدة من أسرع موجات تفشي المرض. وأعلنت السلطات تفشي الفيروس في 15 من مايو، فيما تواصل الفرق الطبية جهودها لاحتواء انتشاره وسط مخاوف من انتقاله إلى مناطق جديدة. وحذرت منظمة الصحة العالمية من سرعة انتشار الفيروس جغرافيا، معتبرة أن وصوله إلى مناطق صحية جديدة يزيد الضغط على الموارد المحدودة ويعقد كذلك جهود السيطرة على التفشي.

الغذاء العالمي يقترب من أعلى أسعاره في 4 سنوات وسط اضطرابات في الشحن ومخاوف متزايدة من تأثير المناخ على المحاصيل. بحسب منظمة الأغذية والزراعة، فقد بلغ مؤشر أسعار الغذاء العالمي أكثر من 130 نقطة في سبتمبر، بعد أن وصل إلى قرابة 134 نقطة في أغسطس، وهي أعلى زيادة للمؤشر منذ شهر نوفمبر لعام 2022. اللافت أن الارتفاع لم يشمل جميع مكونات السلة. أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية صعدت خلال الشهر، بينما تراجعت أسعار اللحوم ومنتجات الألبان كذلك. مشاهد صادمة توثق حجم الدمار الذي خلفته غارة بطائرة مسيرة استهدف بشكل مباشر مقر تلفزيون تيغري في مدينة مكيلي عاصمة الإقليم، مخلفة أضرارا كبيرة في المبنى.

تنهي شركة عمر روبوتاتها. في حالة فيجر AI الجواب كان حرفياً بإلقائها في فولاذ منصهر. روبوتات فيجر 2 الشبيهة بالبشر أنهت عبر إلقائها وأنهيت عبر إلقائها في خدمة معظم أسطول هذا الطراز. السبب ليس عطلاً في الروبوتات، لكن الشركة أرادت التخلص منها بعدما أصبح طراز فيجر 3 هو الجيل الأول.

تسببت الأمطار الغزيرة وارتفاع مناسيب منسوب مياه الأنهار على منطقة فالنسيا في إسبانيا بإغلاق الطرق وتوقف حركة السير.

تدفقت الحمم من بركان كيلاويا في ولاية هاواي الأمريكية الخميس في أحدث نشاط بركاني تشهده المنطقة، ويعد كيلاويا من أكثر البراكين نشاطا في العالم، ويقع في الجزيرة الكبيرة حيث يثور بشكل متقطع منذ 23 ديسمبر عام 2024.

بدأت بالفشل محاولة ثانية لتوجيه قرش عالق في قناة مائية بمدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية نحو عرض البحر، إذ آثر القرش البقاء في الممر المائي للأسبوع الثالث على التوالي طبعا، في حين توافد نحو 600 ألف شخص إلى المنطقة لمشاهدة هذا القرش.

0: قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: هو الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه، لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية.
2: ما ميز المواجهة التي حضرها فرج فودة كان حدثا شعبيا أكثر منه حدثا نخبويا.

0: فرق فودا هو أول مثقف يقرر النزول إلى انتخابات برلمانية. أغتيل فرق فودة لأنه قارب ظاهرة توظيف الأموال الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
1: الأستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي والباحث المصري.
2: سجال مع مشاري الذايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
8: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
9: المشكلة ليست في هذا العالم بل في رؤيتنا لهذا العالم.
10: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
11: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
12: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال باسم آخر ما في شيء.
13: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استدمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
12: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجاب كبير.
13: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
12: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
13: ألا يفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
12: ألا يكون دولة ودعوة؟ كلمة سيف عشان تخوف مشاهدين يعني. قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة سخيفة رددها المؤرخون كثيرا.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
14: Hashtags following the stories shaping today's conversations.
15: Collaborative efforts like that.
14: Online and beyond.
15: That we've been able to have far greater impact.
16: We will not have clearly a progress without having a plan.
17: Behind every international headline is a much bigger story.
18: I love it. I see great comics.
17: And that is the story we bring you.
19: This war ceased to be a just war.
20: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
21: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
20: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
22: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
17: We follow the money, the markets, and the momentum.
23: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
17: Driving Saudi Arabia forward.
24: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
20: The ultimate global stage.
25: Lebanon should not be attacked.
26: A short time ago, the US military carried out massive precision strikes.
17: Architects of power, economics, and politics.
27: Stop the war in Ukraine.
20: Break their silence. Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
28: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: طاب يومكم وأهلا بكم معنا في ساعة إخبارية مفصلة من العربية، هذه عناوينها. الطيران الحرب اليمني يستهدف النهدين وجبل عطان في صنعاء وتجمعات حوثيين عند المدخل الشرقي لمدينة تعز. هاجم قائد الطائرة بفأس الطوارئ، التحقيقات في حادثة فلاي دبي تكشف عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية. كبار مستشاري الرئيس الأمريكي للأمن القومي بحثوا سرا ملفي اليمن وإيران، وترامب يقول إن الحرب ستنتهي قريبا باتفاق أو بعمل عسكري. إعلام إسرائيلي يتحدث عن محاولة اغتيال رئيس حماس علي العمودي في غزة ولا نتائج واضحة للعملية. مقاتلو جبهة تيغراي ينسحبون من عاصمة الإقليم بعد تقدم القوات الحكومية الإثيوبية. نبدأ من آخر التطورات في اليمن، حيث أفادت مصادر يمنية في صنعاء بأن طيران الحرب جدد قصفه بعدة غارات على مجمع النهدين العسكري في صنعاء. وكانت طيران الحرب اليمني نفذ عدة غارات على العاصمة، كما قالت المصادر إن الغارات الجوية استهدفت النهدين وجبل عطان في صنعاء. وأفادت مصادر أن طيران الحرب استهدف تجمعات ميليشيا الحوثي عند المدخل الشرقي لمدينة تعز. هذا وتجددت المواجهات العنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي على محاور عدة شمالي وغربي تعز. تركزت هذه المواجهات في محيط جبل هان وحضران عقب هجوم شنته الميليشيا الحوثية على مواقع القوات المسلحة اليمنية وسط قصف مدفعي مكثف. أسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 20 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين هناك، فيما امتدت المعارك إلى جبهتي الزنوج والدفاع الجوي شمالي تعز وجبهة صالة شرقي المدينة. رصد موفد العربية الاشتباكات العنيفة في جبل هان الاستراتيجي غربي تعز بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيا الحوثي.
1: نحن الآن في محيط جبل هان كما تشاهدون، هذه تعزيزات عسكرية تدفع بها القوات المسلحة اليمنية للتصدي للميليشيات الحوثية التي تستميت من أجل التقدم والسيطرة على هذا الجبل بغطاء يعني مدفعي وصاروخي وتمهيد بالدبابات من أجل التقدم والسيطرة على هذه التلة الاستراتيجية. ساعات

0: طويلة والاشتباكات تدور على هذه القمة وسط محاولات التقدم، ولكن القوات المسلحة اليمنية تصدت لجميع هذه المحاولات حتى هذه اللحظة. محمد الأشقر، العربية والحدث، جبل هان، غربي تعز.
1: في سياق متصل، أكد المقدم عبد الرحمن الوهباني قائد جبهة جبل هان في تعز إحباط محاولات للحوثيين للتسلل والسيطرة بهدف حصار المدينة. أوضح القائد العسكري اليمني في تصريحات للعربية أن القوات اليمنية خاضت اشتباكات مع الحوثيين طوال اليوم، واصفا محاولاتهم للتسلل إلى الجبل بأنها يائسة.
2: ما جرى في جبل هان محاولات يائسة من الميليشيات الحوثية للتسلل للجبل لقطع الشريان الرئيسي لمدينة تعز، وبفضل الله سبحانه وتعالى بعد التسلل الذي يعتبر الأكبر بأنساق الحوثي المتكررة، استطاع أبطال الجيش الوطني وفي اللواء 17 وجبل هان بأن يصدوا التسلل وأن يدحروا العدو جثثه بعشرات في أسفل الجبل. لا نستطيع أن نراها الآن، لكنها في أسفل الجبل بكثرة.
1: قبل ذلك أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها نفذت 71 عملية استهداف دقيقة ضد تجمعات وتحشيدات قتالية وتعزيزات تابعة لميليشيا الحوثي في مناطق عدة بمحافظة تعز، وأسفرت العمليات عن تدمير عدد من وسائل النقل والإسناد المعادية وتحييد عناصر الميليشيا وإفقاد تشكيلاتها القدرة على مواصلة القتال. معنا هنا في الاستوديو الصحفي في شبكة العربية رتفان دبيس. رتفان، أهلا بك معنا في هذه الساعة. قبل أن نبحث في التداعيات، نريد أن نعرف المعطيات في بداية الأمر، آخر الاشتباكات، أين تتركز محاور الاشتباكات في تعز تحديدا؟
3: نعم نادين، الاشتباكات تدور في محافظة تعز وهي الأعنف منذ بداية الصراع. كنا نتحدث يوم أمس أن هناك اشتباكات عنيفة، لكن اليوم كانت هناك اشتباكات أقوى مما كانت عليه يوم أمس وأمس الأول. تركزت في ثلاثة محاور، في المنطقة الشرقية باتجاه صالة، وفي كذلك في الشمالي مدينة تعز في منطقة الستين وتبت الدفاع الجوي، وفي المنطقة الغربي مدينة تعز بالتحديد في جبل هان وحدران ومنطقة الربيعي. هذه المناطق التي تجري فيها اشتباكات، أخطر هذه المناطق وأكثر هذه المحاور اشتعالا هي جبهة جبل هان وحدران غربي مدينة تعز. هذا هو الطريق الرئيس والرابط الوحيد بين العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المحررة.
1: يعني لهذا تستميت ميليشيا الحوثي بالسيطرة على جبل هان الاستراتيجي في هذه الأوقات.
3: نعم، ميليشيات الحوثي دفعت بمئات المقاتلين إلى هذا المكان لقطع الطريق ومحاصرة المدينة مرة أخرى. كانت المدينة محاصرة سابقا وتم فتح هذا الطريق وطرق أخرى إلى إلى إلى إلى محافظة تعز. تجري اشتباكات عنيفة من مسافة صفر منذ مساء الأمس إلى صباح اليوم إلى حتى هذه اللحظة ميليشيات الحوثي. الطيران قام بمساندة الجيش والمقاومة في هذه المناطق. كان هناك قصف على منطقة صالة في شرق المدينة، دفعت الميليشيات تعزيزات كبيرة إلى هذه المنطقة، لأن هذه التعزيزات من شرق المدينة تأتي من صنعاء ومن إب ومن محافظات أيضا لتسيطر عليها ميليشيات الحوثي، ثم تتجه بعد ذلك إلى شارع الستين الشمالي المدينة، ثم تنتقل بعد ذلك باتجاه جبل هان.
1: ولكن حتى الآن لم يحسم الواقع العسكري فيما يتعلق بجبل هان تحديدا.
3: ما زالت المقاومة والجيش هي من تسيطر على هذا المكان. هناك بعض القذائف التي تصل بين الحين والآخر إلى الخط الرابط والخط الرئيسي الذي يربط عدن، لكن تعتمد أيضا ميليشيات الحوثي بعد هذا الهجوم أيضا على الدعاية الكاذبة وبث الإشاعات، وللأسف الشديد هناك من يصدق مثل هذه الإشاعات بأن تعز سقطت وأن تعز أصبحت مع ميليشيات الحوثي. هناك مقاومة الصامدة، جيش موجود في هذه المناطق، المحاور مشتعلة، ميليشيات الحوثي تقوم بقصف عشوائي إلى داخل مدينة تعز. المدينة مكتظة بالسكان وبالمباني كذلك، إذا سقطت قذيفة في منطقة معينة تقوم بقتل عدد من الأطفال والنساء وكذلك المارة في هذه المناطق. لكن ما يجري على الأرض، هناك مقاومة شديدة مستمرة وبدعم أيضا من سلاح الجو اليمني الذي يقوم باستهداف تعزيزات الميليشيات وكذلك الآليات العسكرية المتواجدة.
1: رتفان، كنت تتحدث عن الإشاعات والأخبار المضللة مؤخرا، وفي هذه الأثناء يتم الترويج من قبل ميليشيا الحوثي بأنهم قطعوا الطرق الرئيسية الحيوية، طريق

0: الطريق تعز التربة وأيضا تعز المخا، ما حقيقة هذه الأنباء التي يروج لها؟
1: نحن عندما نتحدث من خلال شبكة مراسلين المتواجدين على الأرض والذين يقومون برصد كل التطورات الموجودة على الأرض، وما زال هنالك تغطية مباشرة من داخل مدينة تعز. تتحدث عن من موفد الحدث الذي كان قبل قليل يقوم برصد آخر التطورات والدعم الذي وصل للجيش والمقاومة هذه المنطقة القريبة، وكان هو في التحديد في منطقة قريب السجن المركزي قريب من جبل هان. هذه المنطقة التي تخوض أعنف المعارك الميليشيات الحوثي، الدعاية الكاذبة التي تستخدمها ميليشيات الحوثي وتروج لها بشكل كبير منذ أسابيع، ليس فقط في تعز ولكن حتى سبق ذلك في محافظة مأرب وغيرها من المحافظات التي تخوض فيها معارك القوات المسلحة والمقاومة مع ميليشيات الحوثي.
0: طيب، هل في هذه الأثناء هناك استخدام لتعزيزات أمنية عسكرية جديدة من قبل الجيش القوات المسلحة لتثبيت السيطرة في هذه المناطق؟
1: بكل تأكيد اجتماع القيادات العسكرية في عدن، وهناك خطة للقوات المسلحة والجيش، لا نعلم ما هي هذه الخطط، ولكن الدعم بكل تأكيد دعم إلى محافظة تعز. الطيران الذي يقوم أيضا بقصف مواقع الميليشيات الحوثي ليس فقط في تعز، قبل قليل كان هناك قصف في صنعاء نادين، قصف وفي صعدة بالتحديد، القصف الذي طال منطقة أنهدين القصر الرئاسي التي تتحدث المصادر العسكرية اليمنية بأن هذه المنطقة دار الرئاسة هو غرف وأيضا مراكز للقيادة والسيطرة، وكذلك جبل عطان الذي يمتد فيه قواعد عسكرية ومخازن أسلحة ميليشيات الحوثي، أيضا أضف إلى ذلك شبكات الاتصالات ومنصات إطلاق الصواريخ. لكن في محافظة صعدة بالتحديد نلاحظ أن الطيران يقوم بقصف نفس المناطق في مران وفي ساقين. هذه المناطق التي تعتبر الثقل التاريخي والعسكري لميليشيات الحوثي ومسقط رأس قيادة ميليشيات الحوثي، وأيضا هي عبارة عن سلسلة جبلية تقوم ميليشيات الحوثي بنصب منصات إطلاق الصواريخ وكذلك قواعد عسكرية تحت هذه الجبال.
0: يعني بحكم الطبيعة الجغرافية الوعرة فبالتالي يحصل نصب هكذا منصات إطلاق صواريخ هناك.
1: بكل تأكيد، ولكن الطيران يقوم باستهداف كل تلك المنصات وبشكل يومي ومتواصل امتدادا من مران إلى ساقين إلى بعض المديريات في محافظة الصعدة وانتقالا إلى محافظة عمران أيضا.
0: ولكن مؤخرا في تركيز على استهداف العاصمة صنعاء بالنسبة لهذه المقرات العسكرية وأيضا على صعدة تحديدا، وفي تعتيم حتى من الجهة الأخرى من قبل ميليشيا الحوثي حول حجم الخسائر البشرية أو مادية.
1: نعم نادين، كانت ميليشيات الحوثي عندما يتم قصف صنعاء في منطقة معينة تتحدث بنفس الوقت تم استهداف المنطقة الفلانية، لكن نلاحظ أن في تعتيم واضح من قبل ميليشيات الحوثي، لأن الاستهداف كما خرجت قيادة عسكرية يمنية وصرحت وقالت بأن الاستهداف دائما يطال أو يقوم بالتركيز على مراكز القيادة والسيطرة، على مخازن الأسلحة، على أيضا الحشود التي تحاول الخروج من صنعاء باتجاه إما محافظة مأرب أو حتى باتجاه محافظة تعز، وكذلك منصات إطلاق الصواريخ التي تحاول إخفاءها ميليشيات الحوثي وأيضا شبكات الاتصالات التي تستخدمها لأغراض عسكرية.
0: ماذا تقول التقييمات والتقديرات العسكرية المعنية بسير المعارك وفق ما يردكم من معطيات؟ لأنه منذ أن بدأت العمليات العسكرية كان في حديث وحتى من قبل محللين عسكريين يمنيين يعتبرون بأنه في أخطاء، في ربما ثغرات جرى ضبطها والسيطرة عليها لمحاولة التقدم مرة أخرى. اليوم وبعد هذه المدة من المعارك ما هو التقييم الأخير؟
1: التقييم أن كان هناك مشكلة حتى عندما بدأت في باب المندب وفي المخا وإعادة التموضع وإعادة ترتيب صفوف وعمليات غرفة عمليات مشتركة، لكن هناك من يطالب الآن اليوم بفتح جبهات أخرى لفك الحصار عن تعز وأيضا لمساعدة تعز، لأن توقف المعركة في تعز يساعد ميليشيات الحوثي بإخراج مقاتليها من محافظة البيضاء من اتجاه حتى مأرب محافظات أخرى وأيضا للتعزيز إلى محافظة تعز. ففتح الجبهات هو تشتيت لميليشيات الحوثي لأنها لا تستطيع أن تقاتل في آن واحد أكثر من جبهة، لذلك التركيز كل الآن يجب أن تكون هناك وحدة الجبهات مساعدة أيضا المقاومة في تعز بالسلاح وإدخال السلاح. هناك ترتيب عسكري، هناك غرفة عمليات واحدة، هنالك أيضا دعم وإسناد قوي، لكن بحاجة بنفس الوقت إلى دعم موجود على الأرض من السلاح، لأن المقاومة الشعبية والمقاومة المحلية تقوم بدفع مبالغ مالية خاصة من أجل قتال الحوثيين وشراء الأسلحة.
0: نعم. وبفعل هذا التصعيد الحاصل هناك حملة وجملة من النزوح في

0: داخل اليمن وأيضا لجوء إلى خارج اليمن باتجاه جيبوتي. بعد قليل ستكون معنا زميلتنا رفاه السعد للاطلاع على أوضاع اللاجئين اليمنيين. شكرا رتفان دبيس حتى هذه الأثناء. إذن في الشق الإنساني تتفاقم أزمة لاجئين اليمنيين، فمنذ أن وصل إلى جيبوتي طفلا هاربا من الحرب في اليمن، كبر جهاد داخل مخيم للاجئين في أبوخ، وبين الخيام وظروف الحياة الصعبة لم يتخلى عن دراسته ليصبح من المتفوقين في مدرسة المخيم، يحمل أحلاما كبيرة بمستقبل يتجاوز سنوات اللجوء.
1: منذ سنوات أصبح هذا المخيم محطة في حياة جهاد، بعدما غادر اليمن طفلا في رحلة لم يكن يعرف إلى أين ستقوده.
2: أنا لما خرجت لما لقيت من اليمن كان عمري 7 سنين، ما عنديش أي جواز أو أوراق سوى شهادة الميلاد، فإحنا خرجنا من بيوتنا بدون أي أغراض، ما نأخذ من أغراض، أجينا عبر البحر إلى أبوخ. إحنا خرجنا من صنعاء إلى مخا عبر باصات، ثم توقفنا في المحا وفي المخا وانتقلنا للميناء.
1: قصته ليست كغيره من أقرانه في المخيم، هكذا عهده أهالي المخيم. يعمل ويساعد كل من يصل لمخيم المركزي للاجئين اليمنيين في أبوخ شمال جيبوتي.
2: تحدث الظروف كانت الكهرباء كانت 6-8 ساعات في اليوم، لما كنا عايشين في الخيام ما كانش في كهرباء أبدا، كنت أذاكر على الضوء كان في ضوء إضاءات يعني.
1: جهاد ورغم كل المآسي وما تعرضت له عائلته من مخاطر أثناء هروبه من صنعاء بعد أن سيطر عليه الحوثيون، إلا أنه المتفوق الأول في مدرسة المخيم وأحلامه كبيرة.
2: أنا عندي حلم الأكبر اللي هو أن أكون وزير خارجية لبلدي، وأنا كنت في منصب دبلوماسي، بس نكون أكثر واقعين هذا المنصب غير مفتوح للكل، فأطمح لدراسة طب الأسنان، لكن ليس لدي جواز سفر وأريد إلى منحة لدراسة طب الأسنان، هذه السنة الثانية أتوقف بها عن التعليم الجامعي.
1: أحلام مؤجلة، ينتظر جهاد أن يحل الأمن والأمان في اليمن ليستطيع تحقيق كل ما يحلم به.
2: أتمنى أن تخلص الحرب وأن نتمكن نحن وجميع اللاجئين من العودة إلى وطنهم.
1: رفاه السعد من مخيم المركزي في أبوخ جيبوتي.
0: ونبقى مع رفاه السعد المتواجد الآن في مخيم أبوخ شمال جيبوتي. رفاه أهلا بك معنا. رفاه، ما العدد التقديري حتى الآن لمن وصلوا في هذه الأثناء، وإلى أي حد العدد مرشح بالازدياد بفعل التصعيد الحاصل؟
3: نعم نادين، بالفعل بحسب الأمم المتحدة، منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المتواجدة هنا في جيبوتي ذكرت لنا تحديدا في لقاء حصري معها أن هناك ما يقارب 4000 مسجل رسميا لدى الأمم المتحدة حاليا وصلوا من السواحل اليمنية إلى جيبوتي، لكن هناك بعض الغير مسجلين وهم الذين يصلون عبر نقاط مختلفة، يعني ليست نقطة أبوك هي الوحيدة من ميناء أبوك، هناك أيضا خور عنقارو وأيضا هناك نقطة ملحلي. بعض اللاجئين اليمنيين يصلون بهذه القوارب الصغيرة، قوارب الصيد، لكنهم أصلا لديهم عوائل هنا في هذا المخيم، يعني مثلا يكون العائلة وصلت وتركت فرد أو فردين منها في اليمن، فيأتون بأي قارب صغير، لذلك هؤلاء حسب ما أخبرتنا ممثلة الأمم المتحدة أنهم يتوجهون مباشرة لعوائلهم، وهنا تكمن المشكلة أنهم لم يتم تسجيلهم ويبقوا لفترات طويلة، فإذا العدد في تزايد مستمر مع وصول هؤلاء الغير مسجلين. بالإضافة إلى ذلك نتوقع كلما اشتدت المعارك على السواحل اليمنية بالذات المناطق يعني المقابلة لمضيق باب المندب والذين يتوجهون مباشرة إلى جيبوتي تزداد عدد اللاجئين إلى جيبوتي بسبب سيطرة الحوثيين على هذه المناطق. وبحسب أيضا الأمم المتحدة ذكرت أن شهري أكتوبر ونوفمبر هم الشهرين المرشحان لأن يرتفع بهما عدد اللاجئين بسبب هدوء البحر وأمواجه، تحديدا نتحدث عن مضيق باب المندب لأنهم يهربون من هذه المنطقة. فمثل ما ذكرت عدد اللاجئين بالزيادة، يوم أمس كان هناك أيضا قارب وصل من 17 يمني، أيضا هذا القارب تعرض للغرق مرتين لكنهم نجوا آخرها بفضل القوات خفر السواحل الجيبوتية عندما عملت على سحب القارب، كانوا قادمين من الخوخة وهي أبعد بعد من المخا، ومرورا مروا هذا القارب مرة بذباب ومن ثم إلى مضيق باب المندب إلى أن وصلوا جيبوتي، أخذت الرحلة معهم تقريبا يومين نادين، كانت

0: بالفعل. نادين أريد أن أعقب أيضا على موضوع تقرير جهاد الشاب المتفوق. يعني التقينا بعدد كثير من الشباب والشباب هنا والقصر أيضا في هذا المخيم. هناك طموح كبير لدى الشباب اليمني، هناك حلم بالعودة. أيضا التقينا بأحد المعلمين وهو من مدينة ذباب، وكان يتحدث بحرقة وحزن كيف أنه ترك مدرسته بعد كان أن يعني يدرس أجيال، وكيف هذه الأجيال تركت المدارس وهربوا من مدينة ذباب بعد أن سيطر الحوثي عليها، ووصلوا إلى هنا في مخيم يعني لا يزال يفتقر إلى أبسط حقوق الإنسان، يفتقر إلى كثير من المستلزمات الأساسية. هنا اللاجئون يشكون من نقص الخيام، نقص التنظيم، نقص المواد الغذائية ونقص المياه. مثل ما تشاهدين خلفي هناك أزمة في المياه كبيرة، رغم أن اليونيسيف وزعت ما يقارب 4 خزانات إلى هذا المخيم، كل خزان يحتوي من بين 10,000 إلى 20,000 لتر، وهو يمتلئ مرتين باليوم. لكن مع ذلك هناك نقص بسبب عدم التنظيم والفوضى. يعني يصطف اللاجئون هنا بقوارير وبعلب بلاستيك لتعبئة هذه المياه، لا توجد حصص معينة لكل شخص، لا يوجد تنظيم، والأهم هو لا يوجد مكاتب للأمم المتحدة هنا بسبب عدم وجود دعم مادي. حاليا يعني منظمة أو منظمتين تستخدم فقط المخزون لديها، إذا كان مخزون مادي وإذا كان مخزون من المواد الغذائية أو الأدوية وإلى غيرها. يعني نتحدث هنا فقط عن الحكومة الجيبوتية، هي التي من تقدم أبسط الخدمات، وتقول أنها حاولت وتحاول جاهدة لتقديم كل ما يمكن لهؤلاء اللاجئين، وأيضا طالبت المجتمع الدولي بالتدخل لأنها أزمة كبيرة، وأيضا يعني جيبوتي تعاني من أزمة اقتصادية. وما زاد الطين بلة، هؤلاء اللاجئين الذين وصلوا فجأة بعد أن سيطر الحوثي على مناطقهم بدون أن تتحضر لهذه المأساة الإنسانية التي نشاهدها يوميا. يعني نشاهد ناس تنام في العراء، يعني نشاهد قاعات يعني كبيرة مليانة بعض النساء والأطفال وهم يعني بمواد غذائية قليلة، ماء يعني الماء الصالح للشرب قليل جدا. هذه الطوابير يومية تكون يعني طول اليوم احنا نشاهد هذه الطوابير دون أن تنتهي. نعم نادين،
1: وحتى هذا المخيم ربما قد يصبح غير قادر وفق المعطيات التي أشرت إليها رفاه على استيعاب المزيد والمزيد من هؤلاء اللاجئين الذين يأتون إلى هنا حيث أنت في ظروف صعبة جدا. يعني الظروف تبدأ من الميدان حيث هم وانتهاكات وتجاوزات ميليشيا الحوثي، وصولا إلى ظروف إنسانية مأساوية صعبة بالنسبة لهم. رفاه، سنكون معك بطبيعة الحال في سياق النشرات المقبلة على العربية، ابقي معنا دائما وشكرا لك حتى هذه الأثناء. أعلن النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي أن تحقيقات في الحادثة كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عمل إرهابي. أوضح الشامسي أن مساعد قائد الطائرة اعتدى خلال الرحلة على قائدها داخل قمرة القيادة مستخدما فأس الطوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة. وأكد أيضا أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها والصلات المرتبطة بها، إلى جانب استكمال الفحوص الفنية وفحص الأدلة المادية والرقمية على أن تعلن النتائج النهائية بعد استكمال الإجراءات اللازمة. قبل ذلك كشف مصدر مطلع لمديرة مكتب العربية في واشنطن، كشف أن مساعد الطيار في فلاي دبي تأثر بأفكار متطرفة خلال وجوده سابقا في سوريا. وأضافت المصادر أن مساعد الطيار في فلاي دبي تم منعه من الطيران من قبل عمان بسبب إدراك السلطات العمانية بأن لديه أفكار متطرفة. وأشارت المصادر إلى أن مساعد الطيار العماني ويدعى همام الهمامي قد غادر سلطنة عمان لمنعه من الطيران قبل ذهابه للإمارات. هذا ونشرت وكالة رويترز صورا لمساعد الطيار المرتبط بالحادثة عقب التمكن من السيطرة عليه داخل الطائرة.

0: عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.

0: إلى تطورات الملف الإيراني، حيث كشف موقع أكسيوس عن اجتماع سري استمر لساعات عقده كبار مستشاري الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمنتجع الرئاسي في كامب ديفيد، على رأسهم نائب الرئيس جي دي فانس وبمشاركة وزيري الخارجية والحرب ماركو روبيو وبيت هكسيث ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف ورئيس هيئة الأركان المشتركة جنرال دان كين، وذلك لبحث الملفين الإيراني واليمني ومناقشة الخطوات التي ستعتمدها الإدارة الأمريكية حسب ما أفاد 3 مسؤولين أمريكيين. هذا وكان الرئيس دونالد ترامب جدد التأكيد على عدم السماح بامتلاك إيران سلاحا نوويا، مرجحا انتهاء الحرب مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي. وقال دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تعرف مع من يجب أن تتعامل في إيران وأنه لا أحد هناك يريد تحمل المسؤولية. كما قال خلال تجمع انتخابي في ألاباما إن قادة إيران مجانين، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط ثمن قليل مقارنة بمنع حصول إيران على النووي.
1: They lost everything, including their leaders, by the way. They lost one set of leaders, then they lost another set of leaders, then they lost half of a third set, and they had a little runoff for who wants to be president, and there were no participants. Everyone said, I don't want to be. And it's part of our problem. I don't know who the hell to deal with. There's nobody to deal with. Nobody wants to be president. Say, who do I speak to in Iran? There's not nobody around.
0: تصريحات تأتي في وقت تتجه المواجهة بين واشنطن وطهران إلى مرحلة أكثر توترا مع تكثيف الولايات المتحدة تحركاتها العسكرية في الشرق الأوسط. صحيفة وول ستريت جورنال كشفت نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن بنتاغون دفع بحامل الطائرات الثالثة إلى جانب سفن حربية إضافية تقل عناصر من مشاة البحرية، في خطوة من المتوقع أن ترفع القوام العسكري الأمريكي في المنطقة بمقدار يتراوح بين 9,000 و10,000 عسكري بحلول نهاية نوفمبر المقبل. نرحب بمستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام من بيروت. أستاذة راغدة، أهلا بك معنا في هذه الساعة. بالحديث عن هذا الاجتماع السري في كامب ديفيد، اختيار كامب ديفيد بعيدا عن البيت الأبيض واجتماعات البيت الأبيض وبسرية تامة، هل يعكس بأن واشنطن تعد لقرارات استراتيجية لا تحتمل التسريب اليوم؟
2: بالتأكيد أن مثل هذه الاجتماعات

0: تفترض أو يفترض بأنها تبحث في الاستراتيجية إن كانت سلمية أو حربية. طبيعي أن نفكر بأن ما كان على طاولة المباحثات بطبيعة الحال الموضوع كم من الوقت يمنح للضغط الاقتصادي الذي هو الآن الاستراتيجية الأساسية للإدارة الأمريكية، كم من الوقت يمنح قبل أن تضطر الولايات المتحدة إلى الذهاب إلى تصعيد أوسع حربي بالتأكيد. ثانيا، كم إلى مدى ستتمكن الإدارة الأمريكية من التزاوج بين الحلفاء، العلاقة مع الحلفاء في الوقت الذي هم تحت الضغوط في وهي يعني تكتفي بتقديم المعلومات الاستخبارية أو المساعدات النوعية بدون التدخل بشكل مباشر فيما الحلفاء يدفعون الثمن؟ وأعتقد أخيرا لرب أن يعني بالتأكيد بحثوا في كيفية حماية القوات الأمريكية والمنشآت البحرية والمنشآت في الدول الخليجية والممرات البحرية في حال تمت العودة إلى خيارات الحرب. فهمنا أن الرئيس الأمريكي اتخذ قرارا تمهيديا، قيل لي أنه بريليمينري، بأن إذا ما لبت إيران المطالب النووية التي وضعها لها فإنه سيتوجه إلى الضربات العسكرية الأوسع. أما توقيت تنفيذ هذه الاستراتيجية فإننا لا نعرفه بدقة بعد.
1: طيب اليوم اللافت أستاذة راغدة بالحديث عما تم بحثه إلى جانب ملف إيران ملف اليمن، ولو أن الملفان مرتبطان بطبيعة الحال، ولكن الرؤية الأمريكية كانت تفصل حتى يومنا هذا فيما يتعلق بالتهديد لميليشيا الحوثي. هل يمكن أن تتحول المشاركة الأمريكية اليوم وفي القرارات المستقبلية المرتقبة من دعم لوجستي إلى مواجهة مباشرة استهداف قيادات ميدانية وبنية تحتية لميليشيا الحوثي؟
0: سؤالك طبعا في غاية الأهمية، لأن هذا التصور كان في صلب النقاشات التي وقعت في كامب ديفيد. طبعا هناك كما ذكرت طبعا ليست فقط سياسية، ليس فقط ماركو روبيو وزير الخارجية أو حتى بيت هيكست وزير الدفاع، كان هناك جهات عسكرية واستخباراتية. وأتصور أنا شخصيا أن جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي الذي ترأس هذه الاجتماعات هو يفضل الانتظار وعدم الدخول في كطرف مباشر للولايات المتحدة الأمريكية في أي عمليات عسكرية موسعة، وهو يعتقد أن اليمن عبارة عن توسيع رقعة العمليات العسكرية بما يتعدى إيران. أما الفريق الآخر من يعني صدارة الذين يتوجهون في هذا الاتجاه هو روبيو وزير الخارجية، والذي يقول إن هناك التزامات دفاعية مع الدول الحليفة ولا يجوز أن نترك هذه الدول في مهب الريح وهي تتعرض لاعتداءات من الحوثي الذي هناك تفاهمات محدودة معه، ولكن أن على الولايات المتحدة أن تقرر هل ستكتفي يعني ما يريده هو فانس هو الامتناع عن القتال المباشر، ما يريده روبيو هو التفكير بأن ذلك يجب أن لا يكون نهاية المطاف، يجب البحث في عواقب التنصل من المسؤولية تجاه ما يقوم به الحوثي في اليمن. وهناك دفع من بعض الجهات، ليس هناك توافق بعد على، لكن هناك دفع بأنه قد حان الوقت لإعادة النظر في سياسة التهاون مع الحوثي حرصا على باب المندب أن يبقى يعني مفتوحا إلى حد كبير مع أنه تحت السيطرة الإيرانية الحوثية.
1: أستاذة راغدة، ولو عكس ربما ما يقال في العلن، حقيقة الرؤية والمنظور الأمريكي، هل ما زال خيار الصفقة والاتفاق فعلا مطروحا وفق وجهة النظر الأمريكية، أم أن كام ديفيد رسم ربما مرحلة مقبلة للمواجهة الأكبر؟
0: أتصور أن ستيف ويتكوف الذي كان متواجدا في هذا الاجتماع، أتصور وهو طبعا نعرف أنه هو مبعوث الرئيس الأمريكي إلى المباحثات مع الجهات الإيرانية، أتصور أنه يدفع نحو إعطاء المفاوضات المزيد من الوقت، يحاول أن يشتري الوقت لكي لا يفشل هو شخصيا في محاولة

إقناع إيران بتلبية المطالب، ولكن أمام وضوح المواقف الإيرانية العقائدية في الملف النووي بالذات، يعني يجعل من المستحيل التوقع بأن الصفقة

0: نتيجة. أما إذا استفز وتم استفزاز الولايات المتحدة والحلفاء بالذات السعودية بالذات عبر الحوثي، الفصائل العراقية الآن ليست هي موضع الاهتمام المباشر مع أنها على الأفق وتحت المراقبة، ولكن إذا الحوثي قام باستفزاز أكثر واستدراج أكثر برعاية طبعا من الحرس الثوري الإيراني، فيجب أن لا نتوقع أن تبقى الأمور هادئة من الطرف الأمريكي، لأن هناك التزامات ولأن هناك مخاوف ولأن هناك وضوح بأن التعامل مع إيران لا يتوقف عند الملف النووي، وإنما إيران تستخدم الأذرع لتسجيل المواقف، وبالتالي قد لا يستطيع جيدي فانس أن ينتصر في منطقه لأن ما يقوله يعني لا ينطبق على الواقع، ولذلك هناك مباحثات بين أركان الإدارة الأمريكية، وهناك رأي لرجال مثل مارك روبيو الذي يفهم العملية العسكرية، ولا ننسى أن ماركو روبيو ليس فقط وزير الخارجية وإنما هو أيضا مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي.
1: راغدة درغام، شكرا جزيلا. وفي تطورات مضيق هرمز، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقع على بعد 4 أميال بحرية من شرق عمان، وبحسب ما أشارت إليه الهيئة تعرضت ناقلة نفط لهجوم بمقذوف مجهول قرب سواحل عمان، مضيفة بأنه لم يتم تسجيل إصابات وبأن أفراد الطاقم بأمان ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار بيئية بعد الهجوم. أكدت الدول الموقعة على مبادرة مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل التزامها باتخاذ تدابير لمنع توريد أو بيع مواد وتكنولوجيا إلى إيران يمكن أن تسهم في أنشطة نووية حساسة. وقالت الدول الموقعة 56 في بيان مشترك إنها ملتزمة بالقيود المفروضة على بيع أو توريد أو نقل بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أراضيها أو عبرها إلى إيران أو منها، وذلك لمنع مدها بمكونات قد تسهم في تطوير أسلحة الدمار الشامل. وفي سياق متصل بالعقوبات على إيران، أعلنت الحكومة العراقية التوصل لاتفاق يسمح بتسيير 40 رحلة جوية يوميا من وإلى مطار النجف لشركات الطيران الإيرانية باستثناء شركة ماهان. وثمن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في بيان الاستجابة الإيجابية التي أبدتها واشنطن إزاء المساعي العراقية وتعاونها في منح الاستثناء المطلوب. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن الجيش الإسرائيلي حاول صباح اليوم اغتيال علي العمودي نائب رئيس المكتب السياسي لحماس والقائد الحالي للحركة في قطاع غزة الذي خلف يحيى سنوار في المنصب. أوضحت المصادر الإسرائيلية أن نتائج العملية التي نفذت غربي مدينة غزة لم تتضح بعد.
2: 5 ضحايا بينهم 4 سيدات وشاب ارتقوا الليلة الماضية بعد أن أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على هذه الشقة السكنية في عمارة الأصالة الواقعة غرب مدينة غزة. دمار وخراب كبير حل في هذه الشقة. المواطنون تحدثوا بأن هذه الغارة جاءت دون سابق انذار ما أدى إلى ارتقاء هذا العدد الكبير من الضحايا بالإضافة إلى عدد آخر من الإصابات، وقالوا بأن المواطنين الذين ارتقوا تم انتشالهم جثثا هامدة نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية.
3: اللي صار بالضبط الساعة 1:30 في الليل سمعنا صوت انفجار ضخم ضخم جدا هز المنطقة. أنا بيتي تحت شوية، جاني اتصال من أحد الجيران إنه البيت تبعك صار فيه انفجار. اتوجهت لهذا المكان، هذا البيت تبعي أنا مأجر أجار. الغريب في الموضوع إنه إسرائيل لهالدرجة وصلت فيها إنها تستهدف النساء والأطفال بشكل مباشر، فهذه جريمة عظمى، جريمة لا توصف.
2: ولكن وفقا للقناة الثانية عشر الإسرائيلية والتي قالت بأن الجيش الإسرائيلي حاول من خلال هذه الغارة اغتيال علي العمودي نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ولكن حتى اللحظة الجيش الإسرائيلي لم يؤكد بعد نبأ اغتيال العمودي ولا حتى حركة حماس.

0: الذي ينتمي إليها العمودي. لقناتي العربية والحداثة، محمد حمه، غزة.
1: ومن القدس مراسل العربية محمد صياد. محمد أهلا بك معنا. محمد، في محاولات اغتيال سابقة كان الإعلان الإسرائيلي عن نتائج عمليات الاغتيال يكون بسرعة أكثر، وحتى يكون في شخصيات لها ثقل ربما أكبر من علي العمودي. لماذا حتى الآن هناك موضع شك حول نتائج عملية الاغتيال، إن كانت نجحت أم لا؟
2: لسببين. السبب الأول هو ربما عدم وجود معلومات استخباراتية دقيقة فيما يتعلق بإذا ما كان فعلا يتواجد العمودي في المنزل الذي تم استهدافه. وفقا للمعلومات الاستخباراتية المتوفرة كما تقول مصادر إسرائيلية، من الصعب أن ينجو العمودي إذا ما كان في هذا المنزل، والتقديرات تشير إلى نجاح هذه العملية أو هذه المحاولة، محاولة الاغتيال. السبب الآخر هو أن اليوم آخر أيام عيد العرش اليهودي، وهو الذي يصادف 3 أعوام بالتقويم العبري على 7 أكتوبر. معظم المسؤولين الإسرائيليين لا يتحدثون، ما يتوفر من معلومات مجرد تسريبات، لأن هذه عطلة رسمية فيما يتعلق ب، لا يوجد الكثير من التصريحات إذا لم يكن هناك حدث كبير يتعلق إسرائيليا يمس إسرائيل بشكل كبير، فمن يعني يقل المسؤولون الإسرائيليون بالظهور والحديث مباشرة. ربما مساء هذا اليوم تظهر بعض المعلومات فيما يتعلق بنتيجة هذه العملية، لكن الجيش الإسرائيلي لم يشر بشكل أو بآخر إلى محاولة الاغتيال، ودائما الجيش يصدر بياناته فيما يتعلق بمثل هذه المحاولات بعد أن يتأكد من نجاح هذه العمليات. أيضا البيانات التي اعتدنا عليها من وزير الدفاع وكذلك رئيس الوزراء، لأنهما يبادران في مثل هذه العمليات في الآونة الأخيرة إلى تبنيها والإعلان عن نتائجها ونجاحها قبل حتى أن يعلن الجيش الإسرائيلي. كما قلنا، هذه تعتبر لها دلالة كبيرة بالنسبة للإسرائيليين، خصوصا وأنها تتزامن مع الذكرى 3 للـ7 أكتوبر بالتقويم العبري.
1: طيب محمد، اليوم كيف يعرف الإعلام العبري موقع علي العمودي، وخصوصا بعد الإشارة إليه بأنه يخلف يحيى السنوار في المنصب سياسيا؟
2: فعلا هناك الكثير من الإضاءات على شخصيته وسيرته، خصوصا وأنهم ممن أطلق سراحهم في صفقة شاليت في عام 2011، بمعنى أنه أطلق سراحه في ذات الصفقة التي أطلق فيها سراح يحيى السنوار. وأيضا هو بعد مقتل الأخوين السنوار بات له أهمية كما تقول مصادر الإسرائيلية كثيرة، لأنه في السابق كانت أدواره ربما تقتصر على الدور الاتصالي والإعلامي داخل الحركة. اليوم هو يظهر كقيادي بارز في حركة حماس وبمثابة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة داخل قطاع غزة، هكذا على الأقل تقول الأوساط الإسرائيلية وتعرفه وتقول بأنه كان له أدوار كبيرة في السنوات الأخيرة، وأيضا تزايد هذا الدور في الأشهر الأخيرة بعد مقتل السنوار.
1: أنا أشكرك جزيل الشكر. من القدس مراسل العربية محمد صياد. في الضفة الغربية اقتحمت القوات الإسرائيلية مناطق عدة فجرا وداهمت منازل واحتجزت عشرات الشبان وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية. في بلدة برقة شمال نابلس كما اقتحمت قباطيا ومخيمها جنوب جنين، ورصدت كاميرا العربية احتجاز الجيش الإسرائيلي شبانا فلسطينيين في بلدة بيتا.

وفي جنوب لبنان تجدد التصعيد الإسرائيلي منذ ساعات الفجر مع تفجيرات وقصف مدفعي وغارات استهدفت عددا من البلدات، وذلك بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في مناطق عدة.

وفي الشأن السوداني، أفادت مصادر العربية بأن الجيش السوداني بدأ عملية نوعية لاستعادة أم كريديم تمهيدا لدخول غرب كردفان. أما سياسيا، بحث مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، بحث مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي سبل حل النزاع في السودان وتعزيز السلام في القرن الأفريقي. وفي لقاء منفصل على هامش منتدى الأعمال الأفريقي في القاهرة، بحث بولس مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان جهود تعزيز السلام في السودان وإنهاء الحرب وتيسير حوار وطني مدني شامل يقوده السودانيون. أعرب مصدر مصري مطلع عن استغراب القاهرة من البيان الأخير الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي حول ما وصفه البيان بتصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا ومصر. أوضح المصدر المصري أن القاهرة ترى في البيان محاولة غير مفهومة للزج بها في قضية إثيوبية داخلية لا دخل لمصر بها، مطالبا بضرورة عدم الانسياق خلف محاولة البعض صرف الانتباه عن الدوافع الحقيقية وراء ما يحدث في الداخل الإثيوبي. كما جدد المصدر المصري التأكيد على أن سياسة بلاده الخارجية ترتكز إلى قواعد القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتزام بحسن الجوار. أخلى مسلحو جبهة تيغراي عاصمة الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية، وذلك مع تقدم قوات السلطات الاتحادية نحو العاصمة. قبل ذلك أعلنت جماعة موالية للحكومة الإثيوبية سيطرتها على مطار المدينة في أعقاب هجوم مضاد شنته ضد المسلحين. في أول ظهور له منذ اندلاع المواجهات في شمال إثيوبيا، قال رئيس جبهة تحرير تيغراي إن الحرب التي تخوضها الجبهة ضد الحكومة الاتحادية هي حرب دفاعية، مؤكدا بأن جبهة تيغراي ستنتقل إلى مرحلة الهجوم. واتهم رئيس جبهة تيغراي الحكومة الإثيوبية بشن حرب وصفها بإبادة جماعية ضد شعب تيغراي، كما اتهم أديس أبابا بالمشاركة في الحرب في السودان والتدخل في الشؤون الإريترية. هذه النشرة مستمرة وماذا فيها بعد الفاصل. مجموعة السبع تتفق على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام.

0: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
1: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
0: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات.
1: قراءة تحليلية
0: تربط بين الماضي والحاضر،
1: بين الوقائع والوثائق،
0: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسامي النصر.
2: فصل المقال الجمعة 6:30 على الشاشة العربية.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
6: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
7: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
8: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
9: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قادة مجموعة السبع اتفقوا على ضخ منسق عبر وكالة الطاقة الدولية لما مجموعه 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتهم في الأسواق خلال الأشهر الأربعة المقبلة، في خطوة أشاد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أوضح ماكرون أنه ستطرح في الأسواق خلال الأيام العشرين المقبلة كميات كبيرة من الديزل من دون استبعاد مناقشة إمكان الإفراج عن مخزونات إضافية.

0: أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف القوات الروسية سفينة شحن في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود كانت متجهة إلى ميناء أوديسا. أفادت الوزارة بأن السفينة كانت تحمل شحنة ذات استخدام مزدوج مخصصة لإمدادات الجيش الأوكراني. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف الجسر الشمالي في كييف الذي يعبر نهر دانيبرو وتستخدمه أوكرانيا لنقل القوات على حد قولها. من جهته قال حاكم كييف إن روسيا استهدفت بضربة جسرا رئيسيا في العاصمة الأوكرانية ضمن سلسلة هجمات على البنية التحتية الأوكرانية ما تسبب في اضطرابات مرورية، وأشار إلى تضرر سطح الطريق وكابلات الحافلات الكهربائية على الجسر. قالت وزارة الخارجية الروسية أن نهج اليابان نحو إعادة عسكرة البلاد يصنع مخاطر أمنية إضافية على حدود روسيا في الشرق الأقصى وينعكس سلبا على استقرار منطقة آسيا والمحيط الهادئ على حد وصفها. هذا واعتبرت الخارجية الروسية أن إعلان طوكيو استخدام صواريخ تايب 25 خلال مناورات يابانية أمريكية خلال أكتوبر تعد الخطوة نحو إعادة عسكرة اليابان، مشيرة إلى أن أنشطتها العسكرية فقدت طابعها الدفاعي البحت. طلبت وزارة العدل الأمريكية من المحكمة السماح للرئيس دونالد ترامب بإعادة فرض حظر دخول CNN وMS Now وبوليتيكو إلى البيت الأبيض، وبررت الوزارة طلبها بأن المؤسسات الثلاث نشرت تقارير قد تضر بالأمن القومي بينها معلومات قد تكون سرية أو حساسة وفقا لما نقلته شبكة CNN. في المقابل اعتبرت المؤسسات الإعلامية أن الحظر ينتهك التعديل الأول للدستور وحقوقها في الإجراءات القانونية الواجبة، فيما تنظر المحكمة في طلبها تمديد استعادة الوصول إلى البيت الأبيض. قالت الشرطة الأسترالية أن سيارة دفعت نحو حشد من الناس في مدينة نيوكاسل بأستراليا ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص بينهم أطفال أصيبوا بجروح خطيرة. أكد متحدث باسم الشرطة أن السلطات لم تتمكن من تأكيد عدد المصابين، مضيفا أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الحادث لا علاقة له بالإرهاب. أعلنت كوريا الشمالية استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في اختبار صاروخ باليستي استراتيجي متوسط المدى. قالت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي إن الصاروخ أطلق ودمجت فيه هذه التقنية، وأضافت أنه قادر على تغيير مسار تحليقه على ارتفاع منخفض. وجاء الإعلان بعد ساعات من تأكيد سول رصد إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا. تسببت الأمطار الغزيرة وارتفاع مناسيب مياه الأنهار في منطقة فالنسيا في إسبانيا بإغلاق الطرق وتوقف حركة السير.
1: ما كان رياضة، كان رياضة.

في نهاية النشرة لم يبقى إلا نذكر بالعناوين. الطيران الحرب اليمنية يستهدف النهدين وجبل عطان في صنعاء وتجمعات الحوثيين عند المدخل الشرقي لمدينة تعز. هاجم قائد الطائرة بفأس الطوارئ. التحقيقات في حادثة فلاي دبي تكشف عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية. كبار مستشاري الرئيس الأمريكي للأمن القومي بحثوا سرا ملفي اليمن وإيران. وترامب يقول إن الحرب ستنتهي قريبا باتفاق أو بعمل عسكري. إعلام إسرائيلي يتحدث عن محاولة اغتيال الرئيس حماس علي العمودي في غزة ولا نتائج واضحة للعملية. مقاتلو جبهة تيغراي ينسحبون من عاصمة الإقليم مع تقدم القوات الحكومية الإثيوبية. إلى هنا تنتهي النشرة، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: البداية كانت بالإنسان. أنا أتيت من خبرة في بناء العقول، أقول دائماً استثمار في العقول. عقل شخص يستطيع أنه يطلع بفكرة ويتحدى كل شيء حوله، بيقول له أن هذه الفكرة لن تنجح.
1: ما هو أول استثمار أخطأت فيه؟
0: الوظيفة اللي أخذتها ما كان لها علاقة بالاستثمار، لكنها وضعتني أمام مؤسسين في مجال الديب تك، وكان دوري أجهزهم للقاء المستثمر. أنا أستثمر في الرجل كما أستثمر في المرأة، أضع نفس المعايير، لا تتغير.
1: ما الجملة التي يقولها المؤسس وتجعلك تقولين في داخلك فوراً لن أستثمر؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: ما الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
4: une opération d'espionnage, recueil du renseignement humain bien mené, c'est toujours une opération de séduction.
3: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
4: En France, nous avons commis vis-à-vis de l'Iran toutes les erreurs possibles. On a commis une deuxième erreur, c'est de soutenir l'offensive militaire de Saddam Hussein. À mes yeux, le vrai chef d'Al-Qaïda, la grande époque d'Al-Qaïda, ce n'était pas Osama bin Laden, c'était Ayman Zawahiri.
3: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية؟
5: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
6: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
7: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
6: ما كانوا يخافوا من توصل هاي الأفكار للدولة؟
7: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك، كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا.
6: أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
7: أنا كنت بعثي لكنني لم أعد اليمين.
6: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب؟
5: الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
8: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
9: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
8: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
10: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
11: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
8: من الممكن أن يكون حزب الله

0: بعض التبريرات.
1: كانت الاستراتيجية الأمريكية إنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
2: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

الطيران الحربي اليمني يستهدف مجمع النهدين العسكري وجبل عطان وجبل نقم في صنعاء. الإمارات تعلن أن مساعد قائد طائرة فلاي دبي شرع بتنفيذ عملية إرهابية مستخدما فأس الطوارئ. روسيا تحذر الأجانب والدبلوماسيين من البقاء في أوكرانيا والسفر إليها.

0: وسعت أوقات أن الأخبار من العربية يقدمها لكم صهيب شراير، أهلا بكم. والبداية من التطورات في اليمن، حيث أفادت مصادر يمنية في صنعاء بأن الطيران الحربي شن غارات على مجمع النهدين العسكري وجبل عطان، إضافة إلى جبل نقم. وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية تصاعد أعمدة الدخان من المواقع التي قصفت، فيما أفادت مصادر أن هذه المواقع يستخدمها الحوثي لتخزين الأسلحة والصواريخ والذخائر. هذا وأفاد شهود عيان برصد تحليق مكثف للطيران في سماء المدينة، فيما تجاوز عدد الغارات التي تم شنها 10 غارات. مصادر يمنية أفادت أيضا بأن الطيران الحربي استهدف تجمعات للميليشيات عند المدخل الشرقي لمدينة تعز. قبل ذلك تجددت المواجهات العنيفة بين القوات المسلحة اليمنية والميليشيات الحوثية على محاور عدة، شمالي وغربي تعز، حيث تركزت هذه المواجهات العنيفة في محيط جبل هان وحذران عقب هجوم شنته الميليشيات الحوثية على مواقع القوات المسلحة اليمنية وسط قصف مدفعي مكثف. وأسفرت المواجهات عن لأكثر من 20 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين، فيما امتدت المعارك إلى جبهتي الزنوج والدفاع الجوي شمالي تعز وجبهة صالة شرقي المدينة. هذا ورصد موفد العربية الاشتباكات العنيفة في جبل هان الاستراتيجي غربي تعز بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيات الحوثي. نشاهد
1: محيط جبل هان، هذا الجبل الذي تشاهدونه الآن أمامكم بالصورة، يعني هذا الجبل منذ ساعات الليل وهو يتعرض لهجمات قيل أنها الأعنف حتى هذه اللحظة، وسط محاولات تقدم من قبل ميليشيات الحوثيين التي تستميت حقيقة للوصول إلى هذا الجبل من أجل قطع الطريق الذي يعتبر الشريان الرئيسي لمدينة تعز وهو خط تعز الضباب. طبعا إلى حد هذه اللحظة القوات المسلحة اليمنية تمكنت من التصدي لمحاولات التقدم هذه بالرغم من شدة الاشتباكات التي يعني تتزامن مع قصف واستهداف مدفعي وصاروخي، إضافة لاستهداف هذا الجبل بقذائف الدبابات من قبل ميليشيات الحوثي.
0: هذا وأكد المقدم عبد الرحمن الوهباني قائد جبهة جبل هان في تعز إحباط محاولات للحوثيين للتسلل والسيطرة بهدف حصار المدينة. وأوضح القائد العسكري اليمني في تصريحات خاصة للعربية أن القوات اليمنية خاضت اشتباكات مع الحوثيين طوال الليل، واصفا محاولاتهم للتسلل إلى الجبل بأنها يائسة.
2: ما جرى في جبل هان محاولات يائسة من الميليشيات الحوثية للتسلل للجبل لقطع الشريان الرئيسي لمدينة تعز، وبفضل الله سبحانه وتعالى بعد التسلل الذي يعتبر الأكبر بأنساق الحوثي المتكررة استطاع أبطال الجيش الوطني وفي اللواء 17 وجبل هان

0: بأن يصدوا التسلل وأن يدحروا العدو وجثثه بعشرات في أسفل الجبل. لا نستطيع أن نراها الآن، لكنها في أسفل الجبل بكثرة.
1: ومشاهدينا، لدينا أيضا المزيد من الأخبار العاجلة المتعلقة باليمن. وزير حقوق الإنسان اليمني يؤكد أن عدد النازحين جراء التصعيد الحوثي ارتفع الآن إلى 200,000 مدني نزحوا جراء هذه المعارك بين الحوثيين والحكومة الشرعية اليمنية. أيضا متحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يؤكد تنفيذ القوات المسلحة اليمنية عملية هجوم على أهداف عسكرية حيوية مشروعة في صنعاء. نفهم أكثر ماذا يحدث في اليمن من هنا من الاستوديو مع زميلنا ردفان الدبيس، الصحفي اليمني المختص في الشؤون اليمنية. أهلا بك معنا ردفان. سأبدأ معك من محاولة فهم ماذا يحدث في العاصمة صنعاء. 10 غارات على الأقل تم شنها اليوم، استهدفت مجمع النهدين العسكري، جبل عطان وجبل نقم أيضا. ما أهمية هذه الأهداف المستهدفة في صنعاء؟
2: نعم، الطيران التابع للقوات المسلحة اليمنية استهدف مراكز للقيادة والسيطرة، استهدف أيضا عدد من المعسكرات في صنعاء، منها جبل عطان. هذا هو عبارة عن سلسلة جبلية فيها معسكرات ومخازن أسلحة، أيضا في نقم، وكذلك في معسكر الحفا تم القصف على معسكر الحفا، وهو أيضا فيه مخازن للأسلحة ومنصات إطلاق صواريخ. استهداف الطيران منذ يوم أمس الأول إلى اليوم بهذه الغارات المكثفة على صنعاء، بالتحديد على مناطق القيادة والسيطرة، مراكز مهمة جدا في النهدين، وهي التي تدير العمليات ككل كما تتحدث المصادر العسكرية من النهدين.
1: نعم ردفان، كيف يؤثر استهداف هذه المراكز العسكرية في العاصمة صنعاء على أداء الجماعة الحوثية الميليشيا الحوثية في باقي الجبهات؟
2: بكل تأكيد استهداف مراكز القيادة والسيطرة والتي تدير المعارك في تعز وفي مارب وفي كل المناطق، من هذه غرف العمليات المتواجدة في قصر الرئاسة في النهدين، وكذلك في السلسلة الجبلية والمعسكرات التي تقوم أيضا منها بإطلاق الصواريخ، وأيضا الإمدادات التي تتحرك من هذه المعسكرات باتجاه محافظة تعز. لذلك استهدافها هو قطع الطريق عن ميليشيات الحوثي التي تصل إلى تعز وإلى أكثر من محافظة.
1: ممتاز. بالحديث عن تعز، هذا ما حدث اليوم في العاصمة صنعاء، استهداف هذه المراكز الاستراتيجية المهمة التابعة لميليشيات الحوثي. نذهب إلى تعز، كنا رصدنا أيضا مع مفادنا هناك، كان هناك قصف على جبل هان. ماذا يحدث في تعز؟
2: نختصر ما يجري في تعز. القتال في 3 محاور. اليوم نتحدث عن جبل هان، وهو الشريان الرئيسي الذي يربط المدينة بالعاصمة المؤقتة عدن وباقي المناطق. إذا سيطرت ميليشيات الحوثي أو تحاول السيطرة من أجل طريق الإمداد. الشيء الثاني وهي محور صالة، المحور الشرقي، والذي تحاول ميليشيات الحوثي من خلال هذا المحور إدخال المئات من مقاتليها، ثم بعد ذلك إلى 60، وهو المحور في منطقة التعزية في جبهة الزنوج، وكذلك في تبت الدفاع الجوي. القصف والاشتباكات المتواصلة في هذه المناطق، تحاول ميليشيات الحوثي قطع الطرق وحصار المدينة، ولكن بسالة المقاتلين من الجيش والمقاومة منعت كل ذلك.
1: أشكرك شكرا جزيلا زميل ردفان دبيس الصحفي اليمني على كل هذه الإيضاحات. إذن مشاهدينا الكرام، لدينا خبر عاجل إذن نتابع معكم إذن في التطورات العاجلة المتعلقة بطائرة فلاي دبي وما حدث فيها. ولي عهد دبي أجرى الشيخ وزير الدفاع الشيخ حمدان بن محمد أجرى زيارة إذن للطيار الهندي المصاب في حادثة فلاي دبي سميت ماتشار. إذن لدينا صور إذن لهذا الخبر العاجل. إذن كما نتابع معكم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي يزور الطيار الهندي المصاب في حادثة فلاي دبي، والذي نجح في فتح قمرة القيادة بعد الاعتداء عليه بفأس الطوارئ من قبل مساعده الكابتن الطيار الذي كان معه في قمرة القيادة. كما نتابع معكم إذن في هذا التطور العاجل، ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يزور الطيار الهندي المصاب في حادثة فلاي دبي. للتذكير فقط، هناك المزيد من المعلومات أيضا، الطيار ماتشار هو حاليا يرقد في أحد المستشفيات في دولة الإمارات بعد نقله من السعودية بعد إصابته خلال محاولته مقاومة مساعده في الرحلة الجوية لشركة طيران فلاي دبي المتجهة من دبي إلى تل أبيب يوم الأربعاء الماضي. ولي عهد دبي

حمدان وصف ما قام به الطيار الهندي بأنه تصرف شجاع ومسؤول ويعكس حرصه على سلامة الركاب وحمايتهم. إذن مشاهدينا نبقى مع هذا التطور اللافت والخبر العاجل الذي وصل للتو. إذن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يزور الطيار الهندي كابتن الطائرة طائرة فلاي دبي التي تعرضت لمحاولة عملية إرهابية سميت ماتشار. إذن كما نتابع معا في هذه الصور لولي عهد دبي وهو يزوره إذن ويطمئن عليه إذن ويقدم له التحية ويسلم عليه إذن بعد نجاة الطائرة من العملية التي حدثت يوم الأربعاء وأدت إلى هبوط الطائرة اضطراريا في السعودية. وقبل ذلك مشاهدينا كان النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي أعلن أن التحقيقات في حادثة رحلة فلاي دبي رقم FZ1073 كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عمل إرهابي. الشامسي أوضح أن مساعد قائد الطائرة اعتدى خلال الرحلة على قائدها داخل قمرة القيادة مستخدما فأس الطوارئ وحاول مساعد الطيار السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة. الشامسي أكد أيضا أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها والصلات المرتبطة بها إلى جانب استكمال الفحوص الفنية وفحص الأدلة المادية والرقمية على أن تعلن النتائج النهائية بعد استكمال الإجراءات اللازمة. قبل ذلك أيضا كشف مصدر مطلع لمديرة مكتب العربية في واشنطن كشف أن مساعد الطيار في فلاي دبي تأثر بأفكار متطرفة خلال وجوده سابقا في سوريا. أضاف المصدر أن مساعد الطيار في فلاي دبي تم منعه من الطيران من قبل سلطنة عمان بسبب إدراك السلطات العمانية بأن لديه أفكارا متطرفة. وأشارت المصادر إلى أن مساعد الطيار العماني يدعى همام الهمامي وقد غادر سلطنة عمان لمنعه من الطيران قبل ذهابه للإمارات. هذا ونشرت وكالة رويترز صورا لمساعد الطيار المرتبط بحادثة فلاي دبي عقب التمكن من السيطرة عليه داخل الطائرة. نشاهد.

0: وإلى تطورات الملف الإيراني الآن، حيث كشف موقع أكسيوس عن اجتماع سري استمر لساعات عقده كبار مستشاري الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمنتجع الرئاسي في كامب ديفيد، على رأسهم نائب الرئيس جيدي فانس وبمشاركة وزيري الخارجية والحرب ماركو روبيو وبيت هيكسيث ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف ومدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA جون راتكليف ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، وذلك لبحث الملفين الإيراني واليمني ومناقشة الخطوات التي ستعتمدها الإدارة الأمريكية حسب ما أفاد 3 مسؤولين كبار. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد التأكيد على عدم السماح بامتلاك إيران سلاحا نوويا، مرجحا انتهاء الحرب مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي. وقال دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تعرف مع من يجب أن تتعامل في إيران، وأنه لا أحد هناك يريد تحمل المسؤولية. كما قال خلال تجمع انتخابي في ألاباما إن قادة إيران مجانين، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط ثمن قليل مقارنة بمنع حصول إيران على النووي.
1: They lost everything, including their leaders, by the way. They lost one set of leaders, then they lost another set of leaders, then they lost half of a third set, and they had a little runoff for who wants to be president, and there were no participants. Everyone said, I don't want to be. And it's part of our problem. I don't know who the hell to deal with. There's nobody to deal with. Nobody wants to be president. I say, who do I speak to in Iran? There's not nobody around.
0: وفي الشأن السوداني، بحث مسعد بولوس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بحث معه سبل حل النزاع في السودان وتعزيز السلام في القرن الإفريقي. وفي لقاء منفصل على هامش منتدى الأعمال الإفريقي في القاهرة، بحث بولوس مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم

المتحدة للسودان بك هافيستو جهود تعزيز السلام في السودان وإنهاء الحرب وتيسير حوار وطني مدني شامل يقوده السودانيون. أعرب مصدر مصري مطلع عن استغراب القاهرة من البيان الأخير الصادر عن مفوضية الاتحاد الإفريقي حول ما وصفه البيان بتصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا ومصر. المصدر المصري أوضح أن القاهرة ترى في البيان محاولة غير مفهومة للزج بها في قضية إثيوبية داخلية لا دخل لمصر بها، مطالبا بضرورة عدم الانسياق خلف محاولة البعض صرف الانتباه عن الدوافع الحقيقية وراء ما يحدث في الداخل الإثيوبي. كما جدد المصدر المصري تأكيد على أن سياسة بلاده الخارجية ترتكز على قواعد القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والالتزام بحسن الجوار. وبالحديث عما يجري في إثيوبيا، أخلى مسلحو جبهة تيغراي عاصمة الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا بحسب ما أفادت به الأفبي وكالة الصحافة الفرنسية، وذلك مع تقدم قوات السلطات الاتحادية نحو ميكيلي. قبل ذلك أعلنت جماعة موالية للحكومة الإثيوبية سيطرتها على مطار هذه المدينة في أعقاب هجوم مضاد شنته ضد مسلحي إقليم تيغراي. قبل ذلك وفي أول ظهور له منذ اندلاع المواجهات في شمال إثيوبيا، قال رئيس جبهة تحرير تيغراي دبرسيون جابر ميكائيل إن الحرب التي تخوضها الجبهة ضد الحكومة الاتحادية هي حرب دفاعية، مؤكدا بأن جبهة تيغراي ستنضم إلى مرحلة أو ستنتقل إلى مرحلة الهجوم. واتهم رئيس جبهة تيغراي الحكومة الإثيوبية بشن حرب وصفها ب إبادة جماعية ضد شعب تيغراي، كما اتهم أديس أبابا بالمشاركة في الحرب في السودان والتدخل في الشؤون الأريترية. جددت الخارجية الروسية دعوتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف إلى مغادرة العاصمة الأوكرانية. وحذرت الوزارة الروسية في بيان لها من أن قواتها ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية وفق وصفها. كذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف القوات الروسية لسفينة شحن في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود كانت متجهة إلى ميناء أوديسا. أفادت الوزارة بأن السفينة كانت تحمل شحنة ذات استخدام مزدوج مخصصة لإمدادات الجيش الأوكراني. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أيضا استهداف الجسر الشمالي في كييف الذي يعبر نهر دنيبر وتستخدمه أوكرانيا لنقل القوات على حد قولها. من جهته قال حاكم كييف فيتالي كاليتشكو إن روسيا استهدفت بضربة جسرا رئيسيا في العاصمة الأوكرانية ضمن سلسلة هجمات على البنية التحتية الأوكرانية تسببت في اضطرابات مرورية. وأشار كاليتشكو إلى تضرر سطح الطريق وكابلات الحافلات الكهربائية على هذا الجسر. من أوكرانيا نختم هذه النشرة، ولكن نذكر في ختامها أيضا بأبرز العناوين. الطيران الحربي اليمني يستهدف مجمع النهدين العسكري وجبل عطان وجبل نقم في صنعاء. الإمارات تعلن أن مساعد قائد طائرة فلاي دبي شرع بتنفيذ عملية إرهابية مستخدما فأس الطوارئ. روسيا تحذر الأجانب والدبلوماسيين من البقاء في أوكرانيا والسفر إليها. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
1: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية.
2: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاماً وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
3: أول مشكلة بدأت طبعاً مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
2: هل كشفت؟

0: شيئا كان مستورا لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011.
1: أنا لا أتجنى على أحد، تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
0: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
5: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
6: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
5: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
7: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبه هو أسوأ.
8: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
5: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
9: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
5: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. أكثر من 30 عاما على رحيل الشخصية التي نريد أن نتحدث عنها اليوم ونجري بعض المراجعات ونتناول بعض الأفكار التي عصفت بحياة هذا الشخص، وأفكاره ولسانه وآراؤه وكتبه كانت هي السيف الذي حمله بعض القتلة قبل 30 عاما أو 34 عاما بشكل دقيق في أحد شوارع القاهرة ليقضي على حياته بسبب أفكاره. إذن هو الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه، لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية، وهي على حد أمين معلوف بعض أنواع الهويات يسميها الهويات القاتلة. عن فرج فودة الكاتب المصري والمثقف المثير للجدل والعاصفة الفكرية التي عصفت بمصر حينا من الدهر نتحدث اليوم ونتجاذب أطراف الحديث والجدال الذي نرجو أن يكون بالتي هي أحسن، والسجال الذي نأمل كما عودناكم أن يكون مفيدا وصائبا، صائبا في توجيه الأسئلة التي هي مفتاح المعرفة. يسرنا أيضا أن يكون شريكنا على هذه المائدة الكاتب والصحفي والباحث المصري الأستاذ سيد محمود. حياك الله أستاذ سيد.
1: فرصة سعيدة أستاذ بشال.
0: قلت قبل الهواء أنك حضرت إحدى المناظرات التي عقدها الأستاذ فرج فودة مع بعض النخب المصرية. لهذه الدرجة كان فرج فودة حديث الساعة في ذلك الوقت؟
1: أشكرك، لأنه أنا بالفعل كان في المناظرة الشهيرة التي يعتقد البعض أنها من بين الأسباب التي أدت

0: إلى اغتياله حضرت وكنت في آنذاك طالبا في الجامعة، وكانت الحدث الرئيسي لمعرض القاهرة للكتاب في العام 1992. المشهد لا يمكن أن يمحى من الذاكرة لمجموعة من الأسباب. أولا أن كان السياق العام في تلك السنوات هو سياق متوتر يشهد أشكال مختلفة من السجال الفكري مع الشخصيات التي كانت تحسب نفسها على الفكر الإسلامي. في المقابل كانت هناك بعض الأصوات التي كانت تتحدث عن مدنية الدولة. كانت القوى الجماعات التكفيرية كانت ذات تأثير واسع في الشارع، الذي كان يشهد في ذلك الوقت بعض المحاولات لاغتيال لبعض الأصوات، سواء التي تعمل في مجال الفكر أو التي كانت تتولى مناصب سياسية. المناخ العام في ذلك تلك السنوات كان بطبيعته مناخا متوترا، ونحن كطلاب جامعة كانت لدينا بعض الأفكار التي يعني كانت تحاول أن تؤسس لموقف إما أن يكون منحازا لهذا الطرف أو ذاك، أو أنه يحاول أن يبني موقفا مستقلا. في حقيقة الأمر كنا أقرب إلى الفكر الذي يدعو لمدنية الدولة، وبالتالي كنا حريصين جدا على الاستماع لهذه المواجهة، لأنها كانت تالية لمناظرة أخرى شهدتها نقابة الأطباء مع أستاذ جليل هو الدكتور فؤاد زكريا، الذي كان من أوائل الأسماء التي سعت لتفكيك خطاب الأسماء والقوى التي تنسب نفسها للإسلام. وبالتالي المناخ العام في تلك الفترة كان مختلفا. لكن ما ميز المواجهة التي أو الندوة التي حضرها فرج فودة أنها كانت في معرض القاهرة للكتاب، وهو فضاء مفتوح اجتماعي يكتسب بخلاف الأسماء المصرية العادية، يكتسب مواطنين عاديين، أسر وعائلات وفئات، هو مكان مفتوح، وبالتالي كان حدثا شعبيا أكثر منه حدثا نخبويا. الجانب الآخر أنه الإعلام في ذلك الوقت منح الندوة المتوقعة أو المناظرة المتوقعة اهتماما كبيرا، لدرجة أنه الساحة معرض الكتاب في مقره القديم في ضاحية مدينة نصر كان عبارة عن فضاء مفتوح بقاعة ندوات واحدة ضيقة إلى حد كبير، كانت تتسع لأكثر يعني حوالي 500 شخص في أفضل الأحوال. بسبب هذه المناظرة أنا لا أزال أتذكر شكل الدخول إلى معرض الكتاب، قوة أمنية ضخمة على الأبواب، إسلاميين يفدون من المحافظات في شكل باصات صغيرة أو بعضهم يأتي بمواصلات عامة، الأشخاص احتلوا المقاعد في القاعة منذ الساعة 11
1: من باب الحشد.
0: الأشخاص الآخرين ونحن منهم كنا موزعين على الحدائق الصغيرة التي تحيط بالمبنى، وهناك ميكروفونات مثبتة. لا أتذكر أنه كانت شاشات أو لا، لكنت الأصوات كانت تصلنا بالميكروفون. ما يصل إلينا هو شكل التشجيع، كأننا في مباراة كرة القدم نستمع إلى مباراة في مقهى، فمن صيحات كل طرف نستطيع أن نتعرف على طابع المواجهة.
1: وكأن هذا المشهد أستاذ سيد، المشهد الرمزي هذا يعكس واقع القوى الموجودة في الحياة السياسية والاجتماعية في مصر، يعني قوى منظمة وقوة ذات طرح شعبي في مقابل قوة نخبوية مبعثرة أو غير منظمة لكنها تملك طرحا نوعيا أو طرحا أكثر عمقا. على ذكر العمق، ذكرت الدكتور فؤاد زكريا المفكر المصري الكبير والمعروف على مستوى العالم العربي وليس على مستوى مصر. السؤال طاف بذهني، لماذا فرج فودة الذي هو

0: مع ثقافته الكبيرة والواسعة، لكنه لا يقارن بفؤاد زكريا. فؤاد زكريا أقرب إلى الفيلسوف والمفكر والمتعمق جدا، وكتبه وأعماله ومسيرته الأكاديمية تشهد له بذلك. في مقابل فرج فؤاد الذي وإن كان مثقفا لكن يغلب عليه الطابع يمكن الشعبي مثل ما قلت أو الصحفي. لماذا وصل أو عرف فؤاد فرج فؤاد ولم يعرف فؤاد زكريا في هذا السياق؟
1: أشكرك على السؤال. أنا لا أستطيع أن يعني أجزم بأنه فؤاد زكريا لم يكن معروفا. فؤاد زكريا كان معروفا في الفئة التي يخاطبها، وكما أشرت حضرتك في صياغة السؤال أنه كان معروفا على صعيد عربي. فؤاد زكريا قضى شطرا طويلا من حياته أستاذا في جامعة الكويت للفلسفة، ونشرت مؤلفاته المعروفة وترجماته في سلاسل كويتية، وتولى مناصب داخل الجامعة ورئاسة التحرير. بخلاف فؤاد زكريا كان في الستينيات أكثر تأثيرا لأنه كان رأس مجلة الفكر المعاصر، وأستاذ فلسفة تخرجت على يده أسماء كبيرة. لكن فؤاد زكريا كان من أوائل الأصوات التي تبنت خطابا نقديا جادا كما أشرت لتفكيك الحركات التي سميت بالحركات الإسلامية. فؤاد زكريا كان يكتب وظل يكتب في الأهرام حتى وفاته، وبالتالي كان تأثيره موجود لكن في حدود قدرته على تقديم خطاب للنخبة لأنه أستاذ فلسفة كما أشرت. بينما الراحل فرج فؤاد، كان فرج فؤاد جزء من تأثيره مرتبط بصفاته الشخصية.
0: فرج ممكن تأذن لي عند صفات الشخصية أن نتناول شخصية فرج فؤاد من خلال هذه البطاقة.
2: فرج فؤاد كاتب ومفكر مصري، ولد في محافظة دمياط عام 1945. عرف فؤاد بمواقفه الداعمة للدولة المدنية والمناوئة للإسلام السياسي. شارك فؤاد في تأسيس حزب الوفد الجديد الذي انسحب منه بسبب تحالف الحزب مع الإخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشعب لعام 1984. ألف فؤاد عدة كتب منها قبل السقوط والحقيقة الغائبة وحوار حول العلمانية، وكتب عشرات المقالات في الصحف المصرية. كتابات فؤاد أثارت جدلا كبيرا بين مختلف الأوساط المصرية، وطالب بفصل الدين عن السياسة، ودخل في مواجهة مع جبهة علماء الأزهر التي أصدرت بيانا بكفره في جريدة النور قبل 5 أيام من قتله. كان عام 1992 حاسما في مسيرته وتراثه، فقد شهد صدامه الأبرز مع الفكر الديني في المناظرتين الشهيرتين بمعرض الكتاب ونقابة المهندسين حول الدولة الدينية والدولة المدنية، وشهد أيضا اغتياله على يد متطرفين طبقوا فتاوى بقتله بسبب الردة.
0: أستاذ سيد، أنت قلت أن فرج فؤاد يتمتع بصفات شخصية ومواصفات ذاتية هي التي جعلته فرج فؤاد، هل أوضحت لنا؟
1: فرج فؤاد جاء من دمياط كما أشار التقرير. هناك صفات تميز أبناء هذه المحافظة بالتحديد. هي محافظة معروفة بنشاطها الاقتصادي الواسع، عملها في التجارة، مدينة موجودة على البحر المتوسط، لها سمات بتنعكس على سلوك أفرادها. دمياط بالتحديد مدينة صناعية وتجارية، المنتمين إليها بيتسموا بسمات زي ما احنا بنقول في مصر أشخاص حركين، يعني عندهم قدرة على التجارة وتبني خطاب. السمة دي انعكست على أداء فرج فؤاد خلال وجوده في الحركة الطلابية في الجامعة. كلية الزراعة التي انتمى إليها كانت ليها سمة خاصة، من أنشط الكليات اللي مهتمة بالفن والعمل الطلابي الأدبي. كان وقتها عميد كلية الزراعة ومن أساتذتها المؤثرين العالم الكبير الدكتور أحمد مستجير، وكان يكتب شعرا وينظر للشعر. فرج فؤاد قدم نفسه لأول مرة باعتباره شاعر شعبي أو زجال، ومن خلال هذا الزجل

كان بيتم التعليق على الأحداث السياسية الكبرى، السخرية، التهكم، فكان في صفات شخصية. الآخرين اللي كانوا معاه في نفس الكلية هم الأشخاص اللي بعد كده أصبحوا نجوم كوميديا معروفين.

0: أفارق
1: وعمل فوق. فيلم
0: وعمل فيلم وكان أشقى، وهو الذي أشار على عادل إمام بالذهاب إلى أسيوط لتأكيد قوة مواجهة الإرهاب في المحافظة بعد
1: مسرحية
0: الوادي السيد الشغال. فهذه السمة أيضا كانت مؤثرة. خرج فرج فودة لإعداد رسالة الماجستير والدكتوراه، توجه إلى للتدريس في جامعة بغداد من خلال الإعارة. في بغداد ابتدى يعيد نظر في مجموعة من الأفكار. هو ابن السنوات الناصرية بما فيها من زهو وخطاب قومي، لكن إدراكه لطبيعة النظام اللي كان موجود في العراق جعله يعيد نظر في نمط السلطة على المواصفات الخاصة بالنصرية أو بالبعث. فعاد شخصا أقرب ما يكون إلى الفكر الليبرالي، لم يعد نصريا ولم يعد يساريا كما كان الطابع الغالب على أبناء هذا الجيل. عمله كأستاذ في الجامعة مكنه من امتلاك خطاب شعبوي مباشر يستطيع أن يخاطب
1: شعبوي بيه. وليس شعبي
0: يعني شعبوي يعني هو كان عنده، وأنا استمعت إليه كثيرا في تلك السنوات، كان يستطيع أن يعني له قوة الزعيم وجاذبية الخطاب الجماهيري. وبسبب هذه الصفة تحديدا كان حوله أنصار عديدين من الشباب كأستاذ جامعي. كمان كان عنده قدرة على الوصول إلى الفكرة من أقصر الطرق، لأنه أستاذ اقتصاد يعني يذهب إلى الفكرة
1: مباشرة،
0: يقيم معادلة واضحة. ولذلك كان يتخلص من خصومه بسهولة. يعني في هذه المناظرة التي أعتقد أنها كانت سببا من الأسباب التي أدت لاغتياله، لأنه طبيعها التحريضي كان واضح، استطاع أن يتخلص من عبء مواجهة هؤلاء الإسلاميين بسهولة، لأنه منذ اللحظة الأولى وضع نفسه في المواجهة وأكد أنه يعني يؤمن بالإسلام ويجل الإسلام عن أي صور من صور الاستعمال السياسي.
1: جميل. الغزالي وفرج فودة، إذا أذنت لي لأن الموضوع لازم يأخذ حقه، بنذهب إلى فاصل وجيز عشان لأن هذه نقطة فعلا فاصلة في كتاب أو في مسيرة فرج فودة. فاصل وجيز أيها الكرام، ثم نعود. فرج فودة والغزالي، الغزالي وفرج فودة.

0: قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
2: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

اهلا وسهلا بكم من جديد. حديثنا عن المفكر المصري فرج فودة الذي اغتيل قبل اكثر من 30 عام بسبب افكاره ورائه ومناظراته، ومنها مناظرات مع اسماء كبيره وخاصمته اسماء كبيره، من اشهرهم محمد الغزالي والشيخ محمد الغزالي. يشرح لنا الاستاذ سيد محمود كاتب والصحفي المصري عن العلاقه الاشكاليه بين فرج فودة

0: هو محمد الغزالي.
1: اولا الناس تخلط بين الشيخ محمد الغزالي وبين الامام الغزالي. هناك توقير للامام الغزالي يصل الى الشيخ محمد الغزالي.
0: الامام الغزالي القديم.
1: الامام الغزالي
0: حجه
1: القديم.
0: الاسلام.
1: حجه الاسلام.
0: هذا في القرن الخامس.
1: هو الناس تعتقد انه كل غزالي هو امام. الجانب الاول. الجانب الثاني انه لما نعود الى المناظره ونرى شريط المناظره سنجد انه اخطر صوتين من الذين كانوا يعبرون عن الدولة الإسلامية أو الحركة الإسلامية هما الدكتور محمد عمارة والشيخ الغزالي. محمد عمارة أيضا يماثل خطاب المثقفين وكان خطابا غير يعني تأثيره كان يعني اليساريين والمدنيين كانوا بيعتقدوا دايما أنه الدكتور محمد عمارة رجل يعني أجرى تحول فكري مدفوع الأجر يعني تحول من يساري إلى رجل إسلامي لأسباب شخصية. الغزالي خطورة الغزالي أنه كانت له سمات يعني الناس لديه كتاب شهير عن التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وكتاب آخر عن مكانة المرأة. الأمر الذي جعل بعض المثقفين أو المدنيين ينظرون هنا إيه نظرة مختلفة لأنه يعني شعروا بأن هذا الخطاب يبدو أكثر استنارة مقارنة بغيره من المشايخ.
0: والواقع؟
1: الواقع أنه الشيخ الغزالي هو أكثر شخص في المناظرة حاول أن يستهدف فرج فودة بغير كلامه. يعني حديثه في المقطع الذي أشير إليه أنه سخر من الإسلام. رأينا فيديو أثناء الحلقة الدكتور فرج فودة يجل الإسلام. عندما ننتقد الأصوات القبيحة التي ترفع الأذان نحن لا نريد أن يتوقف الأذان، نحن نريد أن يظهر الأذان في أفضل صورة لأنه جزء من دعوة الناس إلى الصلاة. هذا ما قاله فرج فودة. فرج فودة دعا إلى ضبط قواعد للأصوات التي ترفع الأذان
0: وليس
1: إيقاف الأذان. فرج فودة تحدث عن الحقيقة الغائبة وهو عنوان كتاب له عن الحقيقة الغائبة في خطاب الأصوات الإسلامية. ما يقوله الشيخ محمد الغزالي هو نوع من التحريض في لغة أخرى على الشيخ على الدكتور فرج فودة، تحريض واضح ومباشر. فرج فودة ربما النقطة الوحيدة التي فيها بعض التوافق أو بعض التأويل الصحيح أو التفسير الصحيح لموقف فرج فودة مسألة رأي فرج فودة في العلاقة مع إسرائيل. فرج فودة كان يدعو إلى السلام وكان مؤمنا تماما باتفاقية كامب ديفيد على خلاف النخب السياسية اللي كانت موجودة في ذلك الوقت.
0: مثل علي سالم.
1: علي سالم جه فترة متأخرة، يعني علي سالم تبنى هذه الفكرة
0: بشكل أكبر
1: في 95 أو 96، لكن فرج
0: دمياطي
1: فودة
0: دمياطي زيه.
1: فرج فودة تبناها في شكل مبكر. الشيخ محمد الغزالي صورته العامة تعرضت إلى قدر كبير جدا من المراجعة بعد شهادته في المحكمة أثناء محاكمة قتلة فرج فودة. في المحاكمة انتقد أو تحفظ على قيام الشباب الذين اغتالوا فرج فودة لأنهم لم يسندوا إلى الدولة حجة إقامة الحد وليس رفضا لعملية الاغتيال ذاتها. يعني كل المشايخ في ذلك الوقت مصر الحمد لله يعني لا تعرف هذه الروح الدموية، الأمور تحل بطريقة أو أخرى، أحيانا الدولة بتتدخل بعض الأطراف تتدخل، لكن عملية اغتيال فرج فودة ثم نجيب محفوظ بعدها بعامين
0: محاولة اغتيال نجيب محفوظ بعدها بعامين
1: رفعت المحجوب حسن أبو باشا كانت ظاهرة، وبالتالي لم تكن مسألة افتئات على السلطة كما حاول الغزالي تفسيرها، وإنما منهج كانت تتبناه الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. ومن هنا خطورة ما يقوله محمد الغزالي أنه لا يعارض منهج عمل، لا يتحدث عن خلاف فكري ولكن بيتحدث عن قوة تستهدف المجتمع بسلوك دموي ممنهج وواضح وتم التخطيط له. الغزالي يريد أن يحصر الخلاف في أفكار، الخلاف لم يكن

0: حول أفكار، وإلا الدولة ما كانتش تدخلت للقبض على الجناة ومعاقبتهم ومحاكمتهم. ثم قام رجال هذه الجماعات الذين قاموا بالتحريض على القتل إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيادات ويدافع عن فتوى اغتيال فاروق
1: إلى اليوم.
0: إلى اليوم على الرغم من أنهم ينسبوا نفسهم إلى تيار المراجعات. الذي قتل فاروق فودة لا يعرف القراءة والكتابة.
1: نعم. على ذكر مقتل فرج فودة، يقال أن المناظرة التي عقدها أو البعض أطلق عليها اسم المناظرة القاتلة، أنا أريد أن نستذكرها ونستذكر أيضا تعليق حولها. ثم أنت ذكرت بعض من قتل فودة أو أيد قتل فودة لا زال يظهر على الإعلام، أيضا هذه سنستعرض مادتين ثم ندير نقاشا حولهما.
2: هذه المناظرة ذاتها هي إحدى ثمار الدولة المدنية التي تسمح لكم بأن تناظرون هنا ثم تخرجون ورؤوسكم فوق أعناقكم.
3: أنا يوميها في ردود، وأنا لن أنسى ده في حياتي أبدا. في نظرات وردود الشيخ محمد الغزالي ومأمون الهضيبي أنا رأيت الدم في عينيهم.
4: رأيت الدم
3: في عينيهم، وخاصة المرحوم الشيخ محمد الغزالي.
1: طبعا هذه شهادة مهمة من الأستاذ حلمي نمنم، وأنا عجبني المصطلح يقول رأيت الدم في عيونهم خاصة محمد الغزالي، كان يقول أنهم أطلقوا بشكل أو بآخر استباحوا دمه. الحاجة الثانية أيضا هذه المادة،
5: من قتل فرج فودة قتله بفتوى وهو جاهل لا يقرأ ولا يكتب.
6: صحيح.
7: هو ارتد مش بحكم أنا، والله ما بحكم أنا، بحكم العلماء اللي هم أفتوا بردته. لكن لما يكون هناك فتوى من الأزهر، من علماء أزهر، هم اللي قالوا كده.
6: العلماء الأزهر قالوا لك أحل دمه؟
7: قالوا وده في المحكمة. أفتى العلماء زي عبد العزيز عبد الرؤوف والدكتور محمود مزروعة عميد كلية أصول الدين بالأزهر والشيخ محمد الغزالي.
1: هنا في بعد تقني قانوني خلينا نقول له علاقة بما يسمى قديما في المدونة الفقهية القديمة الأحكام السلطانية، وفي اللغة المعاصرة نقول سيادة الدولة. يعني سلمنا جدلا بأنك ترى أنه مرتد وهذا موضوع آخر يعني، لكن تطبيق يعني ممارسة تطبيق الأحكام هذه حصرا من سلطة الدولة. دولة حصرا هي التي تقوم على رعاية القوانين وعلى مراعاة تطبيقها وعلى يعني استتباب كل ما من شأنه تحقيق سيادة القانون خلينا نقول. هذا جهاز الشرطة والنيابة العامة والقضاء انشئت لهذا الغرض يعني. فإنه يأتي شخص يعني ويقول أنا والله استند على فتوى، احنا مش في جدال فكري يعني انه صح الفتوى ولا مش صح، يعني في البعد التقني البحث فيه يعني ضرب لمفهوم سيادة الدولة اصلا يعني. فمن قتل فرج فودة على هذا الأساس يعني؟
0: فرج فودة كما أشرت حضرتك أنه مسؤولية إقامة الحد أو محاسبة الأشخاص أو محاكمتهم هي مسألة الدولة. هذا مظهر من مظاهر الدولة المدنية التي يدعو إليها فرج فودة. الدولة المدنية التي يدعو إليها فرج فودة وغيره أنا أدعو إليها أيضا هي دولة تلعب دور الحكم، دور ضابط الإيقاع بين الحركات الفكرية بين كافة الأصوات. لابد من وجود منظم لحركة مرور الأفكار. الدولة هي التي تلعب هذا الدور، وبالتالي لا يجوز لأي شخص أن يصدر فتوى ولا يجوز لأي شخص أن يصدر حكما بقتل شخص أو الإفراج عنه أو اغتياله. هذه مسألة من ضرورات الدولة ومسؤوليتها. الدولة تسائل، الدولة تحاسب، الدولة تصدر أحكام. الفتوى هناك مؤسسة وضعتها الدولة لتقديم الفتوى، تقدم الفتوى للأفراد أو للجهات. أي شخص أو أي رجل يدعي أنه عالم دين ويقوم بإجراء فتوى هذا اجتهاد مطلوب. نعم. وضروري وعلى العين والرأس. لكن الأشخاص الذين يعني قال أحد الذين ظهروا في مقطع الفيديو أنه أصدر فتوى، كانت هناك جمعية في مصر، الجمعية لا تتبع جهة دينية ولكنها تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية، تقوم بقضاء بعض

0: مصالح هيئة التدريس وموظفي هيئة التدريس في جامعة الأزهر، كانت تسمى جمعية جبهة علماء المسلمين. هذه الجمعية كانت تنظم بعض الندوات الفكرية، كانت تصدر فتاوى بتكفير حسن حنفي وتكفير نصر أبو زيد وتكفير فرج فولة.
1: ليس مؤسسة الأزهر،
0: ليست مؤسسة الأزهر. مؤسسة الأزهر في النهاية مؤسسة تمثل واحدة من مؤسسات الدولة. والعالم الجليل شيخ الأزهر يحظى بمكانة تصل في المراسم إلى مكانة رئيس حكومة، وبالتالي هو جزء من نظام الدولة، وليس بالمعنى الذي يستعمل بطريقة سلبية أنه يظهر وكأنه تابع للدولة ويتبنى موقفها. لا، الدولة رفعت من مكانة الأزهر كمؤسسة ومنحته هذا التقدير. وبالتالي إذا أنا كمسلم إذا أردت الحصول على فتوى علي أن ألجأ إلى دار الإفتاء كمؤسسة، يعني من مهامها الحصول على فتوى. لكن أن يأتي شخص، نحن عشنا في عندما تقرأ عن سنوات الثمانينات وسنوات التسعينات، يعني أشياء في غاية البشاعة، وأساءت إلى الدين، وأساءت إلى رجال الدين، وأساءت حتى إلى سلطة الدولة التي كانت تسمح بظهور هؤلاء في صحف وتقديم جرائد. جريدة النور التي كانت تحرض على قتل فرج فودة وغيره من العلماء كانت يعني صحيفة لا تعرف إلا التحريض، يعني لا تعرف أي شكل من أشكال فنون الكتابة الصحفية إلا التحريض.
1: جميل، أنت قلت مرحلة الثمانينات والتسعينات شهدت تحريضا شديدا وأياما عصيبة شهدتها، هل ممكن أن تستعاد حادثة فرج فودة يوما ما، أو تعيد نفسها، تاريخ يعيد نفسه؟ يعني هل أصبحت فعلا حاجة من الماضي لن تتكرر، أو لديك تخوف؟ أرجو الإجابة باختصار.
0: والله هناك يعني صعوبات في التعامل مع الفكرة، لأنه إحنا ما عندناش يعني قدرة. أولا الحمد لله، إذا كان للعام الذي تولى فيه الحكم الإخوان المسلمين الحكم لعام واحد، الحمد لله، إذا كان هناك من ميزة أن هذه التجربة أسقطت تماما شرعية أي حكم ديني في المنطقة، وبالتالي تخلصنا من أي تنظيم سياسي باسم الدين يحاول ذلك. لكن الإشكال، المشكلة فين؟ المشكلة دائما أن هناك مزايدة، أن كل طرف يحاول المزايدة على الآخر. يعني عندما أدعي أنك مسلم أنا أريد أن أكون أكثر إسلاما منك، كل الأطراف للأسف تؤدي هذا الغرض. أحيانا يحدث نوع من التواطؤ، هناك مشايخ يظهرون في وسائل الإعلام هم لديهم سجل واضح في الفتاوى التحريضية.
1: تمام، أنا أريد القول حتى أكون واضح، وأعتقد الأستاذ سيدي شاطرني الرأي. الفرج فودة هو مثقف وحاول أن يبدي آراءه، وناشط سياسي أيضا مثل ما قلت، ومحرك جماهيري، لكن حنا يهمنا منه جانب الأفكار فقط في هذا السياق. الأفكار قابلة للأخذ والرد، قد يكون أخطأ، قد يكون لم يتقن مسألة ما، لم يتعمق فيها بالقدر الكافي، قد يكون، أنا أتكلم في مراجعات التراث أو كذا، وقد يكون أخطأ إلى آخره. لكن الخطورة تكمن في أن يتولى نفر من الناس تحديد من هو المسلم ومن هو غير المسلم، والأخطر من ذلك أن يرتبوا على هذا الأمر تطبيق ما يرونه أحكام الشريعة. في نهاية الأمر أنا أشكرك غاية الشكر الأستاذ سيد، الوقت داهمنا للأسف، الأستاذ سيد محمود، إن كان لك من كلمة أخيرة تفضل. يعني
0: أنا أشاركك تماما هذا الرأي، لدي تحفظات حول بعض كتابات فرج فودة، لكنها تبقى تحفظات على المنهج أو طريقة المعالجة وليس على الأفكار. فرج فودة من وجهة نظري هو رجل شهيد لأنه دافع عن كلمته إلى النهاية.
1: أشكرك أستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي المصري، كما أشكركم أيها الكرام على تخصيص هذا الوقت لمحاولة فهم لحظة حادة وحرجة ودامية من تاريخ مصر، دامية معنويا وماديا، لأن فعلا انتهت بأن يراق دم شخص في قارعة الطريق بسبب أفكاره. مع السلامة.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
4: ما الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
5: Une opération d'espionnage, recueil du renseignement humain bien mené, c'est toujours une opération de séduction.
4: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
5: En France, nous avons commis vis-à-vis de l'Iran toutes les erreurs possibles. On a commis une deuxième erreur, c'est de soutenir l'offensive militaire de Saddam Hussein. À mes yeux, le vrai chef d'Al-Qaïda, la grande époque d'Al-Qaïda, ce n'était pas Osama bin Laden, c'était Ayman Zawahiri.
4: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية؟
2: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.

0: يومكم وأهلا بكم معنا في ساعة إخبارية مفصلة من العربية، هذه عناوينها. القوات المسلحة اليمنية تعلن أنها تنفذ هجوما على أهداف عسكرية حيوية مشروعة في صنعاء. في كامب ديفيد وبرئاسة نائب الرئيس، كبار مسؤولي الأمن القومي بإدارة ترامب يبحثون قرارات متعلقة بإيران واليمن. وزير الخزانة الأمريكي يقول أن إيران لن يكون لديها نفطا للتحميل هذا الأسبوع للمرة الأولى. إثيوبيا تعود بالتاريخ للسد العالي وتطالب مصر بتفسير سبب بنائه قبل انتقادها بشأن سد النهضة. قمة رباعية غدا في العلمين لمصر والسودان وإريتريا والصومال لمناقشة التطورات في القرن الأفريقي. الخارجية الروسية تقول أن الأجانب والدبلوماسيين الذين لم يغادروا كييف يعرضون حياتهم عمدا للخطر. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن القوات تنفذ هجوما في الوقت الحالي على أهداف عسكرية حيوية مشروعة في صنعاء، مضيفا أن القوات اليمنية قادرة على تنفيذ هجمات استراتيجية ضد الميليشيا الحوثية. هذا وتجددت المواجهات العنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي على محاور عدة شمالي وغربي تعز، حيث تركزت هذه المواجهات العنيفة في محيط جبل هان وحذران عقب هجوم شنته الميليشيا الحوثية على مواقع القوات المسلحة اليمنية وسط قصف مدفعي مكثف. أسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 20 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين هناك، فيما امتدت المعارك إلى جبهتي زنوج والدفاع الجوي شمالي تعز وجبهة صالة شرقي المدينة. رصد موفد العربية الاشتباكات العنيفة في جبل هان الاستراتيجي غربي تعز بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي.
1: محيط جبل هان، هذا الجبل الذي تشاهدونه الآن أمامكم بالصورة، يعني هذا الجبل منذ ساعات الليل وهو يتعرض لهجمات قيل أنها الأعنف حتى هذه اللحظة، وسط محاولات تقدم من قبل ميليشيات الحوثيين التي تستميت حقيقة للوصول إلى هذا الجبل من أجل قطع الطريق الذي يعتبر الشريان الرئيسي لمدينة تعز وهو خط تعز الضباب. طبعا إلى حد هذه اللحظة القوات المسلحة اليمنية تمكنت من التصدي لمحاولات التقدم هذه بالرغم من شدة الاشتباكات التي يعني تتزامن مع قصف واستهداف مدفعي وصاروخي، إضافة لاستهداف هذا الجبل بقذائف الدبابات من قبل ميليشيات الحوثي.
0: وفي سياق متصل أكد المقدم عبد الرحمن الوهباني قائد جبهة جبل هان في تعز إحباط محاولات الحوثيين للتسلل والسيطرة بهدف حصار المدينة. أوضح القائد العسكري اليمني في تصريحات للعربية أن القوات اليمنية تخاضت اشتباكات مع الحوثيين طوال الليل، واصفا محاولاتهم للتسلل إلى الجبل بأنها يائسة.
2: ما جرى في جبل هان محاولات يائسة من الميليشيات الحوثية للتسلل للجبل لقطع الشريان الرئيسي لمدينة تعز، وبفضل الله سبحانه وتعالى بعد التسلل الذي يعتبر الأكبر بأنساق الحوثي المتكررة استطاع أبطال الجيش الوطني وفي اللواء 17 وجبل هان بأن يصدوا التسلل وأن يدحروا العدو جثثه بعشرات في أسفل الجبل، لا نستطيع أن نراها الآن لكنها في أسفل الجبل بكثرة.
0: قبل ذلك أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها نفذت 71 عملية استهداف دقيقة ضد تجمعات وتحشيدات قتالية وتعزيزات تابعة لميليشيا الحوثي في مناطق عدة بمحافظة

0: محافظة تعز. أسفرت العمليات عن تدمير عدد من وسائل النقل والإسناد المعادية وتحييد عناصر الميليشيا وإفقاد تشكيلاتها القدرة على مواصلة القتال. نبقى في الشق الميداني يمنيا. معنا هنا في الاستوديو الصحفي في شبكة العربية رتفان دبيس. رتفان، أهلا بك معنا في هذه الساعة هنا على الخريطة التفاعلية. لو تشرح لنا كيف جرت ومضت عملية تسلل ميليشيا الحوثي باتجاه جبل هان، وكيف جرى صدهم بالمقابل ودحر توقف وزحف الميليشيا باتجاه هذا الجبل؟
1: نعم نادين، اشتباكات عنيفة وتركزت في 3 محاور هذه الاشتباكات في غربي محافظة تعز، وكذلك في شرق تعز، وأيضا شمالي مدينة تعز. الاشتباكات التي حصلت في 3 محاور هي هنا بالتحديد في غربي محافظة تعز في جبل هان، وهو الجبل الرئيسي المشرف على منطقة الضباب، الخط الرابط بين العاصمة المؤقتة عدن ومدينة تعز، وهو المنفذ الوحيد. الصراع يجري الآن في هذا المكان في جبل هان. القوات المسلحة اليمنية والمقاومة تحدثت بأنها أفشلت كل تلك التسللات التي حاولت ميليشيات الحوثي التقدم نحوها. لكن أيضا هنا في التعزية في خط 60 الذي يربط شرق مدينة تعز بغرب مدينة تعز في منطقة تبت الدفاع الجوي، تم أيضا إفشال محاولة تقدم ميليشيات الحوثي، والطيران قام أيضا بقصف عدد من المواقع. المعركة التي تجري حاليا أيضا هنا في شرق المحافظة، الطيران يقول الناطق للقوات المسلحة اليمنية بأنه استهدف مواقع للحوثيين وتعزيزات عسكرية هنا في منطقة صالح الشرق المدينة. القصف العنيف على مواقع للحوثيين في هذه المنطقة، كذلك القصف الذي طال عدد من المناطق غير هذه المناطق في 60، القصف الجوي أيضا طال عدد من المناطق هنا في منطقة سامع التي تقع جنوب شرق المدينة. الانتقال إلى جبهة أخرى، والتصعيد الأخير اليوم والذي نشاهد أيضا القوات المسلحة اليمنية خلال الساعات الماضية قامت باستهداف كثير من المناطق العسكرية في صنعاء، وبالتحديد في منطقة النهدين مراكز للقيادة والسيطرة، كذلك في عقان هنا في هذه المنطقة التي تم الاستهداف، وفي صنعاء القصف كان عنيف. الناطق الرسمي تحدث بأنهم استهدفوا مناطق حيوية. مصادر عسكرية يمنية تحدثت بأن القصف طال النهدين وعطان ونقم ومعسكر الحفا بغارات عنيفة، وكلها استهدفت مخازن الأسلحة أيضا في هذه السلسلة الجبلية. وبهذه المعسكرات أيضا تم استهداف منصات لإطلاق الصواريخ، وأيضا الحشود التي تحاول الخروج من صنعاء إلى اتجاه مارب وكذلك إلى تعز. لكن أيضا هنا في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي ذات الثقل العسكري والسياسي، الطيران اليمني استهدف منطقة مران وساقين. المنطقة هذه والسلسلة الجبلية التي تقع في محافظة صعدة والتي أيضا فيها قواعد عسكرية كما تقول مصادر عسكرية يمنية، والتي تمتد من مديرية ساقين إلى منطقة مران في مديرية حيدان. إذا نحن أمام تحول جديد، أمام معركة جديدة. الهدف من هذا القصف للطيران اليمني، خاصة قوات المسلحة اليمنية عندما تقوم بقصف مراكز للقيادة والسيطرة في صنعاء وفي صعدة، الهدف هو قطع خطوط الإمداد عن الميليشيات، وأيضا إرباك ما تقوم به الميليشيات من عمليات متقدمة في أكثر من محافظة وبالتحديد في محافظة تعز. التحول المشهد اليوم من المعركة التي كانت تتحدث عنها ميليشيات الحوثي بالدخول أمام محافظة تعز هي استهداف مواقع جديدة، ونحن أمام مشهد عسكري جديد وقد يتحول بكل لحظة، لأن القوات المسلحة اليمنية قالت سوف تستهدف كل تلك التحصينات التابعة لميليشيات الحوثي. هذا كل ما لدينا حتى اللحظة.
0: شكرا رتفان على هذه الإحاطة. أما إنسانيا في اليمن، أفاد وزير حقوق الإنسان اليمني بأن عدد النازحين

0: جراء التصعيد الحوثي ارتفع إلى 200,000 مدني، معلنا مقتل وإصابة أكثر من 600 مدني جراء التصعيد الحوثي في سبتمبر. في سياق متصل أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 4,000 لاجئ يمني مسجل في مخيم المركز بمنطقة أبوخ شمال جيبوتي يعانون من نقص حاد في مياه الشرب.
1: تعرضنا للهجوم من الحوثي في تمام الساعة 6 مساء، خرجنا من منازلنا بالملابس اللي علينا، طبعا يعني الاولاد والحرمه ما هم دارين ايش الخبر، ايش ليش ليش مش احنا قلت لهم حاله نزوح. الميليشيات الحوثيه كانت استولت على مدينه حيص والضرب والقصف فوقنا، درجه انه ضرب هاون جنب الباب حق البيت.
2: Our concern also is addressed towards the people who are currently living in the areas affected by very low security because they are hard to reach. Access has become very difficult for the authorities, for service providers, for the humanitarian organizations. And so we are also looking with our partners and the service providers who are still in the most affected locations by contacting them regularly. How they can continue assisting the people in need.
0: أجرى ولي عهد دبي وزير الدفاع الشيخ حمدان بن محمد زيارة للطيار الهندي المصاب في حادثة فلاي دبي، ويرقد الطيار المصاب في أحد مستشفيات الإمارات بعد إصابته خلال محاولته مقاومة مساعده في الرحلة الجوية المتجهة من دبي إلى تل أبيب يوم الأربعاء. ووصف ولي عهد دبي ما قام به الطيار الهندي بأنه تصرف شجاع ومسؤول يعكس حرصه على سلامة الركاب وحمايتهم. أعلن النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي أن تحقيقات في الحادثة رحلة فلاي دبي كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عمل إرهابي. أوضح الشامسي أن مساعد قائد الطائرة اعتدى خلال الرحلة على قائدها داخل قمرة القيادة مستخدما فأس الطوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة، وأكد أيضا أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها والصلات المرتبطة بها، إلى جانب استكمال الفحوص الفنية وفحص الأدلة المادية والرقمية على أن تعلن النتائج النهائية بعد استكمال الإجراءات اللازمة. قبل ذلك كشف مصدر مطلع لمديرة مكتب العربية في واشنطن، كشف أن مساعد الطيار في فلاي دبي تأثر بأفكار متطرفة خلال وجوده سابقا في سوريا. وأضافت المصادر أن مساعد الطيار في فلاي دبي تم منعه من الطيران من قبل عمان بسبب إدراك السلطات العمانية بأن لديه أفكارا متطرفة. أشارت المصادر إلى أن مساعد الطيار العماني يدعى همام الهمامي وقد غادر سلطنة عمان لمنعه من الطيران قبل ذهابه للإمارات. هذا ونشرت وكالة رويترز صورا لمساعد الطيار المرتبط بالحادثة عقب التمكن من السيطرة عليه داخل الطائرة.

ماذا لدينا بعد الفاصل؟ مصادر العربية تفيد ببدء الجيش السوداني عملية نوعية لاستعادة أم كريدم تمهيدا لدخول غرب كردفان.

0: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال اسم آخر ما في شيء.
2: لما نستخدم الكلمة مثلاً عند غير المسلم نقول استعمال.

0: استعمار او استخراب او استثمار. وفي الاسلام نقول فتوحات اسلاميه.
1: وعندما قرات التاريخ وجدت ان هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون باعجاب كبير.
0: الم تستباح اعراض بملك اليمين حضرتك؟ الم تؤخذ اموالهم وتوزع؟
1: لم تعرف الامم فاتحين متسامحين مثل العرب.
0: الا يفهم من كلام حضرتك ان الدين عباره عن سلطه وسيف؟
1: الا يقول دوله ودعوه؟ لازم كلمه سيف عشان تخوف المشاهدين يعني. قضيه انتشار الاسلام بحد السيف خرافه سخيفه رددها المؤرخون كثيرا.
2: افلا يعقلون مع محمد خالد الجمعه 3:30 على شاشه العربيه.
3: نقل موقع أكسيوس عن 3 مسؤولين أمريكيين قولهم أن كبار مسؤولي إدارة ترامب عقدوا يوم أمس اجتماعا غير معلن لساعات في كامب ديفيد لبحث حرب إيران والصراع مع الميليشيات الحوثية في اليمن. وترأس الاجتماع نائب الرئيس جي دي فانس بمشاركة وزيري الخارجية والدفاع ومسؤولين عسكريين واستخباراتيين، فيما امتنع البيت الأبيض عن التعليق. وبحسب موقع أكسيوس يدرس ترامب استئناف عمليات قتالية واسعة في إيران مع تعثر المفاوضات. وأضافت مصادر أكسيوس أن ترامب يميل إلى عدم المشاركة في الضربات، ولكن مسؤولين أمريكيين يقولون أنه قد يغير موقفه. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجح انتهاء الحرب مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي. وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة لا تعرف مع من يجب أن تتعامل في إيران، مضيفا أنه لا أحد في طهران يريد تحمل المسؤولية. ووصف الرئيس الأمريكي خلال تجمع انتخابي في ألاباما قادة إيران بأنهم مجانين، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط ثمن قليل مقابل منع إيران بحصولها على النووي.
4: They lost everything. Including their leaders, by the way. They lost one set of leaders, then they lost another set of leaders, then they lost half of a third set, and they had a little runoff for who wants to be president, and there were no participants. Everyone said, I don't want to be. And it's part of our problem. I don't know who the hell to deal with. There's nobody to deal with. Nobody wants to be president. Say, who do I speak to in Iran? There's not nobody around.
3: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت إن إيران لن يكون لديها نفطا للتحميل عبر المياه لأول مرة هذا الأسبوع. أضاف باسنت في تصريحات لموقع أكسيوس أن الولايات المتحدة سهلت عبور أكثر من مليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز. من واشنطن أرحب بمراسلة العربية ريتا سليمان. ريتا أهلا بك معنا في هذه الساعة. ريتا، ما الهدف الأساسي وفق ما تم تسريبه في اجتماع ترامب مع كبار مسؤولي إدارته، ولماذا كام ديفيد؟
5: بداية، هذا الاجتماع في كامب ديفيد لم يحضره الرئيس ترامب، كان برئاسة نائب الرئيس جي دي فانس مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية، إن كان وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هكسس وأيضا السفير ويتكوف مستشار الرئيس ترامب ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين. طبيعة هذا الاجتماع نادين نفهم بأنه هذا الاجتماع ليس لاتخاذ قرارات بسبب غياب الرئيس ترامب عنه. هذا أولا. ثانيا، ما تم تسريبه في التغطيات الأمريكية هي أنه هذا الاجتماع كان مخصص لبحث الخيارات أمام الإدارة الأمريكية حيال أي قرار قريب بالنسبة للرئيس ترامب، ولكن ربطوها أيضا بالتصريحات المتعددة للرئيس ترامب حيال أنه سيكون هناك تحرك كبير نحو إيران في الأيام المقبلة، وأيضا أنه الوضع الولايات المتحدة جيد جدا بينما وضع إيران سيء جدا. يعني عودة نغمة الحرب في تصريحات الرئيس ترامب ربما أشارت إلى هذا التوجه، ولكن بشكل عام هي اجتماعات لبحث خيارات متعددة، وبغياب الرئيس ترامب لم يصدر عنها قرارات. هذه الاجتماعات وما تم التوصل إليها يتم طرحه على الرئيس ترامب لاتخاذ القرار النهائي حيال.
3: رغم عودة نغمة الحرب على لسان الرئيس ترامب، ولكن ما هو التوجه الأمريكي الأقرب اليوم؟ هل سيعقدون صفقة مع الإيرانيين أم أننا أمام حرب أوسع وقد تكون شاملة؟
5: كما نعلم الإدارة الأمريكية تسير باستراتيجية مزدوجة مع إيران، استمرار المفاوضات وإذا ما كان

0: هناك تعنت سيكون هناك ضربة عسكرية مع استمرار التحركات والعقوبات الاقتصادية والحصار الاقتصادي على إيران. ولكن بحسب المعلومات التي لدينا المفاوضات تتوقف عند نقاط مهمة بالنسبة للطرفين، منها مسألة الأموال المجمدة الإيرانية التي تشكل عقبة كبيرة في الحل لدى الطرفين للتوصل إلى حل. وإذا ما استمر هذا التعنت بالنسبة للإيرانيين لن يكون أمام الرئيس ترامب سوى اتخاذ قرار بتوجيه ضربة. وأيضا ملفات الحوثيين، الإدارة الأمريكية تراقب عن كثب هذا الموضوع، وحتى أن التقارير الاستخباراتية التي تجمعها الولايات المتحدة عن الحوثيين تكثر في واشنطن في هذه الفترة. إذن الملفات كثيرة، الأمور على قدم وساق بانتظار القرار النهائي من الرئيس ترامب بطبيعة الحال.
1: وإذا كانت أمريكا تراقب عن كثب اليوم ملف الحوثيين، ميليشيا الحوثي تحديدا، على عكس التوجه في السابق أو أقله في الفترة الماضية، هل هناك توجه أمريكي لضرب ميليشيا الحوثي مباشرة في اليمن؟
0: حتى اللحظة ليس هناك من قرارات بتوجيه أي ضربة عسكرية على الحوثيين في الداخل الأمريكي، ولكن من خلال معلوماتنا ومن خلال ما تقوله المصادر في البيت الأبيض بأنه يتم دراسة هذا الملف عن كثب، وأنه توجيه ضربة مطروح ولكن القرار لم يتخذه الرئيس ترامب حتى اللحظة، بانتظار ربما إذا ما كان هناك أي خطوة ربما تشكل خطر ويعتبرها الرئيس ترامب خط أحمر، ربما يكون هناك بطبيعة الحال توجه لضربه. ولكن حتى اللحظة ليس هناك أي توجه بهكذا موضوع.
1: ريتا، ما هو التقييم الأمريكي مؤخرا حول سياسة الضغط الاقتصادي القصوى على إيران، خصوصا مع تصريحات باسن فيما يتعلق بالنفط الإيراني؟
0: تماما، هذا الموضوع تعتبره الإدارة الأمريكية ناجح جدا بأنه الضغط على الإيرانيين أتى بثماره بشكل كبير في المفاوضات مع الإيرانيين، حتى أنه كان هناك تنازل من قبل إيران على عدد من المواضيع التي تعتبرها الولايات المتحدة خط أحمر مثل مضيق هرمز وحتى الملف النووي. ولكن العقبة كانت في موضوع الأموال الإيرانية المجمدة، تطالب إيران بهكذا مرحلة بأن يكون هناك إفراج عن هذه الأموال بطريقة أسرع مما تريدها الولايات المتحدة، ولكن هذا الأمر رفضته الولايات المتحدة واعتبرت بأنه يجب مراقبة السلوك الإيراني أولا ومن بعدها يتم البحث بمسألة الأموال المجمدة. هذا الأمر أيضا أساسي وخط أحمر بالنسبة للرئيس ترامب، وأنه المسؤولين الإيرانيين بدأوا يعتبرون بأنه الضغط الاقتصادي ينعكس سلبيا على إيران وعلى الوضع الداخلي الإيراني أيضا.
1: ريتا سليمان، شكرا جزيلا. أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك غدا في قمة العلمين التشاورية التي تجمع قادة كل من مصر، إريتريا، السودان والصومال للتنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. في السياق المتصل، أفادت مراسلة العربية في السودان أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان سيسافر غدا إلى العلمين المصرية للمشاركة في القمة الرباعية لأجل بحث مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي. في سياق متصل، أعرب مصدر مصري مطلع عن استغراب القاهرة من البيان الأخير الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي حول ما وصفه البيان بتصاعد التوتر بين إثيوبيا، إريتريا ومصر. أوضح المصدر المصري أن القاهرة ترى في البيان محاولة غير مفهومة للزج بها في قضية إثيوبية داخلية لا دخل لمصر بها، مطالبا بضرورة عدم الانسياق خلف محاولة البعض صرف الانتباه عن الدوافع الحقيقية وراء ما يحدث في الداخل الإثيوبي. كما جدد المصدر المصري جدد التأكيد على أن سياسة بلاده الخارجية ترتكز إلى قواعد القانون الدولي وعدم التدخل في شؤون داخلية للدول والتزام بحسن الجوار. أما إثيوبيا فتواصل لهجتها التصعيدية مؤخرا ضد القاهرة، حيث طالب وزير المياه والطاقة الإثيوبي طالب مصر بتوضيح أسباب بناء السد العالي دون الحصول على موافقة مسبقة من أديس أبابا قبل توجيه انتقادات لبلاده بشأن سد النهضة. كما اعتبر الوزير الإثيوبي أن السد العالي المصري تسبب باضطرابات اجتماعية، مضيفا أن سجل مصر التاريخي يضعف انتقاداتها لأديس أبابا.

0: حسب وصفه. فالوزير الإثيوبي رفض في منشور له على فيسبوك رفض الدعوات المطالبة بالحصول على موافقة مسبقة من دول المصب لتطوير موارد إثيوبيا المائية، قائلا إن بلاده تمتلك حقا سياديا في تنمية واستخدام موارده في نهر النيل بشكل منصف ومعقول. وصف بأضخم المشروعات المائية في القرن العشرين من قبل الهيئة الدولية للسدود والشركات الكبرى، وشارك في بنائه نحو 34 ألف عامل. فما الذي نعرفه عن السد العالي؟ يقع السد العالي على نهر النيل في محافظة أسوان جنوبي مصر، وقد بدأ بناؤه عام 1960 واكتمل عام 1970 خلال عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. ساعد مخزون السد ساعد مصر لتعويض العجز في إيراد النيل، كما أسهم في الحد من أخطار الفيضانات. ويستفيد السد من دفاع المياه في توليد الكهرباء، إذ تضم ضفته الشرقية محطة كهرومائية تضم 6 أنفاق تنقل المياه إلى التوربينات. مولت مصر السد العالي لحد كبير بمواردها المحلية، مع جانب من تمويل سوفيتي بعد انسحاب التمويل الغربي، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع نحو $1 مليار وفق التقديرات. تكونت خلف السد بحيرة ناصر، وامتدت مياهها إلى الأراضي النوبية في جنوب مصر وإلى جزء من النوبة في شمال السودان، حيث تعرف هناك باسم بحيرة النوبة. أرحب بضيفي من القاهرة المستشار في الأمن القومي والعلاقات الدولية اللواء محمد عبد الواحد. سيادة اللواء، أهلا بك معنا في هذه الساعة على العربية. كيف ترد اليوم القاهرة على مساعي أديس أبابا نقل المعركة الإعلامية والسياسية إلى التشكيك حتى في مشروعية السد العالي ورمزية عهده التاريخي اليوم؟
1: اهلا بحضرتك وانا بمشاهدينك الكرام. بالفعل اثيوبيا تريد نقل مشاكلها الداخليه وحركات التمرد التي تحارب الحكومه المركزيه، عايزه تنقل هذا الصراع الداخلي الى صراع خارجي، عايزه تصدر الازمه الى الخارج، وبالتالي القراءات قراءات غير محايده تماما. اولا هي تريد تصدير الازمه الداخليه الى الخارج لجمله من الاسباب، او نمره واحد شرعنه التمرد، حركات التمرد الموجوده، لأن وجود حركات تمرد في إثيوبيا يضعف من شرعية النظام الحاكم، وبالتالي هي تريد أن تقول أن سبب هذا التمرد هو دعم خارجي من الخارج من الدول الإقليمية. اثنين، تغطية على الإخفاقات التي تتعلق بالسياسة الداخلية الإثيوبية في الداخل، تتعلق بعدم قدرتها على تنفيذ العدالة الاجتماعية، عدم إعطاء هذه القوميات حقوقها، لها حقوق تاريخية، استئصار بعض النخب الحاكمة بالسلطة والنفوس في الدولة بعيدا عن باقي الشعب الإثيوبي. هناك إخفاقات كثيرة لا نريد التحدث عنها لأنه شأن داخلي. ثلاثة، حشد رأي عام خلف الحكومة في ظل هذه الظروف، وبالتالي هي تريد أنها تدمج المشاكل الداخلية بمشاكل أكثر، لدرجة أن إثيوبيا أصبحت بالفعل تشكل تهديد للأمن القومي المصري، ليس للأمن القومي المصري فقط ولكن للأمن القومي لكل الدول الجوار الإثيوبي. ولذلك اجتماع غدا جاء بسبب هذه الإشكالية الكبيرة. أولا إثيوبيا لديها مشاكل مع كل دول الجوار، مشاكل حدودية، سواء السودان الفشقة، سواء إريتريا منطقة بدمي، سواء مع جيبوتي، سواء مع إقليم محتل من الصومال وهو إقليم الأوجادين، سواء مع كينيا والمناطق الرعوية، المناطق الحدودية التي يتم حولها صراعات ما بين الرعاة ما بين المزارعين، مشاكل تتعلق بمية النيل. إثيوبيا بنية سدود لكل دول الجوار، على كل دول الجوار، وحرمها من المياه. النيل الأزرق على مصر والسودان، نهر أومو على كينيا 3 سدود، على أومو 1 وأومو 2 وأومو 3، وسد على نهر شبيلي في الصومال، وبالتالي جف النهر وقلت ميته وأصبح غير صالح للاستخدام الآدمي. كذلك سدود على جيبوتي، مشاكل حدودية مع إريتريا نفسها خاصة فيما يتعلق بمدمي أو حشود عسكرية في مناطق الشمال وتريد الوصول إلى البحر الأحمر والوصول إلى عصب وتدعي أن ميناء عصب هو حق تاريخي إثيوبي. إذن هذا السلوك الإثيوبي يوتر دول المنطقة خاصة دول القرن الإفريقي، ورغبة إثيوبية أيضا للوصول إلى البحر الأحمر سواء من خلال عملية عسكرية في إريتريا والحصول على ميناء عصب.

0: أو كمان أنها تحصل على ميناء في صومالي لاند في الصومال دون إذن من الحكومة المركزية. تدخل شديد في الحرب السودانية.
1: تماما. اضطرابات مع دول الجوار الحدودية لدى إثيوبيا. ولكن فيما يتعلق بمصر اليوم نحن أزمة سد النهضة طوال السنوات التي فاتت والآن أضيفت إليها هذه الأزمة وهذه الاتهامات الإثيوبية لمصر بالتدخل فيما يتعلق بمسألة إقليم تيغراي تحديدا. إلى أين الأمور ذاهبة وفق تقييمك سيادة اللواء بين إثيوبيا ومصر وسط احتداد واشتداد هذه الأزمات مجتمعة؟
0: لا شك أن هناك تصعيد ما بين القاهرة وما بين أديس أبابا حول سد النهضة، وأنا أريد أن أفصل ما بين سد النهضة، ومصر أيضا تريد أن تفصل ما بين سد النهضة وما يحدث حاليا من اضطرابات في إثيوبيا. عملية الفصل ضرورية للغاية، لكن إثيوبيا تريد أن تخلط ما بين الأمرين لتصدير أو تبني استراتيجية العدو الخارجي. لا شك أن هناك تصعيد، ولكن التصعيد حول سد النهضة هو تصعيد سياسي وتصعيد إعلامي فقط، ولا يصل إلى تصعيد عسكري على الإطلاق. لكن إثيوبيا في إطار محاولتها للربط ما بين الأحداث الداخلية وسد النهضة قامت بطرد أحد الدبلوماسيين وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 61، ومصر ردت على الفور بهذا الطرد. إذن إثيوبيا صعدت دبلوماسيا، أي نعم تصعيد محدود لأن هنا طرد فرد وليس طرد مجموعة أو استدعاء السفير أو قطع العلاقات الدبلوماسية كما حدث مع إريتريا، ولكن في إطار محدود. إذن التصعيد هنا تصعيد من قبل إثيوبيا. أنا أتخيل أن كل هذه الافتعال الأزمات الإثيوبية هي للداخل الإثيوبي أكثر منها إلى دول الجوار، وما زال سد النهضة بعيد. حتى أن المسؤولين المصريين دائما عندما يناقشوا المسألة سد النهضة يتحدثوا عن الشق القانوني منه، الشق السياسي منه، ولا نذهب إلى تصعيد عسكري إلا إذا إثيوبيا يعني بدأت أنها توجه أو تصعد أكثر من هذا.
1: أنا أشكرك جزيل الشكر للواء محمد عبد الواحد مستشار في الأمن القومي والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا. أخلى مسلحو جبهة تيغراي عاصمة الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية، وذلك مع تقدم قوات السلطات الاتحادية نحو العاصمة. قبل ذلك أعلنت جماعة موالية للحكومة الإثيوبية أعلنت سيطرتها على مطار المدينة في أعقاب هجوم مضاد شنته ضد مسلحي تيغراي. قبل ذلك وفي أول ظهور له منذ اندلاع المواجهات في شمال إثيوبيا، قال رئيس جبهة تحرير تيغراي إن الحرب التي تخوضها الجبهة ضد الحكومة الاتحادية هي حرب دفاعية، مؤكدا بأن جبهة تيغراي ستنتقل إلى مرحلة الهجوم. واتهم رئيس جبهة تيغراي الحكومة الإثيوبية بشن حرب وصفها بإبادة جماعية ضد شعب تيغراي، كما اتهم أديس أبابا بالمشاركة في الحرب في السودان والتدخل في الشؤون الإريترية. وفي السودان أفادت مصادر عسكرية العربية بأن الجيش السوداني بدأ تنفيذ عمليات نوعية لاسترداد مدينة أم كريدم عاصمة محلية غرب بارا تمهيدا لدخول غرب كردفان. أما في الأثناء كشف الناطق باسم القوات العمل الخاصة بغرب كردفان كشف العربية عن تنفيذ عملية نوعية غرب المزروب أسفرت عن تدمير 6 مركبات للدعم السريع وأسر أكثر من 10 عناصر. قال حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي إن قوات الدفاع الجوي تصدت لهجوم بطائرات مسيرة من قبل الدعم السريع استهدف منزله وعددا من الأعيان المدنية بالإقليم. وأكد حاكم إقليم النيل الأزرق أن الاستهداف لن يثنيهم عن مواصلة العمل من أجل الأمن والاستقرار، داعيا مواطني النيل الأزرق إلى الوحدة والتماسك والابتعاد عن الفتن. ماذا لدينا بعد الفاصل؟ محاولة اغتيال إسرائيلية لرئيس حماس في غزة علي العمودي، ومسؤول إسرائيلي يقول إن احتمالية نجاته ضئيلة.

0: ضخاماً وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
1: أول مشكلة بدأت طبعاً مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
0: هل كشفت شيئاً كان مستوراً لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
1: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
0: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على الشاشة العربية.
3: نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن الجيش الإسرائيلي حاول صباح اليوم اغتيال علي العمودي نائب رئيس المكتب السياسي لحماس والقائد الحالي للحركة في قطاع غزة الذي خلف يحيى السنوار في المنصب. وأشار مسؤول إسرائيلي في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية إلى أن احتمالية نجاة العمودي من عملية الاغتيال ضئيلة.
4: 5 ضحايا بينهم 4 سيدات وشاب ارتقوا الليلة الماضية بعد أن أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على هذه الشقة السكنية في عمارة الأصالة الواقعة غرب مدينة غزة. دمار وخراب كبير حل في هذه الشقة. المواطنون تحدثوا بأن هذه الغارة جاءت دون سابق انذار ما ادى الى ارتقاء هذا العدد الكبير من الضحايا بالاضافه الى عدد اخر من الاصابات. وقالوا بان المواطنين الذين ارتقوا تم انتشالهم جثثا هامده نتيجه هذه الغاره الاسرائيليه.
5: اللي صار بالضبط الساعه 1:30 في الليل سمعنا صوت انفجار ضخم جدا هز المنطقه. أنا بيتي تحت شوية، جاني اتصال من أحد الجيران إنه البيت تبعك صار فيه انفجار. توجهت لهذا المكان، هذا البيت تبعي أنا مأجر أجار. الغريب في الموضوع إنه إسرائيل لهالدرجة وصلت فيها إنها تستهدف النساء والأطفال بشكل مباشر، فهذه جريمة عظمى، جريمة لا توصف.
4: ولكن وفقا للقناة 12 الإسرائيلية والتي قالت بأن الجيش الإسرائيلي حاول من خلال هذه الغارة اغتيال علي العمودي نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ولكن حتى اللحظة الجيش الإسرائيلي لم يؤكد بعد نبأ اغتيال العمودي ولا حتى حركة حماس الذي ينتمي إليها العمودي. لقناتي العربية والحداثة، محمد حمو، غزة.
3: قبل أن نستكمل الآن مع ضيفنا الذي سينضم إلينا بعد قليل من القدس مستشار العربي للشؤون الإسرائيلية مجد الحلبي، الآن إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول إن محاولة الاغتيال فشلت. إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول إن محاولة الاغتيال فشلت. ربما أستاذ مجدي أهلا بك معنا في هذه الساعة، يعني بعد هذه المعلومات التصريحات قد نغير مجرى الحديث سويا. بعد كنت أنا أسألك إن كان هناك أي شيء مؤكد أو نفي حتى هذه الساعة فيما يتعلق باغتيال أو محاولة اغتيال العمودي، ولكن ما الذي يعنيه العمودي وفق المنظار الإسرائيلي ليكون هو في عين الاستهداف في هذا اليوم؟
6: في إسرائيل يقولون بأن العمودي هو قائد حماس الفعلي في قطاع غزة في هذه المرحلة، لذلك استهدافه يبدو من وجهة النظر الإسرائيلية مشروعا، وهذا ما تقوم به إسرائيل في الفترة الأخيرة. كما يعني نلاحظ بأن إسرائيل تقوم باستهداف كل قيادات حماس من الصف الثاني والثالث والأول وكل القياديين الذين كان لهم دور أو الذين يعملون الآن في قطاع غزة. لذلك يعني لا نستغرب أن تقوم إسرائيل بمثل هذا العمل، بمثل هذا الاستهداف للعمودي أو لغير العمودي. وفي جعبة إسرائيل قائمة طويلة من الأسماء لحماس ولقادة حماس، لا نعرف الكثير منهم ولا وغير معروفين حتى في قطاع غزة، ولكن لدى إسرائيل الكثير من المعلومات حول هؤلاء وحول تواجدهم في هذا المكان أو ذاك. يبدو أن هذه العملية لم تنجح لأن الجانب الإسرائيلي، ونقصد هنا الجيش الإسرائيلي، لم يتحدث عنها بتاتا حتى هذه اللحظة من ناحية رسمية، إنما تحدث عن ضربات

0: للجهاد الإسلامي مثلا قبل قليل، وأنهم صفوا هذا القائد وذاك القائد الذين كانوا يعملون أو يعملوا في القيادة الصاروخية لحركة الجهاد الإسلامي. أما بالنسبة للعمودي فأحدا من المسؤولين الإسرائيليين، ولا من الناطق الرسمي ولا من المصادر التي نتحدث معها، تحدثت عن هذا الموضوع. هذا
1: طيب
0: مؤشر أن العملية لم تنجح. وبالعادة هناك يعني عندما تكون شكوك في نجاح العملية يتأخر كثيرا الحديث الرسمي الإسرائيلي حول
1: وهذا ما حصل
0: الشخصية
1: اليوم
0: وحول
1: أستاذ
0: الاجتياح.
1: مجدي، يعني كان لافت وغريب جدا، يعني منذ ساعات الصباح جرت عملية الاستهداف، حتى هذه الأوقات لم نسمع تأكيد رسمي حول مصير العمودي. أستاذ مجدي، في رغم حديث إذاعة الجيش عن فشل محاولة الاغتيال للعمودي قبل قليل، ولكن قبل أيام سنعود ونستذكر معك كلام وزير دفاع إسرائيل كاتس، توعد باغتيال قادة حماس في الخارج وقال إنهم أفلتوا مرة ولكن دورهم قادم. سنستمع من ثم أعود.
2: قادة حماس في الخارج هم أيضا في مرمى أهدافنا، فلا ينبغي السماح لأي من هؤلاء الذين لعبوا دورا محوريا بمجزرة 7 أكتوبر بأن يموتوا بسلام بين أسرتهم. هذا واجبنا كشعب ودولة. لقد أفلتوا مرة بسبب خلل ما، لكن المرة القادمة آتية وحينها سيلقون مصرعهم.
1: يعني كيف يقرأ هذا الرابط اليوم بين استهداف ومحاولة استهداف العمودي وبين تهديدات كاتس قبل أيام وعدم ترك قادة حماس يموتون بسلام في أسرتهم وفق وصفه؟
0: بالطبع إسرائيل تعتقد بأن عليها استهداف قيادات حماس في كل مكان، في الداخل في غزة أو في الضفة أو في الخارج في أي مكان. هذا على الأقل هذه هي العقيدة الإسرائيلية والعقيدة الأمنية بما يتعلق بقيادات حماس الذين كان لهم دور بهذا الشكل أو بذاك في 7 أكتوبر، والذين استلموا زمام الأمور بعد 7 أكتوبر. لذلك لا نستغرب هذا الحديث الذي يأتي أيضا في سياق الانتخابات الإسرائيلية، ولكن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحديدا الشباك الإسرائيلي يعمل جاهدا على تحديد مواقع هؤلاء القادة، لأن حماس هي من مسؤولية الشباك الإسرائيلي وليس مسؤولية الموساد الإسرائيلي. لذلك الشباك يقوم بتحديد المواقع، والشباك يعمل جاهدا كما يقول الإسرائيليون في الأيام الأخيرة وأيضا في الفترة الأخيرة، وسيستمر بالعمل كما يقولون هم باستهداف قادة حماس أينما كانوا في أي مكان يكونون. وهناك أيضا حديث بأن إسرائيل لن تتردد في استهداف أي قائد في أي مكان بما في ذلك الدوحة أو مصر أو أي مكان آخر. على الأقل هذه أحاديث يتحدث بها المسؤولون الأمنيون الذين يتحدثون عن هذا الموضوع.
1: نعم، شكرا جزيلا مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي. جددت وزارة الخارجية الروسية دعوتها للدبلوماسيين والأجانب موجودين في كييف إلى مغادرة العاصمة الأوكرانية. حذرت الوزارة في بيان لها من أن القوات الروسية ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق على كييف وفق وصفها، محذرة الدبلوماسيين والأجانب أنهم يعرضون حياتهم للخطر عمدا إذا بقوا في كييف. من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الروسية إن نهج اليابان نحو إعادة عسكرة البلاد يصنع مخاطر أمنية إضافية على حدود روسيا في الشرق الأقصى، وينعكس سلبا على استقرار منطقة آسيا والمحيط الهادئ على حد وصفها. واعتبرت الخارجية الروسية أن إعلان طوكيو استخدام منظومات صواريخ تايب 25 خلال مناورات يابانية أمريكية خلال أكتوبر اعتبرته خطوة نحو إعادة عسكرة اليابان. أعلنت كوريا الشمالية استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في اختبار صاروخ باليستي استراتيجي متوسط المدى. وقالت كيم يو جونغ شقيقة زعيم الكوري الشمالي إن الصاروخ أطلق ودمجت فيه هذه التقنية، وأضافت أنه قادر على تغيير مسار تحليقه على ارتفاع منخفض. وجاء الإعلان بعد ساعات من تأكيد سول رصد إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا. في أمريكا، طلبت وزارة العدل من المحكمة السماح للرئيس دونالد ترامب بإعادة فرض حظر دخول صحفي CNN وMS Now وبوليتيكو إلى البيت الأبيض. وبررت الوزارة طلبها بأن المؤسسات الثلاث نشرت تقارير قد تضر بالأمن القومي، بينها معلومات قد تكون سرية أو حساسة. في المقابل اعتبرت المؤسسات الإعلامية أن الحظر ينتهك التعديل الأول للدستور وحقوقها في الإجراءات القانونية الواجبة.

0: الآن إلى أخبار الرياضة مع زميلتي ابتسام شواش. إليك ابتسام.
1: شكرا نادين. أهلا بكم. يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره القطري في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج، وتصدر الأخضر ترتيب المجموعة الأولى ويبحث عن تحقيق لقبه الخليجي الرابع، إذ يعود آخر لقب له إلى عام 2003. من جهته توج المنتخب القطري بكأس الخليج 3 مرات، آخرها في 2014.
2: المنتخب القطري منتخب قوي ومتمرس على البطولات هذه. نحاول نطبق كلام المدرب. بإذن الله نسعد الجمهور، نسعد الوطن. بالمعسكر أمريكا والوضع فيه انضباط وفي أكيد، أنا طبعا ما لحقت على اللي قبل، لكن اللي شاهدته روح واحدة، انضباط في كل شيء، حتى لو بدون لائحة اللاعب مستشعر القيمة أو المكان اللي هو فيها. أنت تمثل وطن، تمثل بلد. بإذن الله نكون عند حسن ظن الجميع.
3: مباراة مختلفة، كل مباراة مختلفة على المباراة قبل، وتعرف نصف نهائي يعني لازم نكون مركزين أكثر وأكثر، وإن شاء الله نحقق الشيء اللي مطلوب إن شاء الله. صحيح دونيس واثق فينا كلنا ثقة تامة، وحنا على قلب واحد، وأي أحد ينزل في التشكيلة يعطي اللي عنده أكثر إن شاء الله.
4: متحمسين لهاللقاء، أكيد المنتخب السعودي منتخب قوي وعامل الأرض والجمهور أكيد في صالحة، ولكن إن شاء الله نحن قدها وبتكون مباراة تنافسية وقوية، وإحنا فيها تم جاهزية وتركيز لهالمباراة.
5: طبعا أكيد انظرنا مباراة صعبة ضد المنتخب السعودي، نعرف أهمية المباراة ومباراة نصف نهائي. إن شاء الله نقدر نسعد الجمهور اللي صار لنا من أول بطولة إن شاء الله. يعني كل مباريات ولها ظروفها أكيد يعني، وكل مباراة وشلون تمشي يعني، بس ان شاء الله التوفيق يكون صالحنا ان شاء الله في المباراه، وان شاء الله نطلع بافضل صوره.
6: يمكن في 33 اول هدف لي، يمكن شوي مسيرتي يعني كان فيها بعض التغلبات والصعوبات، يعني اللي يعرف عبد الله يعرف بعض الصعوبات اللي واجهها، ولكن يعني الحمد لله كنت دائما اشتغل بجد واجتهاد سواء داخل الملعب وخارج الملعب، ثم يعني الحمد لله الله أعطاني اللي أبي، ولازلت يعني لازلت قادر على مواصلة مساعدة زملائي اللاعبين سواء في التمارين أو المباريات، ويعني هي البداية فقط يعني، وإن شاء الله القادم يكون أفضل بإذن الله.
7: كل جاهز، عندنا يومين يعني بعد المباراة، الكل قاعد يستعد ويجهز نفسه. معنوياتنا الحمد لله عالية وتركيزنا فل، وإن شاء الله بإذن الله نقدر نحقق نتيجة إيجابية ونروح النهائي. عارفين المباراة يعني مباراة صعبة.
8: ويشهد الدور نصف النهائي الثاني لبطولة كأس الخليج لكرة القدم مباراة الإمارات متصدرة المجموعة الثانية مع سلطنة عمان وصيفة المجموعة الأولى. ونالت الإمارات اللقب مرتين في نسختي 2007 و2013، وتوجت عمان أيضا باللقب في مناسبتين 2009 و2017، ثم حلت وصيفة في آخر نسختين.
9: شوف المباراة هاي قوية، المرحلة أي فريق يصعد يوصل نصف النهائي، سواء الأربع فرق كلهم فرق قوية، فنحن ما نركز على الفريق الخصم، نحن نركز على فريقنا مهما كان منافس. نفس ما قلت لك كل فرق اللي توصل الخلف هالربع نصف النهائي كلها فرق قوية، ونطمح نحن نقدم الأفضل وناخذ بطاقة تأهل للنهائي إن شاء الله.
8: في المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم تعادل منتخب فرنسا بقيادة المدرب زيدان أمام ضيفه منتخب إيطاليا الذي يقوده المدرب مانشيني. رصيد فرنسا ارتفع إلى 7 نقاط في الصدارة. وفي المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية انتصرت بلجيكا على تركيا ب3 أهداف دون رد ليصبح لدى بلجيكا 6 نقاط. واليوم في المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم تلعب كرواتيا أمام إنجلترا. كلا الفريقين لديه 3 نقاط، وتتقدم إنجلترا بفارق الأهداف عن كرواتيا.

0: وأيضا في المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية، إسبانيا بطلة العالم تستضيف التشيك، وتتصدر إسبانيا الترتيب بست نقاط من فوزين، فيما لا تمتلك التشيك أي نقطة بالمرتبة الأخيرة. بهذا نصل إلى الختام، عودة إلى نادي.
1: شكرا. في نهاية النشرة لم يبقى إلا نذكر بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تعلن أنها تنفذ هجوما على أهداف عسكرية حيوية مشروعة في صنعاء. في كامب ديفيد وبرئاسة جي دي فانس، كبار مسؤولي الأمن القومي بإدارة ترامب يبحثون قرارات متعلقة بإيران واليمن. وزير الخزانة الأمريكي يقول أن إيران لن يكون لديها نفطا لتحميل هذا الأسبوع للمرة الأولى. إثيوبيا تعود بالتاريخ للسد العالي وتطالب مصر بتفسير سبب بنائه قبل انتقادها بشأن سد النهضة. قمة رباعية غدا في العالمين لمصر والسودان وإريتريا والصومال لمناقشة التطورات في القرن الأفريقي. إلى هنا تنتهي الساعة، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
1: خارج الصندوق.

0: من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بيزنس.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
4: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
5: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: 10 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال اسم آخر ما في شيء.
7: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استدمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
6: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجاب كبير.
7: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
6: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
7: ألا يفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
6: ألا يقول دولة ودعوة؟ كلمة سيف عشان تخوف مشاهدين يعني. قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة سخيفة رددها المؤرخون كثيرا.
0: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
1: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
0: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بيزنس. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
8: عبر أثير العربية FM نناقش قضايا المنطقة والعالم، ونكشف ما وراء الأخبار من خفايا وتداعيات.
9: العسكري آخر التطورات تتحدث عن اشتباكات.
8: نبحث ونتقصى لنأتيك بالحقيقة بحيادية وموضوعية. العربية FM بالصوت يصلك الخبر وأكثر.
10: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562620062.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: الخامسة بتوقيت الرياض، الثالثة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وإليكم العناوين.

القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ هجوم على أهداف عسكرية حيوية مشروعة في صنعاء. في كامب ديفيد وبرئاسة نائب الرئيس الأمريكي، كبار مسؤولي الأمن القومي بإدارة ترامب يبحثون قرارات متعلقة بإيران واليمن. قمة رباعية غدا في العالمين لمصر والسودان وإريتريا والصومال لمناقشة التطورات في القرن الإفريقي. التحقيقات في حادث فلاي دبي تشير إلى عمل إرهابي وأن مساعد الطيار استخدم فأس الطوارئ للاعتداء على القائد. وفي أخبارنا الاقتصادية، ترامب يتراجع عن حظر صادرات الديزل بعد إعلان مجموعة السبع. ومن أخبارنا الرياضية، المنتخب السعودي يلاقي نظيره القطري في الدوري نصف النهائي لكأس الخليج.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أرحب بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. البداية من الملف اليمني، حيث أفادت مصادر يمنية في صنعاء بأن الطيران الحربي شن غارات على مجمع النهدين العسكري وجبل عطان إضافة إلى جبل نقم. وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية تصاعد أعمدة الدخان من المواقع التي قصفت، فيما أفادت مصادر أن هذه المواقع يستخدمها الحوثي لتخزين الأسلحة والصواريخ والذخائر. هذا وأفاد شهود عيان برصد تحليق مكثف للطيران في سماء المدينة، فيما تجاوز عدد الغارات التي شنت 10 غارات. هذا وتجددت المواجهات العنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي على محاور عدة شمالي وغربي تعز، حيث تركزت هذه المواجهات العنيفة في محيط جبل هان وحضران عقب هجوم شنته الميليشيات الحوثية على مواقع القوات المسلحة اليمنية وسط قصف مدفعي مكثف. وأسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 20 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين، فيما امتدت المعارك إلى جبهتي الزنوج والدفاع الجوي شمالي تعز وجبهة صالة شرقي المدينة. وفي سياق متصل، أكد المقدم عبد الرحمن الوهباني قائد جبهة جبل هان في تعز إحباط محاولات للحوثيين للتسلل والسيطرة بهدف حصار المدينة.

0: ما جرى في جبل هان محاولات يائسة من الميليشيات الحوثية للتسلل للجبل لقطع الشريان الرئيسي لمدينة تعز. وبفضل الله سبحانه وتعالى بعد التسلل الذي يعتبر الأكبر بأنساق الحوثي المتكررة استطاع أبطال الجيش الوطني وفي اللواء 17 وجبل هان بأن يصدوا التسلل وأن يدحروا العدو جثثه بعشرات في أسفل الجبل. لا نستطيع أن نراها الآن لكنها في أسفل الجبل بكثرة.
1: كان هذا المقدم عبد الرحمن الوهباني قائد جبهة جبل هان في تعز. وقبل ذلك أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها نفذت 71 عملية استهداف دقيقة ضد تجمعات وتحشيدات قتالية تابعة لميليشيا الحوثي في مناطق عدة بمحافظة تعز. من القاهرة ينضم إلينا عبد الستار الشميري الباحث السياسي. أهلا ومرحبا بك سيد عبد الستار.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: بداية، كيف تقرأ في دلالة وصول الطيران الحربي وقصفه أهدافا وصف

0: ربطها القوات اليمنية بالمشروع؟
1: نعم، شارك الطيران الحربي والطيران المسير في مكافحة تدفقات أنساق حوثية متتالية في جبال متعددة تبدأ من الكدحة وجبل هان مرورا بالوازعية حتى مقربة من الحجرية حيث جبل راسين وجرداد ومناطق في دبع، مناطق متفرقة في الجبال المتاخمة في ظهر الساحل الغربي. هذه الضربات لا شك أنها تحد من عملية الزحف، تساعد الجيش الوطني ورجال القبائل والمواطنين الذين حملوا السلاح وصعدوا إلى الجبال في التخفيف من وطأة الزحف الميليشياوي الذي عدده كبير وزحفه متعدد، وهو لا يبالي بأي أرواح تذهب لأن معظم من يدفعهم إلى الجبهات غالبا من المغرر بهم أو من الأطفال أو من الذين يعدهم ادخلوا المناطق وتفيدوا واسرقوا ما شئتم فهي لكم. وهذا
0: نعم.
1: حصل في بني عمر، عندما دخلوا بالأمس إلى مناطق من بني عمر بدأت عملية الفحيد والسرقة ونهب منازل المواطنين.
0: طيب، هل ترى تصاعدا في تطوير التكتيكات العسكرية من جانب القوات الحكومية لما تفرضه متطلبات الميدان؟ يعني القوات الحكومية لم تعد تكتفي بصد الهجمات وإنما تبادر بهجمات استباقية، أيضا أدركت أهمية المرتفعات في هذه المعارك، أيضا أدركت أهمية قطع خطوط الإمداد عن معاقل الحوثيين.
1: حتى اللحظة تحاول الجيش الوطني والمقاومة هو حماية المرتفعات الجبلية، وهناك محاولة حوثية لقطع الإمداد بين تعز وعدن أو تصيد بعض الذين يمرون في طريق يسمى هيجة العبد. ما يقوم به المقاومة أو ما يقوم به الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة حتى الآن هو حماية السلاسل الجبلية المطلة على محافظة لاحق والتي هي بوابة لعدن، مع محاولة لقطع إمداد الحوثي في ناحية تعز في أماكن متفرقة. حتى هذه اللحظة ربما يحتاج الوضع إلى تثبيت أقدام الجيش الوطني في هذه الجبال ورفضها بمزيد من السلاح. صحيح أن هناك بعض خسارات بشرية وبعض خسارات مواقع خاصة في جبل راسين يوم أمس، لكن على الصعيد العام هناك ثبات في هذه الجبال لأن سقوطها سيعني فتح الأمر نحو الحجرية،
0: طيب، هل
1: ولذلك معارك
0: يعني
1: الاستنزاف قائمة حتى هذه اللحظة.
0: تتحضر إذن القوات الحكومية لما قد يعرف بمعركة تعز، هذه المدينة التي ربما يحاصرها الحوثيون من أطرافها أو بعض أطرافها؟ يعني هل تعتبر تعز هي خط الدفاع الأول عن محافظات الجنوب وستكون معركة مصيرية ستحدد ميزان السيطرة فيما بعد؟
1: نعم، بالتحديد في تعز الحجرية، تحديدا مناطق الحجرية هي تعتبر ريف عدن، وأي إسقاط للطريق أو للجبال المرتفعة يعتبر عدن في خطر، لأن هذه المرتفعات من أعلاها تستطيع أن تناوش القوات المرابطة على تخوم لحق وعدن.
0: نعم.
1: ولذلك فهذه معركة عدن، لأن الاستراتيجية الإيرانية بعد أن أخذ الحوثي ساحل البحر الأحمر يريدون الذهاب إلى الناحية الأخرى خليج عدن والبحر العربي. هناك خطورة إذا التقت قوة الحوثي مع جماعة شباب الصومال في القرن الأفريقي، هذا الخطر يمتد حتى إلى الرأس، إلى الطريق البديل رأس الرجاء الصالح. ولذلك هذه الأعمال ليست عشوائية، ما يقوم به الحوثي هي خطة مدروسة للانتزاع الساحل سواء البحر الأحمر أو يريدون الذهاب إلى أعمق من ذلك.
0: طيب، بما أن
1: لكن
0: حضرتك
1: هناك
0: ذكرت معركة الساحل، هل من دروس استوعبتها القوات الحكومية اليمنية كي لا يحدث في تعز ما حدث في الساحل؟
1: نعم، التموضعات في الجبال هي الدرس الذي أخذته، أنه لا يأخذ الحوثي مزيدا من الجبال لأنه وجود الجبال بيد الشرعية يعتبر حتى الحوثي في الساحل مهدد لأنها تطل عليه. وعلى اعتبار أن هناك معركة بحرية بإسناد دولي ستكون هذه القوات المرابطة للجيش الوطني في الجبال هي السند لهذه المعركة، لأن معركة الساحل تحتاج إلى اتجاهين، اتجاه بحري من ناحية السواحل وأيضا تفكنات ومواقع تصطاد الحوثي الذين سيندفعون إلى عمق هذه الجبال. هذه الجبال مترامية الأطراف بعيدة مساحتها واسعة، وأعتقد الدرس المستفاد أنه

0: يحدث ثغرات كما حدثت في الكدحة وفي المخا، استطاع من الحوثي أن يعبر بها إلى الساحل. هذه الدروس المستفادة، بالإضافة إلى إعلان النفير وجمع المواطنين لمساندة الجيش، خاصة في أن هذه المناطق مناطق عبارة عن دهاليز ومغارات وتباب، وأهل المنطقة هم أدرى بشعابها على كل الأحوال.
1: طيب، هذا عن الدعم الداخلي وإعلان النفير العام والتعبئة العامة، لكن هل ستكون القوات الحكومية في مرحلة ما بحاجة إلى دعم خارجي؟
0: حتما القدرات الجيش الوطني من حيث الإمداد والموارد المالية واللوجستيات تحديدا تحتاج إلى الإمداد في الداخل. أما إذا تحدثنا عن معركة بحرية فليس هناك قدرة حقيقية للجيش اليمني أن يقوم، لأنه لا يملك قوات بحرية على الإطلاق، يملك خفر سواحل بسيط. ولذلك معركة الخلاص هي تقتضي بالضرورة أن يكون هناك عملا بحريا لمجموعة دول إقليمية ودولية، وأيضا دعما لوجستيا للعمليات البرية للجيش اليمني.
1: نعم.
0: وعلى وجه الحقيقة نعم، تحتاج القوات اليمنية إلى مزيد من الإسناد البري مع عملية بحرية إذا يريد الخلاص الكلي.
1: نعم.
0: أما إذا لم توجد عملية بحرية فإن هذه العمليات ستبقى مستمرة في هذا الاستنزاف المركب في هذه الجبال.
1: أشكرك شكرا جزيلا عبد الستار الشميري، الباحث السياسي من القاهرة. أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 4000 لاجئ يمني مسجل في مخيم المركزي بمدينة أوبوك شمال جيبوتي يعانون نقصا حادا في مياه الشرب، ويصطف الرجال والنساء والأطفال لساعات يوميا للحصول على المياه التي توفرها اليونيسف عبر 4 مخزنات موزعة في المخيم، تتراوح سعة كل منها بين 10 و20 ألف لتر وتعبأ مرتين يوميا. هذا ونزح أكثر من 150 ألف شخص في اليمن مع تجدد أعمال العنف وفق مسؤول أممي، فيما يعيش بعض النازحين في خيام لا يملكون سوى ملابسهم.
2: تعرضنا للهجوم من الحوثي في تمام الساعة 6 مساء، خرجنا من منازلنا بالملابس اللي علينا، طبعا يعني الاولاد والحرمه ما همش دارين ايش الخبر، ايش ليش ليش مشحنا. قلت لهم حاله نزوح، الميليشيات الحوثيه قد استولت على مدينه حيفا والضرب والقصف وكنا درجه انه ضرب هاون جنب الباب حق البيت.
1: كان هذا احد النازحين جراء تجدد العمليات العسكريه في اليمن.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أجرى ولي عهد دبي وزير الدفاع الشيخ حمدان بن محمد زيارة للطيار الهندي المصاب في حادثة فلاي دبي سميت ماتشهار، ويرقد ماتشهار في إحدى مستشفيات الإمارات بعد إصابته خلال محاولته مقاومة مساعده في الرحلة الجوية المتجهة من دبي إلى تل أبيب يوم الأربعاء. ووصف ولي عهد دبي ما قام به الطيار الهندي بأنه تصرف شجاع ومسؤول يعكس حرصه على سلامة الركاب وحمايتهم. في الوقت نفسه أعلن النائب العام الإماراتي المستشار حمد سيف الشمسي أن التحقيقات في الحادثة رحلة فلاي دبي كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عمل إرهابي. أوضح الشمسي أن مساعد قائد الطائرة اعتدى خلال الرحلة على قائدها داخل قمرة القيادة مستخدما فأس الطوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة، وأكد أيضا أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها والصلات المرتبطة بها، إلى جانب استكمال الفحوص الفنية وفحص الأدلة المادية والرقمية على أن تعلن النتائج النهائية بعد استكمال الإجراءات اللازمة. قبل ذلك كشف مصدر مطلع لمديرة مكتب العربية في واشنطن أن مساعد الطيار في فلاي دبي تأثر بأفكار متطرفة خلال وجوده سابقا في سوريا. وأضافت المصادر أن مساعد الطيار في فلاي دبي تم منعه من الطيران من قبل عمان بسبب إدراك السلطات العمانية بأن لديه أفكار.

0: أفكارا متطرفة. من بيروت ينضم إلينا الكابتن مازن السماك، خبير الطيران ورئيس جمعية الطيارين الخاصين في لبنان. أهلا ومرحبا بك كابتن مازن.
1: مساء الخير سيدتي.
0: أهلا وسهلا. يعني بعد أن كشفت التحقيقات سيناريو ما جرى خلال رحلة فلاي دبي، أريد أن أستوضح منك عن بعض الأمور الفنية، ومنها أن مساعد الطيار استخدم فأس الطوارئ للاعتداء على قائد الطائرة. ما هو فأس الطوارئ ولماذا هو موجود داخل قمرة القيادة؟
1: فأس الطوارئ يعني هو جزء من أدوات الطوارئ، يعني بيسمي حاله فأس الطوارئ، وهو يستعمل من قبل طاقم الطائرة لقطع مواد أو أوصال أو أي شيء يجب قطعه في حالة الطوارئ، أو ممكن استعماله لكسر أي باب في حال مثلا باب كان معلق أو في حال حدوث حريق أو زجاج. يعني فأس الطوارئ هي أداة ضرورية تكون موجودة في قمرة القيادة في مكان يعرفها الطيارون، وطبعا موجودة بقمرة القيادة بمحل حسب كل طائرة وحسب كل نوعها بيكون معروف في وين. يعني
0: طيب، كان فتح باب قمرة القيادة هو اللحظة الفاصلة ما بين سلامة الطائرة وما بين وقوع كارثة محققة. كان هناك كابتن مازن تعليمات معمول بها في السابق بشأن من يفتح هذا الباب وكيفية فتحه، وتم تعديل هذه التعليمات بعد هجمات 11 من سبتمبر وبعد حادثة طيران جيرمان وينجز. حدثني عن الإجراءات الأمنية المعمول بها في فتح باب هذه الطائرة الآن.
1: يعني هنالك طريقتان لفتح باب قمرة القيادة. الطريقة الأولى هي الطريقة التقليدية، عندما يتقدم أحد أفراد طاقم الضيافة بالطرخ على الباب لتقديم وجبة طعام أو للتكلم مع قائد الطائرة بأي موضوع. حينها ينظر قائد الطائرة أو مساعده إلى كاميرا موجودة داخل قمرة القيادة ليرى إذا كان هذا الشخص مخولا لدخول قمرة القيادة أم لا، فيفتح له الباب أو لا يفتحه. هذا بالطرق العادية وفي الحالات العادية. أما في حالات الطوارئ فيوجد رمز سري موجود مع أحد أفراد طاقم ضيافة، ممكن واحد ممكن اثنين حسب. هذا الرمز السري موجود عندما يدخله يعني هذا الشخص أو أحد أفراد طاقم الضيافة لا يفتح الباب أوتوماتيكيا، يعني يساعد على فتح الباب. كمان هذا إجراءات يعني أو طبقات من الحماية والأمان لعدم فتح قمرة القيادة كما تفضلتي بعد حادثة سبتمبر 11 وبعد حادثة جيرمان وينجز. ولكن المفارقة سيدتي هنا أود الإشارة أن جميع الأنظمة التي صممت لحماية قمرة القيادة من الخارج من شخص غير مخول أصبحت في لحظة ما في هذه الحادثة بالذات هي نقطة الضعف.
0: صحيح.
1: لأن الأجهزة يعني الطبقات الأمان ونظام الحماية صمم لحماية الأشخاص من خارج قمرة القيادة، ولكن اليوم نحن نتعامل مع الخطر الذي يأتي من داخلها.
0: صحيح.
1: يعني insider threat.
0: طيب.
1: وهذه هي المفارقة، وأنا أرى أن يعني ما حدث أو حادثة فلاي دبي ستحتم طبعا على المشرعين في منظمات العمل الدولية الأيكيو إلى آخره إلى مراجعة بروتوكولات الأمان للتعاطي مع الخطر من داخل قمرة القيادة.
0: لكن قبل ذلك لابد أن نسأل عن القصور الذي حدث في اتباع البروتوكول الأمني في رحلات الطيران واتباع إجراءات التدقيق في خلفيات الطيارين الأمنية، أليس كذلك؟
1: يعني علينا أن نفرق جيدا سيدتي بين بالسلكشن كريتيريا أي معايير اختيار الطيارين. هي معايير شديدة في كل العالم وفي جميع شركات الطيران. يعني عادة قبل اختيار الطيار وقبل قبوله في الشركة يخضع لتدقيق أمني شامل عن سيرته وعن خلفيته الأمنية.
0: صحيح.
1: نعم. هلأ السؤال هنا، هل هذه المعلومات كانت متاحة للسلطات أو للجهات المختصة أم لا؟ هنا السؤال الكبير. يعني أنا متأكد أن التحقيق أو التدقيق في الخلفية يحصل بأتم شكل، ولكن إتاحة تلك المعلومات علينا أن ننظر هل كانت تلك المعلومات متاحة للجهات المختصة وخاصة في

0: حل تلك الطيار أم لا.
1: طيب
0: هون إذا كانت متاحة بصير في قصور، أما إذا لم تكن متاحة فلا يمكننا أن نتحدث عن قصور.
1: حدث هبوط حاد وسريع لأكثر من 14 ألف قدم في أقل من 30 ثانية. لو كان هناك تعمد بإسقاط الطائرة، هل هناك ربما أنظمة قد تعمل أوتوماتيكيا لوقف هذا الهبوط الحاد، أو ربما أن يتم التحكم بالطائرة من خارجها أو عن طريق مثلا أبراج في المطارات معينة أن تتحكم في الطائرة، أم أن التحكم كلية يكون من جانب الطيار؟
0: التحكم من خارج الطائرة يعني صعب جدا. يعني في يمكننا القول أن الطائرة متصلة بالخارج كي يعني ترى أجهزة لا تعمل بشكل جيد، أو تعطيها مثلا مثل ريد أليرت بضوي بفرق الهندسة في الشركات فيها الأنظمة هذه، ولكن لا يمكن لتلك الفرق التحكم بالطائرة من الخارج. التحكم عادة يأتي من داخل قمرة القيادة. هلا الهبوط الحاد الذي يعني كان غير طبيعي،
1: صحيح،
0: يعني استطاع به الطيار أو طاقم الطائرة الإضافي الذي كان موجودا على الطائرة التحكم بالطائرة بالرغم من الستركتشرال دامج أو الضرر الذي أصاب بدن الطائرة جراء هذا الهبوط الحاد وجراء الضغط التي تعرضت له الطائرة والتي تعدت جميع حدود قدراتها. عم نحكي عن السرعة وعم نحكي عن الضغط، لأنه كل ما يعني انخفضت كل ما زادت السرعة، ونحن كنا نتكلم عن 30 ثانية صحيح 14 ألف قدم، ولكن لو استمر هذا الانخفاض لكانت ارتطمت بالأرض بأقل من 30 ثانية أخرى، لأنه السرعة كانت عم بتزيد. فكان الموضوع فعلا كريتيكال يعني، وكان الخطر داهما، وكان الاصطدام يعني ممكنا لولا تدخل الطاقم
1: لو لم
0: والطاقم
1: يفتح باب
0: بالداخل.
1: قمرة القيادة ويتدخل بعض المسافرين. هناك أيضا أفراد كان لابد أن يتدخلوا، وربما حضرتك أدرى وأعلم مني بهم، وهم أفراد أمن يفترض أن يكونوا على كل طائرة مدنية مسافرة، هم أفراد أمن ولكنهم بزي مدني ولا يعرفهم أحد، هذا صحيح؟
0: هذا صحيح، ولكن هذه يعني سياسة شركة company policy. يعني في شركات مثلا العال لديها على كل رحلة الاير مارشال نحن نسميه، أو رجل الأمن كما تفضلت حضرتك ووصفتيه موجود، ويمكن أن يكون يعني يكون في اثنين، الأول في الأمام مقدمة الطائرة والآخر في في في يعني في الخلف. الطيران الأردني لديه إير مارشال، في شركات عندها الموضوع، في شركات ما عندها هذا الموضوع. ولكن الآن بعد هذه الحادثة أنني أرى أنه يمكن أن يمكن يعني بعد مراجعة الإجراءات يمكن أن يفرض هذا الموضوع، أو أن شركات الطيران يمكن أن يعني تفرض هذا الموضوع على جميع الرحلات. هذا بقى بكثير حسب الشركة.
1: أشكرك شكرا جزيلا الكابتن مازن السماك خبير الطيران ورئيس جمعية الطيارين الخاصين في لبنان على كل هذه المعلومات القيمة، شكرا جزيلا.
0: شكرا لحضرتك.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك غدا في قمة العلمين التشاورية التي تجمع قادة كل من مصر وإريتريا والسودان والصومال للتنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وفي سياق متصل، أفادت مراسلة العربية في السودان أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان سيسافر غدا إلى مدينة العلمين للمشاركة في القمة الرباعية من أجل بحث مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي. بالتزامن، أعرب مصدر مصري مطلع عن استغراب القاهرة من البيان الأخير الصادر عن مفوضية الاتحاد الإفريقي حول ما وصفه البيان بتصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا ومصر. وأوضح المصدر المصري أن القاهرة ترى في البيان محاولة غير مفهومة للزج بها في قضية

إثيوبية داخلية لا دخل لمصر بها، وطالب بضرورة عدم الانسياق خلف محاولة البعض صرف الانتباه عن الدوافع الحقيقية وراء ما يحدث في الداخل الإثيوبي. كما جدد المصدر المصري التأكيد على أن سياسة بلاده الخارجية ترتكز إلى قواعد القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والالتزام بحسن الجوار. وفي إطار هذا التوتر، قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي إن على مصر توضيح أسباب بنائها السد العالي دون الحصول على موافقة مسبقة من أديس أبابا قبل توجيه انتقادات لإثيوبيا بشأن سد النهضة. واعتبر أن السد العالي المصري تسبب باضطرابات اجتماعية، وسجل مصر التاريخي يضعف انتقاداتها لأديس أبابا كما يقول. من القاهرة ينضم إلينا أشرف العشري، الكاتب والمحلل السياسي ومدير الأهرام المصرية. أهلا ومرحبا بك سيد أشرف. سيد أشرف العشري، يبدو أننا بحاجة إلى تعديل بعض تقنيات الصوت حتى يصل صوت ضيفي إلينا.

0: أرحب بأشرف العشري الكاتب والمحلل السياسي في جريدة الأهرام المصرية. أهلا ومرحبا بك سيد أشرف.
1: مساء الخير أستاذة هناء وجمهورك الكريم.
0: يا أهلا وسهلا. أسألك بداية عن الهدف والرسالة من جمع مصر لكل من إثيوبيا وإريتريا والصومال على طاولة واحدة في هذا التوقيت.
1: بكل تأكيد هذا الاجتماع وهذه القمة غدا قمة تشاورية بالغة الأهمية في ظرف بالغ الاستثنائي بالغ الأهمية تواجه فيه منطقة القرن الأفريقي وخاصة منطقة شمال أفريقيا كثير من التداعيات في الآونة الأخيرة في ضوء الأحداث الجريئة حاليا في أثيوبيا، وأيضا التداعي الذي وصل إلى حالة من التصعيد المصري الأثيوبي ثم الأثيوبي الإريتري ثم الأثيوبي السوداني، وبالتالي هناك درجة كبيرة من الوصول إلى إمكانية تكوين موقف وبلورة رؤية موحدة بين الأطراف الأربعة.
0: طيب كما ذكرت حضرتك سيد أشرف، يعني هناك حرب السودان وتداعياتها، هناك التوتر بين إثيوبيا وإريتريا والخلافات المرتبطة بسد النهضة وأيضا الوصول إلى ساحل البحر الأحمر، إلى جانب طبعا مستقبل الصومال، لكن هل تتشارك كل هذه الأطراف المجتمعة في العلمين غدا نفس الرؤى بشأن كل هذه القضايا، أم أن هناك خلافات قد تحول بين التفاهمات؟
1: بكل تأكيد الغالبية العظمى فيما يتعلق مطرحته من كثير من الأسئلة تتعلق بالتشاور غدا، لأن الأطراف الأربعة بالفعل أعضاء وقوة بارزة في الدول المتشاطئة في منطقة البحر الأحمر، وما يجري حاليا في باب المندب وما يجري حاليا في المنطقة مكمل أثيوبيا سيكون على رأس الاجتماعات في محاولة لإمكانيات بلورة موقف جماعي رباعي غدا يصب في خانة إمكانيات التعاطي بفاعلية في قادم الأيام والأسابيع القادمة مع تفاصيل المشهد في البحر الأحمر من ناحية، وإمكانيات أن يكون هناك بالفعل موقف أيضا بشأن أحداث أثيوبيا في ضوء اتهامات من قبل أثيوبيا لأربعة دول هم المشاركين في القمة غدا من حالة من التزعزع وعدم اليقين بإمكانيات أن يكون هناك بالفعل صبرا كثيرا على تلك الاتهامات الأثيوبية. وجدنا اليوم بيان مصري يواجه كثير من انتقاد للاتحاد الافريقي، ولاول مره تدخل مصر في حاله من لا اقول التلاسل لكن حاله من الغضب من قبل الاتحاد الافريقي عندما سجلت بها في تفاصيل الاحداث الجاريه حاليا في اثيوبيا، وكان الاتحاد الافريقي يشير بغطاء لاثيوبيا بان مصر طرف في هذه الازمه ونفته مصر ثلاث الاسابيع او الاسبوع الماضي والاسبوع الحالي، وبالتالي تفاصيل المشهد تتعلق بامكانيه ان يكون هناك مجموعه من اولويات سريعه الاهميه البعض من البحر الاحمر، ما يمارس الحوثيين وما يتعلق بإمكانيات هذه الثقة والاستقرار في منطقة البحر الأحمر باعتبار الدول لاعبة جوارية حتى في التحالف البحري العالمي الذي السعودية متعدد الجنسيات، بالإضافة إلى مصالحهم في منطقة أيضا القرن الإفريقي وما يحدث في أثيوبيا باعتبار أن ما يحدث وما توجهه أثيوبيا من اتهامات يمثل بالفعل تهديد مباشر لهذه الدول، وربما طيب يفتح صعيد أو صراع فصل من التصعيد بين أثيوبيا وهذه الدول الأربعة.
0: طيب هل يمكن أن نقول أننا أمام مجرد يعني قمة تشاورية أو مجرد تفاهمات سياسية، أم نحن أمام يعني مرحلة سيتشكل فيها تحالف عسكري أمني تعاون أوسع بين هذه الدول الأربع؟ مع الأخذ في الاعتبار أستاذ أشرف أنه الظروف الأمنية والاقتصادية لكل دولة مختلفة.
1: بكل تأكيد يمكن أن يكون هناك تحالف رباعي عسكري، لكن أعتقد أن هناك تحالف

0: ثقافات عسكرية ثنائية. على سبيل المثال بين مصر والصومال هناك اتفاقية موقعة منذ 4 سنوات تقتضي استنادا إلى ما يعرف اتفاقية الدفاع العربي المشترك في الجامعة العربية باعتبار مصر والصومال دولتان في الجامعة العربية. هناك تعاون أمني واستخباراتي بين مصر وأريتريا، هناك تعاون عسكري بين مصر وأيضا والجانب السوداني فيما يتعلق بأحداث السودان في منذ عام 2023 حتى الآن، وبالتالي لا يكون هناك تحالف عسكري معلن، لكن على الأقل ضوء من التنسيق العسكري والأمني والاستخباراتي في ضوء تداعيات الأوضاع في البحر الأحمر من ناحية، وفي ضوء أيضا تطورات الأوضاع في أثيوبيا. وأعتقد أن القاهرة أبلغت الجانب الإريتري اليوم من قبل خلال القمة التي عقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأساسي أفوركي رئيس إريتريا بدعم مصر الكامل لكل ما يهز استقرار وحدة إريتريا. وأعتقد هذه إشارة بلغت الأهمية للجانب الأثيوبي الذي قطع العلاقات مع إريتريا يوم الخميس الماضي، وهدد بدور مردة الفعل الأثيوبية باتجاه إريتريا بحجة أنها تغذي ما يعرف بجماعة تيجري والفصائل الستة المسلحة المنضوية تحت مجموعة العصيان أو الرفض المعارضة العسكرية لحكومة أبي أحمد. وبالتالي القاهرة تريد أن ترسل رسالة للجانب الأثيوبي، أي نوع من الاعتداء على أثيوبيا أو الصومال، إريتريا أو الصومال، سيكون هناك دور مصري وسيكون هناك بالفعل رد فعل قوي، وأن هناك بالفعل درجة كبيرة من الاستشراف لطبيعة موقف الدول الرباعية في قادم الأيام مع تفاصيل الأحداث في أثيوبيا. طيب. خاصة أن قضية مياه السد، مياه النيل، ما زالت تلعب دورا كبيرا في بلوغ التصعيد المصري الأثيوبي جزوته خلال الساعات والأيام الماضية.
1: طيب قبل قمة العالمين أستاذ أشرف، هل اتضحت خارطة الدعم الإقليمي والدولي لهذه الدول المجتمعة؟ يعني لأنه هذا الدعم خصوصا من الولايات المتحدة والغرب أو دول الإقليم قد تحدد نتيجة المواجهات أو تحسم ملفات بعينها.
0: هناك إجابة، هناك شقين على الإجابة على سؤال حضرتك. الشق الأول يتعلق بما يتعلق بالبحر الأحمر، هناك دعم أمريكي، دعم قوات سبيدس الأوروبية فيما يتعلق بضرورة الأمن وسلامة البحر الأحمر ومعجات الحوثيين والحفاظ على باب المندب باعتباره منفذ دولي للتجارة الدولية، ما يقارب 13% من حجم التجارة الدولية والغاز في هذه المنطقة المهمة. وبالتالي حجم التنسيق بين الدول الأربعة مع الجانب السعودي في ضوء تحالف الرباعي البحري متعدد الجنسيات الذي أنشأ في مكة في نهاية شهر في جدة في نهاية شهر يوليو الماضي يبلغ ذروته، وهناك تنسيق واجتماعات متواصلة والدول الأربعة منضمة إلى هذا التحالف. على الشكل الآخر تفاصيل الأحداث في أثيوبيا، هناك تباينات جوهرية، أمريكا وإسرائيل وتركيا تلعب دورا كبيرا في توفير الدعم والغطاء السياسي والعسكري للنظام الأثيوبي أبي أحمد. في المقابل الدول الأربعة مجتمع لديهم معركات متشابكة من التصعيد ومن الخلافات والتباينات الجوهرية مع الجانب الأثيوبي، هي لا تشترك في دعم جبهة إريتريا لكنها لديها موقف فيما يتعلق بمراقبة تطورات الأوضاع داخل أثيوبيا بكثير من الفحص والتدقيق حتى لا يؤثر على الأمن الإقليمي في منطقة البحر الأحمر وشمال أفريقيا، وفي نفس الوقت أيضا ضمان ألا يكون هناك أي نوع من العبث وهذا يهم الجانب المصري فيما يتعلق بسد النهضة في ضوء التلاسن الحالي بين مصر وأثيوبيا والتصعيد الجاري بشأن أزمة سد النهضة. وبالتالي ما ستسعى القاهرة لتوفير غطاء من الدول الأربعة لإمكانية الموقف المصري في قضية سد النهضة خلال الساعات والأيام القادمة باتجاه أي عمل سياسي أو دبلوماسي حتى لو عسكري اقتضى الأمر في هذا الشأن.
1: مفهوم. أشكرك شكرا جزيلا أشرف العشري الكاتب والمحلل السياسي في جريدة الأهرام المصرية.
0: شكرا جزيلا.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجح انتهاء الحرب مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي، وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة لا تعرف مع من يجب أن تتعامل في إيران، وأضاف أنه لا أحد في طهران يريد تحمل المسؤولية. كما وصف الرئيس الأمريكي خلال تجمع انتخابي في ألاباما قادة إيران بأنهم مجانين، وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط ثمن قليل مقارنة بمنع حصول إيران على النووي.

ترأس الاجتماع نائب الرئيس جادي فانس بمشاركة وزيري الخارجية والدفاع ومسؤولين عسكريين واستخباراتيين، فيما امتنع البيت الأبيض عن التعليق. وبحسب موقع أكسيوس، يدرس ترامب استئناف عملية قتالية واسعة في إيران مع تعثر المفاوضات. أضافت مصادر أكسيوس أن ترامب يميل إلى عدم المشاركة في الضربات، لكن مسؤولين أمريكيين يقولون إنه قد يغير موقفه.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن الجيش الإسرائيلي حاول صباح اليوم اغتيال علي العمودي نائب رئيس المكتب السياسي لحماس والقائد الحالي للحركة في قطاع غزة والذي خلف يحيى السنوار في المنصب. أوضحت المصادر الإسرائيلية أن نتائج العملية التي نفذت غرب مدينة غزة أسفرت عن فشل العملية، فيما أشار مسؤول آخر لهيئة البث الإسرائيلية إلى أن احتمالية نجاة العمودي من عملية الاغتيال ضئيلة. وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحمت القوات الإسرائيلية مناطق عدة في الضفة فجرا وداهمت منازل واحتجزت عشرات الشبان واخضعتهم لتحقيقات ميدانية في بلدة برقة شمال نابلس، كما اقتحمت قباطية ومخيمها جنوب جنين.

0: أخبار الاقتصاد.
1: انخفضت العقود الآجلة للنفط بعد أن وافق القادة الأوروبيون على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب كميات من احتياطيات الديزل لديهم بهدف خفض الأسعار وتقليل الحاجة إلى استيراد الوقود من الولايات المتحدة. وانخفض خام برنت 6 سنتات ليسجل 100 دولارين و25 سنتا للبرميل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستقوم قريبا بملء احتياطياتها الاستراتيجية من النفط. وقال ترامب في تجمع بولاية ألاباما إن بلاده ستملأ احتياطياتها الاستراتيجية دون أي كلفة. وأعلنت الحكومة الأمريكية أنها تعتزم إقراض شركات الطاقة ما يصل إلى 40 مليون برميل من النفط الاحتياطي الاستراتيجي، وهي آخر دفعة لواشنطن من الخام بموجب اتفاق عالمي لسحب مخزونات في أعقاب الحرب مع إيران. هذا وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة لن تحظر صادرات الديزل، وذلك بعد اتفاق دول مجموعة السبع وشركائها على السحب من بعض مخزونات الوقود الطارئة في محاولة لخفض الأسعار التي سجلت ارتفاعات حادة. حققت السعودية إنجازا عالميا جديدا بحصولها على المركز الأول عالميا في تصدير التمور للعام الرابع على التوالي من حيث القيمة، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن مركز التجارة العالمي. بلغت قيمة صادرات التمور السعودية خلال العام 2025 نحو 513 مليون دولار أمريكي، مما يعكس تطور قطاع النخيل والتمور. خلصت لجنة تابعة لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA إلى أن خللاً برمجياً يؤثر على طائرات بوينغ من طراز 737 ماكس لا يشكل مخاوف تتعلق بالسلامة، في نتيجة إيجابية لصناعة الطائرات الأمريكية التي تسعى للحصول على موافقة الجهات التنظيمية على أكبر طراز ضمن عائلة الطائرات ذات الممر الواحد الأكثر انتشاراً. وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان إن مجلس مراجعة الإجراءات التصحيحية التابع لها توصل إلى هذا استنتاج لأن الطيارين يحتفظون بالسيطرة الكاملة على الطائرة، ولأن المؤشرات المقدمة إلى طاقم القيادة واضحة ولا لبس فيها.

0: وتصدر الأخضر ترتيب المجموعة الأولى ويبحث عن تحقيق لقبه الخليجي الرابع، إذ يعود آخر لقب له إلى عام 2003. من جهته توج المنتخب القطري بكأس الخليج 3 مرات، كان آخرها في 2014. نستمع إلى ما قاله عبد القدوس عطية لاعب منتخب السعودية وزياد الجهني لاعب منتخب السعودية أيضا، بالإضافة إلى طارق سلمان لاعب المنتخب القطري وزميله عيسى جابر.
1: المنتخب القطري منتخب قوي ومتمرس على البطولات هذه، نحاول نطبق كلام المدرب بإذن الله، نسعد الجمهور نسعد الوطن. بالمعسكر أمريكا والوضع فيه انضباط وفي أكيد، أنا طبعا ما لحقت على اللي قبل، لكن اللي شاهدته روح واحدة، انضباط كل شيء، حتى لو بدون لائحة اللاعب مستشعر القيمة أو المكان اللي هو فيها، أن تمثل وطن تمثل بلد. بإذن الله نكون عند حسن ظن الجميع.
2: مباراة مختلفة، كل مباراة مختلفة على المباراة قبل، وتعرف نص نهائي يعني لازم نكون مركزين أكثر وأكثر، وإن شاء الله نحقق الشيء اللي مطلوب إن شاء الله. صحيح دونيس واثق فينا كلنا ثقة تامة، وحنا على قلب واحد، وأي أحد ينزل في التشكيلة يعطي اللي عنده أكثر إن شاء الله.
3: متحمسين لهاللقاء، أكيد المنتخب السعودي منتخب قوي وعامل الأرض والجمهور أكيد في صالحة، ولكن إن شاء الله نحن قدها وبتكون مباراة تنافسية وقوية، وإحنا فيها تم جاهزية وتركيز لهالمباراة.
4: طبعا أكيد انظرنا مباراة صعبة ضد المنتخب السعودي، نعرف أهمية المباراة ومباراة نصف النهائي، إن شاء الله نقدر نسعد الجمهور اللي صار لنا أول بطولة إن شاء الله. يعني كل مباريات ولها ظروفها أكيد يعني، وكل مباراة وشلون تمشي يعني، بس إن شاء الله التوفيق يكون صالحنا إن شاء الله في المباراة، وإن شاء الله نطلع بأفضل صورة.
0: ويشهد دور نصف النهائي أيضا لبطولة كأس الخليج مباراة الإمارات متصدرة المجموعة الثانية مع سلطنة عمان وصيفة المجموعة الأولى، ونالت الإمارات اللقب مرتين في نسختي 2007 و2013، وتوجت عمان أيضا باللقب في مناسبتين 2009 و2017، ثم حلت وصيفة في آخر نسختين. نستمع إلى خليفة الحمادي لاعب منتخب الإمارات.
5: شوف المباراة هاي قوية، المرحلة أي فريق يصعد يوصل نصف النهائي، سواء الأربع فرق كلهم فرق قوية، فنحن ما نركز على الفريق الخصم، نحن نركز على فريقنا مهما كان منافس. نفس ما قلت لك كل فرق اللي توصل في هالربع نصف النهائي كلها فرق قوية، ونطمح نحن نقدم الأفضل ونأخذ بطاقة تأهل للنهائي إن شاء الله.
0: في المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، تعادل منتخب فرنسا بقيادة المدرب زين الدين زيدان أمام ضيفه منتخب إيطاليا الذي يقوده المدرب روبرتو مانشيني. رصيد فرنسا ارتفع إلى 7 نقاط في الصدارة. ونواصل من المجموعة الأولى أيضا لدوري الأمم الأوروبية، وفيها انتصرت بلجيكا على تركيا ب3 أهداف دون رد ليصبح لدى بلجيكا 6 نقاط. واليوم في المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية تلعب كرواتيا أمام إنجلترا، كلا الفريقين لديه 3 نقاط، وتتقدم إنجلترا بفارق الأهداف عن كرواتيا. وأيضا في المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية إسبانيا بطلة العالم تستضيف تشيك، وتتصدر إسبانيا الترتيب ب6 نقاط من فوزين، فيما لا تمتلك تشيك أي نقطة بالمرتبة الأخيرة.

0: نشرة الأخبار من العربية FM. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: حماس تقول بشكل واضح أن رئيسها
0: الأحداث تتتمكن.

0: صارع والحقائق تتكشف.
1: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
0: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
2: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
3: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
4: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
5: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
4: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
6: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان فيه ملقن.
4: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
7: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
4: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
8: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
4: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
0: من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
9: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
10: في الفترة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد.
11: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة.
12: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار له 4.
0: اخبار شامله ومتجدده على مدار الساعه.
13: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينيه، الجيش الاسرائيلي
0: بايقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظه ويقرا ما وراءها. مع اخبار العربيه FM، العالم اقرب.
14: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
15: تقع في بريطانيا، فقد أفرجت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بكفالة عن رجل يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، كان قد أوقف للاشتباه في تخطيطه لأعمال إرهابية مرتبطة بقاعدة فيرفورد الجوية التي يستخدمها الجيش الأمريكي. وأكدت الشرطة استمرار التحقيق في الواقعة التي بدأت باعتقال 5 بريطانيين قرب القاعدة للاشتباه في جرائم تتعلق بالإرهاب والمتفجرات قبل الإفراج عنهم. طلبت وزارة العدل الأمريكية من محكمة السماح للرئيس دونالد ترامب بإعادة فرض حظر دخول CNN وMS Now وبوليتيكو إلى البيت الأبيض. وبررت الوزارة طلبها بأن المؤسسات الثلاث نشرت تقارير قد تضر بالأمن القومي، بينها معلومات قد تكون سرية أو حساسة وفقا لما نقلته شبكة CNN. في المقابل اعتبرت المؤسسات الإعلامية أن الحظر ينتهك التعديل الأول للدستور وحقوقها في الإجراءات القانونية الواجبة، فيما تنظر المحكمة في طلبها تمديد استعادة الوصول إلى البيت الأبيض. عقدت كوريا الجنوبية اجتماعا طارئا دعت فيه بيونغ يونغ لوقف الاستفزازات المتمثلة بإطلاق الصواريخ البالستية. وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن آخر الصواريخ أطلقتها بيونغ يونغ كان فجر اليوم. ووفقا للتقارير من طوكيو، أجرى ممثلون عن وزارات خارجية اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة مشاورات هاتفية بهذا الشأن. وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في اختبار صاروخ باليستي استراتيجي

متوسط المدى. وقالت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي إن الصاروخ أطلق ودمجت فيه هذه التقنية، أي تقنية الذكاء الاصطناعي. نلفت عنايتكم مشاهدينا إلى المقابلة الحصرية التي ستذاع على الشاشتين العربية والعربية بيزنس مع الأستاذ مازن السديري رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، غدا الأحد 3:30 عصرا بتوقيت السعودية، 12:30 ظهرا بتوقيت غرينتش. حوار واسع يتناول وضع سوق الأسهم الحالي ورؤيته للسوق مستقبلا واستعراض لآخر التعديلات التنظيمية والمقبل منها أيضا. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على كرم المتابعة. المزيد دائما يبقى على العربية دوت نت وعلى صفحاتنا على مواقع التواصل. إلى اللقاء.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
4: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاماً وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
5: أول مشكلة بدأت طبعاً مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
4: هل كشفت شيئاً كان مستوراً لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
5: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
4: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
6: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
7: To hashtags, following the stories shaping today's conversations.
8: Collaborative efforts like that,
7: online and beyond,
8: that we've been able to have far greater impact. We will not have clearly a progress without having a plan.
9: Behind every international headline is a much bigger story.
10: I love it. And I see great promise.
9: And that is the story we bring you.
11: This war ceased to be a just war.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
4: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
5: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
6: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
5: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.

موجز الأخبار من العربية، أهلا بكم. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية تنفيذ هجوم على أهداف عسكرية حيوية مشروعة في صنعاء، مضيفا أن القوات اليمنية قادرة على تنفيذ هجمات استراتيجية ضد الميليشيات الحوثية. سيطرت القوات المسلحة اليمنية على حصن سامع جنوب شرق تعز، وذلك عقب مواجهات مع الحوثيين وفقا لوكالة أنباء اليمن. هذا وأفاد مراسل العربية بأن تعزيزات كبيرة من العمالقة ودرع الوطن وصلت لمختلف جبهات ريف تعز، وأن القوات المسلحة اليمنية والمقاومة طاردتا الحوثيين من عدة مناطق بمديرية سامع في تعز. قال وزير

خزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إيران لن يكون لديها أي شحنات نفطية في البحر لأول مرة هذا الأسبوع. وأضاف بيسنت في تصريحات لموقع أكسيوس أن الولايات المتحدة سهلت عبور أكثر من مليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز. أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك غدا في قمة العلمين التشاورية التي تجمع قادة من مصر وإريتريا والسودان والصومال للتنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. في سياق متصل أفادت مراسلة العربية في السودان أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان سيسافر غدا إلى مدينة العلمين المصرية للمشاركة في القمة الرباعية. مثل إيرانيان أمام محكمة في لندن بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية تتضمن استخدام قنبلة منزلية الصنع لمهاجمة الجالية اليهودية في مانشستر بشمال إنجلترا. ووفقا للإدعاء فإن المتهمين الإيرانيين يعتقد أنهما كانا على تواصل مع طرف ثالث مقيم في الخارج قد يكون موجودا في إيران. أشكر متابعتكم، نلتقي في الأسبوع من بعد في أمان الله.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه المقابلة الخاصة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد نبيل فهمي. أهلا بك معالي الأمين معنا على شاشة العربية، وشكرا على إعطائنا هذه المقابلة. حينما طرح اسم حضرتك لتولي الأمين العام للجامعة العربية تقريبا ترددت الأنباء في مارس الماضي، كانت هناك علامة استفهام كبرى لكل من يعرف شخصية السيد نبيل فهمي. أنت لا تحب المناصب العامة، أنت رفضت كثيرا العديد من حتى وزير خارجية مصر توليته بعد مرات ومرات من الرفض. لماذا قبلت كدبلوماسي عريق ومخضرم هذا المنصب في وقت تواجه فيه الجامعة تحديات غير مسبوقة؟
1: الإجابة الحقيقة في نهاية سؤالك. في مسيرتي المهنية الخارجية ما بعد ذلك في الجانب الأكاديمي، إنما دخولي الخارجية، قبولي منصب وزير الخارجية بعد اعتذار عنه عدة مرات، ثم قبولي منصب الأمانة العامة أو أمين عام جامعة الدول العربية، كان من المنطلق إن هناك أزمة وهناك حاجة إن نتحمل مسؤولية في ظرف معين، وثقة وضعت فيه إن أنا أكون المرشح لهذا المنصب. اللي دفعني لقبول هذا الترشيح هو ما دفعني لقبول أيضا منصب وزير خارجية في 2013.
0: طيب، حينما تطرح أو يطرح اسم الجامعة العربية، يتوقع الشارع العربي ورأي العام العربي دايما أن أي بيان سيحمل عبارات الاستنكار والإدانة والشجب والرفض بأشد العبارات، لكن في النهاية كلها عبارات، ليس هناك فعل حقيقي.
1: جامعة لها شقين، الأعضاء والمؤسسة ذاتي، ومفيش انفصال بينهم. غنى عن القول الوضع العربي حاليا وضع غير مريح مضطرب، بل فضلا عن أنه غير مريح ومضطرب ذاتيا، هناك خطة ممنهجة لمعادة تشكيل الشرق الأوسط وتفريغ الهوية العربية منه أكبر قدر من الإمكان. الوضع العربي صعب، ده أمر حقيقي. في ظل هذا، النتائج التي تصدر عن الاجتماعات المعلنة للجامعة العربية من الطبيعي أنها مش هتكون على مستوى
0: الحدث ولا توقع.
1: مظبوط. مع هذا، في الحقيقة أمام الوضع العربي صعب، ومن السابق لأوانه أن نتفائل أو ندعو بأنه إحنا في بداية طريق الانفراجة كبرى. أنا شايف أن هناك حراك عربي متنامي أنه يجب نضع مسؤولية المنطقة في أيدينا نحن، أو نأخذ نسبة أكبر من المسؤولية، وهذا بحد ذاته بداية طريق جيد. إنما

0: بالاجتهاد، بالمبادرة، بالحراك، بالواقعية. أرى طيب إن
1: بمناسبة الواقعية، وأنا أعلم أن حضرتك يعني شخصية واقعية للغاية.
0: واقعية بس صاحب مبدأ.
1: واقعية ولديك طموح، يعني أقتنع بهذا الأمر. ولكن الجامعة العربية هي مجموعة من الدول. الآن وليس الآن، منذ عقود بدأ واضحا أن الجامعة هي مكان تجمع الدول العربية لإلقاء كلمات أو بيانات في القمم العربية، لكن لكل دولة إرادتها الحرة، لكل دولة أجندتها الحرة، حتى في مفهوم التحديات والعدو ومصادر التهديد لكل دولة أجندة مختلفة. كيف يمكن أن يكون من كل هذه الاختلافات فعل مشترك؟
0: في اعتقادي أنه إذا نظرنا للواقع على الأرض كدول، سنجد أنه على المدى الطويل المتوسط والطويل مصالحنا أكثر فيها توافق أكثر بكثير من اختلاف الرؤى بالنسبة لإجراء تكتيكي مرحلي معين. بمعنى هنختلف بين الحين والآخر، ويجب ألا ندعي غير ذلك. أحد المشاكل جاية من إيه؟ إن هناك تصور إنه لابد يكون مواقفنا واحدة في جميع الأحوال. إزاي يعني؟ إزاي يكون دول في شمال غرب أفريقيا لها نفس الأولويات في كل لحظة من اللحظات لدول في المشرق أو في الخليج؟ إنما هل نتمسك بنفس المبادئ، بنفس الأهداف الاستراتيجية؟ نعم، الدولة الوطنية، دولة وطنية موقف يعني لا يختلف عليه أحد في العالم العربي.
1: ولكن بتضرب سيادة الدول الوطنية.
0: أنا هكملك من قصدي إيه؟ الأهداف الاستراتيجية يجب تكون واحدة، رفض الاحتلال يجب يكون، وهو حاليا موجود، موقف واحد معارض لكل ذلك، تجاوز على سيادة الدول. طيب الاختلاف هنا مش في الهدف النهائي، إنما اختلاف في طب نتحرك إزاي.
1: ما هو المشكلة إن ليس هناك تحرك، هي دي المعضلة اللي بتواجهنا الآن بصراحة شديدة. يعني حضرتك صرحت أن سيادة الدول العربية خط أحمر، البعض يعتقد أن هذا مجرد شعار سياسي، لكن عمليا على الأرض ضربت دول الخليج من إيران، ضربت قطر من إيران وإسرائيل، ضربت السعودية والكويت والأردن والبحرين وكل هذه الدول من إيران وأذرعها في المنطقة، ولم يحدث شيء. ظلت عبارة أن سيادة دول خط أحمر، من يحمي هذا الخط؟
0: أولا يعني بعد نختلف في حاجتين. المشكلة ما قبل ذلك بكثير، ما ذكرت في بداية الحوار، الاعتماد المبالغ فيه على الغير خلق أو خلف التوازن بيننا وبيننا كعرب وبين الدول المجاورة غير العربية. هم اعتمدوا على أنفسهم وعلى الغير، في حين نحن اعتمدنا أكثر من اللازم على الغير.
1: الغير ده الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: عامة لا اللي بتكلم من شمال أفريقيا للمشرق للخليج، بمعنى الدول العظمى، دول أجنبية، ومش الولايات المتحدة فقط، ومش مجموعة دول فقط، كل منا بدون استثناء مر بهذه التجربة. أنا شايف إن إحنا وصلنا إلى مرحلة أزمة عربية خلقت حراك عربي، بداية حراك عربي إيجابي. لم نصل بعد إلى الإنجاز المطلوب، لأنه لا يمكن ننتقل من لحظة الأزمة إلى لحظة النجاح.
1: طيب أنا هعبر لحضرتك عن الفكرة كما يرصدها الكثيرون. حدثت الحرب الإيرانية الأمريكية، وبدأ اعتداء إيران على دول الخليج، وبدأ العالم العربي ينتفض ويطرح سؤالا كبيرا، أين الجامعة العربية مما يحدث؟
0: ليس ظلما، إنما ليس استدعاء منطقي، إنما ليس ظلما، من الطبيعي إنه طالما في اعتداء إنه الرأي العام العربي عامة ومنطقة الاعتداء تحديدا ستلجأ إلى الجامعة العربية. إنما برضو عشان نكون يعني نحدد نفسنا، نفس الكلام ده ذكر لنا من شعب فلسطيني. طب انتوا فين بقالكم 60-80 سنة؟ بنجتهد احنا وانتوا. دول عربية خدت مواقف ايجابية لصالح فلسطين في حدود اللي متاح، والقضية الفلسطينية لا زالت على رأس أولويات العربية.
1: يعني في حدود المتاح، بمعنى أن الجامعة العربية ليست لديها أدوات للتأثير والقوة في حدود المتاح من ناحية إيه؟
0: الجامعة العربية مرة أخرى

0: تجمع دول. المتاح معنى هذا المتاح للدول قبل أن يكون المتاح للأمن العام. أنا ما بفصلش بينه. أنا كل بقوله إيه؟ إن ما حد بيقول لي الجامعة العربية، أنا ردي دايما الوضع العربي. الجامعة العربية تتحسن وتنجز مع تحسن وإنجاز العالم العربي. لا أدعي أبدا.
1: بس لو الوضع العربي في أزمة، الجامعة تساعد ولا لا تساعد؟
0: هتساعد، ما هكون في أزمة.
1: طب ما فين المساعدة؟ هو ده السؤال.
0: ما تقدرش تفصلي بين الاثنين. نقطة، أنا النهاردة إذا خدنا أولا بداية أي حركة عربي على المستوى السياسي بيبقى من جامعة عربية. في إيه نسبة التوافق العربي على قضية معينة؟ إذا أخذنا القضايا العربية المتاحة حاليا، خدنا مواقف، خدنا وهناخد مواقف، والأمور ليست كافية حتى الآن. أنا لا أدعي إطلاقا إن الإنجاز المطلوب تم. قلت في البداية إحنا تحركنا من مرحلة أزمة عربية.
1: أصلا الناس تعتبر إن ليس هناك إنجاز.
0: أكملك بس الجملة. أنت بتسأليني الجامعة العربية بتعمل إيه؟ أنا قلت لك إن إحنا استلمنا الجامعة العربية وفي أزمة في ليبيا، أزمة في السودان، أزمة في فلسطين، أزمة في سوريا، أزمة في عدم اضطراب شوية في العراق، أزمة في اليمن، والنزاع العربي أو الهجمة الإيرانية على الدول العربية. كل ده في آن واحد. عايز يتحل في 3 أشهر؟ طبعا لا. إنما لو خدنا آخر اجتماع المجلس الوزراء من شهر، في قرارات طلعت على كل هذه القضايا وبدأنا نتحرك على كل هذه المسارات.
1: وفي قرارات بتطلع.
0: ثانية كملك بس. لن ننجز في 3 أشهر بدون شك. دي بداية حوار.
1: لا هو الموضوعية لا يستطيع أحد أن يحمل حضرتك شخصيا.
0: مش شخصيا.
1: يعني
0: مش شخصيا إطلاق.
1: لكن في أمور كانت تحتاج إلى مواقف. يعني أنا استمعت مثلا في المنطقة العربية من بعض قادة الرأي في الخليج أن كان على الجامعة العربية أن تتخذ موقفا وفعلا، وليس موقفا، فعلا حازما وحاسما مع إيران مثلا في اعتداءها على دول الخليج، وأن كانت هناك تجربة ناجحة للجامعة العربية حينما تم احتلال الكويت، كان هناك فعل للجامعة، تدخلت الجامعة وبادرت الجامعة.
0: الجامعة آلية اللي حركها الدول. إذن الدول النهاردة العالم العربي بقولهولك واجه عدة أزمات، بيحاول يخرج من هذه الأزمات ليه؟ ويتحمل مسؤولية أكبر بنفسه. ناخد أديك المثال بسيط جدا، أزمة إيران الأخيرة. مين الوسيط؟
1: قطر وباكستان.
0: وسيط مش روسيا ولا الصين ولا إنجلترا، الوسيط دولة عربية مع باكستان. كل ده حراك عربي أساس، مش الاتفاق اللي تم أخيرا.
1: يمثل الجامعة يعني؟ هي طبعاً. الدول تتحرك بشكل منفرد.
0: إطلاقا.
1: بتنسق مع حضرتك هذه الدول؟
0: أنا بنسق معها. أنت بتفصلي بين الاثنين. أنا بفصلش. أنا بتقبل مسؤولية عدم إنجاز العربي، وبقبل وبرحب بأي إنجاز يتم بعتبره جزء من إنجاز العالم العربي. أنا
1: يعني في تواصل بين حضرتك وبين قادة الدول العربية بشكل مستمر؟ يعني يضرب مثلا خط أنابيب هنا، يضرب مطار هنا، تنتهك سيادة دولة هنا، بيتم الاتصال بحضرتك من قادة الدول؟ ده حتى لم توقد قمة عربية طارئة نتيجة هذه الأحداث. أعلم أن هذا يتطلب أن تكون هناك دعوة من إحدى الدول لهذه القمة، يعني من ناحية الهيكلية أو الميثاق، ولكن حتى الدول العربية لم تدعو إلى ذلك.
0: أي حدث عربي بيتم اتصال بيني وبين القيادات العربية أو العكس حسب إيه اللي مطلوب من أنا. لسه من أمس كنت بشرح لأحد الوزراء العرب عن ملخص صلاتي في نيويورك.
1: مين أحد الوزراء العرب؟
0: الوزير الكويتي، وزير خارجية الكويت بالتحديد يعني. عن حديث اللي دار بيني وبين وزير خارجية إيران.
1: ده مهم قوي. يعني وسائل الإعلام الإيرانية تحدثت عنه، يمكن وسائل الإعلام العربية لم.
0: الحوار الدبلوماسي لحظي، كل لحظة.
1: طب قولي حضرتك، لأن هذه نقطة
0: مهمة. لا لا لا لا استني بس أكمل بس.
1: اتفضل.
0: أنت بقى عايزة تسأل سؤال وتجاوب عليه. لا
1: لا لا اتفضل.
0: ف

0: ايوه في حاجات يوميه بالتاكيد. انا بالنسبه لي كدبلوماسي مخضرم الاجتماع نهايه الدبلوماسيه مش بدايته،
1: نهايتها بعد ان يتم ترتيب الموقف
0: بين الحين والاخر. بناخد من اجتماع عشان ناخد موقف نعطي رساله سياسيه. هنا بقى الشجب والادانه والترحيب والاشاده وكل هذا الكلام دي الرساله الاعلانيه العلنيه، انما العمل الدبلوماسي مش في الاجتماع قبل او بعد.
1: قبل أن أسأل هذا السؤال أريد أن أعود إلى موضوع عرقجي لأنه مهم للغاية. هو طلب لقاء حضرتك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك. ما الذي دار في هذا الحوار؟
0: استمعت منه لموقف إيران عن القضايا المختلفة، وكان ردي أنه مبدأ المساس بأي أرض عربية مبدأ مرفوض، ولا مجال للتفاوض على المساس بسيادة اي دوله عربيه باي كان مبرر، وانه كان على ايران منذ عقود من الزمن ليس فقط هذه الحكومه بالتحديد، كان عليها مراعاه علاقتها بالدول العربيه المجاوره بشكل اكثر وبما ينمي الثقه بينها وبينها. إذن القضيه الحدث الحالي اكثر خطور من القضيه اساس جذورها منذ موقف طويل الأمد.
1: منذ حكم الشاه.
0: بالضبط حكم الشاه. ثم انتقلنا إلى طيب إيه اللي ممكن نقوم به لتهدئة الأمور والحديث بقي.
1: أيوة كان في أي إشارات يعني الأمر وصل يعني؟ طبعا إيران لديها ما تقوله، يعني تقول أن تستخدم القواعد في الخليج وما إلى ذلك لضرب أهداف إيرانية. دول الخليج تؤكد أن هذا الأمر غير صحيح. الأمر الآخر أنها لا تضرب قواعد أمريكية في الخليج، هي تضرب مطارات، خطوط أنابيب، منشآت طاقة، يعني ليس هناك اعتداء أكثر من ذلك.
0: أنا لا أقبل أي تبرير أي تبرير كان لاعتداء على أرض عربية، وهذا كان موقفي الصريح. ما تخش في التفاصيل ولا تقول لي انت استهدفت ده ولا ده. مساس اراضي عربيه شيء مرفوض. عايز تتكلم على علاقات حسن الجوار تبنيها الاول ثم تشتكي، مش العكس.
1: وفي نتيجه
0: دي اول جلسه تاني جلسه.
1: طب بالمناسبه دي كان في لقاء قبل أن تتولى حضرتك رسميا الأمين العام للجامعة العربية، وكان في جدل كبير أثير حوله. كان حضرتك ومجموعة من الشخصيات الدبلوماسية المصرية التقوا بعرقجي. سيد عمرو موسى والسيد محمد العراب، والتقيتوا في القاهرة مع عرقجي. هذا اللقاء بصوره كان محل جدل كبير في المنطقة. ما الذي يحدث؟ طبعا في هذا الإطار كان توصيفا لأن دبلوماسيين مصريين يلتقون بعرقجي، وكأن الدبلوماسية المصرية تتفهم أو تتعاطف بشكل أو بآخر مع إيران.
0: أنا دعيت لعشاء مع وزير خارجية إيران، وكان ردي الحقيقة ما عنديش وقت للعشاء إلا إذا في مجال لحوار جاد. لما اجتماعيات الحقيقة مش مهتم بيها يعني. كان رد الإيراني واضح، لا ده هتكونوا مجموعة صغيرة جدا وتتحاوروا مع الوزير. فقبلت، والحوار دار بكل جدية وموضوعية. الرؤية الإيرانية لما يحدث قبل الضربة الأولانية والرؤية العربية، دي أمور طبيعية. ولا حد ولا هو حاول يتنازل عن موقفه عشان قاعد مع وزراء خارجية مصريين سابقين، ولا حد منا تنازل عن موقف عربي.
1: اللي هو ايه؟ هو موقف ايران ايه من الدول العربية؟ مع ما المشكلة التاريخية اللي ما بين ايران
0: لا لا هو العربية. وقتها كان الحديث اساسا على امريكا واسرائيل، كانش على الدول العربية. واحنا كنا واضحين، كان مع نفسي انما برضو الوزراء خارجية سابقين اخرين كانوا واضحين، علاقات حسن الجوار لازم تبنى لا تفترض. وفكرة انه هيفرض شيء على الدول المجاورة شيء مش ايجابي، ويجب يكون علاقات المنطقة هي الاساس، العلاقات مع الدول خارج المنطقة وليس العكس.
1: حضرتك وضحت الرسالة التي طرحتها عليه بشكل حاسم وواضح، لكن هم في النهاية بين الحين والاخر يتحدثون عن مسألة

0: علاقات جيدة مع دول الجوار ودول الخليج، وفي نفس الوقت يضربون دول الخليج. هل تعتقد حضرتك بخبرتك الطويلة يمكن احتواء إيران؟
1: المفروض احتواء إيران، ومتطلبات ذلك أن تنامي نفسك وتعيد التوازن في المنطقة، بمعنى يجب يكون واضح أن إيران تستفيد من العلاقة إذا كانت العلاقة حسنة وفيها تكلفة، إذا ما فيش علاقة حسنة. عشان تستفيد لازم يكون عندك الحافز، وعشان تحاسب يجب يكون عندك القدرة في الردع السياسي. نتكلم على الردع السياسي، الردع السياسي بمعنى في شق سياسي علاقات، وفي شق اقتصادي، وفي شق أمني. ده المعنى الردع السياسي، قدرتك على التأثير.
0: إيران بتستخدم القوة، عايزة ردع عسكري مش ردع سياسي.
1: أكبر كارت يستخدم إيران النهاردة إيه؟ مديك خرمز اقتصاد. أنا بأثر على العالم مش بالصواريخ، باقتصاد.
0: بس هي هددت أمن الدول بالصواريخ، هددت مشروعات التنمية في الدول العربية بالصواريخ.
1: ولذلك قلت لك الردع السياسي العربي يجب يكون سياسي عسكري اقتصادي.
0: أيوة، بس عمليا يا فندم الإمارات فتحت أبوابها لاستثمارات إيرانية وكانت على علاقة جيدة بها. قطر كانت لديها علاقة جيدة جدا، ضربوا رأس لافان اللي هي يعني منشأة مفترض أن استراتيجية بالنسبة للجانبين. قاموا ب كان هناك اتفاقيات اتفاق مع المملكة العربية السعودية
1: في
0: الصين، ولكن للأسف الشديد ضربت بعرض الحائط كل ذلك وأطلقت صواريخ.
1: مظبوط. طب أنت بتكملي على إجابتي.
0: ما فيش أمل في احتوائها بقى موافقا هحتويها إزاي؟ أنا عملت كل حاجة.
1: بتقوي نفسك. أنا ما قلتش إنك تديبي حوافز بس. قلت حوافز وقدرة على الردع. كلاهما. أنا من واقع خبرتي التفاوضية عمري ما دخلت مفاوضات وأنا غير ما أكون حسن النية. ليه؟ ده مضيعة من الوقت بالنسبة لي. إنما عمري ما دخلت مفاوضات وفاكر إن قدامي حسن النية. دايما بفترض إنه في خلفية مش واضحة. إذا عشان أأثر فيه لازم أبقى قادر إن أنا أديله حافز وأكلفه خطأ.
0: هو نقل المواجهة من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية إلى من المنطقة
1: مزبوط
0: العربية.
1: مزبوط.
0: جعل المنطقة العربية وكأنها أسيرة لهذا الصراع.
1: وهذا هو بالضبط اللي جعلني في حديثي مع الوزير الإيراني مرتين أقول له إن بداية الحل أو بداية الأزمة لم تكن مع أمريكا وإسرائيل. أمريكا وإسرائيل كانت علاقتهم بالشاه كويسة. بداية الأزمة إنه أنتوا عمركم ما تعاملتوا مع دول الخليج العربي بنية صادقة وبرغبة في تنمية هذه العلاقة من قبل حتى الحكومة الحالية. الحكومة الحالية أو الحكومة الثورة الحكومة الإيرانية الحالية كمان روجت للثورات. لما دي قصة تانية. بتكلم على إيه؟ طلبت الجانب الإيراني راعوا مصالح الدول الجوار. ده بداية استقرار عمل الطويل. عليكم في نفس الوقت التعامل مع الأزمة الآنية اللي هي أمريكا وإسرائيل.
0: طيب سيادة الأمين العام، هو يجلس أمام حضرتك وحضرتك أمين عام للجامعة العربية، وهم لديهم أذرع في العراق فصائل مسلحة، ولديهم أذرع في اليمن الحوثي، ولديهم أذرع في لبنان حزب الله، يعني بالمعنى العام مدمرين ومفخخين لحضرتك الدول العربية. تتعامل معهم إزاي؟
1: بصراحة وبإن أنا هأثر فيهم. فكرة إنه هنتصالح لو صالحته مع أمريكا وإسرائيل ده كلام عبث. ده اللي قلته من البداية. خناقتكم مع أمريكا وإسرائيل ده شيء، وفقدان الثقة بين الدول الخليجية العربية وغيرها وبينكم ده شيء آخر. وقصة بدأت من قبل حتى الأزمة الأخيرة لما وصلوا الأمريكان وما يسمى الدول الخمس زائد واحد اتفاق النووي مع إيران. أنا قلت لجون كيري فنيا عندي بعض التحفظات على الاتفاق، إنما يعني تعالج.

0: لما التحفظ الاكبر سياسيا، انتوا بتتفاوضوا 5+1 مع ايران، مع دوله واحده، ومتجاهلين الدول الخليجيه والعربيه. يعني بتخلق لي دوله عظمى في المنطقه.
1: هي لديها مشروع توسعي ونفوذ،
0: هي لديها، انما مظبوط هي لديها. وانت لما تيجي تتعامل معها بهذا الاسلوب وتغفل التشاور مع مع مع دول عربيه، يبقى انت بتشجعها في هذا، بتغذي فيها هذا التوجه. ومع هذا انا لم انجرف الى النقاش ايراني امريكي اسرائيلي، رغم ان انا عندي تعليقات عليه وعندي اراء وعندي اقتراحات عديده.
1: وعندك كتابات حضرتك توقعت قبل الضربه الامريكيه انه ستكون هناك ضربه امريكيه لايران.
0: انا تابعت، انما لم اتناول ذلك. ليه؟ لان موقعي هذا مسؤوليتي الدول العربيه، وتركيزي مع حديثي مع الجانب الايراني، علاقتكم بالدول العربيه لا يمكن تقام على اساس حسابات امريكيه او او او اسرائيليه، ولا يمكن تقام الا بعلاقات حسن الجوار، اولها عدم اعتداء على سياده اي ارض عربيه.

0: سيادة الأمين العام، الدبلوماسية دبلوماسية ولا الدبلوماسية يعني دبلوماسية بمعنى حوارات سياسية ولقاءات وتشاور، ولا الدبلوماسية لازم يكون لها قوة، لها ذراع، لها ليست كأذرع إيران طبعا، ولكن ذراع بمعنى يعني الاتحاد الأوروبي لديه النيتو، لديه قوة عسكرية قادرة على حماية دول.
1: دبلوماسية أداة، قوة عسكرية أداة، القوة المخابراتية أداة، القوة الاقتصادية أداة، كلهم أدوات في علاقات سياسية أمارس كل واحدة منهم بأسلوب مختلف، إنما عشان أنجز وأحمي مصالحي لابد أن أنا أشتغل في كل هذه المجالات. ليه؟ طبيعة الحال لازم يكون عندي مصداقية، لازم عندي قدرة عسكرية اقتصادية، يا إما يبقى عندي قدرة على تحمل الضغط أو فرض الضغط إزاي، مش بس بالكلام.
0: ولكن الدبلوماسية بدأت تفهم، وأنا طبعا في حضرة دبلوماسي عريق، أنها نوع من الضعف، بدأت تفهم هكذا لأن هناك منطق آخر يعمل وهو منطق القوة. حتى حضرتك ذكرت هذا الأمر، نحن نعاني من عالم يعني بيفرض القوة أو منطق القوة أكثر من قوة القانون.
1: مظبوط، في انكماش دبلوماسي مقابل محاولة فرض الأمور بالقوة. عشان ننجح نحن في التصدي لهذا دوليا أو إقليميا لا يمكن يتم مجرد بالحوار الدبلوماسي. فإذا لازم ننمي نفسنا، لازم ننمي نفسنا
0: وطني. احنا لازم هننمي نفسنا، احنا اصلا بنواجه تحدي، احنا عايزين تحرك آني.
1: ما عندكيش لازم تحرك آني يشمل التصدي للأزمات والتنمية. انا ليه طرحت مبادرة في اجتماع الوزاري الاخير، مبادرة بعنوان اجندة عربية متجددة على 3 محاور: تصدي بمعنى الانغماس في العمل السياسي للأزمات، لا يمكن يكون الأزمات دي كلها موجودة ويكلف بها مندوبين من الأمم المتحدة أو من الاتحاد الأوروبي أو من غير، لابد نكون مغمسين فيها. ثانيا التطوير، العالم بيتغير، هقعد أنا أحسب الأمور بالدفتر والناس بتتكلم على الذكاء الاصطناعي؟ لازم نطور نفسنا ذاتيا كل دولة من دولنا وإقليميا كمجموعة عربية، وبما في ذلك الأمانة العامة لازم تتطور مع الوقت. والشيء الثالث، كلام مش كلام نظري، عشان اعمل الانغماس في الامور السياسيه او اطور نفسي تكون عندي امكانيات. فاذا التنميه مستدامه ليه؟ عشان هيحصل ضغط عليا بين الحين والاخر.
0: ما هي بتضرب العدو هنا مصدر التهديد بالنسبه للخليج، بيضرب مشروعات التنميه. يعني حضرتك عندك دايما يقال تنظيريا، وانا اجلس في حضره يعني مناظر سياسي كبير، في مشروع للتنمية والاستقرار وفي مشروع الهيمنة والنفوذ. مشروع الهيمنة والنفوذ قرر أن يقضي على مشروع التنمية. إيران بتقولها صراحة، إما نبقى مع بعض كلنا وإلا

0: مش هنبقى مع بعض، اما اصدر نفتي اما مش هصدروا نفتكم، اما يكون في سلام ليه او ما فيش سلام في المنطقه. هذه رسائل تهديد وتنفذ بالصواريخ.
1: انا ما عنديش مشكله في عناوين هذه الرسائل، مشكلتي في مضمونها، ان عناوين ان احنا كلنا مع بعض. ما انا بقول هذا الكلام برضو، انما افعالي انا ايجابيه، افعالكم انتوا سلبيه.
0: كسبت ايه؟
1: انا لازم ابني نفسي عشان اتصدى لذلك. لازم اتحرك على الثلاث مسارات مع بعض عشان يبقى الطرف الاخر شاعر ان في ردع.
0: طيب هسأل سؤال تاني، العرب لديهم قوة؟ يعني لديهم أوراق ضغط حقيقية؟ يعني تاريخيا يتقال لحضرتك في حرب 73 استطاع العرب أن يستخدموا سلاح البترول. دلوقتي يعني الولايات المتحدة الأمريكية أكبر منتج للبترول. الولايات المتحدة الأمريكية وحضرتك عملت فيها لسنوات طويلة وتفهم الجانب الأمريكي جيدا، لابد أن يستفيد بشيء ما حتى يقدم لك الدعم. ايه اللي العرب يملكوه من اوراق قوه؟
1: مره ثانيه ناخد، انت قلتي ال 73 والبترول، انت حليت في 73 رغم ان توازن القوه كانش في صالحك. علاقتك حتى مع السوفيت وقتها ما كانتش كويسه، انما حاربتي خلقتي ظرف سياسي وعسكري مختلف خلى الامريكان والسوفيت يبصوا لك بشكل مختلف ما بعد ذلك، ده غير طبعا عن الوضع في اسرائيل.
0: بس استخدمت القوه العسكريه؟
1: استني بس. وانا ما بقولش ما استخدمهاش، انا بقول لك ننميها عشان يكون في ردع لا تحتاجي فيه استخدام القوه العسكريه الا في الضروره. لما لازم يكون عندك الامكانيه. هوصل لك للسؤال بتاعك او الملاحظه بتاعتك. احداث غزه. احداث غزه، بعد احداث غزه الرئيس ترامب اقترح ريفيرا في غزه. ما اقترحش حل غزه، اقترحش حل دولتين، اقترح ريفيرا. العالم كله قال له لا. الدوله الوحيده اللي قدمت اقتراح بديل كانت مصر، اقتراح بتاع غزه،
0: خطه غزه.
1: في النهايه بين خطه غزه والتوازي مع ذلك تحرك سعودي فرنسي لحل الدولتين،
0: حل الدولتين
1: وتوافق عربي اسلامي، ترامب نفسه غير مواقفه اللي كان بيقول فيها التهجير يتم وحيتم.
0: طيب بس في مشكله كبيره جدا، لو حضرتك سالت كل الدول العربيه عن مصدر تهديد كل دوله هتلاقي مختلف. في دول بتعتبر ان اسرائيل مصدر تهديد الاول، في دول بتعتبر ان ايران مصدر تهديد الاول، في دول بتعتبر ان النفوذ التركي المتصاعد في الاقليم مصدر تهديد، في ناس بتعتقد ان الميليشيا المسلحه اللي موجوده في عدد من الدول العربيه هي مصدر التهديد الاول لسياده الدول. كل هذه الدول كيف تجمعها على عمل تفعيل فكرة حتى ميثاق الدفاع المشترك؟ تجمعهم ازاي؟ هم اساسا مصادر التهديد بالنسبة لهم مختلفة.
1: الناتو تحالف رسمي، لما امريكا دخلت العراق كل اعضاء الناتو وافقوا؟
0: لا.
1: طيب اتفاق رسمي بقى بينهم. في حالة اوكرانيا امريكا دخلت؟
0: امريكا دخلت، يعني اوروبا هي اللي كانت بالاساس بالنسبه لها.
1: اذا حتى بين الدول اللي فيها حلف عسكري رسمي في تباين في بعض المواقف. ايران الاعتداء الامريكاني على ايران، هل اعضاء الناتو وافقوا؟ ده ترامب طول النهار يقول انتوا ما ساعدتوناش. فاذا فكره انه الحلف في حد ذاته يحل كل القضايا وفي تطابق كلام نظري مش
0: بس على الاقل يبقى موجود. يعني هقول لحضرتك حاجه، بدات بعض الدول العربيه تتغاضى ممكن اكون خياليه بس بنقل ما يفكر فيه البعض، بدات بعض الدول تنحي الجماعه العربيه بكل ما لها من دور وثقل تاريخي. احنا ادم مؤسسه، احنا ادم من الامم المتحده، نحيت والامم المتحده بالمناسبه تواجه نفس التحديات ليست الجماعه العربيه وحدها، وبدات تعتمد على تحالفات ثنائيه، بدأت تعتمد على تحالفات إقليمية. فبدأ البعض يقول طب هي الجامعة العربية موجودة ليه؟
1: أنا يهمني تنمية القدرة الذاتية للدولة الوطنية العربية، كل دولة فرادة، وثقتي أنه لما ننمي القدرات الوطنية لكل دولة عربية هتبقى أكثر استعدادا وأكثر قدرة على التعاون بينها وبين غيرها. دي أول شيء. مشكلتي مش في

0: طب أنا عايز أدخل في القضايا شوية. لطالما أكد العرب أن السلام هو خيارهم الاستراتيجي.
1: السلام مع إسرائيل قصدك؟
0: السلام مع إسرائيل. نحن ليس دعاة حرب، هذه هي العبارة التي تردد دائما، تستخدم دائما عبارات حكمة القادة العرب في التعامل مع هذا التحدي الكبير. بس ما فائدة استخدام هذه العبارات؟ ما فائدة الحكمة ورفع شعار السلام وأنت أمام طرف لا يؤمن بالسلام ولا يستخدم غير القوة؟
1: عشان أواجه ذلك محتاج إيه؟ محتاج الكل يتحرك. لو سألتيني النهاردة هل في سلام أو إيه العقبة الرئيسية لسلام عربي إسرائيلي؟ عليك إسرائيل، وأكبر عدو لإسرائيل هي إسرائيل، لأنها فاكر أنها هتهيمن على المنطقة، ومش هيحصل هيمنة على المنطقة. فاكر أنها هتحصل بالسلام في
0: أيوة، بس هي تشهر السلاح مقابل إحنا العرب لا نشهر شيء. يعني لا أريد أن أستخدم تعبيرا قاسيا، بعض بيعتقد أن إحنا في موقف نبدو فيه ضعف.
1: يجب تفرقي بين حاجتين، هدفك الاستراتيجي وحراكك اللحظي. هدف الاستراتيجي السلام مع عربي إسرائيلي بدون أدنى شك، وده من قبل قمة بيروت وبقى علني وجماعي في قمة بيروت في 2002.
0: صحيح.
1: من أكثر من 24 سنة أعلن أن إنه الاحتلال، وتبقى علاقات طبيعي احتلال لكل دول عربية، ويبقى في علاقات طبيعية بيننا وبينكم في ظل تصالح تاريخي، رغم انه لا يعتبر تطبيق على اساس 67، حدود 67 حتى اقل من حدود 48 على اساس قامت اسرائيل. ومع هذا
0: علاقات طبيعيه تطبع الدول العربيه مع اسرائيل،
1: علاقات طبيعيه لفظ كان نورمال ريليشن، علاقات طبيعيه.
0: ايش المعنى الشائع تطبيع؟
1: بدون شك، انما مش معنى، مش بالضروره تطبيع بمعنى محبه، انما علاقات طبيعيه. علاقات طبيعيه، في علاقات طبيعيه بين امريكا وروسيا، هل علاقات محبه؟ لا، انما علاقات فيها ايجابيات وسلبيات.
0: يعني الامين العام للجمعيه العربيه يرى ان مساله اقامه علاقات طبيعيه او تطبيع مع اسرائيل هو ضروره الان؟
1: انت بتقري نص الجمله وتسيب النص الثاني.
0: بحاول أفهم بس
1: قرار القمة كان بيقول إيه؟ إنهي الاحتلال بفي علاقات طبيعية، إنهي الاحتلال. وتعالي سأل السؤال ده، المسألة
0: يعني
1: هنا،
0: يعني الجائزة التي يمكن أن أو الورقة التي يمكن أن أستخدمها مع إسرائيل أنه في حالة إقدامك على السلام مع العرب يمكن أن يكون هناك تطبيع. مشكلتهم أنهم عايزين تطبيع مجاني.
1: مظبوط، مش عايزين تطبيع مجاني، عايزين تطبيع مجاني وسلام مجاني وأمن مجاني، ومش هيحصل ولا تطبيع مجاني كامل ولا امن كامل ولا سلام كامل.
0: بس والدليل على التطبيع ده، يعني تشعر ان اي قائد عربي يخاف من ذكره، لانه شعبويا حضرتك عارف الراي العام العربي عاده عاطفي ومشاعره ملتهبه، وهو معذور بما يراه في الضفه وغزه.
1: عشان اعمل علاقات طبيعيه لازم تكون الامور طبيعيه. سئلت مين كسب ومين خسر من 7 اكتوبر، فكان ردي انه كل خسر، والخساره كانت كذا كذا كذا، جزء مادي، جزء عسكري امني، وجزء سياسي. ثم فكره انه هل في رفض عربي للمقاومه، وهل هي ليها هي دور فاعل ولا لا. المقاومه رد فعل لا يمكن القضاء عليها الا بتعامل مع اصل القضيه، وفي نفس الوقت المقاومة ليها أساليب معينة. البعض يرى المقاومة عسكرية، والبعض يرى أنه في الظرف السياسي المقاومة عسكرية تكلفتها أكتر كثير جدا من المقاومة السياسية، بيلجأ إلى ذلك.
0: حضرتك شخصيا كأمين عام ترى إيه؟
1: لا، أنا كأمين عام وكدبلوماسي سابق أفضل دايما العمل الدبلوماسي السياسي. كام دولة طبقت كانت اعترفت بفلسطين السنة اللي فاتت؟ كام دولة آخرهم بريطانيا وفرنسا اخيرا طبقوا اجراءات اضافيه على اسرائيل نتيجه
0: عقوبات للمستوطنين؟
1: كل ده جاي من ايه؟

0: من العمل السياسي والضغط السياسي، مش عمل اقتصادي.
1: بس ليه الفلسطينيين مقتنعين ان لا احد يقدم لهم؟
0: لانه 80 سنه بالتاكيد بيعانوا، بالتاكيد بيشتكوا، وعن حق. النتائج لن تلبي طموحاتهم حتى الان بعد 80 سنه من الاحتلال، لما ده لا تلام في السعوديه او فرنسا او مصر او غيرها.
1: يعني العرب ما تخلوش عنهم؟
0: العرب لا اطلاقا. ازاي بس؟ ازاي بس؟ يعني في بعد 7 اكتوبر مين يتحرك؟ يتحرك حد غير العرب؟ ما عرب يتحركوا. تحركوا لمنع التهجير، ومصر قالت صراحه في خط احمر في موضوع التهجير، والاردن قالت ايضا انه اتفاقيه لو حصل تهجير اتفاقيه السلام تبقى في سلسله مهملات. ثم السعوديه اتحركت مع فرنسا عشان التامين حل الدولتين. فهل انجزنا؟ حررنا فلسطين؟
1: يعني لا، العبارات اللي حضرتك بتسمعها على وسائل التواصل الاجتماعي، هل ذبحت غزه والعرب يتفرجون؟ يا سمعت حضرتك العبارات دي؟
0: طبعا. لا بص، انا متفق مع كل ما ينشر عن الاحباط تجاه استمرار الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين والمعاناه الفلسطينيين. جيلي كله عاش هذا الكلام، فبدون ادنى شك ده شيء مؤلم بالنسبه لنا جميعا. انما انه الوم العرب ان هم لم يجتهدوا، لا بصراحه لا. هل انجزنا؟ لا انجزناش. انما ما تحملينيش انا مسؤوليه الاحتلال، حمليني طالبيني دايما وباصرار وبشكل علني بالمزيد لصالح الفلسطينيين، وبالمزيد ضد اي احتلال الارض العربيه ايا كانت بما فيها من ايران.
1: طب حضرتك بتجري اتصالات مع المجتمع الدولي او المسؤولين الدوليين للتعامل مع ازمه باب المندب، للتعامل مع ازمه مضيق هرمز؟ هي بالتاكيد بتهدد الملاحه الدوليه كلها، يعني هم طرف مفترض انه تمام متضرر. تمام. لسنا وحدنا في المنطقه. في اتصالات بحضرتك بتجريها؟
0: نقطه حديث رئيسيه في كل اتصالاتي في الامم المتحده الاسبوع الماضي، وكان ليه صدى ومردود ومبادره من طرف الاخرين بدول متوسطه. يا جماعه بما فيهم سكرتير عام الامم المتحده، لازم نرجع تاني نركز على احترام القانون،
1: لان بدون ولا حد بيحترم الامم المتحده ولا قرارات مجلس الامن ولا
0: انا برفع العلم انه انا هقعد انبه واحذر بان مخالفه للقانون ده حتما هيضر الكل.
1: يعني ممكن يبقى في عمل جماعي دولي لتحرير الملاحة في هرمز او باب المندب؟
0: مش للتحرير، انما لمنع تكرار ما شاهدناه. بالتاكيد في احتمال، وحتى انا ما يعني برضو ايه، يعني سؤالك ممتاز الحقيقه. انا مش عايز استعمل كلمه تحرير. ليه؟ تامين بس تحرير لا. ليه؟ انا مش عايز اعسكر الامور. عسكر الامور بقى، انا حد يتكفى برضو مره اخرى بين اللي عنده قدره عسكريه انه يفرج او يحجز. انا عايز افرض نظام، عايز عايز عايز اوظف القانون. ليه؟ لان على المدى الطويل هو ده اللي هيحميني.
1: طيب في خلافات، وحضرتك قلت الخلافات ليست مشكله، بين يعني طبيعي يعني يكون
0: هناك مشكله بس ما هياش البدايه والنهايه.
1: هي مشكله بالنسبه لحضرتك. انا عارف في صراع زي السودان مثلا. صراع السودان بكل صراحة مستمر، لأن هناك أطراف عربية وإقليمية تلعب دورا ما، تدعم هذا الفصيل أو تدعم هذا الجانب، تدعم هذا الاتجاه أو تدعم هذا الاتجاه، وهذا بصراحة هو العائق الأساسي أمام حل القضية. ماذا يفعل الأمين العام في ملف كهكات؟
0: هقول لك، أولا مش متأكد أنه هو ده العائق الرئيسي، أنا بدون شك.
1: ما الدعم والتمويل بيجي منين للسلاح؟
0: انا استعمل يعني بستعمل تعبيرك انت، انت قلتي عقل رئيسي. غياب الدوله الوطنيه بالسودان هي العقل الرئيسي. هذا غياب خلق مناخ لدول اخرى تتدخل، كانت عربيه او غير عربيه. انا دايما احط المسؤوليه على نفسي كعربي، لا الوم الغير الا فيما يخص الغير. انما وهناك يعني اعلاميين، الحقيقه المستغرب انت ما طرحتيش السؤال ده، يرجحوا ان كل شيء مؤامره خارجيه على العالم العربي.
1: ما احبش نظريه المؤامره.
0: ماشي، وده كويس وكويس. اذا انما حتى مع وجود مؤامرات احنا مستهدفين ليه؟ ليه احنا؟

0: غير انه في حوافز معينه او يعني طموحات معينه، انما اطماع معينه. اسف
1: هي صراحه اطماع وليست طموحات.
0: بالظبط، ناقص هي اطماع، هي الكلمه المضبوطه اطماع. في اطماع صحيح، انما مستهدفين ليه؟ لانه شايفين انه في ايه، هامش حركه في الساحه العربيه.
1: طب هل حضرتك بترفع سماعة التليفون على بعض الدول وتقول له مثلا في ملف السودان علينا أن نتوافق ونتفق أنه يجب أن تكون هناك وجهة نظر معينة لصالح الدولة الوطنية، وعليكم أن تجلسوا معي حتى لا يكون هناك دعم لهذا الجانب على حساب الجانب الآخر؟
0: ولا كأنك سماعة التليفون كله في معاد أجلس معي. أنا بقولش حد يجلس معي، مانيش حد يجلس معي، أنا بعمل الدور اللي علي. ديك بس المحادثة على السودان، والقضية لن تنتهي بعد، وقدامنا لسه مشوار. قبل اجتماع مجلس الجامعة الأخير، الأمانة العامة قعدت 10 أيام تقريبا، اتصالات مستمرة على موضوع السودان مع كل الأطراف المعنية، لغاية لما وصلنا لتوافق سمح بصدور قرار بتوافق دون نزاعات مع اختلاف الرؤى. لما من خلال الدبلوماسية طلعنا قرار. هل ده هيحل قضية السودان؟ لا، إنما أنا بتكلم على إيه؟ موضوع السودان موضوع مؤلم الحقيقة،
1: مظلوم ومنسية في صراعات،
0: مؤلم عربيا ومؤلم ليه كدبلوماسي عربي. إنما طب أعالجه إزاي؟ هل أقدر أعالجه النهاردة بمعادلة عسكرية؟ لا، مش متاحة دلوقتي. هل أقدر أعالجه بحافز اقتصادي؟ مش متاحة دلوقتي. لأن بدأنا بالعمل الدبلوماسي قبل الاجتماع، بدأنا نتفاوض وهنستمر في ذلك. هل أنا لدي قناعة إن القرار ده هيحل الأزمة كلها؟ لا طبعا.
1: وسين وصاد وافقوا؟
0: تلعب بتوافق، تلعب بإجماع.
1: يعني سين وصاد اللي بدخلوا في الصراع موافقين يحيدوا هذه الخلافات الآن ويوافقوا على
0: في 22 دولة كانت حاضرة الاجتماع.
1: لا، سين وصاد
0: اللي الكل وافق.
1: لا، سين وصاد اللي فاعلين في الموضوع.
0: أكتر من فاعلين، كل الأطراف العربية وافقت.
1: طيب عندي سؤال. الأمين العام لجامعة الدول العربية لديه سلطات صلاحيات حقيقية يستطيع أن لا أقول يجبر الدول، لكن تتحسب له حسابات حينما يقول كلمة معينة؟ أم بصراحة شديدة وأنا أقول هذا التعبير وأنا متألمة، لأن يعني قدام حضرتك تحديدا لازم أتألم من ده، أم أنه أسير لإرادة هذه الدول التي تحرك الأمور كما تشاء؟
0: بصي، أنا لا أؤمن أبدا بالسلبية. لو أنا عايز أقعد مرتاح كنت قعدت خارج الساحة أساسا. إذا أنا مؤمن تماما إنه ليا دور وأتحمل مسؤولية، مش كشخص هذا المنصب. صوتك مسموع، عبري عنه. هل بقى هتحلي كل القضايا بالصوت؟ لا طبعا. هتحلي كل القضايا بعمل دبلوماسي؟
1: بس عندك حاجة صلاحيات؟
0: فرض القضايا؟ لا طبعا لا. عندما صوتي ده في حد ذاته مسموع، صوتي كمان.
1: ايه مقياس صلاحياتك؟ الميثاق اللي بيقول ان الدول اللي قررتها بالتوافق؟
0: لا اطلاق اطلاق. دي منظمه بتاعت الاطراف، ملك للدول، ملك ل 22 دوله. هو انا ملك لدوله واحده؟
1: انا بس ملك. في المفروض ادوات للاراده الجماعيه. البعض يقول ان ميثاق الجامعه العربيه يحتاج الى تعديل.
0: كل شيء محتاج تطوير.
1: على اجنده حضرتك تطوير ميثاق الجامعه العربيه؟
0: احد بنود المبادره اللي طرحتها، تصدي تطوير تنمية.
1: نطور الميثاق ازاي؟
0: انت بتفصلي من بس الميثاق.
1: لا انا مثلا يعني.
0: لا انا بتكلم على التطوير الذاتي للدول الاعضاء، ينظروا الامور ازاي، وتطوير اعمالهم، وتطوير عمل الامان العام.
1: ما انا اثق مثلا بحكم تاريخ حضرتك والجمهور العربي يعرف ذلك، لديك خبرة دبلوماسية ورصيد سياسي كبير، ويمكن أن يكون لديك رؤى حقيقية للتطوير والإصلاح، لكن لكي تفعل ذلك لابد أن يكون لديك صلاحيات وسلطة.
0: وبتخلقي صلاحيات وسلطة. القصة مش حكاية الصلاحيات والسلطة المكتوبة في الميثاق. الميثاق كتب في 1945، أمم المتحدة نفس الشيء.
1: ما هو في محاولات.
0: هل تستطيع النهاردة كتابة ميثاق جديد أو ميثاق الأمم المتحدة جديد؟ لا.
1: تعديله
0: أي حتى الممارسة من غير ما تعدليه في تعديل في الممارسة.
1: يعني ما ينفعش أطلع بعنوان صحفي إن حضرتك بتفكر في يعني بتطرح مشروع تعديل الميثاق؟
0: ده عنوانك أنت.
1: لا أنا بسأل ينفع ولا لا، ما أنا مش عامل عنوان غلط.
0: أمام مني أنا؟
1: أي.
0: طبعاً لا.
1: طب موقف الجامعة العربية، البعض يعتقد أنه عادة ما يعكس موقف دولة المقر، موقف مصر يعني.

0: إذا كان موقف مصر من هذه القضية بهذا الشكل فإن موقف الجامعة العربية يكون مماثل لهذا الأمر. هل هذا ظلم؟
1: ظلم لمين؟
0: لمصر أو للجامعة؟ يعني ما هنا تعتبر الجامعة من وجهة نظرهم وكأنها تابع لدولة المقر.
1: ده يبقى ظلم الدول الثانية، ده يبقى ظلم تجاه الدول الثانية، الدول الثانية ليها تأثير. هذه الرؤية أساسها جاية من إيه؟ إن الجامعة أنشئت أصلا في مصر وكان في ظرف عربي، كان مصر ليها الدور السياسي الرئيسي في المنطقة، فده اللي خلق هذه العلاقة. هل مصر ليها دور يعني وارتباط متميز بالجامعة؟ بدون شك. إنما الجامعة ما بقتش 7 دول، 22 دولة. أنا النهاردة عندي 22 صاحب ملك، 22 عندهم رأي، و22 طرف من الطبيعي انه هيكون لهم في بعض الاحيان اولويات مختلفه.
0: اللي بيمول او بيدفع اكتر بيبقى صاحب النفوذ الاكبر؟
1: لا، من ينشط اكتر صاحب النفوذ الاكتر. مش
0: يعني مفيش دول تيجي تقول احنا اللي بننفق عن الجامعه، احنا اللي بنتحمل نشاط الجامعه، فبالتالي يعني
1: الحقيقه الدول بتتعامل مع الجامعه باحترام اكتر جدا من هذا. هل من آن لآخر يقولوا لي والله احنا بنصرف وكلام من ده؟ بيقول بس مش مقابل هذا ناخد موقف سياسي نتيجة، لا اطلاقا يعني.
0: طب احنا ليه، طب لو كانت كل المشكلات دي كانت بتحد من نجاح الجامعة العربية ككيان سياسيا، ما نجحناش ليه اقتصاديا زي الاتحاد الأوروبي مثلا؟
1: تقدريش تنجح اقتصاديا ولو انت فاشلة سياسيا، تنجح سياسيا لو فاشلة اقتصاديا. ومع هذا في تطور النهاردة اقتصادي في كثير جدا الدول العربية.
0: طيب أنا في ختام حواري، العالم بيتطور زي ما حضرتك بتقول، يعني علشان حضرتك ما زعلش مني يعني في نهاية الحوار، يعني ليست
1: لسه مش هزعل، كملي. طيب
0: الجامعة العربية الناس عايزة تشوف صورة مختلفة، يعني حتى في الأمم المتحدة يا فندم، حضرتك كنت لسه في نيويورك، الناس سائمت من فكرة كلمات والناس تلقي كلمات وكلمات طويلة ويستخدم فيها عبارات لابد من تطبيق القانون الدولي وتحقيق الاستقرار والأمن والتنمية في العالم، هذه كلمات وعبارات إنشائية الناس سائمت منها، الناس عايزة تسمع أدوات، يعني قمة عربية يكون فيها كلمات مقتضبة للقادة، فيها خطوات هنعمل ايه، مش عبارات انشائية الناس عارفها.
1: انا متفق مع عدم ارتياح الرأي العام للأمم المتحدة، للجامعة العربية،
0: صح،
1: لغيره.
0: صحيح.
1: انما عشان نستعيد هذه الثقة، انا ليه قلت لك ان اكبر تحدي مش ايران، مش فلسطين، مش هو تحدي الجامعة، هو استعادة ثقة الناس ومصداقية الناس، مصداقية العمل العربي. حتما عايزين نشوفوا نتائج، عشان نصل الى مرحله النتائج دي محتاجين وقت، انما عشان اصل الى النتائج محتاج تغيير في منهجيه العمل، بتصدي للقضايا، بتطوير التفكير والعمل، وبالتركيز على التنميه المستدامه.
0: انا في انتظار، والجمهور العربي ربما يكون في انتظار اول قمه عربيه، لان بصراحه شديده مثلا انا من غطوا في بعض القمم العربيه، كان من الناس تعتقد وحتى الصحفيين يعني ان البيان في هذه القمه هو نفس بيان القمه اللي فاتت، بس هنشيل التاريخ ونحط تاريخ جديد. زعلان من ده؟
1: لا مش زعلان من ده، ومش ومتفاهم ان الناس شعر بهذا.
0: نفس العبارات، نفس البيانات، نفس الجمل.
1: انا ما عنديش مشكله في ان يكون في تكرار، بالعكس بعض الاحيان طالما ازمه مستمره لازم ازود.
0: بس بالمصري الناس عايزه اكشن.
1: ولذلك مره اخرى الاهم من القمه ما يسبقه وما يعقبه.
0: شكرا سياده الامين على هذا الحوار، وارجو ان ما كنتش ازعجت حضرتك النهارده، لديك يوم طويل من العمل.
1: كل يوم يوم طويل.
0: شكرا.
1: شكرا
0: سياده الامين.

بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 257 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات ميليشيات الحوثي. أمريكا تؤكد عزل إيران بشكل غير مسبوق، وتشير إلى أن طهران لن تمتلك نفطا لتحميل هذا الأسبوع للمرة الأولى. وسط التوترات مع إثيوبيا، السيسي يلتقي رئيسي الصومال وإريتريا ويشدد على رفض توظيف ملف مياه النيل لتحقيق مكاسب سياسية. في العراق، الإطار التنسيقي يؤكد أن مهلة 30 من يونيو هي الموعد النهائي لحصر السلاح بيد الدولة. نيويورك تايمز تقول إن واشنطن تلقت تحذيرا مسبقا من هجوم إيراني محتمل على فيرفورد. أوكرانيا تستهدف مواقع للقوات الروسية في برياسك، وروسيا تتوعد بمواصلة الهجمات على كييف.

تحية لكم. الأخبار من العربية يقدمها لكم صهيب شراير. نبدأ من اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 257 عملية استهداف

0: دقيقة ضد مواقع وتحركات وقدرات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي، وذلك باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية والصواريخ والراجمات. وجاء في بيان للقوات المسلحة اليمنية أن العمليات شملت صنعاء وميدي وباقم وجبهات الجوف ومأرب والبيضاء ولحج، مع تركيز الجهد العملياتي على جبهات تعز، حيث تم استهداف مراكز قيادة وسيطرة وتجمعات وتحشيدات واحتياطيات قتالية ومخازن أسلحة وذخائر للحوثيين. أضافت القوات المسلحة اليمنية أن العمليات الأخيرة أسفرت عن تحييد ما لا يقل عن 700 من عناصر ميليشيا الحوثي وتدمير أهداف عسكرية استراتيجية وعالية القيمة و170 من الوسائل والآليات القتالية. معنا من الرياض المحلل السياسي اليمني فريد العولقي. سيد فريد، ما تقييمك لكيفية سير المعارك وكيف تبلي الشرعية اليمنية خاصة في معركة تعز؟
1: أهلا وسهلا، حياك الله. طبعا بكل تأكيد في محافظة تعز هناك حاضنة كبيرة للشرعية، حيث أن محافظة تعز يقف إلى جانب القوات المسلحة وإلى جانب الجيش اليمني. يتواجد هناك المقاومة الشعبية، وفي حقيقة أنهم يسطرون أروع الملاحم الجمهورية التي تلقن هذه الميليشيا الإرهابية الكثير من الدروس. رغم وعورة المنطقة وصعوبة المنطقة، لكن أهل الأرض هناك هم الأقوى، على ما يقال في المثل الشعبي أهل مكة أدرى بشعابها، لكون الحوثيين لا ينتمون لهذه المناطق ولا يعرفوها، يعني ولا عندهم أي معرفة فيها، فمن الصعب عليهم. فالأمور نراها جيدة في أفضل أحوالها، وقد تمثل اليوم من أفضل المواقع التي تبني فيها الشرعية بلاء حسنا.
0: نعم، طيب، لكن سيد فريد، فيما يتعلق بالبعد السياسي أيضا لهذه المعركة، معركة تعز، الواضح أن الحوثي يلقي بثقل عسكري كبير هناك ويدفع باتجاه هو يحاول مرارا، إن كان أيضا من خلال الدعاية ومن خلال عمليات التسلل أو محاولات عملية التسلل للسيطرة على تعز. برأيك لماذا يستميت الحوثي في سبيل الحصول على تعز؟
1: في الحقيقة تعز هي واحدة من أهم المحافظات ومن أكبر المحافظات التي واجهت ميليشيا الحوثي خلال السنوات الماضية، والتي عجز الحوثي عن إسقاط هذه المحافظة بشكل كامل. وهي وباقي المحافظات الجنوبية هذه دائما ما كانت حاجز قوي ومانع قوي، و يعني دائما ما يعجز الحوثي فيها. فاذا اسقطها يعني لا قدر الله، نستطيع ان نقول بان الحوثي اسقط اكبر حاضنه للشرعيه. لكن بكل تاكيد ان الكثير اليوم داخل محافظه تعز من يقاتل هناك هو جميع اهلها، يعني بجميع فئاتهم بجميع انتماءاتهم، سواء الانتماءات الحزبيه في اطار المنتظم السياسي اليمني، وليسوا يعني بالضروره حتى بعض منهم او كثير منهم من الاحزاب التي هي تعتبر يعني احزاب معارضه للسلطه، لكن اليوم الجميع يقاتل هذه الميليشيا الارهابيه.
0: نعم، اشكركم شكرا جزيلا المحلل السياسي اليمني فريد العولقي، كنت معنا مباشره من الرياض. إنسانيا في اليمن، أفاد وزير حقوق الإنسان اليمني بأن عدد النازحين جراء التصعيد الحوثي ارتفع إلى 200,000 مدني، معلنا مقتل وإصابة أكثر من 600 مدني جراء التصعيد الحوثي في سبتمبر. في سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 4,000 لاجئ يمني مسجل في المخيم المركزي بمدينة أوبوك شمال جيبوتي يعانون من نقص حاد في مياه الشرب. في رحلة اللجوء يحمل كل يمني معه قصة إنسانية مؤلمة. علي معلم يمني وحاليا هو لاجئ في مخيم المركزي بأوبوك في شمال جيبوتي، يروي للعربية كيف تعرض لترهيب الحوثيين، كما يروي قصة هروبه إلى جيبوتي مواجها خطر الموت في البحر. نتابع.
2: خلف أسوار هذا المخيم قصص إنسانية حملها لاجئون يمنيون، بدءا من ترهيب الحوثيين لهم وانتهاء برحلة في البحر لا يعرفون مصيرها.

0: أنا أدرس من عام 2023، إحنا اليوم 26، أدرس من هذا الوقت، وبعدين في مدرسة أبو بكر الصديق بمنطقة اسمها المعقر، وبعدين الحوثي هذا اسمه يكفي، الحوثي اسمه يكفي رعب، يعني هم يرون أنفسهم أنهم هم صفوة الله المختارة، يرون أنفسهم صفوة الله المختارة، وبقية الخلق عبيد.
1: مشاهد الحرب والخوف حاضرة في ذاكرة علي، تطارده تفاصيلها حتى بعد أن وصل إلى بر الأمان في جيبوتي.
0: والله هربنا وكان المنظر مرعب، يعني القتل زي ما قلت لك على جانب الطريق، والسيارات محترقة والسيارات واقفة، يعني بعضها كمل بترول ما عاد درش، وبعضهم ما عاد استطاع يسوق فلت وهرب رجل يعني على قدمه. فلما شفنا الوضع هكذا كان مفجع، احنا مشينا مسافة يجي من هنا إلى أبخ رجل من غير ما نشعر، وكان نلتفت للخلف نقول قبل ما يلحقونا. المشكلة أن جينا المكان إلا هم قدهم قبلنا، قدهم مسيطرين، وقد قتل وحرق اللي حرق، واللي مسكوه واللي يطلقوا واحد قدام الناس ويحبسوا 10.
1: لا تزال الصدمة النفسية ترافق علي من ترهيب الحوثيين إلى رحلة بالبحر جعلت حياته على حافة الموت،
0: لأنه كان جلبة من هذه كبيرة وكان تسحب بعدها قوارب صغار، يعني وطفيت بناء، أو الكارثة أنها طفيت بناء في مضيق باب المندم قدام الحوثيين. هانك الخوف الضاعف والله. وبعدين دعينا يا الله لما اشتغلت بالغصب. طبعا تخيل ان فوق هذا المركب من فوق 35 نسمة بعدتهم غنمهم سامانهم بكل شيء. المهم وصلنا لما قدروا المضيق حق هذا ما اسمه الدخلة المسمى، ورقدنا، كان قدو مغرب، قال نرقد هنا والصباح نتحرك. لقدنا هذه الليلة لا أكل لا شرب لا شيء، جوع على محل. واليوم الثاني دخلنا وصلنا هنا الساعة 11:30.
1: خلف كل وجه حكاية، ووراء كل رحلة لجوء وطن ترك قصرا. رفاه السعد، العربية، من مخيم المركزي في أبوخ شمال جيبوتي.
2: أفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم من جهة البحر، وقالت الوكالة إن الأصوات التي سمعت مرتبطة بأنشطة في مياه الخليج ومضيق هرمز وليست داخل النطاق البري للجزيرة، وأضافت أن من المحتمل أن تكون الانفجارات ناجمة عن إطلاق نار باتجاه سفن. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إيران لن يكون لديها نفط للتحميل عبر المياه لأول مرة هذا الأسبوع، مشددا على أن واشنطن تعزل طهران بشكل غير مسبوق. بيسنت أضاف في تصريحات لموقع أكسيوس أن الولايات المتحدة سهلت عبور أكثر من مليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز.
3: Isolating them economically like it's never happened before. You know, right now the score in terms of barrels out of the strait, U.S. about 1.1 billion, Iran zero. For the first time in history, since they started pumping oil, they will have no oil on the water this week. They will have no revenue.
2: نشرتنا مستمرة نتابع فيها بعد فاصل. كوريا الشمالية تعلن استخدامها الذكاء الاصطناعي في اختبار صاروخ باليستي متوسط المدى.

0: البداية كانت بالإنسان. أنا أتيت من خبرة في بناء العقول، أقول دائما استثمار في العقول. عقل الشخص يستطيع أنه يطلع بفكرة ويتحدى كل شيء حوله، بيقول له أن هذه الفكرة لن تنجح.
1: ما هو أول استثمار أخطأتي فيه؟
0: الوظيفة اللي أخذتها ما كان لها علاقة بالاستثمار، لكنها وضعتني أمام مؤسسين في مجال ديب تك، وكان دوري أجهزهم للقاء المستثمر. أنا أستثمر في الرجل كما أستثمر في المرأة، أضع نفس المعايير، لا تتغير.
1: ما الجملة التي يقولها المؤسس وتجعلك تقولين في داخلك فوراً لن

0: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
1: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
2: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
1: ما كانوا يخافوا من توصل هاي الأفكار للدولة؟
2: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك، كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا.
1: أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
2: أنا كنت بعثي لكنني لم أعد اليمين.
1: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب؟
3: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
4: مرحبا بكم من جديد. أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك غدا في قمة العلمين التشاورية التي تجمع قادة كل من مصر، إريتريا، السودان والصومال للتنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. في سياق المتصل، أفادت مراسلة العربية في السودان أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان سيسافر غدا إلى مدينة العلمين المصرية للمشاركة في القمة الرباعية من أجل بحث مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي. شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رفض مصر لتوظيف ملف مياه النيل لتحقيق مكاسب سياسية. وخلال لقائه رئيس بوروندي، شدد الرئيس السيسي على ثوابت الموقف المصري المتمثلة في الحفاظ على حقوقها ومصالحها المائية باعتبارها قضية وجودية للشعب المصري. السيسي حذر من مخاطر الإجراءات الأحادية التي تمس المصالح المائية. وخلال لقائه رئيسي الصومال وإريتريا، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض مصر أي مساس بسيادة إريتريا، مشددا على أهمية تعزيز التعاون لضمان الأمن والاستقرار في خليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الأحمر. كما شدد السيسي على ضرورة تسوية الأزمات في منطقة القرن الإفريقي بالوسائل السلمية. أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أنه لا شأن للقاهرة فيما يحدث بإثيوبيا، مشددا على أن تصريحات أديس أبابا تهدف للهروب من أزماتها الداخلية. عبد العاطي رفض في تصريحات الوسائل الإعلام المصرية تحميل إثيوبيا أطرافا خارجية مسؤولية أزماتها الداخلية. قبل ذلك، أعرب مصدر مصري مطلع عن استغراب القاهرة من البيان الأخير الصادر عن مفوضية الاتحاد الإفريقي حول ما وصفه البيان بتصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا ومصر. وأوضح المصدر المصري أن القاهرة ترى في البيان محاولة غير مفهومة للزج بها في قضية إثيوبية داخلية لا دخل لمصر بها. طالب وزير المياه والطاقة الإثيوبي طالب مصر بتوضيح أسباب بنائها السد العالي دون الحصول على موافقة مسبقة من أديس أبابا قبل توجيه انتقادات لبلاده بشأن سد النهضة. الوزير الإثيوبي اعتبر أن السد العالي المصري تسبب باضطرابات اجتماعية، مضيفا أن سجل مصر التاريخي يضعف انتقاداتها لإثيوبيا حسب وصفه. الوزير الإثيوبي رفض في منشور له على فيسبوك الدعوات المطالبة بالحصول على موافقة مسبقة من دول المصب لتطوير موارد إثيوبيا المائية، قائلا إن بلاده تمتلك حقا سياديا في تنمية واستخدام مواردها في نهر النيل بشكل منصف ومعقول. معنا من القاهرة مراسل العربية أحمد عثمان، جديد التصريحات والمواقف أيضا إضافة إلى ما عرضناه أحمد، إن توفر كذلك فيما يتعلق مع هذه الأزمة مع إثيوبيا.
5: نعم، تحياتي صهيب. ربما الأحدث هو أنت ما أنجزته ولخصته منذ قليل، كان ربما منذ حوالي ساعة أو أكثر، هي تصريحات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والتي جاءت مباشرة، وأنها ردا على كل ما التصريحات التي تخرج من أديس أبابا أو التلميحات من أن هناك أي دور مصري. هذه الرسالة التي خرجت من مصر من العالمين تحديدا عصر هذا اليوم توضح موقف القاهرة بأنها ليس لها علاقة بما يحدث في أثيوبيا من اضطرابات داخلية وترفض الزج باسمها في هذه الاضطرابات. وأيضا الاجتماع المرتقب الذي سوف يكون غدا في مدينة العلمين ربما سيحدد المزيد.

0: مزيد من الملامح حول تحرك العواصم الأربعة من خلال محاولات الحفاظ على مصالحها في منطقة القرن الإفريقي. ربما الأيام الأخيرة صهيب شهدت الكثير من التوترات، والتي بدأت ربما بقطع العلاقات الدبلوماسية ما بين إريتريا وإثيوبيا، سحب أحد الدبلوماسيين، والبداية كانت من أديس أبابا المطالبة بأحد الدبلوماسيين المصريين بالمغادرة في فترة 48 ساعة، وهو ما ردت عليه القاهرة بعد ساعات بإجراء مماثل، وطلبت أحد الدبلوماسيين الأثيوبيين بمغادرة مصر. وبالتالي نحن نرى الكثير من التصريحات التي تخرج من العاصمتين خلال الفترة السابقة، والتي ربما قد تزيد. ولكن الموقف المصري واضح، هي كما جاء على لسان الرئيس السيسي لا تريد أن يكون هناك أي تسييسا لقصة سد النهضة وعزلها تماما عن ما يحدث من اضطرابات داخل أثيوبيا أو في الإقليم. الموقف المصري واضح، هو كان هناك يعني ليس هناك أي اعتراض على حقوق أثيوبيا في التنمية، ولكن التأكيد على حقوق مصر التاريخية من مياه نهر النيل والتي
1: أحمد. طيب نشكر إذا مراسلنا في
0: القاهرة وشراء الوقت من الجانب الأثيوبي.
1: نعم، للأسف انقطع الخط. شكرا جزيلا لك أحمد عثمان من القاهرة. أعلن الجيش السوداني السيطرة على مدينة المزروب بشمال كردفان في تقدم يعزز انتشاره على المحاور المؤدية إلى غرب كردفان ودارفور. المزيد في سياق التقرير التالي.
2: بعد سيطرة الجيش السوداني على مدينة المزروب بشمال كردفان، تتجه البنادق صوب مناطق حمرة الشيخ ثم الخوي والنهود، والتي تمثل حلقات مهمة في الطريق بين شمال وغرب كردفان، وهما الأكثر مركزية في مسار الحرب الحالية، فمنها إلى دارفور. الجيش السوداني أعلن دخول المنطقة بعد معارك وصفها بالشرسة مع الدعم السريع. على الخريطة تقع المزروب غرب بارا وشمال غربي الأبيض، وتتبع لمحلية غرب بارا، وتكمن أهميتها في موقعها ضمن شبكة المسارات التي تصل شمال كردفان بغربها وتمتد نحو دارفور. هذه الجغرافيا تمنح السيطرة عليها ثقلا عسكريا، فالجيش بتثبيت وجوده فيها يستطيع تعزيز إسناد قواته وتأمين حركتها على هذا المحور، بينما يفقد الدعم السريع موقعا للتمركز وتتزايد الضغوط على قدرته على المناورة في المنطقة. وقبل المزروب استعاد الجيش منطقة سودري ليوسع بذلك انتشاره على الجبهة الغربية ضمن عمليات قالت مصادر العربية إنها تستهدف فتح الطرق باتجاه غرب كردفان وشمال دارفور. تقدم قد يحرم الدعم السريع من استخدام خطوطه لنقل القوات والمؤن.
1: في العراق، أكد الإطار التنسيقي أن مهلة 30 من يونيو تمثل الموعد النهائي لحصر السلاح بيد الدولة، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بتهدئة شاملة وتعزيز دولة المؤسسات وترسيخ سلطة القانون. الإطار التنسيقي ثمن مواقف الفصائل والتزامها بورقة الاتفاق، واصفا هذه المواقف بأنها مواقف مسؤولة تجاه المصلحة العامة. جاء ذلك عقب اجتماع للإطار التنسيقي مساء أمس دعا إليه رئيس الوزراء علي الزيدي لبحث التطورات السياسية والأمنية الراهنة. في غزة، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بفشل عملية اغتيال علي العامودي نائب رئيس المكتب السياسي لحماس والقائد الحالي للحركة في قطاع غزة. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق أن الجيش شن عملية غربي مدينة غزة لاغتيال العامودي.

في آخر تطورات حادثة قاعدة فيرفورد في بريطانيا، نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن الجيش الأمريكي تلقى تحذيرا مسبقا من أن قاعدة فيرفورد قد تكون هدفا لهجوم إيراني محتمل. أضاف المسؤولون الأمريكيون أن اعتراض اتصالات ساهم في كشف مخطط الهجوم على القاعدة. قبل ذلك أفرجت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بكفالة عن رجل يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، كان قد أوقف للاشتباه في تخطيطه لأعمال إرهابية مرتبطة بقاعدة فيرفورد الجوية التي يستخدمها الجيش الأمريكي في بريطانيا. وأكدت شرطة استمرار التحقيق في الواقعة التي بدأت باعتقال 5 بريطانيين قرب القاعدة للاشتباه في جرائم تتعلق بالإرهاب والمتفجرات قبل الإفراج عنهم، مشيرة إلى انتهاء عمليات التفتيش في عقارين بلندن. مثل إيرانيان اثنان أمام محكمة بلندن بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية تتضمن استخدام قنبلة منزلية الصنع لمهاجمة الجالية اليهودية في مانشستر بشمال إنجلترا. ووفقا للادعاء البريطاني يعتقد أن المتهمين يعتقد أنهما كانا على تواصل مع طرف ثالث مقيم في الخارج قد يكون موجودا في إيران في إطار العمل الذي يشتبه بالتخطيط له. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن القدرات الأوكرانية بعيدة المدى نجحت خلال الساعات 24 الماضية في ضرب أهداف قال إنها تخدم آلة الحرب الروسية. وأوضح زيلينسكي أن الضربات طالت منشأة نفطية روسية في سمارا إلى جانب مواقع القوات الروسية التي تشغل أنظمة صواريخ اسكندر في مقاطعة بريانسك. كما أشار الرئيس الأوكراني إلى تحقيق بلاده نتائج جديدة في البحر الأسود وفق تعبيره. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة شحن في ميناء أوديسا الأوكراني، وذكرت الوزارة أن السفينة كانت تنقل معدات عسكرية لأوكرانيا. وفي وقت سابق قالت إدارة الموانئ البحرية الأوكرانية إن روسيا هاجمت سفينة شحن ترفع علم ليبيريا في منطقة أوديسا، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين. في سياق متصل جددت وزارة الخارجية الروسية دعوتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف إلى مغادرة العاصمة الأوكرانية. وحذرت الوزارة في بيانها من أن القوات الروسية ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق على كييف وفق وصفها، محذرة الدبلوماسيين والأجانب أنهم يعرضون حياتهم للخطر عمدا إذا بقيوا في العاصمة الأوكرانية. أعلنت كوريا الشمالية أنها استخدمت الذكاء الاصطناعي في اختبار صاروخ باليستي متوسط المدى، وذلك بعد ساعات من إعلان سول أن بيونغ يونغ أطلقت صاروخا باليستيا. جاءت هذه التجربة الصاروخية بعد أيام على مطالبة الجيش الكوري الجنوبي بيونغ يونغ باعتذار عن انفجار اتهمت بتنفيذه وأسفر عن إصابة 3 جنود كوريين جنوبيين في المنطقة منزوعة السلاح، بينما نفت كوريا الشمالية في وقت سابق مسؤوليتها عن الانفجار. في المقابل عقدت كوريا الجنوبية اجتماعا طارئا دعت فيه جارتها الشمالية لوقف الاستفزازات المتمثلة بإطلاق الصواريخ الباليستية. في الأثناء أفادت تقارير يابانية أن ممثلين عن وزارات الخارجية، خارجية اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجروا مشاورات هاتفية بشأن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية. هذا ختام نشرتنا، نذكر بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 257 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات لميليشيات الحوثي. أمريكا تؤكد عزل إيران بشكل غير مسبوق وتشير إلى أن طهران لن تمتلك نفطا للتحميل هذا الأسبوع للمرة الأولى. وسط التوترات مع إثيوبيا، السيسي يلتقي رئيسي الصومال وإريتريا ويشدد على رفض توظيف ملف مياه النيل لتحقيق مكاسب سياسية. في العراق، الإطار التنسيقي يؤكد أن مهلة 30 من يونيو هي الموعد النهائي لحصر السلاح بيد الدولة. نيويورك تايمز تقول إن واشنطن تلقت تحذيرا مسبقا من هجوم إيراني محتمل على فيرفورد. أوكرانيا تستهدف مواقع للقوات الروسية في بريانسك، وروسيا تتوعد بمواصلة الهجمات على كييف. شكرا لكم على كرم المتابعة. المزيد دائما يبقى على موقعنا على الإنترنت العربية .net وعلى صفحاتنا على مواقع التواصل.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاما وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
4: أول مشكلة بدأت طبعا مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
3: هل كشفت شيئا كان مستورا لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
4: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
3: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
5: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
6: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
7: يبدأ النقاش والتحليل،
6: تصبح الخطوات محسوبة
7: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
8: المنتخب السعودي ونظيره القطري بعد مرور نصف ساعة من مباراة الدور نصف النهائي. مواجهة منتظرة بين الإمارات وعمان في نصف نهائي كأس الخليج. السعودي عبد الله ندى يحرز الميدالية الذهبية في منافسات الجوجيتسو ضمن دورة الألعاب الآسيوية. أزمة مانشستر سيتي تطغى على اهتمامات أنصار الدوري الإنجليزي. سؤال عن طائرة فلاي دبي يلغي مؤتمر مدرب أيرلندا قبل مباراة إسرائيل.

0: تجري في هذه الأثناء مواجهة السعودية وقطر في نصف نهائي بطولة كأس الخليج المقامة حاليا في جدة. تشير النتيجة حتى الآن إلى التعادل السلبي. الأخضر السعودي قدم بطولة مثالية حتى الآن بعدما بلغ الدور نصف النهائي متصدرا المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة إثر فوزه على الكويت وعمان والعراق وبشباك نظيفة. بالمقابل يقدم العناب القطري بطولة جيدة حيث حصد 7 نقاط من فوزين على البحرين واليمن وتعادل أمام الإمارات ليحتل المرتبة الثانية بفارق الأهداف.
1: همام على اليسار يبحث عن حلول حرب على الأرض همام تبوي عودة إلى الوراء خيارات الدكة موجودة وإن كان حديث مبكر على تغييرات الله على هذه التمريرة لكنها أيضا فيها تأميم جانب الدفاع ثنائي يقدم أداء كبير في وسط الدفاع القطري بيدرو ميغيل بوعلام خوخي.
0: سنطلعكم في هذه النشرة على كل تفاصيل استجدت على هذه المباراة. في الجهة الأخرى من نصف النهائي البطولة الخليجية يلتقي الليلة منتخب الإمارات وعمان. المنتخبان سلكا مسارين مختلفين في دور المجموعات حيث قدمت الإمارات عروضا ثابتة توجتها بصدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من فوزين على اليمن والبحرين وتعادل ضد قطر، كما سجلت 8 أهداف كأقوى خط هجوم في البطولة. بالمقابل عانت عمان بعد تعادلها أمام العراق وخسارة ضد السعودية وانتظرت حتى الجولة الأخيرة لتحقق الفوز على الكويت وتتأهل في المركز الثاني عقب قرعة أجراها الاتحاد الخليجي لكرة القدم بعد تساويها مع العراق في الرصيد. وعدد الأهداف المسجلة والمستقبلة والمواجهات المباشرة واللاعب النظيف.

0: عاد الكرواتي زلاتكو داليتش إلى المنطقة الخليجية بعد أن تركها في 2017. مسيرة مدرب المنتخب الإمارات التدريبية نستعرضها في التقرير التالي.
1: بدأ الكرواتي زلاتكو داليتش مسيرته مدربا في 2005 مع فريق فارتيكس، النادي الذي أنهى معه مسيرته لاعبا دون أن يسبق له تمثيل منتخب بلاده الأول. وبعد موسمين مع فارتيكس انتقل داليتش إلى فريق ريكا 2007 قبل أن يخوض تجربته التدريبية الأولى خارج كرواتيا مع دينامو تيرانا الألباني في 2008. حقق معه أول ألقابه كمدرب وتوج بكأس السوبر المحلي. عاد زلاتكو بعدها إلى كرواتيا لقيادة سلافن بيليبو، وفي 2010 بدأت رحلته في الخليج العربي. انتقل المدرب الكرواتي إلى تدريب الفيصلي الصاعد حينها إلى الدوري السعودي للمحترفين، وقاده في موسمه الأول إلى المركز السابع والتأهل إلى كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال. بعد موسمين قضاهما مع الفيصلي انتقل إلى الهلال لقيادة فريقه الأولمبي قبل أن يتولى في فبراير 2013 تدريب الفريق الأول خلفا للفرنسي أنطوان كومبواري، ونجح وقتها بالفوز بكأس ولي العهد. في مارس 2014 تولى داليتش تدريب العين الإماراتية واستمر مع العين قرابة 3 أعوام، حقق خلالها الدوري وكأس رئيس الدولة والسوبر، وقاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2016. في يناير 2017 انتهت تجربته مع العين قبل أن يستعين به منتخب بلاده في أكتوبر من العام نفسه خلفا لأنتي تشاتيتش قبل المباراة الأخيرة في تصفيات كأس العالم. قاد زلاتكو كرواتيا إلى مونديال روسيا 2018 ثم إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخها قبل أن يحقق المركز الثالث في مونديال قطر 2022 ووصافة دوري الأمم الأوروبية عام 2023. وبعد قرابة 9 أعوام مع منتخب بلاده انتهت رحلة داليتش مع كرواتيا في يوليو الماضي ليعود بعدها إلى الخليج مدربا لمنتخب الإمارات.
0: من جدة ينضم إلينا مراسلنا أحمد الراجي قبل انطلاق مباراة الإمارات وعمان. أهلا بك أحمد.

0: أين أنت الآن يمكن أمام الملعب وكيف أحوال الجماهير من عندك؟
1: نعم ليليان، أنا متواجد في وقت باكر من هذه المباراة في ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، حيث المباراة المرتقبة المنتخب الإماراتي.

0: أسأل عن عدد الرحلات المكثفة اللي وصلت إلى جدة. الجماهير الإماراتية أكدت أنه أمس كانت في رحلتين إضافية حضرت إلى مطار الملك عبد العزيز، واليوم ثلاث رحلات أيضا محملة بالجماهير الإماراتية. المنتخب العماني بالنسبة للجماهير العمانية، رواية أكدت لي أن تم استبدال الطائرات الصغيرة بطائرات كبيرة لتستوعب أكبر عدد من الجماهير. وقبل قليل أكد لي أحد الجماهير الذي حضر اليوم أن هنالك طائرتان تم تسييرها إلى جدة محملة بالجماهير خاصة لمتابعة هذه المباراة. يمكن ليليان اليوم يعني كان في شوية استياء من بعض الجماهير العمانية أو الإماراتية والسعودية المحيطة. احنا نعرف أن ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جنوب جدة، ملعب الإنماء في شمال جدة، فكانت الجماهير تأمل أن تفتح مدرجات ملعب الأمير عبدالله الفيصل قبيل بداية مباراة المنتخب السعودي لمتابعة المباراة الأولى، مباراة المنتخب السعودي والمنتخب القطري، ومن ثم متابعة المباراة الثانية. هذا يفتح المجال لحضور جماهيري أكبر هنا في ملعب الأمير عبد الله الفيصل، وبالتالي يكون هنالك حراك ثقافي متابعة جماهيرية، وحراك أيضا اقتصادي للمناطق اللي حول الملعب داخل الملعب. لكن حسب ما سألنا المسؤولين هنا في ملعب الأمير عبد الله الفيصل، قال هنالك نظام اشتراطات أنه ما تفتح المدرجات إلا قبل المباراة بساعتين سواء للجماهير أو الإعلام، لكن كان الكل يتمنى أن تكون يعني شاشات ملعب الأمير عبد الله الفيصل مفتوحة، لا سيما وأن هنا جماهير سعودية أيضا كثيرة متواجدة حول الملعب. كانت تمنى نفسها أن تتابع هذه المباراة من الملعب ومتابعة إذا كانت هنالك فعاليات، وهذا يشجع على بقائهم لمتابعة المباراة الثانية.
1: صحيح. شكرا لك أحمد الرايقي، كنت معنا من جدة قبل انطلاق مباراة الإمارات وعمان. شكرا لك.

حصد السعودي عبد الله ندى الميدالية الذهبية في منافسات الجوجيتسو لوزن تحت 85 كيلوغرام ضمن دورة الألعاب الآسيوية 20 المقامة في اليابان، ليمنح السعودية الذهبية الثانية في جوجيتسو والثالثة في الدورة. جاء تتويج ندى بعد ذهبية شقيقه عمر في منافسات وزن تحت 94 كيلوغرام، لترتفع حصيلة الجوجيتسو السعودي إلى 5 ميداليات بواقع ذهبيتين وثلاث برونزيات. ورفعت ذهبية عبد الله ندى رصيد السعودية في الدورة إلى 14 ميدالية، وضعتها في المركز 20 في جدول الترتيب العام بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و9 برونزيات. وحقق منتخب قطر لكرة الطائرة الشاطئية الميدالية الذهبية لمنافسات الرجال بعد فوزه على نظيره الإندونيسي بشوطين مقابل شوط واحد. نجح الثنائي القطري شريف يونس وأحمد تيجان بحسم المواجهة النهائية لصالحهما ليحرزا الميدالية الذهبية للمرة الثالثة على التوالي في دورات الألعاب الآسيوية بعد 2018 و2022. شهد المؤتمر الصحفي لمدرب منتخب أيرلندا الذي يسبق مباراة فريقه المقبلة في دور الأمم الأوروبية شهد مشادة مع الصحفيين الإسرائيليين أدت إلى إلغاء الحصة الإعلامية باكرا. تخوض أيرلندا مباراتها المقبلة ضد المنتخب الإسرائيلي على أرض محايدة في العاصمة الصربية بلغراد، بعدما رفض منتخب أيرلندا استضافة الفريق العبري في دبلن أو اللعب على أرضه في تل أبيب. ووجه أحد الصحفيين سؤالا إلى المدرب هايمر هالغريمسن عن رأيه في الحادث الذي وقع على متن طائرة فلاي دبي، قبل أن يرد المسؤول الإعلامي للمنتخب الإيرلندي بأن المدرب لن يتلقى أسئلة من هذا النوع وأنه سيجيب على الأسئلة التي تتعلق بكرة القدم، قبل أن يتصاعد الجدل بسبب كثرة الأسئلة التي حاول أصحابها إثارة المدرب، ما جعل الأخير ينهي المؤتمر الصحفي ويغادر القاعة. كان لاعبو منتخب أيرلندا رفضوا مصافحة الفريق الإسرائيلي خلال مباراة الفريقين في بودابست الأحد الماضي احتجاجا على الحرب في غزة. يواجه نادي مانشستر سيتي مجموعة من الاتهامات كانت

0: قد وجهتها له رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان مانشستر سيتي قد أعلن تقدمه باستئناف ضد قرار اللجنة المستقلة التي أدنته بارتكاب أكثر من 100 مخالفة من أصل 115 اتهاما وجهته إليها رابطة الدوري الإنجليزي. وتعود هذه الاتهامات إلى فترة امتدت لتسعة أعوام بين 2009 و2018.
1: القضية الأكثر جدلا في تاريخ الدوري الإنجليزي، رابطة الدوري المحلي تتهم مانشستر سيتي ب115 تهمة تمت إدانته في جميعها باستثناء تهمة واحدة. في الجهة المقابلة ينفي النادي هذه الاتهامات مؤكدا امتلاكه لأدلة قاطعة تثبت براءته الكاملة. القصة بدأت في نوفمبر 2018. صحيفة ديرش بيجل تنشر وثائق فوتبول ليكس متهمة إدارة النادي بتضخيم عقود الرعاية. بعد 4 أشهر رابطة الدوري الإنجليزي تفتح تحقيقا رسميا ومستقلا بداية من عام 2009 وحتى 2018. في فبراير من عام 2020 الاتحاد الأوروبي يقرر حظر مانشستر سيتي من البطولة الأوروبية لسنتين مع غرامة ب30 مليون يورو. في الصيف التالي محكمة التحكيم الرياضي تلغي قرار اليويفا وتخفض الغرامة إلى 10 ملايين يورو لعدم ثبوت الأدلة وسقوط بعضها بالتقادم. لثلاث سنوات بقيت القضية ساكنة. في عام 2023 رابطة الدوري الإنجليزي توجه رسميا 115 تهمة للسيتي وتحيل الملف للجنة مستقلة مكونة من 3 أشخاص. في سبتمبر 2024 انطلقت جلسات الاستماع لدفاع الطرفين والشهود في العاصمة لندن، وفي شهر سبتمبر المنقضي وصلت هذه اللجنة إلى قرارها بإدانة مانشستر سيتي. في الأول من أكتوبر الحالي أعلن سيتي تقديم طعنه واستئنافه الشامل ضد قرار إدانته. هذه الخطوة تعني تشكيل لجنة استئناف مستقلة جديدة للنظر في القضية بحسب ما تنص عليه لوائح رابطة الدوري الإنجليزي، ومن المتوقع أن تستغرق هذه الإجراءات نحو 3 أشهر قبل إصدار الحكم النهائي.
0: للحديث عن آخر تطورات قضية نادي مانشستر سيتي الإنجليزي معنا من مدينة مانشستر الصحفي سام لي. سام أهلا بك. كما ذكرنا بالتقرير أنه الاستئناف قدم أمس وشكلت لجنة بحسب لوائح البريمير ليج، شكلت لجنة منفصلة تعتبر من 3 أشخاص. هذه اللجنة تعتبر جديدة. ما الذي من الممكن أن يتضمنه هذا الاستئناف، خاصة أنه النادي ببيانه أعلن أنه نحن كل هذه القضايا كلها نحن فيها بريئون ولدينا أدلة مؤكدة تضمن هذه البراءة.
2: سيتي يقولون بأنهم قد قدموا كل الأدلة، ولكن طبعا تم تجاهل هذا من الهيئة الأولى. إذا أنت محقة، نعم سيكون هناك وستكون هناك هيئة جديدة وسيكون هناك قضاة وكبار، وأعتقد أن مانشستر سيتي يعتقد بأنه سيكون هناك رد أفضل من هذه الهيئة الجديدة. وفي يوم الخميس نعم قدموا ذلك، وهذا يعني أن هناك 12 أسبوعا حتى تتم كل الإجراءات. يستغرق الوقت ربما 5 أيام للاستماع لأن القضية معقدة، ولكن ربما سيكون هناك 6 أو 5 أسابيع، وحين ينتهي ذلك أو الاستماع سيكون هناك تقريبا شهر لاتخاذ قرار. يمكن أن نسمع عن هذا قبل نهاية يناير.
0: قبل نهاية يناير. طب يعني الآن الاستئناف هو يمكن آخر نقطة تصل فيها التحقيقات، في حال يعني أيضا تم رفض الاستئناف أو يعني لم يتم رفضه ولكن حكم عليهم أنهم مذنبون بأكثر من قضية، ما هي العقوبات المتوقعة؟ يعني الصحافة تتكلم كثيرا عن عقوبات ومختلفة، ولكن بحسب اللوائح ما الممكن أن يفرض على مانشستر في حال طبعا أدين؟ الآن نحن بقضية الاستئناف.
2: لو أن مانشستر سيتي ليس لديهم أو هذا الاستئناف لم ينجح، أعتقد بأنهم سيحاولون القتال أكثر وربما حتى إلى المحاكم العليا في إنجلترا، سيفعلون كل ما في وسعهم ويستأنفون أكثر. ولكن طبعا لو تمت إدانتهم هذه المرة بعد الاستئناف الأول فالرابطة ستدعو

0: إلى فرض أقصى العقوبات، وهذا ربما بخصم نقاط كثيرة، أو ربما سيهبط مانشستر سيتي وسيكون هناك ربما حذرهم من اللعب في الرابطة. طبعا الاتهامات خطيرة جدا، وأيضا الحكم كان قاسيا ضد سيتي، ولو لم ينجح الاستئناف فالعقوبات ستكون قاسية، ولكن سيستأنف دائما مانشستر سيتي مدام قادرا على ذلك.
1: إلى لجنة عليا كما ذكرت البريمير ليج بتصريح يعني أو ببيان قال إنه هذه التحقيقات في حال كانت صحيحة وفي حال التهم كانت صحيحة هذه تعتبر أكبر ضربة لنزاهة البريمير ليج الدوري الإنجليزي الذي يعتبر أقوى دوري بالعالم. لأي درجة ستؤثر هذه على سمعة الدوري؟
0: الأمر طبعا يعتمد على لو كان هناك عقوبة قاسية هذا الموسم مثلا خصم نقاط كثيرة، فهذا يعني بأن مانشستر سيتي سيهبط وكل مباراتهم ستصبح بلا فائدة وسيلعبون إلى نهاية الموسم. هذا طبعا يؤثر على المنافسة، وربما هذا يضر سمعة البريمير ليج لو اتخذ هذا القرار ولم ينجح سيتي في استئنافه، وربما سيضره بنفس الطريقة التي دائما كما حدث في إيطاليا حين كان هناك يوفنتوس قبل 20 عاما. وإذا نعم يمكن أن يكون هناك تأثير سلبي على البريمير ليج، ولكن طبعا الناس يحبون كرة القدم الإنجليزية فأظن بأنهم سيستمرون دائما في مشاهدتها والاستمتاع بالمشاهدة.
1: شكرا لك من مدينة مانشستر الصحفي ساملي. شكرا. يلتقي منتخب انجلترا ومضيفه كرواتيا في قمة مرتقبة ضمن المجموعة الثالثة من دور الأمم الأوروبية. تكتسي هذه المواجهة أهمية بالغة في صراع الوصافة وملاحقة منتخب إسبانيا المتصدر ب6 نقاط، حيث يمتلك كلا المنتخبين 3 نقاط في رصيدهما من الجولة الأولى ليتقاسما المركز الثاني في المجموعة الثالثة مع فارق أهداف لصالح انجلترا. في المجموعة ذاتها تستضيف إسبانيا بطلة العالم منتخب جمهورية التشيك. يدخل منتخب إسبانيا المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من العروض المميزة، حيث يسعى الماتادور لمواصلة نغمة الانتصارات والتربع بثبات في صدارة المجموعة. على الجانب الآخر يخوض منتخب جمهورية التشيك اللقاء بطموح تصحيح المسار وإيقاف نزيف النقاط. وصلنا إلى الختام، شكرا لمتابعتكم، تحياتي.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد الآن على شاشة العربية.
5: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال اسم آخر ما في شيء.
6: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استدمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
5: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجاب كبير.
6: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
5: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
6: ألا يفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
5: ألا يقول دولة ودعوة؟ كلمة سيف عشان تخوف مشاهدين يعني. قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة سخيفة رددها المؤرخون كثيرا.
4: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
7: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
8: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس. ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
7: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
4: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
9: ما الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
10: une opération d'espionnage recueil du renseignement bien mené, c'est toujours une opération de séduction.
9: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
10: En France, nous avons commis vis-à-vis de l'Iran toutes les

0: erreurs possibles. On a commis une deuxième erreur, c'est de soutenir l'offensive militaire de Saddam Hussein. À mes yeux, le vrai chef d'Al-Qaïda, la grande époque d'Al-Qaïda, ce n'était pas Osama bin Laden, c'était Ayman Zawahiri.
1: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال استخبارات الفرنسية؟
2: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
2: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
1: ما كانوا يخافوا من توصل هاي الأفكار للدولة؟
2: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك. كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا.
1: أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
2: أنا كنت بعثي لكنني لم أعد اليمين.
1: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب؟
3: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري من العربية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 257 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وقدرات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي، وذلك باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية والصواريخ والراجمات. وجاء في بيان للقوات المسلحة اليمنية أن العمليات شملت صنعاء وميدي وباقم وجبهات الجوف ومأرب والبيضاء ولحج، مع تركيز الجهد العملياتي على جبهات تعز، حيث تم استهداف مراكز قيادة وسيطرة وتجمعات وتحشيدات واحتياطيات قتالية ومخازن أسلحة وذخائر للحوثيين. وأضافت القوات المسلحة اليمنية أن العمليات الأخيرة أسفرت عن تحييد ما لا يقل عن 700 من عناصر ميليشيات الحوثي وتدمير أهداف عسكرية استراتيجية. استهدفت القوات الحكومية اليمنية مركبة حوثية، ما أدى إلى القضاء على جميع من كانوا على متنها في جبهة كهبوب في باب المندب. نتابع. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن الجيش الأمريكي تلقى تحذيرا مسبقا من أن قاعدة فيرفورد في بريطانيا قد تكون هدفا لهجوم إيراني محتمل. وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن اعتراض اتصالات ساهم في كشف مخطط الهجوم على القاعدة. أفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم من جهة البحر. وقالت الوكالة أن الأصوات التي سمعت مرتبطة بأنشطة في مياه الخليج ومضيق هرمز وليست داخل النطاق البري للجزيرة. الأسبوع ما بعد لحظات.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: ما الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
6: une opération d'espionnage recueil du renseignement bien mené c'est toujours une opération de séduction.
5: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
6: En France, nous avons commis vis-à-vis de l'Iran toutes les erreurs possibles. On a commis une deuxième erreur, c'est de soutenir l'offensive militaire de Saddam Hussein. À mes yeux, le vrai chef d'Al-Qaïda, la grande époque d'Al-Qaïda, ce n'était pas Oussama Ben Laden, c'était Ayman Zawahiri.
5: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية حاليا؟
4: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.

أهلا بكم إلى الأسبوع وما بعد. نلخص البارز من أحداث الأسبوع، نناقشها ونلقي الضوء على المقبل منها. معكم ميسون نويهد، أبرز ما سنتابع في هذه الساعة. تفاصيل جديدة عن حادثة فلاي دبي. مساعد الطيار العماني عاش في سوريا، تأثر بأفكار متطرفة وهاجم قائد الطائرة بفأس الطوارئ. ترامب يؤكد مسألة إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات، وإدارته تعقد اجتماعا سريا بشأن الحرب. من المحاماة إلى السياسة، فاطمة الزهراء المنصوري أول رئيسة حكومة في تاريخ المغرب السياسي. أهلا بكم. لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد جميع الملابسات والدوافع وراء حادثة طائرة فلاي دبي. ما هو الجديد؟ ما أعلنه النائب العام الإماراتي أن التحقيقات في حادثة فلاي دبي كشفت عن شروع مساعد الطائرة بعمل إرهابي، وأن مساعد طيار فلاي دبي حاول السيطرة على الطائرة كما هاجم قائد الطائرة بفأس الطوارئ. إلى جانب ما كشفته مصادر العربية أن مساعد الطيار العماني المرتبط بحادثة فلاي دبي يدعى همام الهمامي قضى معظم وقته خارج سلطنة عمان، خاصة في سوريا. وفق مصادر العربية، تأثر مساعد الطيار بأفكار متطرفة خلال وجوده سابقا في سوريا، وأن السلطات العمانية منعته من الطيران بسبب تطرفه. سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع، ما المستجدات حوله، مع زملائنا

0: كالعادة في شبكة العربية، محمود المجالي، أحمد قرشي وعبادة اللدن، أهلا بكم معنا. قبل أن نبدأ اليوم، أيضا كان ملفت زيارة ولي عهد دبي وزير دفاع الشيخ حمدان بن محمد للطيار الهندي المصاب بحادثة فلاي دبي سميت ماتشهر. نتابع الآن هذه الصور. طبعا ولي عهد دبي وصف ما قام به الطيار الهندي بأنه تصرف شجاع ومسؤول يعكس حرصه على سلامة الركاب وحمايتهم. الجديد اللي تابعناه اليوم، أولا معرفة هوية مساعد الطيار وسنوات حياته واتهامه بشكل مباشر بأفكار متطرفة. هل هذا بداية للتحقيقات أم من الممكن أن تنتهي عند هذا الحد؟ أقله الأمور التي سيتم الإفصاح عنها.
1: الدافع حتى الآن وراء ذلك، نعم، هو قام بفعل كل المعايير تؤكد أنه أراد أن يفعل، تأبط شرا كما يقولون. وهذا يذكر بحادثة شهيرة، يعني لم يحدث من قبل أنه عضو طاقم قام بمهاجمة أفراد الطاقم حتى أنه يسيطر على الطائرة. لكن ما هي نياته؟ هذه كفيلة بتحقيقات، لأن سنة 1994 كان مهندس طائرة أمريكية أيضا، قام المهندس من وراء أنه كان سيفصل من
0: من عمله،
1: قام بمهاجمة الفريق وأحدث فيهم جروح بليغة، لكن نجحوا في إرجاع الطائرة إلى المطار. فالدوافع حتى الآن نتحدث في الهوامش عن أن هذا الشخص عقيدته أو تفكيره تفكير متطرف، وطبعا التطرف يقود إلى ما لا يقود.
0: هذا هو السؤال. يعني على كل، نحن نتحدث، سنتوقف أيضا عن الصورة اللي نشرتها أيضا وكالة رويترز لمساعد الطيار المرتبط طبعا بهذه الحادثة عقب التمكن من السيطرة عليه داخل الطائرة. خلونا أيضا نتابع الصورة ونحن أيضا نتحدث. هذه الصورة اللي عم نتابعها هي الصورة الوحيدة حقيقة لمساعد الطيار اللي تابعناها أو أيضا نشرت يعني على مواقع التواصل. استاذ محمود، كما ذكر استاذ أحمد، أنه تطرف كلمة واسعة، لأنه هناك العديد من الأطراف المتطرفة. هل سنعرف قريبا إلى أي جهة؟ هل هو تطرف فكري فقط؟ هل هو انتماء لجماعة معينة؟ من تكون؟ خاصة بأن هناك علامة استفهام من عمر تقريبا 14 سنة لعمر 21 سنة أمضاها بسوريا، وبسوريا بهداك يعني بهداك الأيام 2011 لل 2020 الأوضاع كانت متأزمة وكان في كتير أطراف وجماعات متطرفة.
2: أعتقد إنه تصريحات اليوم هي تكييف اليوم للنائب العام في الإمارات بأنه هنا هذه عمل إرهابي. هذه خلص وجهت القضية الآن في مسار محدد، لكن ليست النهاية. الآن ما زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة أولا هل هناك شركاء، هل ينتمي كما تفضلتي إلى أي جهة معينة، أم أنه ذئب منفرد وتصرف بشكل منفرد. هذه ستحتاج إلى وقت، ومؤكد أن هذا المسار مستمر. هناك مسار يوازي هذا المسار بإغلاق ما يسمى بالثغرات، يعني البحث هل في ثغرات تم استغلالها في هذا كيف وصل هذا الرجل. من المؤكد بأنه هناك مراجعة كبيرة. بالمناسبة هي محاولة فاشلة، يعني يجب أن تصنف الآن بأنها محاولة فاشلة انتهت بإلقاء القبض عليه. يعني وبطولة
0: هذا سيسهل الأمور تحقيقات.
2: بطولة الكابتن والإجراءات التي اتخذت، الإجراءات السريعة في مطار تبوك، التعامل السريع، كل هذا ساهم في تجنب هذه الكارثة. أيضا الطائرة نفسها ساهمت، نعم، إلى حد كبير. طائرة الإيرباص 737 كانت تحت اختبار كبير جدا من الناحية، هذه تتبع إلى التصميم الجديد، نعم، وبالتالي هذه أول طائرة يمكن القول أنها خضعت لمثل هذه الضغوطات، وهي
0: اختبار فعلي، يعني
2: اختبار للتصميم الجديد وتوزيع الضغط على الطائرة.

0: بالهبوط من من من 34 وحتى هذا كله ساهم. يعني الآن نحن نتحدث عن عملية فاشلة. القادم هو الآن يتم البحث عن الشركاء وملاحقتهم وأيضا إغلاق الثغرات التي كانت موجودة. لكن لا يجب أن ننسى بأنه من الأشياء التي ساهمت بتجنب هذه الكارثة وجود طيار على هذه الطائرة. صحيح. وهذا من ضمن البروتوكولات.
1: طيب بدي أرجع أنا للمعلومات اللي أوردتها العربية بالأمس عبادة، وهو المعلومات عن هذا الطيار بأنه تقريبا يعني عمره 29 سنة، مساعد الطيار عمره 29 سنة، هو من أم سورية أب عماني، عاش بسوريا فترة معينة، عمل في المغرب، عمل في عمان، والآن يعمل بفلاي دبي. هذه كلها كانت تقارير متداولة أوردتها العربية بالأمس. على كل هذه المعلومات، هل تعطينا فكرة مثلا لماذا يختار مثل هذا العمل الإرهابي للقيام به؟
2: هو شيء مقلق أنه ما زالت هناك إمكانية أن يحمل رجل ما فكر متطرف إلى هذا الحد، معناه يعيش في مجتمع عادي طبيعي ويعيش ويعمل الآن في بلد يعني مجتمعه منفتح جدا. فبغض النظر عن أنه عاش سنوات في سوريا، لكن إلى أي حد حمل التطرف منذ تلك السنوات لا نعلم. بأي ظروف عاش بسوريا أيضا لا نعلم، هل كان تحت سيطرة النظام أم في مناطق سيطرة المعارضة؟ لا، لم أحضر على معلومات تتعلق بهذا الأمر. الواضح أنه ما زال فكرة التطرف قابلا لاختراق مجتمعاتنا، وهذا أمر فعلا جرس إنذار بالنسبة لنا. ولكن لابد أن نعطي كريدت يعني لدولنا لمجتمعاتنا أنه الحالة التي عشناها بعام 2000 مع بحادثة 11 سبتمبر، بهجوم 11 سبتمبر، إلى أي حد انعكس على حياة كل العرب والمسلمين بالمطارات العالم بكل دول العالم. الآن بتنا في وضع مختلف. أعتقد أنه حوصل الظاهرة التطرف، ما زلنا نرى شخصا هنا أو شخصا هناك، ولكن التطرف كظاهرة
1: يعني حتى البيئة بالمنطقة عنا أو بالبيئة لم تعد تتقبل ولا بأي شكل. يعني هذا الفكر المتطرف يبدو بأنه بطل يلاقي بيئة حاضنة له.
0: مهم جدا هناك نقطة. أولا أي شخص يقوم بهذه العملية هذا ليس انعكاس لهذه الدولة أو مجتمعها.
1: صحيح.
0: أو ثقافتها.
1: أكيد.
0: هذه عمل منفرد، وبالتالي هناك من يخلط في هذه الأمور. هذا عمل فرد.
2: غريب أنه هذا لكن يعني كيف يمكن أن يكون قد جند إذا كان مجند مثلا ضمن مجموعة وليس عملا فرديا؟
0: هذا ما تكشفه التحقيقات.
2: يعني شيء غريب، رجل ليس لديه حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: هذه نقطة مهمة. يعني شاب بهذا العمر في يعني قليل جدا أن نجد شاب ليس لديه أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لينكد إن، يعني حتى خلينا نقول مهنيا أنه لا يحب مثلا مواقع التواصل الاجتماعي، مهنيا حتى طيار وهيك
2: كان لديه
1: ليس لديه
2: وحدث.
1: أي حساب هناك.
3: لكن تجربة داعش أثبتت أنه الكوميونيكيشن لاينز اللي يقوم بها المتطرفون وهذه المواقع عندما تخاطب أشخاص محددين حتى دمروا كل القيم بتاعتين التعليم، انه البيئه المحدده اصبح يصطادوا الفراغات اللي بتتركها المجتمعات تعليميا ودينيا بانه يستولى على هؤلاء، على عقول هؤلاء، ويوجههم دون ان يكونوا هم جزء من التنظيم. يعني هذا الشاب تحركه اذا افترضنا انه هو فعلا قائم على فكر متطرف، وهو هي مسألة سهلة.
2: لكن يعني
3: حصيلة وحصيدة الجهل المركب اللي بيكون موجود داخل مجتمعاتنا رغم
1: لأنه الفكر المتطرف يعني أخطر حتى من الجماعات المتطرفة.
0: لطالما كان دائما هناك من يروج ومن يحاول أن يلقن الناس بأن هؤلاء جميعا ضحايا محتملين لفكر معين أو أيديولوجيا معين أو لأي هدف، هذا شاهدناه كثيرا، شاهدناه في سوريا، شاهدناه في غزة، شاهدناه في كل مكان، أن المدني هو ضحايا محتملة. طالما هناك من يروج ومن يعتقد هذا الشيء سنبقى نواجه هذه الذئاب المنفردة، وسنبقى نواجه مثل
2: لكن يعني لكن لننصف أنفسنا ولكي لا نجلد ذاتنا، نسبة هذا التطرف حادثة مثل هذه ماذا تمثل بالنسبة لمجتمعاتنا وبالنسبة لعدد الطيارات؟

0: طيارين ومساعدي طيارين في عالمنا في عالمنا الإسلامي منذ عام 2000 حتى اليوم. لا شيء، هي أقل بكثير من نسبة المرضى النفسيين الذين حاولوا إسقاط طائرات في أماكن أخرى في العالم. يعني
1: أو حتى نسبة القتل مثلا في الجامعات بالولايات المتحدة أو حمل السلاح وكل هذا.
0: أنا راجعت حوادث محاولات الانتحار لطيارين ومساعدي طيارين في العالم، أعدادها أكبر بكثير مما يمكن أن
1: بعد، لأنه استعمل هو الفأس حسب التقارير اللي تحدثت، والنائب العام يعني قال بأنه استخدام الفأس تبع اللي موجود بقمر الطائرة، هل هذا أيضا سيغير بالطائرات بعدم وجود مثل هذه الأدوات داخل قمرة القيادة؟
2: Indeed yes. إنه هو في نهاية المطاف كل مرة اليوم كنا نناقش الديزاين ديزاين الطائرة وإنه كيف
1: التصميم الطائرة
2: الذي حدث إنه ساهم في إنه يحمي هذه الطائرة من العوامل. في كل حادثة تحدث يكون هنالك تطور نحو شيء
1: جديد
2: أفضل،
0: ولكن هذه مشكلة
2: يعني
0: بحد ذاتها.
2: هذه الفأس يعني لم يتخيل أحد أنه تستخدم أو تستغل في كذا، لأنها موجودة في مكان
0: أداة سلامة، يعني أداة سلامة. وهذه مشكلة أنه كل مرة تحدث حادثة تضطر إلى تغيير قواعد السلامة. يعني كيف غيرت بعد 11 أيلول أنه حتى بعد وجد هذا الباب الحديث ثم حادثة جيرمان إيرلاينز 2015.
3: لكن هذه تثبت دائما، هذه الحادثة تثبت بأنه أن سلامة الطيران المدني من حيث الإجراءات، من حيث الأمن الموجود، من حيث الأفواج التي تحدثنا عنها، هي لا تخيف. هذه القضية لا تخيف. يعني يمكن أن يستخدم بدل الطائرة سيارة، يمكن أن يستخدم قطار، يمكن أن يستخدم. هذه نية مختلفة، لكن الإجراءات المتبعة اليوم كما قلت سابقا لولا وجود طيار إضافي ضمن البروتوكولات يمكن أن تتغير مسار هذه الحادثة إلا سمح الله إلى كارثة.
1: ولكن التحقيقات هذا أهم شيء، نرجع نذكر بأنه المهم جدا الالتزام بالتحقيقات، لأن التأويلات كثرت والبروباغندا والتخويف من هذه الأمور. نحن أمام تحقيقات جارية، يعني كما يقال يعني رأس الخيط أصبح واضحا، والآن سيكون هناك طبعا في الأيام المقبلة المزيد، وخاصة إذا تم سماع التسجيلات الصندوق الأسود وما إلى ذلك. على كل، لدينا الكثير من المواضيع، سنتوقف مع فاصل ونعود لنكمل مواضيع الأسبوع وما بعد.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
5: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
5: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.

أهلا بكم من جديد. اجتماع سري لكبار مسؤولي الأمن القومي في الإدارة الأمريكية. لم تعلن الإدارة عن هذا الاجتماع. رفض البيت الأبيض التعليق بشأنه. هذا ما كشفه موقع أكسيوس عن 3 مسؤولين أمريكيين. الاجتماع كان لبحث الخطوات المقبلة في الحرب مع إيران. استمر لساعات. أين؟ في كامب ديفيد. ماذا بحث؟ الصراع مع الميليشيات الحوثية في اليمن وطبعا الحرب مع إيران. ترأس الاجتماع نائب الرئيس جي دي فانس بمشاركة وزيري الخارجية والدفاع ومسؤولين عسكريين واستخباراتيين. موقع أكسيوس ذكر أن آخر اجتماع مماثل عقد في يونيو 2025 قبل أيام من شن إسرائيل الحرب على إيران.

0: الآن ستنضم إلينا أيضا مديرة مكتب العربية زميلتنا نادية بلبيسي. أهلا بك نادية، وطبعا زملائنا متواجدين ما زالوا معنا. طبيعة هذا الاجتماع نادية، ولماذا رفض البيت الأبيض التعليق على هذا الأمر، تأكيده أو نفيه بالحالتين؟
1: بالواقع أنا استغربت من وصف أكسيوس بأنه اجتماع سري بين قوسين. أولا، البيت الأبيض لا يعلق على أي من اجتماعات الرئيس مع أي من أعضاء الكابينت، هذا يعني حقيقة نعرفها منذ زمن طويل. ثانيا، الاجتماع يعني حسب مصدر تحدثت معه أنا يوم الجمعة، كان عدد كبير من الصحفيين يعرفون بأن هناك اجتماع، وهذا الاجتماع سيتناول الموضوع الإيراني والموضوع اليمني. ونحن نعرف، حتى كنت أستمع إلى التحليلات بأنه الرئيس لم يشارك. الرئيس مش موجود أصلا، الرئيس منشغل بالانتخابات النصفية وهو موجود في ألاباما وسيذهب إلى ولايات أخرى، وبالتالي يعني الرئيس لم يكن جزء أنه غاب أو حضر أو إلى آخره. على كل الأحوال هذا بالشكل بالمضمون. حسب معلوماتي بأنه بالفعل الإدارة تدرس خيارات تقدم للرئيس بعد انتخابات الكونغرس النصفية، ودوما نكرر بأنه لا نتوقع أن تقوم الإدارة بضربة عسكرية قبل 3 نوفمبر، هذا الأمر بات مفروغ منه، لكن ما هو أمام الرئيس بعد الانتخابات هو السؤال الحقيقي. طيب، هل سيلجأ إلى الضربة العسكرية أم لا؟ نحن نعرف بأن هناك تحشيدات عسكرية، لكن هذا لا يعني حتى بوجودها بأن الرئيس سيذهب إلى الضربة القاضية.
0: طيب، فينا نعتبر أنه هذا الاجتماع هو اجتماع لإدارة الحرب أم اجتماع لاتخاذ القرار بشأن المرحلة المقبلة، واللي كما تقول نادية من المؤكد يبدو رح تكون بعد الانتخابات النصفية بنوفمبر؟
2: الزناد، يعني ترامب ما زال يمسك بالزناد. هذا الاجتماع لو كما ذكرت أستاذة نادية بالاجتماع الذي سبق الهجمات الإسرائيلية الأولى على إيران، وبعدها الحرب القصيرة شنتها الولايات المتحدة على إيران، هذا الاجتماع اجتماع كما تصفه
0: شبيه بالاجتماعات السابقة،
2: ترتيب أولويات، ترتيب أو تضييق الخيارات وتوضيحها للرئيس حتى أنه يتخذ القرار المناسب بعد 3 نوفمبر. نحن أمام تعقيد قائم في موضوع اليمن بالذات، انه هنالك وهم امريكي، يعني انا اقول كذلك وبكل يعني بجاحه اقوله، انه وهم الفصل بين باب المندب وبين هرمز حتى الان.
0: طب هذا ياخذنا،
2: نعم،
0: هذا ياخذنا
2: حسب الاتفاق السابق بين الامريكيين والحوثيين، لكن الامور وصلت الى مرحله لابد فيها من الاختيار حتى بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه.
0: هذا بده يجعلنا نسال، هل هذه الاجتماعات من الممكن ان، لانه عم ينبحث فيها موضوع اليمن وايران، هل اصبح هناك قناعه لدى الولايات المتحده استاذ محمود بانه لا يمكن الفصل بين هذين الملفين، لا يمكن اعتبار موضوع الحوثيين هو ملف يمني؟
3: أمريكا لديها القناعة المسبقة أنه الحوثي مرتبط مع الإيراني والعراقي مرتبط مع الإيراني، وعندما كانوا حزب الله مرتبط. هذه
0: هي من قناعة، بس بالفعل على الأرض بعدها عم تفصل بين الملفين.
3: هي تفصل بالضبط، هذا هو المسألة. لماذا تفصل بين هذه الملفات ولديها قناعة؟ هي الآن تعمل على ملف لبنان بشكل منفصل، هناك عملية سلام تقوم، هناك مبعوث موجود، هناك تقدم والتعامل مع حزب الله في هذا الإطار. في العراق شاهدنا عملية الانسحاب وعملية الضغط بالأموال التي ترسل إلى العراق، وهي للعراق بالمناسبة ما زالت ترسل. الضغط، ضغطوا عليهم أول مرة رفضوا المالكي، تم استخدام هذه الأموال لحصر السلاح، الآن هناك انسحاب. فهي تتعامل مع كل ملف على حدة. أيضا في موضوع باب المندب، باب المندب هناك عنصر ليس موجود الآن وهو له دور مهم. كل النفط الذي يخرج تحديدا عبر باب المندب هو يذهب إلى أوروبا، يعني أوروبا موجود. سنأتي للحديث في ملف آخر في هذه على أزمة الديزل. أزمة
0: صحيح.
3: الديزل لديها خلفيات سياسية مرتبطة أيضا بهذه القضية. ترامب اليوم صحيح لديه إشكالية داخل الولايات المتحدة، إشكاليته أنه ارتفاع الديزل أو ارتفاع الوقود في ظل هذه الأسابيع التي تكون فيها

0: الانتخابات النصفية ستؤثر كثيرا.
1: أصلا بس هو ترامب اليوم، بس ترامب أستاذ محمود عم بيطمن الأمريكان بأنه بعد الانتخابات النصفية ستنتهي الحرب وأيضا سينخفض
0: تاريخيا، وممكن نادية تصلح الوقود. ممكن نادية تصلح لنا تاريخيا ترامب الحزب الجمهوري لن يستطيع الاحتفاظ بالأغلبية في مجلس النواب في الانتخابات النصفية، هذا بالتاريخ موجود في الولايات المتحدة، هو يعلم ذلك، لكنه يحاول، هو يريد الآن ما بعد الانتخابات النصفية سيكون لدى ترامب عدة خيارات، إذا رأى بأنه ستعود الرئاسة إلى الديمقراطيين أنا متأكد أنه سيدخل في حرب كبيرة ويسلمهم ملف متفجر كما حدث مع من رؤساء سابقين. العكس هو صحيح، لكن هو يعتمد، هو مطمئن بحسب التقارير التي تأتي بأنه إيران الحصار يعطي نتائج كبيرة بعيدا عن الذخائر.
1: بس عبادة المحللين يعتبرون بأنه لا يمكن حل موضوع مضيق هرمز إذا لم يبدأ من تحرير باب المندب، يعني يجب أن يكون المسار متوازن بين موضوع مضيق هرمز وباب المندب. هل هذه التحليلات منطقية؟
2: لا يمكن
1: هناك
2: أصلاً
1: تساؤلات عليها.
2: لا يمكن أصلا فصل تحرك الحوثي عن الاستراتيجية الإيرانية بهذه المرحلة. تحرك الحوثي في إطار استراتيجية إيران للرد على الحصار الأمريكي وعلى العملية التي قادت إلى عودة تدفق النفط عبر مضيق هرمز، لأن هذه العملية عودة النفط عبر مضيق هرمز هي التي سحبت أنياب إيران، سحبت منها الورقة الأساسية المستخدمة في التفاوض.
1: حتى بلومبرغ أكدت الآن أنه تقريبا يعني سحبت كليا إلى حد ما
2: وزير الخزانة. أنا لا أصل إلى هذا الحد بالقول، لا أصل، الأمر يتعلق تحديدا بالنفط الخام. النفط الخام الكميات عادت إلى مستويات ما قبل الحرب إلى حد بعيد، يعني إذا جمعنا الصادرات السعودية عبر البحر الأحمر وصادرات الإماراتية عبر خط حبشان الفجيرة، نعم عدنا إلى مستويات ما قبل الحرب وأكثر منها حتى، باستثناء فقط إيران التي لا تصدر. يعني
1: الكل يصدر. بس أنت تصديقا على كلامك عبادة، بتصريحات أيضا لموقع أكسيوس، سكوت بيسنت وزير الخزانة تحدث اليوم بأنه إيران لن يكون لديها نفط للتحميل عبر المياه لأول مرة هذا الأسبوع.
3: كبلر هي
2: وحتى قبل الموعد اللي كان متوقع، انه منتصف اكتوبر ستصل الى نهايه المخزون العائم بالبحار. الان هناك ناقلات حتى انه موجوده بالبحر، لا احد يحمل النفط منها او
1: بس كمان اضاف انه سهلت الولايات المتحده عبور اكثر من مليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز. يعني سكوت بيسنت دائما عم بيعمل المقارنه بين انه النفط للعالم يصل وانما ايران التي تدفع الثمن.
3: عن أرقام كبلر بتقول بكل وضوح نهاية ديسمبر زيرو دولار لإيران من أي نفط خارج أراضيها. يعني بنتحدث عن سفن، عن ناقلات ملاحيها أو البحارة اللي فيها جوع الآن في سواحل سريلانكا وفي المناطق هذه، لأنه
2: ممنوع لا يستطيع المساعدة حتى للكرو،
3: ممنوع تقديم الخدمات إليهم. لذلك إيران عندما نتحدث عن اليمن ونتحدث عن إيران بنتحدث عن هذه العقلية اللي تحدث عنها.
1: خلينا نروح لعند نادية لأنه دائما لديها المعلومات ولديها مصادرها. نادية، إذا ستقوم هذه الحرب بعد الانتخابات، هل سيكون باب المندب داخل هذه الحرب؟ هل ستشارك الولايات المتحدة من أجل إنهاء سيطرة الحوثي على هذه المنطقة أيضا؟
4: حسب معلوماتي لم يطلب من الولايات المتحدة أن تشارك في أي حرب على الحوثيين. الرئيس قال بأنه لن يترك حلفائه ولن يتخلى عنهم. وأنا أعرف بأنه هناك تعاون استخباري ولوجستي وإلى آخره. وبالتالي يعني فصل الموضوع الحوثيين عن إيران هو أمر غير واقعي على الإطلاق. الإدارة تعرف ذلك جيدا. لكن ما يمنع الرئيس الآن من ربما القيام بعمليات عسكرية، أولا هو يريد أن يركز على إيران ولا يريد أن يوسع رقعة الحرب على الأقل خلال الأربع أسابيع القادمة. وبعد ذلك كما قال الزملاء بالفعل سيكون قد تحرر من الانتخابات النصفية بغض النظر عن نتائجها، ويمكن بالفعل أن يكون هناك ربما تفكير مختلف.
1: هذا هو السؤال نادية، إذا

0: إذا خسر الجمهوريون الأغلبية بالانتخابات النصفية، هل هو قادر أيضا على تنفيذ تهديداته والإبقاء على العملية العسكرية ضد إيران؟
1: نعم، لأنه هو حسب كما تعرفين يجب بعد 60 يوما من بدء أي عملية عسكرية أن يخبر الكونغرس، وحتى الآن حزبه يحميه، يعني حاولوا أكثر من مرة أن يمنعوه ويقولوا بأنه بحسب القوانين في داخل مجلس الشيوخ وبإمكانه تقييد الرئيس، لكنهم لم يستطيعوا. حتى الآن حزبه يصوت معه، وبالتالي هو يمكن أن يبدأ الضربات العسكرية الجديدة في الانتخابات في مثلا في 4 نوفمبر بعدها، ولديه هامش التحرك، لا مشكلة لديه. لكن مرة أخرى موضوع الحوثيين، أعتقد بأنه حتى من يرى بأن الولايات المتحدة عقدت صفقة بين قوسين معهم، هناك من يرى بالفعل بأنه هذا الاجتماع، وحسب ما أعرف بأنه بالفعل بث في ربط إيران بشكل عضوي مع الحوثيين وكيفية التحرك وإعطاء الرئيس خيارات عدة. وأنا أعرف على فكرة، دعيني يعني أخرج شوي عن السياق، بأن العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة هي في أفضل حال على كل المستويات، ومن هنا نحن نتحدث عن استراتيجية لكل دول الخليج ولكل التهديدات اللي هي مرتبطة بالأساس بإيران. ومن هنا الرئيس يريد أن يحسم الموضوع الإيراني، بعده تحسم باقي الملفات، رغم ما قاله زملاء صحيح تتعامل مع الملفات بشكل مختلف في لبنان وفي العراق وفي اليمن، لكن بعد حسم موضوع إيران أصلا ملف الوكلاء هو أهم الملفات أو ثالث الملفات، نووي صاروخي والوكلاء، صحيح. لا تفصل الإدارة بينها.
0: بما أنه عم نحكي عن مضيق هرمز، عن باب المندب، يعني دائما موضوع الوقود، موضوع الديزل هو أيضا يعني متأثر بشكل كتير كبير، وخاصة بأوروبا. موضوعنا الثالث هو عن المشهد هذا الأسبوع بأوروبا، لأنه كان هناك مواجهة أوروبية أمريكية حول أزمة الديزل، تفاقمت الأزمة، انعكست على الأسعار اللي ارتفعت إلى مستويات قياسية. الاتحاد الأوروبي رفض تهديد أمريكا بحظر صادرات الديزل، حذر من أن مثل هذه الخطوة ستقوض الثقة بواشنطن كشريك موثوق، في حين اقترحت فرنسا خطة لضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام بالتعاون مع الدول أو بين الدول الأوروبية وأعضاء وكالة الطاقة الدولية، طبعا كل ذلك من أجل تهدئة الأسعار. حساسية أزمة الوقود زادت مع ارتفاع أسعار الطاقة بفعل الحرب بإيران، إلى جانب تداعيات أيضا الحرب بأوكرانيا المستمرة منذ سنوات والضغوط على قدرات التكرير. هذا الأمر أدى إلى نقص المنتجات النفطية المكررة، بالتالي أدى إلى ارتفاع أسعار الديزل والبنزين. دعونا نبدأ من إعلان ترامب حول موضوع الديزل، ويعني كيف هدد وكيف بالنهاية أيضا رحب بالخطوة اللي قامت فيها أوروبا. دعونا نستمع إليه.
2: Europe has a lot of diesel and they're going to be making a major world contribution and so are we. And we're not going to be doing the export ban. We're going to be doing what we're supposed to do. But I did ask them and we're going to have a lot of oil. Very shortly, as soon as Iran ends, which won't be long, not going to be long, you're going to have oil go down to the price it was before, maybe even lower than I got it at the beginning.
0: أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن توصل دول مجموعة السبع إلى اتفاق يقضي بضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتهم بالأسواق على مدى الأشهر الأربعة المقبلة، ودائما لكبح الأسعار. أيضا نستمع له.
3: On a décidé de relâcher des stocks stratégiques de diesel et de pétrole brut sous la coordination de l'Agence internationale de l'énergie, donc il va se réunir là dans les prochaines heures, prochains jours, pour pouvoir organiser cela, et donc pour pouvoir, dans les 4 mois, libérer jusqu'à 100 millions de barils de diesel et de pétrole brut.
0: هل نحن أزمة الديزل، يعني هاي الحالية، هي مجرد أزمة أسعار عبادة مؤقتة، أم حقيقة بدأنا نكون أمام أزمة إمدادات عالمية قد تستمر لسنوات؟
4: لنشرح كيف حدثت أزمة الديزل. هناك بداية مشكلة الإمدادات من الشرق الأوسط، ولكن المشكلة الأخرى الكبيرة هي مشكلة أوكرانيا وروسيا. أوكرانيا وجهت ضربات كبيرة إلى مرافق التكرير في روسيا، واضطرت روسيا إلى منع تصدير الديزل والغازولين، وحتى رجعت

هددت هذا الحظر. وأيضا المشكلة الثالثة المهمة المرتبطة هي أيضا بمشكلة الشرق الأوسط، أن الصين خفضت من طاقة أو من التكرير الفعلي في المصافي. لماذا؟ لتخفف من الطلب على النفط الخام، وبالتالي هذا الأمر

0: ديزل من الولايات المتحده. الولايات المتحده هي اكبر منتج للديزل بالعالم، تنتج حوالي 5 او 5.2 مليون برميل يوميا. بالتالي حين حدثت هذه الازمه اضطرت الى السحب من السوق الامريكيه بشكل كبير، تقريبا تضاعفت وارداتها من الديزل الامريكي، وهذا ضغط على الاسعار في امريكا وصعدت اسعار الديزل، صارت يعني اغلى من البنزين، يعني صعد الجالون 6 دولارات ونص، بكاليفورنيا وصل 8 دولارات. فهذا له يعني تبعات سياسية. كانت الفكرة عند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يهدد أوروبا بحظر التصدير، هذا كان سيؤدي إلى أزمة كبيرة في أوروبا، لأنه أوروبا بتعتمد على الديزل،
1: لأنه بعدين بدها تستخدم، بس هي يعني الضغط هيدا خلاها تقبل أنه تستخدم احتيال المخزونات الموجودة عندها.
0: هي وين المشكلة بالمخزونات؟ المشكلة بأوروبا المخزونات أنه في مخزونات لدى فرنسا وألمانيا، ولكن في بعض الدول لديها مخزونات ضعيفة جدا.
1: على كل نحن عم نتابع على الهواء أيضا الأرقام اللي هي مخزونات الطوارئ الأوروبية، عم نتحدث وقود الطائرات 60 يوم أدنى مستوى منذ 2019 واصل.
0: يعني هذه هي حافة الخطر، لأنه يعني هن عندهم معايير أنه يجب أن يكون هناك مخزونات تكفي لستين يوما أو ما يعادل 90 يوما من صافي الاستيراد.
1: يعني اللي عم نتابعه الآن وقود الطائرات 60 يوما، البنزين 66 والديزل 99. أبو عمر استاذ أحمد
2: يعني في أزمة عميقة هنا أيضا في التفكير. يعني وكالة الطاقة الدولية هنالك تقصير عنيف في أنها يعني تبني محاذير وتبني كابحات للأزمة. يعني كما تفضلت عبادة، أنه إذا كان وصلنا إلى نسبة يعني النفط وتوفره لم يعد المشكلة، المشكلة في وجود المصافي، المشكلة في الاعتماد على يعني اليوم في جنوب أوروبا تكلفة الديزل حوالي 200 دولار للبرميل اللي هو سعره 100 دولار فقط.
0: نتكلم
2: عن القمح مثلا، نقول
0: ربح التكرير 100 دولار،
2: لكن لا يوجد الدقيق. لماذا؟ لأنه المصافي، لأنه المستودعات، لأنه الصين اللي هي اليوم في أزمات عميقة جدا بالمناسبة، الفلبين، بنغلاديش، فيتنام، هذه الدول كانت تعتمد أكثر من الثلث على الصين. الصين أوقفت، روسيا أوقفت، لذلك هي مشكلة يراد لها أن تظهر كأنما هي مشكلة.
1: أستاذ محمود، هاي الأزمة يبدو بأنه كشفت بأنه أوروبا ما زالت تعتمد على الولايات المتحدة بتأمين الديزل بشكل كبير، لأنه حسب عندي بيانات حديثة بتشير أنه الولايات المتحدة وفرت نحو 32% من واردات الاتحاد الأوروبي من الديزل من خارج الاتحاد هذا العام. لنتحدث سياسيا وليس اقتصاديا، هذه الأرقام كيف تنعكس على السياسة بالعلاقة بين أمريكا وأوروبا؟
0: صحيح.
1: اللي متوترة كتير بهالإيام.
3: بعيد عن لغة الأرقام، أي. أوروبا تدفع ثمن جلوسها على مقاعد الجماهير.
2: نعم.
3: في أزمات كبيرة. أوروبا تدفع اليوم ثمن مواقفها وقراراتها والتي اتخذتها سابقا على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي. سأعطيك مثالين. عندما بدأت حرب أوكرانيا كما ذكر زميلنا عبادة، وبدأت عملية الاعتماد على الولايات المتحدة في ذلك الوقت، كانت أوروبا تنظر للولايات المتحدة بأنه هي ستعوض النفط والغاز وبسبب نقصها من أوكرانيا، وكانوا يشتروا بالمناسبة من الروس. الآن يعني مع هذه العملية ومع هرمز توقف، لم تتحرك. جاءت إيران أغلقت هرمز، أوروبا لم تتحرك. الحوثي ضرب باب المندب، أوروبا لم تتحرك إلى هذه اللحظة. إذن هي تدفع ثمن هذا التقاعس وهذه الموقف، وهي المتضرر الأول.
1: طب نادية، شو رأيك باللي عم بيحكي أستاذ ممدوح، أستاذ محمود؟ هل أمريكا تنظر إلى أوروبا بهذا الشكل بسبب تقاعسها، هي تستخدم هذا الضغط؟
3: أنا لا أقول أمريكا، أنا أقول هي في أزمات، قبل عذرا نادية، أنا أقول إنه هي أزمات من أوكرانيا إلى إيران. يعني أوروبا تعاملت مع إيران بنظرية العصا والجزرة. ترامب تعامل مع إيران بالعصا. الآن الجزرة أنه أنا بفرض عليك عقوبات، وإيران في اليوم إيران تحت الضرب وما زالت تحاول الصمود.
1: بس هذا لا يمنع بأنه حقيقة الرئيس ترامب عم يضغط على الأوروبيين.

0: ورأينا بأنه بسبب هذا الضغط الاتحاد الأوروبي قرر ضخ هال 100 مليون برميل اللي حكى عنه الرئيس ماكرون. نادية، كيف تستشرحي لنا أيضا هذا السيناريو بالعلاقة بين أوروبا وأمريكا؟
1: صحيح ما قاله الأستاذ محمود قبل قليل بالفعل دقيق، يعني العلاقة بين إدارة ترامب، ليس بالإدارات الأمريكية، إدارة ترامب وأوروبا هي علاقة متوترة. لماذا؟ لأنه منذ البداية في عهد ترامب الأول كان يقول ترامب أن أوروبا takes advantage of us، بأنها تحاول أن تستفيد منا على حساب المواطن الأمريكي. ومن هنا سواء كانت عدم دفع ما المستحقاتها المالية لحلف شمال الأطلسي أو التعرفة الجمركية التي هدد أكثر من مرة بفرضها على الحلفاء قبل الخصوم، إلى الموقف من إيران بالتحديد ومن الحوثيين ومن باب المندب وهرمز وغيرها. يعني عندما طلب منهم مساعدة في البداية رفضوا، وكان هو غاضب جدا من الموقف الأوروبي. الأوروبيين دوما يحاولون الاحتواء ويحاولون دائما هذه السياسة، بالفعل عصا وجزرة، هي جزرة أكثر منها من عصا بالنسبة لإيران والحوثيين. لم يكن لهم موقف حاسم، بينما الرئيس كان يريدهم أن يدخلوا في هذا التحالف. طبعا هناك أسباب، دوما يقولون أنت لم تستشرنا قبل البدء في هذه الحرب، وبالتالي لسنا مجبرين بأن نساعدك الآن إلى آخره. لكن هذا حلف استراتيجي عبر الأطلسي، وبالتالي نرى التأثيرات السياسية والاقتصادية لكل ما يجري سواء كان في أوروبا أو بالشرق الأوسط.
0: بس لنكن منصفين، يعني بالآونة الأخيرة أوروبا بدأت تغير من لهجتها ومن تحركاتها، ولكن على الأرض بعد.
2: اسمحي لي أختلف معك، لم تغير. لو تغير شيء، لو تغير شيء لكان الوضع الآن مختلف. أنا لا أنتقد أوروبا، أوروبا تختفي وراء، يعني تهرب وتختفي وراء التكتل الأوروبي في بيروقراطية كبيرة. إذا أردت اليوم أن تتخذي قرارا من الاتحاد الأوروبي للتدخل في أي عملية تحتاجي إلى أشهر طويلة. صحيح. ويمكن لدولة صغيرة موجودة في
0: أن تعرقل الأمر.
2: أن تعرقل الأمر.
3: صحيح. بعد في نقطة صغيرة، إنه الغرب راهن على مسألة التحول الكبير يعني نحو الطاقة النظيفة، وأهمل الطاقات التكريرية على مدى عقود. يعني الآن الطاقة التكريرية الآن في الغرب في أوروبا وأمريكا أقل مما كانت قبل 10 سنوات بحوالي 2 مليون برميل، وكأنه اليوم ويك أب كول إنه لهذه كل هذه
0: السياسات. ما فيكم تستغنوا عن هذه الطاقة.
2: نتذكر موضوع الطموح البيئي لأوروبا عندما أرادت أن تنتهي من الفحم والوقود. صحيح. التقليدي وحتى المفاعلات النووية. اليوم ألمانيا رجعت على الفحم.
0: على كل، نادية نشكرك للمشاركة معنا، نراك في الأسبوع المقبل. نتوقف مع فاصل ونعود لنكمل مواضيع الأسبوع وما بعد.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
2: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: نتابع الأسبوع وما بعد. فاطمة الزهراء المنصوري دخلت هذا الأسبوع تاريخ المغرب السياسي بعدما أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة. مسيرتها المهنية بدأت من المحاماة إلى العمل السياسي المحلي في مراكش إلى البرلمان وقيادة حزبها وصولا إلى قيادة الحكومة. العاهل المغربي الملك محمد السادس عين المنصوري وفق المقتضيات الدستورية المنظمة لتشكيل الحكومة في المغرب، لأنه ينص الفصل 47 من الدستور على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب. وكان حزب الأصالة والمعاصرة حقق الصدارة بانتخابات تشريعية التي أجريت الأربعاء الماضي ب 97 مقعدا، وسنتحدث أكثر عن هذه المرحلة. هل وصول امرأة إلى رئاسة الحكومة المغربية يمكن أن نعتبره تحول سياسي حقيقي أم أهميته تبقى رمزية؟
1: وهي مسألة يعني تجربة عظيمة إنه المنصوري بوصفها إنها هي عندها خبرة عميقة، إنها كمراكش الإنجازات اللي تمت فيها أثناء عموديتها ليها من 2009، بعدين وزارة التعمير والإسكان اللي هي تولتها في الحكومة السابقة أيضا أظهرت يعني مناقب كثيرة مميزة، لكنها اليوم تواجه أعقد يعني هذا
0: تحديات كبيرة.
1: هذا اختيار فني لأن هي زعيمة هذا الحزب. نعم. لكن حزبها ناس 97 مقعد يحتاج إلى 101 مقعد حتى أن يشكل الحكومة، لذلك أنه يحتاج لحزبين رئيسيين، والحزبين الرئيسيين كانوا حلفاء له لكنه هو كان الحليف الأضعف. يعني بالذات حزب الأحرار كانت هناك معركة انتخابية حامية، والحزب الرائد اللي هو كان متقدم
0: يعني ممكن أنه يعرق له أفكاره أو الإنجازات بدأت تقوم فيها، بس بدي أعرف أستاذ محمود
1: عرقلة، لكن هي مسألة أنه القدرة في أن الديمقراطية صعب. تستطيع أنه هذه التجربة العظيمة والمغرب بيخطو خطوات ثابتة بحكم دولة
0: هل
1: قوية
0: ستقاس؟
1: كيف يمكن أن السياسيين المغاربة أنه يستطيع أنه يعبروا هذه المنطقة وهم مقبلين على كأس عالم بطريقة سلسة بدون مشكلات وبدون عوائق؟ وما ننسى أن حزب المعاصرة نفسه عنده مشكلات داخله تحتاج منها إلى حكمة.
0: هل ستقاس هذه التجربة بكونها أول امرأة بهذا المنصب أم بما ستنجزه فعليا؟ معنا دقيقة ونص.
2: هي الثالث امرأة بعد تونس، يعني بعد نجلاء بودن وبعد سارة.
0: لا، بالمغرب أول امرأة.
2: الأول بالمغرب. لكن هي خطوة بلا شك، هي خطوة يعني من تعطي أن المغرب ينظر أكثر إلى المستقبل. بالمناسبة اختيار مناسب، وإذا قرأنا الوضع الداخلي، شو أهم ملفين الآن موجودات في المغرب؟ ملف كأس العالم، وهناك ملف مدونة الأسرة. مدونة الأسرة عندما تأتي برئيسة حكومة امرأة محامية وتضعها ضمن التعديلات المطلوبة، لأنه هذا الموضوع بالنسبة للمغرب كبير، فيه كثير من القضايا الجدلية فيما يخص الإرث وفيما يخص طلب الزوجة، حق الزوجة في استخراج وزارة سفر لأولادها، في حق الزوجة التوقيع على موافقة زواج الزوج في حال التعدد، الإرث عندما يكون في قضايا التعديلات التي يعمل عليها الامرأة التي يعني أو الرجل الذي يكون
0: عبادة، ما رح نقدر نسمع صوتك معك.
2: لكن سيكون لها دور كبير أيضا في كأس العالم.
0: شكرا لكم على المشاركة معنا، إلى اللقاء مشاهدينا.

0: وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجاب كبير.
1: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
0: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
1: ألا يفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
0: أنا أقول دولة ودعوة، يعني هذه كلمة سيف عشان تخوف مشاهدين يعني. قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة سخيفة رددها المؤرخون كثيرا.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بيزنس.
4: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية.
5: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاما وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
6: أول مشكلة بدأت طبعا مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
5: هل كشفت شيئا كان مستورا لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
6: أنا لا تجن على أحد، تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
5: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية. حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، حيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق. العربية بيزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي، إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار. أبرز الجلسات، لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.
2: الوقت يؤثر
7: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
8: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
7: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: 10:00 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
9: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بيزنس.
10: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
4: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9:00 على شاشة العربية.
11: بخبرة

0: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال اسم آخر ما في شيء.
1: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استدمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
0: وعندما قرأت التاريخ

تتجاوز 30 عاما، وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

من العربية أحييكم أينما كنتم، أنا منتهى الرمحي وهذه ساعة إخبارية مفصلة وفي عناوينها. القوات المسلحة اليمنية تعلن تدمير أهداف عسكرية استراتيجية للحوثي واستهداف مراكز قيادة وسيطرة للميليشيات في جبهات عدة. وزير الحرب الأمريكي يؤكد أن تدفق النفط عبر مضيق هرمز يتجاوز مستويات ما قبل الصراع. تقارير أمريكية تكشف أن واشنطن تلقت تحذيرا مسبقا من هجوم إيراني محتمل على قاعدة فيرفورد ببريطانيا. قبيل قمة لمصر والسودان والصومال وإريتريا، السيسي يؤكد رفض تسييس ملف مياه النيل. بين روسيا وأوكرانيا هجمات جوية متبادلة، وموسكو تدعو البعثات الأجنبية لمغادرة كييف. أهلا بكم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 257 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وقدرات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي، وذلك باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية والصواريخ والراجمات. وجاء في بيان للقوات المسلحة اليمنية أن العمليات شملت صنعاء وميدي وباقم وجبهات الجوف ومأرب والبيضاء ولحج، مع تركيز الجهد العملياتي على جبهات تعز، حيث تم استهداف مراكز قيادة وسيطرة وتجمعات وتحشيدات واحتياطيات قتالية ومخازن أسلحة وذخائر الحوثيين. وأضافت القوات المسلحة اليمنية أن العمليات الأخيرة أسفرت عن تحييد ما لا يقل عن 700 من عناصر ميليشيات الحوثي وتدمير أهداف عسكرية استراتيجية وعالية القيمة و170 من الوسائل والآليات القتالية. واستهدفت القوات الحكومية اليمنية مركبة حوثية، مما أدى إلى القضاء على جميع من كانوا على متنها في جبهة كهبوب في باب المندب.

0: المسلحة اليمنية على حصن سامع جنوب غرب شرقية تعز، وذلك عقب مواجهات مع الحوثيين وفقا لوكالة أنباء اليمن. هذا وأفاد مراسل العربية بأن تعزيزات كبيرة من العمالقة ودرع الوطن وصلت لمختلف جبهات ريف تعز، وأن القوات المسلحة اليمنية والمقاومة طردتا الحوثيين من عدة مناطق بمديرية سامع في تعز. هذا وتجددت المواجهات العنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي على محاور عدة شمالية وغربية تعز، حيث تركزت هذه المواجهات العنيفة في محيط جبل هان وحذران عقب هجوم شنته الميليشيات الحوثية على مواقع القوات المسلحة اليمنية وسط قصف مدفعي مكثف. وأسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 20 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين، فيما امتدت المعارك إلى جبهتي زنوج والدفاع الجوي شمالية تعز وجبهة صالة شرقية المدينة. أكد المقدم عبد الرحمن الوهباني قائد جبهة جبل هان في تعز إحباط محاولات للحوثيين للتسلل والسيطرة بهدف حصار المدينة. وأوضح القائد العسكري اليمني في تصريحات للعربية أن القوات اليمنية خاضت اشتباكات مع الحوثيين طوال الليل، واصفا محاولاتهم للتسلل إلى الجبل بأنها يائسة.
1: ما جرى في جبل هان محاولات يائسة من الميليشيات الحوثية للتسلل للجبل لقطع الشريان الرئيسي لمدينة تعز، وبفضل الله سبحانه وتعالى بعد التسلل الذي يعتبر الأكبر بأنساق الحوثي المتكررة استطاع أبطال الجيش الوطني وفي اللواء 17 وجبل هان بأن يصدوا التسلل وأن يدحروا العدو جثثه بعشرات في أسفل الجبل، لا نستطيع أن نراها الآن لكنها في أسفل الجبل بكثرة.
0: ورصد موفد العربية الاشتباكات العنيفة في جبل هان الاستراتيجي غربية تعز بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيات الحوثي.
2: محيط جبل هان، هذا الجبل الذي تشاهدونه الآن أمامكم بالصورة، يعني هذا الجبل منذ ساعات الليل وهو يتعرض لهجمات قيل أنها الأعنف حتى هذه اللحظة، وسط محاولات تقدم من قبل ميليشيات الحوثيين التي تستميت حقيقة للوصول إلى هذا الجبل من أجل قطع الطريق الذي يعتبر الشريان الرئيسي لمدينة تعز وهو خط تعز الضباب. طبعا إلى حد هذه اللحظة القوات المسلحة اليمنية تمكنت من التصدي لمحاولات التقدم هذه بالرغم من شدة الاشتباكات التي يعني تتزامن مع قصف واستهداف مدفعي وصاروخي، إضافة لاستهداف هذا الجبل بقذائف الدبابات من قبل ميليشيات الحوثي.
0: الآن إلى الزميل ردفان دبيس وآخر التطورات الميدانية في اليمن خلال الساعات الماضية على الخريطة التفاعلية. استعرضنا نحن بعض المناطق لكن لنجعل الصورة أقرب للمشاهد على الخريطة، كيف ترى تلك الاشتباكات والمواجهات؟
3: نعم منتهى، نحن أمام مشهد جديد من التطورات التي تخوضها القوات المسلحة وكذلك المقاومة. نتحدث من البيان للناطق الرسمي الذي تحدث قبل ساعة من الآن وقال بأن القوات المسلحة اليمنية قامت بقصف مواقع للحوثيين، مراكز القيادة والسيطرة، مخازن أسلحة، منصات لإطلاق الصواريخ، أيضا تجمعات وآليات عسكرية. تحدث البيان هنا في محافظة البيضاء وكذلك في محافظة لاحق وأيضا في صنعاء وأيضا في مأرب وعدد من المحافظات التي تحاول ميليشيات الحوثي التقدم نحو القصف. كان على مواقع للحوثيين في صنعاء هو الأعنف والذي دمر أيضا كثير من غرف السيطرة، وأيضا المصادر اليمنية تتحدث عن مقتل أحد خبراء الصواريخ في صنعاء أثناء القصف. لكن العودة إلى أكثر المناطق اشتباكا وهي أيضا ومواجهة هنا في محافظة تعز، ثلاثة محاور رئيسية تدور فيها اشتباكات عنيفة، ولكن يبقى المحور الرئيسي لهذه الاشتباكات هنا في جبل هان. هذه المنطقة والتي تعتبر الشريان الوحيد والرئيسي الذي يربط محافظة تعز بأيضا محافظة عدن وأيضا المناطق المحررة، حاول

0: الميليشيات الحوثي التقدم نحو جبل هان للسيطرة إلى منطقة الضباب هنا في هذا المكان. أيضا حاولت التقدم هنا في منطقة التعزية ويسمى شارع 60 التقدم نحو جبهة الزنوج وكذلك الدفاع الجوي من هذه المنطقة ولكنها فشلت. هنالك العشرات من الحوثيين الذين قتلوا في هذه المناطق. نعود إلى منطقة في جنوب شرق محافظة تعز والتي دارت فيها المعارك وما زالت حتى هذه اللحظة وهي مديرية سامع. القوات المسلحة اليمنية تقول بأنها سيطرت على حصن سامع وهو السلسلة الجبلية التي تطل على مساحات واسعة من مديرية سامع بعد أن كانت سيطرت ميليشيات الحوثي على هذه المناطق. المعركة تدور أيضا في غرب جنوب غرب محافظة تعز في بني عمر لكن هناك تعزيزات وصلت إلى كل هذه المحاور من قوات العمالقة وقوات درع الوطن. الطيران أيضا قام بقصف مناطق هنا في شرق محافظة مدينة تعز في منطقة صالة بالتحديد. إذن العملية العسكرية التي تجري في تعز مع تحركات واسعة في محافظة البيضاء في القرب من مديرية ديناعم والزاهر وكذلك قصف عنيف على مواقع الحوثيين في مختلف الجبهات اليمنية. هذا كل ما لدينا حتى اللحظة منتهى.
1: شكرا جزيلا لك ردفان. شكرا. قالت ممثلة مفوضية شؤون اللاجئين في جيبوتي ساندرين ديسامورز في تصريحات للعربية إن نحو 3800 لاجئ قدموا من اليمن جرى تسجيلهم حتى الآن فيما تتوقع أن يكون العدد أكبر.
2: Overall, right now we are at 3,793, but these are the ones that have already been registered. We know that there are other refugees that are within family homes that haven't yet come to us to be registered. But that is the overall number for now, and it's also the ones that went through the official entry ports as well. As you know, Yemen is right across from the water. Many times they come with their boats.
1: كما أكدت أن بعض اللاجئين اليمنيين يصلون وهم يعانون من سوء التغذية فيما لم يتلقى بعض الأطفال التطعيمات اللازمة.
2: We are also dealing with malnutrition. They arrive already with malnutrition being high. Also, many children have not been vaccinated in Yemen. So this is also an issue for us. We did not know also because we weren't sure of what was happening in Yemen. So now that we know, we are responding. Government is responding through the Ministry of Health, but we need more. Medication was already scarce because this village, Markazi, already had refugees from Yemen. So there were refugees from 2015.
1: أفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم من جهة البحر. وقالت الوكالة إن الأصوات التي سمعت مرتبطة بأنشطة في مياه الخليج ومضيق هرمز وليست داخل النطاق البري للجزيرة. وأضافت أن من المحتمل أن تكون الانفجارات ناجمة عن إطلاق نار باتجاه السفن. شدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث على أن طياري القوات الجوية يسيطرون على المجال الجوي فوق مضيق هرمز وأشار إلى أن تدفق النفط عبر مضيق هرمز تجاوز مستويات ما قبل الصراع وأن أمريكا ستواصل تأمين مرور شحنات النفط.
3: From the Maduro raid to the cartel drug boat strikes to Operation Epic Fury to what we're doing protecting The Strait of Hormuz and commercial, by the way, more oil is going through the Strait of Hormuz today than before the conflict even started because incredible pilots control the airspace.
1: من جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إيران لن يكون لديها نفطا للتحميل عبر المياه لأول مرة هذا الأسبوع. وأضاف بيسنت في تصريحات لموقع أكسيوس أن الولايات المتحدة سهلت عبور أكثر من مليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز.
4: Isolating them economically like it's never happened before. You know, right now the score turns of barrels out of the strait. U.S. about 1.1 billion, Iran zero. For the first time in history, since they started pumping oil, they will have no oil on the water.

0: this week. They will have no revenue.
1: من لندن معنا الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. أهلا بك معنا سيد عبد الرحمن. وما الذي يعنيه هذا التصريح؟ ماذا يعني أن تكون إيران غير قادرة على تحميل ولا برميل نفط في المضيق في المياه؟
2: فالبداية تحياتي لك ولمتابعيكم الكرام. هذا يعني بأنه إذا كان النظام الإيراني يعول على موضوع الالتفاف على العقوبات للحصول على الأموال فانتهى هذا الحلم الإيراني، وعليه أن تقرر إيران بأنها ستريد تمضي في هذه السياسة أم أنها تتراجع عن هذا السلوك العدائي الذي تقوم به إيران. وإن وافقت على ذلك بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم التسهيلات وأيضا تسمح بعبور وبيع النفط الإيراني، لأن الاقتصاد الإيراني وأيضا حتى ميزانية الدولة تعتمد وبشكل كبير على موضوع النفط، وليس هذا فحسب، وإنما حتى السفن التي استطاعت المرور من هرمز ووصلت مياه سريلانكا أيضا هي الأخرى تواجه مشكلة ببيع النفط منتهى.
1: طيب نبقى دائما نتحدث عن الصين، والصين لأنها لن تلتفت لما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية من حظر وعقوبات على مستوردي النفط الإيراني. إذا أرادت إيران أن توصل نفطها إلى الصين، أي طريقة ستتبع في هذه الحالة؟
2: بالطبع هنالك مسارين يمكن لإيران أن توصل نفطها، إما عبر مضيق مالقا من أندونيسيا باتجاه بحر الصين الجنوبي، أو أنه من القرب من سريلانكا أيضا تستطيع أن تضخ النفط، ومن ثم عبر أنابيب باتجاه الصين. الآن في ظل الحصار الذي فرضته الإدارة الأمريكية على السفن في المياه السريلانكية وعدم وصول هذه السفن حتى للمياه أو المواني، فهذا يصعب. وأما مضيق مالقا بالطبع هنالك سيطرة أمريكية على مضيق مالقا، أيضا هذه السفن لا تستطيع، وحتى السفن التي استطاعت عبور مضيق مالقا باتجاه بحر الصين الجنوبي وصولا إلى المواني الصينية، إيران ستواجه مشكلة من حيث الوصول إلى الأموال. هو ليس فقط موضوع بيع النفط، وإنما ماذا ستحصل إيران من بعد بيع هذا النفط.
1: وهنا السؤال الأهم والأخطر، هذه الإدارة المتشددة التي تدير الشأن الإيراني الآن فيما يتعلق بالمفاوضات ووقتها وشروط وغير شروط مع الولايات المتحدة الأمريكية، هل سيؤثر كل هذا عليها؟ كيف تنظر إلى ضيق الخناق عليها في موضوع الأموال من النفط أو حتى تصدير النفط نفسه؟
2: المشكلة الأساسية أنه من يسيطر حاليا على القرار السياسي في وحتى السيادي في داخل البلاد أصبح بيد التيار المتشدد والتيار العسكري، يعني لم يسيطر على هذا القرار حتى بيت المرشد. يعني في السابق كان المرشد الإيراني علي خامنئي وهو أيضا سياسي محنك وبنفس الوقت يمتلك قدرات كبيرة جدا، يستطيع أن يدير سياسة البلاد، وكانت سياسته لا حرب لا سلم كانت معروفة علي خامنئي، لكن الآن مشتبه خامنئي مصيره مجهول. وأعتقد أنه إدارة البلاد حاليا بيد مجموعة من التيار المتشدد،
1: حرس ثوري، المتشددين في الحرس الثوري. بس أنا هو سؤالي كانت إيران منذ بداية أزماتها مع العالم تستطيع أن تجد طرق بديلة، طرق تهريب، سفن ظل وغيرها لتحصل على الأموال. في هذا الحصار الأمريكي الكبير على إيران، ماذا سيكون موقف هؤلاء؟ كيف سيتعاملون؟ من أين سيحضرون الأموال؟
2: لا يزال النظام لديه بعض الإمكانيات وأيضا التي يمكن أن يقوم بها، لكن الاستراتيجية التي كان يعتمدها الحرس الثوري الإيراني والتيار المتشدد من خلال سبتمبر

0: ساخن فشلت هذه السياسة. ولذلك نحن عندما نقول بأن التيار المتشدد الغير دبلوماسي ولا يفهم بالسياسة، هو من أوصل النظام إلى هذه المرحلة. التيار المتشدد يعتقد أنه من خلال سبتمبر الساخن أو من خلال مضيق هرمز يستطيع الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لمكاسب فيما يتعلق بملفات لا علاقة لها بهرمز، فيما يتعلق بموضوع الملف النووي أو أذرع إيران في المنطقة أو الصواريخ. لكن هذه الاستراتيجية فشلت، ولكن للأسف إنه هذا التيار لا يزال يصر على نفس هذا الأسلوب، وبدأنا نسمعه من قاليباب باعتباره كبير مفاوضي إيران، وإذا بدأنا نسمعه من أمين مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالشروط التي فرضها أو طلبها من الولايات المتحدة، وهي شروط غير منطقية في ظل فقدان إيران للورقة الاستراتيجية التي كان يعتمد عليها في هرمز. لكنهم لا يزالون يصرون على هذه السياسة، ظنا منهم بأن الولايات المتحدة وإدارة ترامب تغير من سياساتها.
1: أي واضح فعلا، لأنه لو كانت هذه التقارير الأمريكية في منتهى الدقة إذا حرمت إيران تماما من هذه الورقة الآن. وجدان عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. نشرتنا مستمرة وفيها قمة رباعية بين مصر والسودان والصومال وإريتريا في مدينة العلمين غدا لبحث التطورات في القرن الإفريقي.

0: البداية كانت بالإنسان. أنا أتيت من خبرة في بناء العقول، أقول دائماً استثمار في العقول. عقل شخص يستطيع أنه يطلع بفكرة ويتحدى كل شيء حوله، بيقول له أن هذه الفكرة لن تنجح.
1: ما هو أول استثمار أخطأت فيه؟
0: الوظيفة اللي أخذتها ما كان لها علاقة بالاستثمار، لكنها وضعتني أمام مؤسسين في مجال ديب تك، وكان دوري أجهزهم للقاء المستثمر. أنا أستثمر في الرجل كما أستثمر في المرأة، أضع نفس المعايير، لا تتغير.
1: ما الجملة التي يقولها المؤسس وتجعلك تقولين في داخلك فوراً لن أستثمر؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بيزنس.
3: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
4: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
3: ما كانوا يخافوا من توصل هاي الأفكار للدولة؟
4: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك، كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا.
3: أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
4: أنا كنت بعثي لكنني لم أعد اليمين.
3: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب؟
5: الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
6: أهلا بكم معنا من جديد. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الجيش الأمريكي تلقى تحذيرا مسبقا من أن قاعدة فيرفورد في بريطانيا قد تكون هدفا لهجوم إيراني محتمل. وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن اعتراض اتصالات ساهم في كشف مخطط الهجوم على القاعدة. في السياق، أفرجت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بكفالة عن رجل يحمل جنسيتين البريطانية والإيرانية كان قد أوقف للاشتباه في تخطيطه لأعمال إرهابية مرتبطة بقاعدة فيرفورد الجوية التي يستخدمها الجيش الأمريكي. وأكدت الشرطة استمرار التحقيق في الواقعة التي بدأت باعتقال 5 بريطانيين قرب القاعدة للاشتباه في جرائم تتعلق بالإرهاب والمتفجرات قبل الإفراج عنهم. في غضون ذلك، مثل إيرانيان اثنان أمام محكمة بلندن بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية تتضمن استخدام قنبلة منزلية الصنع لمهاجمة الجالية اليهودية في مانشستر بشمال إنجلترا. ووفقا للإدعاء البريطاني، يعتقد أن المتهمين كانا على

0: تواصل مع طرف ثالث مقيم في الخارج قد يكون موجودا في إيران في إطار العمل الذي يشتبه بالتخطيط له. أجرى ولي عهد دبي وزير الدفاع الشيخ حمدان بن محمد زيارة للطيار الهندي المصاب في حادثة فلاي دبي سميت ماتشار. ويرقد ماتشار في أحد مستشفيات الإمارات بعد إصابته خلال محاولته مقاومة مساعده في الرحلة الجوية المتجهة من دبي إلى تل أبيب يوم الأربعاء. ووصف ولي عهد دبي ما قام به الطيار الهندي بأنه تصرف شجاع ومسؤول يعكس حرصه على سلامة الركاب وحمايتهم. أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك غدا في قمة العلمين التشاورية التي تجمع قادة كل من مصر وإريتريا والسودان والصومال للتنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. في سياق متصل أفادت مراسلة العربية في السودان أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان سيسافر غدا إلى مدينة العلمين المصرية للمشاركة في القمة الرباعية من أجل بحث مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي. إلى ذلك شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رفض مصر توظيف ملف مياه النيل لتحقيق مكاسب سياسية. وخلال لقائه رئيس بوروندي شدد السيسي على ثوابت الموقف المصري المتمثلة في الحفاظ على حقوقها ومصالحها المائية باعتبارها قضية وجودية للشعب المصري، محذرا من مخاطر الإجراءات الأحادية التي تمس المصالح المائية. وخلال لقائه رئيسي الصومال وإريتريا أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض مصر أي مساس بسيادة إريتريا، مشددا على أهمية تعزيز التعاون لضمان الأمن والاستقرار في خليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الأحمر. كما شدد السيسي على ضرورة تسوية الأزمات في منطقة القرن الإفريقي بالوسائل السلمية. كما أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أنه لا شأن للقاهرة فيما يحدث بإثيوبيا، مشددا على أن تصريحات أديس أبابا تهدف للهروب من أزماتها الداخلية. كما رفض بدر عبد العاطي في تصريحات لوسائل إعلام مصرية تحميل إثيوبيا أطرافا خارجية مسؤولية أزماتها الداخلية. قبل ذلك أعرب مصدر مصري مطلع عن استغراب القاهرة من البيان الأخير الصادر عن مفوضية الاتحاد الإفريقي حول ما وصفه البيان بتصاعد التوتر بين إثيوبيا وأريتريا ومصر. وأوضح المصدر المصري أن القاهرة ترى في البيان محاولة غير مفهومة للزج بها في قضية إثيوبية داخلية لا دخل لمصر بها. معنا من القاهرة مدير وكالة الأهرام للصحافة علي السيد، ومن أديس أبابا معنا الصحفي والباحث في العلاقات الإثيوبية العربية زاهد زيدان. أهلا بكما، وأبدأ معك سيد علي السيد. أولا، النقاش الذي سيبدأ غدا في العلمين سيتمحور على ماذا تحديدا؟
1: تحياتي لحضرتك أستاذة منتهى، وتحياتي لضيفك الكريم ولمشاهدي قناة العربية. الحقيقة أن واضح جدا أن هناك أزمة كبيرة نشبت في القرن الأفريقي. الأحاديث التي تأتي والتصريحات التي تأتي من أثيوبيا لا تنبئ بخير. واضح جدا أن أثيوبيا تستهدف إريتريا. أثيوبيا تبحث عن وجود بحري أو حدود بحرية بالأحرى، وليس يعني منفذ بحري كما كانت تتحدث. أثيوبيا الحقيقة تريد ضم إريتريا، وأيضا ربما تكون لديها أهداف كبيرة في أرض الصومال ومن ثم الصومال. هذه الأمور كلها تؤدي إلى أزمة كبيرة في البحر الأحمر وفي القرن الأفريقي. مصر حريصة على أمن وسلامة البحر الأحمر باتفاق مع كل الدول المتشاطئة على البحر الأحمر، وبالتالي تسعى مع الدول الأفريقية المجاورة لأثيوبيا إلى إيجاد مخرج لهذه الأزمات التي زجت بها الحكومة الأثيوبية لتبقى أزمة كبيرة في المنطقة. القمة التي ستحدث غدا بالتأكيد ستكون على طاولتها الأزمة في الداخل الأثيوبي، حيث حاولت أثيوبيا تصدير الأزمة الداخلية إلى الخارج. معروف

0: للجميع أن مصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة بما فيها أثيوبيا. وفي الأزمة السابقة التي حدثت في 2020 كانت جبهة تيجراي متقدمة جدا أكثر من الآن
1: الحالي.
0: ولم تتدخل مصر، وكانت أزمة السد الأثيوبي قائمة وموجودة. نعم، وكانت موجودة. مصر تعلم جيدا أن أثيوبيا لديها مشكلات كبيرة في الداخل، لديها أكثر من 80 قومية وعرقية، والصراعات بين هذه القوميات موجودة منذ سنوات، والصراع مع المركز أيضا قائم وموجود. وكمان مصر لا يمكن أن تستفيد من زعزعة استقرار أثيوبيا. أمن واستقرار أثيوبيا مفيد جدا لمصر، ومصر تبحث منذ البداية عن حلول سلمية لمشكلة السد، لا تبحث عن تصعيد هذه الأمور إلى حلول أخرى، ولكن سعت
1: بس يبدو أننا نسير باتجاه
0: حلول قانونية ودبلوماسية.
1: أيوة، قد يرى البعض أننا نسير باتجاه تصعيد لا محالة بين الجانبين.
0: صحيح.
1: خاصة الأمور دخلت بأنه بتمس الدبلوماسيين.
0: صحيح.
1: الموجودين من الطرفين.
0: صحيح.
1: من مصر ومن أديس أبابا أيضا. أنتقل لي السيد زاهد زيدان، هل من رد لإثيوبيا على هذا الاتهام لها بالمطامع في الدخول إلى دول الجوار؟
2: نعم، تحية لك يا عزيزتي ولضيفك ولجميع المشاهدين. أحب أود أن أقول أولا تعقيبا على ما قاله الضيف من القاهرة، هو لا يستند على أي معلومات، بل هي يعني عبارة عن عبارات سردية نحن عهدناها في السنوات الكثيرة الماضية، عندما يربط أن هنالك عزم لإثيوبيا على استعمار إريتريا كما وصفها وعلى استحلال إريتريا. من أين أتى بذلك؟ أتمنى أن يأتينا بالبراهين وبالأدلة. وأيضا عندما ذكر ذلك وذكر المنفذ البحري الإثيوبي
0: في 2019 أزلتم. في 2019 كان لدي
2: معني.
0: في 2019 كان لدى الخارجية كان لدى الخارجية الأثيوبية خريطة منشورة، نزعت منها الصومال ونزعت منها إريتريا.
1: أستاذ علي، سأعطيك كل المساحة للرد. خليك كمل.
0: أنت لا يجوز لك أن تتهم الآخرين بأنه ليس لدي المعلومات. أنا لدي المعلومات الكافية،
2: فلذلك أتمنى أن أرد عليك عزيزي.
0: حدث كيفما تشاء. أنت الذي
1: لو سمحت أستاذ علي السيد،
0: كلام فاضي.
1: أستاذ علي السيد،
0: أنت الذي
1: هو يطالب بالدليل.
2: أتمنى أن تسمعني قليلا.
0: أن السد العالي أثر على
2: لا
0: أسمعك عندما تفرق
2: كما كنت تناوله من قبل.
0: أتمنى
2: أن تهدأ عزيزي.
1: لحظة أستاذ علي السيد،
2: المسائل العالية تتوقف والمسائل
1: العالية. خليني أسمع فكرة
2: العالية يا عزيزي.
0: أستاذ علي،
2: الصوت العالي ولا
0: عدم وجود معلومات.
2: هدئ أعصابك، هدئ من روعك يا عزيزي.
1: أستاذ علي، معلش اسمعوا للآخر بعدين فند كل ما يقوله.
0: لا
2: هذه مشكلتنا مع الإخوة في مصر منذ 15 عام.
1: سيد زاهد، أنت بس قلت عن دليل. معلش خليني أنا أتوقف معك، لأن أنا لا أريد أن أخذ طرف. بس أتوقف معك على موضوع الدليل.
2: يعني منذ 15 عام على وسائل الإعلام.
1: معلش، أنت ذكرت الدليل الذي تحمله مصر، ومصر تسأل عن الدليل الآن لماذا تتهمها إثيوبيا أنها تتدخل في الشأن الداخلي. بأي دليل؟ يعني كيف قررت إثيوبيا أنه مصر لها إيد في موضوع ما يحصل داخل إثيوبيا الآن؟ كمان هذا اتهام غير مبرر.
2: نعم، ممتاز جدا، سؤال ممتاز جدا، ولكن أيضا تعقيبا على ما قاله الضيف، هو يعني يرمي إثيوبيا بالباطل. ولكن عندما إثيوبيا أطلقت على أنها هنالك ملابسات أو تلابسات، على أن هنالك تدخلات في من الجانب المصري في إثيوبيا، مستندة على عاملين. العامل التاريخي، الإخوة في مصر حضروا في غرة وغندة في المعركتين الذي دحروا فيها في 1880، لديهم مطامع في النيل.
1: إيه؟
2: هذا لا ينكر التاريخ.
1: دليل الآن
2: في الحاضر الآن. وفي الحاضر القريب، نعم أذكر لك وفي الحاضر القريب عزيزتي، رأينا الكلمة الشهيرة التي نقلتها حتى شاشتكم لرئيس مصري سابق منتخب، وهو السيد محمد مرسي، عندما أتى بنخب المجتمع الأثيوبي
1: ونخب المجتمع الأثيوبي
2: وحرضوا على
1: رأينا
2: قريبا.
1: إذا الرئيس محمد مرسي، المصريين أنفسهم لفظوه من مصر.
2: هذا
1: يعني أن الكلام لا يعتد به. هذا يعني أن الكلام لا يعتد به.
2: لا لكي يدي أعطيك، أذكر لك ثلاثة حالات. ورأينا قريبا أيضا عندما رأينا الاجتماع الذي حصل في الخرطوم، الذي كان مثلا بمباركة بحضور السفير الإريتري ومن النخب المصرية، وأقيم على أرض الخرطوم قبل شهرين، وأيضا نقلته شاشتكم بما يطلق باجتماع

0: مع الائتلاف، الائتلاف المسلح الذي هو اليوم يحارب الحكومة المركزية في إثيوبيا، كانت توجد فيه نخب مصرية، نخب من الساسة المصريين ونخب من المثقفين المصريين. فأنا ذكرت لك ثلاثة
1: يعني الاثنين الأول أنا تجاوزتهم وقفزت عنهم لأنهم مش منطقيين، الثالث ممكن نسأل عنه السيد علي السعيد.
0: لا الاثنين، حتى الاثنين الاول هي في النهايه لا. الذاكره والعقليه الاثيوبيه
1: صحيح
0: والعقليه
1: صحيح
0: في المنطقه
1: صحيح
0: هي مبنية على ذلك
1: صحيح، بس هذا لا علاقه له بما يحدث الان في اثيوبيا، لا يجوز كما تقول
0: يا عزتي. انا لا البس هذه الازمه لا البس هذه الازمه التي تحصل حاليا في الشمال الاثيوبي بما حصلت في السنوات الماضيه وفي القرن الماضي، ولكن اقول انها جزء من تداعيات النفوذ في القاره السمراء، أن الإخوة في مصر يتمنون أن تكون لديهم مراحل نفوذ طيب. في القارة السمراء.
1: أنا بدي منك جواب مختصر
0: وما يترتب على موضوع سد النهضة، لأنه كما ذكر ضيفك
1: رح أرجع لموضوع سد النهضة لأنه لحاله بده، معلش لا سد النهضة لحاله بده،
0: هو ذكره الضيف
1: رح أرجع لك حتى ما كملش هو في موضوع وأنا قاطعته في هاي النقطة، بس بدي منك تركز لي أستاذ زيدان باختصار شديد، إثيوبيا كيف تنظر لاجتماع الغد في العلمين؟
0: إثيوبيا تنظر لهذا الاجتماع أنه هو اجتماع مسمى باجتماع دول القرن الأفريقي أو دول شرق أفريقيا، أيا كانت المسميات هي تنظر له أنه اجتماع، من حق مصر أن تدعو أي اجتماع، ولكن ليس من حق مصر أن تناقش، أن تكون فيها الخصال وهي الخصم والحكم وتناقش القضايا الأثيوبية الداخلية، خاصة أننا رأينا اليوم المقابلة الشهيرة التي نقلت للرئيس الصومالي السيد حسن شيخ محمود عندما قال أن علاقتنا استباقا لهذا المؤتمر، قال أن علاقتنا مع إثيوبيا قوية جدا ونحن نتمنى أن تستفيد إثيوبيا من منافذنا المائية. هذا التعاون اللي يوجد في القرن الأفريقي من قبل جيبوتي ومن قبل الصومال ومن قبل كينيا، كل هذا يدل على أن العلاقة بين إثيوبيا ودول الجوار، معظم دول الجوار، هي علاقة صحية جدا. فلذلك لا تهتم إثيوبيا ولا
1: خليني أعود مرة أخرى للسيد علي السيد. علي السيد، النقاش في الشأن الداخلي الإثيوبي قد لا يكون مبرر في اجتماع الغد، لكن قد ينسف هذه الفرضية فكرة اتهام دول الجوار بالتدخل في الشأن الداخلي الإثيوبي، صحيح؟
2: لا يوجد مناقشة للشأن الداخلي الأثيوبي، نحن نتحدث عن المخاطر الخارجية التي تحدثها الإدارة الأثيوبية. سيدتي، فيما يتعلق بالبحر الأحمر، أبي أحمد ذكر مرات ومرات أنه لا يقبل أبدا أن تكون أثيوبيا دولة حبيسة، وذكر مرات أنه لا يريد أن يكون له وجود تجاري على البحر الأحمر، لديه هو الآن في جيبوتي وفي غيرها، ومثلما رحب الرئيس الصومالي بتواجد تجاري لأثيوبيا في الموانئ الصومالية، مصر أيضا ليس لديها أي مانع أن يكون لأثيوبيا تواجد في الموانئ الموجودة على البحر الأحمر، لكن أن يكون هناك تواجد عسكري أو تواجد جغرافي، بمعنى أنه يريد جغرافيا، أبي أحمد يريد جغرافيا، في أثيوبيا توجد سلاح للبحرية، يوجد سلاح للبحرية ويتم الإعلان عنه دائما وأبدا، وأنه يقوم بتدريبات وإلى غير ذلك، وحديث عن أن أثيوبيا لا يمكن أن تبقى دولة حبيسة، ماذا يعني؟ هذا قاله ومذكور أبي أحمد مرات ومرات، لا أحد يخمن، لا هذه هي المعلومات.
1: لكن
2: أما
1: الشأن
2: الداخلي الأثيوبي فنحن نقول
1: لكن في معطيات يجب نقاشها قبل أن تقع الفأس.
2: نعم، شأنكم الداخلي
1: بالرأس. أستاذ علي السيد، ماذا بالزبط. عن سد
2: هذا
1: النهضة
2: هو الأمر.
1: إثيوبيا تتحدث عن إمكانية بناء ثلاثة سدود جديدة.
2: ومصر ترفض بشكل قاطع قيام أثيوبيا ببناء سدود جديدة إلا باتفاق. الاتفاق بين دول المصب هو أمر قانوني وأمر تقره الاتفاقيات الدولية، لا يمكن الحديث الذي يأتي من أثيوبيا أن يكون منطقيا. عندما يتحدث وزير الري عن أن مصر لم تشاورنا في بناء السد العالي في أسوان، هذا كلام يتنافى مع العقل ويتنافى مع المنطق، لأن مصر دولة مصب، الدولة المصب كيف تتشاور؟ والسد مبني في أراضي مصرية ولا يمنع المياه لا عن أثيوبيا ولا عن السودان. يعني الكلام
1: صار في اتفاقية مع السودان، صار في اتفاقية مع السودان من قبل مصر وتم تعويضهم إذا كانت السودان تضررت بأي شكل من الأشكال، صار في اتفاقية مصرية.
2: تمام.

0: يتم تعويضه.
1: تمام. إيه؟ وحتى اتفاقية إعلان المبادئ يا سيدتي كانت اتفاقية، حتى اتفاقية إعلان المبادئ أستاذة منتهى التي وقعت عليها مصر والسودان وأثيوبيا هي اتفاقية من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي.
0: صحيح.
1: هي اتفاق

0: الطرفين أنه لن يكون هناك أي صراع عسكري؟
1: أولا أمن البحر الأحمر بالنسبة لمصر هو خط أحمر كبير وكبير جدا، وهو أيضا خط أحمر بالنسبة للدول المتشاطئة على البحر الأحمر، وليس لدى مصر أي مانع في أن تكون أثيوبيا متواجدة من الناحية التجارية. أما فيما يخص السدود التي تزمع أثيوبيا إنشاؤها على قبل سد النهضة، فإذا رأت مصر أن هناك خطر محدق فستتدخل على كل الأصعدة وعلى كل المستويات، ولا يمكن أن يعيش الشعب المصري على بهذا الشكل. النيل والمياه هي حياة للشعب،
0: عصب الحياة أصلا.
1: إذا فقط يعني
0: للمصري والإثيوبي والسوداني ولكل العالم. خلينا أخذ رأي السيد زيدان. يلا تفضل زيدان، أنا معك، تفضل.
2: صحيح. نعم عزيزتي، أولا بما ذكره أشياء كثيرة ذكره ضيفك وعزيزنا أخونا من القاهرة، أود أن أقول بأنه يرفض وجود ثلاثة سدود أو أكثر في أثيوبيا ليس لمصر الحق أن ترفض أو تقبل، خاصة بما يتعلق في الأنهار الداخلية. أما ما يتعلق في الأنهار العابرة للحدود، أما أتمنى أن تهدأ عزيزي، أما ما يتعلق في الأنهار العابرة للحدود فهنالك قانون دولي يربط هذه الدول الثلاث، واتفاقية إعلان المبادئ التي تم على إثرها وجود اتفاقية تدعى باتفاقية
0: بس القانون الدولي أنا معك، القانون الدولي اللي أشرت له حضرتك، معلش خليني بس أتوقف عند هذه النقطة، القانون الدولي اللي أشرت له حضرتك يتحدث عن تعاون وتشاور، ما بيحكي أنه كل طرف يقرر لوحده.
2: ممتاز عزيزي، هذا التعاون الذي كما ذكره رئيس السودان الأسبق الصادق المهدي في مذكراته عندما قال أن إثيوبيا قدمت ملف سد النهضة للتعاون بأن يكون 50% في البناء لإثيوبيا و30 للسودان و20 لمصر، ثم يأتي على بعدها إدارة مشتركة، رفضه الراحل رئيس المخابرات المصرية العام عمر سليمان، وهذا مذكور في مذكرات الصادق المهدي. ولكن الآن لم تسهم مصر بدولار واحد في بناء سد النهضة، وتريد اليوم أن تشارك في الإدارة وفي التشغيل.
0: لا، مصر تتحدث عن الملء والتشغيل وليس عن حق إثيوبيا في بناء هذا السد.
2: هذه اتفاقية دول حوض النيل التي تمنعت مصر من التوقيع عليها، وقعت سبع دول من أصل 10 دول، وهي دول المنبع. لماذا يربطوننا في اتفاقية وقعوها هم والسودان فقط في عام 1959 بما يتعلق في الحصص، ويمنعون ويتمانعون على أن يوقعوا على اتفاقية وقعت بين الدول؟
0: توقعتوا ب 2015 معهم صح؟
2: نعم، وقعنا عليها العشرة بنود كلها لا تنص على منع إثيوبيا لتشييد وبناء السد.
0: لا، احنا مصر حتى الآن تقول من حق إثيوبيا أن تنشئ السد، ولكن الخلاف على الملء والتشغيل.
2: هذا القانون الدولي هنالك يوجد فيه 13 بند من بنود القانون الدولي يوافقون على موقف أثيوبيا. لذلك ذهب الإخوة في مصر 13 مرة لمجلس الأمن الدولي وعادوا بخفي حنين.
0: لا بس الأمم المتحدة والقانون الدولي واتفاقية 97 بالأمم المتحدة تتحدث، اللي هي تغيرت من أيام السد العالي، يعني احنا ما بنحكي عن الخمسينات، بنحكي عن 20.
2: لا تحدث عن السد العالي، هو شأن
0: بين الطويل الاستخدام، يعني الاتفاقية هاي اللي هي القانون الدولي أبرز الاستخدام المنصف والمعقول ومنع الضرر عن أي دولة أخرى، هذا القانون الدولي.
2: من يقدر هذا الضرر؟
0: الأمم المتحدة.
2: من يقدر هذا الضرر؟ هل مصر أو إثيوبيا أو السودان؟
0: والله اللي تضرر بيقدره
2: الأفريقي ومجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة التي رفضت احتجاجات مصر بالجملة. من يقدر هذا الضرر؟ طيب. هنا مربطة، هنا مربط الفرس عزيزي.
1: حد رفض احتجاجات؟ انت بتقول كلام غير صحيح.
0: لا السد ما عندهم، انا اؤمن ان السد ما عندهم مشكله، لكن الملء والتشغيل
1: لم يحدث. احنا وصلنا الى اتفاق وقعنا عليه في الولايات المتحده الامريكيه، واثيوبيا هربت ولم توقع.
2: نعم، اثيوبيا عرض. لماذا عرض؟
0: بنص على
1: بعيدا عن السبب للمشاهد الدوليه. الراس اسمع،
2: اثيوبيا لماذا عرض؟
1: اسمع، أنت تتحدث كما تحدث وزير الري بتاعك بأنه
2: يطلق عليه السد التاريخي. عزيزي
0: ما فهمتش ولا جملة لا منك ولا منه آخر الحوار.
1: لا
2: عارضت اتفاق واشنطن أن الإخوة في مصر تشدقوا وتمسكوا بالاتفاقية الحصص التاريخية التي وقعت بين مصر والسودان. هذا سبب منع فيه. وعلى فكرة حتى السودان لم يوقع يا

0: يا أستاذنا دكتور، هل السودان وقع؟ السودان لم يوقع أيضا.
1: صحيح.
2: أيه. نعم. أستاذ علي.
1: لا ما وقعش، لا ما وقعش السودان. أنا موافق. لكن صحيح. لكن تفضلي. الحقيقة أنه فيما يتعلق بسد النهضة، كل السدود على الأنهار العابرة للدول هي تقضع للقانون الدولي بعيدا صح. حتى
2: عابرة للحدود، الضرر سيكون عابر للحدود،
1: والمنفعة
2: عابرة للحدود. صحيح. صحيح. صحيح. أستاذ علي السيد، ألف شكر لك على المشاركة معنا. أستاذ زاهد زيدان، ألف شكر لك على المشاركة معنا. ألف شكر لك على المشاركة معنا. انتهت هذه الفقرة. شكرا جزيلا.
0: تحية لك يا عزيزتي.
2: إلى الصراع في السودان، فقد أفادت مصادر عسكرية للعربية بأن الجيش السوداني بدأ تنفيذ عمليات نوعية لاسترداد مدينة أم كريدم عاصمة محلية غرب أبارة، تمهيدا لدخول غرب كردفان. في الأثناء كشف الناطق باسم قوات العمل الخاصة بغرب كردفان للعربية عن تنفيذ عملية نوعية غرب المزروب، أسفرت عن تدمير 6 مركبات للدعم السريع وأسري أكثر من 10 عناصر. ونشرتنا مستمرة وفيها. الإطار التنسيقي يؤكد أن مهلة 30 يونيو هي الموعد النهائي لحصر السلاح بيد الدولة في العراق.

0: أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
3: أهلا بكم معنا من جديد. أكد رئيس وزراء العراق علي الزيدي استكمال الدولة العراقية سيادتها بعد انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي، مشيرا إلى أن الدولة باتت تملك قرارها ويخضع السلاح فيها للقائد العام للقوات المسلحة.
4: في 30 أيلول 2026 استكملت الدولة العراقية سيادتها مع انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي، وها نحن اليوم دولة تملك قرارها وتحمي أرضها وسماءها ويخضع السلاح فيها للقائد العام للقوات المسلحة. ورغم التحديات الصعبة يمضي العراق في سياسة خارجية متوازنة تراعي المصلحة الوطنية العليا ويبني علاقاته على أساس المصالح والاحترام المتبادل.
3: وفي العراق أيضا أكد الإطار التنسيقي أن مهلة 30 يونيو تمثل الموعد النهائي لحصر السلاح بيد الدولة، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بتهدئة شاملة وتعزيز دولة المؤسسات وترسيخ سلطة القانون. وثمن الإطار التنسيقي مواقف الفصائل والتزامها بورقة الاتفاق، واصفا هذه المواقف بأنها مواقف مسؤولة تجاه المصلحة العامة. جاء ذلك عقب اجتماع للإطار التنسيقي مساء أمس دعا إليه رئيس الوزراء علي الزيدي لبحث التطورات السياسية والأمنية الراهنة. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن الجيش الإسرائيلي حاول صباح اليوم اغتيال علي العمودي نائب رئيس المكتب السياسي لحماس والقائد الحالي للحركة في قطاع غزة الذي خلف يحيى السنوار في المنصب. من

0: جانبها أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بفشل محاولة الاغتيال. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن القدرات الأوكرانية بعيدة المدى نجحت خلال الساعات 24 الماضية في ضرب أهداف قال إنها تخدم آلة الحرب الروسية. وأوضح زيلينسكي أن الضربات طالت منشأة نفطية روسية في سامارا إلى جانب مواقع للقوات الروسية التي تشغل أنظمة صواريخ اسكندر في مقاطعة بريانسك. كما أشار الرئيس الأوكراني إلى تحقيق نتائج جديدة في البحر الأسود وفق تعبيره.
1: أيام عصيبة تنتظر العاصمة الأوكرانية بالنظر إلى الواقع. موسكو تركز الآن على ما هو أبعد من الجبهة، أو هذا ما يشي به التحذير الروسي.
2: نجدد دعوتنا للدبلوماسيين والأجانب في كييف إلى المغادرة فوراً، ونحذر من ضربات انتقامية على العاصمة ومدن أخرى.
1: تحذير روسيا ربما كان منتظراً، فموسكو غيرت نمط ضرباتها وبدأت تكثف استهداف العاصمة من المنشآت العسكرية ومراكز الاتصال والطاقة إلى شرايين المدينة نفسها. فالجسر الجنوبي تلقى ضربات متكررة بالصواريخ، والجسر الشمالي أصابته مسيرات روسيا في الساعات الأخيرة لتوضع حركة العبور في كييف تحت الضغط، ولتصبح جسور العاصمة أهدافاً مكشوفة وبلا مظلة واقية تقريباً.
3: أول مرة يحدث فيها استهداف كهذا، تم قطع الطريق بين الضفتين اليمنى واليسرى لكييف، الأمر مخيف حقاً.
1: وهنا تحديداً يبرز الهدف الروسي الأسمى، وهو إضعاف الدفاعات الجوية الأوكرانية التي تبدو تحت ضغط متزايد، ليس فقط في صد الهجمات بل وحتى في شن هجوم مضاد، يلمح زيلينسكي.
4: طائرات F-16 تبقى فترات طويلة بأوروبا للصيانة، وأنا غير راض مطلقاً.
1: تخوفات زيلينسكي لا تأتي من فراغ. الرجل يقول إن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية حصلت على معلومات تؤكد أن بوتين وجه بإلغاء القيود السابقة على نمط الضربات الجوية الروسية. هدف روسي مزدوج وفق زيلينسكي، توسيع نطاق الاستهدافات وبث الرعب لدى الأوكرانيين. هذا التصعيد الروسي يأتي ربما بعد راحة سياسية لموسكو داخلياً، فانتخابات مجلس الدوما انتهت قبل أيام مانحة حزب روسيا الموحدة أغلبية واسعة داخل البرلمان. أما في الخارج فلم تنجح الاتصالات الدبلوماسية حتى الآن في كسر الجمود. لافروف التقى روبيو في نيويورك، ثم التقى نظيره الألماني، لكن موسكو نفت بعدها وجود أي شروط للانتقال إلى مسار تفاوضي، لتبقى قنوات الاتصال مفتوحة لكن بلا اختراق معلن، لتكتب صفحات الحرب فصولا متعددة بين الأرض والجو حينا، وتمتد حتى البحر الأسود أحيانا. يوسف شيخي، العربية.
0: من كييف معنا دبلوماسي السابق فلوديمير شوماكوف. أهلا بك معنا سيد شوماكوف، وهل نحن في أيام ربما ستكون مختلفة، عصيبة أكثر من الأيام والشهور التي مضت، خاصة مع هذا التحذير من قبل روسيا للدبلوماسيين بمغادرة كييف، هذا الاستهداف من قبل روسيا للجسور الأوكرانية، وتغيير التعليمات توجيه الضربات الروسية أيضا؟
5: نعم، السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي من أوكرانيا. أسئلة وجيهة بصراحة. نعم، اليوم نشاهد رسائل من روسيا عندما هي تحاول أن تدمير الجسور الأوكرانية بمسيرات، ولكن دعونا نواجه الحقيقة، صعب جدا تدمير جسور بمسيرات، ولكن توجد عندنا شواغل جدية بأن لاحقا روسيا سوف تستخدم صواريخ باليستية لتدمير الجسور عبر نهر نيبرو داخل كييف عاصمة أوكرانيا. ولكن في آن واحد جدير بذكر بأن على مدار 4 سنوات هي تدمر الجسور في مدن أخرى وخاصة على خطوط الالتماس، بصفة عامة أكيد في أوكرانيا وفي كييف نحن نشاهد حرب وجودية من قبل روسيا. نعم أوكرانيا ترد اليوم، أوكرانيا تستخدم أسراب مسيرات التي تدمر بنية تحتية لتكرير النفط روسيا، ولكن دعونا نواجه الحقيقة، توجد عند روسيا إمكانيات بشكل كبير لاستنزاف اقتصاد الأوكراني. بالمناسبة

0: دور الحديث ليس فقط قصف مدن مدينة كييف، ولكن مدن أوكرانية الأخرى في كل أنحاء أوكرانيا. أوكرانيا بصفة عامة في التوني حرب، حرب وجودية. بوتين كما نحن نشاهد يرغب تكحكر سكان أوكرانيا من كييف ومن خطوط الالتماس من مدن مثل خرسون، شيرنيغيف، سوما، من خاركيف. وبهذا السبب دون أي رحمة روسيا تقصف مدن أوكرانية. ولكن تدمير البنية التحتية السكنية هذا ليس دليل القوة، بل إفلاس أخلاقي وعسكري من قبل روسيا. وهذا في ظل
1: لكن هذا دليل على أن روسيا تريد المضي قدما حتى تحقق مطالبها، وأن هناك أيضا على الجانب الآخر في تعنت أوكراني بخصوص هذه المطالب الروسية لأنه يراها مطالب غير محقة. أين بقيت تلك الجهود الدبلوماسية ربما لحلحلة الأمور بين الطرفين؟
0: السؤال وجيه. كما نحن نشاهد بأن الدبلوماسية هي لا تعمل اليوم بصفة عامة، وفقا لخطاب بوتين الأخير في والداي نحن نشاهد بالعكس، روسيا ترغب توسيع الحرب. هي بوتين هدد حتى باستخدام سلاح نووي ضد دول ناتو. حول أوكرانيا نحن نشاهد بأن روسيا لا ترغب حتى الهدنة المؤقتة، الهدنة المفتوحة لا ترغب السلام، بالعكس هي تحشد قواتها، تعزز قواتها. ما هدف أساسي استمرار هجوم أو محاولة استمرار هجوم. لماذا؟ لأن اليوم نشاهد هجوم الناجح أو هجوم المضاد من قبل قوات مسلحة أوكرانية الناجح في منطقة دونباس وفي زاباريجيا. ومن المرجح بهذا السبب روسيا اليوم تقصف مدن أوكرانية. هي حذرت السكان الأوكران حول قصف جديد، واقترحت سكان مدينة كييف أن تتركوا هذه المدينة لكييف. من المرجح سوف نشاهد الضربات قوية بصواريخ الباليستية ومجنحة روسية. توجد شائعات وتصريحات من قبل السياسيين الأوكران بأن من المرجح روسيا الآن تجمع الصواريخ الباليستية والمجنحة.
1: وهذا يجعلنا نتساءل عن رد فعل كييف أو الوضع داخل أوكرانيا إذا ما فعلا نفذت روسيا تهديداتها. ألف شكرك سيد فلوديمير شوماكوف على المشاركة معنا. شكرا جزيلا. انتهت النشرة، تحية لكم وإلى اللقاء.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف أرقام جديدة وطموحات تنتظر افتتاح يرسم معالم اليوم
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاماً وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
3: أول مشكلة بدأت طبعاً مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
2: هل كشفت شيئاً كان مستوراً لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
3: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
2: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
4: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
5: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
6: عبر شبكة مراسلين.
7: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
6: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
8: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
6: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.

0: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة.
2: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
3: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
4: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
5: أقفلها الكاميرا خلاص.
1: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
6: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
1: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
7: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
1: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
8: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
1: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
9: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
1: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
10: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
11: أهلا بخليج في عروس البحر الأحمر.
1: خليجي 27. من المنامة بدأت الحكاية، وفي جدة تستكمل فصول المجد، تتسابق المنتخبات،
12: يا للظهور يا للتاريخ يا للقطة،
1: وتشتعل المدرجات، أعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
0: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
13: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
13: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق.

0: الليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
1: سعد الله مساكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج ليالي العربية. نحييكم ونرحب بكم من الاستديوهات العربية FM من الرياض، ويسعدنا أن نكون معكم من الآن وعلى مدى ساعة. لكم أجمل وأطيب التحايا من فريق العمل من التقديم، محدثكم ماجد الثبيتي، وهذه أيضا تحية شركائي في هذا البرنامج من الإعداد سارة القحطاني، ومن التنسيق وعد الدوسري، أما الإخراج للزميل زياد الجفان. برنامج ليالي العربية، وكما تعودتم يا أصدقاء، مساحة حوار مختلفة نفتح فيها ملفات منوعة تمسكم أنتم مستمعين، ونستضيف شخصيات لها حكايات وتجارب تستحق أن تروى. في كل حلقة نذهب لما هو أبعد من العناوين، ونقترب من التفاصيل التي ربما لم تحكى من قبل. قصص إنسانية، محطات مهنية، وموضوعات تلامس الواقع.

0: في ليالي العربية للحديث بقية.
1: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
0: من أوبرا شهرزاد إلى حفلات الغناء من دون مايكروفون، امتدت تجربة ضيفتنا في هذه الحلقة بين المسرح والموسيقى والأمسيات الشعرية والتمثيل والإخراج، ولحنت أكثر من 70 عملا موسيقيا، غنت العديد من القصائد وقدمت العديد من الأعمال الكلاسيكية، إلى جانب تجاربها في الكتابة والموسيقى التصويرية. كيف تختار القصيدة التي تلحنها، وكيف تنتقل بها من الأمسية إلى المسرح، وما البرنامج الذي تحضره لحفلاتها المقبلة في كندا، وكيف بدأت هذه المسيرة؟ في ضيافتنا، في ضيافة برنامج ليالي العربية، الفنانة جاهدة وهبة، باسمي واسمكم أرحب بها، حياك الله أستاذة جاهدة. أهلا وسهلا، حياك الله، وسعداء جدا بوجودك معنا، وشكرا لقبولك الدعوة. أستاذة جاهدة، أستاذة جاهدة،
2: مرحبا،
0: أهلا وسهلا، صوت الآن ممتاز، حياك الله وشكرا لقبولك الدعوة، وسعداء جدا بوجودك معنا في
2: على هذه الاستضافة الجميلة.
0: أهلا وسهلا وشكرا لقبولك الدعوة.
2: شكرا لكم.
0: في البداية ودنا نتحدث عن البدايات، عن النشأة، عن هذا الارتباط الجميل اللي خرج بهذا الصوت الشجي العذب الجميل. تنشأتي في قرية عانة في البقاع، وشجعك والدك على الغناء ودراسة كذلك الموسيقى، كيف بدأت علاقتك بالفن؟
2: أنا أحس أن علاقتي بالفن بدأت منذ أن كنت في بطن والدتي. منذ تلك اللحظة أحس أن الموسيقى انتابتني، وكل ما يعني كل الفنون، كل يمكن البيئة اللي كنت أنا كجنين يعني تكونت فيها كانت من الجمال، بحيث أني بلشت أتلمسها وحس فيها من أنا وبعدين من أنا وبطن الماما، بعدين بس عندما خرجت إلى ذاك العالم كل ما حولي كان يعني كان ممسوس بالجمال. أنا نشأت في يعني منطقة البقاع، هي منطقة ذاك السهل المنبسط أمامك الله. وذاك الجبل الشاهق طلوعا، فهذا يعني أخذت يمكن من هذه المنطقة ذاك التضاد الجميل بين المترامي المنبسط وبين الشاهق صعودا، وصارت أحلامي تصعد تصعد تصعد. وبعدين الأرض، الناس اللي حواليك كيف تشوف تجذرهم بالأرض، الطبيعة، أصوات الطبيعة
0: يا
2: حولك،
0: سلام،
2: يعني كلها بتدعيك هيك حتى تروح يمكن نحو الفنون، نحو الموسيقى، نحو المسرح، نحو التشكيل. فبحس إنه تشكلت هيدي المواهب أو هيدي الذائقات الفنية عندي منذ صغري. والحقيقة يعني أنا يعني فضلا عن إنه الله حباني بنعمة هذا الصوت، كمان حباني بأهل بيحبوا الفن، وبكل اللي حوالينا، حتى جدي وستي، كان جدي كان مرنم، كان صوته جميل، والبابا كان عاشق لأغاني وديع الصافي وفريد الأطرش، صوته جميل، والماما كذلك الأمر، يعني هن كانوا جمهوري الأول وهن شجعوني حقيقة. وبدأت يعني من المدرسة بعدين المناسبات الاجتماعية، ووالدي كتير حسني على أني أتقن كل شيء له علاقة بالشعر وباللغة وبالفن وكانت حقيقة دايما مكافأتي على أي شيء بنجح فيه، إن كان بالمدرسة أو بالحياة الاجتماعية، آلة موسيقية.
0: اوه جميل.
2: يعني هيدا الشيء بحفزك وبيخليك تصير
0: طيب،
2: تكتشف
0: ما هي
2: الموسيقى.
0: أول مكافأة بالحديث عن الآلات؟
2: كان ذاك البيانو الخشبي الصغير وبدأت أدندن عليه وأجمل ما
0: بس
2: أتذكر إنه
0: ما هي القصة؟
2: القصة إنه يعني دايما أنا كنت من الأوائل بالمدرسة
0: ما
2: حقيقة،
0: شاء الله.
2: وكان البابا يوعدني، أنا بس كنت خجول يعني عكس أنا

0: عكس الكبر، كنت انا وصغيري كثير خجوله، وكان البابا يشجعني انه يعني اخلع عني مثل ما بيقولوا هذا الثوب الخجل، فكان يشجعني ويقول لي اذا بتنجحي بهيدي في الك آلة موسيقية، وانا كنت مغرومة يعني بالموسيقى. اذا بتقولي هيدي القصيدة بتحفظيها وبتقوليها، كان دايما يقول لي وقفي على منبر عالي وحطي قلم رصاص بين اسنانك حتى
1: نعم،
0: اللفظ
1: تمرين
0: يكون منيح.
1: للقاء.
0: ايه، وتخيلي انه بدك توصلي صوتك لابعد انسان موجود. فكان كتير يشجعني، وكنت انا وصغيري اكل اظافري، فهو
1: من
0: دائما يقول
1: التوتر
0: لي
1: والخوف.
0: اذا الاظافر بتطول بكون في لك هديه موسيقيه، وهكذا فتجمعت تلك الالات الموسيقيه. واول شيء بتذكر كنت دندن على البيانو الخشبي ذاك الصغير الاناشيد الوطنيه لكل الدول
1: يا
0: العربيه.
1: سلام يا سلام، جميل. طيب
0: فهيك يعني بلشت العلاقة مع الموسيقى ومع تلك الهدايا الجميلة بطفولتي.
1: جميل جميل، لكن ما أول ذكرى لك مع الغناء؟
0: ذكرى
1: أول ذكرى لك مع الغناء؟
0: ايه بتذكر انه تعلقت، يمكن كمان والدي كان سبب، بأغنية أغدا ألقاك، وتحديدا مقطع هذه الدنيا كتاب،
1: الله.
0: يمكن من اول الاغنيات اللي دندنتها. وكمان كان في اغنيه وديع الصافي رحلفك بالغصن يا عصفور، كان والدي يحبها كثير وكان يقول لي لازم تتقنيها. هذا فضلا عن يعني المناسبات الاجتماعيه اللي كنت دائما يعني من انا وصغيره اهل الضيعه عندنا يعني كلهم صاروا يعرفوا انه صوتي حلو، وبالمناسبات الاجتماعية إن كان بالكنيسة إن كان بالمناسبات رمضان يعني دايما أكون موجودة. أنا حتى أعمل ابتهالات أو أعمل ترانيم أو أي شيء إنه لازم جاهدة تشارك فيه.
1: أول أغنية غنيتيها أمام الجمهور طلبت منك؟
0: أول أغنية بتذكر من أوائل الحفلات اللي شاركت فيها وكانت أمام جمهور يعني جمهور غفير، كانت مع المعهد الوطني العالي للموسيقى، وانطلب مني وقتها أغني موشح، أديته الست فيروز. هلا أنت عم ترجعني كتير لورا.
1: اي، احنا يعني نبغى الاساس، نبغى نبي نرجع معاك بالزمن، نبي نعرف القصه كامله.
0: يعني بتذكر انه يمكن كان شيء موشح او موشح لست فيروز او شيء من الموشحات الجميله اللي هي غنتها، فهيدي من اولى الاغنيات يمكن على المسرح. واجمالا اول ما بلشت اطلع على المسرح كنت دائما قبل ما بلش انا اتلمس طريقي وشو بدي اعمل وشو بدي لحن، كنت دائما غني للكبار يعني ست فيروز، ست صباح، ست ام كلثوم، عبد الوهاب، كتير كتير اتقنت اغنياته. هذه هي اولى الاغنيات يعني، والموشحات اكيد.
1: أكثر أغنية تحسي أنها يعني تمثل جاهدة، سواء كانت لك أو لأحد الفنانين؟
0: ما في اغنية واحدة يعني بتمثلني، لأن بحس إنه أنا جاهدات.
1: جاهدات.
0: لهيك ما في أغنية واحدة بتمثلني يعني، كل أغنية لعل في كتير أغنيات، كل أغنية من واحدة كل واحدة منها بتمثل جاهدة من هذه الجاهدات يعني. في جاهدة الحالمة، في جاهدة اللي كتير هادئة، في جاهدة كتير طموحة، في جاهدة الشجاعة، في جاهدة أيضا اللي بتخجل، في جاهدة الحنونة، في جاهدة الحزينة، في كل أغنية بتاخد وجه من وجوهي.
1: لكن أكثرها اللي تشعر به الآن أستاذة جاهدة؟
0: الآن في الأغنيات اللي أنا اشتغلت عليها حقيقة اللي لحنتها، لأنه أغلب الأغنيات اللي قدمتها سكنتني بالأساس. كنت أقول أنا إنه أنا بمرض بالقصيدة وما بشفى منها إلا ما لحنها وقدمها
1: الله
0: مثل ما أنا
1: الله،
0: شايفتها، مثل ما أنا حسيتها.
1: بمرض بالقصيدة وما
0: أمرض
1: بشفى.
0: أمرض بالقصائد الجميلة.

0: ولا أشفى منها إلا إذا
1: لحنتها
0: يعني
1: ولا هيك؟
0: غنيتها
1: الله
0: وقدمت
1: على
0: على
1: عمرك.
0: طبق الموسيقى اللي أنا بشوفه. فأغلب القصائد اللي أنا لحنتها يعني هي اللي بتعنيني، وهي اللي يمكن شكلتني أو بتمثلني إذا بدك.
1: طيب حابين نسمع شيء.
0: حابين نسمع شيء هلأ لايف يعني؟
1: طمعانين.
0: نقول واحدة مقطع يعني من الأغنيات اللي كتير انشهرت لي، وهي قصيدة أنجبني من كلمات الأديبة الصديقة أحلام مستغانمي، وهي كانت من أولى الأغنيات اللي أنا عملت بتلحينها، وحقيقة هيدي من القصائد اللي عذبتني حتى يعني اكتمل اللحن. بتقول:

0: الله الله الله على الجمال، الله. لا، هذا يقودني ل يعني قصة اللحن، أو كيف تم تلحين هذا العمل الجميل. أنت ذكرت أنه تعبك هذا العمل، كيف جت فكرة التعاون؟
1: بالحقيقة كانت يعني كنت أنا على صداقة مع العزيزة ست أحلام، وكانت هي ما يعني تقول لي لا لا يعني أنت شو بدك بنصوص النثر، روحي نحو القصيدة.
0: الله
1: إلا أنا بشوف إنه قادرة كتير أخذ نصوص من كتبك ولحنها، وشفت عندك هيدا النص خليني أنا أشتغل عليه وبدأت العمل عليه. لكن فيني أقول لك في هذا النص تحديدا كانت الكلمات عندها يعني في بعض المقاطع، هي قصيدة طويلة أنا اخترت منها 3 مقاطع، في بعض الأحيان أحسست كأنني يعني من خلال هذه الكلمات كأنني على مرجوحة، كأن هذه الكلمات يعني تمرجحني كأنني طفلة
0: يا
1: تلهو،
0: سلام.
1: وبعض الأحيان تتحول كانت تلك الكلمات تتحول إلى مقصلة يعني تعذبني بشكل. اذكر انه في ليله وعيت هيك الساعه 4 الصبح الفجر وطالع بجمله طالع براسي جمله موسيقيه عند مقطع انجبني كي تنادى بين الرجال باسمي كي احمل جيناتك في دمي واسمك. فكنت واقفه على هيدي الجمله انجبني كي تنادى بين الرجال باسمي، وقف لهون كي احمل جيناتك في دمي. حس انه لازم يعني يكون شيء يطلع شيء كثير حلو. ففجأة هيك بليلة من الليالي طلع اللحن، وكان من الألحان الكثير جميلة وكثير الناس
0: جدا
1: حبوه. في
0: جدا.
1: عندي قصة ثانية لإلك مثلا، في كمان أغنية من الأغنيات اللي كثير معروفة لإلي هي قصيدة لا تلتفت إلى الوراء، واللي هي من كلمات أديب نوبل جونتر جراس، وهي قصيدة يعني قصيدة وجودية وصعبة، وأرسلتها بذاك الوقت لإلي الشاعرة أمل جبوري الصديقة، وهي اللي كانت قامت بترجمتها من الألمانية. كان عندنا حفل كبير رح يصير بألمانيا بحضور جونتر جراس وعدد من الأدباء. أرسلت هذه القصيدة، قالت قرأت أنا القصيدة: لا تمضي إلى الغابة ففي الغابة غابة، ومن يمضي إلى الغابة بحثا عن الأشجار لن يبحث عنه بعدها في الغابة. دعي الخوف، الخوف يعبق بخوف، ومن يعبق بخوف يشم، أبطال من يعبقون برائحة أبطال. لا تشرب من البحر فمذاق البحر يصبو إلى المزيد، ومن يشرب من البحر سيكون ظمآنا إلى المحيطات وحدها. لا تبني لك بيتا وإلا صرت بيتا، ومن يقبح في البيت يكن بانتظار الزائر المتأخر ليفتح له. لا تكتب رسالة ستؤول الرسالة إلى الأرشيف، ومن يكتب الرسالة يوقع على بقاياه. وصلتني هالقصيدة يا
0: الله
1: أستاذنا
0: الله.
1: العزيز، وحتى أنا أفكر

0: يعني انه كيف بدي لحن هالقصيده
1: خصوصا المعاني،
0: لمده
1: المعاني
0: يعني
1: جدا
0: ثلاثه
1: عميقة
0: يعني
1: جدا.
0: شوف قديش قصيده يعني وجوديه وفيها فلسفه وفيها ويعني كثير كثير صعبه. تقريبا 3 أسابيع وأنا أفكر كيف يعني يجب أن يكون لحن هذه القصيدة وأحاول وأحاول، واقترب موعد الحفلة وموعد السفر وأنا ما زلت لم ألحن القصيدة. أرسلت لي 5 قصائد لكن هذه كانت الأصعب. وفي ليلة ضليت سهران يمكن لساعة 5 وأنا أفكر وبين الكلمات وأقول يعني بأبعاد هذا الكلام ونمت. صحوت واللحن كله من بداية القصيدة إلى آخرها في رأسي. بوقتها ما كان عندنا التليفون تناخذ التليفون ونسجل دغري. هرولت إلى المطبخ وكانت أمي رحمها الله في المطبخ تعد الأكل وما بعرف شو، مسكت تلك المسجلة الصغيرة وبدأت أغني اللحن من الأول للآخر مع الجمل الموسيقية وكل شيء، وطلع لحن يعني تحفة تحفة، والآن يعتبر من أجمل الألحان ودائما ما أنهي حفلاتي به، والناس يعني لا تكتفي بمرة واحدة من غنائي فدائما بتطلبني أغنيه مرتين وثلاثة.
1: ايوه، ونحن نطالبك كذلك استاذة جاهدة.
0: شوف هي اللي عملت بناء موسيقي يخلي المتلقي يفكر بالكلمات اللي عم يسمعها، لأنه حقيقة يعني منا كلمات هينة.
1: صحيح.
0: فبنيت جملة موسيقية سهلة الاختراق مثل ما بيقولوا الأذان والقلوب. بتبلش هذه الجملة كانت يعني فاصل بين المقاطع الشعرية، وبعدين ببلش القصيدة.

0: إلى آخره. يعني
1: الله الله الله.
0: اشتغلنا على التوزيع كمان بشكل جميل، حتى تخلي هيك الناس يعني تدخل الموسيقى لقلوبهم وأذانهم، وبعدين يبلشوا يفكروا إنه شو عم تقول هالكلمات حقيقة، هالكلمات الصعبة.
1: وفعلا جدت ذلك واستطعت فعلا إدخالها إلى قلوب
0: شكرا
1: الناس.
0: شكرا. أنا بذكر إنه جونتر جراس يعني كتير كتير حب الألحان كلها اللي قدمت له إياها، تحديدا هذه القصيدة، ويقول إنه عندك قدرة عجيبة على موسيقى الشعر. وبأول مرة قدمنا هذه الحفلة كانت مع العزيز عمر بشير ببرلين فاستشبيلي، هذا أكبر مسرح ببرلين. الناس طلبوا إعادة هذه الأغنية 3 مرات، كانت أول مرة بقدمها،
1: جميل.
0: كانت كتير حلوة.
1: طيب، في جانب ملفت كذلك فيك أستاذة جاهدة، يعني أنت درست علم
0: نعم
1: النفس والغناء
0: نعم
1: الشرقي والعود ثم التمثيل الإخراج، يعني ما الذي دفعك إلى الجمع بين هذه التخصصات؟
0: هلا مثل ما قلت لك انه الموسيقى كان شغفي الاول، والمسرح كنت بحب المسرح كثير. بالبدايه دخلت الى المعهد الوطني العالي للموسيقى وبلشت ادرس الموسيقى الشرقيه والعزف على العود، الانشاد البيزنطي والسورياني والتجويد القراني. يعني كل هيدي الدراسات كانت من ضمن الماستر اللي عملته بالغناء الشرقي،
1: نعم.
0: وبنفس

0: كنت بالجامعة عم بدرس علم النفس، لكن بس أنهيت علم النفس من بعد ما سجلت لأني أعمل دراسات عليا، رجعت قلت لا لازم أروح على المسرح، لأنه من البداية كان عندي ولع حقيقة بالمسرح، وكنت أعتبر إنه إذا بدرس المسرح كمان رح يعزز هالملكات أو المواهب اللي عندي اللي لها علاقة بالغنى وبالشغف الموسيقي وبالتلحين وبالوقوف على المسرح وبالأداء وبالحضور. وكنت يعني من أنا وصغيري قارئة نهمة للشعر والمسرحيات، بحب المسرح، بحب الأدب، القصص، الروايات. فرحت على المسرح، ومن هونيك كمان كملت دراسة وعملت دراسات عليا بالتمثيل والإخراج. فصارت هيدي الدراسات حسيت كأنه يعني هي شكلتني وخلتني أكون مالكة أدواتي وإني أصقل هيدي الموهبة اللي ربنا حباني فيها. وهيك تعددت الدراسات، وبعتقد إنه كملوا بعضهم. يعني بالنسبة يعني نحن بزمن أو بعصر بتحس إنه يعني تحتاج إلى كم هائل من نظريات في علم النفس تقدر تكفي بالعمل الفني لكثرة الصعوبات اللي بتواجهك بالسوق، إذا فينا نستعمل هذا التعبير. لأنه هلأ تحول يعني الفن إلى، صار في كتير أفكار تسليعية بما يخص الفن، وصار تحكمه التجارة والاستهلاكية. وأنا بالنسبة لي كان الفن وما زال يعني شيء كتير مقدس، والغناء بعتبره فعل يعني روحاني، أو إنه هيك بيسمى بالإنسان أكثر ما إنه أوكي هو للمتعة وممكن يكون مريح للإنسان، لكن بالنسبة لإلي أنا هو يعني مطرح شفاء لإلي قبل ما يكون أدمه للآخرين. يعني بحس إنه هو مطرح نقي جدا. ففي مثالية يمكن شوي بهذا الموضوع، والدراسات اللي قمت فيها والقراءات خلتني أصير إذا بدك يمكن أخذت منطق الفن عندي بمسيرتي يمكن شوي نحو الفلسفة أكثر، نحو المثالية. وخلص صرت حاول أشبه حالي، أشبه اللي ربيت عليه واللي أنا حبيته من أنا وصغيرة، أشبه موروثنا الموسيقي، أشبه هويتنا الثقافية. وكان عندي هم إنه ضل محافظة على نهج جدي وأصيل بالموسيقى، ما أروح على يعني لم تغرني فكرة إنه الشهرة أو إنه النجاح السريع أو ما بعرف. يعني ضليت هيك
1: بس هذا
0: تقليدية
1: يعني بناء
0: بس
1: على كلامك هذا
0: محافظة.
1: يقودني الى السؤال، يعني انت ترين انه هناك مآخذ اليوم على الساحه الفنيه،
0: إيه
1: او بعض الانتقادات او بعض السلبيات اللي تراها الفنانه جاهده، ما هي ابرزها؟
0: طبعا يعني في النقطة الأولى اللي حكيتك عنها، إنه للأسف يعني اللي منشوف شركات الإنتاج الكبرى تسعى إلى الربح أكثر مما عندها هم ثقافي من اللي عم بتقدمه. والفنانين طبعا مش كلهم، لكن منشوف في كثرة فنانين تلهث إلى الشهرة وإلى إنه يعني يطلعوا أغاني ضاربة، ومش هاممهم إنه يدخروا مثل ما بيقولوا ببنك الأصالة بهالموضوع، أو إنه أغانيهم تخلد. يعني أنا يمكن شغفي وتأثري بالأغاني الجميلة اللي وصلت لنا، ليش وصلت لنا؟ لأنه كانت تحمل بذاتها سمة خلودها، كانت انشغلت بكتير حب وبكتير تفاني وبكتير صدق على الكلام، على اللحن، على طريقة تقديمها للمتلقي والمستمع. فبحس إنه هلأ في يعني لهاث أنا بسميها أغنية الفاست فود، يعني الأغنية السريعة اللي بس في هم كتير إنه يعني إنه نكون يعني نطلع مصاري أو ننشهر بسرعة أو كذا. وبعدين طبعا
1: بس
0: العصر
1: هناك من يقول بأنها
0: عصر
1: مطلوبة، يعني
0: السرعة وعصر
1: الجمهور يريد هذا اللون.
0: إيه
1: أستاذة جاهدة،
0: الجمهور بيحب، بس أنا ضد نظرية إنه الجمهور عايز كده. إذا احنا نمشي فيها هيدي النظرية ما بنوصل لمطرح حقيقة. وبعتقد إنه نكون عم نشوه موروثنا الثقافي، وما ما بنكون عم نأسس لشيء يبقى بالمستقبل أو

0: شيء حلو، أو حتى بنكون عم نزيد بتهميش ذائقة وتهشيم ذائقة الجيل الجديد اللي هلأ يعني بنشوف إنه هذه القرية العالمية اللي نحن عايشين فيها منفتح صار على موسيقات من كل العالم ومن كل حد من وصوب، وانه كله وهلا يعني زمن السوشيال ميديا والتيك توك، هذه الذائقة يعني هشمت. قديش بده يقدر الجيل الجديد انه يضل مثلا يحافظ على هويتنا وموروثنا الثقافي، قديش قادر انه حتى إذا يعني ما بده إنه يحافظ عليه مثل ما هو، بده يمكن يعمل عصرني أو بده يعمل شيء جديد، بس أنا بحس إنه لازم نضل مربوطين بهويتنا مثل ما يربط يعني الطفل بحبل السرة بها، يعني بالأم بالتراث، التراث هو أمنا، الأدب الفكر، ونحن عندنا يعني مكتبة كبيرة كتير موسيقية وأدبية. فهذا الاغتراب اللي عم بعيشه الجيل الجديد كان عندي هم غصب عني، يعني انتبه مش انه انا قصدت، يعني مثل كانه كل هالدراسات وهالمعيوش اللي كنت انا مرقت فيه كله اثر فيي، وصرت عندي هيدا الهم انه ضل حاول اقدم الشيء اللي بشوف انه هو حقيقه اصيل وبيشبهنا، بيشبه هيدا التراث وبيشبه الاصاله. وحتى بس قدمت أعمال جديدة وكان عندها سمة المعاصرة، يعني كنت دايما ما أتنازل إنه لازم يكون كلام جميل، اللحن جميل، وطريقة التقديم يعني التوزيع تكون جميلة. ما أغرتني هيدي ال ما أغريني هذا ال يعني
1: هذا النوع حتى وإن كان يعني مطلوب أو عليه مقابل.
0: حتى وإن كان مطلوب، حتى
1: طيب
0: وإن كان
1: أستاذة
0: مطلوبا.
1: جاد، هذا يقودني للسؤال، كيف تختارين أعمالك؟ كيف تختارين النصوص؟ كيف تختارين العمل اللي كما وصفتي يرتقي إلى المبدأ اللي معتلقته أنت ويرتقي كذلك إلى ذائقة جمهورك؟
0: ايه هلا انا سبق وقلت انه انا بحس احيانا في قصائد هي اللي بتختارني، هي بتجي لعندي
1: وبعضها
0: اكثر
1: مقصلة
0: مما
1: كما
0: انا
1: ذكرتي.
0: اكثر مما انا بختارها. بس في قصائد يعني قراتها عن طريق الصدفه، في قصائد من خلال كل اللي قراته وجدتها وحبيتها، وفي منها يعني مختلف كثير، القصائد اللي الموزونه الصوفيه اللي بنا يعني بيكون تقليد كلاسيكي او بيكون حديث، او من خلال كل هالقراءات، من خلال كمان لقاء مع شعراء إن كان عرب يعني لبنانيين وعرب، أو حتى شعراء غربيين أو أجانب. القراءات بعتقد إنه قراءاتي كتير خلتني غوص بالمكتبة الأدبية العربية والعالمية، ودائما كنت أحرص إنه أقدم شيء أنا بحبه قبل ما حقيقة، إنه كان بيهمني طبعا إنه يلقى صدى جميل عند الجمهور، لكن إذا أنا لم أغرم بالقصيدة مثل ما قلت لك، لم أفتن بها ولم أمرض بها، ما بحس إنه قادر أعطيها
1: أديها
0: ذاك
1: بالشكل
0: البعد
1: الجيد.
0: الموسيقي. في قصائد كتير عرضت علي خلال يعني هيدي المسيرة الكبيرة من شعراء مكرسين يعني ومعروفين وكبار، ما تكلمت معي القصيدة، ما قدرت إني أقدمها. كنت دائما أقول أنا القصيدة دائما أتعامل معها كأن الآخر المعشوق، يعني كأنها كائن هيك من نور ونار، كأنه القصيدة بعمل مع ذاك الحوار حتى هي تغيرني، حتى هي تخليني تطلع اشياء حلوة مني، تخليني اشفى من ندوبي من اوجاع، تخليني يمكن ارجع بذكرياتي لمطارح
1: يا سلام.
0: فأتى، تخليني افرح. كان اول شيء الهم كان حقيقة شخصي، وبعدين كنت طبعا فكر بالجمهور انه لازم توصل له، بس بكثير من الاحيان يقولوا لي انت عامله شيء كثير نخبوي ما بوصل يعني شريحه كثير كبيره. بقول لهم انا كانت
1: وهذا كان
0: بالنسبه
1: سؤالي القادم لك، بس يعني أنت أجبتي الآن وستجيبين الآن.
0: هي انه
1: فكرة أنه
0: اتهمت
1: فعلا أعمال
0: بالنخبويه.
1: جاهدة، يعني ألا ترين بأنها موجهة إلى نخب فبالتالي تفقد

0: عندك شريحة كبيرة مثلا من الجمهور، خصوصا مثلا الشباب.
1: اتهمت بالنخبوية، وأنا بعتبرها هيدي تهمة، يعني أنا أفتخر بها ولم أقصد أن أكون نخبوية. أنا قلت لك لأني دايما حاولت أقدم يعني لحن القصائد اللي بتحكيني لإلي، بقول أنا أنه حاولت أن ألبس هذه القصائد خاتم حواسي مجتمعة. هل قد يعني بدها تكون طالعة مني أنا قبل ما أتوجه فيها للجمهور؟ لكن بعتبر أنه إن أتيح لهذه القصائد على شكل أغنية أن تصل للجمهور الشاب تحديداً اللي عم نقول أنه هو مهمش، فكان من خلال سفراتي والألبومات اللي قدمناها
0: نعم
1: لقي أنه لا، في يعني في عم يستقبلوها بشكل كتير جميل، والشباب كتير، في كتير شباب حبوها وبس يكتشفوها، يعني اللهم ان اتيح لهم ان يكتشفوها، كانوا عم بحبوها. وهون انا كنت عم كون سعيدة جدا، يعني وقت اللي بخلص حفلة وبيجيني مثلا كابل ثنائي عاشق مثلا بيقول لي انه يا الله نحن بنحب أغنيتك أنجبني، تعرفنا على بعض من خلال هذه الأغنية، وبعدين
0: يا
1: بس
0: سلام.
1: تلفنا صرنا نبعث لبعض إذا هجرت قصيدة الحلاج، ورجعنا تصالحنا على قصيدة فليتك تحلو. إنه هيدا بالنسبة لإلي أنا ببلش يوصلني يعني جزء من النشوة أو من حقي اللي أنا بحس إنه شاركته أو تشاطرته مع الناس. وقت
0: نعم
1: اللي بيجيني عجوز بعد حفلة بتونس، يعني هيك كهل كاتب لي ورقة هو وإيده عم ترجف إنه أنا قعدته لأيام صبا وقت اللي هو حضر
0: يا سلام.
1: السيدة أم كلثوم، يعني هيدا الفرح الحقيقي اللي بيجيني. صدقني انه هيدي المشاعر اللي بيعبروا لي عنها الناس بهذا الصدق وبهذه الرهافة، هيدي بتكفيني، هيدي بتكفيني، وهي بتشحنني او بتعطيني يعني بتعطيني هيك دافع لاني كمل وضل اعطي بذاك الصدق وبذاك الشغف.
0: طيب، عن الارتباط الوثيق بين الكلمة والفنان، وهذا مبدئك وما تعتنقينه تجاه ما تقدمين، هل نقول بأن هذه القاعدة التي يجب أن يعني يأخذها كل فنان في أعماله اللي يقدمها، أم هذه وصفة خاصة بجاهدة؟
1: لا أنا بشوف إنه بالتأكيد إنه لازم الفنان يتماهى مع حاله أول شيء، يعني يكون صادق بكل اللي بيقدمه. الأغنية تحكي له تناديه قبل ما يبلش يفكر إنه قديش بدها تكون مربحة وقديش بدها الناس يتلقفوها
0: بس
1: ويتلقوها
0: أستاذة جاهدة،
1: بشكل كتير.
0: أنت عندك عمق في هذا الجانب، يجب أن يكون هناك تجانس وتناغم وقصة عشق بينك وبين الكلمة.
1: ايه بس مش بس صدق، مش بس عشق، بقول انا لازم يكون يعني الانسان باي شيء بيقدمه لازم يكون صادق، فكيف الحري بالفن؟ انا برايي اذا الفن كان غير صادق وغير يعني كان معمول هيك بشكل سليق، مش راح يعني يمكن يوصل ويعمل يا لطيف يضرب وكذا، بس بعد كم يوم راح ينسوه الناس، مش راح يضل. يعني هيدي الاعمال الخالده عن جد وصلت لنا لانها انشغلت بحرفه وبحب وبصدق. انا هيدي من يعني من اذا بدك الخلطات اللي بعتبر انه المهم بالنسبه لي انه الانسان يعمل شيء هو بحبه ويكون هو راضي عنه قبل ما يفكر بانه يكون بشكل انه استهلاكي او تجاري، وانه يكون عنده هم ثقافي. انا بحس انه الفنان عنده يعني هلا ما بدنا نحمل كتير الاشياء اللي يعني كمان صحيح انه عنده مطرح لازم يرفه عن الناس او يسليهم، بس بنفس الوقت لازم نحن بهيدا العصر اللي فيه كل هالخراب وفيه كل هالتعب وفيه كل هالبلاده وكل هالوجع وكل هال يعني الصلف، صلف العيش، بحس انه الفن صحيح انه مطرحه بده يسلينا ويشيل عنا يمكن شويه ارهاق او تعب من
0: نعم
1: الحياة وبلادتها، لكن بنفس الوقت لازم نحن كفنانين يكون عندنا هم انه نضل عم نقدم مخزون وإرث ثقافي للناس. إذا مش نحن كنا معنيين بهذا الموضوع، مين بده يكون معني فيه؟ ما نحن شايفين السوشيال ميديا هلأ شو عم تعمل، يعني بحس انه هي

0: هذا مطرح الفنان، انه يكون عنده هم ثقافي يفرجي ياخذ الناس على مطرح اشهى وانقى واخصب واجمل من
1: نعم
0: خلال انه يفرجيهم على موروثنا الجميل، ادبنا، الشعر اللي عندنا اياه، والا
1: جميل.
0: خلص رح نندث.

0: في هذا المبدأ. شاركت في أعمال مسرحية منها أيام رباعيات الخيام وشودة المطر.
1: نعم.
0: ودي أعرف كيف قصتك نشأت مع المسرح، يعني بدأنا في الغناء التلحين، بعدين انتقلنا إلى شق آخر وهو المسرح والتمثيل والإخراج. كيف بدأت هذه القصة؟
1: بدأت من حب المسرح مثل ما قلت لك، ومن القراءات اللي لأنه كمان يعني أنا بس كنت عم بدرس علم النفس، درسنا كتير أعمال مسرحية وكيف كان الفن كمان يعالج الأمور النفسية، وبنفس الوقت كنت عم بدرس الموسيقى، وكنت دخلت كتير بالقراءات بالنسبة لعلم النفس وبالنسبة للمسرح، واكتشفت يعني الكتاب الرائعين اللي كتبوا للمسرح، وحبيت المسرح. وكمان نحن عنا بلبنان بتعرف يعني مدارس مسرحية كبيرة نشأنا عليها، وبالمعهد كمان صرنا ندرس الأغنيات اللي كمان الثنائيات والأغاني المجموعة وكذا، فحبيت إني أتعرف أكثر على هالمجال، وقلت لك يعني وصلت على إني أدرس دراسات عليا بالعلم النفس، قلت لا لازم أروح على المسرح وأدرس مسرح، وهيك صار دخلت وسجلت بالمسرح. وأنا ما كنت بعرف إنه أنا عندي موهبة التمثيل، يعني بعرف إنه عندي صوت جميل وبحب المسرح وبحب التمثيل وبحب تقمص الشخصيات، لكن ما كنت أعرف إني أنا ممكن أجيد هذا الموضوع إلا بس عملت أول امتحان، وكان على نص من شكسبير وهاملت وما بعرف شو، فلقيت إنه عندي هيدي الموهبة، وطبعا نميتها بالدراسة وعملت دراسات عليا تمثيل وإخراج، ومن هون
0: يعني
1: بلشت.
0: كان شيء مخطط له، مش محض صدفة.
1: مثل ما قلت لك يعني حبيت كمان اني اثقل موهبتي، انه حسيت انه المسرح رح يكمل هيدي الصوره، صوره جاهده الموسيقيه اذا وقفت على خشبه المسرح رح تخليها تصير مالكه، يعني مثل سلاح وتصير مالكه ادواتها اكثر واكثر، وكمان هو نشأ عن شغف وحب. والحقيقه يعني دراسه المسرح يمكن من أجمل الأشياء اللي أنا عملتها، وهلأ الحالة الفضلة بالنسبة لي إني أكون واقفة على المسرح عم غني ومثل بنفس الوقت، وشاركت بأعمال كتيرة بالمسرح مثل ما ذكرت، وحتى صرت يطلع معي أفكار
0: نعم
1: مثل شهرزاد، يعني أوبرا شهرزاد هي كانت فكرة طلعت حبيت إني أقدمها بمجال الأوبرا، وشهرزاد تحولت بعدين لسبع شخصيات نسائية، ولعبت صخر الطانس ولعبت رباعيات الخيام ولعبت بالسينما ولعبت بالتلفزيون، لكن المسرح هو اللي أكثر شيء جذبني وأخذني يعني حب المسرح، وما زلت حتى الآن. هلأ من يومين كان عندي عارض في بيروت اسمه سيدات الضوء،
0: يا
1: بضوي
0: سلام.
1: على مبدعات بعالمنا العربي بشتى المجالات، مش بس بالموسيقى والغناء، بالتمثيل، بالإنتاج، بالإخراج، بالتشكيل، بالرقص، يعني الأداء الحركي على المسرح، بالشعر والأدب. فكان عمل فيه خط درامي بيوصل للأغاني، فيه تمثيل وفيه رقص وفيه، فهيدي حالة يعني اللي بحس حقيقة إنه أنا بتجلى فيها
0: يا
1: وبنبسط
0: سلام.
1: كتير إني واقفة على
0: بالحديث
1: المسرح.
0: عن التجلي والأداء، من وجهة نظرك أو بناء على تجربتك وإحساسك، وأنت جمعتي بين الأدائين سواء في الحفلات أو في الأداء المسرحي، ما الفرق بين
1: نعم،
0: أداء الأغنية على المسرح وأدائها في حفل غنائي؟
1: حفل غنائي هو حفل غنائي أنا بعمله على المسرح، يعني بعمله مع هم نفسهم يعني، أو إذا بدك الأداء بيختلف بين
0: لا يعني هنا في
1: الاستوديو أو
0: تمثيل
1: جلسة.
0: وهنا في جمهور فقط، أو يعني بهدف الغناء فقط.
1: هدف الغناء يعني ممكن هدف الغناء مثلا في الاستوديو او في المنزل او في مع الاصدقاء، او دائما الحفل الغنائي مع الناس بيكتسب روحهم، بيكتسب تلقفهم، بيكتسب مشاعرهم وردة فعلهم. ولا مرة بطلع على المسرح بس يكون في جمهور وبأدي نفس الأغنية بنفس المشاعر وبنفس الأسلوب، دائما حقيقة يعني مثل ما هو المسرح اصلا مبني بين

0: بين شعوري ونفسي أنا ونفس الآخر، هي عملية تبادل بيني وبين الجمهور. إذا الجمهور طريقة تلقفه للأغنية بتخليني أنا أقدمها بطريقة مختلفة كل مرة عن مرة، وبالتأكيد إنه كل ما أكون عم أقدم قصيدة، هي القصيدة كمان بتاخدني على مطرح جديد بالأداء نفسها. شو عم بتقول الفنان؟ إذا كنت عم بعيد أغنيات لفنانين كبار شخصياتهم إرثهم، بحاول إني أكيد أكون قريبة من مناخ هذه الأغنيات، من يعني المزاج لكل شخصية غنائية عم بقدمها، لكل قصيدة كمان عندها، كل قصيدة عندها شخصية، فمشان هيك بيخلق هذا التنوع. بس تكون بالاستوديو يعني بتكون حريص إنه ما يكون في أخطاء، إنه يكون النفس تبعك مدروس، بتكون يعني متشنج، بكون خايف إنه يمكن كيف بدها توصل هالأغنية للناس، خاصة إذا كان عمل جديد. بالمسرح في انطلاق، في حرية، في تفلت، في تاخذ من روح الناس. يعني المسرح حقيقة تجربة رائعة. لهيك أنا ضد الغناء اللي بيكون بيسموه ماينس وان، يعني انه مع موسيقى مسجلة، او حتى يعني بس تكون انت عم بتحرك شفاء ما تغني، يعني في موسيقى مسجلة
1: محاكاة
0: وانت
1: قصدك
0: طالع تعمل ليب
1: للأغنية؟
0: سينك
1: نعم، المحاكاة،
0: او بلاي باك. يعني انا ضد،
1: بلاي باك، نعم.
0: احب الغناء الحي، حتى لو ما في ميكروفون، حتى لو ما في موسيقيين، بس مهم انه الصوت الحي اللي طالع من القلب ورايح على القلب.
1: نعم، في نقطة ذكرتيها وهي كانت محوري الثاني، وهو إعادة إحياء الأغنيات للفنانين، و أحييتي يعني أو أعدتي إحياء أغاني كثير لأم كلثوم وأسمهان وغيرهم. كيف تحافظين
0: نعم
1: على هوية الأغنية؟ وهذا ما ذكرتيه في ثنايا كلامك، أنك هناك معايير أنك تحافظي على الأصالة. كيف يتم تحقيق هذا، أنه أنا أعيد إحياء هذه الأغنية ولكن أحافظ على هويتها وأصالتها؟
0: أنا مع إنه مثل ما قلت لك بالبداية إنه يكون في صدق بالمشاعر، وبس عيد أنا أغنية بحب إني أعطيها من عندياتي، يعني من روحي أنا، من كيف أنا بحس فيها للأغنية، طبعا مع احترام مزاج ومناخ كل أغنية. والشيء اللي يعني أنا دايما بقول إنه بشكر الرب على نعمة الصوت اللي حباني فيه، انه هذا الصوت قادر يتنقل بين امزجه مختلفه بالغناء. يعني انا بقدر مثلا بحفل الاخير هلا اللي قدمناه، كان في اغنيات من ام كلثوم، في اغنيات من طبعا ما حفظ الالقاب، من فيروز، من صباح، من ورده، من اسمهان، حتى اني غنيت مثلا من سعاد حسني، او كان في تمثيل، وكان في غنيت من اديت بياف، من داليدا، غنيت بالاسبانيه لمغنيه اسبانيه. يعني في كمان بده يكون عندك مثل ما قلنا هيدي الخلفيه، اللي ليش واحد بيدرس بصير عارف حاله كيف بده يستعمل صوته، مشان هيك درسنا كتير موسيقات. وبنفس الوقت بس تكون عم تعاطى مع الاغنيه مع الجمهور بهذا الشغف وبهذا الصدق وبهذا الحب، لابد من انه تلقائيا يبنى هذا الجسر من التواصل الجميل مع المتلقي ويحب اللي انت عم تعمله. اساس الموضوع يكون الشغف واحترام للشيء اللي عم تقدمه، يعني ما واحد يستسهل او انه يصير بده ينسخ او بده يقلد او بده ما بعرف. يعني دائما كل شيء بحاول اني اعمله بعمله بحب، ما نفلسف كتير الأمور، وبإتقان. يعني أنا من اللي بعدهم لهلأ مع العمر كله، هيدا الزمن اللي قضيته على المسرح الطويل، يعني بعدني لغاية الآن بضل يعني قلقة من لغاية ما أطلع على المسرح وجس نبض
1: يا
0: الصالة
1: سلام،
0: اللي أنا عم بغني فيها، حتى هيك شوي اطلع من هذا القلق. دايما بحضر كتير، بامبروفيت كتير، بدرس كل شخصية بدي أقدمها، قرأت كتير عنهم، سافرت ورحت على أماكن عاشوا فيها، يعني كتير دقيقة بهيدا الموضوع. بس وقت أوصل على المسرح خلص، يعني بحس إنه هيدا الوقت اللي لازم أنا

0: عيش فيه، انقى فيه عن كل صخب اللي كنت عايشة والقلق اللي عشت فيه، وهلأ خلاص اتفلت وقدم جل ما عندي. أنا عندي نظرية هيدي يمكن كمان بتأثر على أدائي لأي شخصية ولأي بأي حفلة. دايما بطلع على المسرح وأنا في جعبتي كل شيء، ما بأجل أي شيء للحفلة القادمة، وبقول إنه لعل ربما تكون هيدي آخر مرة بلتقي فيها بالجمهور، ربما تكون هيدي آخر مرة أنا بغني فيها أو بطلع فيها على المسرح، فلأعطي جل ما عندي، يعني ما أوفر ولا أجل شيء لبعدين. لهيك كل مرة بطلع فيها على المسرح بتكون كأنها آخر مرة عم بطلع. لهيك بحس هيدي فكرة التجلي اللي كنا عم نحكي عنها، والفرح والحب وإنه بعطي من كل قلبي حقيقة.
1: الزملاء عندي هنا في الكنترول يعني بالحديث عن هذا المحور
0: في
1: وإعادة
0: ترابيز
1: إعادة إحياء الكثير من الأغاني، يعني مع حفظ الألقاب مثل ما ذكرت لأم كلثوم، فيروز، وأسمهان. في طلب من الزملاء هنا لأغنية لأسمهان.
0: نعم، أي
1: ف
0: أغنية؟
1: والله يعني فيه الأغاني كثير.
0: يعني أنا بنقي
1: أي
0: أغنية
1: بالضبط.
0: أسمع. أوكي.

0: نار حبك.
1: الله الله الله على الجمال وعذوبة الصوت. يعني
0: شكرا.
1: حالة تجلي هنا عندي في الاستديو للشباب صراحة. يعني
0: اوه
1: شكرا
0: حلو
1: لك
0: حلو.
1: ويسلم يسلم صوتك.
0: شكرا.
1: بالحديث عن الحفلات ولقاء الجمهور، أنت تستعدين للقاء الجمهور في حفلات مقبلة في كندا.
0: نعم نعم
1: ما البرنامج لهذه الحفلات وما الأعمال اللي اخترتي تقديمها؟
0: هيدا البرنامج، يعني نحن رح نكون ب 6 نوفمبر بمونريال وب 7 نوفمبر بتورونتو مع الصديق العزيز عم سميه مارد العود عمر بشير، ببرنامج كتير متنوع ورح نخاطب فيه الجاليات العربية الكبيرة اللي منتشرة ببلاد الاغتراب وبكندا. سبق والتقينا عدة مرات أنا والعزيز عمر بشير مؤخرا، يعني من شهر تقريبا أو أكثر شوي كان عندنا حفل مشترك بهنغاريا بودابست، وقبل عملنا حفلات ببعلبك. كانت ببعلبك كان مبنية على الفلامينكو، من الموشحات إلى الفلامينكو، كان اسم الحفل عبق الأندلس. طبعا كمان كانت الفكرة فكرتي، وهو عمر عنده باع كتير كبير بالأغاني الغجر وأغاني الأندلسية الموشحات، وأيضا بأغاني المتوسطية، يعني بحر المتوسط، الأغنيات اللي هي بتخاطب بيئتنا، يعني نحن لبنان الشام سوريا منطقتنا منطقة الخليج والعراق. فالبرنامج رح يكون متنوع، وطبعا في من أعمالي الخاصة كمان، في من أعماله هو الخاصة الموسيقات اللي مؤلفها
1: يا
0: واللي
1: سلام.
0: الناس حقيقة حافظينها وبيعرفوها. فرح نقدم برنامج كتير جميل، وفي عمل من ألحان

0: والده لأستاذ عمر، ومن ألحان والده منير بشير، وهي كمان هو كمان يعني من إذا فينا من عائلة الموشح. وفي عمل جديد أنا كتبته وأستاذ عمر قام بتلحينه، نزل مؤخرا رح نقدمه، بالإضافة إلى تشكيلي يعني بتخاطب كل
1: جميل.
0: الأمزجة مثل ما بقول.
1: يعني
0: إيه.
1: هل ستكون هناك أعمال جديدة ستعرض لأول مرة؟
0: هو العمل اللي سجلناه اللي مش من زمان طلع هو اللي رح يكون موجود معنا بالبرنامج، ورح يكون فيه إذا فينا نسمي الجديد اللي هو الارتجالات. يعني أنا دايما حفلاتنا أنا وأستاذ عمر فيها كتير من الارتجال، يعني اللي هو يكون غير مدروس، واللي نحن كتير بنحب نتشاطر مع الناس. سبق وعملنا مرة حفلة حقيقة، يعني بس قررنا انه في مثلا جملة، بعض الجمل اللي هي بتكون اساسية مفاتيح للاغنيات، والباقي كله كان مرتجل. فبنحب كتير الشق الارتجالي بعملنا.
1: ونتمنى لك أكيد كل التوفيق في حفلتك
0: شكرا
1: القادمة وبرنامجك القادم. للأسف
0: شكرا.
1: كما يقال الأوقات الجميلة دائما تمضي بسرعة، للأسف داهمنا الوقت، ولكن نشكرك على هذه الأمسية الجميلة،
0: شكرا
1: وشكرا
0: لك.
1: مرة أخرى لقبولك الدعوة ووجودك معنا في هذه الحلقة من برنامج ليالي العربية، الفنانة العظيمة جاهدة وهبة،
0: شكرا لك،
1: شكرا جزيلا لك.
0: وتحياتي لكل فريق العمل. شكرا
1: شكرا لك، ونتمنى لك إن شاء الله مساء سعيد. شكرا لك،
0: شكرا.
1: والشكر أيضا موصول لكم مستمعين الكرام لطيب المتابعة. إلى هنا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج ليالي العربية، كنت معكم محدثكم أنا ماجد الثبيتي، وهذه أيضا تحية الزملاء من الإعداد سارة القحطاني، والتنسيق لوعد الدوسري، والإخراج للزميل زياد الجفان. دمتم في أمان الله.
2: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
3: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
2: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
3: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
4: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
5: موافقة المجلس بالأغلبية،
4: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
6: سأعود لأنه هذه النقطة. لأنه سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
4: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
7: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
4: المتخالفون.
7: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
4: المتحاورون.
8: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
4: الشارع السياسي على العربية اف ام عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
9: بشكل واضح أنها رئيس عدن.
10: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
9: قامت بما مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
10: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
11: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
10: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
12: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
10: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.

0: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
1: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين،
2: الجيش الإسرائيلي يطلب من موظفين والإدارة،
0: وأفضل باقة من المختصين.
3: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية.

0: القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 257 عملية استهداف ضد مواقع وتحركات لميليشيا الحوثي. وزير الحرب الأمريكي يقول إن ترامب منح إيران كل الفرص ويبقي على جميع الخيارات مطروحة.
1: وفي 30 من أيلول 2026 استكملت الدولة العراقية سيادتها.
0: رئيس وزراء العراق يقول إن الدولة استكملت سيادتها بعد انسحاب التحالف، ويؤكد أن السلاح يخضع للقائد العام للقوات المسلحة. زيلينسكي يتعهد بمواصلة استهداف منشآت النفط الروسية، وموسكو تتوعد كييف.
2: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM، العربية FM. من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلينا،
4: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
6: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: أقفل الكاميرا خلاص.
2: من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
11: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
12: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد،
13: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
2: إلى الرياضة،
14: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
2: اخبار شامله ومتجدده على مدار الساعه.
15: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينيه، الجيش الاسرائيلي
2: بايقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظه ويقرا ما وراءها. مع اخبار العربيه FM، العالم اقرب.
6: عربية FM، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
16: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
6: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
16: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
17: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة.

0: الأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: ملعب 27.

0: مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام مستمعين إذاعة العربية فم أينما تكونون وأينما يصلكم بث استوديوهات العربية فم من الرياض. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج ملعب 27، البرنامج المواكب لبطولة خليجي 27 في ليلة سعودية خالصة. الأخضر يكتب فيها أو يضرب فيها موعدا مع النهائي ويتأهل إلى نهائي كأس الخليج بعد مباراة مثيرة ومليئة بالندية والإثارة حتى اللحظات الأخيرة، مباراة حبست الأنفاس وذهبت إلى ركلات الترجيح. وهناك كان في الموعد المتألق والقائد والكابتن ما أدري وش أقول، محمد العويس تصدى لأكثر من ضربة جزاء، تصدى لثلاث ضربات جزاء وكان في الموعد، كان حاضر في أهم اللحظات وقاد المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية. ولا ننسى كذلك مستمعين الكرام دور الجماهير اللي كانت حاضرة تؤازر تشجع تظهر اللمحات الفنية، التيفو الجميل، التشجيع في 90 دقيقة، يعني مباراة حبست الأنفاس ومباراة، يعني اللي شاف المباراة وشاف اللقطات يتوقع أن المباراة ما انتهت بنتيجة سلبية. ألف ألف مبروك للمنتخب السعودي التأهل إلى نهائي كأس الخليج، وننتظر الفائز من مواجهة المنتخب الإماراتي وكذلك المنتخب العماني. نذكر مستمعين الكرام كل اللي حاب يشوفنا ويسمعنا موجودين عبر منصة اليوتيوب وكذلك تطبيق إكس على آت العربية FM. ضيوفي وضيوفكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من الرياض أو من جدة، الصحفي الرياضي عبد الغني الشريف. مساء الخير، أهلا وسهلا أبو هتان.
1: والله مساء الخير علي، مسي عليك وعلى الزميل عيسى ومسي على المستمعين العربية FM، وأقول مبروك للشعب السعودي وإن شاء الله تكتمل الفرحة يوم الثلاثاء
0: بإذن الله. مبروكين أبو هتان. كذلك نرحب بالصحفي الرياضي العماني عيسى سعيد، أهلا وسهلا، مساء الخير عيسى.
2: النور أخوي علي، مساك الله بالخير ونسي للزميل عبد الغني،
0: أهلا وسهلا.
2: حاب أبارك للشعب السعودي الفوز والتأهل المستحق لنهائي كأس الخليج. يبدو أن الفرحة قادمة للمنتخب السعودي بعد غيابه طويل.
0: اليوم كان في تواصل بيني وبينك عيسى وقلت لي توقعك كذا للمنتخبات المتأهلة، للأمانة أنت يوم قلت لي أنا خفت ترى.
2: لا طبيعي، التجارب تتعلم منها.
0: بنغطي لكم كذلك مواجهة المنتخب العماني والمنتخب الإماراتي. طبعا الدقيقة لا تزال المباراة قائمة، الدقيقة 75 لا يزال المنتخب الإماراتي يتقدم بهدف مقابل لا شيء. في البداية أبو هتان، كيف شفت أجواء نصف النهائي؟
1: أول شيء عيسى صوته معانا لكن عقله مع المباراة الثانية. أكيد التركيز هناك.

0: شوف مباراة اليوم، أنا أعتقد أنه فنياً مباراة سيئة جداً، لا يمكن، يعني ما كان فيها استمتاع. أنا أعتقد أنه نجم المباراة اليوم محمد العويس والجمهور السعودي فقط. يعني خلينا نتكلم على أرضية الملعب اليوم، دونيس يعني بصراحة ارتكب يعني أخطاء كبيرة جداً، أتمنى أنه يراجع نفسه بشكل كبير جداً، لأنه النهائي لا يقبل مثل هذه الأخطاء. لكن بصراحة يعني الجمهور السعودي اليوم حضور كبير جدا، 51 ألف تشجيع مواصلة إلين نهاية المباراة، فأعتقد أنه يعني كانوا يستحقوا. لكن لما نتكلم عن المباراة فنيا، أنا أشوف مباراة من أضعف المباريات يعني في يعني البطولة هذه كاملة، مباراة لم تكن حاضرة بشكل فني يعني جيد، ما كان في أي إثارة. الإثارة كانت في ضربات الجزاء، بطلها كان محمد العويس، يعني بصراحة اليوم يعني يقول لما اقول الدهن في العتاقي 34 سنة، رغم انه ما بيشارك حتى مع الهلال لكنه اليوم كان حاضر بشكل كبير جدا. يمكن الحسنة الوحيدة اللي تحسب لدونيس اليوم انه المنتخب السعودي حافظ على شباكه للمباراة الرابعة، شباك نظيفة،
1: وين
0: وهذا
1: كانت
0: شيء جيد.
1: المشاكل بالنسبة لك أبو هتان؟
0: المشاكل اعتقد يعني التشكيل من بدايه المباراه كان غريب، يعني محرزي، يعني انت شايف محمد يعني محمد ابو الشمات كان جيد، وكان يعني هيشكل لك جبهه قويه جدا مع سلطان مندش في الجهه اليمنى. انت اليوم الشوط الاول لاعب على جهه واحده فقط، يعني الجهه اليسرى، اللعب يعني تقليدي، ما في اي ابتكار. يعني لو بتيجي من بدايه المباراه يعني قدم لك نفسه انه اداك الطريقه الايطاليه الكالتشو الكامل اللي في التسعينات، اسلوب دفاعي بدون اي تحولات هجوميه، يعني هو بيقول لك انا خذ الكوره العب سوي شيء، بس تاجي منطقه الجزاء ما حتسوي شيء، ما كان في اي ابتكارات هجوميه، رغم انه كان في فرص، يعني فرصتين او ثلاثه الشوط الاول، لكن ما كان في اي امور واضحه. الشوط الثاني انت سلمت المباراه بشكل اكبر، تغييرات غريبه جدا، يعني انت طلعت مندش، طلعت همام الهمامي، وطلعت صالح ابو الشمت، حتى لو كانوا في اسوء حالاتهم اللعيبه دول على الأقل أخلي واحد منهم أو اثنين ممكن يكون يعني حل جيد. التغييرات كانت غريبة، يعني كان بإمكانك يعني إما تسحب كانو أو ناصر، لأنه ما كان يعني ما حد المنتخب القطري ما بيهاجمك، وهو يعني لو بتيجي كمل لك السيناريو وسحب أكرم عفيف الوحيد اللي ممكن يسوي التحولات. فأعتقد أنه اليوم دونيس ارتكب أخطاء كبيرة جدا في بداية المباراة في التشكيل طريقة اللعب، واكملها في الشوط الثاني لما انسحب همام ومندش، حتى لو كان مندش سيء لكن ممكن يرجع لك. هو الحسن الوحيد اللي شفته، التغيير الوحيد اللي كان ايجابي محمد القحطاني، هو الوحيد اللي كان بيحاول في الشوط الثاني الاضافي او حتى في اخر الشوط الاضافي الاول. لكن بصراحه لو جلسنا نلعب اسبوع كامل على الطريقه دي ما حنسجل، لانه المنتخب يعني القطري دافع بشكل جيد، وانت ما هجمت بشكل جيد، ما عندك اي ابتكارات، لا تسديد جيد، لا يعني اختراقات. يعني انا قلت لك المنتخب السعودي الشوط الاول كان جيد، لا يعني كان في وصول كرتين او ثلاثه، لكن انت اخذت استحواذ 63%، لكن هذا يسموه في كره القدم استحواذ سلبي. 12 ضربه زاويه ما فيها ولا عمل فني جيد، يعني انت سددت وعملت كل شيء لكن بدون اي خطوره. انا اعتقد انه يجب على دونيس ان يراجع نفسه بشكل كبير جدا، يعني العب بالطريقه المثلى اللي لعبت فيها امام منتخب عمان واللي لعبت فيها امام منتخب يعني العراق. لكن التغييرات الكثيره جدا هذه انا اشوف انها ما كانت لها يعني شيء جيد، خاصه انه محمد ابو الشمال ظهير جيد في اللعب الهجومي. انت مثلا كان عندك مثلا تفكير انه محرزي حيكون مثلا منتخب قطر يهاجمك، طب انت وضحت لك الصوره من الشوط الاول انه قطر ما تبغى تهاجم، خلاص هو لاعب بالاسلوب هذا الدفاعي، فالمفترض اني اول تغيير اسويه اسحب محرزي وانزل ابو الشامات واسوي جبهه. ليش سلطان مندش اليوم ما ظهر بشكل جيد؟ لانه ما كان عنده احد بيلعب معه في الجهه اليمنى. لكن احنا نقول الاهم انه الحمد لله وصلنا للنهائي، لكن النهائي لا يقبل مثل هذه الاخطاء.
1: عيسى، هل دخل أدونيس بالتشكيله الافضل؟
2: اتفق مع الزميل عبد الغني اتفاق كامل صراحه. محمد بشامات دكه، ومحرزي اللي هو انا من اشد معجبينه يلعب. انا في تفكيري ان المدرب ظن ان اكرم عفيف راح يلعب على الجانب الجناح الايمن اللي هو مكانه اساسا، واللي هو يعني لوبتيجي كارثي اللي حوله في العمق بدون سبب، هجمه خلاه في امام كنو امام ناصر الدوسري، هذا مش مكان اكرم مكانه جناح اجنحه، اكرم ممتاز في الاجنحه ممكن يختلف. انا هذا

0: بالي يعني المدرب دونيس فكر في هذا الامر، يعني ممكن محرز يكون اقوى على اكرم حفيظ، ولكن مفروض انت بعد نهايه الشوط الاول باين لك كل شيء، باين ان المنتخب القطري ما عنده اي شيء، اي شيء ما عنده. كان فقط انا قرأت التغريده قلت المنتخب القطري ينتظر الهدف، انا مستغرب ما شفت اي يعني مبادره من المنتخب القطري حتى كهجمه مرتده، هجمه عكسيه، ما شفت اي شيء، غريبه جدا.
1: لوبوتيغ يبدو لي داخل بتشكيل انه حاب المباراه تذهب الى ركلات ترجيح.
0: مش بس كذا، مثلا في عامل اضافي نفس الشيء اثر عليهم اللي هو عامل السن. تخيل انت في ثلاثه لاعبين، لاعبين قلوب الدفاع واللاعب الارتكاز اللي امامهم كريم بضياف وبيدرو والكابتن خوخي بوعلاق، 36 سنة كلهم، 36 سنة ولعبوا ثلاث مباريات تقريبا في أقل من أسبوع، فأكيد أن المجهود البدني راح يأثر عليهم جدا. فأنا مستغرب أن المدرب دونيس ما تنتبه لهذا الأمر وضغط بمهاجم إضافي بسرعة. شفنا لما دخل عبد الله الحمدان أظهر يعني المنتخب السعودي فرص أكثر. فأنا مستغرب يعني دونيس قراءته للمباراة بشكل سيء جدا. لو استمر هذا الأمر في النهاية أشوف أن المنتخب الإماراتي اللي هو حتى الآن أقرب، ورغم أن المنتخب العماني قدم أداء جيد، أشوف أن الإمارات عندها فرصة أكبر من المنتخب السعودي.
1: عبد الغني، يعني شاهدنا اليوم دونيس يشرك محزري مكان أبو الشامات، أتوقع أنه فكر أنه يحد من خطورة أكرم.
2: صحيح.
1: محزري حد من خطورة أكرم؟
2: لا، اصلا هو منتخب قطر من بدايه المباراه، يعني انا اتكلم المباراه كامله في 90 الشوط الاول، منتخب قطر لم يصل للمرمى المنتخب السعودي، اول تسديده في الدقيقه 88. يعني
0: بالضبط.
2: يعني انت المفترض،
1: بس
2: انت
1: هذا ابو هتام بسبب جوده، يعني دونيس مقفل مفاتيح اللعب لدى المنتخب القطري، او انه لا بسبب سوء لا من لاعبين منتخب قطر؟
2: لا لا لا، بسبب طريقة لوبتيغي اليوم يعني خلى منتخب قطر تحت الضغط، وهذا خطأ. يعني أنت قلت كلمة مهمة، أنه هو كان يبحث عن التعادل. المفترض أنت إمكانياتك كبيرة جدا المنتخب القطري، يعني عندك لاعبين أصحاب خبرة زي ما قال يعني عيسى، عندك لاعبين أصحاب خبرة بعكس المنتخب السعودي يمكن ما فيهم خبرة كثير جدا. المفترض أنك أنت اللي بادرت بالهجوم، أنت عندك الإمكانيات الجيدة، عندك لاعبين سرعات. لكن أنا أشوف اليوم يعني هو لوبتيغي من بداية المباراة يعني قال لك يا دونيس يعني أوصل لهذا، بس تعال الثلث الأخير ما حتسوي شيء. فأنت المفترض أنك يعني على الأقل يعني شفت بداية المباراة نص ساعة الأولى منتخب قطر بيلعب بهذا الأسلوب، أو حتى بداية الشوط الثاني لما انسحب أكرم عفيف على طول أول تغيير أنزل محمد أبو شمات في الظهير الأيمن، بيسوي جبهة قوية جدا مع سلطان مندش. أنت اليوم زي ما قلت لك ما لعبت بالجبهتين، الشوط الأول كان الجهة اليسار، الشوط الثاني لخبط يعني لخبطة كاملة، حتى لما نزلت عبد الله الحمدان نقلت صالح أبو الشامات للجناح الأيسر وهو ما هو لاعب يعني جناح أيسر، فسويت برضو خلل. بعدين رجعت نزلت بوشل وديته الظهير أيسر ورجعت صالح محمد أبو الشامات، بعدين رجعت مرة ثانية غير طريقة اللعب. يعني أنا أشوف يعني التغييرات ما كان فيها شيء. آخر الشوط الثاني الإضافي لولا حط وديت محمد أبو الشامات عند محمد القحطاني، صارت عندك جبهة يمين هي الأكثر، ولكن ما كان في أي تحركات إيجابية. اللاعبين بدأ برضو عليهم العياء، ما في أحد بيسدد، ما في الجراءة. هو الشوط الأول فقط أنت كنت جيد لأنه كان عندك سلطان مندش وهمام بيلعبوا حتى لو بعيدين عن مستواهم. أنا قلت المشكلة في التغييرات، المفترض عندك لاعبين ممكن يسوي لك حلول، أبقي عليهم لين نهاية المباراة، خاصة أن المنتخب القطري لم يكن يهاجم. لو كانت عندك تفكير بالتغيير كان ممكن ألعب بعبد الله السالم وفراس البريكان الاثنين رأس حربة، هذا المفترض التغيير الصح، وأستغنى عن واحد من المحاور، إما يعني إما عن كنو أو عن ناصر الدوسري، لأنه أنا بقول لك المنتخب القطري ما هاجمك، أول هجوم تسديد الدقيقة 88، يعني هو مسلمك المباراة وأنت ما أنت عارف تهاجم ولا عارف تغير. ضربات الزاوية 12 ضربة زاوية، هل يعقل أنه ما في تدريب صح؟ الكرات العرضية ما فيها عمل جيد. أنا أشوف صراحة يجب أن يراجع نفسه دونيس بشكل أكبر. أنا أشوف يحتاج تدخلات في اللعب بالتشكيل الأساسية، اللعب بالأمور السهلة، خلاص عندك ظهير أيمن وظهير أيسر. أنا زي ما قال عيسى، طيب أنت الآن كيف حتواجه منتخب الإمارات؟ هل حتلعب كل اللعيبة بنفس الأسلوب اللي لعب مع قطر؟ لا، العب بشكل جيد، ابدأ بتشكيل ثابت، تشكيل جيد، أنت حتكون أفضل. فأنا أشوف أنه اليوم التغيير

0: طريقة اللعب لم تكن جيدة، الأسلوب الهجومي البناء عكس اللي شفناه أمام الإمارات أمام العراق وعكس اللي شفناه أمام عمان. اليوم أسلوب، ما في أسلوب، يعني خلينا نتكلم، ما في أسلوب هجومي، ما في عمل جيد. يعني الشوط الثاني
1: بس
0: يعني أنت
1: شاهدنا
0: بديت
1: شاهدنا ابو
0: حتى
1: هتام في في في الشو في اول عشر
0: الشوط
1: دقائق
0: الأول،
1: كان ضغط
0: الشوط
1: كبير
0: الأول
1: على حامل الكره من قبل لاعبي
0: يعني
1: المنتخب السعودي.
0: نعم، لانه انا قلت لك لو بتيجي من بدايه المباراه هو واضح انه مسلم المباراه، يبغى سلمك الكوره وقال لك تعال بس توصل لمنطقه الجزاء ما حتسوي شيء، خلاص انا اتكتل في هذه المنطقه. فانت لو لاحظت يعني حتى اكرم عفيف يعني ما في اي تحولات هجوميه، منتخب انا قلت لك منتخب قطر ما وصل لمرماك الا في الدقيقه 88 تسديده من ديميلسون، لكن غير كذا ما كان في اي عمل. هو واضح انه هو يبغى يلعب
2: دلغني
0: على، تفضل.
2: دلغني لكن نفس الشيء العده الموجوده في عند المنتخب السعودي كانت كارثيه بالنسبه لي، خاصه الشوط الاول. بما ان اللاعب المنتخب القطري اعطاك الفرصه انك تلعب الكوره، كميه الهجمات اللي كانت للمنتخب السعودي تقريبا ثلاث هجمات فقط، تسديده
0: صحيح.
2: تدخل يعني
0: مندش.
2: مرور لا مرور اول تقريبا دقيقه 18 اول هجمه للمنتخب
0: نعم.
2: السعودي دقيقه 18 لفراس البريكان، بعدها تسديدة محمد ابو الشامات من خط يعني من مسافه بعيده، ولكن كانت بيني وبينك كانت ضعيفه، يعني ما هي بذاك تعتبر الفرصه حقيقيه. بعدها تقريبا اختراق سلطان مندش. تقريبا هي ثلاث هجمات ولكن كلها تعتبر ما هي فنيه كثر ما هي ابداعات لاعبين.
1: بس هذا الشيء عيسى ترى انه سوء في هجوم المنتخب السعودي ام انضباط تكتيكي دفاعي من قبل مدافعي المنتخب القطري وخطة يعني عاملها لوبوتيجي انه انا بدافع بحاول العب كرات مرتدة او بوصل المباراة الى ركلات ترجيح؟
2: لا انا فاهم النقطة اللي انت بتتكلم عليها، لكن انا ما شفتها في المباراة، انا ما شفت هذه. يعني كل المدربين خايفين من بعض، المنتخب السعودي خايف من اكرم عفيف والمعز علي على المرتدات وهما مش موجودين، المنتخب القطري خايف من الجمهور السعودي والضغط السعودي وتسجيل الهدف المبكر مع عمر اللاعبين اللي عنده الكبير والإرهاق اللي عنده ممكن ما يرجع للمباراة، فالجميع خايف. المباراة كانت حذرة جدا بالنسبة للمباراة، كان مش يعني من أسوأ، نفس أتفق مع الزميل عبد الغني، المباراة كانت من أسوأ المباريات اللي شفتها في كأس الخليج صراحة.
1: أبو هتان، غياب محمد أبو الشمات عن التشكيلة الأساسية توقع بسبب عدم جاهزية؟ لأننا شفنا يعني دونيس يعتمد على محمد ابو الشامات من بطولة كاس العالم، وهو يعتمد على محمد ابو الشامات، ومحمد ابو الشامات من اكثر لاعبين المنتخب السعودي مشاركة في دور المجموعات. اليوم
0: لا هو
1: في نصف النهائي غياب محمد ابو الشامات ممكن مش جاهز.
0: لا لا لا لا لا لا، هو تغيير فني، هو فكر انه يعني محرزي هو اكثر دفاعيا اكثر من محمد ابو الشمات، محمد ابو الشمات يحب الاسلوب الهجومي، هو فكر انه بيستغله منتخب قطر هذه المساحه بيلعب عليها اكرم عفيف بشكل جيد، فهو فكر بهذا الاسلوب، هو تفكير يعني فني ممكن نقول مقبول. لكن لما انا اشوف اول نص ساعه بشوف انت افضل منتخب قطر ما يبغى يهاجمك، خلاص المفترض اني اغير طريقه اللعب، لاني خلاص شايف انه مثلا يعني انت لو لاحظت الشوط الاول والكامل لعبك في المنتخب السعودي على الجهة اليسرى، ما الجهة اليمنى واقفة، ليه؟ لأنه سلطان مندش ما بيلاقي ظهير بيتقدم معاه، ما بيفتح له خانة، عكس لو كان معاه محمد أبو الشمات. يعني أنا يعني أديك الصورة اليوم زي مباراتنا أمام أسبانيا، رجعنا تكتلنا وأسبانيا كانت تضرب فينا، بس هناك عندهم الحلول اللي يقدروا يسجلوا، إحنا اليوم ما عندنا، يعني ما اخترقت من العمق ولا اخترقت من الأطراف ولا سويت أي شيء. والشوط الثاني كان سلبي أكثر، يعني الشوط الأول على الأقل كنا شوية نقدر نوصل، الشوط الثاني أبدا ما كان في أي وصول. يعني الكرة يعني أنت مسوي 600 تمريرة لكن كلها تمريرة سلبية، كلها للخلف من من من واحد لواحد، ما بتأكل إيش في كرة القدم. يعني الفريق الثاني مرتاح، وزي ما قال يعني عيسى، اللاعبين منتخب يعني قطر القلبين الدفاع أعمارهم كبيرة لكنهم مرتاحين اليوم، لأنك أنت ما بتوصل لهم، أنت ما بتسوي أي جهد، أنت بتمرر فقط، يعني من الجهة تنقل الكرة من اليمين لليسار فقط، نقل بدون اي فائده فنيه. انا اتمنى انه يعني هذا المباراه درس، انه مباراه الامارات اذا وصلت للنهايه حتكون مختلفه، يعني تختلف اسلوبها، عندهم اللاعبين امكانيات، عندهم خيمينيز، عندهم اللعيبه اللي يقدر يضغطوا عليه. لكن اليوم قطر ادتك المساحه لكن انت ما عرفت تلعب عليها، لو سجلت من بدايه المباراه كان اكيد قطر حتهاجمك وحتلقى مساحات اكبر.
1: يعني انت بالنسبه لك ابو هتان كان في مشكله هجوميه في المنتخب السعودي، مش انه منتخب قطر لعب مباراه دفاعيه بشكل مميز.
0: لا لا، هو الدفع، هو

0: ذاك يعني هو ما طلع، هو قفل وانت اساعدته لانك انت لعبت سلبي هجوميا، ما سويت اي بناء هجومي جيد. يعني حتى الثلاثه لعيبه اللي ممكن تعول عليهم سلطان مندش، همام، وصالح ابو شمت، انت سحبتهم. واعتقد سحب الثلاثه لعيبه دي انت ارحت منتخب يعني قطر بشكل اكبر في وقت يعني الشوط الثاني وفي الشوط الاول اضافي، لين ما دخل محمد القحطاني. انت لو لاحظت اخر ربع ساعه هو المنتخب السعودي بدا يهاجم من الجهه اليمنى، غير كذا ما كان في اي عمل. انا اشوف هي درس للمدرب، ودرس يعني انه يجب ان يعني يكون يعني كل مباراه تحتاج لها تدخلات، ومو عيب اني اغير من اول 20 دقيقه اذا شفت المنتخب المقابل هو بيلعب بطريقه دفاعيه، انا اغير الاسلوب. وكان اليوم من المفترض على الاقل زي ما قلت لك انه عبد الله السالم ينزل كمهاجم ثاني، انت بتسوي ضغط اكبر على المدافعين.
1: نذكر مستمعينا الكرام الوقت الأصلي، نهاية الوقت الأصلي من مباراة المنتخب العماني أمام المنتخب الإماراتي. النتيجة تقدم المنتخب الإماراتي بهدف دون مقابل. الحكم أضاف 5 دقائق وقت بدل ضايع، مضى منها دقيقتين، باقي 3 دقائق وتنتهي المباراة، وبنعرف مين المنتخب المتأهل إلى نهائي كأس الخليج مع المنتخب السعودي. عيسى، بنتكلم عن البناء، شاهدنا فيه بطء في البناء من لاعبي المنتخب السعودي.
2: اي عندك انت لاعبين بنفس السائل، محمد كنو وناصر الدوسري، هذه تحتاج لها اذا كان الفريق اللي امامك فريق مهاجم، لكن انت امام فريق مدافع. انا اشوف انه لو كان ناصر الدوسري يعني اعطي مجال للتحرك الى الامام نفس يعني نفس ادواره في كاس العالم للانديه، ممكن يعني على التسديدات المجال الهجومي ممكن يقدم ادوار اضافيه اكبر من الادوار الدفاعيه. ولكن انك تحطه بجانب محمد كنو كثابتين يعني محاور، انا اشوف هذا يقلل يعني من حده المنتخب السعودي للادوار الهجوميه.
1: بس ما تحس عيسى انه يعني دونس حب يكون متوازن شوي في المباراه، بحيث انه يخاف من كرة مرتدة ينظر فيها المدافعين وينظر فيها خط الوسط، يعني فكر في انه يكون متوازن.
2: علي انا اتفق معاك لو كانت اول 10 دقائق ولا 20 دقيقة اول شوط، ولكن حتى نهاية المباراة معقول تلعب بهذه النتيجة؟ تلعب باللاعبين ثابتين؟ ما عندك يعني، انا متأكد ان هذه المباراة لو كان في مصعب الجوير متواجد كان راح يدخل بسرعة، لكن حاليا ما اتذكر ان حد في القائمه الاحتياطيه يقدر يلعب مكان مصعب الجوير. مختار علي لاعب جيد يعني، مو هو بلاعب ولا هو اللاعب اللي يسدد من خارج الخطوط. انا اتوقع ان المنتخب السعودي حاليا اتفق معك ممكن يكون خاف من هذه النقطه، ولكن مش مبرر انه 90 دقيقه ما تغير طريقه لعبك.
1: ابو هتان، وش رايك بثنائيه محمد كنو وناصر الدوسري في وسط الميدان؟
0: لا، هي الثنائيه كعمل هجومي ما تستحق، يعني كعمل توازن ممكن تكون مقبوله، ورغم انه برضو ناصر يعني عنده ادوار يعني هجوميه اكثر. يعني مثلا لو لعبت مثلا النهائي مع الامارات، انا اعتقد لا تحتاج لاعب محور دفاعي اكثر، يعني بحت يكون يؤدي الدور، لانه المنتخب الاماراتي عنده لاعبين اقوياء في الوسط، وعنده لاعب يعني نتكلم على خيمينيز خاصه خلف المهاجم، هو دائما خطوره المنتخب الاماراتي، فبالتاكيد انك تحتاج انك تغير الاسلوب. هذا هو الاهم.
1: الخيبري حل بالنسبه لك ابو هتان؟
0: والله يشوف ممكن، او ممكن مثلا تدي يعني دور اكبر لناصر انه يكون دفاعي. الخيبري ممكن يكون جيد يعني تستفيد منه في خبرته، ممكن يكون له دور خاصه يعني بعد اصابه علاء حجي. علاء كان بصراحه يعني لاعب ما شاء الله تبارك الله نشط، وعنده يعني امكانيات عاليه جدا في الاسلوب الدفاعي، ممكن تخلي ناصر دوره اكبر. لكن شوف، تبغى تلعب مع الامارات العب بنفس التشكيله، العب بنفس الاسلوب، ولكن مثلا خلي محمد ابو الشمات واعطي له دور، لانه شوف
2: افضل رسميا نهائي الإمارات
1: السعودية، مبروك نهاية مواجهة المنتخب الإماراتي أمام المنتخب العماني بفوز المنتخب الإماراتي بهدف دون مقابل. وبكذا تتضح معالم أو اتضحت مباراة النهائي اللي ستقام يوم الثلاثاء القادم بين المنتخب السعودي أمام المنتخب الإماراتي. هارد لك عيسى.
2: الحمد لله على كل حال. انا كاتب قبل المباراه غريبا انا المنتخب حقق اهدافه في البطوله، لعب اكبر عدد من المباريات، اشرك كثير من اللاعبين،

0: لكن انا عندي نقطة صراحة، اذا كانت اللجنة المنظمة تستمع لي ما عندي اشكالية من لجنة الحكام صراحة. قول اليوم للمنتخب الاماراتي عندي شك فيه كبير جدا، انا غير راضي صراحة عن اداء تحكيمي، رغم انه داني ماكيلي من افضل حكام العالم وتعينه بشكل جيد لهذه المباراة، ولكن ما يمنع عنه الاخطاء جزء من كرة القدم. كابتن طارق تقريبا اذا يعني بيقيم هذه البطوله اكيد راح يكون ايجابي جدا، لان المنتخب اشرك عدد كبير من اللاعبين، نحن في مرحله احلال وتجديد. تخيل انت في احلال وتجديد وسوء مستواك توصل الى النصف نهائي كاس الخليج، هذا يعتبر شيء جيد للمنتخب العماني. الحمد لله، مبروك للابيض الاماراتي، رغم انه ما عجبني مستواهم اليوم.
1: نتمنى
0: مستوى ما هو بذاك الذوق.
2: هذا شيء مهم. شوف
1: نتمنى التوفيق باذن الله للمنتخبين. بنفتح ملف المنتخب العماني، لكن حاب اسالك ابو هتان عن ثنائي الدفاع اليوم. شاهدنا عبد الاله العمري وكذلك جهاد ذكري، كيف شفت اداهم؟
2: والله هو جيد، ولكن انا قلت لك ما تقدر تحكم لانه منتخب قطر ما هاجمك، يعني لو هاجمك تقدر تحكم. انا بقول لك منتخب قطر اليوم كان يوصل الى نصف الملعب ويرجع خلاص ما في هجوم، وانا قلت لك يعني اول كره
1: بس شاهدنا اكثر من هجمه مرتده، يعني الهجمه حق اللي كانت الاكرم اللي جهاد طلعها بطريقه مميزه. أيوه
2: بس يعني كره واحده بس، لكن الباقي كان ما في، يعني ما في. انا اتكلم
0: في هجمه مرتده نفس الشيء للمعز علي
1: صحيح.
2: ايوه لكن انا اتكلم، شوف انا اتكلم لو حسان يعني كامل بجاهزيته، انا اشوف حسان وعبد الله افضل بشكل اكبر، يعني كخبره وكستايل، وخاصه نتكلم انا منتخب الامارات، يعني عنده المهاجم يعني بصراحه يعني عنده هجوم قوي، كمارا عنده يعني لاعبين ثقال بصراحه في خط المقدمه، لا يحتاج للاعبين اشد، يعني جهاد ذكري لاعب كويس ولكن ما عنده الخبره اللي عند مثلا عبد الله او حسان. اذا حسان جاهز بنسبه 100% انا اعتقد ثنائي حسان وعبد الله هم الافضل، نفس التشكيل نفس الطريقه، فقط ابدا بمحمد ابو الشمات. حتى لو قلت مثلا الامارات عندها لاعبين، لكن اليوم شفنا يعني منتخب عمان بامانه قدم مباراة كبيرة، يعني حتى الهدف كان هدف عكسي، يعني ما كان في يعني منتخب الإمارات اللي كان بنفس الجودة اللي لعب فيها مثلا في مباريتين الثلاثة الأولى، لكن اليوم يعني أنت لما تلعب مع منتخب منظم يعني طارق استكتاوي اليوم كيف حجم منتخب الإمارات، يعني لو عنده لاعبين خبرة كان أكيد خلص المباراة، لكن أنا أشوف مكسب منتخب عمان أكثر مثلا لاعب مثل ناصر الرواحي، أكيد هذا لاعب موهوب، يعني لازم يكون عندي مثلا لاعبين ثلاثة، وأنت حتلعب يعني بعد ثلاثة شهور حتلعب مع المنتخب السعودي في كأس آسيا ومع الكويت، لازم برضو تكون بشكل جيد. لكن خلنا نتكلم على دونيس. أنا أشوف يعني إذا كان يعني المباراة الجاية عبد الله العمري يكون بجانبه حسان، إذا حسان مو جاهز خلاص ألعب مثلا بجهاد، لأنه أصلا ما عندي يعني كلهم البقية مصابين
1: صحيح،
2: ويكون عندي محور، المحور مهم جدا. أنا قلت لك قوة منتخب الإمارات راجعة في المباراة الثلاثة خيمينيز، خيمينيز هو العقل المفكر، وعندهم يعني دائما أنه بيجي من خلف ودائما هو اللي بيصنع، فهو لازم تقفل عليه بشكل جيد، يكون في لاعب أمامه وعنده القوة وعنده الصلابة الدفاعية بشكل أكبر، وأيضا لازم أنك تلعب بنفس التكتيكك، نفس الأداء اللي لعبت فيه مع العراق ومع عمان، العب بنفس الأداء خلاص، يعني ما في تخوف، يعني العب بنفسه. اكيد كل المنتخب ليه نجوم ليه مفاتيح تحترمهم وتقفل عليهم، ولكن لما انت تلعب باسلوبك بتخلي المنتخب الاخر بيلعب بنفس الاسلوب. هذه المواجهه هي الاولى اللي حتكون في تاريخ المنتخبين في خليجي، اخر مباراه التقوا فيها في كاس اسيا 96 نهائي كاس اسيا، يعني من تقريبا 30 سنه، وهذه اول مواجهه حتكون بين المنتخبين في نهائي كاس الخليج. فإن شاء الله نتمنى أنه الأخضر السعودي يعوضنا وبعد غياب 23 سنة ويحقق هذه البطولة، وبالتأكيد شوف صدقني أنا يمكن تكلمت معاك ومع أحمد أول بداية البطولة قلت لك الإمارات هي المرشح الأكبر، لأنه بصراحة يعني منتخب ثقيل وعندهم مدرب مثل زلاتكو، ولكن إحنا يجب أن نستفيد من عامل الأرض والجمهور، ويجب أن يستفيد دونيس من أخطاء مباراة قطر اليوم.
1: عيسى كيف شفت الثنائية بين جهاد وعبد الله؟
0: على يعني اللي حصلت لهم اليوم ما هو بذاك الزود الهجمه للمنتخب القطري، لكن انا اشوف ان جهاد بطيء شويه، جهاد الذكري يعني ثقيل، يعني ما هو بخفه حسان وخفه عبد، ممكن لو كان تدخله على معز علي

0: للامام شويه، اتوقع انه ممكن توصل الى الكرت الاحمر. شوف انه حسان، انا عندي سؤال، هل حسان مصاب مباراه اليوم؟
1: حسان اتوقع انه غير جاهز. حسان
2: غير جاهز،
1: ما كان جاهز
0: اتوقع انه حسان، اتوقع انه ثنائيه حسان وعبد الاله هي ثابته للمنتخب السعودي. ما شفت ان جهاد لو حسان بفت، اتوقع ان حسان هو اللي انسب مع عبد الاله.
1: حابين كذلك نتكلم عن الحارس اللي قدم مباراة تاريخية، محمد العويس. وبهتان، ايش رايك في محمد العويس؟ يعني أداء بطولي، يتصدى لركلة جزاء، تعاد الركلة، يتصدى مرة أخرى، حسان يضيع، يتصدى العويس.
2: العويس لا ال ال
0: دراما
2: إيه والله اليوم، يعني أبو لطيفة كان يعني نجم الشباك بصراحة، يعني صلح الأخطاء اللي سواها دونيس، يعني كان بطل في المرمى. يعني البعض قال إنه ممكن يعني أبو ندى حيكون أكثر يعني شباب وممكن يكون أفضل، لكن العويس يعني في كل التسديدات اللي شالها واللي ما قدر كان دائما بيحاول. يعني اليوم ظهرت خبرته بشكل أكبر، يعني استعدنا العويس حق مونديال 22، كان بطل فوق العادة، حافظ على شباكه للمباراة الرابعة. وأتمنى إن شاء الله بإذن الله إنه نستفيد من هذه المباراة. اليوم العويس الخبرة والتعامل كان ذكي جدا، والروح أعطى زملائه الروح. يعني حتى لما نضيع حسان، ضيع فراس برضه، هو كان حاضر يعني بخبرته. فيعني أقول الحمد لله على التألق، ودائما أنا أقول الدهن في العتاقي، وهذه ميزة إنه الحراس الخبرة دائما تحتاجهم في المباريات الكبيرة. وأعتقد أنه اليوم هو كان يعني زي ما قلت لك هو بطل يعني هذه الليلة، ويستحق بصراحة أبو لطيفة. وبإذن الله زملائه حيكملوا معاه في النهائي، ونحتاجه برضو خبرته تكون إن شاء الله حاضرة في النهائي، لأن زي ما قلت لك منتخب الإمارات يعني عنده قوة هجومية صعبة جدا. أنا أتكلم على كامارا، خيمينيز، جولي هيرم، صراحة يعني عندهم ثلاثي يعني، وخلفهم يعني خيمينيز، أكيد أنه بصراحة صعب جدا، تحتاج أنك تتعامل بشكل جيد. وما تقول أنه منتخب يعني مرة شرس، لا. اليوم أمام عمان أنا شوف ظهر إمكانيات منتخب الإمارات لما يلعب مدرب تكتيكي بشكل جيد زي استكتاوي الآن. فأنا أعتقد أنه تألق يعني محمد العويس أي سعادة لينا، وخاصة أنه قبل كاس آسيا. ودائما نقول أنه إن شاء الله الحراس السعودية مستمرة وتقدم يعني لاعبين كبار، وهو 34 سنة، لكن اليوم ما شاء الله تبارك الله كان نجم شباك.
1: عيسى وش رايك؟ مع أنه ركلات الترجيح اللي تصدى لها محمد العويس، يعني الكرة كانت قوية.
0: عبد العويس بالنسبه لي لو اخذ المنتخب السعودي كبير بطوله الخليج مع بطوله كاس اسيا القادمه، وهو كان حارس مرمى، انا اتوقع انه راح يكون ضمن الناس اللي بيتكلموا مين افضل حارس في تاريخ المنتخب السعودي التاريخيه. لانه مش يعني محمد العويس، لو نتذكر 2022 الاداء الكبير اللي قدمه في كاس العالم سواء امام بولندا الارجنتين، مستحيل ان ننساه، حتى امام المكسيك. حارس مرمى عظيم جدا بالنسبه لي، واحد من اكثر الحراس اللي قدموا، ولا ننسى كاس العالم الاخيره اللي قدم فيها اداء جيد. محمد العويس بالنسبه لي، مع احترامي الكبير والشديد لمحمد الدعيع، محمد العويس لو اخذ لقب كبير نفس كاس اسيا وكاس الخليج، بالنسبه لي راح يكون افضل حارس في تاريخ المنتخب السعودي.
1: بالنسبة لك لو حصل المنتخب السعودي على كأس آسيا وكأس الخليج، أفضل حارس في تاريخ المملكة العربية السعودية هو محمد العويس؟
0: لو كان هو الحارس الأساسي وأداء يعني قدم فيه، بالنسبة لي
1: أبو هتان
0: قدم لكم أول ليشيت في تاريخ المنتخب السعودي في كأس، إذا ماني غلطان في المعلومة، 2022 جزء أمام منتخب كافيردي اللي هو الرأس الأخضر، ظن اذا ماني غلطان. محمد مش متذكر
1: بين الاثنين. عيسى عندك مشكله، يعني عندك مشكله في الصوت. عيسى
0: الحين تسمعني؟
1: ايه الحين كذا كويس.
0: انا قلت لك محمد العويس بالنسبه لي كعيسى سعيد اللي شفته، انا ما شفت حارس سعودي تاريخيا افضل منه. ممكن محمد الدعيع اخذ كاس اسيا 1996 في الإمارات،

اتوقع هذه الميزه الوحيده عن محمد العويس حاليا. ولكن محمد العويس في كاس العالم، سواء في كاس العالم 2022 او 2026، كاس الخليج الحاليه اللي هو تقريبا حمل المنتخب السعودي للنهائي، كاس اسيا القادمه، هو

0: اساطير محمد الدعيع بصراحه، وابو
1: بلا
0: لطيفه
1: شك.
0: اكيد انه نجم كبير، لكن يعني الدعيع بصراحه كان نوعيه المهاجمين، نوعيه المنتخبات في ديك البطولات صراحه اصعب، الان يمكن اقل الجوده، يعني لما تلعب كانت مع منتخبات كبيره جدا ولاعبين يعني تقال في عام 96 وفي الالفينات بدايتها، كان المهاجم الواحد منهم يرعب اي حارس، الان اقل جوده، لكن يظل محمد يعني العويس نجم كبير، يعني حتى هو مثلا غايب ما بيلعب، لكن شوف ما شاء الله تبارك الله يعني حاضر بتركيزه، شفناه في كاس العالم الاخيره، شفناه في كاس العالم 22، ودائما هو حاضر، وهذا دليل انه الحراسه عندنا ولاده، نتمنى ان شاء الله انه هاللقب يجي للجيل كامل، مو بس لمحمد العويس، لانه الجيل هذا حيسجل اسمه بالتاريخ، انت غايب 23 سنه عن اخر خليجي، وبعد كده حتروح اسيا غايب 30 سنه، اكيد حتسجل اسمك بمداد من الذهب، برضو هذه رساله للاعيبه المنتخب السعودي عبر يعني العربيه اف ام، هذا التاريخ، يجب انك تقاتل وتلعب بكل قوه في النهائي يوم الثلاثاء، انت الان حتسجل يعني اسمك بتاريخ من الذهب، حتكون يعني اسم كبير جدا، حتبدا تصنع نفسك بشكل اكبر، فهي فرصه للجميع. ويمكن الشيء الملاحظ انه مدربين الاثنين زلاتكو يعني هو اكبر سنا 59، يعني دونيس 56 سنه، لكن الاثنين دربوا في الانديه السعوديه، زلاتكو في الفيصلي وفي الهلال،
1: صحيح.
0: دونيس في الهلال، في الوحده، في الخليج، في الفتح، يعني انا اعتقد انه المدربين عارفين الدوري السعودي وعارفين اللاعب السعودي، فهي فرصه يعني خاصة أنك أنت يا دونيس الآن يعني أول مرة تدرب منتخب في تاريخك، فهي فرصة أيضا أنك تسجل برضو اسمك مع اللاعبين في القائمة، لذلك النهائي لا يحتاج أي أخطاء، يجب أن يلعب على التفاصيل الصغيرة اللي المفترض أنه ما نركز عليها. تألق اليوم العويس هو يعني دافع معنوي لي ولكل زملائه، ودائما أنا أقول الحراسة السعودية ولادة.
1: أتمنى
2: أنا أختلف مع
1: توفيق.
2: أنا أختلف اتركني أختلف مع
0: تفضل تفضل.
2: انت تقول لي المهاجمين زمان كانوا يعني شرسين وما في
0: صحيح.
2: هل في اعظم من ليونيل ميسي؟
0: في
2: في اعظم
0: من
2: هجوم المنتخب الاورجواي، مش الاورجواي الارجنتين.
0: لا بس في ميسي ما هو مهاجم، ميسي لاعب وسط خلف المهاجم، ما هو راس حربة، انا اتكلم على لما كان رونالدو، اتكلم رونالدينو، اتكلم على يعني اسماء كبيره كانت في التاريخ هذا في 96، حتى على مستوى الخليج يعني عدنان الطلياني، انا اتكلم على مستويات، مين اللي كان يلعب في كاس الخليج؟ كل مهاجم اسمه لوحده يهز، فاكيد هنا تختلف.
2: انا اختلف معك، بالنسبه لي انا متمسك في رايي.
0: رايك
2: محمد العويس. اسمعني عبد الغني كابتن الاستاذ عبد الغني، بالنسبه لي محمد العويس اخذ كاس اسيا القادمه وكاس الخليج الحاليه، راح يتربع على في تاريخ المنتخب السعودي حتى ياتي من يخلفه ويحقق انجاز اكبر منه.
0: والله نتمنى ان شاء الله، اهم شيء يجي كاس الخليج وكاس اسيا، نتمنى ان شاء الله يكون العويس افضل حارس.
1: كلهم محمد الدعيع وكذلك محمد العويس كلهم اكيد اساطير من اساطير المملكه العربيه السعوديه في حراسه المرمى. أبو هتان، شاهدنا في الشوط الإضافي الثاني مطالبات من لاعبين المنتخب السعودي بركلتي جزاء، شو رأيك؟
0: الركلة الأولى لا، الثانية أنا شك فيها، وهو يقول يعني أنا شفت إشارة الحكم الفرنسي بيقول إن الكرة من جسم اللاعب لليد، ولكن اللقطة ما كان هي الكرة راحت على طول اتجهت ليد اللاعب، لكن كنت أتمنى يعني ما أعرف الفار يمكن هو اداله يعني التعليمات أو اداله القرار هذا، لكن كنت أتمنى أنه يروح للقطة، لكن أنا أشوف الكرة الأولى لا ما فيها شيء، لكن الكرة الثانية لا، أنا عندي شك فيها إلى 60-70% أن الكرة راحت ليد اللاعب مباشرة ما ارتطمت بأي جسد.
1: عيسى،
2: أنا شفت فقط المطالبة مثل الغطان، أنا ما شفتها، أنا بالنسبة لي ما فيها أي شيء كانت في جسم اللاعب. بعدين مع اللقطة الثانية ممكن أضيف نقطة، اللي هي ممكن المسافة بين المهاجم والمدافع هي نفس الشيء عام الرئيسي، والأوروبيين ما يرجعوا كثير في هذه اللقطات إلا إذا كان ركلة الجزاء يعني واضحة بنسبة 100%، خاصة في مباريات حاسمة نفس كذا.
1: طبعا المدرب دونيس في المؤتمر الصحفي قال كان لنا ضربة جزاء لم تحتسب، حكم اللقاء لم يرى اللقطة مثل ما رأيتها أنا، لذلك لا أريد الحديث عن اللقطات التحكيمية في لقاء اليوم. وكذلك كان يتحدث دونيس في المؤتمر الصحفي، كان يقول أنه بعد المباراة قلت للاعبين أنه يجب علينا أن نشكر الجماهير بحرارة قدموا لنا

0: الكثير من المؤازرة. كيف شفت الجماهير أبو هتان اليوم؟
1: انا يمكن اول الاستفتاح قلت لك اليوم نجم المباراه محمد العويس وجمهور الجمهور السعودي، هم النجم المباراه. الجمهور اليوم حضور كبير جدا، مؤازره طول المباراه الى ضربات الجزاء، كان هو الرقم واحد بصراحه. يعني الجميع اليوم كان على قلب واحد، خلاص نسي موضوع الانديه، الكل كان بيشجع اللاعبين، بيدعمهم، بيقف معاهم، تشجيع يعني قوي جدا بصراحه. يعني انا اقول انا زي ما قلت لك اليوم النجم محمد العويس كان نجم المباراه، والجمهور هو كان نجم اللقطه بصراحه، ما قصروا اليوم، وان شاء الله الحضور اكبر في المباراة النهائية. وأنا أتمنى برضو اليوم يعني شفنا كان في جزء يعني فاضي، لما كان جزء مخصص لجمهور منتخب قطر. طب إذا كان المنتخب ما حيعبي، يدي فرصة أيضا للجمهور عشان الملعب ما يكون برضو إيش مساحات فاضية. يعني حتى بتحصل حتى في النهائيات، إذا كان مثلا أنت قادر أنك تعبي مثلا 5000 10000، تاخذ من حقك يعني منتخب المنافس. لكن إذا ما عندك القدرة ما تخلي شكل المدرجات فاضية وتحرم الجمهور. أنا أتمنى إن شاء الله المباراة النهائية يوم الثلاثاء 60,000 حاضر. وأنا برضو لازم أقول شكرا بصراحة، يعني الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة حاضر دائما مع المنتخب في التدريبات مع اللاعبين، يعني واقف معاهم يشد من أزرهم، رئيس الاتحاد السعودي الأستاذ بدر الرزيزة، وأيضا الشكر للأستاذ ياسر المسحل، لأنه أشوف هذا يعني برضو يحسب البطولة دي وتحقق، يحسب للأستاذ ياسر المسحل والإدارة السابقة، لأنه برضو هم كانوا اتخاذ القرار في المدرب تجهيز المنتخب، هو عمل متكامل. احنا يهمنا في النهاية أنه الثلاثاء يكون اللقب سعودي والجمهور يكون حاضر بشكل أكبر، وبرضو نفس المؤازرة والدعم يستمر، واللاعبين أيضا إن شاء الله يستشعروا المسؤولية، والمدرب لا يكرر الأخطاء لليوم.
0: عيسى، هل عامل الأرض منح الأخضر أفضلية إضافية في مواجهة اليوم؟
2: جمهور عالمي، جمهور مبدع صراحة. كل الناس كانوا يعني متأملين أن الجمهور الأخضر السعودي يعني يحضر مباريات، ولكن اليوم كان حاضر ومؤثر، مش بس فقط حاضر، كان تشجيع مباراة كاملة، ذكريات أجزاء ترجيحية. شفنا لاعب كبير بقيمة خوخي بوعلام كيف التوتر اللي حصل له من أصوات الجمهور وثبات محمد العويس في المرمى، ظهرك لدين جزاء بسهولة. فأتوقع أن الجمهور المنتخب السعودي كان نجم المباراة الأول.
0: أبرز التحديات أبو هتان للأخضر قبل النهائي؟
1: الطموح، اللاعبين يجب ان خلاص، يعني اكيد انه الكل مثلا يقول انه منتخب الامارات هو الاقرب، المنتخب الامارات عنده لاعبين خبره، عنده لاعبين يعني يعني بيلعبوا بشكل جيد. ولكن انا اقول يعني انا اليوم بس هي رساله للاعبين وللمدرب، شفت اليوم كيف طارق السكتاوي حجه منتخب الامارات، تقدر تلعب بنفس الاسلوب، تقدر تلعبه افضل، وتقدر تسجل، وتقدر انا يمكن حل الامارات ما حتلعب معك نفس قطر، حتديك مساحات، هذا برضو شيء جيد. يعني انت الان يعني حتشوف مندش اكثر، همام الهمامي اكثر المساحات، وبرضو لازم المدرب يوجه اللاعبين داخل منطقه الجزاء، يجب ان تلعب بروح جماعيه. يعني انت تكون في كره سهله ممكن تتمرن لزميلك مررها، مو لازم انك تشوتها في المرمى، يعني ليش تروح للحل الصعب وممكن الحل السهل؟ ودائما اللي بيصنع هو اللي بياخذ يعني نفس نجوميه اللي بيسجل، فهو برضه هذه مهمه جدا. حتى شفناها يعني في مباراه يعني العراق، كثره اضاعه الفرص السهله لانه ما في عمل جماعي، العمل الجماعي هو دائما اللي يكون الجيد. انا اشوف التحدي الاصعب انك كيف ما تخطي نفس الاخطاء اللي كررت اليوم، وانك تختار التشكيل المناسب وطريقة اللعب المناسبة وتحفز اللاعبين، وهذا دور الكابتن فهد المفرج انه يحفز اللاعبين معنويا لتجهيزهم بشكل افضل. وانك انت امامك 90 دقيقة يجب ان تلعب بقتالية لكي تحقق اللقب، عشان بعد 3 شهور تروح كاس اسيا وانت داخل بدعم معنوي وجماهيري اكبر
0: باذن الله. عيسى، وش ابرز التحديات للاخضر قبل النهائي من وجهة نظرك؟
2: قبل أدخل في التحديات، أنا اليوم شفت لقطة صراحة أثرت فيني، هي لقطة الكابتن فهد المفرج في ركلات الترجيح،
0: صحيح مع دونس.
2: أتوقع تقريبا إذا ما أنا غلطان كان بيدمع صراحة، يستحق كل التحية صراحة. الكابتن فهد المفرج أثبت من أول ليلة مسك فيها المنتخب السعودي، أثبت جدارته صراحة، ولا هي بغريبة عليه. شوفنا الإنجازات الكبيرة اللي نادي الهلال ولا ما حققها، موقفه مع مصعب الجويري مهما كانت مبررة، مهما كانت فكرنا أن طفاها بسرعة ودخل في هي الكابتن فهد المفرج، واتمنى له التوفيق
0: بإذن الله.
2: تحدياتنا نتوقع العمل البدني، أشوف أن المنتخب

0: السعودي بعد 120 دقيقة،
1: صح
0: والمنتخب الإماراتي لعب فقط 90 دقيقة. شوف أن المنتخب السعودي ممكن بدنيا يكون أثر شوية عليه من المنتخب الإماراتي.
1: بإذن الله، إن شاء الله نتجاوز جميع التحديات ونقدم مباراة في نهائي البطولة، وبإذن الله المنتخب السعودي يحصل على هذا اللقب الغائب من كم، 24 سنة ولا 23 سنة؟
2: 23 سنة
1: 23
2: 23
1: سنة. بنتكلم في هذه الأثناء عن مواجهة المنتخب الإماراتي أمام المنتخب العماني. عيسى، كيف شفت المباراة؟
0: المباراة كانت أكثر يعني أكثر شدية من مباراة اللي هي مباراة شدية، و كانت فيها كثير فرص المنتخب العماني. أنا توقعت المنتخب العماني ما يكون يمتلك هذه الشخصية في الشوط الأول، رغم أنه تأخر بهدف، ولكن سوء التمركز والعرضيات هي اللي يعني اللي صارت المشاكل لنا، سببت لنا مشاكل كبيرة في البطولة. أتمنى الكابتن طارق السكتوي يشتغل عليها، اللي هي العرضيات. غريبة تسجل علي في المنتخب السعودي هدفين من نفس الشيء، من ركنية. اليوم المنتخب الإماراتي من عرضية، تقريبا من ركنية. طبعا متابع المنتخب الإماراتي ما هو ذاك الزود، يعني ما هو المنتخب يعني المرعب اللي كان بيتكلموا عنه في الاستوديوهات. صراحة المنتخب العماني قدم أداء جيد، صح عنده الجودة، عنده القوة، عنده الشخصية، عنده الكرة. لا أتوقع أن قوة المنتخب الإماراتي من قوة زلاتكو، مدرب كبير جدا صراحة. شوف اللاعبين ووصلوا إلى هدوء، يعني ولا كأنها مباراة حاد، ضيعوا ركلة جزاء دقيقة 55، ولا في توتر ولا في أي شيء. أنا أشوف أن المنتخب الإماراتي اكتسب ثقة كبيرة مع زلاتكو، ما كانت موجودة. روماني، مدرب الروماني انا نسيت اسمه،
2: كوزمن
1: راديو
0: بالضبط، كوزمن، ما كانت موجوده هذه الثقه، بل كان المنتخب يلعب بالتوتر وخوف ولا كان مباراه. يعني مباراه اليوم نشدني اكثر شهود المنتخب الاماراتي، ما اعرف هذا السيناريو اللي منتخبوه وكانوا واثقين انهم راح يتاهلوا وراح يلعبوا باقل مجهود اللي مواجه المنتخب السعودي، ما اعرف. كان انا اليوم شفت المنتخب الاماراتي يلعب بهدوء بشكل غير طبيعي، وتقبلنا قدم اداء اليوم افضل مباراه له في يعني في المشاركه كامله. ما عندنا للاسف ما عندنا المهاجم اللي ينهي الفرص للاسف الشديد، لكن الحمد لله على كل حال تقريبا على المنتخب العماني رضي كل الرضا. شفنا لاعبين جدد، غلطنا غلطات تكتشفها المدرب قبل بطوله كبيره مثل كاس اسيا. شفنا مباريات
1: عيسى،
0: لاعبين
1: عيسى صوتك يروح. عيسى
0: ممكن اقرب على الكاميرا؟
1: الصوت عندك فيه مشكلة،
0: ما ممكن فيها اشكالية.
1: ايه ممكن
0: الحين تسمعني بشكل جيد؟
1: الحين اسمعك بشكل جيد يا صديقي.
0: لا، فانا هذا اللي شفته في المباريات اليوم. انا اعتبر ان مشاركه، لو نقيم تقييم كامل، اداء ما هو بذاك الزود، لكن يعني مشاركه مفيده جدا للمنتخب العماني.
1: ابو هتان، متوقع النتيجه 1-0 للمنتخب الاماراتي؟
2: والله شوف، يمكن كثير كان يتوقع انه الامارات حتفوز باكثر من هذه النتيجه، لكن اللي شاف المباراه حيقول انه السيناريو يختلف، انه منتخب عمان كان اكثر تنظيم، كان أكثر يعني تمركز، كان عمل جيد. يمكن الكرات العرضية زي ما قال عيسى هي واضحة من أول مباراة لمنتخب عمان، في مشكلة دائما يعني تسجل عليهم بكثرة، حتى الهدف جاء من تمركز سيء من المدافعين، برضو هذه أخطاء، وممكن هذه قلة الخبرة، أو أحيانا يعني لعيبة الوسط ما بيأدي الدور أنك تمنع العرضية من البداية، هذه مشكلة كبيرة جدا. لكن يحسب طارق السكتاوي أنه يعني سوى منتخب قادر، لكن لما أتكلم أنه أنا ألعب بدون رأس حربة، لما تنظر للبدلاء الاحتياطيين ما في ولا مهاجم صريح. اليوم قائمة منتخب الإمارات فيهم 2 مهاجمين صريحين في قائمة البدلاء، منتخب عمان ما في ولا مهاجم صريح، هذه برضو إشكالية. لكن أنا أتكلم، أنا كسبت مثلا اليوم ناصر الرواحي، يعني لاعب مميز جدا،
1: صحيح.
2: يعني مباريتين أخذ أفضل لاعب، واليوم كان أعلى تقييم ماخذ، يعني يدل أنه اللاعب مميز. أنت لو كان عندك يعني لاعبين مثل ناصر الرواحي وعندك مهاجم قدرت تخرج فيه بهذه البطولة، هذا برضو جيد، لأنك شوف أنت أكيد الهدف انك جاي تبحث.

0: ولكن انا اعتقد يعني في منتخبات تفكيرها اكثر في كاس اسيا، يعني طارق السكتاوي لسه دوبه يعني ما اخذ فتره طويله جدا مع منتخب عمان، اكيد انه الفتره الجايه 3 شهور ممكن يبحث له عن مهاجم جيد يحافظ على نفس التوليفه، يضيف لاعب لاعبين، لانه كاس اسيا برضه حتلعب بنفس المجموعه امام السعوديه وامام الكويت، بس فقط يدخل عليك منتخب فلسطين، وبرضه عندك الفرصه في منتخب في كاس اسيا ممكن تتاهل افضل توالد، يعني عندك فرصه ممكن تدخل المركز الثاني برضه، يعني يمكن انت افضل من الكويت يعني على اللي شفناه في البطوله دي، وممكن يعني خليني اقول فلسطين برضه عندها لعيبه يعني محترفين برضه، ممكن يعني منتخب فلسطين تحسن في الفتره الاخيره، ممكن يكون منافس معك، فانت ممكن تلعب بشكل جيد، يعني المدرب حياخذ فرصه اكثر يتعرف على اللاعبين في الدوري، يتابع اللاعبين بشكل خارجي، فهي انا اشوف يعني السكتاوي اضافه كبيره لمنتخب عمان، فقط يحتاج انه يعطوه لاعبين جيدين في خط الهجوم وبعض الخبرات اللي ممكن يستعين منهم اذا كان برضه عندهم اصابات في البطوله هذه يرجعوا لهم في البطوله الجايه. انا اشوف بالعكس يعني اللي قدمه منتخب عمان اكثر من ما كان الكثير ينتظره، وان شاء الله نتمنى لهم التوفيق في كاس اسيا. اما اروح لمنتخب الامارات، لا هو انا اتكلم شخصيه زلاتكو اكيد واضحه، يعني مدرب يعني اوجد فوارق كثيره، لكن برضه في اضافات لعيبه دخلوا، انا اتكلم يعني خطوره منتخب الامارات في خط الوسط وفي خط الهجوم، عندهم مشاكل في الدفاع، وعندهم برضه خالد عيسى برضه حراس خبره، هو اكبر يعني لاعب في البطوله 37 سنه، لكن برضه مستواه اقل، يعني اي كره ممكن يكون عنده اشكاليه، لكن اتكلم على كوليبالي في المحور لاعب مجهود عالي جدا، عصام
1: صحيح.
0: فايز لاعب مجهود عالي، اتكلم على خيمينيز هو الرئه، متى ما انت عزلت خيمينيز انتهت منتخب الامارات، واليوم لعب عليه بشكل جيد، يعني صراحه طارق السكتاوي انا اقول لك مدرب تكتيكي على اعلى مستوى، اليوم عزل خيمينيز خطوره الامارات انتهت خلاص، ما كان في واضح يعني يمكن يعني غلطه او غلطتين من اللاعبين، لكن بشكل عام اليوم اقل مباراه قدمها الامارات في ال3 مباريات الماضيه، والامارات لو لاحظ لما لعب مع منتخبات يعني تكتيكيه عاليه، شفناه امام قطر كان تعادل، وشفناه اليوم يعني فاز بصعوبه، يعني ما هو ذاك المنتخب اللي ممكن يخيفك، ولكن انت العب بطريقه صح وهاجم وحتلقى المساحات امام منتخب قطر امام منتخب الامارات عكس اللي شفته اليوم.
1: عيسى، الوصول الى هذا الدور مرضي بالنسبه لك؟
2: اي انت على كميه السوء اللي نتكلم عنها وعن أسوأ تغريب الجيل، نتكلم في المنتخب العماني كي يقدم كوره، رغم ذلك وصلنا لنصف النهائي، بالنسبه لي مرضي جدا صراحه.
1: عيسى، الجماهير العمانيه راضي عما يقدمه طارق السكتاوي؟
2: الجمهور ما اظن صراحه، ما اظن ان الجمهور راضي كاداء، لانه تعرف انت نحن يسمونا برازيل الخليج لاننا نلعب كوره، حتى لو انهزمنا نلعب كوره يعني نهاجم نلعب باسه. منتخب عماني حاليا ما شفت فيه هذه الميزه صراحه، ولكن اي واحد يفهم كوره يعرف ان المنتخب العماني في تغيير جلد حاليا، فهذه الاشياء طبيعيه جدا في تغيير بين جيل وجيل، لكن انا راضي صراحه وصولهم الى نصف النهائي يعتبر شيء جيد صراحه بالنسبه لنا.
1: نتمنى التوفيق لجميع المنتخبات الخليجيه، وكذلك نتمنى التوفيق للمنتخب العماني في بطوله
2: علي، ولكن كأس علي عندي نقطه، انا
1: معي نص دقيقه، تفضل عيسى.
2: علي، الهدف اليوم اللي تسجل للمنتخب الاماراتي في شك كبير، انا مستغرب عدم تدخل الفار صراحه، وحتى المخرج المباراه ما عاد اللقطه،
1: هدف المنتخب الاماراتي اليوم
2: بالضبط كان في تدخل قبل، لا اللاعب الاماراتي لا يعرض الكره ويتسجل فيها الهدف، ولكن مخرج اللقاء في 3 أو 4 إعادات عاد لقطه فقط من رجل اللاعب الكروس، والتدخل اللي قبل ما عاد للاسف، ولكن انا وصلني فيديو من الجمهور اللي هو من الزاويه اللي يظهر فيها المخالفه، ويعني في ارتكب اللاعب الاماراتي عصام فايز مخالفتين، مش مخالفه واحده، تدخل دحس على الرجل ودفع من الخلف، للاسف الفار ما عادها.
1: باذن الله راح نتحدث في الحلقات القادمه عن اللقطات وعن الاداء الحكام في بطوله خليجي 27. كل الشكر الصحفي الرياضي عبد الغني الشريف، كذلك كل الشكر للصحفي الرياضي عيسى سعيد. إلى هنا مستمعين الكرام، نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج ملعب 27، نلتقيكم غدا عند 11 مساء، إلى اللقاء.

هذا موجز بأهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. وصف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي مزاعم الحوثيين باستهداف الرياض بالمضللة، وقال للشرق الأوسط إن هذه المزاعم محاولة لصرف الأنظار عن حجم الخسائر وتزايد الغضب الشعبي من سلوك الميليشيات وارتباطها بأجندات خارجية جلبت الفوضى والخراب لليمن. وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت تنفيذ 257 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وقدرات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي، وذلك باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية والصواريخ والراجمات. وجاء في بيان للقوات المسلحة اليمنية إن العمليات شملت صنعاء وميدي وباقم وجبهات الجوف ومأرب والبيضاء ولحج، مع تركيز الجهد العمليات على جبهات تعز. قال مسؤول أمريكي لأكسيوس إن اثنين من أعضاء وفد إيران إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تم طردهما السبت بعد عدم امتثالهما لطلب المغادرة. وأوضح المسؤول الأمريكي أن طلب المغادرة كان يشمل وفد إيران بالكامل وبشكل فوري، مشيرا إلى أن أحد الدبلوماسيين الإيرانيين غادر ليلة الجمعة والثاني صباح السبت. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الجيش الأمريكي تلقى تحذيرا مسبقا من أن قاعدة فيرفورد في بريطانيا قد تكون هدفا لهجوم إيراني محتمل. وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن اعتراض اتصالات ساهم في كشف مخطط الهجوم على القاعدة. أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك غدا في قمة العلمين التشاورية التي تجمع قادة من مصر وإريتريا والسودان والصومال للتنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. الموجز انتهى، ننتقل بعد قليل إلى عبد الله الدرويش.

المنتخب السعودي يتأهل إلى نهائي كأس الخليج بعد مباراة ماراثونية أمام نظيره القطري. حارس المرمى السعودي محمد العويس يستأثر بأضواء الجوهر. الإمارات تتجاوز عمان بهدف وتضرب موعدا مع السعودية في النهائي. جدل ركلات الجزاء تحت مجهر الخبير التحكيمي.

تأهل المنتخب السعودي للمباراة النهائية لبطولة كأس الخليج المقامة حاليا في جدة بعد تغلبه على نظيره القطري بركلات الترجيح.

علما أن أشواط المباراة الأصلية والإضافية انتهت بالتعادل السلبي. ونجح المنتخب السعودي في بلوغ المباراة النهائية للمرة السادسة في تاريخ البطولة، ويأمل أنصار الأخضر بأن يحقق اللقب للمرة الرابعة حين يلاقي نظيره الإماراتي في المباراة النهائية الثلاثاء المقبل. أضرب المنتخب الإماراتي موعدا مع نظيره السعودي في نهائي بطولة كأس الخليج بعدما تغلب على نظيره العماني بهدف دون رد ضمن منافسات الدور نصف النهائي. وجاء هدف المنتخب الإماراتي عن طريق عثمان كمارا في الشوط الأول.

0: إلى جدة كالعادة، معنا من هناك مراسلنا نايف الثقيل. أهلا بك نايف. نايف، نريد أولا نعرف بعد هذا الفوز والوصول إلى النهائي للمنتخب السعودي، نريد أن نعرف ماذا قال دونيس بعد المباراة، كيف وصف هذا الانتصار، ما هي أيضا ردة فعل اللاعبين؟
1: أهلا عبد الله. طبعا هناك كان حديثين لدونيس، حديث داخل غرفة الملابس وحديث في المركز أو في المؤتمر الصحفي. دونيس ذكر للاعبين بعد نهاية المباراة، طبعا بارك لهم وشكرهم، لكن ذكر لهم أنه إلى الآن لم نحقق شيء، ما دام لم يعني نكسب اللقب في النهائي فلم يحقق المنتخب السعودي أي إنجاز، وطالبهم بالتركيز بشكل أكبر على المباراة المقبلة. وغدا يعني سيكون هناك اجتماع لمناقشة مستضيفة يعني للملاحظات التي دونها على بعض اللاعبين. في المؤتمر الصحفي دونيس ذكر أن الطريقة التي لعب بها المنتخب القطري ب 11 لاعب في المنطقة الخلفية يعني ألغى أي أفكار كانت بالنسبة له أو أفكار أيضا تدرب عليها اللاعبين بسبب التكتل الدفاعي المحكم. أيضا تحدث أن على الأقل لدى المنتخب ضربة جزاء واحدة لم يحتسبها الحكم، وقال أني أنا كنت أهدأ في يعني على دكة البدلاء أكثر من هدوئي عندما كنت مدربا للأندية في الدوري المحلي. أيضا تحدث أنه في مباراة النهائي سيبحث عن أفضل أو أكثر 11 لاعب جاهز في التشكيلة، هو يتعامل مع جميع اللاعبين الأساسيين، لذلك سيبحث عن أفضل 11 لاعب جاهز في التشكيلة غدا. في المقابل يعني اللاعبين ظهر يمكن عبد الله آل سالم وتحدث عن الفوز وعن امتنانه الكبير للكابتن محمد عويس وتصدي لضربات الجزاء.
0: جيد، هذا فيما يخص ردود الأفعال. ماذا عن البرنامج الذي سيتبعه المنتخب من الآن حتى يوم الثلاثاء؟ نتحدث عن تقريبا 48 ساعة على موعد المباراة النهائية.
1: طبعا أنا استفسرت بعد المباراة مباشرة لا سمح الله هل هناك أي إصابات في اللاعب المنتخب السعودي، أكدوا لي المسؤولين أنه لم يشتكي أي لاعب من ألم أو إصابة أو كدمة أو صعوبة في المشي بعد المباراة، وهذا أمر مؤشر يعني طيب للمنتخب السعودي. غدا سيكون هناك فحص طبي للاعبين، وهناك سيكون مناقشة ما بين الجهاز الطبي والجهاز اللياقي والمدرب حيال الحصة التدريبية غدا، هل تكون مناصفة جزء من اللاعبين استشفاء والجزء الآخر يؤدي حصة تدريبية كاملة، أو يكون جميع اللاعبين يؤدون حصة استشفائية؟ سيتم تحديدها غدا بالتأكيد، ولكن يعني الجهاز الطبي والجهاز اللياقي أبلغوا المدرب أنه معظم اللاعبين يعني وصلوا إلى مرحلة الإرهاق، لذلك سيتم المحافظة عليهم قدر الإمكان قبل النهائي حتى لا تظهر أي إصابات ويخسرهم المدرب في بداية مباراة النهائي المقبلة.
0: جيد، واضح. نايف ثقيل مراسل العربية كنت معنا من جدة، شكرا جزيلا لك. ونحن نتوقف مع فاصل المشاهدين ثم نعود لنقول أيضا المنتخب السعودي يتأهل إلى نهائي كأس الخليج بعد مباراة ماراثونية أمام نظيره القطري.

النتيجة 0-0. الصفر مو نتيجة مباراة، الصفر معك في سفرك، لأن بطاقة لايت مصرف الراجحي رفيقك في السفر ومزاياها كثيرة. صفر رسوم إصدار تجديد، صفر رسوم على السحب الدولي بلا حدود، وصفر رسوم على العمليات الدولية. اصدرها الحين بلحظة من تطبيق مصرف الراجحي.

0: ايش فيه؟ اوه قصدكم هذا. ترى هذا عليك نوفا، نفسه اللي تعرفونه.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: سيرو. ممكن يكون المدرب ناصر الجوهر السعودي؟
1: المدرب الوطني ناصر الجوهر.
0: محمد الخراشي؟
2: أعتقد أنه ناصر الجوهر أو الخراشي.
3: طبعاً آخر سنة حقق المنتخب 2003 وكان المدرب الهولندي جيرارد
4: فالزلدين.
5: المدرب جيرارد.
6: ناصر الجوهر.
7: تأهل المنتخب السعودي للمباراة النهائية بعد فوزه بركلات الترجيح على نظيره القطري بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل دون أهداف.
8: على ملعب الجوهرة دخل المنتخب السعودي المواجهة متسلحا بالأرض والجمهور وعينه على بلوغ المباراة النهائية. البداية الهجومية كانت قطرية. أكرم عفيف يطلق أولى المحاولات بتسديدة مرت بجوار القائم. الرد جاء سريعا عبر فراس البريكان، لكن محمود أبو الندى كان حاضرا ومنع الأخضر من افتتاح التسجيل. ومن كرة ثابتة ارتقى عبد الإله العمري عاليا وضرب الكرة بالرأس، لكنها مرت خارج المرمى. الأخضر واصل ضغطه. همام الهمامي يمرر إلى صالح أبو الشمات الذي سدد كرة تصدى لها أبو الندى. أبو الشمات يعود من جديد لتهديد المرمى القطرية، ومحمود أبو الندى يتدخل مجددا ويحرم السعودية من

في التقدم. الحارس القطري يواصل تألقه أمام المحاولة السعودية، وهذه المرة بتصدي لتسديدة سلطان مندش وسط حسرة دونيس على الفرصة الضائعة. في الشوط الثاني وصل المنتخب السعودي بحثه عن الطريق إلى الشباك. صالح أبو الشمات يحاول من بعيد لكن كرته مرت خارج المرمى، ثم وصلت الكرة إلى فراس البريكان الذي أطلق تسديدة قوية أبعدها المتألق محمود أبو الندى إلى الركنية. قطر ردت بأخطر فرصها، البديل إدميلسون يفاجئ الدفاع السعودي بتسديدة ارتطمت بالقائم وغادرت إلى ضربة مرمى. عاد الأخضر للمحاولة، القحطاني يرسل الكرة باتجاه فراس البريكان لكن بوعلام خوخي تدخل في الوقت المناسب وأبعدها قبل وصولها إلى المهاجم السعودي. لاعبو المنتخب السعودي يطالبون بضربة جزاء بعد ارتطام الكرة في يد المدافع القطري، وحكم المباراة يقرر استمرار اللعب. تسديدة سهلة من ناصر الدوسري يسيطر عليها الحارس القطري. نهاية الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي. في ركلات الترجيح حسم المنتخب السعودي المباراة بثلاثة ركلات مقابل 2، وتأهل إلى المباراة النهائية.

احنا من بداية البطولة نمتلك الشخصية، بس اليوم زي ما قلت ما خلقنا فرص كثيرة بسبب انا اشوف ان التكتل الدفاعي للمنتخب القطري كان مميز اليوم. عانينا في خلق الفرص، ولكن برضو اليوم يعني ما سنحت للمنتخب القطري تقريبا فرص للتسجيل. الحمد لله في الاخير حققنا المطلوب وتوفقنا في ضربات الترجيح. لا احنا درسنا المنتخب القطري وهي طريقة لعبة، يعني هو يلعب هذه الطريقة يعني من قبل، اوكي بغض النظر عن من يقابل، ولكن يعني اليوم اوكي هو احنا في فورمة عالية جدا يعني، فهم شافوا انه يلعبون بهذه الطريقة مناسبة لهم، واعتقد انهم توفقوا ولكن لم يوفقوا في ضربات الترجيح. لعبة سادتي في مجروحة يعني، اقول له باقي المباراة ان شاء الله. لا احنا معاه ان شاء الله.

0: وعن هذه المباراة معنا هنا في الاستوديو تركي العواد اللاعب الدوري السابق وحسن العتيبي اللاعب الدوري السابق وأيضا عبد عطيف اللاعب الدوري السابق. حياكم الله. أبدأ معك دكتور، كيف كانت المباراة؟ استمتعت فيها؟ هل كانت مباراة حاضرة بشكل جيد فنيا؟
1: شوف، هذه المباراة تمثل روح دورة الخليج، يعني دورة الخليج ومبادئ دورة الخليج وقيم دورة الخليج الحقيقية تمثلت في هذه المباراة. يعني في حالة حب بين المنتخب السعودي والمنتخب القطري ما شفتها أنا في أي مباراة أخرى. في حالة حب بين الجمهور السعودي والجمهور القطري، في حالة حب بين الشعب السعودي والشعب القطري، وهذه فعلا هي يعني أسباب وجود دورة الخليج واستمرار دورة الخليج، أنه أنت تجد منتخبين جايين يلعبون كرة قدم، يعني ما في فرق من يفوز من يخسر، ما جو يدورون أعذار ومشاكل وأنتم قلتوا كذا، يعني تشوف أحيانا في تون وفي يعني نبرة ما تتناسب مع دورة الخليج. هذه المباراة هي روح دورة الخليج وسبب استمرار دورة الخليج، هذا من ناحية الأولى، وهذا أبرز شيء أنا شفته قبل تبدأ المباراة وأثناء المباراة وبعد المباراة. لكن كمباراة يعني كان منتخب سعودي مسيطر، كان أفضل، كان ماسك كرة.

0: لكن دونيس ما لقى حلول حقيقية للوصول. يعني أعطيك مثال بسيط، في أي مباراة مقفلة، طبعا هو طبعا ملك الأعذار دونيس، قال بعد المباراة أنه والله طريقة قطر هي سبب أن إحنا ما سجلنا. أكيد طريقة قطر، يعني مدرب قطر كان ذكي،
1: هو اعترف ما دور أعذار، هو اعترف.
0: لا مو اعترف، لا ايه. أنت لازم تجد حلول ايه. تقول والله هم سبب التعادل، لا تقول أنا قدرت أفرض. في حالة التقفيل هذا هاجم بأكبر عدد ممكن، هو على العكس بقى مدافعين أظهرته ما يطلعون، بقى بمحورين ما يطلعون، يعني عنده كثير من الأشياء اللي مفروض كانت تساعده مقابل أن الفريق اللي ضده أصلا ما كان يهاجم ولا يلعب على الهجمة المرتدة، ما كان عنده الخطة اللي أنا بقطع كورة وبرجع بسرعة، ما كانت موجودة، فما كان في خطورة. الجانب الآخر والغريب جدا واللي يعني ما أتخيل مدرب زي دونيس يعني فاز بأول بطولة له في السعودية ب كورنر حق جحفلي أيه. انه يحصل على 12 كورنر ونصها ترجع هجمه مرتده على المنتخب السعودي، يعني ما استفاد من اي كورنر، كل واحده مرفوعه بطريقه مختلفه بطريقه
1: عشوائيه. ترى الرقم كبير في البطوله كامله، يعني في البطوله كامله،
0: لكن مره يدقونها أيه. وتنقطع، ومره تلعب أيه. وراء ما حد يستفيد منها، مره تلعب يمسكها الحارس بسهوله، يعني في تنوع في السوق في الكرات الثابتة، وأعتقد أن هذه هي ما جعلت المنتخب السعودي ما يجد حلول.
1: زين، المباراة حسن أدارها المنتخب القطري كما يريد؟
2: أول شيء
1: وعانى
2: مبارك للمنتخب السعودي أول شيء على التأهل النهائي، وإن شاء الله مبارك للبعض إن شاء الله في تحقيق اللقب. بالنسبة للمباراة زي ما قال الأستاذ الدكتور تركي، فعلا المنتخب السعودي اليوم كان متحفظ، بدأ في محزري كظهير يمين يعني احتياطا عشان أكرم عفيفي وانطلاقات أكرم عفيفي، لعب محور دفاعية. كنت أتمنى وجود ظهير، طبعا زي ما قال إذا كان مقفل المنتخب لازم في حلول، فالحلول هي الأطراف، توسع الملعب، تشكل فراغات في العمق
1: أيه.
2: وبعض اللاعبين يكملون في الهجمة. الشيء هذا ما حصلناه، لقينا مندش أكثر من مرة يبغى أحد يطلع معه يلعب مع كورة ما يحصل، لأن الإعاز اللي يعني
1: عند محسري
2: إنه ما يطلع، فعشان أيه. كذا اليوم المنتخب ما لقى حلول قدام، يعني ما لقى حلول تهديفية قدام
1: يتحملها فعلا دونيس.
2: نعم أنا أشارك الدكتور أيه؟ لأن أنا من المفترض، يعني صالح أبو الشامات لاعب أيه؟ يعني لاعب مهاريا جيد ولكن بدنيا ضعيف، إذا أنت بتحط لاعب صانع لعب في ظل التكتل هذا لازم يكون قوته البدنية عالية. أنا أتوقع لو محمد كان هو صانع اللعب زي ما سوى في الأخير في نهاية المباراة، غير الأظهرة، لعب بأظهرة هجومية، لعب محمد أبو الشامات ولعب بوشل وقدم كنه كصانع صحيح. لعب، فهذه من بداية المباراة لو كانت بالشكل هذا ممكن أن خطفنا هدف يعني في أكثر
1: يعني
2: من
1: يعني هل فعلا لو بتيجي أدار يعني مشى المباراة زي ما يبي أو شاف المباراة تمشي زي ما هو يبغى؟
2: كانت المباراة متوقعة منا بالشكل هذا، بس الشيء اللي ما كان متوقع إننا نتحفظ بالشكل هذا.
1: أخطأ دونيس اليوم عبده؟
3: أولا أبارك المنتخب السعودي والمبروك إن شاء الله عقبال البطولة. أنا ما أقول أخطأ بس ما أجاد، في فرق بين أول خلينا أول شيء دونيس حنا وكلنا وغيرنا وكذا يعرف إن منتخب قطر بيلعب كذا، مو معقول أنت مدرب منتخب تقول المنتخب القطري صعب علي. طب أنت لك أسبوع تعرف أسلوب المنتخب القطري، وتكلمنا المنتخب القطري الثلاثة في وسط الملعب هم كلهم رقم ستة.
1: ما كان يبي يجل من الطريق؟
3: لوبيتيجي وصل يبغى البنتيات، لوبيتيجي واضح أنه كان يبغى بنتيات. حتى اليوم أنت لما تتحفظ عندك أسلوب رد، يعني أنك تحاول تهدد المنافس بالمرتدة. المنتخب القطري ما عمل، لأنه قلت لك هو يعتمد على إقفال المنطقة وخلاص، والدليل قلت لك خصائص اللاعبين الموجودة. طيب اليوم خلينا ناخذ المنتخب السعودي، لاعب الأربعة ثلاثة ثلاثة، ناصر وكنو ومامو صالح ومندش وهمام وقدام
1: فراس.
3: اليوم أنت تعرف أنه فريق مقفل بهذه الطريقة، الأفضل وش تسوي؟ أنه تزيد العدد الهجومي، العدد بين الخطوط في المناطق. يعني أنا أعطيك مثال اليوم، وهذه أنا بالنسبة لي علامة استفهام كبيرة، وخاصة ممكن لكن تعذر أن اللعيبة ما عندهم الخبرة الكبيرة. اليوم ناصر ولا خط الكورة، كنو ورا خط الكورة، صالح أبو الشامات يرجع ورا خط الكورة، همام يستلم ورا خط الكورة، الأظهر يستلم ورا خط الكورة، مندش يجي من الطرف الأيمن يبقى معاهم يشارك في اللعبة ورا خط الكورة. طيب فراس الحالة، يعني أنت اليوم فريق أصلا أنت مسهل عليه المهمة. أنت الحين لاعبي قطر يشوفون 9 لاعبين منتخب السعودي أمامهم، يشوفونهم كلهم، يعني الأربع المدافعين والثلاثة في الوسط يشوفون 9 لاعبين من منتخب القطري السعودي.

0: امامهم. طيب اليوم لازم تلعب بين الخطوط، اليوم في شيء انه لازم تلعب فريق مقفل، وش انت تفتح الملعب
1: تلعب بين الخطوط، نفس الكلام اللي قاله حسن
0: بالضبط. أي. بالضبط. فانا الفكره انه اليوم لما تلعب صالح بالشمات مو كل كره ترجع انت طيب مين اللي حيستلم بين الخطوط، مين اللي الحمدان لما نزل صار في يعني خلينا نقول في عمق هجومي مع فراس، يعني حتى لو تحس انك رحت للأربعة أربعة اثنين اكثر او زي ما ذكر كابتن حسن انه اليوم تحتاج واحد خلف انه يستلم بين الخطوط عنده القوه البدنيه وكذا. فانا صار هي حاجتين ترى سببها مشكلتين، هذه مشكله يا اما اللاعبين اللي يبنون اللعب ما عندهم القدره او ما يجدون بشكل كبير اللعب بين الخطوط وكسر الخطوط، او ان اللي يستلمون بين الخطوط ما عندهم الجوده العاليه انهم يستلمون في مناطق ضغط عاليه، فهنا ما قدرنا نخلق فرص. الشيء الثاني ضربه الركنيات اللي هي تعتمد ايضا على حاجتين، المنفذ والمسدد، يعني اللي عندهم امكانيات
1: كيف كيف كيف يوقفون اللعيبه قصدك في الصندوق
0: او حتى التنفيذ، طريقه التنفيذ تكون يعني طيب. محرجه للمدافعين وسهله للمهاجمين. انا اعتقد جزء كبير منها كانوا المنفذين ما نفذوا بالشكل الكبير.
1: جيد. دكتور التدخلات اللي سواها دونس في المباراة كانت جيدة؟ حاول يعني يحسن من جودة الأداء في المباراة؟
2: يعني أنا بالنسبة لي بسرعة أخرج همام، أنا كنت يعني ما ندش ما لعب مباراة زي للأمانة، كنت أتمنى أن عبد الله السالم يشاركنا يسجل هدف المباراة الماضية وروحه ممتازة، الحمدان مشاركته ممتازة، يعني فراس ما كان جيد، أنا طلع فراس ولعب عبد الله السالم كراس حربة. ما في مانع ان نلعب عبد الله، عبد الله نشيط ويربك الفريق اللي ضده بشكل كبير، لكن هي الفكرة الأساسية انه المباراة مشت مع لوبيتيجي على ما يبغى، وهو ما مشى المباراة لحالها بس، مباراة البحرين كان فايز 1-0
1: هو اصلا طريقه لوبيتيجي يحب يقتل المباراه،
2: يعني هو قتل كل المباريات حتى المباراه الماضيه مع الامارات قتلها. لكن هو طبعا يعني سوى كل شيء صح، لكن من خرب خطته؟ العويس. هو يعني كل خطته يروح البلنتيات، لكن هو ما توقع ان العويس يعني بيتعملق بهذا الشكل. والحقيقه نهنيه ترى كحارس، وحسن يعرف انه جزء من تاريخك من حبك لفريقك ومساعدتك لفريقك انك انت يجي في مباراه او مباراتين توصلهم النهايه وتفوزهم بالكاس بركلات ترجيح، هذه ما تنساها في تاريخك، والجمهور ايضا ما ينسى لانه اللاعبين ذكروا الاهداف اللي سجلوها. الحارس لو يبدع طول المباراه ويبقي فريقه ما حد ذكره، لكن لما يوصلهم زي هذه
1: وبشباك نظيفة
2: تتذكر العويس لفترة طويلة. العويس طلع بونو اللي داخله في هذه المباراة، شلون قدر انه يصد ركلتين واحدة صدها مرتين، يعني هذه يعني صدتين هذه من نادر تشوفها، حتى اللي تسجلت كان رايح معها وكان يعني تركيزه عكس تومبوكتي اللي تركيزه 5% هو تركيزه 200%. ففي أوقات تطلع شخصية اللاعب الحقيقية والثقة في النفس اللي تنعكس عليك انك انت تنقل فريقك للنهاية. اليوم خطة لوبيتيجي كانت رائعة لكنها ما حسب حساب العويس.
1: جيد. حسن كيف يحل دونس قصة الفاعلية الهجومية؟ شوف هذا موضوع اكيد انه مؤرق، يعني
3: طبعا احنا اذا جينا نتكلم عن الفاعلية الهجومية ما نتكلم عن راس حربة، نتكلم عن منظومة كاملة. احنا كتنوع عندنا لاعبين كثير متنوعين، لاعبين اطراف مميزين، اظهره مميزين، روس حربه خلينا نقول ما هو في ذاك التميز، ولكن يعني فراس لما اتيحت له الفرصه سجل هدفين ولا اروع، فمعناته عندنا روس حربه في كل المباريات السابقه سجل اهداف، يعني الحلول الهجوميه موجوده عند المدرب، اهم شيء كيف يوظفها. طبعا انا اليوم شفت مباراه الامارات وهذه بعد يعني شيء ايجابي لما تشوف خصمك كيف يلعب. صحيح. اليوم اول مباراه كنت اشوف المنتخب المقابل منتخب الامارات قاعد يضغط عليه، فالمنتخب الامارات تحت الضغط ما يعرف يبني هجمه، قاعد يلعب كور طويله، معناته هذه نقطه لازم يحطها في الحسبان اني انا بقعد اضغط عشان اخذ الكره بسرعه. الشيء الاهم ان الاظهره في المباراه القادمه يعني يكون لهم دور في الناحية الهجومية عشان يزودون العدد.
1: أنت قصدك أنه محمد أبو الشمات يكون موجود؟
3: يعني محمد أبو الشمات وأتمنى أن زكريا يكون جاهز عشان يكون برضو بديل المتعب. طيب. يعني يكون تنوع في الأظهرة.
1: أبي أوقف عندك على موضوع الضربات الركنية، يعني عبده قال أنها تعتمد على المسدد وطريقة أيضا تنفيذها وأشياء كثيرة، أكثر من تقريبا 20 ضربة زاوية استفدنا فقط من ضربة واحدة اللي سجلها حسن كادش، وش الحل؟ معقولة صعب الحل يعني؟
3: شوف طبيعي يعني

0: مستحيل تصير كل الضربات الركنية مؤثرة للفريق. يعني 12 ضربة ركنية تبغى تسجل منها أربع معناتها عدد كبير.
1: أستفد من اللي يسوي أرسنال على الأقل يعني. ممكن هذه الضربات
0: ممكن تسبب خطورة يعني. ولكن الشيء اللي المحزن أنها تصير مرتدة عليه. هذا الشيء المحزن فيها. أو أنها يعني تنتهي بطريقة يعني بطريقة أنها سهلة بالنسبة للخصم. يعني ودك تكون مؤثرة عشان برضو فريق الخصم يحسب الحساب الركنية يصير ضغط أكبر.
1: بسألك برضو عن العويس بما أنك حارس اليوم. العويس هو اللي وصل المنتخب يعني للمباراة النهائية.
0: العويس وصل المنتخب ونجح البطولة صراحة. مباراة الجاية بإذن الله بيكون له حضور. اليوم حضورها زي ما قال الدكتور لن ينسى. وإن شاء الله حضور المباراة النهائية بيكون أفضل.
1: ضربات الترجيح وتنفيذ ضربات الترجيح يا عبده. أول شيء اللي اختارهم دونس كانوا هم يعني الخيارات الصحيحة.
2: اولا بغض النظر هي خيارات لان تعتمد اشياء كثيره. اولا انت الان دائما
1: هو سيناريو الوصول ضربات ترجيح موجود
2: لكن ترى اللاعب يوصل لمرحله الارهاق ما هي سهله. ترى ركلات الترجيح غير انا بالنسبه لي غير البلنتي لانه توصل لمرحله انت اصلا من الاعياء اصلا اذا كنت انت لاعب من زي كانه زي بعض اللاعبين اللي شاركوا من البدايه بعض اللاعبين يكونون بدلاء. انا بالنسبه لي الوضع النفسي والذهني لركلات الترجيح المباريات الرسميه يختلف عن كل التمارين. تجد في التمرين لاعب يسدد خمس يسجل خمس
1: بس في تكنيك للتنفيذ.
2: مهما في ناس تلقاهم في التمرين يسجل خمس من خمس لما يجي مدرب يعمل تمرين على ركلات الترجيح. في واحد تلقاه ما يسجل في التمرين لكن يسجل في المباراه. فهي تعتمد انا اعتقد في وجهه نظري تعتمد بشكل كبير على الحاله النفسيه.
1: صحيح
2: هذه ما فيها انت ضغط جمهور نهائي ممكن تودع فهذه كلها تسبب ضغط كبير. فانا مع احترامي للتمرين او الاختيار مهما يكون يعود لشخصيه اللاعب في المقام الاول. كل ركله ترجيح
1: انا ما اقتنعت
2: مهما كنت منفذ جيد في التمارين اذا لم تكن عندك شخصيه عاليه جدا تتحمل الضغوط لا تنفذ ضربة الترجيح. أنا أورق للترجيح.
1: إيه بس أنا يعني بس حسن
0: تحمل المسؤولية. هو في الأخير تحمل المسؤولية.
1: ممتاز. لما المفروض إن الاختيار يكون اللاعبين عندهم فعلًا المسؤولية عالية. إحنا ما نشكك طبعًا في مسؤوليتهم جميعًا. إحنا نتكلم عن الشخصية. الاختيار مهم جدًا. يعني ضربة جزاء ضربة ترجيح تنفيذ طريقة التنفيذ أنا ما أتكلم إنك تسجلها وتضيعها. طريقة التنفيذ هذه قصة مهمة.
2: كل لاعب له تكنيك. ممكن في هذا بهذه الطريقة في التمرين سجل خمس من خمس أو ثلاث من ثلاث.
1: إيه وإنت رأيك دكتور؟
3: شوف هي لها أكثر من جانب. أول شيء يعني لا نقول ضربات الحظ لأن يعني أنا يعني أتكلم باسم كل الحراس في العالم. هي ليست حظ هي تركيز وهي شخصية وهي قدرة من الحال. اليوم العويس ما في نسبة حظ ما فيها 0%. ليش؟ ها هو جاي بيصد ثلاث أربع. ليش؟ عنده التركيز الكبير عنده الشخصية.
1: حتى محمود أبو ندى يعني تصد يعني
3: إيه ما أنا هذا اللي أقول لك. يعني في ناس تقول والله ركلات الحظ مو بحظ بالنسبة للاعب وبالنسبة للحارس هي مي بحظ لأن الحارس لما يكون مركز. اليوم العويس تركيزه 100% راح مع كل كورة عنده ثقة في نفسه إنه بينقل بلده إلى المباراة النهائية. وأبو ندى نفس الشيء. أنا ترى بالعكس يعني هذا القتالية من الجانبين كانت واضحة لكن بالنسبة لبعض اللاعبين وتنفيذهم أيضا تبين لك تعكس شخصيتهم. تنفيذ تنبكتي للبلنتي حقه هو يعكس شخصيته اللامبالي اللي يمشي بذا الثقة في النفس اللي أكبر من الإمكانيات. هذه مشكلة كبيرة. العويس ثقة في النفس لكن تعكس الإمكانيات. هو راح مع كل كرة وكان حريص مش بس ثقة في النفس وتركيز حرص. أنا أعتقد بعض اللاعبين ما كانوا حريصين بالشكل الكافي. ف التمرين شيل على جنب. أنا أتذكر محمد دعيع كان عنده إصابة وما كان يتمرن عنده إصابة ولعب مباراة الصين ورد ركلة جزاء. كان عنده الثقة في النفس. يعني أنا أقصد أن ركلات الترجيح أو ركلات الجزاء في المباريات هي شخصية وتركيز. شخصيتك انك انت عندك اني انا بصد او بسجل وفي نفس الوقت عندك التركيز اللي قاعد عارف اللي قدامك وشه وما تتاثر بالجمهور ولا باهميه الركله انها الحاسمه او غير الحاسمه. اللي انا شفت انا ايضا فراس تاثر بانها حاسمه اخرنا شوي يعني هو ولا كان فراس ممتاز كان يسجل.
1: المفروض ان اللاعب يعني يكون مستحضر هالاجواء ومستحضر هالصعوبه في التنفيذ.
2: انا شوف زي فراس لعب 120 دقيقه
1: ايه
2: وضغوط نفس حكاية كنو

0: نفس في يعني ترى الموضوع مو سهل يعني الناس انت حتى لو كانت مباراة ركلة حاسمة لكن خليني زي ما عاد هنا لا يفتى وفي المايا وفي المدينة مالك. بالنسبة للعويس العويس اليوم نسبة توقع لكل الركلات ترى كلها المسا يعني
1: صحيح.
0: حتى اللي سجلوها القطريين ترى المسا يعني قابة وقوسين
2: حقة المعز
3: المعز
0: يعني قابة وقوسين يعني فما شاء الله يعني اليوم طبعا أنا بحكم أني أعرف العويس ترى يعني لما كنا في الشباب ترى بنسبة كبيرة نقول يردها العويس مباريات ودية رسمية في ركلات الترجيح في التمارين ترى هو ما شاء الله يعني في حراس واحد ده. منهم واحد فيهم هذا ترى
1: صحيح يعني صحيح وعنده مباراه في الذاكره يعني مستحيل
0: لا عندهم ما ادري هل هم يفهمون تكنيك اللاعب هذا صفات اللاعب هذا هل يقرون لغه الجسد حق ما تدري يعني فهمت هل يراقبونه قبل مثلا في ركلات سابقه تكتيك هذه عاد تسال الشباب هنا لكن العويس يعني فعلا انا اتفق مع حسن أنقذ المنتخب ودونس وأنقذ والبطولة.
1: البطولة البطولة
0: خلى لها حلاوة
2: هذه كلمة عبده من أول ما دخل يقول أنقذ البطولة هو فعلا أنقذ البطولة
0: فإن شاء الله يجيبها بعد إن شاء الله.
1: طيب أرجو أن تبقي أو تبقوا معي سأذهب إلى فاصل ثم نعود بعده لنقول أيضا الإمارات تتجاوز عمان بهدف وتضرب موعدا مع السعودية في النهائي.

0: جبنا لك اللي يقرمش الدنيا جديد يخرفش لذيذ يقرمش كوري يلسع أسطوري يتشتش جديد يقرمش كودو مقرمش قرمش كودو خش.
1: البداية كانت بالإنسان. أنا أتيت من خبرة في بناء العقول، أقول دائما استثمار في العقول. عقل الشخص يستطيع أنه يطلع بفكرة ويتحدى كل شيء حوله، بيقول له أن هذه الفكرة لن تنجح.
2: ما هو أول استثمار أخطأت فيه؟
1: الوظيفة اللي أخذتها ما كان لها علاقة بالاستثمار، لكنها وضعتني أمام مؤسسين في مجال ديب تك، وكان دوري أجهزهم للقاء المستثمر. أنا أستثمر في الرجل كما أستثمر في المرأة، أضع نفس المعايير لا تتغير.
2: ما الجملة التي يقولها المؤسس وتجعلك تقولين في داخلك فوراً لن أستثمر؟
3: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.

ايش فيه؟ اوه قصدكم هذا. ترى هذا عليك نوفا، نفسه اللي تعرفونه.

0: الطاولة السعودية كأس خليج 3 مرات
1: أو مرتين أتوقع.
2: مرتين؟ كان 4.
0: 3 مرات.
2: 5 مرات.
0: 4 مرات.
2: 5 مرات.
3: تقريبا 4 مرات.
4: مرتين أتوقع.
5: مرتين بس.
4: مرتين.
6: أهلا بكم من جديد. بهدف دون رد حسم المنتخب الإماراتي مباراة نصف النهائي الثاني أمام نظيره العماني. تفاصيل المباراة في هذا التقرير.

بداية هجومية للمنتخب الإماراتي، والحارس إبراهيم المخاني يسجل حضوره الأول. كرة على الجهة اليسرى وكامارا يرتقي لعرضية كوليبالي، الإمارات تتقدم بهدف. لوكاس بيمنتا

خط المرمى يبعد كرة أمجد الحارثي. وهذه كانت أبرز أحداث الشوط الأول. في الشوط الثاني بالا أراد إضافة الهدف الثاني لكنه وصل متأخراً.

0: أعلن تأهل الإمارات إلى المباراة النهائية للمرة الرابعة في تاريخها وإقصاء المنتخب العماني من دور نصف النهائي.
1: أحسن فريقين أعتقد أنهم وصلوا للنهائي، فأتصور أن اليوم الكفة متساوية بين الطرفين، فبقول لك أتمنى فريقي طبعا إن شاء الله يوصل للنهائي اللي يوصل للبطولة، وأكيد الفريق السعودي بعد يتمنى أنه يأخذ البطولة، لكن اللي بيعد فريقه صح، اللي بيركز في المباراة صح، هو اللي بيحقق البطولة. نحن خلصنا مباراة اليوم، لا بد أن نكون متواضعين جدا ونبدأ إعداد لمباراة النهائية.
2: شباب ما قصروا، أظهروا شخصية كبيرة في الملعب. أكيد مباراة نصف النهائي، الكل يطمح أنه يوصل للنهائي. منتخب الإمارات منتخب كبير، مبارك لهم، نقول هارد لك لنا إن شاء الله في البطولات القادمة نكون أفضل وأفضل بإذن الله تعالى.
3: شباب حاولوا اليوم صراحة ما قصروا، أدي اللي عليهم، لكن نفس ما شفت أنت العامل البدني شوية أثر على اللاعبين، والحمد لله القادم أفضل بإذن الله تعالى.

0: عودة إلى ضيوفنا هنا في الاستوديو. أبدأ معك دكتور. يعني الإمارات كان وصولها متوقع، لكن سيناريو المباراة كان فيها الإمارات أفضل برأيك؟
1: إيه جدا. يعني شوف، يعني المنتخب السعودي بالنسبة لي هو الأفضل في البطولة، بعده على طول منتخب الإماراتي والباقيين أبعد بشوي. مباراة كانت تقريبا من طرف واحد، كانوا أفضل، كانوا ضاغطين بشكل كبير. يعني
0: على فكرة حتى حارس عمان تألق
1: في تألق أيضا. صحيح. يعني كان ممكن تطلع نتيجة بشكل أكبر، أكثر من هجمة يعني في المباراة. يعني مباراة السعودية وقطر ما فيها ولا بيج تشانس، ولا فيها ولا هجمة محققة للتسجيل. هذه المباراة العكس، الإمارات كان عندها علق الأربع أهداف محققة للتسجيل من ضمن ركلة جزاء. فزلاتكو صنع فريق مختلف عن اللي شفناه في تصفيات كأس العالم، اللي خرج من المنتخب القطري من الأداء والروح. فلذلك هو منتخب خطير، حتى مباراة النهائية بيكون منتخب أيضا خطير، وممكن تمشي معاه دونيس إذا قفل، ممكن تمشي معاه يعني أحسن من مباراة هذه. لكن بشكل عام هو فريق جدا ممتاز ويستحق الوصول للنهائي، ومباراة ننتظرها بين السعودية وبين الإمارات تكون مباراة رائعة وممتعة.
0: فوز مريح كان حسن للإمارات ولا لا؟
2: والله لا طبعا، ما هو
0: أبدا.
2: لما سجل الإمارات الهدف الأول في وقت مبكر، يمكن في الدقيقة 25، بعدها تراجع كثير. التراجع هذا منتخب عمان ضغط بشكل جميل يعني صراحة، وكشف لنا نقاط ضعف احنا نحتاج نعرفها عن المنتخب الإمارات. كشف لنا ان منتخب الإمارات في البناء من الخلف ما يعرف يبني، فمعناته هذه نقطة إيجابية، لأن كل المنتخبات اللي لعبت ضد الإمارات في البطولة هذه، منتخب البحرين، منتخب اليمن، قطر، ما في ولا منتخب تجرأ يلعب ضغط عالي على الإمارات. فمعناته أول مرة نشوف منتخب الإمارات في البطولة هذه تحت الضغط، عنده مشاكل في البناء من الخلف، وهذا راح نستفيد منه بعدين. منتخب عمان هدد المنتخب الإماراتي، لها يمكن كرتين على خط المرمى تطلع، يعني مرة من مدافع ومرة من الحارس. منتخب
0: تغير شكل عمان في هالمباراة عن دور المجموعات.
2: أتوقع الرغبة بعد التأهل بالشكل هذا، عندهم رغبة عالية أن يحققوا النتيجة، وهدد المرمى أكثر من مرة. ما أقول هم أفضل، ولكن أقول وصلوا، ما كانوا سهلين في المباراة، وصلوا وحاولوا أكثر من مرة. ونبارك المنتخب الإمارات.
0: المنتخب الإمارات كان يبحث عن الفوز الهادئ، بمعنى أنه أسجل وألعب مباراة هادئة. النهائي بعد 48 ساعة تقريبا،
3: لأنه 1-0 أنت على كف عفريت يعني. يمكن واحدة من الفرص اللي ذكرها كابتن حسن تعيدك وتعيد عليك الضغط الذهني والضغط البدني واواوا. فلا ما كان يعني نقول فوز سهل، هو فوز مستحق، لكن كان صعب بسبب ما زلت أقول إن المنتخب العماني هذا ليس منتخب مبادر، هو منتخب ردة فعل.
0: صح.
3: لذلك كل مبارياته ينتظر

0: الظروف، ومن ثم يظهر لنا وجه نوع من وجه الحقيقي الكرة العمانية اللي عرفناها في البطولتين السابقة.
1: أي.
0: فبالتالي ليش تخبي هالإمكانيات إلين أنت يعني خلنا نقول تنضرب بهدف أو هدفين؟ وهذا اللي حصل لك كل المباريات، كل المباريات.
1: زلاتكو عند القدرة على إدارة ظروف المباراة زي ما صار اليوم مثلا لما شاف منتخب عمان عنده ردة فعل وضغط عليه.
0: الإدارة إنك تمنع الفريق ما يوصل مرماك زي اللي بتيجي. هذه إدارة. زلاتكو لا، وصل منتخب عمان يهدد يعني، خلنا نقول هي مسألة توفيق ومسألة مثلا اللمسة الأخيرة المنتخب العماني ما كان. أنت حصلت المطلوب يحصلت، لكن أدرتها زي ما كنا متوقعين حنا بفرق الإمكانيات بين المنتخبين. لا ما زلت أقول أتفق مع وأيضا المنتخب الإماراتي ليس بالمنتخب الشرس في الضغط العالي، يعني هو الدفاع وسط منطقة يعني ينتظرك في وسط الملعب ما عنده مشكلة، بس احيانا يحاول يعمل الضغط العالي او الضغط العكسي، لكنه الجوده الكوره مع بعض اللاعبين خاصه خلينا نقول وسط الملعب والثلث الهجومي عالي جدا. الخط الدفاعي اول شيء في بطء في الحركه في قلبي الدفاع، عندهم بطء في الحركه، وهذا ممكن يستغله مع السرعات اللي موجوده مثلا في راس او حتى القدوم من الخلف متعب او ايا يكن. فبالنسبه لي اليوم فعلا شفنا انه في نقاط ضعف ممكن المنتخب السعودي يلعب، لكن منتخب في الشق الهجوم وإدارته للكرة واللعب وتغيير اللعب من جهة لجهة عنده جودة عالية، والعدد اللاعبين اللي يدخلون في الكرات العرضية مثل الهدف اللي شفناه عدد كبير.
1: جيد دكتور، هو الأقوى هجوما منتخب الإماراتي
2: أكيد
1: لكن اليوم أنا
2: بس صنع صنع صنع
1: إيه؟
2: صنع كثير يعني صحيح منتخب عمان جات له فرصتين محققة، لكن منتخب الإماراتي عنده فرص أكثر وعنده الجانب الفردي مو محتاج يعني بالا يقدر يصنع، خامينيس يقدر يصنع، بيريرا يقدر يصنع، يعني هذول اللاعبين يقدرون يصنع لنفسه، يقدر يسدد، عنده مجموعة من الخيارات الفردية غير الجماعية اللي يقدر هو يصنع فرص لنفسه. فأنا أشوف الفريق هذا إنه فريق خطير، ليس فقط لأنه أداء اللاعبين الجماعي جيد، ولكن كل لاعب عندهم فردي مختلف في طريقة لعبه وقدرته على حل بعض المشاكل البسيطة واحد على واحد، ممتازين وعندهم التفكير اللي ممكن يساعدهم في المباراة. لذلك مباراة مع المنتخب السعودي بتصير مباراة صعبة جدا. المنتخب السعودي طبعا لحسن الحظ ما تلقى أي هدف
1: صحيح،
2: لكن ممكن في المباراة النهائية يتلقى هدف، لذلك لازم يهيئ نفسه الفريق انه ممكن يتلقى هدف ويكون متاخر، لذلك حتى في المباراه النهائيه يكون يعني امورك ممتازه، حتى لو تلقيت هدف تقدر ترجع في المباراه.
1: انتهى وقتي، شكرا جزيلا دكتور تركي العواد، حسن العتيبي وعبد عطيف كنتم معنا، شكرا جزيلا. نتجه مباشرة للحديث عن أبرز الحالات التحكيمية، يلتحق بنا الحكم الدولي السابق مقيم الحكام حاليا عصام عبد الفتاح، حياك الله كابتن. يعني نبي ندخل الحالات بشكل سريع، أول حالة عندنا في مباراة السعودية وقطر في الثانية 35، أنت اخترت هذه الحالة نشوفها اللي هي فيها مسك ودفع من قبل المدافع القطري المهاجم السعودي.
3: صحيح، هو كان في شد وجذب بين المدافع والمهاجم، وفي مسك في النهاية من المدافع القطري للمهاجم السعودي، ولكن المسك ده يا عبد الله الحقيقة مسك غير مؤثر، وكان قرار الحكم باستمرار اللعب لعدم وجود ركلة جزاء كان قرار صحيح.
1: جيد، نروح للحالة الثانية الدقيقة 45، في هنا تدخل من مدافع المنتخب على لاعب قطر المعز علي، الحكم اكتفى بالبطاقة الصفراء، تعليقك.
3: صحيح، البعض كان بيطالب ببطاقة حمراء للمدافع السعودي لارتكاب مخالفة أدت إلى منع فرصة محققة احراز هدف، لكن الحقيقة هنا جميع عناصر الفرصة المحققة غير متوفرة، يمكن الاتجاه نوعا ما ما كانش واضح جدا، فأنا أتفق مع قرار الحكم بأن الإنذار لقطع هجمة واعدة كان هو القرار الصحيح.
1: في الأشواط الإضافية كان في حالتين مطالبة لركلة جزاء، الأولى كانت في الدقيقة 104، نسمع تعليقك عليها كابتن.
3: هنشوف الحالة الأولى
1: والحالة اللي بعدها يا شباب،
3: هنشوف هل هناك ركلة جزاء لتعمد لعب الكرة باليد. هنشوف الحاله كده يا عبد الله، اهي الحاله عندنا، هنشوف هنا وضع اليد، هنا وضع اليد هنشوف كان في هذه الحاله. لو نعيد كمان اللقطه ونعمل زوم على الحاله هنشوف هنا هل وضع اليد كان مكبر للجسم او لا. انا شايف ان وضع اليد هنا لو بصينا يا عبد الله داخل الجسم وغير مكبر للجسم اطلاقا،
1: فالقرار صحيح.

0: قرار صحيح.
1: طيب
0: صحيح.
1: نروح للحالة اللي بعدها أيضا في مطالبة بركلة الجزاء كانت في الدقيقة 111. أسمع تعليق.
0: طبعا الحالة دي حالة مهمة يا عبد الله، كانت ممكن تأثر في البطولة الحقيقة. لو لا قدر الله المنتخب السعودي كان خسر البطولة، خسر ركلات الترجيح، لأن هنا ركلة الجزاء سهلة جدا يا عبد الله. شوف الإيد، الإيد خارج الجسم، مكبرة الجسم بشكل غير طبيعي. كان يجب على حكم الفار يستدعي الحكم، لأن دي أنا شايف إن هي حالة ركلة الجزاء واضحة جدا جدا. كان يجب على تقنية الفار استدعاء الحكم، وأكيد لما كان هيشوف الحالة كان هيراجع نفسه، كان هيرجع يحتسب ركلة الجزاء واضحة للمنتخب السعودي تم فقدها أثناء المباراة الحية.
1: لماذا لم تحتسب ركلة الجزاء برأيك؟ من يتحمل الخطأ في هذا القرار؟ الفار أو الحكم؟
0: الحكم وحكم الفار، لأن الحكم هو المسؤول الأول أن يكون عنده زاوية رؤية جيدة يقدر يشوف الحالة بشكل جيد. ولكن إذا أخفق الحكم نتيجة لأن زاوية رؤيته كانت غير جيدة مثلا، فهنا تقنية الفار اللي كانت يجب أن تستدعيه ويشوف الحالة بشكل أفضل ويشوف التفاصيل الدقيقة الحالة ويرجع يحتسب ركلة الجزاء الحقيقة صحيحة للمنتخب السعودي.
1: ما هو التفسير برأيك لعدم احتسابه؟ هل مثلا الزوايا، زوايا التصوير ما كانت واضحة عند الـ عند الـ عند غرفة الفار، ولا ولا ولا ايش؟ ولا يعني انت تقول حالة سهلة جدا.
0: والله يا عبد الله، والله يا عبد الله انا شايف ان حتى لو الحكم كانت زاوية رؤيته غير جيدة في الملعب، لكن هنا الفار ما عندوش عذر اطلاقا، لان الحاله واضحه والايد خارج الجسم مكبره للجسم بشكل غير طبيعي. ركله الجزاء واضحه وسهله للامانه.
1: جيد جيد جيد، هذا فيما يتعلق بحالات مباراه المنتخب السعودي والقطري. نروح لمباراه الامارات وعمان. عندنا الحاله في الدقيقه 18 كان في مطالبه من لاعبي الامارات بركله الجزاء، لكن الحكم يعني قرر استمرار اللعب.
0: هنشوف الحالة دي الحقيقة حالة مهمة. هنشوف ان المهاجم الامارات الحقيقة هو اللي عاوز ياخد ركلة الجزاء. بص هتلاقيه بيروح يعني في طريق المدافع عماني اللي رايح ينافس على الكورة، راح في طريقه، فهنا لا وجود ركلة الجزاء. وانا اتفق مع قرار الحكم ان لا وجود ركلة الجزاء، وقراره كان صحيح بشكل كبير الحقيقة.
1: جيد. الحالة الأخيرة الدقيقة 54، ركلة الجزاء احتسبت لصالح المنتخب الإماراتي.
0: هنا هنشوف مين لعب الكرة. هنا المهاجم الإماراتي هو اللي لعب الكرة، وحارس عمان لم يلعب الكرة وأعاق المهاجم بيده، فهنا ركلة الجزاء الحقيقة شايف إن هي صحيحة بشكل كبير، وكان قرار الحكم قرار صحيح في هذه الحالة.
1: جيد. كابتن، يعني كيف شايف مستوى الحكم البرتغالي اليوم في مباراة السعودية؟ تقييمك له كم تعطي درجة؟
0: والله الحقيقة عبد الله هم الحكام الكويسين الأمانة، ولكن اليوم ركلة الجزاء دي كانت ممكن تأثر على البطولة بشكل كبير، فان يوم ركلة الجزاء دي هتأثر على تقديره بشكل كبير. يعني أهديله 7.9، لأن الحقيقة ركلة الجزاء دي لو المنتخب السعودي لا قدر الله مثلا كان خسر بركلات الترجيح، كان الحكم هيكون له دور كبير، هو تقنيه الفار في تغيير نتيجه المباراه.
1: جيد جيد. اذا هذه الحالات التحكيميه الجدليه التي كانت معنا عن المباراتين. عصام عبد الفتاح مقيم الحكام، شكرا جزيلا لك.
0: انا اللي بشكرك عبد الله، شكرا.
1: شارك في نسختين وسجل هدفين قبل ان يرفع الكاس في اخر مشاركه له. سعيد العويران من ذاكرة البطولة.

ختام حلقتنا لهذه الليلة، نعود ونلقاكم غدا في نفس التوقيت من برنامج خليجي 27. نستودعكم الله.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: العناوين.
1: Iran, as you know, is virtually given up any plans of a nuclear weapon.
0: لأول مرة ترامب يعلن أن إيران تتخلى فعليا عن أي خطط لامتلاك سلاح نووي، منتقدا الديمقراطيين لعدم فعل شيء لمنع طهران من حيازة قنبلة نووية.
2: Moves and commercial. By the way, more oil is going through the Strait of Hormuz today than before the conflict even started.
0: وزير الحرب الأمريكي يقول إن تدفق النفط من مضيق هرمز أصبح أعلى من مستويات ما قبل الحرب، مؤكدا أن ترامب منح إيران كل الفرص لكن جميع الخيارات ما زالت مطروحة. طرد دبلوماسيين إيرانيين من أعضاء وفد طهران بالأمم المتحدة من نيويورك بعد عدم امتثالهما للمغادرة. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 257 عملية استهداف ضد مواقع وتحركات لميليشيا الحوثي على عدة جبهات.
3: وفي 30 أيلول 2026 استكملت الدولة العراقية سيادتها.
0: رئيس وزراء العراق يقول إن الدولة استكملت سيادتها بعد انسحاب التحالف، ويؤكد أن السلاح يخضع للقائد العام للقوات المسلحة. أهلا بكم. في تصريح هو الأول من نوعه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تتخلى فعليا عن أي خطط لامتلاك سلاح نووي، كما انتقد الديمقراطيون قائلا إنهم لم يفعلوا شيئا لمنع إيران من حيازة قنبلة نووية.
1: Under the Biden administration, and they did nothing about the fact that Iran cannot have a nuclear weapon. By the way, Iran, as you know, is virtually given up any plans of a nuclear weapon.
0: في المقابل شدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث على أن جميع الخيارات بشأن إيران متاحة أمام الرئيس إذا لم تغير إيران مسارها، مشددا على أن الحصار على إيران لا يزال محكما وصارما.
2: Iran will never have a nuclear bomb, full stop. That is a vital national interest of the United States of America. We've made that clear from Midnight Hammer. We made it clear through Epic Fury. We've continued to state that today. Iran wants to play games with things like the Strait of Hormuz. They don't control it. We do. They have literally gotten nothing through. Our blockade has been ironclad. And we're running almost at pre-war levels every single night through that. You see that as far as the throughput. So we feel like we're in a very strong position. Iran ought to make the right choice. If they don't, the president's going to have all the options he needs on the table. But he's not going to let these things extend unnecessarily.
0: كما شدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث على أن طياري القوات الجوية يسيطرون على المجال الجوي فوق مضيق هرمز، مشيرا إلى أن تدفق النفط عبر المضيق تجاوز مستويات ما قبل الحرب، مؤكدا أن واشنطن ستواصل تأمين مرور شحنات النفط.
2: From the Maduro raid to the cartel drug boat strikes to Operation Epic Fury to what we're doing protecting The Strait of Hormuz and commercial. By the way, more oil is going through the Strait of Hormuz today than before the conflict even started because incredible pilots control the airspace.
0: قال مسؤول أمريكي لأكسيوس أن اثنين من أعضاء وفد إيران إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تم طردهما يوم السبت بعد عدم امتثالهما لطلب المغادرة. وأوضح المسؤول الأمريكي أن طلب المغادرة كان يشمل وفد إيران بالكامل وبشكل فوري، مشيرا إلى أن أحد الدبلوماسيين الإيرانيين غادر ليلة الجمعة والثاني صباح السبت. معنا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس. دكتور أهلا بك. يعني هذه المرة للمرة الأولى الرئيس ترامب يعلن ولا يملي بأن إيران تتخلى عن أي خطة لامتلاك سلاح نووي.
4: شكرا على هذه الاستضافة. يعني هذا ليس مؤكدا، يبدو خطابا انتخابيا يعني الغرض منه طمأنة الجمهور كسبه انتخابيا، لأنه في ذات الوقت الولايات المتحدة تبعث المزيد من الوحدات العسكرية من السفن.

0: للمنطقة وأرسلت بطاريتي باتريوت إلى المنطقة، واحدة للسعودية وأخرى لقطر. الاستعدادات الأمريكية في تصاعد لجولة مقبلة من الحرب، هذا واضح يشير إلى أنه إيران لم تقدم تنازلا جديا للولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي، فالأشياء حقيقة ذاهبة للتصعيد وليس إلى التهدئة.
1: لماذا تنظر بهذه الزاوية؟ لماذا ترجح هذا السيناريو؟ يعني أليس ثمة تفاهمات؟ أليس ثمة على الأقل ربما يضغط من الجانب العسكري حتى يحصل على ما يريد الرئيس الأمريكي؟
0: هذا ممكن، هذا ربما هو المنطق الذي يستخدمه ترامب، لكنه عموما لم يشتغل مع إيران. قد يشتغل مع الجانب البراغماتي في الدولة الإيرانية، لكن ليس مع الحرس الثوري. اليوم والبارحة كانت أيضا هناك تهديدات من قادة في الحرس الثوري أنهم مستعدون ومتهيئون للضرب. كان هناك أيضا تهديد من المستشار المرشد الأعلى السيد علي ولايتي للإمارات وغيرها. فالخطاب الإيراني ليس خطاب تسوية ولا تهدئة، وإنما خطاب تحدي. فأنا بتصوري أنه يعني خلال هذه الفترة القليلة المقبلة إيران ربما ستلجأ إلى يعني أدوات ضغط عسكرية، لأنه هذه هي الفترة الذهبية بالنسبة لها. إذا تنتهي الانتخابات الأمريكية، رئيس ترامب سيكون تحرر من قيد هائل كبير عليه، ويستطيع أن يتفرغ لإيران أيا تكن نتائج الانتخابات الأمريكية. فإذا إيران ليس لديها حل سلمي، تنازل جدي يمضي صفقة سلمية قبل الانتخابات، لا يكون لديها أي خيار إلا التصعيد العسكري. خياراتها محدودة. أما تنازلات سياسية تلغي هذا الملف تماما، ملف المواجهة العسكرية، أو تذهب إلى تصعيد عسكري.
1: طيب، يعني قالها الرئيس الأمريكي سابقا بأن هذه الانتخابات لا تعني شيئا بالنسبة له بأن بشأن خططه تجاه إيران، أقصد الأمر الآخر بأنه إيران قدمت مشروعا ورفضه الرئيس الأمريكي، ماذا عليها أن تفعل أكثر؟ ما الذي من الممكن أن تقدمه أكثر حتى يقتنع الرئيس الأمريكي وينهي هذه الحرب؟ خاصة أنه يعني قال أكثر من مرة، أنا آسف، قال أكثر من مرة أنه بعد الانتخابات ستنتهي الحرب.
0: أي طبعا التنازل الذي قدمته إيران ظهر أنه تنازل متواضع، ليس كبيرا وليس جديا. خلاصته أنها يعني تسمع أنه تسلم اليورانيوم المخصب بحدود 60% والتوقف عن التخصيب إلى هذا المستوى. طبعا هذا ليس تنازلا في واقع الأمر، لأن منظمة الطاقة الذرية في الأصل طلبت أنه هذا اليورانيوم المخصب يزال، ولذلك اعتبرت تطوير إيران لهذا المستوى ووجود 400 كيلوغرام تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وأحالت الملف على أساس هذا وخروقات أخرى. عدم تعاون إيران حالته إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرارات. الدول الأوروبية أيضا دعمت هذا. فعمليا إذا إيران تتنازل عن هذا، هي يعني لا تقدم شيئا جديدا، لأنه ستكون هناك قرارات أممية ضدها بخصوص هذا الجانب، التخصيب لحد 60%. التنازل الجدي أعتقد الذي يقلب الطاولة، يحدث اختراقا حقيقيا، هو أنه إيران تتعهد ألا تخصب لليورانيوم في داخلها، تحتفظ برنامجها النووي لأغراض سلمية كما تقول، والتخصيب يحصل خارج إيران. أنا أعتقد هذا يعني ليس في التداول الرسمي الإيراني، مثل هذا التنازل يبدو بعيدا الآن.
1: طيب، يعني وفق ما قاله الرئيس الأمريكي، أيضا هناك وزير الحرب الأمريكي يقول بأن أيضا كل الخيارات متاحة والحصار محكم، لكن أيضا في المقام الآخر قال بأن مستويات عبور النفط عبر مضيق هرمز تخطت ما كانت عليه قبل هذه الحرب. كيف تقرأ هذا التصريح؟
0: يعني أنا أعتقد شوية تصريحه مبالغ به، هي لم تتخطى مستويات ما قبل الحرب، لكنها تقترب منها. هناك تطور جدي حقيقي، 17 مليون برميل نفط تمرره الولايات المتحدة، شيء جديد واضح، هناك نجاح أمريكي. المشكلة هو أنه كلف النقل تزداد، ولذلك لا تنعكس على أسعار النفط، لأنه بسبب يعني هذا ما يسمى النقل المكوكي، السفن المكوكية تنقلها إلى

0: مضيق هرمز، تتجاوز مضيق هرمز الجانب العماني ثم تنقلها من سفينة إلى سفينة. هذه كلها فضلا عن التهديد، التهديد الإيراني القائم دائما، هذه كلها تزيد أسعار النقل، فهذه تضاف إلى قيمة النفط. إذا استمرت العملية وحصل إطمئنان أكثر وأوسع ربما الأسعار تنخفض. أسعار النقل وليس كمية النفط، الولايات المتحدة نجحت حقيقة في أنه هو أخذ المضيق عمليا إلى حد كبير من يد إيران، لكنها لا تستطيع أن تسيطر على الأسعار. التهديدات الإيرانية والتي يعني تحتاج نقلا من نوع خاص أيضا تضيف إلى السعر وبالتالي تمثل ضغطا على الولايات المتحدة. أعتقد الأمر يحتاج له المزيد من الزمن حتى يعني يسيطر على تهديد الأسعار هذا ويكون التأثير حصار البحري على إيران أوسع وأكبر. الأشياء ليس ذاهبة لصالح الولايات المتحدة لكنها تحتاج الزمن، وهذا ليس دائما متوفرا يعني بسبب تقلبات السياسة في الولايات المتحدة وفي العالم أيضا خصوصا لأسعار سوق النفط.
1: طيب ماذا يمكن لإيران أن تفعل أكثر، يعني خاصة أنه يعني هذه الحرب مستمرة منذ فبراير إلى يومنا هذا، إيران تهدد بضرب المصالح الأمريكية دائما، ولكن اليوم كما ذكرت حضرتك بأنه أيضا مستويات قياسية لتقترب مما قبل الحرب لتصدير النفط. أمريكا حيدت إيران إنجاز التعبير في مضيق هرمز، بالتالي التصعيد القادم كيف سيكون؟ ما هي السيناريوهات؟
0: يبدو يعني من أشكال مختلفة تصريحات وتسريبات، أولا هناك سعي لتحييد التهديد الحوثي على مضيق باب المندب، هناك اشتغال خليجي سعودي لكنه أيضا اشتغال أمريكي، ما نوعية الاشتغال ليس واضحا، لكن هناك تهيئة لهجوم ربما واسع ينتزع منطقة مضيق باب المندب الساحلية التي سيطر عليها الحوثيون، هذا في جانب. الجانب الآخر الذي تحاوله الولايات المتحدة أولا تأمين دول الخليج لجهة الحمايات الصواريخ الاعتراضية وما إليه، لأنها تريد بعد أن تنتهي الانتخابات، ونحن نتحدث عن يعني 3 أسابيع أكثر بقليل من 3 أسابيع، ما أن تنتهي الانتخابات الولايات المتحدة ربما إذا لا يوجد تنازل إيراني ستجد نفسها يعني مضطرة للقيام بعمليات عسكرية واسعة في داخل إيران وبينها. لحد الآن لا نعرف هذا، أنه الرئيس مع مساعده تحدث عن إنزال قوات أمريكية على الأرض في إيران، ما هي نوعية العمليات التي سيقوم بها هؤلاء؟ هذا كله ليس واضحا. فيبدو أنه الخيار العسكري إذا لا يوجد تنازل إيراني قريب فالخيار العسكري الأمريكي سيضاف إلى الحصار البحري، بمعنى إيران ستقوم بإزاء ضغطين كبيرين. وافتراض الرئيس الإدارة أنه استمرار هذين الضغطين سيدفع إيران إلى تقديم التنازلات، هذا إذا لا يحدث أصلا ضرب إسرائيلي قبل هذا. يعني إسرائيل تستعد خصوصا بعد عملية فلاي دبي واحتمالات أنه لإيران في هذه العملية أيضا في القاعدة البريطانية، فهناك مجموعة أشياء متحركة. وطبيعة هذا النزاع نستيقظ صباحا وتبدأ حرب جديدة وإسرائيل تقصف وهي مستعدة وما إليه، فحتى وأن أمامنا 3 أسابيع هذه 3 أسابيع قد تكون حبلى بالمفاجآت.
1: هل سيكون في ضمن هذه 3 أسابيع عقلاء يريد الرئيس الأمريكي التفاهم معهم؟
0: يعني ما المجال الوحيد الذي ما يزال متيسرا ومتوفرا هو الوساطة الباكستانية، الوساطة الخليجية توقفت. يعني أعتقد هناك يأس من إيران أو إحساس الخليجيين أنهم لا يستطيعون، فعلوا كل الذي يستطيعونه، الآن باقي المسار الباكستاني. الصين تدعم هذا المسار، تدفع باتجاهه وأيضا تدفع الإيرانيين باعتماد هذا المسار. فإذا هناك تنازل إيراني فسيكون من خلال باكستان، ويعني قدرة باكستان على تهدئة إيران والقول أنه الأشياء ليست ذاهبة لصالحكم، لأنه أيضا جزء من المشكلة التصورات الإيرانية بخصوص قدرة إيران على التهديد والإيذاء، وهي تصورات مبالغ بها كثيرا، كما كان تصورهم بخصوص مضيق هرمز. لو حضرتك تتذكر المرشد الأعلى الجديد في أول رسالة له، أول رسالة قال إنه السيطرة على مضيق هرمز ضرورة قومية.

0: للأمن القومي الإيراني. والآن انظر قضية مضيق هرمز، يعني تقريبا خرج من يد إيران، فالحسابات الإيرانية هي ليست بالضرورة حسابات دقيقة. والحديث مع آخرين من باكستانيين وربما خليجيين سابقا قد يساعد الإيرانيين إلى النظر للأشياء بواقعية وليس على أساس تخيلاتهم بخصوص القوة الإيرانية، وهي مبالغ بها كثيرا.
1: نعم، المختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس، جزيل الشكر لك. وصف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن ترك المالكي مزاعم الحوثيين باستهداف الرياض بالمضللة، وقال للشرق الأوسط أن هذه المزاعم محاولة لصرف الأنظار عن حجم الخسائر وتزايد الغضب الشعبي من سلوك الميليشيات وارتباطها بأجندات خارجية جلبت الفوضى والخراب لليمن. إلى اليمن، حيث أفاد مراسل العربية بأن الطيران الحربي استهدف تجمعات وعربات حوثية في مناطق متفرقة شمال مأرب وجنوب غرب الجوف. وأعلنت القوات المسلحة اليمنية في وقت سابق تنفيذ 257 عمليات استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وقدرات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي، وذلك باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية والصواريخ. وجاء في بيان للقوات المسلحة اليمنية أن العمليات شملت صنعاء وميدي وباقم وجبهات الجوف ومأرب والبيضاء ولحج، مع تركيز الجهد العملياتي على جبهات تعز. وأضافت القوات المسلحة اليمنية أن العمليات الأخيرة أسفرت عن تحييد ما لا يقل عن 700 من عناصر ميليشيات الحوثي.

0: معنا من القاهرة الباحث السياسي اليمني عبد الستار الشميري. سيد عبد الستار، أهلا بك. لأسألك أولا عن الوضع الميداني، ولربما ما أفاد به مراسل العربية بأن الطيران الحربي اليمني استهدف عربات حوثية في مناطق متفرقة في شمال مأرب وكذلك جنوب غربي الجوف، رغم التركيز على تعز، ما أهمية هذا الاستهداف؟
1: بعد التحية لك وللمشاهدين الكرام، أهمية الاستهداف هو توزيع قوات الحوثي في جبهات أخرى. هناك تركيز مكثف من حيث العدد والعدة على تعز، مستغلة يعني الحشود التي جمعتها في السنوات الماضية، فالعدد المهول والعدد الأنساق في تعز كان كثيفا، وهو يربك بالحقيقة عندما تكون جبهة صغيرة أو جبل فيبعثون لها بألف أو 1500 مقاتل. هذا العدد لا شك أنه قلب من جبهات أخرى في مأرب وفي الجوف وربما جبهات كثيرة. هناك في اليمن ما يقارب من 46 جبهة رئيسية، يعني تموضعات مقابل الجيش الشرعي مع ميليشيات الحوثي. وهناك جبهات أقل تركيزا، أو يمكن أن نسميها الجبهات الهامشية، وهي جبهات على جبال أو جبهات صغيرة تزيد عن 50 جبهة أو 60 جبهة. ولذلك هذه التموضعات الحوثية ركزت في البداية الجماعة الحوثية على باب المندب والساحل وحشدت من جميع الجبهات. كان هذه ثغرة كان ينبغي على الشرعية أن تفتح جبهات كثيرة. الآن تحاول استدراك الشرعية هذا الخطأ وفتح جبهات جديدة تجعل الميليشيات الحوثية بحاجة إلى أفراد من تعز تذهب بهم إلى جبهات مأرب والجوف والبيضاء، ويبغي أن تفتح جبهات أخرى في مناطق أخرى. فها هو استدراك. على الصعيد الميداني حول سؤالك، هناك مستجدين. المستجد الأول أن هناك بالفعل استنزاف حقيقي في الجوف ومأرب، لكن هناك استنزاف أضخم وأكبر في تعز للمعدات. الجماعة الحوثية نجحت في اليومين الماضيين في أخذ بعض التباب والجبال في الظهير للساحل الغربي، جبال في دباع وجبال في الحجرية في الشمايتين. هذا اليوم تم استرداد معظمها وتم نقل

0: قوات جديدة، قوات إسناد للمواطنين ولوحدات الجيش في منطقة الحجرية. منطقة الحجرية هي المنطقة الوسيط بين تعز وعدن، وهي ريف تعز حقيقة، لكن هي أيضا مجازا ريف عدن. ووجود ثغرات منها يكشف عدن ويجعل الذهاب إلى لعك وعدن سهلا، وهي استراتيجية إيرانية. بعد باب المندب يريدون البحر العربي، خليج عدن، حيث يتشابك البحرين العربي وخليج عدن مع البحر الأحمر، ويمكن إيذاء حتى الطريق الثاني رأس الرجاء الصالح إذا ما امتدت الخطورة في التشابك مع جماعة شباب الصومال. المستجد، تم إغلاق هذه الثغرات، تم وصول قوات، استعادة تموضعات في جبال كثيرة، السيطرة على الطريق المؤدي إلى عدن. هذا المستجد هو الأهم، والقوات التي وصلت معول عليها في قادم الأيام ألا تبقى فقط تحمي هذه الجبال، أن تحدث يعني تقدما ما كما حصل في جبال سامع، وهي أحد جبال الحجرية، حيث تقدمت القوات هناك والمقاومة، وإن كانت مسافة محسوبة لكنه تقدم جدير بالاهتمام.
1: طيب، اليوم حينما نتحدث بأنه يعني تنفيذ 257 عملية لاستهداف دقيقة ضد هذه المواقع والتحركات، قطع خطوط إمداد، كل ذلك أعلم أنه الجغرافيا على الأرض صعبة لتقدم القوات المسلحة اليمنية، ولكن هل تتركز هذه الضربات باعتقادك على جبال، مواقع مطلة، مواقع حاكمة؟
0: هذه الضربات بغض النظر عن عددها، هي تستهدف أحيانا تموضعات في جبال وأحيانا إمدادات تكون هناك أطقم، ولأن الحوثي يجزئ إمداداته تكون عدد الضربات أحيانا كثيرة، وأحيانا ضربة قد تصيب طقم أو طقمين، لأن الحوثي لا يذهب بالإمداد في يوم واحد، مثلا عندما يريد إيصال إلى منطقة مثلا في الوازعية أو في الكدحة أو في تعز، يجزئ الإمداد إذا كان 60 طقما على طقمين طقمين، يفصل بينهم أحيانا 3 ساعات زمن. وأحيانا الطيران يكون محتار بين الضربة لطقمين أو انتظار. هذه الخبرة الحوثية معلومة، مثلا هناك شارع اسمه شارع 60، هذا يصل بين تعز وإب، وهو مصدر إمداد غير عادي. وعندما طلبت الشرعية بضرب الإمدادات الحوثية، كان هناك مشكلة أن الإمدادات متقطعة يعني على طقمين 3، لكن خلال 48 ساعة يستطيع أن يصل بحوالي 20 طقم وبعض المعدات. ولذلك تتكثف الضربات أحيانا لكي تصيب هدفا واحدا، طقما أو تجمعا أو ثكنة. كما أن عدد الأفراد من من من من مصادر أخبروني في الجبهات منذ يومين، كيف الذين دخلوا إلى بعض الجبال كيف تسللوا، كل مجموعة حوثية لا تزيد عن 6 أفراد يحملون رشاشات ويحملون يعني كذا، ولديهم مسؤول تنسيق، فهم يجزئون القوات ويشتتونها تلافيا للضربات. ولذلك حتى الضربات وإن كان عددها كثيف أكيد أنها ستؤثر، لكن لا يمكن القول والمبالغة أن هذه الضربات تصيب كل الإمدادات أو تصيب كل التجمعات، لأنها تجمعات صغيرة، ولأنها أيضا إمدادات متفرقة، ولذلك تحتاج الشرعية مزيد من الضربات والمسيرات، في ذلك كلفة، لكن هذا ضرورة، لأن الإسناد الجوي أصبح أحد معالم الثبات في هذه الجبال ومعالم عدم توسع رقعة الحوثي، وأيضا قد تسمح لتقدم بما يشيء في سامع وبما يشيء من قوات في التربة، أن يكون هناك إحداث ثغرات في مناطق حوثية جديدة. هذا هو المؤمل الآن، أن لا يبقى تموضع الشرعية
1: أين في أي المناطق،
0: وأن ينطلق إلى جبهات أخرى.
1: سيد عبد الستار، في أي المناطق ستتركز الضربات للقوات المسلحة لإيجاد خرق في الجانب، جانب الميليشيات الحوثية؟
0: حاليا هناك نوايا او في جهه سامع، جهه يعني قد يكون المشاهد العربي لا يعيها بالتفاصيل، لكن ساحاول ان اجتهد. هناك طريق بري هو الطريق الاساسي بين تعز وعدن، يسمى طريق الرائده الدمنه، وهذا الطريق قريب من سامع وقريب ايضا من مجاميع من صبر. هذه المناطق مرشحه ومهيئه ان تحدث فيها الشرعيه ثغرات وتجبر الحوثي بدل ان يكون هو دائما المهاجم، الكريم، مثلا من جبهة الشقب في في في في جبل صبر، جبهة الستين التي يتحدث عنها مصدر الإمداد، تستطيع قوات في تعز في المدينة أن تذهب إلى الطريق أو تحاول تهاجم الطريق بدل الطيران فقط يعني.

0: هناك جبهات مرشحة كثيرة ليس في تعز فقط، أيضا ينبغي فتح جبهات أخرى مثلا في البيضاء، هذه مهمة. جبهة الجوف توقفت إلى حد ما، السيطرة على مركز الجوف مهم. جبهة مارب متحركة ولكن تحرك جزئي، إذا نحن أمام أيضا في حريب وبيحان هناك إمكانية. نتحدث عن إمكانية فتح 30 جبهة على الأقل من 46 جبهة. هذه الجبهة ستربك الحوثي في هذا الإمداد وستجعله يحافظ، لكن حتى الآن هناك تركيز على حماية تعز وحماية ظهر عدن والبقاء في الجبال أملا أن هناك عملية ربما بحرية يقوم بها الإقليم مع الشرعية مع المجتمع الدولي لاستعادة باب المندب، وسيكون لزاما أن يكون هناك قوة برية مقابلة. هذه القوة المقابلة التي يمكن أن تلتحم بالقوة البحرية هي القوة الشرعية الموجودة الآن في الحجرية وفي الوازعية أو على مقربة من الوازعية والكدحة كي تشكل كماشة من البحر ومن البر. الحوثيون إذا هناك إنزال بري مثلا دولي في المخا سيهربون إلى هذه الجبال وهناك يمكن اصطيادهم من القوات التي تتموضع. إذا هناك مسرح عمليات لحد الآن يضغط على تعز، ينبغي أن يكون أوسع في جبهات أخرى يخفف الضغط من ناحية. كما لا أنسى هنا أن هناك شكاوي من بعض الجنود في اللوجستيات، الغذاء، الدواء، الإسعافات، وصول الذخيرة في موقعها، هذا مجال اهتمام يعني نحث الشرعية والجيش الوطني على أن يولي الجنود هذا الاهتمام حتى يظلوا في مواقعهم ثابتين.
1: بالتأكيد أيضا نذكر بأن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية قال قبل قليل بتوجيه ضربات موجعة ضد أهداف حيوية للحوثيين ليس فقط في هذه الأماكن التي ذكرناها ولكن أيضا حتى في صنعاء وصعدة كذلك. من القاهرة الباحث السياسي اليمني عبد الستار الشميري، شكرا جزيلا لك. أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي استكمال الدولة العراقية سيادتها بعد انتهاء المهلة العسكرية للتحالف الدولي، مشيرا إلى أن الدولة باتت تمتلك قرارها ويخضع السلاح فيها للقائد العام للقوات المسلحة.
2: في 30 أيلول 2026 استكملت الدولة العراقية سيادتها مع انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي، وها نحن اليوم دولة تملك قرارها وتحمي أرضها وسماءها ويخضع السلاح فيها للقائد العام للقوات المسلحة. ورغم التحديات الصعبة يمضي العراق في سياسة خارجية متوازنة تراعي المصلحة الوطنية العليا ويبني علاقاته على أساس المصالح والاحترام المتبادل.
1: معنا من أربيل الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية سرمد البياتي. سيد سرمد أهلا بك، واسمح لي بأن أتساءل سؤالا واضحا بأنه ما ذكره السيد الزيدي هل هو قراءة لواقع جديد عراقي أم هي آمال؟ لأنه إلى الآن هناك من يقول بأن القوات الأمريكية خرجت ولكن السلاح ليس بيد الدولة ولن يكون في المنظور القريب بيد الدولة، الفصائل تقول بأنها في حرب مع أمريكا.
3: يعني حقيقة أنا لا أعلم كيف موجودة حرب مع أمريكا، يعني هم ربما يعتقدون بأنه الحرب على إيران هي حرب تشملهم أيضا، ربما كانوا يفكرون من هذا المنطلق، لأنه الدليل هم طلبوا 3 أشهر، هسه أوكي 3 أشهر بدون استهدافات، لكن طلبوا بعدها 6 أشهر أخرى. يعني أنا لحد الآن لم يتوضح بصورة واضحة ما هو سبب 6 أشهر، علما أنهم طلبوا سنة كاملة بعد، يعني 27 كلها طلبوها، لكن رئيس الوزراء قال لا خلاص إلى 30 حزيران 30 يونيو. هم وجهة نظرهم حسب ما أعتقد يعتقدون أنه قد يكون هنالك استهداف لمقراتهم أو تواجدهم اللي موجودة، وأكيد هم القوات الأمريكية الطيران الأمريكية دائما يعني يستهدفها في مناطق معينة. هو السؤال مو هنا أستاذ، الإشكالية اللي حدثت قبل يومين أنا أيضا أكيد متابعيها وياي، يعني فصائل المقاومة الإسلامية في العراق نشرت بيان ذكرت بتسلسل الأحداث، لكن في النهاية قالت بما أنه الزيدي

0: لم يرد على مقترحاتنا أو مطالبنا اللي يبدو أنهم قدميها إلى زيدي، فلذلك نحن غير ملزمين بأي توقيتات. طيب. هذا منه قال؟ قال فصائل المقاومة الإسلامية في العراق. بعدها كتاب حزب الله قالوا بأنه إحنا سوف لن تكون هنالك أي استهدافات داخلية، لكننا سنكون جاهزين للدفاع عن سماء العراق بدفاعاتنا الجوية. هنا التساؤل الآخر، هل هم امتلكوا أو يمتلكون دفاعات جوية مثلا سترلا يعني سام سبعة أو شيء، أو هذه وصل إلهم من إيران أو من غير مكان؟ هذا غير معلوم، لأنهم يقولون سندافع عن سماء العراق. ثم بعد ذلك أتى بيان النجباء وقال نريد تقليص السفارة وماكو مستشارين وماكو هذا الكلام، نقف عنده كثيرا لأنه 85% من السلاح العراقي هو أمريكي بصراحة، وبالإضافة إلى ذلك أنت تعرف اقتصادنا مرتبط بالاقتصاد الأمريكي، وهنالك شركات كبرى أمريكية، جنرال إلكتريك، شيفرون، شيل، إكسون موبايل، HKN وغيرها، كلها عاملة في العراق.
1: طيب
0: يعني لكن الشيء الإيجابي بالموضوع هو بيان كتاب سيد الشهداء وكتاب وأنصار الله الأوفياء، رحبوا بمبادرة الزيدي، ولذلك بدأنا يعني ما أدري، أنا أقول يعني تفسير. طيب. هل كل جماعة أعلنت عن رأيها؟ قبل هم كانوا كلهم في رأي واحد يعني. لذلك أعتقد زيدي يعني أنا أعتقد بأنه هي آمال أو أميات. المفاوضات اللجنة الرباعية موجودة، لكن مستوى التفاعل عندي لا يرتفع كثيرا.
1: أما هذا اللي يدفعني إلى التساؤل، بأنه هل الطريق أمام العراق والسيد الزيدي طريق وعرة حتى نصل إلى أنه السلاح بيد الدولة؟ لأنه المشكلات لا تأتي فرادى، إنجاز التعبير، كردستان العراق كانت تحذر من أنه انسحاب القوات الأمريكية سيشكل ضعفا، وبالتالي سماء العراق أيضا لن تكون بمأمن، خاصة أنه حتى إذا تم الاستهداف من الداخل العراقي أو حتى من إيران على أي من المعسكرات لن يكون هناك دفاع واضح. هذا واحد. اثنين، حتى قضية البشمركة إلى الآن لم تحل.
0: أعتقد بأن هم رفقوا قضية البشمركة بشوف ثلاث مطالب سأقول لك. أولا تحالف الانسحاب التحالف، وهذا حصل. ايضا الانسحاب التركي اللي يأكدون عليه، الانسحاب التركي اتفق اردوغان مع السيد زيدي في الجمعيه الاموميه في نيويورك على بدء الانسحاب، وبداوا ينسحبون من زيليكان.
1: طيب.
0: النقطه الثالثه هي اللي انت تطرقت لها، هم طلبوا يعني وضع حلول للبيشمركة. هم يعتقدون انه البيشمركة يعني مثلهم هم، لكن البيشمركة الدستورية، البيشمركة احنا من 2007 احنا نعمل على تحويلها الى حرس الاقليم، لكن لحد الان الاضابير لساتها على الرفوف وياكلها التراب، ما كملوا اللجان، ما كملت هذا الموضوع. هو الرجل يعني اعتقد يعني صعب البيشمركة، صعبة يعني. انا اقول لك الاقليم يعني صعب يتخلون عن البيشمركة او يوحدوها، لكن ممكن ان نجد لها حلول. يعني سيد مسعود برزاني متساهل في هذا الموضوع، في موضوع الجيش العراقي، وهذا متساهل لكن فقط للجيش العراقي، انتبه عليه هذه النقطة. ضعها، هو يتساهل فقط مع الجيش العراقي. هم يرون بانه الجيش العراقي المؤسسة الوحيدة اللي ممكن أن يتعاملون وياها، يعني أنا حسب علمي هذا ما يجري. نعم.
1: وهل سيكون الطريق سهلا؟ لأنه هناك من يريد حتى خصوصية بأنه لا الانضمام للجيش العراقي، مثلا الحشد راح ينضم بكل فصائله.
0: لا لا لا لا
1: هذه مشكلة.
0: لا لا لا لا لا لا ما ينضم أستاذ. احنا مرات يعتبون علينا، يقول انتم يعني تتكلمون كلام بعض الأحيان غير متفائل. يا اخوان احنا بدنا ننقل الصدق. لا الحشد راح ينضم الى القوات الامنيه، ولا الحشد راح يبقى مؤسسه، لكن احنا اللي مطلوب بانه الحشد مؤسسه تأتمر فعليا وليس قولا، فعليا بامر القائد العام قوات المسلحه. يعني ماذا اقصد فعليا؟ انت تعرف انني اني يعني اصولي عسكريه ضابط.
1: نعم.
0: يعني اليوم القائد العام عندما يقول اللواء الفلاني يتحرك من البصره الى الموصل ينفذ فورا. بدون الرجوع إلى قياداته السياسية. هل انتبهت على

0: النقطة هنا.
1: بالتأكيد.
0: زين يعني خلاص أنا أنفذ أقول خلاص الحشد كله يتجه إلى تكريت، يتجه إلى الكوت، إلى واسط، إلى ميسان، التنفيذ فورا بدون الرجوع إلى القيادة السياسية الخاصة بهم من أجل أن يسألوهم هل ننفذ أم لا. لا هذا مو عمل. إحنا يا أما نعمل كمؤسسة واضحة يصير حالة حال مكافحة الإرهاب، حالة حال المخابرات مرتبط بالقائد العام ويأخذ أوامره من القائد العام حصرا. هذا الكلام إذا ردت أن تنظم الموضوع. فأنا حتى مشكلة بالمناسبة الفصائل ترى حلها بسيط. الفصائل قيادات السياسية لو يقولون لهم اذهبوا أنتم وصواريخكم ومسيراتكم إلى الحشد، اذهبوا إلى الحشد، وهم عندهم ألوية بالحشد، لكنه يجب أن تأتمرون بأمرة القائد العام.
1: هذا مربط الفرس كما يقال.
0: خلاص هذا هي أس المشكلة هذه. طيب. أس المشكلة هذه. نعم.
1: شكرا جزيلا للباحث في الشؤون الأمنية والسياسية سرمد البياتي، وإن شاء الله نشاطرك التفاؤل دائما. شكرا جزيلا
0: إن
1: سيدي.
0: إن شاء الله.
1: قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن بلاده سترد على استهداف قطاع الطاقة بتوسيع استهداف مصافي النفط الروسية والمنشآت التي تمول الحرب.
2: We have to respond in any way. With their attacks on our energy, we have to respond on their energy. First of all, oil refiners, etc. What gives money them for this war? But we will not respond, of course, just like them, any civilians objects. I mean, we can't do so because we are another people, or at least we are people.
1: وأكد زيلنسكي أن المخابرات الأوكرانية حصلت على وثائق تثبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر سياسة جديدة تقضي بشن هجمات أوسع نطاقا على أهداف مدنية قبل حلول فصل الشتاء لإجبار السكان على مغادرة كييف ومدن أخرى.
2: But we know and we saw documents and we know that they allow them attack infrastructure. Yes. Logistic and especially to attack in the cities, in the villages, everywhere, roads, schools, hospitals, to pressure people to leave the capital, leave different cities. Yes, and because this is the goal of their operation.
3: تحذير للرعايا الأجانب بمن فيهم أفراد البعثات الدبلوماسية تجدده الخارجية الروسية بشأن ضرورة عدم البقاء في أوكرانيا أو السفر إليها على خلفية ما تصفه موسكو توجيه ضربات انتقامية واسعة النطاق ردا على هجمات القوات الأوكرانية على منشأة مدنية في العمق الروسي. التحذير هو الثاني من نوعه خلال 4 أشهر ونيف، تؤكد فيه موسكو أن المسؤولية عن أي عواقب سلبية محتملة ستقع بالكامل على عاتق من يتجاهل هذا التحذير، مشيرة إلى أنها لم تلقى استجابة من الجميع، الأمر الذي يعرض هؤلاء الأشخاص بحسب الخارجية الروسية لخطر مميت عن وعي وإدراك. وفي السياق ذاته تدعو موسكو السكان إلى ضرورة الابتعاد عن مرافق البنية التحتية العسكرية والإدارية الأوكرانية، مشيرة في بيان وزارة دفاعها إلى أنها استهدفت خلال الأسبوع الأخير مجمعات صناعية ومراكز لمعالجة البيانات ومراكز لوجستية وعددا من منشآت البنية التحتية للطاقة في كييف ومدن أوكرانية أخرى.
4: أما كييف فلم تتلقى خارجيتها بحسب المتحدث باسمها أي إشعارات من البعثات الأجنبية بشأن نقل مقرها أو مغادرة العاصمة وسط تقارير عن إعداد خطط احتياطية للإجلاء. وتؤكد البعثات الغربية بحسب تقارير إعلامية عزمها البقاء في كييف، وتحدث دبلوماسيون أنه يتم بحث الانتقال إلى لفيف أو شرقي بولندا إذا تعرضت البعثات لاستهداف مباشر من دون إعلان تنفيذ هذه الخطط. ويأتي ذلك فيما حذر عمدة كييف فيتالي كليشكو من وضع بالغ الخطورة مع استمرار الهجمات على الطاقة وشبكات النقل والمساكن والمنشآت الاجتماعية والجسور. وقال عقب اجتماع مجلس دفاع العاصمة أن الأولوية أصبحت للأمن والبقاء والنجاة وضمان استمرار الخدمات الأساسية، داعيا إلى تنسيق الجهود وإطلاع السكان بوضوح على الواقع وتوحيد المجتمع كما حدث عند الاجتياح الروسي في فبراير عام 2002.

0: 20.
1: معنا من موسكو الباحثة في العلاقات الدولية لانا بدفان. لانا اهلا بك. يعني الآن أريد أن أتساءل، ثمة خطط روسية كما يقول الرئيس زيلينسكي ب

0: أمام سيناريو خطير مع قدوم فصل الشتاء. يبدو أن هناك حالة تصادم عسكرية خطيرة قد تندلع بين كافة الأطراف. إذا ما تحدثنا اليوم عن الداخل الروسي، هناك عدد كبير من التحليلات السياسية العسكرية والسياسية خطيرة تتحدث على أن هناك محاولة من قبل حلف شمال الأطلسي إلى محاصرة كالينغراد أو اختراق هذه المدينة، سواء من قبل القوات بشكل مباشر أو حتى من قبل جيوش أو أطراف مسلحة غير معروفة الهوية أو الانتماء، قد تدخل إلى منطقة كالينغراد لتزعزع أمن المنطقة. فبالتالي هناك محاولة يومية استخباراتية من قبل حلف شمال الأطلسي لجمع المعلومات حول المناطق الحدودية الروسية وعلى الخصوص كالينغراد. لربما هذا ما دفع الجانب الروسي إلى الحديث بالسيناريو الأصعب والتحدث على أن هناك لربما محاولة لصدام مع الجانب الأوكراني، وحذر الرعاية الأجانب بالابتعاد عن هذه المدن وابتعاد عن أوكرانيا بشكل كامل. فبالتالي يبدو أن فصل الشتاء قاسي لكل الأطراف. إذا ما تحدثنا عن روسيا، هي بلد معروف بالشتاء البارد. إذا ما تحدثنا عن الدول الأوروبية أيضا ذات طبيعة وطقس بارد جدا. فبالتالي أي تصادم عسكري سيدفع تكلفته الشعب الروسي
1: طيب
0: والشعوب الأوروبية والشعب الأوكراني.
1: لانا كما ذكرتي، يعني الناتو وهذه التحركات التي تشك موسكو بانها مستهدفه لكالينينغراد، ايضا يعني الدول الاوروبيه تقول بانه ثمه هذه المناورات، المركز 2026 التي تجرى في موسكو بتحالف عده دول، بيلاروسيا والصين وغيرها، وبالتالي ايضا هذا موجه الى دول الناتو والدول الاوروبيه.
0: لا يمكن أن نقارن بين التحالفات الروسية هي موجهة ضد الدول حلف شمال الأطلسي في وقت سعى به هذا الحلف إلى التمدد أكثر والتأثير على الأمن القومي الروسي. إذا ما تحدثنا عن القلعة الشرقية اليوم، لاتيفيا، لاتونيا، أسيتونيا أصبحت تهدد بشكل مباشر الأمن القومي الروسي. حتى الطيران المدني الروسي لا يستطيع التحليق عبر أجواء هذه الدول. فبالتالي من تمدد هو حلف شمال الأطلسي، من بدأ باستخدام القوة العسكرية والدعم العسكري لأوكرانيا هو حلف شمال الأطلسي. اليوم نحن نتحدث عن قرابة 5 أعوام من هذا الصراع. فبالتالي أما أن ينتهي بسلام ومفاوضات، أما نحن أمام فصل شتاء قاسي لكل الأطراف. روسيا دائما ما تتحدث على أن هذه المناورات هي ليست سلمية، مناورات تستخدم
1: طيب.
0: لتهديد روسيا لجمع استخبارات ومعلومات عسكرية. فبالتالي لا يمكن أن نأخذ التدريبات لحلف شمال الأطلسي وحتى التصريحات على حسن نية، على عكس التحالفات الروسية التدريبات الروسية وخاصة بين روسيا وبيلاروسيا التي لربما لا تؤثر بشكل مباشر على الدول الأوروبية، وإنما تكتفي فقط بأن تظهر بأن هناك تحالف عسكري بين كلا الطرفين. بعض الخبراء أستاذ تحدثوا اليوم عبر التلفزيون الرسمي بأن هناك محاولة من قبل روسيا وبيلاروسيا لإنشاء ممر بري بين بيلاروسيا وكالينغراد. فبالتالي السيناريو العسكري بدأ اليوم مطروح على الطاولة، وخاصة فيما يتعلق بكالينغراد. فلا يمكن اليوم أن نقول بأن التصريحات الأوروبية بريئة. في وقت اليوم بدأ الإعلام الرسمي يتحدث عن حالة حرب، هناك معلومات عن أن روسيا قد جهزت كل الملاجئ وجهزت الملاجئ لأن يكون هناك استضافة للسكان المحليين، جهزت الأدوية والرعاية الطبية.
1: طيب.
0: حتى هناك بعض السفارات الإنذار بدأت في مناطق موسكو
1: تتجهز.
0: لتعلم الناس
1: طيب.
0: ويتعود الناس على هذه السفارات. الوضع بات خطيرا.
1: لانا يعني قبل أن أسألك عن السيناريوهات، أريد أن أسألك بأنه الجبهة الداخلية الروسية إلى أي مدى من الممكن أن تصمد بسبب أزمة الطاقة، وبالتالي يعني أوكرانيا تستهدف مصادر الطاقة في روسيا؟
0: يمكن أن نقول بأن روسيا تعتمد على أن هي الدولة المصدرة، هي الدولة المصنعة، هي التي تملك الثروات الباطنية. فبالتالي رغم كل الاستهدافات المتكررة لأوكرانيا، يمكن لروسيا أن تعوض عن مصادر الطاقة أو أن تستعين بالدول الحليفة لها. إذا ما تحدثنا مثلا عن الديزل، قد استعانت بالهند بفترة مؤقتة لتعويض هذا النقص. وبالمقابل أيضا ترد روسيا على استهداف مواد الطاقة والمناطق الاستراتيجية واللوجستية في أوكرانيا لعكس صورة للشعب الروسي بأن أيضا هناك استهداف في العمق الأوكراني، أيضا هناك استهداف للطاقة الأوكرانية. ولكن بالمقابل يعني هناك بالفعل حلول حكومية إلى حد هذه اللحظة ناجحة بأن لا يكون هناك أي أزمة على المستوى الداخلي أو حتى على المستوى الشعبي. ولكن هذا الكلام مقبول إلى حد هذه اللحظة. نحن نتحدث عن قرابة أو ما بعد

0: هذه الأشهر في فصل الشتاء هنا بيت القصيد. ماذا سيحصل في فصل الشتاء؟ هل ستستطيع روسيا أن تتحمل كل هذه التكاليف الاقتصادية والطاقوية؟ وهل أوكرانيا فعليا ستتحمل هذه التكلفة؟
1: هذا أيضا يدفعني إلى التساؤل بأنه ما هي السيناريوهات لهذه المنطقة؟ تهديد من قبل الناتو لروسيا كما تقرأه موسكو، وبالتالي أيضا تهديد آخر من موسكو إلى الدول الأوروبية كما يراه الناتو.
0: يعني برأيي السيناريو الأفضل ترجيحا اليوم أن نتحدث عن المفاوضات والسلام، وأن نركز على أن كلمة بوتين كانت مهمة جدا عندما قال بأن هناك اجتماع مرتقب بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني، وأيضا بالإضافة للرئيس الروسي، وطلب الرئيس الروسي من نظيره الصيني تحضير لهذا الاجتماع، وأن يكون الملف الأوكراني هو الأولوية. فبالتالي هناك بوادر سلام، هناك لربما مفاوضات بين الأطراف، لا يمكن أن نقطع هذا الباب، وإلا سنحن في حالة لربما تصعيد عسكري.
1: سلام سلام بسياسة الأمر الواقع بما هو عليه الآن.
0: لا أعتقد بأن سيناريو الأمر الواقع سيكون مقبولا لدى الجميع، لأن روسيا قد صرحت بكل علانية بحال كان هناك صدام مباشر أو محاولة لزعزعة الأمن القومي الروسي، وخاصة في المقاطعات الروسية، وروسيا لن تتوقف ولن تكترث بحال هذا الأمر، وسوف تستخدم النووي. فبالتالي نحن نقبل السيناريو المفاوضات أفضل بكثير من أن نتحدث عن تكتيك نووي أو ضربات نووية بين الأطراف.
1: شكرا جزيلا للباحثة في العلاقات الدولية لانا بدفان. وصل البحار المصريون الذين كانوا محتجزين من قبل قراصنة إلى مطار مقديشيو تمهيدا للعودة إلى القاهرة برفقة السفير المصري لدى الصومال. ومن المقرر أن يغادر البحار مقديشيو برفقة السفير المصري متجهين إلى القاهرة. وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت الإفراج عن 8 بحار مصريين كانوا محتجزين على متن سفينة أمام أحد سواحل إقليم بونتلاند في الصومال منذ 2 مايو الماضي. ألحقت الأمطار الغزيرة والفيضانات أضرارا واسعة بالطرق في جزيرة كريت اليونانية، حيث تعرضت بعض الطرق لانهيارات إثر العاصفة التي ضربت المنطقة. الآن إلى أخبار الرياضة.
2: تأهل المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج المقامة حاليا في جدة، عقب فوزه في الدور نصف النهائي على نظيره القطري بركلة الترجيح. من جهته تأهل المنتخب الإماراتي لملاقاة نظيره السعودي في المباراة النهائية بعدما تغلب على منتخب عمان بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة. فاز منتخب إنجلترا على مضيفه الكرواتي بسبعة أهداف دون مقابل ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. وفي البطولة ذاتها تغلب المنتخب الإسباني على نظيره التشيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. وفي بطولة دوري الأمم الأوروبية أيضا يحل منتخب ألمانيا بقيادة مدربه يورغن كلوب ضيفا على نظيره اليوناني اليوم الأحد.
1: نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. لأول مرة ترامب يعلن أن إيران تتخلى فعليا عن أي خطط لامتلاك سلاح نووي، منتقدا الديمقراطيين لعدم فعل شيء لمنع طهران من حيازة قنبلة نووية. وزير الحرب الأمريكي يقول إن تدفق النفط من مضيق هرمز أصبح أعلى من مستويات ما قبل الحرب، مؤكدا أن ترامب منح إيران كل الفرص ولكن جميع الخيارات ما زالت مطروحة.

0: طرد دبلوماسيين إيرانيين من أعضاء وفد طهران بالأمم المتحدة من نيويورك بعد عدم امتثالهما للمغادرة. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 257 عملية استهداف ضد مواقع وتحركات لميليشيا الحوثي على عدة جبهات.
1: وفي 30 من أيلول 2026 استكملت الدولة العراقية سيادتها.
0: رئيس وزراء العراق يقول أن الدولة استكملت سيادتها بعد انسحاب التحالف، ويؤكد أن السلاح يخضع للقائد العام المسلحة. شكرا لكم لطيب المتابعة، ألقاكم بعد دقائق.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقاً؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
5: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
6: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
7: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
6: ما كانوا يخافوا من توصل هاي الأفكار للدولة؟
7: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك، كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا.
6: أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
7: أنا كنت بعثي لكنني لم أعد اليمين.
6: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب؟
3: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
8: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر،
9: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً.

0: تحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
6: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
5: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات.
6: قراءة تحليلية
5: تربط بين الماضي والحاضر،
6: بين الوقائع والوثائق،
5: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسامي النصر.
2: فصل المقال الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: is virtually giving up any plans of a nuclear weapon.
1: لأول مرة ترامب يعلن أن إيران تتخلى فعليا عن أي خطط لامتلاك سلاح نووي، منتقدا الديمقراطيين لعدم فعل شيء لمنع طهران من حيازة قنبلة نووية.
2: Moves and commercial. By the way, more oil is going through the Strait of Hormuz today than before the conflict even started because.
1: وزير الحرب الأمريكي يقول إن تدفق النفط من مضيق هرمز أصبح أعلى من مستويات ما قبل الحرب، مؤكدا أن ترامب منح إيران كل الفرص لكن جميع الخيارات ما زالت مطروحة. طرد دبلوماسيين إيرانيين من أعضاء وفد طهران بالأمم المتحدة من نيويورك بعد عدم امتثال

لهما للمغادرة. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 257 عملية استهداف ضد مواقع وتحركات لميليشيا الحوثي على عدة جبهات.

0: طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية. في تصريح هو الأول من نوعه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تتخلى فعليا عن أي خطة لامتلاك سلاح نووي، كما انتقد الديمقراطيون قائلا إنهم لم يفعلوا شيئا لمنع إيران من حيازة قنبلة نووية.
1: Under the Biden administration, and they did nothing about the fact that Iran cannot have a nuclear weapon. By the way, Iran, as you know, is virtually giving up any plans of a nuclear weapon.
0: في المقابل، شدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث على أن جميع الخيارات بشأن إيران متاحة أمام الرئيس إذا لم تغير إيران مسارها، مشددا على أن الحصار على إيران لا يزال محكما وصارما.
2: Iran will never have a nuclear bomb, full stop. That is a vital national interest of the United States of America. We've made that clear from Midnight Hammer. We made it clear through Epic Fury. We've continued to state that today. Iran wants to play games with things like the Strait of Hormuz. They don't control it. We do. They have literally gotten nothing through. Our blockade has been ironclad. And we're running almost at pre-war levels every single night through that. You see that as far as the throughput. So we feel like we're in a very strong position. Iran ought to make the right choice. If they don't, the president's going to have all the options he needs on the table. But he's not going to let these things extend unnecessarily.
0: كما شدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث على أن طياري القوات الجوية يسيطرون على المجال الجوي فوق مضيق هرمز، مشيرا إلى أن تدفق النفط عبر المضيق تجاوز مستويات ما قبل الحرب، مؤكدا أن واشنطن ستواصل تأمين مرور شحنات النفط.
2: From the Maduro raid to the cartel drug boat strikes to Operation Epic Fury to what we're doing protecting The Strait of Hormuz and commercial, by the way, more oil is going through the Strait of Hormuz today than before the conflict even started because incredible pilots control the airspace.
0: قال مسؤول أمريكي لأكسيوس أن اثنين من أعضاء وفد إيران إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تم طردهما يوم السبت بعد عدم امتثالهما لطلب المغادرة. وأوضح المسؤول الأمريكي أن طلب المغادرة كان يشمل وفد إيران بالكامل وبشكل فوري، مشيرا إلى أن أحد الدبلوماسيين الإيرانيين غادر ليلة الجمعة والثاني صباح السبت. وصف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي مزاعم الحوثيين باستهداف الرياض بالمضللة، وقال للشرق الأوسط إن هذه المزاعم محاولة لصرف الأنظار عن حجم الخسائر وتزايد الغضب الشعبي من سلوك الميليشيات وارتباطها بأجندات خارجية جلبت الفوضى والخراب لليمن. إلى اليمن، حيث أفاد مراسل العربية بأن الطيران الحربي استهدف تجمعات وعربات حوثية في مناطق متفرقة شمال مأرب وجنوب غربي الجوف. وأعلنت القوات المسلحة اليمنية في وقت سابق تنفيذ 257 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وقدرات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي، وذلك باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية والصواريخ. وجاء في بيان للقوات المسلحة اليمنية أن العمليات شملت صنعاء وميدي وباقم وجبهات الجوف ومأرب والبيضاء ولحج، مع تركيز الجهد العملياتي على جبهات تعز. وأضافت القوات المسلحة اليمنية أن العمليات الأخيرة أسفرت عن تحييد ما لا يقل عن 700 من عناصر ميليشيات الحوثيين.

0: إذن هذه صور أيضا متداولة لضربات القوات المسلحة اليمنية ضد أهداف لميليشيات الحوثي في صعدة. إذن هذه الصور المتداولة لضربات القوات المسلحة ضد أهداف لميليشيات الحوثي في صعدة، وكان الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية كان قد تحدث عن توجيه ضربات لميليشيات الحوثي دقيقة في صعدة وكذلك في صنعاء، إضافة إلى المناطق التي ذكرناها من توجيه ضربات دقيقة لعرب وآليات عسكرية وكذلك مواقع وتحركات وقدرات تابعة لميليشيا الحوثي باستخدام طبعا الطيران الحربي وكذلك الطيران المسير وأيضا المدفعية والصواريخ. نتحدث عن اليوم عن 257 عملية استهداف دقيقة. إذن هذه الصور التي نشاهدها الآن هي توجيه ضربات من قبل القوات المسلحة اليمنية ضد أهداف لميليشيا الحوثي في صعدة تحديدا. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن بلاده سترد على استهداف قطاع الطاقة بتوسيع استهداف مصافي النفط الروسية والمنشآت التي تمول الحرب.
1: We have to respond in any way with their attacks on our energy. We have to respond on their energy. First of all, oil refineries, etc. What gives money them for this war? But we will not respond, of course, just like them any civilians objects. I mean, we can't do so because we are another people, or at least we are people.
0: وأكد زيلنسكي أن المخابرات الأوكرانية حصلت على وثائق تثبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر سياسة جديدة تقضي بشن هجمات أوسع نطاقا على أهداف مدنية قبل حلول فصل الشتاء لإجبار السكان على مغادرة كييف ومدن أخرى.
1: But we know and we saw documents and we know that they allow them attack infrastructure. Yes, logistic and especially to attack in the cities, in the villages, everywhere, roads, schools, hospitals, to pressure people to leave the capital, leave different cities. Yes, and because this is the goal of the operation.
2: تحذير للرعايا الأجانب بمن فيهم أفراد البعثات الدبلوماسية تجدده الخارجية الروسية بشأن ضرورة عدم البقاء في أوكرانيا أو السفر إليها على خلفية ما تصفه موسكو توجيه ضربات انتقامية واسعة النطاق ردا على هجمات القوات الأوكرانية على منشأة مدنية في العمق الروسي. التحذير هو الثاني من نوعه خلال 4 أشهر ونيف، تؤكد فيه موسكو أن المسؤولية عن أي عواقب سلبية محتملة ستقع بالكامل على عاتق من يتجاهل هذا التحذير، مشيرة إلى أنها لم تلقى استجابة من الجميع، الأمر الذي يعرض هؤلاء الأشخاص بحسب الخارجية الروسية لخطر مميت عن وعي وإدراك. وفي السياق ذاته تدعو موسكو السكان إلى ضرورة الابتعاد عن مرافق البنية التحتية العسكرية والإدارية الأوكرانية، مشيرة في بيان وزارة دفاعها إلى أنها استهدفت خلال الأسبوع الأخير مجمعات صناعية ومراكز لمعالجة البيانات ومراكز لوجستية وعددا من

0: منشآت البنية التحتية للطاقة في كييف ومدن أوكرانية أخرى.
1: أما كييف فلم تتلقى خارجيتها بحسب المتحدث باسمها أي إشعارات من البعثات الأجنبية بشأن نقل مقرها أو مغادرة العاصمة وسط تقارير عن إعداد خطط احتياطية للإجلاء. وتؤكد البعثات الغربية بحسب تقارير إعلامية عزمها البقاء في كييف. وتحدث دبلوماسيون أنه يتم بحث الانتقال إلى لفيف أو شرقي بولندا إذا تعرضت البعثات لاستهداف مباشر من دون إعلان تنفيذ هذه الخطط. ويأتي ذلك فيما حذر عمدة كييف فيتالي كليشكو من وضع بالغ الخطورة مع استمرار الهجمات على الطاقة وشبكات النقل والمساكن والمنشآت الاجتماعية والجسور. وقال عقب اجتماع مجلس دفاع العاصمة أن الأولوية أصبحت للأمن والبقاء والنجاة وضمان استمرار الخدمات الأساسية، داعيا إلى تنسيق الجهود وإطلاع السكان بوضوح على الواقع وتوحيد المجتمع كما حدث عند الاجتياح الروسي في فبراير عام 2022.
2: ألحقت الأمطار الغزيرة والفيضانات أضرارا واسعة بالطرق في جزيرة كريت اليونانية، حيث تعرضت بعض الطرق لانهيارات إثر العاصفة التي ضربت المنطقة. إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
3: تأهل المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج المقامة حاليا في جدة عقب فوزه في الدور نصف النهائي على نظيره القطري بركلة الترجيح. من جهته تأهل المنتخب الإماراتي لملاقاة نظيره السعودي في المباراة النهائية بعدما تغلب على منتخب عمان بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة. فاز منتخب إنجلترا على مضيفه الكرواتي بسبعة أهداف دون مقابل ضمن منافسات دور الأمم الأوروبية لكرة القدم. وفي البطولة ذاتها تغلب المنتخب الإسباني على نظيره التشيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. وفي بطولة دور الأمم الأوروبية أيضا يحل منتخب ألمانيا بقيادة مدربه يورغن كلوب ضيفا على نظيره اليوناني اليوم الأحد.
2: نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. لأول مرة ترامب يعلن أن إيران تتخلى فعليا عن أي خطط لامتلاك سلاح نووي، منتقدا الديمقراطيين لعدم فعل شيء لمنع طهران من حيازة قنبلة نووية.
4: Moves and commercial. By the way, more oil is going through the Strait of Hormuz today than before the conflict even started because incredible pirates.
2: وزير الحرب الأمريكي يقول إن تدفق النفط من مضيق هرمز أصبح أعلى من مستويات ما قبل الحرب، مؤكدا أن ترامب منح إيران كل الفرص ولكن جميع الخيارات ما زالت مطروحة. طرد دبلوماسيين إيرانيين من أعضاء وفد طهران بالأمم المتحدة من نيويورك بعد عدم امتثالهما للمغادرة. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 257 عملية استهداف ضد مواقع وتحركات لميليشيا الحوثي على عدة جبهات. شكرا لكم لطيب المتابعة، دمتم في رعاية الله.

0: إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
1: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا، لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.

أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. أكثر من 30 عاما على رحيل الشخصية التي نريد أن نتحدث عنها اليوم ونجري بعض المراجعات ونتناول بعض الأفكار التي عصفت بحياة هذا الشخص، وأفكاره ولسانه وآراؤه وكتبه كانت هي السيف الذي حمله بعض القتلة قبل 30 عاما أو 34 عاما بشكل دقيق في أحد شوارع القاهرة ليقضي على حياته بسبب أفكاره. إذن هو الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية، وهي على حد أمين معروف بعض أنواع الهويات يسميها الهويات القاتلة. عن فرج فودة الكاتب المصري والمثقف المثير للجدل والعاصفة الفكرية التي

0: عصفت بمصر حينا من الدهر، نتحدث اليوم ونتجاذب أطراف الحديث والجدال الذي نرجو أن يكون بالتي هي أحسن، والسجال الذي نأمل كما عودناكم أن يكون مفيدا وصائبا، صائبا في توجيه الأسئلة التي هي مفتاح المعرفة. يسرنا أيضا أن يكون شريكنا على هذه المائدة الكاتب والصحفي والباحث المصري الأستاذ سيد محمود. حياك الله أستاذ سيد.
1: فرصة سعيدة أستاذ بشار.
0: قلت قبل الهواء أنك حضرت إحدى المناظرات التي عقدها الأستاذ فرج فودة مع بعض النخب المصرية. لهذه الدرجة كان فرج فودة حديث الساعة في ذلك الوقت؟
1: أشكرك، لأن أنا بالفعل كان في المناظرة الشهيرة التي يعتقد البعض أنها من بين الأسباب التي أدت إلى اغتياله، حضرت وكنت في آنذاك طالبا في الجامعة، وكانت الحدث الرئيسي لمعرض القاهرة للكتاب في العام 1992. المشهد لا يمكن أن يمحى من الذاكرة لمجموعة من الأسباب. أولا، أن كان السياق العام في تلك السنوات هو سياق متوتر يشهد أشكال مختلفة من السجال الفكري مع الشخصيات التي كانت تحسب نفسها على الفكر الإسلامي. في المقابل كانت هناك بعض الأصوات التي كانت تتحدث عن مدنية الدولة. كانت القوى الجماعات التكفيرية كانت ذات تأثير واسع في الشارع، الذي كان يشهد في ذلك الوقت بعض المحاولات لاغتيال لبعض الأصوات، سواء التي تعمل في مجال الفكر أو التي كانت تتولى مناصب سياسية. المناخ العام في ذلك تلك السنوات كان بطبيعته مناخا متوترا، ونحن كطلاب جامعة كانت لدينا بعض الأفكار التي يعني كانت تحاول أن تؤسس لموقف إما أن يكون منحازا لهذا الطرف أو ذاك، أو أنه يحاول أن يبني موقفا مستقلا. في حقيقة الأمر كنا أقرب إلى الفكر الذي يدعو لمدنية الدولة، وبالتالي كنا حريصين جدا على الاستماع لهذه المواجهة، لأنها كانت تالية لمناظرة أخرى شهدتها نقابة الأطباء مع أستاذ جليل هو الدكتور فؤاد زكريا، الذي كان من أوائل الأسماء التي سعت لتفكيك خطاب الأسماء والقوى التي تنسب نفسها للإسلام. وبالتالي المناخ العام في تلك الفترة كان مختلفا، لكن ما ميز المواجهة التي أو الندوة التي حضرها فرج فودة أنها كانت في معرض القارة للكتاب، وهو فضاء مفتوح اجتماعي يكتسب بخلاف الأسماء المصرية العادية، يجتسب مواطنين عاديين، أسر وعائلات وفئات، هو مكان مفتوح، وبالتالي كان حدثا شعبيا أكثر منه حدثا نخبويا. الجانب الآخر أنه الإعلام في ذلك الوقت منح الندوة المتوقعة أو المناظرة المتوقعة اهتماما كبيرا، لدرجة أنه الساحة معرض الكتاب في مقره القديم في ضاحية مدينة نصر كان عبارة عن فضاء مفتوح بقاعة ندوات واحدة ضيقة إلى حد كبير، كانت تتسع لأكثر يعني حوالي 500 شخص في أفضل الأحوال. بسبب هذه المناظرة أنا لا أزال أتذكر شكل الدخول إلى معرض الكتاب، قوة أمنية ضخمة على الأبواب، إسلاميين يفدون من المحافظات في شكل باصات صغيرة أو بعضهم يأتي بمواصلات عامة، الأشخاص احتلوا المقاعد في القاعة منذ الساعة 11
0: من باب الحشد.
1: الأشخاص الآخرين ونحن منهم كنا موزعين على الحدائق الصغيرة التي تحيط بالمبنى، وهناك ميكروفونات مثبتة

0: لا أتذكر أنه كانت شاشات أو لا، لكن الأصوات كانت تصلنا بالميكروفون. ما يصل إلينا هو شكل التشجيع، كأننا في مباراة كرة القدم نستمع إلى مباراة في مقهى، فمن صيحات كل طرف نستطيع أن نتعرف على طابع المواجهة.
1: وكأن هذا المشهد أستاذ سيد، المشهد الرمزي هذا يعكس واقع القوى الموجودة في الحياة السياسية والاجتماعية في مصر، يعني قوى منظمة وقوى ذات طرح شعبي في مقابل قوى نخبوية مبعثرة أو غير منظمة لكنها تملك طرحا نوعيا أو طرحا أكثر عمقا. على ذكر العمق، ذكرت الدكتور فؤاد زكريا المفكر المصري الكبير والمعروف على مستوى العالم العربي وليس على مستوى مصر. السؤال طاف بذهني، لماذا فرج فودة الذي هو مع ثقافته الكبيرة والواسعة لكنه لا يقارن بفؤاد زكريا؟ فؤاد زكريا أقرب إلى الفيلسوف والمفكر والمتعمق جدا، وكتبه وأعماله ومسيرته الأكاديمية تشهد له بذلك، في مقابل فرج فودة الذي وإن كان مثقفا لكن يغلب عليه الطابع يمكن الشعبي مثل ما قلت أو الصحفي. لماذا وصل أو عرف فرج فودة ولم يعرف فؤاد زكريا في هذا السياق؟
0: أشكرك على السؤال. أنا لا أستطيع أن يعني أجزم بأنه فؤاد زكريا لم يكن معروفا. فؤاد زكريا كان معروفا في الفئة التي يخاطبها، وكما أشرت حضرتك في صياغة السؤال أنه كان معروفا على صعيد عرب. فؤاد زكريا قضى شطرا طويلا من حياته أستاذا في جامعة الكويت للفلسفة، ونشرت مؤلفاته المعروفة وترجماته في سلاسل كويتية، وتولى مناصب داخل الجامعة أو رئاسة التحرير. بخلاف فؤاد زكريا كان في الستينيات أكثر تأثيرا لأنه كان رأس مجلة الفكر المعاصر وأستاذ فلسفة تخرجت على يده أسماء كبيرة. لكن فؤاد زكريا كان من أوائل الأصوات التي تبنت خطابا نقديا جادا كما أشرت لتفكيك الحركات التي سميت بالحركات الإسلامية. فؤاد زكريا كان يكتب وظل يكتب في الأهرام حتى وفاته، وبالتالي كان تأثيره موجود لكن في حدود قدرته على تقديم خطاب للنخبة لأنه أستاذ فلسفة كما أشرت. بينما الراحل فرج فودة، كان فرج فودة جزء من تأثيره مرتبط بصفاته الشخصية.
1: فرج ممكن تأذن لي عند صفاته الشخصية أن نتناول شخصية فرج فودة من خلال هذه البطاقة.
2: فرج فودة كاتب ومفكر مصري، ولد في محافظة دمياط عام 1945. عرف فودة بمواقفه الداعمة للدولة المدنية والمناوئة للإسلام السياسي. شارك فودة في تأسيس حزب الوفد الجديد الذي انسحب منه بسبب تحالف الحزب مع الإخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشعب لعام 1984. ألف فودة عدة كتب منها قبل السقوط والحقيقة الغائبة وحوار حول العلمانية، وكتب عشرات المقالات في الصحف المصرية. كتابات فودة أثارت جدلا كبيرا بين مختلف الأوساط المصرية، وطالب بفصل الدين عن السياسة، ودخل في مواجهة مع جبهة علماء الأزهر التي أصدرت بيانا بكفره في جريدة النور قبل 5 أيام من قتله. كان عام 1992 حاسما في مسيرته وتراثه، فقد شهد صدامه الأبرز مع الفكر الديني في المناظرتين الشهيرتين بمعرض الكتاب ونقابة المهندسين حول الدولة الدينية والدولة المدنية، وشهد أيضا اغتياله على يد متطرفين طبقوا فتاوى بقتله بسبب الردة.
1: أستاذ سيد، أنت قلت أن فرج فودة يتمتع بصفات شخصية ومواصفات ذاتية هي التي جعلته فرج فودة، هل أوضحت لنا؟
0: فرج فودة جاء من دمياط كما أشار التقرير. هناك صفات تميز أبناء هذه المحافظة بالتحديد. هي محافظة معروفة بنشاطها الاقتصادي الواسع، عملها في التجارة، مدينة موجودة على البحر المتوسط، لها سمات

0: بتنعكس على سلوك أفرادها. دمياط بالتحديد مدينة صناعية وتجارية، المنتمين إليها بيتسموا بسمات زي ما احنا بنقول في مصر أشخاص حركين، يعني عندهم قدرة على التجارة وتبني خطاب. السمة دي انعكست على أداء فرج فودة خلال وجوده في الحركة الطلابية في الجامعة. كلية الزراعة التي انتمى إليها كانت ليها سمة خاصة، من أنشط الكليات اللي مهتمة بالفن والعمل الطلابي الأدبي. كان وقتها عميد كلية الزراعة أو من أساتذتها المؤثرين العالم الكبير الدكتور أحمد مستجير، وكان يكتب شعرا وينظر للشعر. فرج فودة قدم نفسه لأول مرة باعتباره شاعر شعبي أو زجال، ومن خلال هذا الزجل كان بيتم التعليق على الأحداث السياسية الكبرى، السخرية، التهكم. فكان في صفات شخصية. الآخرين اللي كانوا معاه في نفس الكلية هم الأشخاص اللي بعد كده أصبحوا نجوم كوميديا معروفين، لأن كان في حركة مسرحية قوية فيها عادل إمام
1: عادل إمام من جيله يعني.
0: وصلاح السعداني وذلك. هو صداقته بعادل إمام امتدت، وكان عادل إمام من أكثر الأشخاص حزنا على فرج
1: وعمل فيلم
0: وكان أشخى، وهو الذي أشار على عادل إمام بالذهاب إلى أسيوط لتأكيد قوة مواجهة الإرهاب في المحافظة بعد
1: مسرحية
0: الوادي السيد الشغال. فهذه السمة أيضا كانت مؤثرة. خرج فرج فودة لإعداد رسالة الماجستير والدكتوراه، توجه إلى للتدريس في جامعة بغداد من خلال الإعارة. في بغداد ابتدى يعيد نظر في مجموعة من الأفكار. هو ابن السنوات الناصرية بما فيها من زهو وخطاب قومي، لكن إدراكه لطبيعة النظام اللي كان موجود في العراق جعله يعيد نظر في نمط السلطة على المواصفات الخاصة بالناصرية أو بالبعث. فعاد شخصا أقرب ما يكون إلى الفكر الليبرالي، لم يعد ناصريا ولم يعد يساريا كما كان الطابع الغالب على أبناء هذا الجيل. عمله كأستاذ في الجامعة مكنه من امتلاك خطاب شعبوي مباشر يستطيع أن يخاطب
1: شعبوي بيه. وليس شعبي
0: يعني شعبوي يعني هو كان عنده، وأنا استمعت إليه كثيرا في تلك السنوات، كان يستطيع أن يعني له قوة الزعيم وجاذبية الخطاب الجماهيري. وبسبب هذه الصفة تحديدا كان حوله أنصار عديدين من الشباب كأستاذ جامعي. كمان كان عنده قدرة على الوصول إلى الفكرة من أقصر الطرق، لأنه أستاذ اقتصاد يعني يذهب إلى الفكرة، يقيم معادلة واضحة. ولذلك كان يتخلص من خصومه بسهولة، يعني في هذه المناظرة التي أعتقد أنها كانت سببا من الأسباب التي أدت لاغتياله، لأنه طبعها التحريضي كان واضح، استطاع أن يتخلص من عبء مواجهة هؤلاء الإسلاميين بسهولة، لأنه منذ اللحظة الأولى وضع نفسه في المواجهة وأكد أنه يعني يؤمن بالإسلام ويجل الإسلام عن أي صور من صور الاستعمال السياسي.
1: جميل. الغزالي وفرج فودة، إذا أذنت لي لأن الموضوع لازم يأخذ حقه، بنذهب إلى فاصل وجيز، عشان لأن هذه نقطة فعلا فاصلة في كتاب أو في مسيرة فرج فودة. فاصل وجيز أيها الكرام، ثم نعود. فرج فودة والغزالي، الغزالي وفرج فودة.

0: البداية كانت بالإنسان. أنا أتيت من خبرة في بناء العقول، أقول دائماً استثمار في العقول. عقل شخص يستطيع أنه يطلع بفكرة ويتحدى كل شيء حوله، بيقول له أن هذه الفكرة لن تنجح.
1: ما هو أول استثمار أخطأت فيه؟
0: الوظيفة اللي أخذتها ما كان لها علاقة بالاستثمار، لكنها وضعتني أمام مؤسسين في مجال ديب تك، وكان دوري أجهزهم للقاء المستثمر. أنا أستثمر في الرجل كما أستثمر في المرأة، أضع نفس المعايير.

0: لا تتغير.
1: ما الجملة التي يقولها المؤسس وتجعلك تقولين في داخلك فورا لن أستثمر؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بيزنس.
3: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال اسم آخر ما في شيء.
4: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استدمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
3: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجاب كبير.
4: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
3: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
4: ألا يفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
3: ألا يكون دولة ودعوة؟ كلمة سيف عشان تخوف مشاهدين يعني.
5: قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة سخيفة رددها المؤرخون كثيرا.
6: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد. حديثنا عن المفكر المصري فرج فود الذي اغتيل قبل اكثر من 30 عام بسبب افكاره ورائه ومناظراته، ومنها مناظرات مع اسماء كبيره وخاصمته اسماء كبيره، من اشهرهم محمد الغزالي والشيخ محمد الغزالي. يشرح لنا الاستاذ سيد محمود كاتب والصحفي المصري عن العلاقه الاشكاليه بين فرج فود ومحمد الغزالي.
1: اولا الناس تخلط بين الشيخ محمد الغزالي وبين الامام الغزالي. هناك توقير للامام الغزالي يصل الى الشيخ محمد الغزالي،
0: الامام الغزالي القديم،
1: الامام الغزالي
0: حجه
1: القديم.
0: الاسلام،
1: حجه الاسلام،
0: هذا في القرن الخامس.
1: هو الناس تعتقد انه كل غزالي هو امام. الجانب الاول. الجانب الثاني انه لما نعود الى المناظره ونرى شريط المناظره سنجد انه اخطر صوتين من الذين كانوا يعبرون عن الدوله الاسلاميه او الحركه الاسلاميه هما الدكتور محمد عماره والشيخ الغزالي. محمد عمارة أيضا يماثل خطاب المثقفين، وكان خطابا غير، يعني تأثيره كان يعني اليساريين والمدنيين كانوا بيعتقدوا دايما أنه الدكتور محمد عمارة رجل يعني أجرى تحول فكري مدفوع الأجر، يعني تحول من يساري إلى رجل إسلامي لأسباب شخصية. الغزالي، خطورة الغزالي أنه كانت له سمات، يعني الناس لديه كتاب شهير عن التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وكتاب آخر عن مكانة المرأة. الأمر الذي جعل بعض المثقفين أو المدنيين ينظرون هنا نظرة مختلفة، لأنه يعني شعروا بأن هذا الخطاب يبدو أكثر استنارة مقارنة بغيره من المشايخ.
0: والواقع،
1: الواقع أنه الشيخ الغزالي هو أكثر شخص في المناظرة حاول أن يستهدف فرج فود بغير كلامه. يعني حديثه في المقطع الذي أشير إليه أنه سخر من الإسلام. رأينا فيديو أثناء الحلقة الدكتور فرج فود يجل الإسلام. عندما ننتقد الأصوات القبيحة التي ترفع الأذان، نحن لا نريد أن يتوقف الأذان، نحن نريد أن يظهر الأذان في أفضل صورة، لأنه جزء من دعوة الناس إلى الصلاة. هذا ما قاله فرج فود. فرج فود دعا إلى ضبط قواعد للأصوات التي ترفع الأذان،
0: وليس إيقاف الأذان.
1: وليس إيقاف الأذان. فرج فود تحدث

عن الحقيقة الغائبة، وهو عنوان كتاب له عن الحقيقة الغائبة في خطاب الأصوات الإسلامية. ما يقوله الشيخ محمد الغزالي هو نوع من التحريض، في لغة أخرى

0: وكان مؤمنا تماما باتفاقية كامب ديفيد على خلاف النخب السياسية اللي كانت موجودة في ذلك الوقت.
1: مثل علي سالم.
0: مثل بلدياته. علي سالم جه في فترة متأخرة، يعني علي سالم تبنى هذه الفكرة
1: بشكل أكبر
0: في 95 أو 96، لكن فرق
1: دمياطي زيه.
0: دمياطي زيه. فرق فودة تبناها في شكل مبكر. الشيخ محمد الغزالي صورته العامة تعرضت إلى قدر كبير جدا من المراجعة بعد شهادته في المحكمة أثناء محاكمة قتلت فرج فودة. في المحاكمة انتقد أو تحفظ على قيام الشباب الذين اغتالوا فرج فودة لأنهم لم يسندوا إلى الدولة حجة إقامة الحد، وليس رفضا لعملية الاغتيال ذاتها. يعني كل المشايخ في ذلك الوقت، مصر الحمد لله يعني لا تعرف هذه الروح الدموية، الأمور تحل بطريقة أو أخرى، أحيانا الدولة بتتدخل، بعض الأطراف تتدخل، لكن عملية اغتيال فرج فودة ثم نجيب محفوظ بعدها بعامين، محاولة اغتيال نجيب محفوظ بعدها بعامين، رفعت المحجوب حسن أبو باشا، كانت ظاهرة، وبالتالي لم تكن مسألة افتئات على السلطة كما حاول الغزالي تفسيرها، وإنما منهج كانت تتبناه الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. ومن هنا خطورة ما يقوله محمد الغزالي أنه لا يعارض منهج عمل، لا يتحدث عن خلاف فكري، ولكن بيتحدث عن قوة تستهدف المجتمع بسلوك دموي ممنهج وواضح وتم التخطيط له.
1: ده.
0: الغزالي يريد أن يحصر الخلاف في أفكار، الخلاف لم يكن حول أفكار، وإلا الدولة ما كانتش تدخلت للقبض على الجناة ومعاقبتهم ومحاكمتهم. ثم قام رجال هذه الجماعات الذين قاموا بالتحريض على القتل إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال ويدافع عن فتوى اغتيال فرج
1: إلى اليوم.
0: إلى اليوم على الرغم من أنهم ينسبوا نفسهم إلى تيار المراجعات. الذي قتل فرج فودة لا يعرف القراءة والكتاب.
1: نعم. على ذكر مقتل فرج فودة، يقال أن المناظرة التي عقدها أو البعض أطلق عليها اسم المناظرة القاتلة، أنا أريد أن نستذكرها ونستذكر أيضا تعليق حولها. ثم أنت ذكرت بعض من قتل فودة أو أيد قتل فودة لا زال يظهر على الإعلام، أيضا هذه سنستعرض مادتين ثم ندير نقاشا حولهما.
2: هذه المناظرة ذاتها هي إحدى ثمار الدولة المدنية التي تسمح لكم بأن تناظرون هنا ثم تخرجون ورؤوسكم فوق أعناقكم.
3: أنا يوميها في ردود، وأنا لن أنسى ده في حياتي أبدا. في نظرات وردود الشيخ محمد الغزالي ومأمون الهضيبي أنا رأيت الدم في عينيهم. رأيت الدم في عينيهم، وخاصة المرحوم الشيخ محمد الغزالي.
1: طبعا هذه شهادة مهمة من الأستاذ حلمي نمنم، وأنا عجبني المصطلح يقول رأيت الدم في عيونهم وخاصة محمد الغزالي، كان يقول أنهم أطلقوا بشكل أو بآخر استباحوا دمه. الحاجة الثانية أيضا هذه المادة،
4: من قتل فرج فودة قتله بفتوى وهو جاهل لا يقرأ ولا يكتب.
5: صحيح.
6: هو ارتد، هو ارتد مش بحكمي أنا، والله والله ما بحكمي أنا، بحكم العلماء اللي هم أفتوا بردته. لكن لما يكون هناك فتوى من الأزهر، من علماء أزهر، هم اللي قالوا كده.
5: العلماء الأزهر قالوا لك أحل دمه؟
6: قالوا وده في المحكمة أفتى العلماء زي عبد العزيز عبد الرؤوف والدكتور محمود مزروعة عميد كلية أصول الدين بالأزهر والشيخ محمد الغزالي.
1: هنا في بعد تقني قانوني خلينا نقول له علاقة بما يسمى قديما في المدونة الفقهية القديمة الأحكام السلطانية، وفي اللغة المعاصرة نقول سيادة الدولة. يعني سلمنا جدلا بأنك ترى أنه مرتد وهذا موضوع آخر يعني، لكن تطبيق يعني ممارسة تطبيق الأحكام هذه حصرا من سلطة الدولة، دولة حصرا هي التي تقوم على رعاية القوانين وعلى مراعاة تطبيقها وعلى يعني استتباب كل ما من شأنه تحقيق سيادة القانون خلينا نقول. هذه جهاز الشرطة والنيابة العامة

0: والقضاء أنشأت لهذا الغرض يعني. فإنه يأتي شخص يعني ويقول أنا والله استند على فتوى، إحنا مش في جدال فكري يعني إنه صح الفتوى ولا مش صح، يعني في البعد التقني البحث فيه يعني ضرب لمفهوم سيادة الدولة أصلا يعني. فمن قتل فرج فؤاد على هذا الأساس يعني؟
1: فرج فؤاد كما أشرت حضرتك أنه مسؤولية إقامة الحد أو محاسبة الأشخاص أو محاكمتهم هي مسؤولية الدولة. هذا مظهر من مظاهر الدولة المدنية التي يدعو إليها فرج فؤاد. الدولة المدنية التي يدعو إليها فرج فؤاد وغيره أنا أدعو إليها أيضا، هي دولة تلعب دور الحكم، دور ضابط الإيقاع بين الحركات الفكرية بين كافة الأصوات. لابد من وجود منظم لحركة مرور الأفكار. الدولة هي التي تلعب هذا الدور، وبالتالي لا يجوز لأي شخص أن يصدر فتوى، ولا يجوز لأي شخص أن يصدر حكما بقتل شخص أو الإفراج عنه أو اغتياله. هذه مسألة من ضرورات الدولة ومسؤوليتها. الدولة تسائل، الدولة تحاسب، الدولة تصدر أحكام. الفتوى هناك مؤسسة وضعتها الدولة لتقديم الفتوى، بتقدم الفتوى للأفراد أو للجهات. أي شخص أو أي رجل يدعي أنه عالم دين ويقوم بإجراء فتوى، هذا اجتهاد مطلوب وضروري وعلى العين والرأس. لكن الأشخاص الذين يعني قال أحد الذين ظهروا في مقطع الفيديو أنه أصدر فتوى، كانت هناك جمعية في مصر، الجمعية لا تتبع جهة دينية ولكنها تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية، تقوم بقضاء بعض مصالح هيئة التدريس وموظفي هيئة التدريس في جامعة الأزهر، كانت تسمى جمعية جبهة علماء المسلمين. هذه الجمعية كانت تنظم بعض الندوات الفكرية، كانت تصدر فتاوى بتكفير حسن حنفي وتكفير نصر أبو زيد وتكفير فرج فؤاد.
0: ليس مؤسسة الأزهر،
1: ليست مؤسسة الأزهر. مؤسسة الأزهر في النهاية مؤسسة تمثل واحدة من مؤسسات الدولة. والعالم الجليل شيخ الأزهر يحظى بمكانة تصل في المراسم إلى مكانة رئيس حكومة، وبالتالي هو جزء من نظام الدولة، وليس بالمعنى الذي يستعمل بطريقة سلبية أنه يظهر وكأنه تابع للدولة ويتبنى موقفها. لا، الدولة رفعت من مكانة الأزهر كمؤسسة ومنحته هذا التقدير. وبالتالي إذا أنا كمسلم إذا أردت الحصول على فتوى، علي أن ألجأ إلى دار الإفتاء كمؤسسة يعني من مهامها الحصول على فتوى. لكن أن يأتي شخص، نحن عشنا في عندما تقرأ عن سنوات الثمانينات وسنوات التسعينات يعني أشياء في غاية البشاعة، وأساءت إلى الدين وأساءت إلى رجال الدين وأساءت حتى إلى سلطة الدولة التي كانت تسمح بظهور هؤلاء في صحف وتقديم جرائد. جريدة النور التي كانت تحرض على قتل فرج فؤاد وغيره من العلماء كانت يعني صحيفة لا لا لا لا تعرف إلا التحريض، يعني لا تعرف أي شكل من أشكال الفنون الكتابة الصحفية إلا التحريض.
0: جميل، أنت قلت مرحلة الثمانينات والتسعينات شهدت تحريضا شديدا وأياما عصيبة شهدتها، هل ممكن أن تستعاد حادثة فرج فؤاد يوما ما، أو تعيد نفسها، تاريخ يعيد نفسه؟ يعني هل أصبحت فعلا حاجة من الماضي لن تتكرر، أو لديك تخوف؟ أرجو الإجابة باختصار.
1: والله هناك يعني صعوبات في التعامل مع الفكرة، لأنه إحنا ما عندناش يعني قدرة. أولا الحمد لله إذا كان للعام الذي تولى فيه الحكم الإخوان المسلمين حكم لعام واحد، الحمد لله، إذا كان هناك من ميزة أن هذه التجربة أسقطت تماما شرعية أي حكم ديني في المنطقة، وبالتالي تخلصنا من أي تنظيم سياسي باسم الدين يحاول ذلك. لكن الإشكال، المشكلة فين؟ المشكلة دائما أن هناك مزايدة، أن كل طرف يحاول المزايدة على الآخر. يعني عندما أدعي أنك مسلم، أنا أريد أن أكون أكثر إسلاما منك. كل الأطراف للأسف تؤدي هذا الغرض. أحيانا يحدث نوع من التواطؤ، هناك مشايخ يظهرون في وسائل

0: الإعلام هم لديهم سجل واضح في الفتاوى التحريضية.
1: تمام. أنا أريد القول حتى أكون واضح، وأعتقد الأستاذ سيدي شاطرني الرأي، الفرج فودة هو مثقف وحاول أن يبدي آراءه، هو ناشط سياسي أيضا مثل ما قلت ومحرك جماهيري، لكن احنا يهمنا منه جانب الأفكار فقط في هذا السياق. الأفكار قابلة للأخذ والرد، قد يكون أخطأ، قد يكون لم يتقن مسألة ما، لم يتعمق فيها بالقدر الكافي، قد يكون أنا أتكلم في مراجعات التراث أو كذا، وقد يكون أخطأ إلى آخره، لكن الخطورة تكمن في أن يتولى نفر من الناس تحديد من هو المسلم ومن هو غير المسلم، والأخطر من ذلك أن يرتبوا على هذا الأمر تطبيق ما يرونه أحكام الشريعة. في نهاية الأمر أنا أشكرك غاية الشكر الأستاذ سيد، الوقت داهمنا للأسف، الأستاذ سيد محمود، إن كان لك من كلمة أخيرة تفضل. يعني
0: أنا أشاركك تماما هذا الرأي، لدي تحفظات حول بعض كتابات فرج فودة، لكنها تبقى تحفظات على المنهج أو طريقة المعالجة وليس على الأفكار. فرج فودة من وجهة نظري هو رجل شهيد لأنه دافع عن كلماته إلى النهاية.
1: أشكرك أستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي المصري، كما أشكركم أيها الكرام على تخصيص هذا الوقت لمحاولة فهم لحظة حادة وحرجة ودامية من تاريخ مصر، دامية معنويا وماديا، لأن فعلا انتهت بأن يراق دم شخص في قارعة الطريق بسبب أفكاره. مع السلامة.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
6: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
7: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
8: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
9: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى

0: الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
1: ما كانوا يخافوا من توصل هاي الأفكار للدولة؟
0: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك، كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا.
1: أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
0: أنا كنت بعثي لكنني لم أعد اليمين.
1: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري من العربية. في تصريح هو الأول من نوعه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تتخلى فعليا عن أي خطط لامتلاك سلاح نووي، كما انتقد الديمقراطيين قائلا إنهم لم يفعلوا شيئا لمنع إيران من حيازة قنبلة نووية.
1: Under the Biden administration, and they did nothing about the fact that Iran cannot have a nuclear weapon. By the way, Iran, as you know, is virtually given up any plans of a nuclear weapon.
0: في رد على سؤال أحد الصحفيين بشأن إيران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيحسم الأمر معها إما بالحسنى أو بالقوة.
1: We have a decision that I'll make about Iran. Iran's been decimated. So the only question is, it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way.
0: أقر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي بأن إيران تمر بإحدى أصعب المراحل في تاريخها، وتحتاج لتنسيق الجهود، جهود المؤسسات ودعم الحكومة. جاء ذلك خلال اجتماع اقتصادي بحضور الرئيس مسعود بزشكيان، حيث أكد محسن رضائي أن إيران متمسكة بمواصلة مسار المفاوضات.